0: على ضفاف البحر، حيث كانت السفن ترسو محملة بالحكايات، وحيث مرت القوافل والتجار والمسافرون عبر مئات السنين. يقف مركز زوار حي الصور التاريخي في ينبع، كنافذة تفتح على زمن لا يزال حياً بين الأزقة والجدران العتيقة. هنا لا تبدأ الرحلة بخريطة، بل تبدأ بقصة، قصة حي حمل ذاكرة المدينة وحفظ تفاصيل الحياة القديمة في ممراته الضيقة ونوافذه الخشبية وأبوابه التي ما زالت تروي حكايات أهل البحر والتجارة والضيافة. في مركز الزوار تتعرف على أسرار المكان قبل أن تخطو إليه، شاشات تفاعلية ومعلومات تاريخية وصور تعيد رسم ملامح ينبع كما كانت قبل عقود طويلة، ثم تنطلق إلى حي الصور وكأنك تعبر بوابة زمنية. ترى البيوت التراثية مصطفة في هدوء، وتسمع صدى الماضي في كل زاوية، وتشعر أن الحجر والخشب والبحر قد اتفقوا جميعا على حفظ ذاكرة هذه المدينة الساحلية العريقة. ومع كل خطوة تكتشف أن التاريخ هنا ليس معروضا خلف الزجاج، بل يعيش في المكان ذاته في ينبع، حيث يلتقي البحر بالتاريخ وتلتقي الحكايات بالزوار. يبقى مركز زوار حي الصور التاريخي البداية الأجمل لرحلة تأخذك إلى قلب التراث السعودي الأصيل. هذه هي ديرتي، أرض كلما فتحت بابا من أبوابها وجدت خلفه ألف حكاية. وهذه هي ديرتي حبيبتي، حيث يصبح التاريخ نبضا والمكان قصيدة والوطن قصة لا تنتهي.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: من زود دهشتها قبل تكملها، تسمع صدى الإعجاب صح لسانك. يا مالي الدنيا ويا مشغلها، انثر شعورك في سماء وجدانك.
3: صح لسانك على إذاعة الرياض.
4: أعزائي مستمعين برنامج صح لسانك، أهلا وسهلا بكم، معكم وبكم، ورحب بضيفي الكريم محي العتيبي، الشاعر صخر والمشهور بالشاعر صخر. يا مرحبا أستاذ محي.
5: يا هلا، حياك ربي، يا مرحبا، يا هلا فيك، يا مرحبا مليون ولا يشدون، يا مرحبا مليار حجمه ومقدار.
4: الله يبيض وجهك يا أستاذ محي العتيبي، الشاعر الكبير والجميل والصوت المترنم دائما.
5: الله يحييك.
4: طبعا احنا سعداء ان نسمع صوتك، وانت اول مره للاسف تشارك برنامج صح لسانك، من اقنعك اول شيء؟
5: وانا اسعد والله، والله اني سعيد جيت معكم جميعا.
4: الله يحييك.
5: الله يحييك.
4: نبي نسمع منك اول شيء شعر، وبعدين تقول لنا بصوتك الحلو.
5: ابشر بعزك.
4: يلا، ما احنا متخيلين، انت يا صخر اللي تبي تخير لنا.
5: أبشر بعزك، أقول يا سلام، الله سلام فيه راحة للجميع اللي سمع من كل دولة. الشعر طير السعد في كل ساحة، والصخر يشمر يسجل دخوله.
4: يا سلام عليك.
5: الشعر طير السعد في كل ساحة، والصخر يشمر يسجل دخوله. الشعر مثل البحر لازم سباحة، والله إني لأسبح عرضه وطوله.
4: سلام.
5: الشعر مثل البحر لازم سباحة، والله

0: عرقه طوله الشعر وهبه ويسعد لي نجاح ساكن في داخلي من الطفوله.
1: يا سلام يا سلام عليك.
0: الشعر وهبه ويسعدني نجاح ساكن في داخلي من الطفوله، طير حر فلق رفرف جناحه في سما الابداع للصوله وجوله، ما يهيض هاجي كود الصراحه، الصراحه طاهر الهوي عجوله.
1: صحيح.
0: ما يهيض هاجي كود الصراحه، الصراحه طاهر الهوي عجوله، والشعر كلماتها العذبه مباحه، خلوا الشعر يقول اللي يقوله.
1: نعم.
0: الشعر كلماتها العذبة مباحة، خلو الشعر يقول اللي يقوله، خلو العطشان يشرب من قراحة ويتذوق مفرداته ومعزولة.
1: يا سلام.
0: خلو العطشان يشرب من قراحة ويتذوق مفرداته ومعزولة، وكان للشعار ترتيب ومساحة، والله اني من هواه ومن سحولة، والله اني من هواه ومن سحولة.
1: كفو صح لسانك يا صخر العتيبي.
0: كفوك الطيب، كفوك الطيب وصح الله فدك.
1: الشباب يقولون نبي نسمع القصائد العاطفية اللي دايم نسمعهن، هم يتابعونك طبعا عن طريق المواقع ولك جمهور كبير، ويبون يسمعون بعد من يسمعونك وانت تغني.
0: أبشر بعزك، أبشر بعزك، والله يحييكم في وقت.
1: أسلم.
0: أقول

الصوت ولا يذبح الشعير اللحب بالنادى والناس ما تقبل العشاق ومقلد الطبع الواد متحس الرجل في قوته طبع الواد متحس الرجل في قوته يا طير غر

0: صح لسانك يا شاعرنا الكبير محي العتيبي. طبعا الأوادم تحسد الناس في قوته، أنت ما عالجت موضوع الحسد والأشياء هذه بقصيدكم الشعراء؟
1: والله الإنسان ما يخلى، الإنسان كله ما يخلى، الحسد بالقوت والحسد بكل شيء، وهذه سنة الحياة. ولولا هذا ما جهده، لولا الحس ما طلعوا الناس وتحدوا وقاموا وخذوا اللي يبوه.
0: صحيح، يعني أنت ترى فيه أيضا الحس، ترى فيه جانب مشرق ووجه مشرق يعني، وبه وجه أكيد مظلم.
1: أكيد في جانب التحدي والوصول إلى المبتغى،
0: بس هالجانب هذا والباقي كله شر وشرير.
1: الله الله.
0: ممتاز محيّة. طيب محيّة وش تختار لنا؟
1: اختاروا اللي تبون اجتماعية، تبون
0: عطنا اجتماعي.
1: اجتماعي يقول طبعا أنا متعود أجر البيتين الأول دائما.
0: نعم.

0: انا جربت في الدنيا تجارب تجارب كلها مرت علي، ترى الدنيا اتعلم كل شارب ولا يخفى على العاد الخفية، تشوف عيونكم والوضع خارب ولا باقي على الدنيا بقية، واول ضربها سب الاقارب وكل يعتبر نفسه ضحية، واول ضربها سب الاقارب وكل يعتبر نفسه ضحية، واشوف اصحاب واخوان انتحارب واشوف العذر ما له قابلية، ألا يا حيف في بعض الشوارب مسوي له على ربع قضية، ألا يا حيف في بعض الشوارب مسوي له على ربع قضية، يقل الدين ما قل المشارب ويموت إحساس وتموت الهوية، يقل الدين ما قل المشارب ويموت إحساس وتموت الهوية، ترى الشيطان دايم له مآرب وله فرصة وضرباته قوية، وشوف الموت يعطى كل غارب وياكل في البشر صبح وعشية، وياكل في البشر صبح وعشية.
1: صح لسانك يا محيا العتيبي على هالقصيدة الجميلة وهالأداء الرجولي اللي ما شاء الله يهتز الميكروفون عندي.
0: الله يسعدك الله من بعدك، لا عاد مناك من بعدك.
1: جميل جميل زين، القصائد العاطفية وش علاقتك بالأمور العاطفية يا محيا؟
0: والله عذب الشعر، أنا أسميه عذب الشعر، القصائد العاطفية طبعا هي من الأجمل القصيد لما تكون الغزلية ولا سواء عتاب أو غزلي أو حاجة زي كده.
1: لكن أنتم الشعراء أنتم تغزلون صدز على الواقع ولا تقولونه من باب الترفيه عن النفس والترويح ولهو الحديث وما هنالك؟
0: هم يقولون أصدق الشعر أكذبه، وأنا أقول العكس، أصدق الشعر اللي هو أعذب، أعذب الشعر أصدقه.
1: أنت مين للمشاعر الصادقة؟
0: المشاعر الصادقة هي اللي تجيب عذب القصيد.
1: أسلم، وش قال محيا بأصدق مشاعره؟
0: أقول دقيقة خلنا بتذكر لك القصيدة، دائما يصعب على الشاعر البداية، البداية أقول فيها قصيدتي من صميم القلب بادعها، قصيدتي من صميم القلب بادعها، أعشق حروف الشعر والعذب مرباعي، أحب عذب القصيدة أعرف مواجعها، وعذب القصايد خطيري قلب وجعي، أحب عذب القصيد أعرف مواجعها، وعذب القصايد خطيري قلب وجاعي، يا زين قلوب الأوادم لا تقطعها، قلوبنا رهيبة وصدرنا وجاعي، يا زين قلوب الأوادم لا تقطعها، قلوبنا رهيبة وصدرنا وجاعي، أجاهد النفس ما أدري كيف بقنعها، والنفس عيت على المزيون تنصاعي، أجاهد النفس ما أدري كيف بقنعها، والنفس عيت على المزيون تنصاعي، أقول بعدين وارفعها وشجعها والشوق صور أمور أم الهداعي، أقول بعدين وارفعها وشجعها والشوق صور أمور أم الهداعي، الشوق أقوى من إحساسي ويدفعها والقلب وده يطير ويقلع قلعي، الشوق أقوى من إحساسي ويدفعها والقلب وده يطير ويقلع قلعي، الحب قلبين تحلم من يجمعها، تبقى على العهد لو أن الوصل ضاعي، تبقى على العهد لو
1: أن الوصول ضاعي. صح لسانك يا محي العتيبي. صخر، كيف علاقتك مع الشعراء؟ أنت بالقصيم وعندكم مجموعة من الشعراء ما شاء الله، وشارك معنا مجموعة في برنامج صح لسانك، كيف تجمعون؟
0: والله الشعراء معرفة رجال شروات، وطبعا لنا علاقة مع بعض سواء بالأمسيات، وهو أجمل ما في الشعر معرفة الرجال الطيبين شرواك،
1: شرواك الطيب،
0: وما فيهم محمد الجراح الشمري، أنا عرفت هذا الشاعر مبدع مبدع وعلم من أعلام السعودية، وشارك معي في خارج المملكة في عدة

0: مهرجانات ورجل مبدع.
1: نعم محمد الجراح بن عمي ترى.
0: ونعم والله ونعم ونعم والله فيك وفيه.
1: ما عليك زود يا أبو، وش اسم الولد؟
0: أبو سيف.
1: أبو سيف ما عليك زود، أنت من الرجال اللي حقيقة من رجال الكفو، ويعني شهادتنا فيك مجروحة، ومن الشعراء الكبار اللي لهم ميزة بأدائهم وبتواصلهم مع الشعراء. لكن الغريب أنك ما ذكرت فارس جويعت صديقك الشاعر المشهور السبيعي.
0: والله أنا كنت أنا أتكلم لك عن السعوديين، إذا جينا خارج المملكة الشاعر فارس جويعت من دولة الكويت شاعر المركز الثاني في شعراء العرب.
1: نعم.
0: ونعم الرجل ونعم الصديق ونعم.
1: تحفظون لبعضكم مثل الشعراء الأولين ولا هونتوا عنها الطبيعة الحلوة هذه؟
0: الحفظ والله إن الحفظ بعد الجوالات قل.
1: عجيب، أنت تحفظ قصائدك كلها يا محيا؟
0: والله الحمد لله هذا من فضل ربي، أنا أحفظ يمكن تقريبا 80 أو قصيدة، ما هو ترى ما من 400-500 أحفظ 80 تقريبا.
1: ما شاء الله عليك. طيب أطول قصيدة حفظها محيا؟
0: والله عندي قصائد اللي هي قصيدة الأردن المهرة الأردنية.
1: عطنا قصتها أول شيء.
0: أولا هذه القصيدة في المهرجان عشتار في الأردن.
1: نعم.
0: وكان منافسات بيني وبين إخواننا العراقيين. وحنا في جامعة اليرموك.
1: نعم.
0: واضطريت اني اجيبها قصيده غزليه فكاهيه في نفس الوقت.
1: حلو، وانت طبعا مشهور بالجانب هذا اللي هو الفكاهي والاشياء الحلوه.
0: والله ان اذا تبغى صدق انا احب الجمهور واحب ما يرضي الناس، الشيء اللي يرضي الناس انا احبه.
1: حلو.
0: والقصيده اللي ما فيه شيء من الفكاهه وخاصه القصيده الطويل الناس تمل منه.
1: نعم.
0: وأقول أقول فيها سلام يا شعب عزيزين وكرام، وللأردني مني سلام وتحية، أعشق هل الأردن مواطن وحكام وأعشق تراب الدولة الهاشمية، أعشق هل الأردن مواطن وحكام وأعشق تراب الدولة الهاشمية، ولي موقف العام مدري ورا العام يوم الربيع ودلت الجاد لي، أخذت الأردن 19 أيام عند النجامة والحياة الطرية، أصحاب يلي عندكم ربع وحزام، ومشيت بين العصر والمغربية، في دايري زحمة وفي نص أعلام، ما اخطيت بس البنت اخطت علي، هي انزلت وضاعت علومي ولو هام، سن القمر في الأرض مدري سمية، حوريتن في لحية نقش ووشام، وفي عينها لناظرة جاذبية، قالت وش انت؟ قلت سعودي ومقدار، الصحبة اللي ما يخلي خوية، قالت نعم مليون في ربع وحشام وعتيب هالهيلة لهم قابلية، وسامحتها وعطيتها كل الأرقام، من يوم قالت لي فداك أردنية ويقلب خليته، وانا رحت قدام بين الرصيف وبين هاك البنية، أدف نفسي جني أمشي بالأقدام، والموت ردف وحاله ودية، ما فيه لا رفرف ولا فيه صدام ولا باقي إلا خطتها جنبية، ما فيه لا رفرف ولا فيه صدام ولا باقي إلا خطتها جنبية، لهاك الشايب تنه زعل وقلت لي بيت وأنا على الميكروفون قلت، وصحيت من نوم من هوا جيت وأحلام أحلام، لكن بالصراحة قوية.
1: تسلم تسلم صح زانك يا محي. جميل جميل، تقبلوا طبعا المزحة هذه ووصفك للموتر اللي مدري شلون، وانت رايح من القصيم لأردن حول 1000 كيلو، ما معقولة ما تروح على سيارة زينة.
0: كل شيء جاهز لا تستغرب شيء.
1: نعم نعم جميل، عطنا من القصائد الفكاهية.
0: الفكاهية يا طويل العمر لها طبعا قصة وقصيدة.
1: أي
0: قصة وقصيدة؟ هذه أم سعود، يمكن أنت تحبها سمعتها.
1: نعم.
0: أم سعود أول ما جينا نلبى الوظائف ونشتغل قالوا لي أصدقائي اشتغل لك جمس على شاب تودي المعلمات.

0: تشوير.
1: حلو.
0: هم جابوا لي الفكرة، أنا ما اضطرت على طول اشتريت الجمس. أنا يوم شريت الجمس أترى المدارس ساعة ما عطلت وأنا نشبت بالجمس، يقعد لي شهرين عند الباب، المدارس ما جت وأنا نشبت بالمتواقف. قلت في بالي أنا بروح الموقف يمكن أجالي مشوار لمكة ولا المدينة ولا الرياض. المهم إني رحت للموقف اللي أجيت الموقف اللي عنده فيها كالعجوز أثر الموقف يعرفونها وأنا ما أعرفها، وأنا طحت فيها كالعجوز الجشرة. وحين جيتها قالت مشوار، قلت الله الله ما جيت إلا أدور بشوي. قالت أنا أم سعود، قلت حياك الله أركب يا أم سعود. أم سعود يوم ركبت أثرها فتحت أشتارها اللي ورا، أنا كنت بسويها علشان معلمات.
1: نعم.
0: وأثرها فتحت أشتارها وتربعت وراي، وعلى طول قالت أنت وش شباب المكدة ما تروح توظف مع الريدين اللي هاك العجوز الملسنة المجنونة اللي ما تسكت. قلت اسمعي يا أم سعود، قالت ها، قلت حداني زمان الفقر والجوع يا أم سعود، وسويت لي في العرض صورة وتشعيرة أدور عش عيالي ولا همني منقود، ولي أضاق صدري قلت يا علها خيرة على موتر أشهب قرن بعون الصقفود، ومن شاف لونه قال موضه وتغبيره، ونافس على المشوار شايب وخمس هنود، وترسي علي بأربع ريال للديرة.
1: سلام.
0: وشيل الجمال المعتبر وشيل برود أشر أنا بصبعي وراء، أنا أحسب إن أشتارة مسكرة وأثري قشرة فاتح سنة أشتارة وصبعي ما عاد لو يدخل في فمه. وشيل الجمال المعتبر وشيل برود أشر عليها بصبعي، وهانت علي شوفة القرد من غيره. وراحت ثلاثة شهور والفوق ما من فوق، والموتر الأقشر تعال حل مجاميرك، وهذه حياة الناس والشعر المقروض، وانطاح الضفيف جلت مجاويرك. قالت الله لا يعيدك انت موترك نزلني، قلت ابرك السعد وانزلها وكتكت.
1: بس ما جربت الا مشوار واحد وهون.
0: ما كان هالمشوار، اول مشوار واخر مشوار.
1: جميل جميل، صح لسانك يا محيى. الشباب يقولون الله. يقولون الشعراء دائم قلوبهم خضر، واحيانا يقولون قصايد عاطفيه. وكيف تجربتك مع الشعر العاطفي يا محيى غير القصايد الفكاهيه؟ طبعا انت عرفت بش بالقصايد الفكاهيه، والناس يسالون عنك كثير بصراحه.
0: طبعا انا في المسرح بغيت اغير الموضوع لغزل عن طريق الانشاد البيتين.
1: اي

والدموعي دموعي والحرف حرفي والقصيدة العاني والقلب قلبي والضلوع ضلوعي.

0: الورد من خد ثلاث الواني في هالحلا كله وزين طبوعي اتمنى تشوفه كل يوم دماني.
1: يا سلام.
0: في هالحلا كله وزين طبوعي اتمنى تشوفه كل يوم دماني يسحر جماله والجسم مربوعي والبسمه الحلوه تزيد جناني. يسحر جماله يسحر جماله والجسم مربوعي والبسمة الحلوة تزيد جناني يلوعني زين الوصايف لوعي لهو بيبعدني ولا ينصاني لو كان صوتي للغلا مسموعي ما كان غربلني ولا خلاني ما كان غربلني ولا خلاني.
1: صح لسانك يا صخر صح لسانك على القصيدة الجميلة. جميل. وين تبي تروح بنا بعد هالقصيدة الغزلية واكتشفنا انك مغرم؟
0: أبروح بك للاسم
1: اللي هو صخر.
0: لا بقول لك قصيدة غزلية رسالة شبه رسالة.
1: حلو.
0: أقول يا شبيه الورد فلو ياسمين فايح انكن على الأرض محمي يا بعد روحي علي باليمين ما مشى على الأرض مثل كادم يا بعد روحي علي باليمين ما مشى على الأرض مثلك آدمي أنت لي مثل الهواء والأكسجين لو فقدت ثاني ضاع اسمي أنت لي مثل الهواء والأكسجين لو فقدت ثانية ضاع اسمي ما تريح حاجتي والفكر لين صار لك عندي مع الأسرة سمي ما تريح حاجتي والفكر لين صار لك عندي مع الأسرة سمي وكل ما ندرت قلت الله يعين وابتدى ينزف من الحبر قلمي وابتدى ينزف من الحبر قلمي.
1: عزاء صح لسانك يا محي صح لسانك. جميل. محنا ما نبي نسألك ولا الشباب والله موجودين بعد كبار مذيعين وكذا استانسوا على القصايد لكن حنا نبي نتركك على كيفك يا محي ما نقوى نامر عليك وانا اخوك انت شاعر كبير شاعر مميز ولك جمهور كثير ومتابعينك كثير
0: الله يسلمك ويطول لي عمرك وانت تامر امر صديق وعزيز انت وربعك وجميع المتابعين والمستمعين ابشر بعزك انا اخوك.
1: اسلم. وش تبي تختار لنا؟
0: اختار عن الدنيا اقول ما فيه مبسوط ولا فيه مرتاح ما فيه مبسوط ولا فيه مرتاح هذه الدنيا كذا مشغلتنا يا كثر ما عبتنا ويا كثر ما راح ويا كثر ما بين الضروع جرحتنا يا كثر ما عبتنا ويا كثر ما راح ويا كثر ما بين الضروع جرحتنا وكم واحد يا رقا وكم واحد طاح وعيشها أكلنا وعيش أكلتنا وكم واحد يا رقا وكم واحد طاح وعيشها أكلناها وعيش أكلتنا أحيان تعطينا ذهب فوق الأرباح وأحيان تبطي عمرها ما عطتنا وكم واحد غنى وكم واحد صاح تضحك وحنا بالشقا متعبتنا هذه هي الدنيا باحزن وفراح وليا رحلنا عمرها ما بكتنا وليا رحلنا عمرها ما بكتنا.
1: صح لسانك وعسى عمرك طويل يا محية.
0: الله يطول لي عمرك
1: تبطي حي إن شاء الله أنت والمستمعين الكرام ومن يسمعنا.
0: الله يطول عمرك وأعمار المستمعين كلهم.
1: تسلم. يلا عاطنا ما عندك.
0: أبشر بعزك أقول أبشر بعزك طبعا أنا عندي أربع أبيات من شيلة اشتهرت على التواصل.
1: نعم.
0: اللي فيها أقول أنا ضحية زمان وطيب نياته وغرتني الناس في حلو ابتسامتها نفسي على الطيب جياشة ومواتها وحملت نفسي حمول فوق طاقتها نفسي عزيزة وذقت المر جرعاته تضغط على العين لا نتهل عبرتها وكل يوم لا مرني تكثر خساراته وحولت في غبة يبعد قعدها وحولت في غبة يبعد قعدها.
1: جميل. هذه من اللي شالها لك؟
0: شالها محمد مخاشن موجودة على
1: محمد مخاشن. نعم مشهور محمد مخاشن.
0: معين
1: كان الحن وهزم من الحنك ولا انت عطيته هاللحن ولا تسيفت؟
0: لا والله انا اللي بديت هالبداية وهو مبدع.

0: اصلا مبدع.
1: اي نعم، ويفهم بالمقامات و... نعم. زين، عطنا شيله من عندك.
0: شيله ابشق اقول يريم.
1: اي
0: اعشق غضاب شام واعشق الدائم مال المدينه عشق والجو ديمه. جدد صوابي يوم شفت السما غايم واحيا جروح في حشايا قديمه.
1: سلام عليك.

0: قدامك.
1: تسلم تسلم تسلم وصح لسانك يا محيي العتيبي.
0: الله بجنك.
1: محيي باقي وش تبي تختار لنا؟ لأنه قرب برنامجنا على النهاية وودنا ختامية، وأنت دائما ختامياتك مسكية.
0: أبشر بعزك، تبونا غزلية، تبونا عامر تدللي.
1: أبدا الاختيار لك طال عمرك.
0: أقول وشلون تبقى في نظر عيني كبير وانت مع الأيام هاجرني هجر، قلبي على قلبك رق من الحرير وقلبك على قلبي أشد من الحجر. قلبي على قلبك رق من الحرير وقلبك على قلبي أشد من الحجر. اسأل جنابك وين تأنيب الضمير وشلون تغطي في أسهر للفجر. اسأل جنابك وين تأنيب الضمير وشلون تصدي في أسهر للفجر. وش عاد باقي منك يا خلي يصير أخذت عقلي لا تجر قلجر. وش عاد باقي منك يا خلي يصير أخذت عقلي لا تجر قلجر. ما عاد أستحمل مع الوضع الخطير ما باقي إلا عرق ورغم تنفجر. ما عاد أستحمل مع الوضع الخطير ما باقي إلا عرق ورغم تنفجر. شفت دروب وساع والعالم تدير وحفيت رجلي معك ودروبك عجر. أخطر على شوفتك وغنيت الفقير لعيونك الذبلة على دربي تجر. وسقيت كل الناس من جال الغدير غدير شوك أهي الهجيمة من الشجر. غدير شوك أهي الهجيمة من الشجر.
1: صح لسانك يا محيا، وكلمة أخيرة منك يا الغالي.
0: الله يطول عمرك ويسلمك ويجمل حالك أنت وجميع المستمعين، وإن شاء الله لنا لقاء قريب إن شاء الله سواء في الشارقة ولا في الأردن، وتسمعون الجديد إن شاء الله عن قريب.
1: بارك الله فيك أعزائي المستمعين. كان معنا الشاعر الكبير محيي العتيبي المعروف بصخر الشاعر كبير، له تجربة طبعا طويلة في الشعر. أتمنى أننا استمتعنا مع شاعرنا الكبير محيي العتيبي. شكري وشكر زميلي محمد المنيف، وهذا طلع العمودي يحييكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: من زود دهشتها قبل تكملها تسمع صدى الإعجاب صح لسانك. يا مالي الدنيا ويا مشغلها انثر شعورك في سماء وجدانك.
3: صح لسانك على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

في تبوك مدينة لا تنام بل تغمض عينيها لترى. تبوك حيث لا يقاس الزمن بالساعات بل بخطوات الأنبياء. في قلبها يقف المسجد، لا ليس كأي مسجد، مسجد التوبة، ليس من حجر فقط بل من أثر، من قصة لم تنتهي بعد. يقال أنه في غزوة تبوك، وحين اشتدت الشمس وتشققت الأرض عطشا، وقف الرسول صلى الله عليه وسلم هنا، نعم هنا بالضبط حيث تطأ قدماك الآن. رفع بصره للسماء ونادى أصحابه لبناء مسجد بلا زخارف، بلا أعمدة من رخام، كان الطين كافيا وكان النور يغمر المكان.

مرت القرون، لكن الحكاية لم ترحل. كل حجر في هذا المسجد يعرف قصة، كل زاوية تحمل أثر سجدة أو دمعة أو رجفة توبة.

سمي مسجد التوبة لأنه كان ولا يزال ملاذ العائدين المنهكين الذين أتعبتهم دروب الدنيا، فيأتون إليه ليتوضأوا من ماء الغيب ويبوحوا لله بما لم يقدروا أن يقولوه لأحد. وجاء الأمويون فجددوه، ثم العباسيين فحموه، حتى جاء عهد الملك عبد العزيز رحمه الله فأمر بإعادة بنائه من الحجارة، وجعلوه كما هو اليوم صامداً نقياً كأنما الزمن يخجل أن يمسه. في الليل حين تفرغ الشوارع وينام الناس، تسمع صوتاً خافتاً من داخل المسجد، ربما هو حجر يهمس أو نسمة تخبرك أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى هنا، وأنك تمشي فوق أثر لا يرى لكنه يشعرك بالسكينة. هنا لا تصلى الصلوات فقط، بل تغفر الذنوب وتكتب الحكايات ويولد الرجوع من جديد.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: كنفة.
2: كبار السن هم ذاكرة المجتمع،

0: ومصدر خبراته ومنشأ مهاراته. حياتهم كانت مزيجاً بين العمل الجاد والسعي نحو بناء عائلة وطيدة، فمنهم تؤخذ الخبرات الحياتية ومعهم نستفيد كيفية الحياة المهنية. فالتجارب التي خاضوها في حياتهم جديرة أن تكون مصدراً يتكئ عليه الأبناء لبناء مسيرة مميزة وحياة حالمة تقوم على الجد والتطوير والابتكار. كبار السن هم لوحة تقوم على التفاني، ولا شك أن البيئة الواعية تصنع أبطالاً في المستقبل.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: مسار.
3: في حياتنا نواجه مواقف وأمور كثيرة ما نقدر نغيرها، وممكن نستهلك وقتنا وطاقتنا في التفكير فيها أو في محاولة مقاومتها. أحياناً يكون الحل مو أننا نغير اللي صار، ولكن نتعلم كيف نتقبله ونتعامل معه بطريقة تساعدنا على الاستمرار براحة ووعي. التقبل لا يعني الاستسلام، بل يعني أن ندرك ما نستطيع تغييره وما هو خارج عن سيطرتنا، ونركز على ما يمكننا فعله بدلاً من البقاء عالقين فيما لا يمكن تغييره. والحديث أكيد عن هذا الموضوع تنضم إلينا ضيفتنا اليوم الدكتورة وجنات عابد الثقفي، موجه في صناعة جودة الحياة. وأكيد نرحب بضيفتنا الدكتورة وجنات عابد الثقفي. أهلا وسهلا دكتورة.
4: يا أهلا وسهلا، حياكم الله أستاذة هند، وحيا الله برنامج مسار، وأرحب بكم وأرحب بالمستمعين الكرام.
3: في البداية دكتورة، ماذا نقصد بتقبل الأمور التي لا نستطيع تغييرها؟ لأنه إحنا الأمور هذه مش متقبلينها، فكيف نرجع نتقبلها وإحنا مش قادرين نسوي فيها أي شيء؟
4: تمام، خلينا نوضح أولاً أستاذة هند معنى التقبل حتى تقرب الصورة وتكون أقرب إلينا. طب ما هو التقبل؟ هو الرضا والقبول عن طيب خاطر، هذه أهم نقطة. طيب وشلون نقبل الأمور التي لا نستطيع تغييرها؟ التقبل ليس أن نقول عادي، يعني أنا الحين عندي أمر، مو شرط أني أقول عادي حتى أن أتقبله، لكن لابد من ذكر أنه هذا حدث وأمر وانتهى، وهو جزء من أقدارنا وسوف أتعامل معه كما هو، ما أستطيع تغييره لكن كنت أتمنى أن يكون. إحنا نعطي نفسنا الأمنيات ونعطي نفسنا الأهداف اللي ودنا، ونرسم أهداف للتغيير، لكن يوم ما نستطيع التغيير نتقبله تقبل تام ونقول هذا حدث ونقبل الحدث كما هو. يعني مثال.
3: أيوة أبغى مثال، لأنه يعني أنا شوي أحس أنه الموضوع صعب.
4: أنا وضعت، أنا بالنسبة لي الآن حطرح في كل سؤال مثال حتى تتضح الصورة، لأنه أمر التقبل قد يكون صعب على كثير من الأشخاص اللي تمر بهم صدمات، تمر بهم مواقف في حياتهم. فبإذن الله الأمثلة تقرب المعلومة والآيات القرآنية توثقها بشكل أكثر. طيب كأنك في سفينة، خلينا نقول الآن وشلون أتقبل أمر أنا ماني قادر أغير فيه. أنا الآن في سفينة الموج فيها عالي جدا، هل أستطيع إيقاف هذا الموج يستذهن؟
3: لا.
4: لكن وش أقدر أستطيع أسوي؟ أثبت شراعي، لأن إنكار الموج أقول هذا مو موج وأنه ما حدث الأمر وفعلا إحنا ما حنغرق، الموج حيغرقنا. لكن يوم نثبت شراعنا ونثبت السفينة والقبطان يكون متمكن من القيادة، الأمور هذه حتكون تمام، لأنه طبيعة البحر هي الأمواج، ونتعلم أنه طبيعة الحياة هي الأحداث اللي تمر فينا بشكل يومي. فأحيانا هذه الأحداث ما نستطيع فعلا تغييرها مهما بذلنا من جهد، مهما ساعدنا الآخرين، مهما غيرنا من أسلوب حياتنا، هي أقدار من عند الله. إذن الأمور التي لا نستطيع تغييرها هي قدر من الله سبحانه وتعالى، ويتطلب منا الرضا التام والقبول.
3: ليش برأيك دكتورة وجنات يصعب علينا أننا نتقبل بعض الأمور وإحنا عارفين متيقنين أنها خارج سيطرتنا، ومع ذلك نجد صعوبة في تقبلها؟
4: جميل. لو نظرت للأمر هذا من جانب نفسي، حقول في ثلاثة أسباب نفسية عميقة لهذا الأمر. أولا، كثير من الأشخاص عندهم للأسف وهم العدالة، إن يكون بداخلنا طفل يقول المفروض الحياة تكون عادلة معي، أنا ما أستحق، ليش صار معي كذا وكذا. صح. ثاني الأسباب النفسية، معظم الأقدار أو الأحداث نربطها بهويتنا بشخصيتنا. فمثلا إذا فشل زواج فأنا فاشل، المفروض ما نقول هذا حدث حدث، لأننا نرفض ما يعني. يعني أنا الحين أنت تزوجت وصار أمر الله وفشلت في الزواج، لماذا يعني تطرح الأمور يعني على ذاتك؟ هذا أقدار الله، ما توفقت، حط أسباب أخرى، ما توفقنا، ما صار بيننا اتفاق، اختلاف في التكيف في البيئة، في أمور كثيرة. فمعناته أن هذا السبب النفسي، الربط بالهوية، من أكبر الأسباب اللي ترفضنا وتجعلنا فعلا يصعب علينا تقبل الواقع. الخوف من الألم، كثير مننا فعلا يخاف من الألم، يخاف منه أنه يتألم، ونعتقد إذا تقبلنا أقدارنا سنتعلم أكثر، والحقيقة عكس ذلك تماما. المقاومة هي اللي تطيل الأمل والأمل، عفوا الألم. لما أقاوم أقاوم أقاوم وما صار تغيير، هذا حيخلي الألم يزيد. لكن لما أتقبله ولما أخذ بطيب خاطر وأسأل الله إنه يقدرني على الصبر وإني فعلا إني أتجاوز هذه المرحلة، فسبحان الله يبدأ الأمر يخف. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فصعوبة التقبل تأتي لنا نحكم على القصة من فصل واحد، هي كذا هذا هو. لكن الله سبحانه وتعالى يرى الكتاب كامل أمامنا، يعرف إنه القدر هذا اللي وضعه لنا الآن له حكمة في حاضرنا وفي مستقبلنا وفي ما يمر في حياتنا. وأقرب مثال لذلك قصة سيدنا يعقوب عليه السلام، يعرف إنه يوسف غايب وخارج هذا الأمر عن سيطرته، بكى حتى بيضت عيناه، لكن لم يكن بكاء عدم تقبل أبدا رب يعني عليه السلام، كان حزن نبيل مع التسليم. فصبر جميل والله المستعان، صبر وظفر.
3: وهنا يمكن يبغاله كمان الإنسان يعني غير الجانب الديني أنه يتعمق في رحمة رب العالمين، يعني يسلم أمره لله، والأمور اللي إحنا ما نقدر زي ما تفضلتي جتنا من القدر، فمعناتها إحنا مسيرين فيها ورفضنا لها أصلا ما رح يعود علينا بشيء. طيب هنا يجيني سؤال دكتورة وجنات، كيف أفرق بين التقبل والاستسلام؟
4: طيب هو الفرق جوهري واضح. الاستسلام دايما الشخص يضع نفسه ضحية، أنا لا أستطيع فعل شيء، يتوقف عن المحاولات، شعاره دايما إن أنا انتهيت، أنا فشلت، أنا خسرت، هذه هي، هذا الاستسلام خلاص تأثر. لكن التقبل، أنا أرى الواقع، هذا واقعي، حصل معايا هذا القدر، وأتوقف عن قتال ما لا يمكن تغييره، خلاص اللي ما حيتغير أنا بذل جهدي، ما بقي علي إلا أني أدعي وعشان أوفر طاقتي لما لا يمكن تغييره وأبدأ من جديد. المهم أني أبدأ من جديد. التقبل هو توقف فترة معينة ورضا تام، ولكن ما هو توقف عن أمور الحياة ولا عن مجالاتها، بل هو بداية جديدة للتغيير. التغيير اللي ما حدث في الحدث نفسه ممكن يكون تغيير في مجال آخر يشغلنا عن الحدث ويجعلنا نتقبل الحياة بكل ظروفها. مثلا شخص أصيب لا سمح الله بمرض مزمن، أيا كان هذا المرض، نسأل الله السلامة، كانسر، سكري، ضغط، صار أيا كان. طيب المستسلم يقول، المستسلم حيقول إيش؟ هذه حياتي خلصت وانتهت والعلاج ما حيفيد، ويبدأ ينعزل. لكن سبحان الله نجي للشخص المتقبل للأمر، إيش تتوقع يا أستاذة هند يقول؟
3: هعمل بالأسباب وأتوكل على رب العالمين
4: فعلا، ويقول إن المرض حقيقة، ما يرفض المرض، ويقول سأتعلم كيف أعيش ويتعايش مع حياة طيبة، حتناول علاجي في وقته، حاخذ بالأسباب مثل ما ذكرت يا أستاذة هند. وفي نفس الوقت هو يحاول قدر الإمكان إنه يوصل لمرحلة التشافي، عنده أمل إنه هذه مرحلة في حياته رغم إنه مزمن. إحنا نقول مرض مزمن يعني مستمر مدى الحياة، لكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيء إنما يقول له فيكون، ما ننكر هذا الأمر أبدا. فالتقبل هو فعل الأنبياء، نوح عليه السلام 950 عام لم يستسلم، كان يدعو الله 950 عام، لكنه تقبل أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، ليس عليكم هداهم، فهو يتقبل النتيجة ويستمر في السعي. هذه أهم نقطة.
3: دكتورة إيش برأيك الطريقة اللي نقدر نتعامل فيها مع الندم على الماضي، أشياء صارت معانا في الماضي وندمها لا زال يلاحقنا؟
4: جميل. طيب خلينا نفرق بين الندم في نوعين، في ندم صحي

0: ونفس لوامة، وفي ندم سام وقاتل. الندم الصحي إني أنا أندم على شيء صار وخطأ. سبحان الله، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطاؤون التوابون. هذا الخطأ صدر مني، سأستغفر، أتعلم، أصحح أخطائي، عشان هذا الأمر والندم هذا حيبنيني، حيبنيني وحيعلمني. إنما العلم بالتعلم، وإنما الصبر بالتصبر، وإنما الحلم بالتحلم. يعني إحنا نصبر حتى نصل لما نريد، عشان ما يحدث أخطاء الماضي. لكن نرجع للنوع الثاني اللي هو السام والقاتل، جلد الذات. إيه وأنا أخطأ، ويعيد الفيلم كل يوم نفس السيناريو ينعاد، وهذا يهدم، ما يخليه يتقدم ولا خطوة. وهذا يجعله لا يتقبل الأحداث، ولا يتقبل الندم، ولا يتقبل التغيير أساسا، فيقف عاجز أمام التغيير وأمام التحسين المستمر. حياتنا تستحق تحسين جودة حياة. مثل إحنا يمكن دائما أتكرر هذا المثل، جودة المنتجات زي أفضل من جودة حياتنا؟ لا، جودة الحياة هي الأفضل. حياتنا تحتاج لحذف وإضافة ودمج وتوليف. في أشياء في حياتنا لابد، وإن ندمنا عليها لابد نحرفها، لابد نغيرها، لازم نضيف شيء يحسن هذه الجودة، يغير معناها. دورة ممكن تساعدني، علاج ممكن أخذه ويحسن صحتي، رياضة ممكن تحسن نفسيتي. فالندم بحد ذاته على الماضي هو للأسف ضعف شديد، ويخلينا نقف عند سور لا نستطيع فعلا القفز منه والخروج من هذه الأزمة.
1: هو
0: والعلاج حول الندم، عفوا
1: أنا أقصد دكتورة، يعني عفوا، أنه حيخلينا كأننا مقيدين بسلاسل وهمية، لأنه هو ماضي انتهى، ومع ذلك إحنا لازلنا عالقين فيه. ويمكن كثير من الناس اللي تسمعنا الآن راح تحس بالمشاعر اللي نتكلم عنها، أنه الإنسان يكون هو متيقن أنه ماضي ومضت عليه سنوات، ومع ذلك لازال الموقف يشعره بغصة وحرقة وخفقان.
0: صحيح،
1: هذا يحتاج إلى مساعدة إذا ما قدر
0: يساعد. وعلاج، وممكن يصل إلى البانيك أتاك، اللي هو زي ما حضرتك قلتي، ممكن يكون في تعرق، ضربات قلب سريعة. مجرد أنك أنت تتذكري موقف من الماضي، فممكن هذا يسوي معنا سايكوسوماتيك، يعني أعراض نفسية جسمية. فلذلك لابد من علاج هذا الأمر وعلاج الندم، نحول الندم من محكمة ومتعاتبة النفس إلى مدرسة نتعلم منها. سمي الدرس، قولي أنا إيش الدرس اللي أخذته من هذه المشكلة أو من هذا الخطأ أو من هذا الفشل، وماذا تعلمت؟ الاستغفار الفعلي، أتوب وأصلح ما أمكن، أغلق الملفات. يا مستمعين الكرام، سطح العقل لا يتحمل فعلا ملفات مفتوحة. عندنا أمور كثيرة في حياتنا ومجالات سنواجه فيها مواقف، هتندم على إيش ولا إيش؟ لذلك اغلق الملفات، قل لنفسك أنا تصرفت بأفضل ما يمكن إني أقدمه، وعرفت ما هي الأسباب، فلا بد إني أتقبل هذه هي ظروفي وهذه حياتي. ما ذهب خلاص انتهى، اللي يندم على ما فات لن يتقدم خطوة إلى الأمام. والدعم القرآني، والقرآن يقول لكي لا تأسوا على ما فاتكم. الله لا يريدك أن تعيش في حسرة الماضي، ربنا يبغانا نعيش وقتنا. اللي قتل 100 نفس، ماضي أسود ولا مو أسود؟ ماضي كان حزين ولا مو حزين؟ لكنه بدأ بخطوة يا أستاذين، خطوة واحدة نحو قرية صالحة، قال أنا حغير المكان وحغير البيئة. وهذه أيضا من الأسباب القوية لعلاج الندم، إني أغير المكان، أغير البيئة. مثل اللي قتل 100 نفس، ذهب لقرية صالحة فغفر الله له 100. الماضي لا يلغي إمكانية البدء. عمرنا إذا فكرنا في الماضي وعندي ماضي، ما حيخليني أتوقف وما أبدأ من جديد. ممكن أصمم مشروع جديد، وممكن أبدأ بداية جديدة، وممكن أدرس تخصص مختلف عن اللي أنا مثلا ما نجحت فيه. اليوم نشوف كثير من الحالات اللي قدامنا، أو الشباب هو ندمان إنه أخذ تخصص معين ويفضل يجر يشتر الماضي. طيب أنت عندك حلول ثانية، في عندك دبل ميجر، تخصص، دبلومات، ادخل غير، لكن لا تندم على ما فات، استفيد من التجربة وخذ ما يفيدك واترك ما عدا ذلك.
1: قد إيش دكتورة وجنات تقبل الواقع يساعدنا على أننا نبدأ من جديد، وعلى أنه يصير عندنا أمل؟
0: جميل، الأمل بالله سبحانه وتعالى عمره ما ينقطع، فالتقبل هو نقطة الصفر. طالما أنا تقبلت، رضيت، استسلمت، التسليم عفوا مو الاستسلام، عفوا

0: تسليم الكامل لله معناته هنا أقدر أرسم خريطة جديدة. أنا ما أنكر مكاني الحالي ولا أنكر أني أنا توقفت هنا ولا أنكر الحدث اللي صار معايا، لأنه الإنكار حيدخلنا سرين في صدمة، ونحن نخشى يعني مستمعي الكرام مرة مهم هذا الأمر، انتبهي أنك تنكر الحدث أو تنكر الموقف، لأنه هذه من مراحل الصدمة، دخولك في صدمة. لا، أنت لا تنكر الحدث، قول الحدث هذا واقع، تقبله، عبر عنه، عبروا عن مشاعركم لحظة الحدث، أبكي، أضحك، سوي اللي أنت تبغاه من مشاعر ظهرت أثناء الحدث، عبر عنها، لا تكتمها، عبر عن غضبك عشان تقدر تتقبل واقعك، وبالتالي تقدر تغيره وتقدر تتكيف مع التغيير. شخص مديون مثلا، شخص خلينا نقول مثال، شخص عنده ديون يقول 100,000، يقول لا مبلغ بسيط ما همني، هو ينكر إنه الموضوع سهل، لكن هذا ما حيبدأ، ما حيقدر أبدا يسدد ديونه مهما سوى، لأنه هو منكر الحقيقة. طول ما إحنا نقول إنه هذا الحدث حقيقة وأنا قد المسؤولية وأستطيع بإذن الله أني أنا أتجاوزه بتقبلي لهذا الأمر وأخذ الأسباب وأخذ المهارات، إحنا نحتاج مهارات كثيرة للخروج بإذن الله من مرحلة الندم وتقبل الواقع والخروج بخطة جديدة وبداية جديدة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن مع العسر يسرا، ما بيقول بعد العسر، ما قال، لا قال معه اليسر، كل شيء ربطه، إن مع العسر يسرا، اليسر موجود داخل العسر إذا تقبلناه وبحثنا عن الأشياء الميسرة واللي تساعدنا بإذن الله للتغيير. وأرجع أقول قصة يوسف عليه السلام من البئر إلى السجن، إلى فين؟ فين راح يستدهن؟ كان في البئر،
1: إلى من البئر إلى السجن إلى قصر إلى أن يصير ملك.
0: ملك لم يبدأ من جديد في القصر، بدأ من جديد في كل مرة تقبل فيها الواقع الجديد وأحسن فيها. إنا نراك من المحسنين، قال له أصحابه في السجن، يعني خلاص هو عارف، ما كان يعرف المصير، لكن تقبل الأمر وجاهد إلى أن سبحان الله أخذ مصيره ووصل إلى المكان اللي هو يستحقها للرؤية اللي شافها وحكاها لوالده.
1: طيب دكتورة، كيف نقدر نركز على الأشياء اللي نقدر نغيرها بدل ما نقعد نفكر في الأشياء اللي إحنا ما نقدر نغيرها؟ وأنتي شبهتيها بالأمواج في البحر.
0: جميل، نعم، الأمواج البحر إحنا قلنا ما نستطيع تغييرها، لكن نقدر نمسك دفة الشراع ونقود. طيب أنا عندي دائرة مهمة جدا لو اشتغلنا عليها، وهي قاعدة دائرة التأثير للعالم ستيفن كوفي. إيش هذه الدائرة؟ كل مستمعين الكرام الآن لو معاهم قلم أو يسجلوا أو يكتبوا، يرسم دائرتين، دائرة كبيرة يسميها دائرة الاهتمام، يكتب فيها كل الهموم، كل الهموم، كل الآلام، كل المواقف اللي مرت فيه، تمام؟ وداخلها دائرة صغيرة نسميها دائرة التأثير، هذه اللي حتأثر في الحدث، هذه اللي حتغير الحدث، هذه اللي حتضيف له أو تضعفه أو تقويه. طيب زي إيش؟ نكتب في دائرة التأثير كلماتك القوية، سعيك اللي أنت بتفعل، نومك، صلاتك، ردات فعلك، مهاراتك كلها، هذه حتقدر تغير وتأثر بإذن الله على همومك. كل يوم أسأل نفسك سؤال، ماذا فعل؟ يعني فعل صغير، لو نمت كويس 8 ساعات هل أثرت على دائرة الهموم والاهتمام؟ نعم حتأثر، لأنك أخذت وقتك من الكفاية. صلاتك هل أثرت؟ طالما أنها مؤثر، هل أثرت على همومك؟ نعم حتأثر على همومي، لأني في صلاتي أنا في صلة بيني وبين الله، في دعاء أثناء السجود، في بذل الهموم بدون حتى ما أذكر، مجرد الحركات في الصلاة واللي هي الحركات اللي إحنا من ركوع من سجود، هذه تشتت الفكر عن الفعل اللي هو والفكرة اللي هي موجودة أو الهم. سبحان الله في الصلاة حتى يعني استعينوا بالصبر والصلاة، إن الأشياء اللي نستطيع تغييرها إحنا نغيرها بالأشياء الإيجابية اللي موجودة في حياتنا، سواء كمسلمين أو كأشخاص فعلا إيجابيين أو فاعلين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لازم تعرف رغم كل هذه الأمور اللي عندك، أي صلاتك ونومك وسعيك وكلماتك، بس ما قدرت تغير، فخلاص زي ما قلنا إحنا نتقبل الأمر. أهم شيء ركزوا على دائرة التأثير، ركز على مهاراتك، ركز على إيجابياتك، ركز على نقاط القوة اللي عندك، هذه حتغير العالم من حولك، مو حتغيرك أنت بس، حتكون شخص مؤثر والناس حتستفيد منك ومن خبرتك ومن تجربتك اللي مررت بيها أو الصدمة اللي مررت فيها، لما يشوفوك فعلا استفدت من نقاط التأثير عندك وحولتها للهموم وبدت بها الهموم وبدت بداية جديدة وطريق جديد بإذن الله.
1: دكتورة، محاولة السيطرة على كل تفاصيل حياتنا، بعض الناس تعتقد أنها لازم تسيطر على كل شاردة وواردة في حياتها علشان تسيطر على نفسها فتمنع نفسها من الوقوع في الخطأ ثم الندم. فكيف محاولة السيطرة على كل التفاصيل هذه ممكن يسبب زيادة في القلق وفي التوتر وبالتالي ينعكس على الراحة النفسية، على الاستقرار الروحي، على جودة الحياة زي ما تفضلتي؟
0: فعلا قطعا، شوفي، السيطرة الكاملة أني أبغى سيطر على شيء وأقيده من كافة جوانب ومحاولة هو تحقيق الوهم في مصنع القلق الأول، هو اللي يزيد الاسترس. أني حسيطر على المشكلة وأني أقدر أحلها بحذافيرها وأني ألغيها من حياتي وأني أحاول أتجنبها وما أجد حلول، هذا في حد ذاته فعلا يعني الشخص اللي بهذه الشخصية المسيطرة يعيش بعقلية إذا لم أتحكم بشيء سيحدث كارثة، فيبدأ يراقب يا أستاذة هند ويبدأ يدقق ويبدأ يتوقع الأسوأ وجسده دائما في وضع طوارئ، تلاقيه مستفز، هذا الجسد والعقل والقلب مستفز دائما لأنه هو يشعر أنه يقدر يسيطر على الأمور، يقدر يتحكم فيها ولا يعلم أنه هذه أقدار الله سبحان الله. مهما حاولنا ومهما سوينا، إيوة إحنا نحاول ونجاهد، لأنه المسلم أساسا يعني من مهاراته ومن صفاته أنه بيحاول بالدعاء باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بمساندة الآخرين بالعلاقات اللي حوالينه، لكن السيطرة بشكل عام ما أظن إلا بالعكس حتزيد الاسترس زي ما قلت، وحيبدأ الشخص يبدأ يراقب ويبدأ يتوجس وندخل في مرحلة ممكن الوسوسة، يبدأ يحس إنه إذا ما سيطر على هذا الأمر فهو فاشل ويدخل في ممكن أمراض نفسية وفي لا. لكن إحنا نقول أنا سيطر على بعض الظروف لكن ليس كل الظروف.
1: طيب دكتور، إحنا لما نتكلم عن

0: هيخلينا فعلا نستطيع ان نفرق ما بين الاشياء نقدر نسيطر عليها واللي ما نقدر. خلينا نستخدم مصفات الاسئله. عندنا مصفاه اسئله لو سالناها لانفسنا حنستطيع نصل الى الامور اللي نقدر نسيطر عليها والامور الاخرى او الاحداث اللي ما نقدر نسيطر عليها. قلت هذا حدث وانتهى ماضي معناته خارج عن سيطرتي، خلاص حدث امر وانتهى. طيب هل هذا فعل شخص اخر او قدر كوني او قدر من الله سبحانه وتعالى؟ الموت، الرزق، قلوب الناس، حب الناس، هذا امر معناته يساوي خارج عن سيطرتي. هل هذا فعلي انا، كلامي، نيتي، جهدي، تصرفاتي، مهاراتي، معناته هذا داخل في سيطرتي واقدر اتحكم فيه؟ هل وضحت الصوره استاذه هند ولا اطرح مثال؟ ولا
1: اطرحي لي مثال، لانه في بعض الامور يعني مثلا على سبيل المثال واحد رايح يقدم على وظيفة قام وشى في واحد من الناس اللي حاقد عليه فهو قطع رزقه، الأرزاق بيد الله، لكن فيها تدخل من إنسان.
0: جميل، أدخل الإنسان، لكن هو رزق، هو رزق
1: صح،
0: هو عمل ما بوسعه، قدم السي في حقه، حضر الانترفيو، جاء في وقته، سوى كل ما عليه. فالأمر هنا حتى وإن وشى فيه شخص فهو قدر من الله. ما لك رزق، ما لك يعني رزق في هذا المكان أو في هذه الوظيفة، ورغم أنه تدخل شخص معين لكن هذا قدر من الله سبحانه وتعالى خارج عن سيطرتك. أنت سويت اللي عليك، نيتك كانت واضحة، جهدك كان واضح، حضرت في الوقت المناسب كما ذكرت، وقدمت سي في ليس مثله يعني أحد قدمه، وممكن أثناء الانترفيو كمان أشادوا بك الأشخاص اللي قدموا الانترفيو لك وسألوه كذا، لكن سبحان الله الشخص هذا اللي وشى هو قدر، لعل الله أخذ منك شيء حتى يعوضك أفضل منه. حط في بالك هذا الأمر، هذا يدخل في مجال الأرزاق وفي الأمور اللي ما تقدر أنت تسيطر عليها، هذه جهة، وزارة، أيا كان، أنت سويت اللي تقدر عليه، تعلمت، جبت شهاداتك، قدمت ما يمكن تقديمه. إذا كل ما هو خارج عن سيطرتك يحتاج بس منك دعاء وتسليم. أدعي، يمكن المكان ده ما ناسبك، لك مكان أفضل مستنيك، لكن كل ما هو داخل سيطرتك يحتاج خطة وعمل. إذا أنت شعرت أنك أنت سبب في الموقف هذا، عداء بينك وبين شخص، أبدأ سوي خطة جديدة وأعمل بشكل آخر، غير المكان، غير الوزارة، هنا دورك كبير وممكن تسيطر على الموقف. أخطأت أثناء مثلا الانترفيو، هذه أمور تدخل في مجال سيطرتك أنت، تقدر تغيرها، لكن كما ذكرت أمور تتعلق بالرزق وقلوب الناس، وإني أنا ممكن هذا يحبني يذكرني، هذه أمور خارجة عن سيطرتنا. اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وارني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. الدعاء يساعدنا على التغيير، يساعدنا على التقبل، يساعدنا أيضا على إننا نسيطر على بعض الأمور التي نستطيع السيطرة عليها. ولما نقول سيطرة ليست سيطرة كاملة، بل هي يعني مهارات أقدر أستخدمها عشان أستفيد من الموقف وأقدر أحوله لصالحي بإذن الله.
1: جميل جدا. طيب دكتورة، من وجهة نظرك متى يكون التمسك بالأمل والمستقبل والحياة الحلوة إيجابي، ومتى ممكن أنه يتحول إلى رفض للواقع ومقاومة للواقع؟
0: جميل. الأمل الإيجابي هو مريض، أنا بسوي اللي علي، أتمنى الشفاء وألتزم بالعلاج، لكن لو لم يحدث فالله حيعوضني. إذن هذا الأمل اللي يبقينا حيين، يخلينا نحيا بسلام، يخليني عندي روح للمتابعة، روح للاستمرارية. لكن الأمل الخادع اللي هو يخليني أنكر ما حولي من مواقف أو أشخاص أو أحداث أو حتى أقدار، هناك كثير من الأشخاص اللي عندهم فعلا الأمل خادع، ينكروا أحداث موجودة حدث في حياتي لكن أنكره، هنا تدخل المقاومة، يصبح الإنسان جامد، يقول مستحيل أنا أتقبل، مستحيل أني أنا أغير، مستحيل أن يكون عندي أمل، مستحيل أنه حياتي حتتغير. كلمة المستحيل والمقاومة هذه بالتالي حيكون الأمل فعلا، الأمل هو إنكار للواقع الحقيقي. لكن كل ما خلينا عندنا مرونة والأمل إيجابي، أنا سويت اللي علي والباقي على الله سبحانه وتعالى التوكل. يمكن خطبة الجمعة ما أعرف يعني هل اللقاء حينما يسمع إن شاء الله يكون كانت خطبة الجمعة قريبة، كان يتحدث عن التوكل. أنا لما يكون عندي أمل ومتوكل على الله وأخذ بالأسباب، هذا حد ذاته إيجابي. لكن لما يكون عندي أمل وفي نفس الوقت أقاوم الحقيقة وأقاوم

0: أمام القدر وأقول إنه إيش لماذا أنا؟ ليش غيري ما صار في كده؟ المقارنات الفاشلة، المقاومة الغير صحيحة للحدث اللي حدث، هذا في حد ذاته إنكار.
1: عندك مثال دكتورة على هذا الموضوع؟
0: نعم، خلينا نقول المعيار. طيب أنا أقول المثال الآن، عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو شخص يفرق بين الحق والواقع بين أيوة الباطل، قال إن محمد ما مات، أنكر، عنده أمل، أمل بس هو ما حقيقة، الرسول مات، عنده أمل إنه كان رسول، إنه كان إيش، هو إنكار للحقيقة، هو كان عنده مقاومة رضي الله عنه. لكن لو كان الأمل الإيجابي زي ما خرج مين أبو بكر الصديق للناس إن محمد مات، وقاعد يخطب خطب في الناس، أمل إيجابي إنه ما بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان محمد مات لكن نحن ما زلنا كمسلمين سنجاهد وسنعمل ما بوسعنا نشر الدين الإسلامي. هذا هو بحد ذاته الأمل الإيجابي والأمل الخادع. المعيار إيش هو يستبهن؟ هل هذا الأمل يجعلك تعمل اليوم أم يجعلك تؤجل حياتك كلها؟ إذا خلاك الأمل تعمل اليوم وتتوافقي مع الحدث فهذا في حد ذاته أمل إيجابي، هذا أقول عليه خلاصا. لكن إذا أجلت كل يوم التسويف معناته حياتي توقفت ولن أستطيع التغيير. ومثل ما ذكرت في السابق، يعقوب عليه السلام تمسك بالأمل 40 سنة وقال ولا تيأسوا من روح الله، هذا أمل إيجابي مع عمل. أرسل أبناءه يبحثوا، بل نروحوا أبحثوا عن يوسف. لكن لوط عندما تمسك بقومه رغم أن الملائكة قالت له إن موعده ما الصبح كان يجب أن يتقبل ويغادر، هناك لحظة يجب أن تمشي فيها، لابد لحظة أننا كلنا نتحرك، خلاص هذا اللي صار، هذا اللي حدث. فمثال يعقوب عليه السلام ولوط يوضح الفرق بين الأمل الإيجابي ومتى يصبح إنكار. أنكر لوط في البداية أنه ما يقدر يسيب قومه، لكن في النهاية تقبل الأمر ومشي.
1: والله موضوع التقبل دكتورة موضوع يعني معقد نوعا ما،
0: عميق
1: وجدا عميق وصعب، يحتاج إلى وعي، إلى فهم، إلى إدراك، إلى دين حتى. أنا أعتقد أنه الموضوع يحتاج إلى نصائح تقدميها دكتورة وجنات للأشخاص اللي عندهم صعوبة في تقبل الأمور وهم مدركين تماما أنها أمور قدرية.
0: جميل.
1: هي
0: ما هي نصائح قد ما تكون توجيهات. دائما الشخص من يقدم النصيحة إما يأخذ بها وإما لا يأخذ بها، لأنها تنطلق من ذاتي. النصيحة أنا نصحت نفسي ممكن طبقتها على ذاتي واستطعت أني أنا أكون ناجحة فيها، لكن لما أرشد الشخص حسب مهاراته، حسب إمكاناته، حسب قدراته، حسب مشاعره، يستدعين في أشخاص مشاعرهم ضعيفة يحتاجوا لتوجيه وتمكين مشاعر، يبدأوا يشتغلوا على عجلة مشاعرهم، يقووا. في ناس يحتاجوا تقوية الإيمان بهم، يكون الإيمان ضعيف عندهم، الإيمان بالقدر، يعني عندنا الأركان الست، الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، يكون هنا الإيمان ضعيف، هو لازم يشتغل على الجانب الديني. في أشخاص الجانب الاجتماعي عندهم ضعيف، يحتاجوا إلى أشخاص داعمين في حياتهم حتى يتقبلوا أقدارهم ويتقبلوا ظروفهم ويتقبلوا المشاكل. لما تلاقي شخص يطبطب عليك، ولما تلاقي شخص يأخذ بيدك، وشخص ينصحك، وشخص يساندك، وشخص يبني معاك من جديد، فهذه كلها أمور مرة مهمة في موضوع التقبل. فأقولها بكل حب وبكل يا صديقي ويا بنتي ويا أخي ويا أختي، فعلا لا تطلبوا من قلبكم وفكركم أنكم تتقبلوا الأمور، بل أطلبوا من الله أن يقويكم ويقدركم على تقبل الأحداث والأقدار. يعني الله سبحانه وتعالى كفيل أنه هو يقويك، اسمه القوي. أطلبوه بأسماء الحسنى، يعني حتى ذكر يدعوه بأسماء الحسنى، يعني وبصفاته. الله سبحانه وتعالى قوي قادر، يستطيع أنه يخليك تصبر، يستطيع أنه يخليك تغير حياتك، ترسم خطة جديدة. إذا الجانب الإيماني جدا مهم في موضوع التقبل، أنا أعتبره رقم واحد في موضوع التقبل. مهما كان موضوع التقبل صعب والأحداث، لكن كل ما رفعنا الجانب الإيماني هي معادلة، كلما زاد الجانب الإيماني كلما زاد التقبل عند الشخص. فثلاث خطوات صغيرة أبدأ بها اليوم، خلينا نقول قل يا رب هذا قدر اليوم، ما أحبه لكن أسلم لك. التسليم ترى لفظ يفتح قلبك وفكرك ويخليك فعلا تستطيع تقبل كل ما يجري في أحداث حياتك. اكتب ما هو الشيء أي شيء واحد صغير زال موجود بيدك، نعمة الله أعطاك هي ما زالت بيدك، أحمد الله عليها، قل هي موجودة، كوب موية، قوم أتوضى، رسالة لطيفة، ترتيب، افعل. أنا أبغاك تتحرك. الاستسلام التسليم بالقدر والإيمان به ما يبغانا فقط نتحدث ونسمع. اليوم أنتوا تسمعوني، لكن أنا أبغاكم تقوموا تتحركوا وتفعلوا، تقوموا تغيروا حياتكم. يعني حتى في الغضب لما وجهنا الدين، إن كنت قائما فأجلس، وإن كنت جالسا فيوقف الإنسان، والوضوء، الوضوء يغير من وضعنا تماما. أيوب عليه السلام، يا صبر أيوب، صبر على المرض، لكن الله دله بشو، اركض برجلي، هذا مقتتل بارد وشراب، في الماء وفي الوضوء وشرب، ترى ليها دور في تحسين جودة حياتنا وتغيير يعني تقبل الأقدار وتغيير مسار الحياة. اللي السنة مليئة مليئة بالأشياء اللي تخفض وتقلل من من من حزنك ومن ألمك. يكفي التلبينة، خذ من السنة شرب التلبينة، هذا حيحسن أيضا ويخليك تتغير وتحركت من القول للفعل. تذكر إنه قصتك ما انتهت، وإنه الحياة مستمرة، وإنه مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. التكرار في هذه الآية حيخليك تشعر إن الله حييسر أمورك. الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب في الطائف وطرد، وكان أصعب ظرف خارج عن سيطرته، ماذا فعل؟ أنكر ألمه؟ لا، دعا الله، وسبحان الله تقبل الألم وسلم له. فكانت بعد إيش رحلة من أجمل الرحلات للرسول صلى الله عليه وسلم، رحلة الإسراء والمعراج، جبل لم يخطر بباله، الله أخذ أسرى به. في أكثر من كذا تعوض من الله سبحانه وتعالى؟ إذن التقبل ليس نهاية الحكاية، هو بداية جبر الله سبحانه وتعالى لنا،
1: ونعم بالله. دكتورة وجنات، الآن أنا وإنتي بننتقل إلى فقرة صح أو خطأ، عبارات بقولها لك وتعطيني تعليقك عليها صحيحة أو خاطئة.
0: تمام.
1: هل تقبل الأمر الذي لا نستطيع تغييره يعني أننا راضون عنه؟
0: خطأ. إحنا قلنا التقبل لا يعني الرضا ولا يعني الموافقة، لكن الرضا شعور قلبي، أنا سعيد بما حدث أو حزين بما حدث، لكن التقبل قرار عقلي، هذا حدث وأنا أتعامل معه كما هو. أوكي راضي، لكن ماني متقبل، معناته ما تقبلت الأمر، راضي وما سلمت الأمر لله، فهو لا يعتبر تقبل. لذلك التقبل قرار عقلي والرضا شعور قلبي. أم موسى تقبلت إلقاء ابنها في النهر، تقبلت ولا ما تقبلت السادهين؟
1: تقبلت.
0: لما الله سبحانه وتعالى أمرت تلقي ابنها في النهر
1: تقبلت،
0: فعل الله تقبلت، لكنها لم تكن راضية بفراقه. صحيح. هل كانت راضية بفراقه؟
1: لا.
0: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، قلبها فارغ من كل شيء إلا الشوق، ومع ذلك تقبلت.
1: سبحان الله. الجملة الثانية دكتورة، أحيانا يكون التمسك بما حدث في الماضي عائقا أمامنا أكثر من الحدث نفسه.
0: فعلا فعلا صحيح. لماذا هذه العبارة صحيحة؟ التعلق بالماضي وأحداث الماضي ما يخليك تتحركي، ما يخليك تعترفي بالحدث نفسه. فعلا الحدث نفسه أخذ دقائق وأيام وانتهى، لكن التمسك به هياخد كم؟ سنوات من حياتنا. الحدث مثلا انكسرت رجلي، التمسك ايش حيكون؟ هو ان نبقى ايه، نضغط دائما على مكان الكسر واتالم كل يوم واقول لماذا انكسرت رجولي، متى حتتشافى؟ صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: ما تقبلت، ما خرجت من ما رحت سويت علاج طبيعي. فهنا الفرق، لا نكون في الماضي، انكسرت رجولي والحمد لله على اقداره، اذا اتحرك، ما اتمسك بالماضي وابتكر الحدث وطحت من السلم واكرر، لا، اخذ الخطوه اللي بعدها، العلاج والجلسات العلاج الطبيعي وممكن التمارين والتنفس، حتشافى بإذن الله.
1: الجملة
0: لكي لا،
1: أيوة فهمت عليك،
0: فقط يعني آية قرآنية، لكي لا تيأسوا على ما فاتكم، لا تيأس من روح الله، الله ينهانا عن الحزن الطويل على ما فات، لأنه يعيقنا عما هو آت، لا تقعد في الحزن، اخرج منه سريعا.
1: الجملة الثالثة دكتورة، التركيز على ما نستطيع التحكم به يساعدنا على تقليل القلق الدائم.
0: صحيح. القلق يأتي من محاولة السيطرة على المجهول، أنا قلقانة أبغى أسيطر على كل شيء جاي في المستقبل، أنا منتظرته قلقانة أفكر فيه، لكن عندما ترجع بتركيزك على دائرة وسعك، أنا كيف حسعى وأنا كيف أنام وكيف أصلي وكيف أكل كيف أشرب كيف الآن، إيش يصير في الجهاز العصبي؟ يبدأ سبحان الله يقل التركيز لما أفكر في مجريات حياتي والتزاماتي وأدواري وإيش علي من أدوار، إذن أستطيع التحكم بإذن الله وأقلل من القلق هذا الدائم. بس أرسموا نفسكم خطة، ركزوا عليها، حطوا مهاراتكم زي ما قلت، حطوا نقاط قوتكم ضعفكم، التحكم في هذا حيخلي يومكم سعيد رغم الأحداث اللي حدثت في الماضي، رغم الألم اللي أنت بتعيشه، لكن أنت بتعيش لحظة حاضر ممكن تخليك فعلا تستطيع أنك أنت تخفض القلق اللي موجود عندك. لكن كل ما ركزنا في المجهول كل ما زاد القلق. الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، الله لم يكلفك إلا اللي عندك أنت تقدر عليه، فلماذا أنت تكلف نفسك فوق وسعك فوق طاقتك وتقعد تفكر كيف تتحكم وكيف تسيطر وكيف؟ لا، هذا حيزيد من نسبة القلق عندك، وبالتالي حتكون حياتك كلها على وتيرة واحدة، خايف من المجهول وخايف من بكرة، ولا تستطيع التحرك إلى اليوم ولا الغد ولا الحاضر ولا المستقبل. كل خططك ممكن حتفشل نتيجة جلوسك في الماضي ونتيجة محاولة مسيطرتك على المجهول. فاحذر قدر الإمكان، ركز على ما تستطيع التحكم به، حيساعدك بإذن الله على تقليل القلق اللي أنت مستمر داخل جسمك أو داخل جهازك العصبي. الجهاز العصبي يحتاج دائما فترة راحة هدوء حتى يعرف يفكر إيش حيصير بعد كده.
1: سبحان الله على يعني جميل ما أبدع وخلق ووجه، ولكن إحنا يعني نحتاج إلى أننا ناخذ وقتنا في التمعن والتدبر والتفكر في أوامر الله وفي دينه وفي سنة رسول الله عليه وسلم، وكلها موجودة يعني، وبدليل أنك استشهدتي على كل المواضيع وكل الأسئلة بأدلة من القرآن. دكتورة وجنات عابد، الثقفي موجه في صناعة جودة الحياة، شكرا لوجودك معنا في برنامج مسار.
0: شكرا لكم، يعطيكم العافية أستاذة هند، وأرجو أن تكون ضيفة سلسة بسيطة راقت للجمهور وراقت لكم، يعطيكم ألف عافية، شاكرة ثقتكم
1: جدا. دكتورة حياك الله، وبإذن الله لنا لقاءات قادمة. مع السلامة.
0: حياكم الله، بياكم، يا هلا وسهلا، في حفظ الله ورعايته.
1: ببساطة، في حياتنا أمور كثيرة لا نستطيع تغييرها، لكننا نستطيع تغيير طريقة تعاملنا معها، وهنا يأتي دور تقبل الواقع والتعامل معه بوعي وهدوء. وهنا بقول لكم أربع أهم خطوات لتقبل الأمور التي لا نستطيع تغييرها. أولاً، تقبل الواقع. اعترف بأن بعض الأمور خارج عن سيطرتك وتقبل وجودها بدل من استنزاف طاقتك في مقاومتها. ثانياً، ركز على ما تستطيع التحكم به بدل التفكير فيما لا يمكنك تغييره. اسأل نفسك، ماذا أستطيع أن أفعل الآن لتحسين الموقف؟ ثالثاً، لا تلوم نفسك على ما ليس بيدك، ليس كل ما يحدث مسؤوليتك، لذلك تجنب جلد الذات وتحميل نفسك مسؤولية أمور خارجة عن قدرتك. رابعاً، تعلم من التجربة وتقدم. حتى المواقف التي لا نستطيع تغييرها يمكن أن تمنحنا درساً أو خبرة تساعدنا على التعامل بشكل أفضل في المستقبل. وفي النهاية، تقبل ما لا تستطيع تغييره ليس استسلاماً، بل وعياً بأن طاقتنا محدودة، ومن الأفضل أن نوجهها لما نستطيع تغييره ونصنع به فرق. برنامج مسار، من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج محمد المنيف. نلقاكم على خير، مع السلامة. مسار.

حي الطريف، هنا التاريخ، حيثما تقلك قدماك لترى كبح جماح الخيول وتصور ذكريات تدون في قبة التاريخ. هنا حي الطريف، والذي يتخذ من الدرعية مكانا له، تلك المحافظة الزاخرة بحكايات ممهورة وروايات مسطورة وصمت قصص ظلت شامخة حتى وقتنا الحاضر.

أعد ذكرياتك للوراء، ستجد أن حي الطريف كان الوجهة التي تضم المباني الإدارية في عهد الدولة السعودية الأولى، ويعد أيضاً العاصمة الأولى لأسرة آل سعود، إذ جرى تأسيسه في القرن 15 الميلادي على الطريقة النجدية، كما أنه يضم عدداً من الأماكن التراثية مثل قصر سلوى، ذلك القصر الشامخ إلى يومنا هذا، إذ يحيط جدار دفاعي منذ القرن 18 ويسمى الجدار جدار الحصن.

لم يكن حي الطريف آنذاك مساحة إدارية فحسب، بل كان يضم جامع الإمام محمد بن سعود، أحد أهم المعالم الدينية الهامة في الدرعية، والذي بناه الإمام عبد العزيز بن محمد. ولم يخلو القصر من وجود مدرسة، لأن العلم والدين كانا عنصرين أساسيين في قيام الدرعية. هنا سوق الطريف، والذي كان يعكس تطور الدرعية وازدهار التجارة فيها، فقد تنوعت فيه البضائع، وما زال هذا السوق يظفر برعاية ومتابعة ووجود لمتاجر محلية تعكس القيمة التاريخية للدرعية. في قصر ثنيان سعود، المكان الأكثر رحابة والأقوى تأثيراً وصلابة، لا سيما وأنه ضم العرض النجدية بين جنباته، وكان موقعاً هاماً ومكاناً عامراً بالتفاصيل لشحذ همم الجيش قبل الدخول في الحرب، حتى أصبحت العرضة في وقتنا تعبر عن الفرح والفخر. حي الطريف، تاريخ مجيد وواقع فريد.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. كنفة.
1: تحضرين الفرح يا حبيبتي؟ يلا تعالي نجلس برا.
2: إن من أكثر
3: معاكم في إذاعة الرياض.

ولم تتخذ صاحبة ولا ولدا. اللهم اجعل لي في كل أمر فرجا ومخرجا يخرجني من حوالك الضيق إلى أنوار الطريق. اللهم ألهمني أن أخلص في عبادتك، واجعلني من خاصة المقربين لقيام ليلي وإحياء ذكرك، واهدني.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.

ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا

مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم.

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفر

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم

0: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
1: كنوز الحرمين.
2: في كل موسم حج وفي كل شهر رمضان وفي الأيام التي يمتلئ فيها المسجد الحرام والمسجد النبوي بالمصلين والزوار، تظهر وجوه قد لا يلتفت إليها الكثيرون، لكنها تمثل إحدى أجمل صور العطاء الإنساني في خدمة الحرمين الشريفين. رجال ونساء، شباب وشابات، قدموا من مختلف مناطق المملكة، لا يحملون صفة الموظف ولا ينتظرون مقابلا ماديا، وإنما جاءوا بدافع الإيمان وحب الخير ليكونوا جزءا من رحلة ملايين المسلمين نحو أداء عباداتهم بكل يسر وطمأنينة. إنهم المتطوعون الذين أصبحوا اليوم عنصرا مهما في منظومة خدمة ضيوف الرحمن، وشريكا أساسيا في نجاح مواسم الحج والعمرة. ولم يعد العمل التطوعي في الحرمين الشريفين مبادرة فردية أو جهودا موسمية محدودة، بل أصبح منظومة مؤسسية متكاملة تنظمها الجهات المختصة وفق خطط دقيقة، وتستند إلى مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي جعلت العمل التطوعي أحد ركائز التنمية الاجتماعية، ووضعت هدفا طموحا يتمثل في الوصول إلى مليون متطوع وتعزيز ثقافة التطوع في مختلف المجالات، وفي مقدمتها خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار. وتحرص الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات الحكومية والقطاع غير الربحي على تنظيم الفرص التطوعية داخل الحرمين والمشاعر المقدسة، بحيث يكون لكل متطوع دور واضح، وبهذا أصبحت الجهود التطوعية جزءا من منظومة التشغيل اليومية وليست عملا عشوائيا أو موسميا. ويبدأ دور المتطوع قبل وصول ضيف الرحمن إلى الحرم من خلال المشاركة في استقباله وتقديم المعلومات الأساسية والإجابة عن الاستفسارات والإرشاد إلى البوابات والمرافق المختلفة. وعندما يدخل الزائر المسجد الحرام أو المسجد النبوي، يجد المتطوع حاضرا في مواقع متعددة يساعد كبار السن ويرشد التائهين ويوجه المصلين إلى المسارات المناسبة ويقدم الدعم لكل من يحتاج إلى المساعدة. كما يشارك المتطوعون في خدمة كبار السن وذوي الإعاقة، وهي من أكثر المجالات الإنسانية أثراً، فيرافقون مستخدمي الكراسي المتحركة ويساعد كبار السن على التنقل، ويقدم العون في الوصول إلى المصليات أو أماكن الطواف والسعي، ويحرص على أن يؤدي الجميع عباداتهم بيسر وسهولة. وخلال موسم الحج تتوسع مجالات العمل التطوعي لتشمل المشاعر المقدسة، حيث يشارك آلاف المتطوعين في تنظيم حركة الحجاج وتقديم المياه وتوزيع الوجبات والمساهمة في الحملات التوعوية والمشاركة في المبادرات البيئية والمساندة في الخدمات الصحية والإسعافية تحت إشراف الجهات المختصة. ورغم اختلاف المهام التي يؤديها المتطوعون، فإنما يجمعهم هو روح العطاء، فكل متطوع يدرك أن الابتسامة التي يقدمها أو المعلومة التي يرشد إليها

0: أو المساعدة التي يقدمها لمسافر أنهكه الطريق قد تكون من أكثر اللحظات أثراً في رحلة ضيف الرحمن، ولهذا يحرص كثير من المتطوعين على تكرار المشاركة عاماً بعد عام، معتبرين أن خدمة الحرمين شرف لا يضاهيه شرف وفرصة لخدمة المسلمين من مختلف أنحاء العالم. وهكذا أصبح العمل التطوعي أحد الأعمدة التي تستند إليها منظومة خدمة الحرمين الشريفين جنباً إلى جنب مع الجهود الحكومية والتقنيات الحديثة والمشروعات الكبرى، وبين آلاف المتطوعين الذين ينتشرون في أرجاء المسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة تتجسد أسمى معاني البذل والعطاء. وتؤكد المملكة العربية السعودية أن خدمة ضيوف الرحمن ليست مسؤولية جهة واحدة، بل رسالة يشارك فيها المجتمع بأكمله، ليظل الحرمين الشريفين نموذجا عالميا في التكافل والتنظيم والإنسانية.
1: كنوز الحرمين. فرصة. في حياتنا أشياء كثيرة نعرف كيف تنتهي. الفيلم تظهر عليه كلمة النهاية، الكتاب نغلق آخر صفحة فيه، رحلة الطائرة تنتهي بالوصول، الدوام ينتهي بساعة محددة، حتى المباراة نعرف متى انتهت ومين فاز ومن خسر. لكن ماذا عن الأشياء التي لا تعطينا نهاية؟ شخص اختفى من حياتك دون أن يقول لماذا؟ صديق تغير ولم تحصل بينكم مشكلة واضحة؟ علاقة انتهت لكن السؤال لم ينتهي معها؟ فرصة كنت تنتظرها ثم اختفت ولم تعرف هل كنت قريبا منها فعلا أم كنت تتخيل؟ اعتذار لم يأتي، رسالة كتبتها ولم ترسلها، سؤال لا يوجد أحد يستطيع الإجابة عنه. يمكن الإنسان ما يتعب دائما من النهاية، يمكن أحيانا يتعب من غياب النهاية. اليوم ما رح نتكلم عن كيف نتجاوز ولا كيف ننسى ولا عن الخطوات الخمس لإغلاق صفحة الماضي. اليوم عندنا سؤال مختلف، هل فعلا كل قصة تحتاج أن تغلق أو أن بعض القصص في الحياة طبيعتها أنها تبقى مفتوحة؟ وإذا بقيت مفتوحة هل هذا يعني أننا لم نتعافى أم أننا فقط بشر نحاول أن نتعلم كيف نعيش مع الأشياء التي نعرف حقيقتها كاملة؟ الإنسان يحب النهايات، لكن الحياة لا تتعاون دائما. تخيل أنك تشاهد فيلم، تندمج، تحب الشخصيات، تبدأ تفهم القصة وفجأة تنقطع الشاشة قبل النهاية. لا تعرف من تزوج من، لا تعرف هل البطل نجا، لا تعرف هل المشكلة انحلت. غالباً أول شعور يجيك الانزعاج. ليش؟ لأن عقل الإنسان يحب أن يعرف وش صار وليش صار وش معنى اللي صار. وهنا في مفهوم نفسي معروف باسم الحاجة إلى الإغلاق المعرفي. ببساطة بعض الأسئلة تزعجنا ليس لأن إجاباتها مؤلمة، بل لأننا لا نملك إجابة أصلاً. نحن أحياناً نفضل الحقيقة المؤلمة على الانتظار الطويل. والدراسات النفسية فعلاً تتعامل مع مفهوم الحاجة إلى الإغلاق باعتبار رغبة في الوصول إلى إجابة واضحة وحاسمة بدل من البقاء في حالة من عدم اليقين. كما تشير أبحاث دقيقة إلى أن صعوبة الوصول إلى شعور بالإغلاق قد ترتبط أصلاً بزيادة الحاجة إليه. لكن هنا السؤال، هل نحن نحتاج الحقيقة أم نحتاج فقط أن نتوقف عن السؤال؟ خليني أقول لك شيء يمكن يكون قاسي شوي. كثير من الناس ينتظرون شخص آخر عشان يغلقون القصة، ينتظرون اعتذار، ينتظرون اعتراف، تفسير، رسالة، مكالمة، كلمة واحدة، ويقولون إذا قال الحقيقة أكيد أني برتاح. لكن ماذا لو لم يقل؟ ماذا لو الشخص نفسه ما يعرف الحقيقة أو يعرف لكن ما عنده الشجاعة يقولها؟ وأخيراً في أشياء راح تنتهي بوضوح. شخص يقولك وداعاً، وظيفة تنتهي، مدينة تغادرها، علاقة تعرف أنها انتهت، لكن في أشياء أخرى.

أخرى راح تختفي من حياتنا مثل ما يختفي ضوء القمر، مو فجأة ومو بشكل واضح، بس بعد فترة تلتفت وتكتشف إن المكان صار مظلم. ما تعرف بالضبط متى انتهى الضوء، لكن تعرف إن انتهى، وربما هذا يكفي. مو كل قصة تحتاج تفسير، مو كل ألم يحتاج اعتذار، ومو كل سؤال يحتاج إجابة. أحياناً أكبر نضج ممكن نصل له أن نقول أنا ما فهمت كل شيء، لكن ما عاد أحتاج أفهم كل شيء عشان أكمل. وهذا يمكن مو إغلاق للقصة، لكن هو بداية خروج منها. وانت مستمعنا، ما القصة التي بقيت مفتوحة في حياتك؟ وهل ما زلت تنتظر من أحد أن يغلقها لك؟ فرصة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أحبتي في برنامج الكلمة الطيبة، ولأنه إن شاء الله كلامنا طيب واستماعكم طيب، وربنا يجعل حياتنا وحياتكم كلها طيبة. نبغى نتكلم في أمر مهم جدا ويحتاج حقيقة شيء من التركيز، لأنه كلنا تعترينا في حياتنا إشكالات، وربما تكون أكبر ونسميها منغصات، وربما تكون أكبر ويعني تكون أحيانا ظروف قاهرات. مثلا قد نسأل الله السلامة والعافية، ورب يحفظني ويحفظكم ويحفظ جميع الناس، قد يبتلى الإنسان بمرض من الأمراض الخبيثة هذه، أو قد يصيب الإنسان، تمر بالإنسان ضائقة مالية بسبب تركه للوظيفة أو تركه للعمل، وعدم وجود وظيفة، يمر الشهر والشهران والثلاثة ما عنده راتب وعليه مصاريف وإيجار ربما يحل، وأكل للبيت هو غير قادر على تصرف ذلك كله. إنسان آخر يمر بمشاكل زوجية متعلق بزوجته، أو زوجة متعلقة بزوجها، ولكن الطرف الآخر غير مبالي، غير مهتم، منكد على الطرف الآخر حياته، منكد على الطرف الآخر عيشته. فالإنسان تعتريه منغصات أو مشاكل أو مصائب في حياته. هذا أمر سنة الله في أرضه، ما في حياة وردية كاملة، ما في حياة مثالية كاملة، إلا يمكن في بعض الأفلام وبعض المسلسلات. أما في الحياة الواقعية لابد ما تمر أحيانا بعض الإشكالات، بل كنا نقول خصوصا مثلا في علاقات الزوجية وما يحصل بين الزوج والزوجة، إنه هذه بعض الإشكالات هذه كالملح في الطعام تفيد العلاقة. طبعا الملح لما يزيد يفسد الطعام، لكن الإشكالات البسيطة أحيانا تقوي العلاقة، تقوي الصلات، تقوي الروابط الزوجية، فيكون لها تأثير إيجابي. طب يعني إيش اللي تبغى تقوله يا فيصل؟ اللي أبغى أقوله يا عزيزي إنه ما في أحد في الدنيا فينا ما يمر بإشكالات ولا منغصات ولا مصائب. الكمال لله سبحانه وتعالى وأكمل الخلق سيدنا محمد، وإحنا البشر حياتنا up and down، sine and cosine، فوق تحت، فيعترينا ما يعتري سائر البشر. لكن الإشكالية فين؟ الإشكالية عندما تتحول هذه المصائب أو خلينا نسميها ابتلاءات، كلمة ابتلاءات حلوة، لأنه لما يشعر الإنسان أنه الأمر اللي هو فيه سواء كان مرض أو دين أو مشاكل أسرية أو عائلية أو أي إن كان، لما يشعر أن هذا ابتلاء من الله يتعامل معها تعامل آخر، غير لمن ينظر لها فقط إنها مصيبة حالة عليه. واضح؟ فالإشكالية لما نصاب مثلا إنسان يصاب بمرض فييأس من رحمة الله. يا جماعة يروح للطبيب الأول فيقول له يا أخي أنا ماني قادر أسوي لك شيء، يروح عند الطبيب الثاني يقول له أنت بالكثير حتعيش شهر في الدنيا، يروح للطبيب الثالث يقول له خلاص لا تكمل علاجك لأنه المرض منتشر. فلما يسمع كلام البشر ويأس من رب البشر هنا مصيبة كبيرة، لما يقنط الإنسان من رحمة مولاه هنا مصيبة كبيرة. المصيبة لما تعترينا بعض

المشاكل أو المصائب فنيأس من ربنا، فنيأس من رحمة ربنا. هذه مصيبة كبيرة، واليأس إذا كثر فيك أوصلك إلى مرحلة القنوط، وإذا قنطت من رب العالمين هلكت. أنت لما تكون عندك مشكلة في الشركة وتشعر أن المدير عاجز عن حلها، خلاص يسقط المدير من عينك. لما تكون أنت في بيتك وتشعر أن أبوك وأمك مش قادرين يحلوا لك إشكالك، تؤثر في علاقتك في والديك. تعالى الله عما نقول علوا كبيرة. لما تكون مرض فيك، مرض ومرض شديد، أو عليك دين مبلغ أنت ما أنت قادر تسدده، أو علاقة متوترة في البيت ومسببة مشاكل جدا كبيرة، لما يكون عندك يأس أنه ربنا قادر يشفيك ويعافيك، لما يكون عندك يأس أنك تشعر أنه ربنا قادر أن يسدد عنك ديونك كلها، أنت أوصلك الشيطان للمكان اللي يبغاه منك. الشيطان فرحته لما تيأس أنت من رحمة ربك. الشيطان أمنيته ورجاءه أنك أنت تقنط من مولاك. فليش نمكنه؟ يا أخي يجي يقول لك يا أخي بس أنت شايف الوضع اللي أنا فيه، شايف الحالة اللي أنا فيها، شايف المصائب اللي تيجي على راسي كل شوية. طيب هل الحل أنك يعني أنت الباب الوحيد اللي ممكن يحل لك مشاكلك تقفله؟ يا أخي أنا رحت عند فلان عشان يسلفني، رحت عند علان، رحت كلمت هذا وهذا ما حد سلفني. عشانك أنت رحت للباب الخطأ. أنت بابك مولاك، ربنا علمك لما تصيبك مصيبة وتبغى تهرب أو تبغى حل أو كذا ارجع إلى ربك، ففروا إلى الله. إحنا من صغرنا من يوم خلقنا وإحنا نعرف إنه لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. ضبط البوصلة، لا تخلي الشيطان يضحك عليك أبدا، لا تخلي الشيطان يأسك من رحمة الله، لا تخلي الشيطان يلعب في إعداداتك فتصل لمرحلة القنوط. نسأل الله السلام والعافية. القنوط كأنك تشهد، نسأل الله السلام والعافية، استغفر الله مما نقوله، كأنك تشهد أن ربنا عاجز. العجز هذه فينا، ربنا القادر، ومن أسماء وصفاته أنه قادر على كل شيء، إنه على كل شيء قدير. كم آية في القرآن بهذا التوجيه، إنه على كل شيء قدير. تعرف معنى كل شيء؟ كل شيء يعني كل شيء، والله على كل شيء قدير، على كل شيء. فأنت إيش مشاكلك؟ مرض خبيث انتشر بجسمك يروح في لحظة، عليك 10 مليون يطالبك بيها فلان تنقضي في لحظة، فما في مساحة عندك إنك أنت تسيء الأدب مع الله بالقنوط. طبعا في مصيبة أكبر، لما يتحول الإنسان من مرحلة القنوط واليأس من الله إلى الاعتراض على الله، فتحصل لما يصاب ببلية، ليه يا ربي، ليه يا ربي، ليش يا ربي أنا بس من بين الناس أبتلى، ليه يا ربي أنا اللي أمرض وباقي أهلي كلهم بصحة وعافية. فشوفوا كيف الاستدراج، هذا يسمى الاستدراج الشيطاني، هذه مصيبة المصائب، يستدرجك حتى تيأس من رحمة ربك. فإذا يأست من رحمة ربك فتح لك باب الاعتراض على الله، تعترض على مولاك. ثم إذا دخلت في هذا الباب وصلت إلى مصيبة أكبر، هو في مصيبة أكبر من الاعتراض على الله؟ أيوة. يا الله، الله لا يعرفنا هذا الطريق ولا يجعل فينا ولا في أحد من اللي نحبهم. هو كان يائس من رحمة ربنا، شوية صار يعترض على ربنا، شوية وقع في الأمر الأكبر، إيش هو؟ السخط، ساخط على الله سبحانه وتعالى، متذمر. أو كان معترض، لا الآن متذمر. يا الله يا الله، كم هذا يبغى له حتى يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ليلة من البداية ما مكن الإيمان من قلبه، ما عشعش في داخله عجبا لأمر المؤمن، أمره كله خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، إن أصابته الضراء صبر فكان خيرا له. فإذا جاتني نعمة وشكرت ربنا، لأن شكرتم لازدنكم، وإذا جاتني مصيبة وصبرت كانت النتيجة والثمرة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فأنا كسبان كلها في الحالتين. فما أجعل للشيطان
علي مدخل في صلتي بالرحمن. لازم أعرف أنه في بيني وبينه عداوة. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هذا المجرم، هذا المخلوق الخبيث، ما أسمح له أن يبعدني عن ربي. ومن ابتلى بمرض أسعى، أول حاجة أعرف أنه أكون مطمئن بربي، ثاني حاجة ألح في الدعاء على الله، ثالث حاجة أبذل السبب بالذهاب للطبيب الفلاني والطبيب العلاني، وإذا كان أخشى أنها عين أروح للقارئ الثقة يقرأ علي، والإنسان يجتهد في بذل السبب. الأمر الرابع أكون مطمئن أنه ربي يريد لي الخير. يعني لو قال لي ربي أنه حأبتليك بمرض ولكن نتيجته وثمرته أني أجعلك في الفردوس الأعلى، حتقول له يا ربي لو أخذت الدنيا بكلها مدام آخرة الفردوس الأعلى يا سلام. واحد يقول له روح للعمل دوامك الساعة 7 الصباح، روح من بعد الفجر واجلس لين صلاة العشاء. يا أخي انتهي دوامي الساعة 4 اجلس لين صلاة العشاء والجائزة 1,000,000 ريال. يقول له ما اجلس للعشاء، أنام، لو تبغاني أنام في مكاني، لو تبغاني أواصل وأنا أعمل. 1,000,000 ريال مقابل يوم واحد. فإنت الإنسان لما يشوف العطية من الله تهون عليه حالته. والواحد فينا لما يعرف قد إيش ربي خبل الإنسان عندما يصبر على الابتلاء، يعرف أنه ربنا رحيم بعباده، لطيف بعباده. الله سبحانه وتعالى الله لطيف بعباده. فيا رب يا رب إن شاء الله يجعل الله لي ولك ولك كلنا نحتاج أنه نتذوق، لأنه بالذوق يزيد الإيمان، بالاستشعار يعلو في قلب الإنسان الإيمان. فنحتاج أنه أول حاجة نقفل باب اليأس من رحمة الله، ونعرف أنه ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون اللي أنا وإنت وإنت بعيدين عنهم. يرجع الإنسان بس يتأمل في قصة سيدنا موسى، البحر أمامه والعدو خلفه، يعني يروحوا فين؟ حتى قال بعض أفراد قوم سيدنا موسى إنا لمدركون، انتهى الأمر، لو رجعنا حيقطعنا فرعون تقطيع، بعدين متولي المهمة بنفسه وهو بنفسه راح يطاردهم. إنا لمدركون، بيقول سيدنا موسى إنا لمدركون، انتهى الأمر، البحر أمامنا والعدو خلفنا وإحنا حنصير سندويتش. لكن المطمئن برب يا رب قولوا آمين، الله يرزقني ويرزقكم حقيقة الطمأنينة به سبحانه وتعالى. أعطاله كلمة واحدة كلا، ليه ليه ليه يا موسى كلا؟ ليش ما احنا مدركون؟ على طول لما قالوا إننا مدركون قالوا كلا. إيش الجواب؟ إن معي ربي سيهدين. الله، إن معي ربي سيهدين. أول حاجة قبل ما أفكر في الحلول مطمئن إنه معايا ربي، إن معي ربي ثمرتها سيهدين، هيعطيني الحل. فكان الحل شيء فوق الإدراك والخيال، إنه البحر ينفلق في القتين، متخيل البحر يصير يفترق فرقتين وينفلق في القتين عشان يمشي فيه سيدنا موسى وأصحابه. هيا قل لي إيش أصعب من كده؟ علي وعليك، لكن على ربنا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وانتهت المسألة. فهذا اللي بيده ملكوت كل شيء، وهو على كل شيء قدير، وهو القادر على كل شيء، ولا يعجزه شيء. إيش أنت مرضك ولا دينك ولا ظروفك ولا حالتك الصحية ولا ما تمر به من مشاكل أمام قدرته؟ فهذه الحقيقة الإشكالية لما إحنا نخلي اليأس يدخل إلى قلوبنا بسبب ظروفنا الحياتية. أحيانا في مدخل شيطاني خبيث أبغى أنبهكم له، أحيانا بسبب حب الإنسان وصلاحه في حاجة في قلبه، حاجة حلوة، استحياء من رب العالمين، واقع في محرم معين، في خطأ، في كبيرة من الكبائر مو قادر يتركها. مثلا إنسان مبتلى بشرب الخمر، يعني أغلب أوقاته يجي يبغى يصلي، يجي له الشيطان يأس من رحمة ربنا. أنت وجه صلاة، أنت تبغى ربي يقبل صلاتك، وأنت بعد الصلاة حتروح تشرب؟
ما تستحي، فباسم الدين يخليه يترك الدين، باسم الاستحية من الله يخليه يبعد عن الله. واحد مثلا معتاد انه يسرق من المحل اللي هو شغال فيه، يسرق كل يوم مثلا المحل يدخل في اليوم 100,000، كل يوم ياخذ له 500 ريال، 1,000 ريال، ما حد يشعر بها. يجي بعدين يبغى يصوم، فيقول له يا سارق انت وجه الصيام، تبغى تصوم وانت سارق، تبغى تصلي وانت عاصي. المفروض الضمير الإيماني في داخل واحد فينا يقول له إيوة، على علاتي على ذنوبي أجعل بيني وبين الله خط أرجع فيه إلى المولى سبحانه وتعالى، أأنوي بصلاتي هذه، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن شاء الله الصلاة وصيامي يكون سبب في بعدي عن البلية والمصيبة اللي أنا واقع فيها. ما أقطع حبالي كلها بالله سبحانه وتعالى، الشيطان يريد مننا كيف يقطع حبالنا كلها عن المولى سبحانه وتعالى. فالعاقل والذكي ما يأس ولا يقنط من رحمة ربنا، ويعرف أنه مهما كنت أنا مخطئ أو مقصر أو مبتلى أو مذنب، ما لي إلا هو سبحانه وتعالى. فما أجعل الشيطان مدخل علي أن يأسني من رحمة ربي، ومهما كنت عاصي مهما كنت مقصر ما لي إلا مولاي. عسى الله سبحانه وتعالى أن يردنا إليه مرة جميل، ما يجعلنا من اليائسين ولا من القانطين، وبالله مطمئنين. يا جماعة عندنا رب كريم، رب رحيم، رب لطيف بعباده، الله لطيف بعباده، كيف نيأس من رحمة ربنا؟ كيف نقنط من مولانا ومن فضله وكرمه وجوده وعنايته ورعايته؟ الله يجعلنا وإياكم من المطمئنين بربنا، الراضين عن المولى سبحانه وتعالى، غير المعترضين ولا ساخطين، مسلمين، نعرف أن اختيار ربنا أحسن من اختيارنا، ونسأله العافية. ما فينا أحد يتمنى الابتلاء، لكن إذا حصل كيف يتأدب ويستشعر حديث النبي عجبا لأمر المؤمن، أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وفي الشكر لئن شكرتم لأزيدنكم، وفي الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فتح الله لنا ولكم من الخير كل باب، اللهم آمين يا رب العالمين. كنت معكم محبكم في الإعداد والتقديم فيصل كاف، وفي الإخراج صالح الثنيان.

حي الطريف، هنا التاريخ، حيثما تقلك قدماك لترى كبح جماح الخيول وتصور ذكريات تدون في قبة التاريخ. هنا حي الطريف، والذي يتخذ من الدرعية مكانا له، تلك المحافظة الزاخرة بحكايات ممهورة وروايات مسطورة وصمت قصص ظلت شامخة حتى وقتنا الحاضر.

أعد ذكرياتك للوراء، ستجد أن حي الطريف كان الوجهة التي تضم المباني الإدارية في عهد الدولة السعودية الأولى، ويعد أيضاً العاصمة الأولى لأسرة آل سعود، إذ جرى تأسيسه في القرن الخامس عشر الميلادي على الطريقة النجدية، كما أنه يضم عدداً من الأماكن التراثية مثل قصر سلوى، ذلك القصر الشامخ إلى يومنا هذا، إذ يحيط جدار دفاعي منذ القرن الثامن عشر، ويسمى الجدار جدار الحصن.

لم يكن حي الطريف آنذاك مساحة إدارية فحسب، بل كان يضم جامع الإمام محمد بن سعود، أحد أهم المعالم الدينية الهامة في الدرعية، والذي بناه الإمام عبد العزيز بن محمد. ولم يخلو القصر من وجود مدرسة، لأن العلم والدين كانا عنصرين أساسيين في قيام الدرعية. هنا سوق الطريف، والذي كان يعكس تطور الدرعية وازدهار التجارة فيها، فقد تنوعت فيه البضائع، وما زال هذا السوق يظفر برعاية ومتابعة ووجود لمتاجر محلية تعكس القيمة التاريخية للدرعية. في قصر ثنيان سعود، المكان الأكثر رحابة والأقوى تأثيراً وصلابة، لا سيما وأنه ضم العرض النجدية بين جنباته، وكان موقعاً هاماً ومكاناً عامراً بالتفاصيل لشحذ همم الجيش قبل الدخول في الحرب، حتى أصبحت العرضة في وقتنا تعبر عن الفرح والفخر. حي الطريف تاريخ مجيد وواقع فريد.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: خطوة

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي إن شاء الله بنتحدث فيها عن الميراث وأثره الاجتماعي على الأسرة مع الدكتور أحمد بن عبد العزيز المسند، المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي، معي أنا في الإعداد والتقديم سامي إبراهيم الشبرمي، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. حياكم مستمعينا من جديد، نجدد الترحيب بكم في هذه الحلقة اللي مثل ما أسلفت إن شاء الله بنتحدث فيها عن الميراث وأثره الاجتماعي على الأسرة. حياك الله دكتور.
1: أهلا وسهلا، يا مرحبا أبو نورة، أنا سعيد اليوم بتواجدي معك، وأيضا أرحب بالمستمعين والمستمعات على هذا البرنامج في إذاعة الرياض.
0: الله يحييك دكتور. دكتور، لو تحدثنا في البداية، الميراث نعمة، أحيانا يصبح نقمة يفكك الأسرة.
1: مقدمة جميلة، صحيح، أنا أتفق في هذا الطرح. هو حقيقة لو أردنا أن نرجع قليلا وجدنا أنه أساسا الميراث لم يوجد إلا في الشريعة الإسلامية، يعني بمعنى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم كانت العادات اللي موجودة في الجاهلية، اللي هو مين؟ اللي هو أن الرجل هو الذي يرث والمرأة لا ترث، ولا بأي رجل ترى يرث، الرجل القوي الذي يستطيع أن يحمل السلاح، بمعنى الصغير، العاجز، المريض، الشيخ الكبير، كذا لا يخرجون من قضية الإرث والتقسيم، وإنما هو فقط الرجل الذي يحمل السلاح. بعدين جت في سورة البقرة القضية اللي الله عز وجل يوصي إنه الواحد إذا حضره الموت، يعني إذا كان في وصية يبغى يكتبها لوالديه ولا لأقاربه يكتب، فكانت هذه الأولى اللي أتت في سورة البقرة. بعدين جت في سورة النساء آية 12 و13 التحدث في الأنصبة وتحديد الميراث لمن يكون ومن يرث ومن لا يرث، وكل هذه الأنصبة اللي يتكلم عنها القرآن. في الحقيقة الشريعة الإسلامية انفردت على كل الشرائع السماوية في قضية الميراث وقضية التركة. المفهوم الحقيقي اللي أود أن أشير له في بداية الحلقة قضية أنه البعض يتكلمون أبوه مثلا كبير في السن ولا أيا كان، يعني بيستقدم في السن، فبدأ يصرف مثلا مبالغ أو يهدي مبالغ أو يعطي أشياء، فهم يظنون أنه لا، أبوهم الآن قاعد يلعب في الفلوس، ويسمونها ساعات، يقول يا أخي هذه تركتنا، هذه فلوسنا قاعد يلعب فيها، سواء أب أو أم، يعني هم يتكلمون. مع الأسف هم فهموا هذا المفهوم الخاطئ اللي أود أصححه اليوم. هو متى نقول ميراث أو تركة؟ إذا خرجت روح ذلك الإنسان. ماذا من إنسان عايش في هذه الحياة كل ما يملك هو له، وليس لأحد أن يتدخل في ملك هذا الإنسان، فقط هو يصرف ما يريد، يهب من يريد، يعطي من يريد براحته. بعد ما تنتقد وتخرج روحه مباشرة يعني يكون في ابن، تكون في زوجة، يكون في ولد، أيا كان، فتنتقل الأنصبة الآن إلى أولئك الأشخاص الذين يرثون هذا الشخص الذي فارق الحياة. فالمفهوم الحقيقي إن ما تسمى تركة ولا تسمى ميراث إلا بعد خروج روح ذلك الشخص الذي سوف يورث أولئك الأشخاص. هذا مفهوم حقيقة في البداية أود أن أشير له. اللي قاعد يحصل عندنا الآن مع الأسف، سواء في حياة بعض الأشخاص أو بعد فراقهم، أنه وهو موجود تكون المسألة صعبة جدا، لكن بعد ما يفارق الحياة هو أحيانا، يعني لو عرف ذلك الشخص أنه بيحصل مثل هذه الأمور لتغير مفهوم كثير، يعني لو أرجع إلى الحياة لتغيرت مفاهيم كثيرة عند ذلك الشخص. لكن من يعني الخير عند الله عز وجل للبشر أنه أغلق عنا وحجب عنا الأمور المستقبلية اللي ما نعرف إيش اللي ممكن يصير في المستقبل لو الواحد فارق الحياة وترك له يعني أشخاص يرثونه. اليوم اللي قاعد يصير عندنا في المجتمعات كلها، أنا أتكلم لكن تحديدا عن المجتمعات الإسلامية التي ضبطت والله عز وجل هو الذي تدخل في المواريث، بمعنى أعطى كل شخص حقه أيا كان. والصور تعددت في قضية الميراث، لذلك أحيانا بعض الشرائع السماوية يأخذون من الشريعة الإسلامية نظام الإرث كاملا. مثلا بعض الدول العربية اللي عندهم مسيحيين هم يأخذون نظام الإرث اللي في الإسلام ويطبقونه عندهم في شريعتهم، ليش؟ لأنه هو الأفضل والأنسب. فأنا أتعجب من بعض الناس مع الأسف يخالفون هذا الشرع، وهم قلة طبعا لكنهم يخالفون،
0: ما يرضى بما قسمه الله له.
1: خذ على سبيل المثال يعني هو مثلا هو الذي يريد أو هي التي تريد بالضبط، أو هي التي تريد أو من حولهم يسولون لهم أمورا يعتقدون أن هذا هو الأفضل. فإذا يعني من ضمن الصور اللي جتني حقيقة كاستشارة أن مرأة توفاها الله عز وجل بمرض، لكن قبل أن تتوفى يوم عرفت أنه المرض وأنه في المرحلة الأخيرة، جو اللي حولها قالوا الآن أنت تصدقي في مالك، تصرفي فيه، أنت ما عندك أولاد ولا جاكي، اللي يسميها القرآن كلالة، سواء الرجل أو المرأة اللي يتزوج وما جاله عيال. طيب وحالتها أبوها وأمها متوفين لهذه المرأة، وهي مرأة غنية. الذي حصل أنه اللي حولها من الناس المقربين قالوا له شو أخوانك وخواتك يرثون، لأنه في مثل حالة الكلالة الزوج يأخذ النصف والباقي يأخذونه الورثة من الأخوان والأخوات إذا الأب والأم غير موجودين. فأتى إليها من أتى وأقنعها، وأقنع ذلك الزوج أن يأخذ نصيبا في الإرث، فأخذ ذلك الزوج نصيب ورضى في وهي حية، قسم ذلك الموضوع، وبالتالي وزعت على من تريد في حياتها من الأشخاص القريبين لها، والناس من أخوانها وأخواتها حرموا من ذلك الإرث، وأرسل لهم في جوالاتهم أنه لا يوجد يعني عقار ولا مال تورثه لكم. طبعا أنا بعد ما استشارون قلت خلاص يعني اللي أنا أشوف أنكم بدم الله يعني فاتح عليكم تركوا كيف يعني براحته، واللي قال لها هو اللي بيتولى يعني الإثم مثل هذه الأشياء. إذا كان الله في القرآن تكلم عن الكلالة وبين النصاب من يرث ومتى يرث، وكل واحد له نصاب، نجحنا ونحرف ونمنع أشخاص الله عز وجل أوجبهم وأعطاهم حقوقا في الميراث، وحنا بسبب سواء كانت لك علاقة طيبة أو علاقة ضعيفة أو أيا كان. يعني بمعنى يقول المشايخ لو كان عندنا أب وهذا الأب عنده ولدين، ولد عاق وولد ليس عاقا، يقول ما يجوز له شرعا أن يحرم ذلك الولد العاق من الميراث، لا تعطيه ميراثه يأخذه. أنت ممكن إيش؟ ممكن مثلا في حياتك تقدم لذلك الابن، تعطي ذلك الابن، تهب ذلك الابن، والهبات اللي تكلموا عليها غير قضية الوصية طبعا لمن يحتاج من الأبناء. ولنفرض أن أبا عنده ابن مريض، وهذا الابن المريض العاجز يقدم له أكثر خدمات من أخوانه الموجودين. يجي واحد يقول اعدل، لا هذا مريض، هذا لابد يحتاج المستشفيات، وأدفع له مالا وأجيب له أحد يقوم في رعايته. فيجب أن نفرق في نفقة الأب على أولاده حسب احتياجهم، البنات والأولاد.
0: جميل. طيب دكتور، أحيانا من يكون بيده القرار في مسألة الميراث يكون غير واضح، أو يكون صاحب قرار ومتفرد بالقرار، وهذا ما يسبب أيضا مشاكل داخل الأسرة ومشاكل بين الأخوان. أيضا الطمع يا دكتور، أحيانا يقول أنا والله لي كذا، أنا أبوي قبل ما يعطي، ما في وضوح، وبالتالي يبي ينعكس هذا الموضوع على الأسرة كاملة، بيشتت الأخوان وبيحدث المشاكل، وأكيد هالمشاكل حتى راح تتورث الأبناء.
1: أحسنت. لذلك هي رسالة من هذا المنبر لكل الآباء والأمهات، إنكم وش المانع إنك أنت تفكر في طريقة وتتكلم من أهل العلم وتنادي وتقول له

0: ودي أعمل كذا وأعمل كذا وأعمل كذا، أودي عيالي يجتمعون بعدي، ما ودي يكون في فرقة، ولا ودي الشيطان يدخل بينهم. يدلك ذلك القاضي أو الشيخ، يرشدك على طريقة معينة سليمة ما فيها إثم ولا فيها يعني جور أو أي حاجة من الأمور اللي ترفضها الشريعة، وبالتالي ما يمنع أنك تكون واضح أيضا مع أبنائك. مع ذلك الشيخ تقوله أبيك تجي تحضر وأدعي أبنائي وبناتي يستمعون لك، وأنت تكلم بهذه المواضيع اللي أنا أراها وأني أنا أقدمها، أنا يهم من أنهم عيالي يجتمعون ما بهم يتفرقون. اللي قاعد يحصل عندنا اليوم أنه في حياة ذلك الأب، ممكن الأب بسبب ولد ما توظف أو ولد مثلا كان يساعد أبوه أو حاجة، أخوانه الثانيين توظفوا وأخذوا مناصب جميلة جدا، وهذا الإبن اللي كان واقف مع أبوه الأب الآن يخصه في شيء معين، فالأبناء الآخرين يقولوا لا ما يخص، حنا المفترض كلنا واحد، هو اللي ما درس، هو اللي ما تعلم، هو اللي ما طلب وظيفة، لا من قال لكم، هو قاعد مع أبوه وقاعد يساند أبوه، وأبوه ممكن يروح والولد هذا هو اللي راح التجارة. فبالتالي الأب المفترض يكون واضحا معهم ويجمعهم ويقول لهم، يقول وقته وجهده، مع أني كنت أعطيه أنا راتبا، إلا أنه الوقت والجهد اللي كان يعمله معي الآن أنه بيطلع بهذا الشكل وهذه الشركة الكبيرة اللي صنعناها وهو كان له يد كبير في هذا الجانب، فمهم جدا يكون واضح. الأخت الكبرى ساعات ممكن تضحي وتتنازل عن أمور كثيرة جدا ويفوتها قطار الزواج مثل ما نقول بسبب تضحيتها للبيت، سواء كان عندهم مريض أو لأب أو لأم، فبالتالي أنا بحفظ حقها وأنا حي الآن أنا أتكلم.
1: يعني نقول الوضوح يا دكتور، خليك واضح بينه وبين أبنائك وبينهم،
0: جدا مهم جدا جدا. وفي يعني قضية يهمله البعض في عملية، يعني وحنا نتكلم قبل شوية على الشخص في حياته، هو مجرد ما يفارق الحياة في أمور خمسة يجب أن تعمل لذلك الشخص.
1: تمام، قبل ما نذكر هالأمور الخمسة يا دكتور بس تسمح لي نطلع فاصل ونرجع نكمل. يعطيك العافية دكتور. إذن مستمعينا الكرام بنطلع ناخذ فاصل إن شاء الله وبعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعين الكرام من جديد، نرحب بكم من جديد، أيضا نجدد الترحيب بمن انضم إلينا عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم في هذه الحلقة وفي برنامجكم خطوة. من هذه الحلقة نتحدث فيها عن الميراث وأثره الاجتماعي على الأسرة مع الدكتور، أكيد الدكتور أحمد بن عبد العزيز المسند، المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. دكتور، قبل الفاصل كنا نتحدث عن 5 أمور يجب أن يعيها الورثة قبل توزيع التركة.
1: أحسنت، صحيح، نعم. هذه الأمور الخمسة قالوا أهل العلم أنه أولا يجب أن يجهز الميت وجهز يعني الأشياء اللي يحتاجها من غسيل، من كفن، من وحنا والله الحمد في هذه الدولة المباركة والمتبرعون أيضا ما أهل الميت ما يدفعون للتغسيل ولا للتكفين ولا لا أبدا، كل شيء مجهزته الدولة ومرتب كل شيء والقبور بالمجان وكل حاجة تقدم. لكن في دول أخرى لا، كل هذه لازم تدفع. طيب من يدفعها؟ اللي تدفع من تركة ذلك الميت، تقسم هذه الأمور وتدفع في البداية. يعني أحد الورثة هو يأخذ ذلك المال كسلفة من جيبه الخاص أو أحد الناس يقول لهم أنا أدفع لكم وبعدين أعطوني إياه من التركة. فأول ما يقسم من التركة ما احتاجه ذلك الميت من تجهيزات. الأمر الثاني اللي ينظر فيه حق الله والديون، يعني بمعنى اللي في ذمته من حقوق لله. نفرض أن الزكاة حلت وهو بسبب مرضه ما زكى، وأولاده يعرفون أنه ما زكى، فيجب أن يأخذ من التركة قيمة الزكاة وتدفع قبل أن تقسم التركة. بعد ذلك الأمر الثالث قالوا الوصية أو الهبة، ينظر إذا في هبات ذلك الميت قد وهب أناسا تنفذ الهبات لهم. بعد ذلك تنظر في قضية الوصية، الوصية اللي تركه وحقيقة هي سنة، يعني وفي من بعض العلماء قال أنها واجب، قضية الوصية أن الإنسان يوصي وهو بصحة

0: صحته وعافيته، يعني ممكن يكون شخص عمره 30 سنة اكتب وصيتك، شخص أكبر من ذلك. فالمفترض أن الإنسان كاتب وصيته قبل أن ينام، وتجدد تلك الوصية، يعني بمعنى بعد 5 سنين 6 سنين تجدد عنده فكرة أخرى، أمد الله في عمره، فيقول لا أبا أغير، أبا أبدل، أبا أزيد، بنقص، لك الحرية، لكن مهم أنها تكون الوصية مكتوبة. فتنظر في الوصية طبعا إذا ما كان فيها أمور تخالف الدين تنفذ الوصية. أخيرا توزع التركة، بعد ما يبقى المال يوزع التركة بالتقسيم الذي ذكره القرآن، الذي وزعه الله عز وجل وارتضاه لخلقه.
1: جميل، خلنا نعود شوي بس للأمور اللي ممكن تحدث مشاكل داخل الأسرة. قلنا تكلم في البداية الوضوح من الأب والوارث من البداية.
0: نعم.
1: فلان له كذا، فلان له كذا.
0: صحيح.
1: أيضا تحدثنا عن الطمع، الطمع من بعض الأبناء أني أنا والله ممكن. يعني يحاول أنه يدلس أو يخفي عن أخوانه. أيضا دكتور التفرد بالقرار اللي بيده مثلا الوكيل، خلنا نقول الوكيل من الأبناء اللي بيده القرار، يعني تحصل في بعض الأحيان وفي بعض الصور يوقف ما يوزع، بعض الأبناء بحاجة، بعض البنات بحاجة، ثم هنا تبدأ المشاكل، حرمنا حقنا، أخذ حقنا، ثم يبدأ الكلام يدور ويلف ويدور، يبدأ التفكك داخل الأسرة، ويبدأ الزعل، ويبدأ المشاكل.
0: صحيح، هي السنة الحقيقة أشارت إلى الاستعجال في موضوع الورث، أنك تستعجل في الميراث، ما تعطل الميراث وتسرع فيه، لأن البعض قالوا أنه ممكن اليوم الأول يقسم، ما ينتظر يوم يومين 3 أيام أو، لكن الآن إجبارا هو بينتظم علشان الأوراق النظامية والوكالة. فإذا تم ذلك وصار في شخص وكيل أو وكيلة لهذا الإرث أيا كان، في الغالب مع الأسف أن الوكيل والوكيلة أمورهم المادية تكون
1: كويسة
0: طيبة، ليش؟ لأنهم هم الأكبر،
1: وللأسف كثير تصير وكثير موجودة.
0: فبالتالي إيش اللي يحصل عندهم؟ يقول لا، إحنا نرى أن نأخر بيعة الشيء ذا، نأخر إنه مو بلازم، شو لو أنتم مستعجلين،
1: والله يسوى أكثر، يسوى أكثر.
0: فما ودي أكسره، غيرها من الأشياء. طيب في عندك أخت بحاجة،
1: صحيح،
0: عندك أخ بحاجة وانت ما تعرف عنهم، ويتصلون عليك ويقولون لك يلا، وانت تقولهم لا اصبروا ان شاء الله اشوف ابا امرنا وسعر واعطوني وقت، وغيرها من الاشياء اللي الى درجة انه ممكن يصل الموضوع شهور، بل يصل الى سنوات.
1: وهنا موضوع للأسف دكتور، هنا موضوع المشاكل.
0: ايوة، فايش اللي يحصل؟ تجي البنت او يجي الاخ الثاني اللي ما هو وكيل، يقول والله اذا انتم بهذا الشكل انا ترى مضطر ارفع الى القضاء، يعني مو معقول، أنا الآن المفترض أني استلمت وقضيت الآن وأنا بحاجة لهذا المال وأنتم أخرين. فلو رفع إلى القضاء أو رفعت إلى القضاء، إيش اللي يحصل؟ ينظرون له أنه هذا فعل سيء، وأن احنا حمولة، وكيف ترفع اسمنا للقضاء، وكيف تشهر فينا،
1: تشتكي إخوانك.
0: فبالتالي يقاطع ذلك الشخص ويتكلمون عنه كلام سيء، سواء كان مرأة ولا رجل. والحقيقة لا لا لا، ما في أي مشكلة. أنا في وجهة نظري أنكم إذا تأخرتم أو شفتم موضوعكم أنه بيطول ولا شيء، إيش المشكلة؟ أو أساسا يعني كان الميت عنده وصية، والوصية دي فيها مخالفات، يعني مثلا لما يكون الميت أوصى بكل ما يملك أن يكون في أوقاف كل ما يملك، ما عندنا والله الحمد في الدولة تطبق النظام اللي هو النظام الإسلامي الدين، اللي هو ما في أكثر من الثلث، ما يعملون إلا بالثلث. فبالتالي لو جاء شخص قال أنا كل ما أملك أوقفته لله عز وجل، سواء كان رجل ولا مرأة، وهذه مسائل يعني وصلت إلينا بسبب مشاكل، يعني هم يجون لمنا، المشكلة إيش؟ والله أمنا أوقفت ذهبها وفلوسها في البنك وبيتها أوقفتها، وما حطت إلا شيء بسيط للورثة. طيب هل هذا يعني هي أكثر من الثلثين أوقفت؟ الآن لما يتقدم أحد من الأخوة والأخوات إلى المحاكم، نظر إليها الناس الميسورين والثانيين من أخوان وأخوات، قالوا لا، أنت الآن ما رضيت بوصية أمي، ما رضيت أنه الشيء ذا، كيف يا ناس؟ هذه مخالفة للشرع، خلوا الشرع يحكم، علشان أنا أسوي هذا الشيء علشان أمي. ومع ذلك تحصل القطيعة، ويعلم مع الأسف القطيعة بسبب إيش؟ أنهم رفعوا إلى القضاء، والقضاء يحكم بالثلث، بخلاف

0: ما هم عليه أولئك الأشخاص اللي كان عندهم جهل وقالوا ما في مشكلة أن أمي أوصت بكل هذه التركة أن تكون وقفا.
1: جميل دكتور، بنكمل أكثر وأكثر لكن بنطلع ناخذ فاصل. مستمعينا الكرام بناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد في برنامجكم الأسبوع خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستديو الإذاعي بالقصيم. أكيد نجدد الترحيب بمن انضم معنا في هذه الحلقة لنتحدث فيها عن الميراث وأثره الاجتماعي على الأسرة مع الدكتور أحمد بن عبد العزيز المسند، المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. طيب دكتور، لمن صار ما صار وصارت المشاكل، كيف أننا نعيد المياه لمجاريها؟ كيف لنا أننا نهدي الأمور ونرجع الأمور لمسارها الطبيعي؟ هل ممكن أو أن خلاص؟
1: هو حقيقة ممكن عن طريق الوعي. كلما وعى الإنسان وعرف هذا النظام الإلهي الرائع، نظام الأرض اللي وضعه الله، نظام الميراث، كلما الإنسان كان في السليم، وكلما ابتعد الشخص عن هذا النظام اللي هو الميراث كل الإلهي اللي جاء في القرآن الكريم، كلما تصدعت العلاقات وأصبح هناك مشاكل. خذ على سبيل المثال، أنا بضرب لك، يعني أحيانا الشخص المسؤول عن الميراث يجي يضغط ممكن على أخواته النساء بأنه يلا أنا بشري بيعوا علي وهذه سعار بالشكل الفلاني. طيب البنت ما ودها تبيع، تقول لا أنا ما ودي أبيع، ليش تجبره؟ ولا تركت قاطعة ولا تزال عليها ولا مدري إيش إذا ما بعتك. جتني قضية أنه وحدة تقول لي يعني أنا بعت لأخوي مجبرة
0: غصبا علي،
1: أنه جاء لمي وقعد يعني يشد علي في القضية، تقول وأنا بعته وبثمن بخس، تقول أنا ما أحتاج، أنا ودي يقعد هذا العقار ما ودي أبيعه، تقول لكن أجبرا وخذه بثمن بخس جدا ما يسوى شيء أبدا. تقول أنا أثرت الصلة والرحم وإن ما ينقطع، تقول لأنه بدأ يتغير علي في التعامل، تقولي لأني رفعت السماعة عليه، قلت له خلاص اللي ودك أنا حاضرة، قال خلاص تسوي لي توكيل بيع وشراء وأنا بعطيك المبلغ الفلاني. ظلمها في المبلغ، ظلمها في التقييم، وأيضا أجبرها على البيع وهي ما كان له رغبة أبدا في ذلك البيع نهائيا. مثل هذه الصور الحقيقة تبعد، خصوصا إذا دروا أيضا الأولاد، يعني أولادها وأولاده، تحدث المشاكل
0: وبتورث خلاص
1: في طبقات، يعني هذولا صاروا أغنياء وذولا صاروا فقراء بسبب هذا الموضوع. يعني لو صبرت وجلست معه كان أصبحت غنية مثل غناء ذلك الأخ. يعني هي تقول أخوي يملك الملايين، تقول وأنا ما أملك ولا ملاليم الآن، تقول بسبب أنه ضغط علي وبعت عليه، تقول هذا اللي حصل بالنسبة لي. هي ودها تحافظ، تقول الآن عيالي ما يبونه، عيالي كبروا وبناتي كبروا ما يرغبون يقعدوا معه ولا يصلون في خالهم، تقول أنا أحاول أني بقدر مستطاعي. يقولون وش ناصد وهو ظلمك وجار عليك وكل حاجة. هذه الأشياء قطعت كثير من العلاقات، هذه صورة من الصور الموجودة في المجتمع. لما يجي الواحد بعد وفاة أبوه، هذا الوكيل اللي يقول، ويجمع خواته ويقول لهم شوفوا ترى العقار يسوى بالقيمة الفلانية، فأنت تتخذين كذا وكذا وكذا، البنات مضطرات، يعني ما تكون في وحدة تقول تكون جريئة تقول طيب ليش ما يكون بالمزاد العلني، ليش ما تحطونه عند المكاتب العقارية؟ لا، يقول لما تتكلم الأخت بهذا الأسلوب يقولون يبدون يتغيرون معها في تعاملهم. هذا ناهيك عن البعض في دول عربية مع الأسف ممكن ما يورثون البنت أصلا، البنت ما لها إرث، وإن كانت قلت هذه الصور في بعض الدول العربية إلا أنها توجد ونسمع فيها في دول عربية قريبة أنهم ممكن ما يورثون البنت ولا يعطونها حقها أصلا، ناهيك عن أنه تجد من الظلم أو غيره من الأشياء. أيضا في لما البنت تأخذ حقها بزيادة يأتي إليها من يأتي ويقول لها

0: فقط، لا تخرج أي صورة من الصور للرجل والمرأة عن هذه الصور. 10 لك أن تتخيل، 11 منها متساوين الرجل والمرأة في عملية الإرث، متساوين 11 منها، و14 حالة المرأة تزود عن الرجل، 14 حالة المرأة تزود عن أخوها أو عن الرجل بشكل عام تزود عنه، وقالوا 5 حالات المرأة ترث والرجل لا يرث، المرأة ترث والرجل ما يرث، و4 حالات فقط اللي تكمل 34 الرجل يأخذ نصف حق المرأة، يعني يأخذ مثل ما نقول سهمين يأخذ حقهم، يعني كل مرتين يعادلهم رجل. طيب. هذه 4 صور فقط، يعني معناته وين كل 30 كلها؟ يعني في حالات المرأة ترث والرجل لا يرث، في الإسلام موجود الشيء هذا، في حالات لا تكون أكثر، لما تتبع صور الجدة تجد أن الجدة أخذت نصيب الأسد في كثير من الحالات، وفي حالات لا يرث الرجل أصلا، وفي حالات يتساوون مثل الأب والأم، لو توفي ولدهم مات ولدهم كل واحد يأخذ منهم السدس، وعنده زوجة وعنده أبناء، الأم تأخذ السدس ولا بيأخذ السدس.
1: جميل. طيب دكتور أخيرا بس في دقيقة كلمة لمن يعني نقول غشتهم المشاكل والفرقة ويعني وهذه الأمور بعد الميراث.
0: تصور أنت الشخص اللي الآن مسؤول عن هذا الميراث، سواء كنت وكيل أو أحد الأشخاص اللي مناطين يعني بترث، تخيل وضعك أنك أنت الشخص اللي توفاك الله وهذه التركة لك، كيف تتقسمها وذولا أولادك، كيف الطريقة اللي بتكون. راع أيضا قضية الاستعجال، مهم جدا جدا عدم التأخر في الميراث وتقسيمه، مهم جدا، بما أنك صرت أنت الوكيل أو أنت الوكيلة، أهم نقطة عليكم الاستعجال. موسع الله عليك، شوف الورثة الثانيين اللي ما عندهم، قلت أنا أسلفكم إلى ما تطلع نصيبتكم، ما عندي مانع أنا أسلفكم وأعطيكم إلى ما يطلع النصيب وأخصم. أما أنك تأخر وتخليه بحاجة ويروح يتسلف ويروح مدري إيش علشان حضرتك أنت المسؤول وأنت الناظر تقول لا أنا أشوف الأحسن والأنسب، وتعطل الميراث وتأخره، أيضا هذه مشكلة. الأمر الأخير أن نتقي الله عز وجل في أخواتنا وفي النساء وفي من تحت إيدينا، ونحاول يعني بقدر المستطاع إذا كنا الله مغنينا أن نساعدهم حتى في قضية الإرث. لما أنت تقول أنا ما بحاجة لهذا الإرث وبتنازل، كثر خيرك أنك تتنازل وتتقسمه عليهم ولا تدخله النصيب، كثر خيرك. أهم شيء أن ننتبه لمثل هذه الأمور والإشكاليات اللي حنا قلنا، وإذا شفنا أحد من الورثة يحاول أنه يتكلم أو أحد يسقيه من تحت سواء بنت ولا ولد يتكلمون، ونحاول أن نسكتهم ونهديهم ونقول كل أحد يبي يأخذ حقه، ولا نسمع مثل هذا الكلام اللي ممكن يفرقنا أو يبعدنا عن بعض.
1: الله يعطيك العافية دكتور، شكرا لك. إذن مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي قدمناه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي تحدثنا فيها عن الميراث وأثره الاجتماعي على الأسرة مع الدكتور أحمد بن عبد العزيز المسند، المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي، لكم أجمل وأطيب تحية مني أنا سامي الشبرمي في الإعداد والتقديم، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. موعدنا معكم الأسبوع القادم في أمان الله.

في أقصى جنوب البحر الأحمر وعلى بعد نحو 50 كيلومتراً من ساحل جازان، تتناثر جزر فراسان كعقد من اللؤلؤ، مكونة أرخبيلاً يضم أكثر من 170 جزيرة، تعد من أغنى البيئات البحرية في المملكة.

0: تبلغ مساحة جزيرة فراسان الكبرى نحو 380 كيلومترا مربعا، بينما تمتد مساحة الأرخبيل بأكمله إلى أكثر من 1000 كيلومتر مربع، محتضنا تنوعا بيئيا استثنائيا من الشعاب المرجانية وغابات المانغروف والشواطئ البيضاء. تعد الجزر موطنا لأحد أكبر تجمعات غزال الأدمي الفرساني، إلى جانب مئات الأنواع من الطيور والأسماك والكائنات البحرية، مما جعلها محمية طبيعية ذات أهمية عالمية. أما تاريخها فيمتد لآلاف السنين، إذ كانت محطة رئيسية على طرق التجارة البحرية، ولا تزال معالم البيوت التراثية والقلاع القديمة تروي فصولاً من حضارات تعاقبت على هذه الجزر. جزر فراسان ليست مجرد أرخبيل في البحر الأحمر، بل لوحة طبيعية وتاريخية تلتقي فيها زرقة البحر بعبق الماضي، لتبقى واحدة من أثمن الكنوز البيئية والثقافية في المملكة العربية السعودية.
1: ديرتي حبيبتي.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: فرسان التمكين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، يا هلا وسهلا بمستمعينا الكرام وحلقة جديدة من برنامجكم فرسان التمكين. من فكرة صغيرة تبدأ الحكاية، ومن حلم يراود صاحبه قد يولد اختراع يغير حياة الملايين. يا هلا وسهلا فيكم وحلقة جديدة من فرسان التمكين، البرنامج اللي نلتقي فيه كل أسبوع لنكتشف معا عقولا لا تكف عن التفكير والإبداع، ولا تكف عن قرارات وتخيلات تصل بنا إلى عالم أفضل. وبالتأكيد يعمل أصحابها على تحقيق كل هدف. في كل حلقة نصحبكم في رحلة بين المبتكرين والمخترعين، نتعرف على أفكارهم وتجاربهم وتحدياتهم واللحظات التي تحولت فيها الفكرة إلى إنجاز والمحاولة إلى نجاح. كل اختراع وراءه قصة، كل ابتكار خلفه إنسان آمن بأن المستحيل قد يكون مجرد كلمة تنتظر من يتحدى معناها. في فرسان التمكين لا نحتفي بالاختراع وحده، بل نبحث عن الشغف الذي صنعه والإصرار الذي أوصله، والعقول التي رفضت أن تتوقف عند حدود المألوف. قد يكون بطل قصتنا دكتوراً أو مهندساً أو طالباً أو شاباً بدأ من إمكانيات بسيطة، لكن جمعهم الشغف جميعاً والرغبة في صناعة أثر حقيقي. فإذا كنت من محبي الأفكار الجديدة، وإذا كنت تؤمن أن المستقبل يصنعه أصحاب العقول الطموحة، فأنت في المكان الصحيح. كونوا معنا كل أسبوع لنتعرف على فارس جديد من فرسان الابتكار، ونكتشف كيف بدأت فكرته، وكيف واجه التحديات، وكيف استطاع أن يحول حلماً في ذهنه إلى واقع نراه أمامنا. في حلقتنا اليوم نسلط الضوء على نموذج سعودي ملهم في البحث والابتكار، مها غنام الردادي، باحثة دكتوراه في الكيمياء بجامعة الملك عبد العزيز. كرست اهتمامها للبحث والتطوير في تقنيات المياه والمواد المستدامة، وتحويل المعرفة العلمية إلى حلول ذات أثر حقيقي،

0: المجال يمثل أهمية كبرى لمستقبلنا، تعمل معها على تطوير تقنيات مستدامة لمعالجة وتحلية المياه. ومن أبرز ابتكاراتها تطوير أغشية التناضح العكسي باستخدام مواد نانونية مستخلصة من المخلفات الزراعية في مجال لتحويل ما يعد نفايات إلى مواد متقدمة تخدم قطاع المياه وتدعم مفاهيم الاستدامة والاقتصاد. وقد توهج هذا المسار البحثي بحصولها على براءة اختراع لتؤكد أن الابتكار لا يبدأ دائماً من مختبر ضخم أو إمكانيات هائلة، بل يبدأ بفكرة وشغف وإصرار على تحويل التحديات إلى فرص. في فرسان التمكين نلتقي اليوم بمها غنام الردادي لنتعرف عن قرب على رحلتها في عالم البحث والابتكار، ونكتشف كيف يمكن للعلم أن يتحول إلى معرفة على الورق، ثم ابتكار يصنع أثراً في الواقع. في البداية عرفينا بنفسك وعرفينا عن المشروع والشيء اللي ألهمك تنفيذه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مها غنام الردادي، باحثة دكتوراه في الكيمياء بجامعة الملك عبد العزيز، مهتمة بتطوير تقنيات مستدامة في تحلية ومعالجة المياه. مشروع من بيور هو مشروع ابتكاري يهدف إلى تطوير أغشية التناضح العكسي المستخدمة في تحلية أو تنقية المياه من خلال دمج مواد نانوية مصنعة من المخلفات الزراعية داخل هذه الأغشية بهدف تحسين أدائها وكفاءتها وإطالة العمر التشغيلي للغشاء. فكرة من بيور بدأت من معمل الكيمياء في الجامعة أثناء بحثي على تحضير مواد نانوية متقدمة والاستفادة منها في معالجة المياه. من هنا بدأ الطموح في توظيف البحث لتطوير حلول تتجاوز الجانب البحثي إلى تطبيقات تخدم قطاع المياه، وخاصة أن السعودية بفضل الله من الدول الرائدة عالمياً في تحلية المياه، وتقنيات التناضح العكسي أو الأغشية المستخدمة فيها بالطبع أصبحت جزء مهم جداً في هذا القطاع. ومن هنا بدأ يكبر الطموح، وصرت أتمنى أن أساهم في تطوير وتوطين صناعة أغشية التحلية في السعودية، وأن تتحول هذه الفكرة إلى مشروع وابتكار بدأ في معمل جامعي ثم إلى صناعة وطنية رائدة بإذن الله.
0: حدثينا عن المشكلة اللي حلها وإيش الشيء اللي يميزه عن باقي الحلول الموجودة.
1: عندما نتحدث عن تحلية وتنقية المياه باستخدام الأغشية، فإن أحد أهم المشكلات أو التحديات المهمة التي تواجه القطاع هو تلوث الأغشية مع مرور الوقت، لأن خلال التشغيل يمكن أن تتراكم الملوثات أو الأملاح والمواد العضوية وغيرها على سطح الغشاء، وهذا يؤثر تدريجيا في أدائه وكفاءته ويزيد الحاجة إلى عمليات التنظيف والصيانة، وفي بعض الأحيان يتم استبدال الغشاء. هذه المسألة ليست تقنية فقط، لأنه زيادة التنظيف والصيانة والاستبدال تعني أيضا وقت وتكاليف تشغيلية إضافية. لذلك فإن تطوير غشاء يحافظ على أدائه لفترة أطول ويكون أقل قابلية للتلوث أعتقد له قيمة تقنية واقتصادية في الوقت نفسه. وهذا ما يميز المشروع، أني لا أعمل فقط على تحسين خصائص الغشاء وتقليل قابلية للتلوث، وإنما نبدأ من المادة نفسها ومصدرها. فنحن نقوم بإعادة توظيف المخلفات الزراعية المتاحة والمتوفرة عندنا ونحولها إلى مواد نانوية متقدمة لها قيمة، ثم نستخدم هذه المواد في تطوير الأغشية لتصبح أكثر كفاءة وأكثر استدامة. وأعتقد أن هذه من أجمل نقاط المشروع بالنسبة لي، أننا نأخذ مخلفات منخفضة القيمة ونحولها إلى مادة متقدمة يمكن أن تخدم قطاع استراتيجي مهم مثل قطاع المياه. وبالتالي المشروع لا يعالج تحدي تقني فقط، وإنما يجمع بين الكفاءة التقنية والاستدامة والاقتصاد الدائري في مشروع واحد.
0: ما هي التحديات اللي واجهتك أثناء العمل وكيف تعاملتي معها؟
1: التحديات كانت كثيرة، أهمها هو كان الانتقال من الفكرة إلى النتائج، وطبعا لم يكن مباشر، ويمكن هذه من أبرز التحديات التي واجهتني. الوصول إلى التركيبة أو التحضير المناسبة للمواد النانوية، ثم تحديد الطريقة المناسبة لدمج هذه المواد داخل الأغشية بالشكل اللي يحقق الأداء المطلوب. وطبعا هذا تطلب الكثير والكثير من التجارب. يعني تقريبا أخذ أكثر من سنتين في المعمل، وما زلت أعمل على تعديل ظروف التحضير، تغيير بعض النسب والتركيبات، إلى محاولة دمجها في الأغشية ومقارنة الخصائص، النتائج، الأداء. لأنه غالبا في البحث العلمي يعني التجربة لا تعطيك نتيجة مباشرة أو نتيجة متوقعة، ولكن التجربة نفسها تعطيك معلومة جديدة وأحيانا تحدد لك الخطوة التالية. لذلك كان تطوير مشروع منبيور بالنسبة لي عملية تراكمية، كل تجربة كانت تضيف شيء للتي قبلها أو معلومة، حتى بدأت الفكرة تأخذ شكلها الحالي. جامعة الملك عبدالعزيز، لأن البيئة البحثية في الجامعة كان لها دور مهم في تطوير المشروع، أتاحت لي المعامل والأجهزة فرصة لتحويل الفكرة إلى تجارب فعلية ثم تطويرها واختبارها خطوة بخطوة داخل المعمل. وكان هذا عامل مهم جدا في انتقال المشروع من فكرة بحثية إلى مشروع ابتكاري قابل للتطوير.
0: ما هي التقنيات الحديثة اللي يعتمد عليها المشروع؟
1: يعتمد منبيور على عدة تقنيات، في مقدمتها تقنيات النانو وهندسة المواد وتقنيات أغشية التناضح العكسي. نبدأ بالمخلفات الزراعية كمصدر مستدام للمادة، ثم نعتمد على أساليب التحضير الأخضر لتحويل هذه المخلفات إلى مواد نانوية متقدمة لها خصائص ووظائف مختلفة عن المادة في صورتها الخام أو الصورة الأصلية للمادة. الهدف من التحضير الأخضر هو تطوير المواد بطريقة أكثر استدامة مع الاستفادة من المواد أو المصادر المتجددة، وتقليل الاعتماد قدر الإمكان على المواد والعمليات التقليدية ذات الأثر البيئي الأعلى. وبذلك تبدأ الاستدامة في منبيور من مرحلة اختيار المادة وتحضيرها، وليس فقط من التطبيق النهائي في معالجة المياه. وبعد ذلك طبعا نستخدم تقنيات متقدمة في توصيف المواد، دراسة البنية وخصائص الأغشية وتقييم أدائها، لأننا نحتاج نفهم التغيير التي تم إحداثه على المادة وكيف أثرت إضافة المواد النانوية على الغشاء، وهل تم تحقيق التحسين المطلوب أم لا. بالتالي أعتقد أن قوة منبيور بالنسبة لي تكمن في التكامل بين التقنيات، فنحن نجمع بين تقنيات النانو هندسة المواد والاستدامة وتقنيات المياه في تطبيق واحد.
0: هل تم تطبيق المشروع على أرض الواقع وكيف كانت التجربة؟
1: تم بالفعل تحضير مواد النانو ودمجها داخل الأغشية وتطويرها واختبارها وتقييم أداء الأغشية على المستوى المخبري. النتائج التي وصلت إليها كانت واعدة جدا بفضل الله عز وجل، وأظهرت قابلية المشروع لمواصلة التطوير والانتقال إلى نطاقات أكثر تقدما بإذن الله. وطبعا التطبيق المخبري مهم جدا، لأنه هي المرحلة التي نتحقق فيها من الفكرة علميا، لكن الطموح لا يتوقف هنا أكيد. ما زلنا نعمل على أن تكون المرحلة التالية على نطاق أكبر وأقرب إلى ظروف التشغيل الفعلية. من المحطات المهمة جدا في مشروع منبيور هو حصولي على براءة اختراع من الهيئة السعودية للملكية الفكرية، بالإضافة إلى براءتين اختراع تحت الإجراء لنفس المشروع. بالطبع أعتبر الملكية الفكرية خطوة مهمة جدا في المشروع، ولكنها ليست الهدف النهائي، ولكن خطوة تعزز قيمة الابتكار وتدفع المشروع نحو المرحلة التالية من التطوير والتوسع بثقة أكبر بإذن الله.
0: هل يوجد هناك خطط مستقبلية لتطوير المشروع؟
1: بالتأكيد توجد خطط مستقبلية بعد النتائج التي حققها المشروع في المعمل. أعمل حاليا على التوسع بالتقنية واختبارها على نطاق أكبر وفي ظروف تشغيل فعلية، إلى جانب دراسة الجدوى الاقتصادية وقابلية التصنيع والتطبيق التجاري. لأنه نجاح أي تقنية لا يعتمد فقط على أنها تعمل بشكل جيد في المعمل، لأنه لما نتحدث عن منتج صناعي نحتاج أيضا إلى أن نعرف هل يمكن تصنيعه على نطاق أكبر، هل يمكن أن يحافظ على أدائه، كم من الوقت سيحافظ على هذا الأداء، هل تكلفته مناسبة، وهل يستطيع أن يقدم قيمة حقيقية للمستخدم وللقطاع. في هذه المرحلة أطمح أن يصل منبيور إلى مراحل متقدمة بإذن الله، وطموح الأكبر هو أن يصبح منبيور منتج سعودي يطور ويصنع محلياً، وأن يساهم في توطين صناعة أغشية تحلية المياه وتطوير تقنياتها في المملكة. وهذا الطموح بفضل الله يتوافق مع توجهات رؤية السعودية في دعم الابتكار بفضل الله وتعزيز المحتوى المحلي وتطوير الصناعات.

0: والتقنيات ذات الأهمية الاستراتيجية. طموحي على المدى البعيد أن نصل بإذن الله إلى التصنيع المحلي لأغشية التحلية في المملكة، وأن يكون المشروع أو يكون منبيور جزء من هذه الصناعة، وأيضا أن يكون المشروع هو نموذج لابتكار بدأ ببحث في معمل جامعي إلى أن وصل إلى منتج أو صناعة وطنية تخدم قطاع المياه في وطني بإذن الله.
1: تعرفنا اليوم على الدكتورة مها غنام الردادي ورحلتها في عالم الكيمياء، وكيف سخرت معرفتها للبحث عن حلول أكثر استدامة في مجال المياه. ومن أجمل ما في الابتكار أنه صاحبه لا ينظر إلى الأشياء كما هي فقط، بل يتساءل دائماً كيف يمكن أن نجعلها أفضل. وهذا ما نراه في رحلتها البحثية، كيف التقت علوم الكيمياء بقضايا الاستدامة والمياه لتنشأ فكرة تقوم على الاستفادة من المخلفات الزراعية وتوظيفها في تطوير مواد نانونية يمكن استخدامها في تقنيات معالجة وتحلية المياه. فكرة تحمل في داخلها أكثر من هدف، فهي تبحث عن حلول لتحديات المياه، وفي الوقت نفسه تفتح باباً للاستفادة من المخلفات وتحويلها إلى قيمة جديدة. وهنا ندرك أن الابتكار الحقيقي ليس مجرد اختراع جديد، بل هو قدرة على رؤية الفرص في الأماكن التي قد لا يراها الآخرون. ربما تكون هذه هي الرسالة الأهم التي نخرج بها في حلقتنا اليوم. لا تستهل بفكرة تراودك، ولا تعتبر التحدي نهاية الطريق، فقد يكون التحدي نفسه هو البداية التي تقودك إلى ابتكار يترك أثر. كانت هذه حكايتنا اليوم من فرسان التمكين، حيث نلتقي بأشخاص جعلوا من العلم طريقاً، ومن الطموح دافعاً، ومن الابتكار وسيلة لصناعة مستقبل أفضل. شكراً لكم على حسن الاستماع، ونلتقي بكم في حلقة قادمة مع قصة جديدة وشخصية جديدة وفكرة جديدة تثبت لنا أن التمكين يبدأ بفكرة ويكبر بالعلم ويصنع أثراً بالعمل. دمتم سالمين. برنامج فرسان التمكين من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج عبد الله العبيد. ضيف حلقتنا مها غنام الردادي، باحثة دكتوراه في الكيمياء بجامعة الملك عبد العزيز، وحاصلة على براءة اختراع من الهيئة السعودية للملكية الفكرية. تقبلوا أجمل التحايا، مع السلامة.

0: فرسان التمكين.
1: ديرتي حبيبتي.

جبل يحدق في السماء وأنا أحدق فيه. في قلب صحراء المدينة المنورة وعلى بعد 190 كيلو مترا من العلا ينتصب جبل لا يشبه الجبال. إنه ليس مجرد كتلة من الحمم المتجمدة، بل صفحة من كتاب الزمن اسمه وحده يبعث الرهبة، جبل القدر. هنا حيث تنفست الأرض ذات يوم غاضبة، تثاءب بركان عملاق ونفث لهيبه في السماء ثم خمد، لكن أثاره ظلت شاهدة على لحظة اهتزت فيها الطبيعة وتكلمت الصخور.

إنه جبل بارتفاع 2000 متر تقريبا من بين جبال خيبر السوداء المتفحمة كأنها خرجت للتو من لظى الحمم. تحيط به فوهات بركانية وسهول تحبس الأنفاس وسكون يربك القلوب.

يقول أهالي خيبر: في الليل حين تسكن الدنيا تسمع الجبل يهمس كأن في جوفه روح لم تهدأ، لكنها ليست خرافة بل هيبة المكان وجلال الطبيعة وسكون البركان النائم.

جبل القدر جزء من حزام بركاني يمتد من المدينة إلى العلا، يسمونه حرة خيبر. حرة لا تعني الحرية هنا، بل تعني الأرض البركانية السوداء. والقدر ربما لأنه كتب له أن يكون حارساً لسر عظيم، أو لأنه قد يحمل قدراً لا نعرف متى يصحو. ضمن رؤية المملكة 2030 لم يمر جبل القدر دون انتباه، فقد بدأت الأنظار تتجه نحوه، ليس كخطر بل ككنز، كنز من السياحة الجيولوجية والمغامرات البرية والقصص التي تنتظر من يرويها. من على قمة القدر يمكنك أن ترى أبعد من الأفق، أن تحس بأنك تقف فوق سجل من الحمم، وأن كل حجر تحته كان يوماً ما ناراً متقدة. هنا لا تتنفس هواءً فقط، بل تستنشق التاريخ والعظمة والغموض. هواة التسلق والمغامرة، لم يعد جبل القدر مجرد صخرة عظيمة، بل صار نداءً للروح والمغامرة. رحلات السفاري، التصوير الجوي، وحتى المبيت تحت نجوم خيبر أصبحت كلها واقعاً نابضاً بالحياة. لكن رغم كل هذا يبقى الجبل صامتاً، كأنه لا يريد أن يبوح بكل أسراره دفعة واحدة. يريدك أن تصعد، أن تتأمل، أن تصغي جيداً، لأن من يصغي إلى صمت الجبال يسمع الحقيقة. هنا كان جبل القدر بركان نام، لكنه ما يزال يحرس ذاكرة الأرض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز السابعة صباحا. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، جدة تشهد منافسات خليجي 27 في 23 من سبتمبر الجاري. المملكة تدين بأشد العبارات الاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة بعدة مسيرات قادمة من العراق نتج عنها إصابات بشرية وبعض الأضرار التي تجري معالجتها. وزارة الطاقة تعلن إيقاف خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة احترازيا إثر تعرضه لعدة استهدافات. رفع جوائز مسابقة الملك سلمان للقرآن الكريم إلى 9 ملايين ريال وزيادة أعداد الفائزين في المسابقة. المملكة تحذر من خطورة التصعيد الحوثي وتداعياته على أمن المنطقة. القوات اليمنية تعلن بدء عملية صندوق القتل باستخدام كافة الأسلحة ضد الحوثيين. شركة سير تعلن موعد إطلاق أولى سياراتها الكهربائية بالمملكة في 21 من سبتمبر. الاثنين المقبل الرياض تشهد انطلاق المنتدى العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي. مواقف الرياض تبدأ يوم غد الأحد تفعيل المواقف المدارة مجانا في حي النخيل. الدفاع المدني يدعو للحذر من استمرار هطول الأمطار على أجزاء من مكة المكرمة وعسير وجازان والباحة. مستمعين الكرام، قدمنا لكم موجزا لآخر وأهم الأنباء. نشكر لكم حسنة وطيب الاستماع، في أمان الله.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

يلي تحبون المشاعر تحكى ويعجبكم الموعود لو تردونه حياكم الله تسمعون المتكى قصة قصيدة والمثل المتكى.

أعزائي المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة

أعزائي المستمعين الفاضل، في الشعر النبطي هناك مفردات شعرية استخدمها بعض الشعراء في قصائدهم الشعرية، وأن هذه اللفظة غير دارج معناها عند الكثير من محبي الشعر وأيضا الشعراء. من المفردات الشعرية هي مفردة مزلاج، وهو آلة حديدية توضع في وسط الباب من الداخل وبدون مفتاح، وكقول الشاعر ناصر القحطاني: كم صيت بيت عتق في الباب مزلاجة، وكم شيخ إمارة قبل تعيينهم ومر. وكقول الشاعر فهد المفر:

مخرج التميمي يقول: واليوم باب الهوى زلجت مزلاجة أقفى وأنا أقفيت والدعوة سموجية. أيضا من المفردات الشعرية المستخدمة في الشعر النبطي أحبتي الكرام مفردات مغباش وهي طلعت الفجر يعني بعد الغلص، كقول الشاعر عبد الله بن زويبن الحربي يقول: سقوى سق الله من مطر كل ناشي ربع لهم في منبت القفر مغباش. ويقول الشاعر عبد العزيز السليس: يا ربعي اللي تهتدون المطاريش معكم يبيلي بول الصبح مغباش. وقول الشاعر عبد الله بن محمد العودة الفضلي: نشفت عبرات الغضي تنهم الزود سريت تالي الليل وانكفت مغباش. أيضا من المفردات الشعرية المستخدمة في الشعر النبطي مفردة المعاميل وهي الحقيقة أواني القهوة منها الدلة والنجر والمحماس وغيرها من المعاميل، كقول الشاعر الشيخ محمد الإبراهيم: يا حي شوف الذود ورد محيمات وعند العشي يا حي صوت المعاميل. وكقول الشاعر عيادة بن عبيكة: قم سو يا راعي المعاميل فنجال كثر بهار الهيل يغدي عماسة. وكقول الشاعر: ولي أقربت من المعاميل لا باس انتاش من صندوق هل تريده.

0: أعزائي المستمعين الأفاضل، نجدد ترحيب بكم مرة أخرى ونرحب بضيفنا الشاعر العزيز القدير بدر بن مفرح الضمني، نقول له سعدنا بتواجدك معنا ويا هلا ويا مرحبا بك في برنامج المتكة أخوي أبو ثامر.
1: حياك الله يا أستاذ راشد، وأنا أتشرف أني أكون عبر الأثير مع المستمعين.

0: مستمعين على كارم في عبر برنامجكم.
1: الله يربي طول، حنا سعداء الحقيقة بقبول استضافتك في هالبرنامج المتواضع، وإن شاء الله أن تكون حلقة ثرية بالإبداعات الشعرية شاعرنا بدر مفرح الضمني.
0: الله يطول عمرك، نتشرف طال عمرك.
1: الله يسلمك. شاعرنا بدر الضمني، الحقيقة لكل شاعر بدايات في الشعر، فكيف كانت بدايتك الشعرية؟ ومن لها الفضل في تقدمك وبروزك ومن متى؟ لا شك بأن أنت أبو ثامر والدنا مفرح الضمني، أكبر من أكبر الشعراء في خليجنا الغالي ما شاء الله، وهو بحد ذاته مدرسة شعرية تعلم منها الكثير.
0: الله يطول عمرك ويرحمه إن شاء الله.
1: اللهم أمين.
0: يرحم والديكم. هذا طال عمرك الشعر هو سبحان الله يعني جاء معي بهذا الشكل.
1: جميل.
0: أنا كنت وأنا الطفل الصغير كان والدنا الله يرحمه
1: الله يربي يغفر له
0: يحط جائزة دينار.
1: يا سلام.
0: يرد عليه بيتين، فأنا أرد عليه ودائما أكسب الدينار.
1: هو عملية تحفيزية.
0: مع الوقت يعني حضرت الإدراك في الشعر والقوالة.
1: جميل.
0: الله يطول عمرك. والشعر هو أنت أدرى فيه يا أستاذ راشد، شاعر كبير.
1: ما عليك زود، الله يطول عمرك يبارك فيك.
0: الله يطول عمرك.
1: فتأثرت قصدك بشعرية الوالد رحمة الله.
0: أي نعم نعم. جميل. نعم نعم. حفظت فيه مثل عربي قديم يقولون احفظ ألف بيت تصير شاعر.
1: ما شاء الله.
0: فأنا حافظ قصائد والدي من المجلد للمجلد.
1: الله ربي يغفر له. لا شك بأنه والله مدرسة. نعم. ما شاء الله بحد ذاته. نعم. بشعرها الجميل. بهذه المناسبة أخوي بدر مفرح الضمني ما شاء الله، أول شيء نبارك لك إصدار كتاب والدنا مفرح الضمني التي جمعت به العديد من والأغلبية من قصائد رحمة الله عليه. ممكن تحدثنا عن هذا الكتاب وهذا الإصدار الجميل الذي طال انتظاره؟
0: هذا طال عمرك الديوان من الصعب أني أنا أحتوي يعني قصائد شاعر من من من أوائل الخمسينات الميلادية.
1: من المؤسسين دونية شعر النبط بالكويت.
0: والدي طال عمرك كان مقدم برنامج ركن الغادية في إذاعة دولة الكويت من عام 61 ميلادي إلى أن وفاته 2005 يعني الله يرحمه، كان يقدم هذا البرنامج. فأنا طال عمرك تعرف اللي موجود عندي في يعني في مكتبتي من المخطوطات اللي هو كاتبها بيده والأشرطة والصدور الرجال، فكل هذا الأشياء والزوايا أنتجت هذا الديوان الشعري اللي يعني تو أصدرناه قبل شهرين، وهو موجود في مكاتب مكتبة جرير الآن، موزع في جميع مكتبة جرير.
1: جميل جميل.
0: وهو النسخة الثانية، يعني النسخة الأولى طبعها والدي عام 89 ميلادي، وكان بإشراف الشاعر طلال السعيد
1: أبو بندر
0: المؤلف. نعم. واللي كان يجمع ديوان والدي، والنسخة الثانية من جمعي أنا
1: يعني. الله يعطيك العافية، جهود تذكر وتشكر الله يا أبو ثامر.
0: والله يطول عمرك. وهو وفاء لوالدي وللجماهير اللي تحب أشعار والدي.
1: من اللي ما يحب شعر والدك؟ الله يطول عمرك.
0: الله يطول عمرك.
1: يغفر لك. علم من أعلام الشعر. علم طال عمرك.
0: وأنت استاذنا.
1: ما عليك زود، الله يربي طولك. أبو ثامر. أبو ثامر إن شاء الله نقتني هذا الكتاب ونتشرف بوجود الله يطول عمرك يبارك فيك إن شاء الله. لا خلا ولا عدم. وفي مكتبتنا، وأيضا راح نتكلم ونتحدث عنه في برنامجنا بإذن الله إن شاء الله.
0: بإذن الله.
1: شاعرنا بدر مفرح، ودنا الحقيقة تسمعنا قصيدة من قصائدك على حسب اختياراتك.
0: والله القصيد واجد طال عمرك، ولكن بسمعكم أبيات.
1: تسلم.
0: جديدة هي.
1: تسلم طالبك.
0: يقول رفيقي الغالي اللي أقصر معي.
1: يا سلام.
0: أذكر مواقيفه وأعيش بجوه.
1: سلام.
0: محبته مكنونها بين أضلعي، سحابة تبرق يرعى بنوها.
1: يا سلام.
0: لو كان حبل مواصلة قص صبعي، بيدي يشد حبالها بعروها. ما أقول يا شرهات هاتي وجمعي، أشوم عن طمطامها لعلوها، وعن هرجة الواشي بسكر مسمي، وأقول يا نمام صحفك طوها، ما هو تصنع منتجه من مصنعي، نار الرفاقة شاع من ضوها، وعن ماقفي ما رد عشري لأربعي، ونفوس خلان الرخاء في سوها، يا نية المعروف جوعي وشبعي، بعض النواي لا يغرك ضوها، ما قال ابن كلثوم قال الأصمعي تولي علي.

0: صبت لك توه
1: تو اللي يعني ما صبت لك توه الجزالة في المعنى وحسن التصوير والصياغة تكمن في هذه القصيدة كعادتك تقدم الجديد الرائع والجديد والجزل يا أبو ثامر بيض الله وجهك
0: أمرك طويل
1: جميل الله يسلمك أنا أنا أنا شهادتي مجروحة
0: ولا ولا ولا ولا نقول أنت شاعرنا الكبير
1: يعني أقول ما عليك زود أنا شهادتي ما هم مقبول الله يطول عمرك الله يربي يبارك فيك شاعرنا بدر مفرح الضمني كثرة وسائل التواصل الاجتماعي بأنواعها المتعددة ظاهرة حميدة بين الناس ومتذوقين الشعر ما رأيك بها وما هي إيجابياتها وسلبياتها إن وجدت
0: والله إيجابياتها كثيرة الإعلام بيد
1: نعم.
0: الشاعر نفسه
1: بالجوال
0: هو اللي يظهر نفسه بالسوشيال ميديا
1: نعم.
0: للشيء اللي هو يبيه
1: نعم.
0: يعني هو سلاح ذو حدين
1: صحيح
0: للسوشيال ميديا
1: صحيح.
0: ولكن احنا يعني في يعني في بيت شعر لي قديم يقول لولا الهدم ما نشوف فنون عامرة
1: صحيح
0: فحنا شفنا الشعراء في مبتدئين وغير مبتدئين وناس متعلمون الإعلام السوشيال ميديا أظهرنا شعراء من أجل الشعراء
1: نعم.
0: يعني ما كان الإعلام يوصلهم مو تقصير يعني من الإعلام تقصير منهم هم كانوا يعني يتوجهون للإعلام
1: صحيح
0: فالسوشيال ميديا جميلة جدا الشيء اللي نبي نسمعه واللي ما نبي نسوي الاسكب ويطوف
1: صحيح صحيح
0: هالجوال.
1: لا وهو جميل الآن يعني قربت الشاعر بين جمهوره من خلال وسائل هذه التواصل يعني سواء جميع
0: نعم.
1: المنصات الموجودة يعني
0: نعم بالعكس شيء جميل ظاهرة جميلة جدا
1: الله يجمل حالك أبو ثامر سمعنا أنا والله حقيقة مشتاق لكثير من إبداعاتك الشعرية
0: بسمعكم وجداني
1: ما يجي منك مقبول
0: الله يطول يقول ما قلت لك شب جمر الشوب وشعلني
1: يا سلام
0: ذوب شموع الوله واشتب وجداني بين الحنايا قدحني لين بهذلني وقلبي تفجر في بعدك شعر وأغاني
1: يا سلام
0: وينك أحس الأماكن ما تحملني اللي جلسنا بها لجيتها عاني حتى البحر يوم مريته تجاهلني لم نمشي وطي في جزرة وخلاني أتخيلك في عيوني وانت تسألني تحبني إيه أحبك ليه تجفاني دخيل الأشواق تكفى لا تحبلني قلها نسيت الغلا ولا تناساني أتلفتني يا غلاي وبعدك أمحلني نزنك يجمع بروقة ويتعداني ما قلت لك باختصار الشوق زلزلني الله
1: يبيح الغلا
0: شوف وين وداني
1: الله يبيح الغلا شوف شلون وداني
0: شوف وين وداني
1: يا شوف وين وداني شاعر مبدع اسلوب راقي تصوير متقن كلمات واثقه تعب التلميح وتعشق التصريح
0: جعل عمرك طويل والله يجملنا في عين خلقه ان شاء الله
1: انت مجمل اول وتالي والله يا ابو ثامر جعل عمرك طويل
0: الله يحفظك
1: شاعرنا ابو ثامر بدر مفرح الضمني ما رايك بالمسابقات الشعريه وهل هي خدمت الموروث الشعبي
0: والله المسابقات الشعريه يعني كانت تعرف بدايه المسابقات كان الشاعر باليوم
1: نعم.
0: شاعر القمه وشاعر يعني البرامج كثير
1: شاعر العرب كثير متعدده شاعر الرايه
0: وشعر الراية فهذول يظهرت أن الشعراء يعني جميلين جدا جدا
1: نعم.
0: وصار الشاعر يفكر في القصيدة قبل يعني يفتح فمه للقصيدة فكان قبل يعني كان الناس يقولون قصائدهم لكن البرنامج حثهم على أنهم يأخذون الصور الشعرية
1: جميل.
0: يستعملون الكلمة الشعبية اللي دارجة بين الناس يوضحون اللغة
1: المفهومة
0: نعم نعم يعني أنا أذكر قصائد قديمة لوالدي ولسليمان الهويدي
1: الله ربي وفلهم
0: الله يرحمهم لا زالت حية ليش؟
1: صحيح.
0: لأنها أول شيء سهل ممتنع ويحفظها الصغير والكبير
1: صحيح.
0: فالشعراء اللي طلعونا بالعكس والله شيء جميل ونصفق لهم وفرحانين في هذا البرامج وندعمهم في كل يعني شيء يعني
1: الله يبيض وجهك لا شك بأن أبرزت شعراء الحقيقة ما كنا نعرفهم في السابق لو وجود نعم هذه المسابقة صحيح
0: نعم نعم نعم
1: الله ينعم عليك لازلنا نتشوق لسماع العديد من إبداعاتك الله يطول عمرك
0: تبون وجداني ولا حكمة
1: يا أخي أنت ما شاء الله مدرسة يعني الحقيقة اللي يجي منك مقبول
0: طال عمرك يقول اللي طوارف صحبته ضحك ومزوح
1: يا سلام
0: حليل لكن ما يسمى صحيبي مجنبه ما لي معه أي مصلوح لا هو ولد عمي ولا هو قريبي خليه يروح يجارب الصوت بصدوح يلقى على مثله

0: بيه ومجيبي. أنا رفيق قلب الأفعال ممدوح
1: شوف.
0: شنب على نهجي وسلمي وطيبي، مثل النداوي لا طلع يبعد الشوح مضراب كفه، الفعايل عطيبي فكرة ومنطوقه كم الورد له فوح، على النقا والعز رجل نجيبي، هذا صحيب اللي من الروح للروح، صحبة شرف من دون شك وريب.
1: كفو، صحبة شرف منكون من دون شك
0: من دون شك وريب.
1: نص مفعم بالجمال والعذوبة وثقافة عالية، حبك وسبك شعري جميل. جمال الله حالك شاعرنا أبو ثامر. أبو ثامر شاعرنا بدر مفرح الضمني، الأمسيات الشعرية هي حلقة توصل بين الشاعر وجمهوره، ما رأيك وما سبب عزوفك عن إحياء هذه الأمسيات؟ إن شاعر علم كل يستفيد من شاعرياتك طال عمرك وتجربتك الشعرية.
0: جعل عمرك طويل، طال عمرك قبل يعني 25 سنة أو 30 سنة كان أصبحات شعرية
1: قبل كم سنة؟
0: قبل 30 أو 25.
1: كبرت
0: وعزوفي عن الأمسيات اللي فيها مهرجانات يعني تليق في عمرنا وتليق في مقام شعرنا وتجربتنا. نعم. بالعكس شارك، لكن الآن أعتقد أن الأمسية قلت بوجود البرامج الشعرية الكبيرة.
1: نعم.
0: أمسيات البرامج الشعرية الكبيرة.
1: نعم جميل.
0: فالأمسيات استمتاع وإن شاء الله أنها تعود، يعني شيء جميل هي.
1: نعم جميل ممتاز. أنا والله الحقيقة وجودك شرف كبير والله يا أبو ثامر في الأمسيات الجميلة، الحقيقة تعطي زخم جميل شعرنا. الله يسلمك أبو ثامر شعرنا بدر مفرح. ما هي القصيدة التي لا زالت عالقة في ذهنك وما السبب؟
0: من قصائدي أنا؟
1: من قصائدك. نعم الله.
0: قصيدة طال عمرك لا زالت راسخة في ذهني، قصيدتي اللي شاركت فيها بشاعر مليون
1: تسلم.
0: أول ما بالجولات هي راسخة في بالي لا زالت. وإذا تبون يسمعكم يسمعكم.
1: لا أي بالله احنا محتاجينها.
0: كيف موتك جرح وحيابك جروح، كيف لمك شوق وارجع أنثرك، كيف أصور للجسد نزعات روح، كيف أنامك ليل وارجع أسهرك، المحاجر ملها ملحن يفوح والحنايا قوتها من سك، عزة أفواه السوالف لا تبوح تلبس أيامي محاسن مظهرك، عزة أفواه السوالف لا تبوح تلبس أيامي محاسن مظهرك، نامت عيون القصايد وين أروح، الحناجر صوتها ما يعذرك، كل ما حسيت بطيافك تلوح في شتات العمر قلت أدورك، يعني أشياءك تغني للروح يا سنين الوقت كيف أصورك، الجنون يحدني أهدم صروح وأترك العالم وأنام بمحجرك، وانثني في صمت آهات ونوح وارتمي بحضان وقتي واشكرك، الذنوب اخوان وايامك تروح، طشها للريح من خلف ظهرك، كان موتك جرح بحيابك جروح، واجمعك في شوق ارجع انثرك،
1: اجمعك في شوق وارجع انثرك. حقيقة هذه القصيدة حضورك الشعري الراقي ومكانتك الفذة
0: الله يطول
1: ومساحات الإبداع لديك كبيرة ومتسعة العطاء بكل جودة.
0: أنتم في في في في في مشاركتي معكم بهيط
1: الله وقلبي. الله يطول عمرك. الله يبارك فيك أبو ثامر شاعر تستاهل العلم الطيب. الله يطول عمرك. أبو ثامر رجعنا على السؤال هذا، هل تعد الغرض الشعرية مطلوبة من الشاعر؟ أنت سبق قبل شوي قلت تبون اجتماعي تبون غزلي، فأنت ما شاء الله تفرعنت في هذه الأبيات الجميلة القصائد المتنوعة، هل مطلوب من الشاعر معرفة وكتابة الأغراض الشعرية الأخرى، المدح للغزل الاجتماعي الرثاء؟
0: والله شوف القصيدة تأتي
1: نعم.
0: يعني هي تجي على المشاعر والتعدد في الشعر أغراض الشعر شيء جميل، يعني الواحد لياقة ذهنية يعني
1: نعم صحيح
0: لياقة في إذا كانت موجودة الحالة اللي هو يبيها وكانت الدرج الموسيقي والبحر اللي هو يحبه والقافية يسوي على إذا يبتلك إنه يقدر يصير ناصح يتكلم في يعني مثل ما تقول مشاعره في أي غرض
1: صحيح.
0: يعني
1: لبعضهم يقول أنا بس يعني في الغزل عرفت ما عندها خبرة.
0: في ناس يكون هو روحه يبدع في هذا المجال.
1: جميل.
0: يعني كثير من الشعراء أعرفهم أنا يبدعون مثلا في الوجداني.
1: نعم.
0: تجيب على الوطني يقولك والله ولا المدح ولا هذا يقولك والله ما أكون يعني مثل ما تقول مثل الوجداني أو
1: نعم
0: مثل اللي تكلم عن الذات. والشعر في بال يعني اللي أنا أشوفه أغلب الشباب ما هم اسم البحر اللي هو بغني عليها
1: ما يمكن بعضهم ما يدري عن البحر وإيش هو ذا.
0: لا المفروض أنه يسأل
1: صحيح.
0: أنت طبخت يعني عرفت مكونات
1: صحيح.
0: المفروض أنه هو يعرف هذا.

0: البحر كذا يعني. في الآن كتب وفي
1: صحيح
0: والسوشيال ميديا يعني يقدر يعرف بحره ووزنه في هذا الأمر.
1: جميل.
0: وإحنا إحنا الجيل اللي ما مضى البحر عندنا سمعي.
1: نعم صحيح.
0: ونعرفه من في الآن كتب

0: سماع صوتك يا استاذ راشد ويكون معاكم بالبرنامج، واتمنى زيارتك ان شاء الله وانتظرها زيارتك لنا في الكويت
1: باذن الله ان شاء الله قريبا ان شاء الله. بيض الله وجهك.
0: الله يحييك. الله يحييك عزيز وغالي.
1: الله يسلمك. يا مرحبا. يا مرحبا.

أعزائي المستمعين الكرام، اشتهرت في المملكة العربية السعودية العديد من الأمثال الشعبية. نستعرض معكم بعض الأمثال الشعبية الدارجة في حياتنا اليومية مع شرح المثل والشواهد الشعرية، ولقد اخترنا لكم هذه الأمثال. المثل يقول: فال الله ولا فالك، ويضرب في حال الرد على من يتنبأ بوقوع أمر غير سار. ويقول الشاعر عبد الله بن مسلط المطيري: أعوذ بالله، فال الله ولا فالك، الموت أشوى ولا تشمت عدويني. ويقول الشاعر سداح: يقولون العرب يحب فال الله ولا فالك، ونقول الجفا بلوى ويا فرقة من انتيلة. ويقول الشاعر عطى الله فرحان: لا تطري فراق، فال الله ولا فالك، حذنت مبطي ومعذبني وهليب. أيضا من الأمثال الشعبية الدارجة في الشعر النبطي المثل يقول: مثل النخلة العوجة، ويضرب للشخص الذي تكون فأته للآخرين من غير أن يفيد ويستفيد من أهله. ويقول الشاعر خليل بن هدلان: النخلة العوجة ترى ما بها خير، لو راسها ما خرفها. أيضا من الأمثال الشعبية هذا المثل يقول: العمر يفنى والليالي يبزايد، أي إن الأعمار تفنى والأيام والليالي لا تفنى، بل تتكرر ويتلو بعضها البعض. وهذا مثل يضرب الإشارة إن عمر الإنسان ينتهي بينما همومه ومشاغله وحياته ومشاغل حياته تتزايد. يقول الشاعر راشد الخلاوي: الأيام ما بقى منها مثل ما مضى، والأعمار تفنى والليالي بزايد، نعد الليالي والليالي تعدنا، والأعمار مالي فات منها بعايد.

أعزائي المستمعين الأفاضل، نسلط الضوء معكم على إحدى أبيات قصائد الشعراء الذين لهم بصمة شعرية في سماء الأدب الشعبي، وتعد هذه الأبيات من كنوز الحكم. تعالوا واسمعوا معي هذه الأبيات. يقول الشاعر عبد الله بن سبيل: لا تأخذ الدنيا خراصا وهقوات، يقطعك من نقل الصميل البرادي، لك شوفة واحدة وللناس شوفات، ولا وادي ينسيله يفيض بوادي. والشاعر مرشد البذالي يقول: لو كل خلق الله على الحق يمشون، كان القلوب من الخطا مستريحة، كم واحد بعروض الأجواد مفتون وسلومة يفضحنا فضيحة. ويقول الشاعر الأمير محمد الأحمد السديري: حيني وريك المذلة وتغليه، أنا أشهد إنك ميت القلب عامي، من لا يودك لا توده وترجيه، ارفع مقامك يا عزيز المقامي. ويقول الشاعر بندر من طرال السعيد: ما كل من يضحك بوجهك صفالك، بعض البشر تضحك بوجهك شماته. ويقول الشاعر خالد الهاجري: ردي الأصل لو شفته صفالك، ترى الأنذال عشرتهم مصايب، ولو تعطيه من غالي حلالك، ترى الخايب على ما قيل خايب.

أعزائي المستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقة اسمحوا لي أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، وحتى نلتقي معكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة، تقبلوا خالص تحيات طاقم البرنامج من الإعداد والتقديم محدثكم راشد القناص، ومن التنفيذ والإخراج صلاح المطاوعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

في أحد أحياء جدة القديمة، حيث تختلط رائحة البحر بعبق التاريخ، يقف قصر أبيض اللون عتيق الهيبة يشبه الملوك الذين مروا من بوابته. اسمه قصر خزام، لكنه ليس مجرد اسم، إنه فصل من فصول المملكة التي ولدت من العزم وعاشت في المجد. كان العمال يكدحون تحت شمس لا ترحم، يحملون الحجارة، يصبون الخرسانة، والملك عبد العزيز يمر بينهم، لا يتحدث كثيرا، لكن نظراته تقول هنا سيكون قلب من قلوب الدولة.

دخل الملك القصر، وقف عند الشرفة المطلة على البحر، تأمل الغروب، ثم جلس على مكتبه الخشبي الكبير. وفي تلك اللحظة لم يكن قصر خزام مجرد بناء، بل صار مركزاً لقرارات رسمت مستقبل الوطن. كأن المؤسس يقول لشعبه: سنبني الدولة كما يبنى هذا القصر، أساس من الإيمان، وأعمدة من العدل، وسقف من الطموح.

في إحدى غرف القصر جلس الملك مع وفد أمريكي، وتحت ضوء المصابيح الصفراء وقعت اتفاقية التنقيب عن النفط، وخرج أول حبر كتب به عصر جديد

وبعد رحيل المؤسس تحول القصر إلى متحف، وفي كل زاوية قصة، وفي كل حجر بصمة. حتى اسمه خزام لم يكن صدفة، بل رمزاً للواحة التي كانت تمنح الحياة في الصحراء، تماماً كما منح القصر الوطن قرارات الحياة. لا زال قصر خزام واقفاً، لا يسكنه ملوك، لكنه يسكن ذاكرة وطن.

0: صيفك على كيفك. على كيفك. كل واحد فينا عنده موهبة أو مهارة تستحق فرصة أكبر، والصيف من أفضل الأوقات لاكتشافها أو تطويرها. تعلم، جرب، مارس هوايتك أو التحق بدورة تثري خبراتك. يمكن تكون هذه الإجازة بداية شيء كبير في حياتك. استثمر وقتك واستثمر في نفسك. صيفك على كيفك. على كيفك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة الرياض في حلقة جديدة ومتنوعة من برنامج مقهى ديرتي.

أعزائنا المستمعين، سعيدين جدا بهذه الحلقة الجديدة والمتنوعة من برنامج مقاديرتي. سأصحبكم أنا من الإعداد والتقديم نور عسيري، ومن الإخراج زياد الشهري.

0: عودة لكم مستمعينا الكرام وعبر أثير إذاعة الرياض وفي حلقتنا الجديدة من برنامج مقهى ديرتي. نجدد الترحيب بكم وبضيفنا والحديث الشيق والممتع والمتنوع عن التراث والهوية والثقافة والفلكلور وارتباطها بإنسان منطقة عسير. رحب بضيفي الأستاذ عبد الله شاهر مالك قصر، شاهر التراثي والمهتم أيضا بالتراث والهوية والفلكلور في منطقة عسير، وخوض كثير من التجارب الأستاذ عبد الله في هذا المجال. الحديث شجون، المايك لك.
1: الله يحييك ويا مرحبا، يسعد أوقاتك وأوقات المستمعين الكرام، يا مرحبا فيك، فرصة طيبة نكون معكم.
0: أستاذ عبد الله، الحديث معك عن قصر مالك أو عن ارتباطك الوثيق بالهوية وارتباطك بمشاركات وفعاليات على مستوى العالم كان لها أثر وقيمة، وخصوصا في مجال التراث، وأنا أعتبرك صراحة من الناس اللي مرجع أحيانا أحتاجك في بعض المعلومات أستفيد منك حتى في الفلكلور. حدثنا عن ارتباطك.
1: الله يحييك، يا مرحبا. طبعا بما أنك ذكرتي قصر مالك وقصر شاهر والعديد من القصور الموجودة في منطقة عسير، فهذه هوية للمنطقة وجميعنا نسعد ونفتخر ونعتز فيها. بدأنا منها في الفلكلور الشعبي بحكم أن انطلاقات الفلكلور الشعبي من الأماكن هذه، حقيقة أنه إرث ثقافي في الطراز العمراني من ناحية قصر شاهر. وجدنا أن الهوية العمرانية تعكس هوية وثقافة ابن منطقة عسير.
0: جميل. قصر شاهر والموجود على طريق أحد الرفيدة أو المدينة العسكرية كان لك مشوار فيه، ولكن أيضا اهتمامك بالفلكلور اللي أصبحت علاقتك فيه علاقة طبعا متصلة بشكل كبير، مرجع في الفلكلور في أنواعه، في الخطوة، في الدمة، في العرضة، في اللي يسمونه اللعب الحجر أو يسمونها المدقال كمان، وهذا قصة ثانية. نبدأ بالمدقال وفكرة المدقال، كلمنا عنها.
1: طيب، من ناحية الفنون الشعبية في منطقة عسير، قبل أن أتكلم عن الفنون بالشكل الدقيق، أنا أقدر أقول أن منطقة عسير منطقة غنية بالفلكلورات الشعبية وغنية باختلاف أزيائها وباختلاف أساليب الشعر والألحان فيها.
0: صحيح.
1: فمنها الوجداني ومنها الحماسي ومنها اللي يأخذ الطابع الحربي البحت. فبما أنك ذكرتي وقلتي نبدأ بالمدقال، المدقال هذا يختص الأغلب لرجال الحجر، يحملون فيه البنادق، يمشون فيه بالصفوف، يشلون فيه ما بين صدر البيت وعجز البيت، هذا في القصائد الشعرية. ممكن المستمع نقدر نوصف له الأداء الحركي حتى يتصور وش الفن هذا، لأنه فن حربي بجميع تفاصيله، سواء في مشيته، سواء في الأسلحة المستخدمة، سواء في أسلوب الحماسة اللي موجودة فيه. هذه كانت تستخدمها الجيوش أثناء انتقالها من موقع إلى موقع، بث الحماسة بين الجنود أو الفرسان.
0: اسمح لي بس، الآن أصبح يستخدم في المناسبات، يعني ناس يدخلون على ناس يبدأون مثلا في المناسبات الأعراس، يمكن أصبح منتشر بشكل كبير، كلمني عن هذا النقطة أو تحوله إلى هذا الاتجاه.
1: طبعا الحمد لله، أول شيء حن في
0: أمن وأمان،
1: في أمن وأمان يا رب لك الحمد، والنعمة اللي حن فيها عسى الله يديمها. فأكيد أنه بينتقل من الصفة الحربية البحت إلى صفة الأفراح والمناسبات.
0: صحيح.
1: فارتباطه ارتباط قبلي، فوجوده في المناسبات وناسه فرح، وممكن يكون فيه الثناء سواء على الدولة ولا على صاحب المناسبة. فتواجده هو يعكس الهوية السابقة ولكن بهوية
0: بطريقة جديدة،
1: بطريقة جديدة،
0: مثل فكرة الدمة كانت أيضا هي لون حربي أو لون حماسي كثير، وبعدين أصبحت موجودة في المناسبات.
1: الدمة أصلا لو تجين للمعنى الكلمة، الدمة من الدم اللي هو دك الشيء ومساواته بالأرض.
0: صحيح.
1: هذا استخدموه في دك حصون العثمانيين في العهد السابق. في العهد الحالي أصبح من أجمل الفنون الشعبية اللي ممكن تؤدى في منطقة عسير، في أسلوبها الحركي وفي ألحانها.
0: جميل.
1: ألحانها جدا جميلة، استخدموها حتى مو بس في على مستوى الثناء والمدح، لا استخدموها حتى في الأسلوب الغزلي.
0: صحيح. أيضا خلينا ندخل أيضا على تفاصيل هذه الألوان المتنوعة الممتدة في منطقة عسير. تكلمنا عن المدقال كبداية يعني لشك كشكل وبعدين تحول لشكل آخر. الدمة أيضا العرضة اللي يعني عرضة اللي تعتبر أيضا في المناسبات بشكل كبير في منطقة عسير، الاحتفالات الرسمية في الأعراس مقامة هذه وطريقة أداء قصائدها، هل هو يختلف عن الدمة مثلا أو عن القصائد اللي تقال في المدقال؟
1: أكيد أكيد. طبعا العرضة والدمة كاشتراكها في الشعر في الأغلب يمكن تشترك في الجناس اللي هو الشجر، ولكن أسلوب الألحان وأسلوب ترتيب الأبيات مختلف تماما. يعني أي مستمع يقدر يميز إن هذه عرضة وهذه دمة من أسلوب اللحن وأسلوب تركيب الأبيات. طبعا العرضة تقدرين تقولين مشتركة بينه وبين منطقة الباحة إلى حد يسمونها الجبيلة. فالعرضة مختلفة في أدائها من موقع إلى موقع، تختلف في الباحة، تختلف في رجال الحجر، تختلف في بيشة عن خميس مشيط. في منطقة عسير أيضا. أنا أتكلم عن منطقة عسير.
0: أبها وخميس مشيط.
1: بيشة وخميس مشيط مختلفة لأنه ممكن هم أكثر ناس يعدون العرضة.
0: أيوة.
1: ممكن جزء من بني مالك عسير يعدون العرضة. ففي الأغلب أن الأسلوب الحركي أو الفكرة واحدة. لكن تختلف في أسلوب ترتيب الصفوف. في بيشة ممكن نحطونها صفين، أسلوبها الشعري مبنية على الجناس اللي هو الشقر، ولكن يسمونه الشلة، ناس يشلون صدر البيت وناس يشلون عجز البيت، فيخلونها بأبيات قصيرة مشولة. في الخميس لا استخدموها كمدقال.
0: أيوة.
1: كمدقال، أنا سمعتك قبل شوية تكلمي عن سالفة المدقال، فاستخدموها حتى في المدقال اللي هو وافد رايح الوفد.
0: صحيح.
1: عرفتي. إيه. فأكثر ما يستخدمونها في المناسبات عامة. يعني مو مقتصرة بس حتى على الزواجات. يعني ممكن تستخدم حتى في الصلح.
0: أيوة.
1: تستخدم في
0: مناسبات اجتماعية بشكل عام.
1: بشكل عام.
0: جميل.
1: وحصلت كثير أنها أنا أتذكر للشاعر العلم محمد بن ثايب أنه قدر يحل قضية كاملة. بيات عرضة بقصيدة، فلها دور كبير.
0: جميل.
1: اجتماعيا وطربيا.
0: لا ما الطرب يوقف عند الخطوة الجنوبية أو نقول خطوة منطقة عسير، ما بقول قبائل عسير، ولكن هالخطوة بشكل عام اللي تؤدى في منطقة عسير، منها اللي يجيك ثقيل شوية في الأداء ومنها اللي يجيك أخف في الحركة حسب الإيقاع. يمكن الثقيل يكون في تهامة عسير واللي أسرع شوي يكون في المناطق المرتفعة أو في السرعة. وقصائدها الوجدانية والعاطفية وارتباطها بشكل كبير بالغزل والحب والسمرات.
1: طبعا الخطوة أنا أشوف أنها من أجمل الفنون في منطقة عسير، وهي الأقرب إلى القلب في عند جميع المحافظات. طبعا إحقاقا للحق
0: عند الحريم على فكرة وعند الرجال.
1: أكيد. المسمى الصحيح خطوة عسير، ولكن
0: فصلتها خلاص أنت.
1: لكن هذا إحقاق للحق، لأني أنا أدري وش الجدل اللي حاصل فيها.
0: صحيح. نعم.
1: لكن الحمد لله الحين أهالي منطقة عسير متقاربين من بعضهم إلى درجة حتى

0: المناسبات أصبح كأنهم إلا أسرة واحدة. فالخطوة نقدر نقول الحين أنها خطوة جنوبية.
1: أيوة.
0: ليش؟ بحكم انتشارها. أنا تفاجأت أنه يسألون عنها سياح من خارج المملكة، سواء كانوا عرب أو أجانب، كثير حاولوا يتعلمونها. طبعا الخطوة أداء الحركة جميل، هادي، في تناغم في الحركة،
1: في جملة شعرية جميلة أيضا،
0: وفيه
1: وجملة موسيقية،
0: وفيه ألحانها وقصائدها أقرب للقلب. ليش؟ بحكم أنها اجتماعية وجدانية غزلية، أحيانا تحكي ما في خاطر الشاعر، إما فقد له محبوب أو حدث معين عنده يقدر يعبر فيه بألحان الخطوة. طبعا ألحان الخطوة ما شاء الله كثيرة، وكل لحن أجمل من الثاني.
1: الغريب أنه برضو بحب أسألك بحكم ارتباطك وروحاتك وانتقالاتك، هل تعتبر نقدر نعتبر أنه فن المحاورة الشعرية هو فن أصيل في منطقة عسير، أو مرتبط فعلا بقبائل المنطقة بشكل عام في منطقة عسير أو في المنطقة الجنوبية، أو هي ثقافة انتقلت لنا المحاورة بالذات؟
0: المحاورة هي موجودة في فنون منطقة عسير، هي موجودة في جميع الفنون، وأدخلت حتى في واحد من الفنون اللي هو القزوعي، صاروا الفترات الأخيرة يعملون بأسلوب المحاورة. لكن إذا تتكلمين عن القلطة،
1: القلطة تمام،
0: القلطة هذا من فنون محافظة الطائف والمراكز التابعة لها، لكن أنا أقدر أقول أبخرج شوي عن منطقة عسير، أبقول في جميع فنون المملكة. يعني وزارة الثقافة مشكورة جمعتنا في مهرجانات كثير من جميع مناطق المملكة، نجلس بالأيام وأحيان بالأسابيع مع بعضنا. فأنا أروح ما أفهم وش الفن للمنطقة البعيدة عن منطقة عسير، أرجع أنا فاهم أدق التفاصيل إلى إلى إلى درجة أصبحنا نأدي الدحة، وفي بعضهم يقول الدحية والرفيحي.
1: أي هذه إن شاء الله أنت نتكلم.
0: أبفاجئك بشيء، أصبحنا نمتلك حتى أزياءها
1: ما شاء الله
0: تبارك، يعني موجودة عندنا الثوب الحويسي للخبيتي، عندنا الوزار حق فنون المنطقة الشرقية زي الليو والفجيري، صرنا متقنين لها. هذا كيف كان؟ كان عن طريق نحن نتقابل في مهرجانات سابقة، علمونا وعلمناهم، فما في شيء الحين أصبح فن منفصل منطقة عن منطقة. يعني طبيعي جدا انه يكون القلطه موجوده في منطقه عسير.
1: كثير من التفاصيل بنتحدث فيها عن المهرجانات، وخصوصا مهرجان قمم الدولي اللي كان له اثر كبير في اثراء الثقافه الفلكلوريه واهميتها كذلك في الجانب السياحي كجانب ثقافي اثرائي في التجربه السياحيه، ولكن بعد الفاصل.

0: عودة لكم مستمعينا الكرام، ولازلنا معكم في هذه الحلقة المتنوعة من برنامج مقهى ديرتي من أبها، ونجدد أيضا الترحيب بك ضيفنا الكريم الأستاذ عبد الله شاهر. وقبل شوي كنت تتكلم عن المهرجانات وأثرها في إثراء التجارب ونقل المعارف والثقافات، وأنا من الناس اللي حضروا مهرجان قمم الدولي اللي يقام في منطقة عسير سنويا، واستمتعت بالحيومة، استمتعت بالخبيتي، استمتعت برازف نجران، ألوان جميلة تقول لك إن إحنا قارة، المملكة العربية السعودية قارة غنية بالتراث، غنية بالفلكلور، وهالقيمة اللي أضافت لها هو وجود أيضا فنون أدائية من دول أخرى. كان لك مشاركة وكان لك تجربة، حدثنا عنها.
1: نعم، بالنسبة للقمم الدولي مهرجان استثنائي مختلف بحكم أنه جمع جميع مناطق المملكة العربية السعودية و32 دولة مشاركة. هنا بيكون أكيد فيه اختلاف ثقافات واختلاف في الأزياء واختلاف حتى في اللغات وفي الأساليب، لكن كان لها فضل كبير بعد الله في كثير من فنوننا. أو شيء أبرزت بالشكل الصحيح اللائق في منطقة عسير في موقع واحد، يعني جميع فنون المملكة، بالإضافة أن حتى الأجانب خلف الكواليس نتفاجأ أنه يطلبون منا أنهم يتدربون معنا، يعني في خلال الفترة هذيك استفدنا منهم، استفادوا منا. قمم الدولي أنا أشوف أنه كان من أجمل المهرجانات، تمنينا أنه كان يستمر، من أقوى المهرجانات في الفترة الحالية اللي أعطت الفلكلورات الشعبية ظهور قوي جدا. لكن وزارة الثقافة لها رأي في الأمر هذا. ثلاث مواسم كانت جدا لا تنسى.
0: نعم صحيح.
1: خاصة حنا كمشاركين وحتى عامة الناس. أنا أتفاجأ أنه في قرب وقت قمم من كل سنة تواصلوا معنا يسألونا هل في السنة هذه شيء أو لا. لكن كان بعد الفنون التقليدية اللي أقيم بعد رمضان كان جدا لحضور.
0: طبعا الاستفادة أو التعرف، أعتقد قمم وإن كنا نعطي أراءنا كمشاهدين وكحضور وكتغطيات، ما شاء الله تبارك الله، اللي أضاف له أكثر هو أنه كان في مواقع ذات قيمة تاريخية، في قلعة شمسان، في قصور آل مشيط، في خميس مشيط، في المفتاحة، في قصر مالك، في قصور طبب التاريخية. فهذا المزج الجميل بين المكان وبين الفلكلور أعتقد أنه أسهم في يعني تغيير الصورة النمطية عن هذه المنطقة وعن فنونها وعن فلكلورها وعن أيضا مجتمعها المحب للآخر.
1: طبعا أكيد أن المواقع اللي حددوها لإقامة مهرجان قمم كانت هي المواقع المناسبة للموروث الشعبي بشكل عام بحكم الهوية. الموروث الشعبي من اسمه موروث متوارث من مئات السنين. القصور بنفس الآلية متوارثة من مئات السنين، فكانت متناغمة في الأداء الحركي وأسلوب المكان، وعكس طابع جدا حلو.
0: الجميل أيضا أستاذ عبد الله أن نتحدث عن هذا الثقافة وهذه الفنون اللي راحت وعرضت خارج المملكة، هذه التجربة الجميلة الممتعة للفنون اللي إحنا كنا عايشينها، رغم أننا مثلا إحنا أنا ما أعرف مثلا الدحة كثير، لكني سمعتها تؤدى أيضا باللغة الإنجليزية، الفلكلور منطقة عسير، فلكلور منطقة جازان، هذه الفنون اللي راحت عرضت فنونها برا من خلال وزارة الثقافة، الجهود المبذولة اللي تقدمها وزارة الثقافة بشكل عام من خلال إثراء السياحة أو الجانب الثقافي، كلمنا عنها وعن ما أدي على المسارح العالمية الأوروبية.
1: طبعا مجرد أن فنوننا تكون خارج المملكة هذا دليل أن لها تأثير ولها
0: قوة ناعمة،
1: فما انتقلت إلا هم حبوها. الأمر الثاني هم شافوا شيء مختلف في أسلوب الحركي، في أسلوب الإيقاع، في أسلوب القصائد، شيء ملفت دائما. يعني بحكمني أنا شاركت خارج المملكة، وشاركت
0: مع... عشان كذا أسألك لأني عارف
1: إنك شاركت كثير خارج المملكة وشاركت مع أكثر من دولة يعني مشاركين من أكثر من دولة. فسبحان الله السعوديين هم الملفتين دائما في فنونهم له قبول. تفاجأنا إن في مقاطع بدأت تنتشر الفترات الأخيرة إنهم بدأوا يتقنون فنون. هذا وش معناته؟
0: تأثير القوة الناعمة.
1: معناته في تأثير قوي.
0: نعم نعم.
1: طبعا الفترات الأخيرة ما شاء الله وزارة الثقافة مشكورة يعني خلال أسابيع تقضى يكون فيه مهرجان خارج المملكة. ينتهي المهرجان هذا بعد فترة بسيطة بطريقة مختلفة. يعني مثلا نقول أوركسترا.
0: إيه.
1: الأوركسترا له تأثير قوي. ليش؟ لأنه دمج أشياء كثير. دمج الأسلوب الغنائي على الإيقاعي على الحركي وكلها في موقع واحد.
0: صرنا نسمع ما شاء الله محمد عبده أغاني الراحل طلال مداح عبد في مسارح عالمية تؤدى من خلال الأوركسترا فعلا.
1: طبعا الأوركسترا كانت بطريقة مختلفة لكن أثبتت وجودها.
0: جميل فعلا.
1: على الموروث الأغاني اللي تؤدى معظمها ألحان فلكلور
0: صحيح
1: وفي الأغلب أنها تكون قريبة من لحن

0: في الكلور بس يتناسب معها، يعني ما هو في الكلور 100% لكن يتناسب معها
1: مع الجو العام.
0: انا اتكلم بشكل عام.
1: نعم مع الجو العام،
0: بس عن الاوركسترا. نعم. الاوركسترا او مهرجانات وزارة الثقافة بشكل عام دائما تكون تحت رقابة.
1: صحيح،
0: يعني
1: الكلمات يعني في خط رفيع بين
0: اكيد يعني قبل احنا نطلع على المسرح في اي مهرجان كان يتبع وزارة الثقافة او لاي جهة منظمة من المملكة العربية السعودية يكون تحت رقابة، يكون قبل لها جميع التفاصيل، وش الكلمات اللي بتغنى، كيف بيكون الأداء، الأزياء الأزياء محددة.
1: وهذا محور إن شاء الله ننتقله لكن بعد الفاصل. إذا تسمح لي بس بعد الفاصل نرجع لمحور الأزياء وارتباطها بالفلكلور على مستوى المملكة العربية السعودية وحتى على مستوى العالم.

0: عودة لكم مستمعينا الكرام مجددا وعبر أثير إذاعة الرياض وفي برنامج مقهى ديرتي مع ضيفي المبدع والمتميز المهتم بالموروث مالك قصر شاهر التراثي والمهتم بالفلكلور والتراث وموروث على مستوى المملكة. أنا ما أقدر أقول على مستوى منطقة عسير خصوصا من خلال مشاركاتك وفعاليات اللي تكون جزء من تنظيمها أو إقامتها. أستاذ عبد الله بسألك سؤال شوي حساس وما اتفقنا عليه، ولكن الأداء الفلكلوري للمرأة في منطقة عسير وجماله، أنا أتحدث عن المرأة واللعب والخطوة والرزحة والسروية عند الحريم،
1: صح.
0: فنون موجودة عند صحيح. المرأة واللعب الشهري اللي نسميه بدأ يظهر من خلال مشاركات الأطفال والبنات في الفعاليات الرسمية في يوم التأسيس. أبغى رأيك أنت في مثل هذه الفعاليات، أو لك نظرة تحتاج شوية تعديل على بعض الأداء الحركي؟
1: أنا قبل أعطي رأيي، أنا مفروض خاصة في الفلكلورات اللي تبع منطقة عسير النسائية أنا ألتزم الصمت، لأن أنت ما شاء الله تبارك الله أنا متأكد
0: أنا نص اللعب على قوله
1: ما شاء الله، أنا متأكد أنك تفهمين فيها أكثر مني.
0: نسميها عندنا نص اللعب يعني تبدأ فيه.
1: نعم، لكن في مجال النساء اعتبريني من طلابك ولكن أنا بتكلم الدليل
0: يعني ما تعلى الحاجة والله يحفظك.
1: طبعا مشاركات النساء كنا نرحبها من زمان. في البدايات يمكن ما كانوا متوجهين بالطريقة الصحيحة، وما في مجموعات وما فيه كيانات أنها ترعى الأمر هذا أو أنها تطور من تواجدهم.
0: هو خصوصية المرأة كانت لها يعني كانت عامل مهم جدا في يعني أنها تكون في الظل شوي.
1: نعم، هذا في السابق، لكن مجرد أنها شاركت في المجال هذا وكان لها تواجد كان تواجدهم مثري جدا. أنا ممكن فيه ناس يعيدوني الرأي وممكن فيه ناس يعارضوني.
0: أنا أعيدك.
1: ليش؟ لأن حن مع المجتمع ونأدي ومعنا مجموعات نسائية ويطلعون معنا خارج المملكة، حتى لهم مشاركات ولهم داخل المملكة مشاركات قوية. وبالفعل مجرد أنها تتواجد الانتشار أقوى وحضورها دائما ملفت أكثر من الشباب، لأنهم اعتادوا على حضور الشباب. في البدايات عندهم أخطاء كثيرة بحكم أنهم ما قدروا يعدلون من الأداء الشعبي المتعارف عليه في المناسبات، وأنهم ينتقلون به إلى الأداء المسرحي.
0: صحيح،
1: كان في اختلاف في تحديد نوع الزي، خاصة النساء ما شاء الله لهم عدة أزياء ولهم أسلوب معينة في الأزياء تختلف عن الرجل، البشماغ والخنجر وأحيانا اللي هو المصنف أو فالنساء لهم تفاصيل معينة حتى في الألوان. لكن الفترات الأخيرة اعتادوا على الموضوع هذا، صاروا هم يبحثون، صاروا هم يستشيرون، صاروا يتصلون بنا، صاروا أحيانا يطلبون منا بعض المواقع للتدريب. صرنا في بعض المشاركات المهمة صرنا نعدل لهم، نلغي بعض ليش؟ لأنه ممكن استعانوا في البداية بمدربين أو مدربات من خارج المهتمين في الفنون.
0: صحيح،
1: فبدأوا يعطونهم أساليب الحركات ممكن تحتمل الخطأ، فبدأنا نعدل لهم. بدأنا نحصل من النساء المدربات من أهالي المناطق أنفسها،
0: جميل.
1: سواء في فنون منطقة عسيرة أو غيرها، بدأوا يدربونهم، بدأوا يعدلون لهم، بدأوا يشاركون بهم حتى خارج المملكة.
0: صحيح.
1: خلال الفترة الجاية، أنا يمكن قبل شهر كانوا معي مجموعة كبيرة في ماليزيا.
0: أيوة،
1: في كوالالمبور في واحد من المعارض. وجودهم كان مثري حتى للأجانب. فالعجيب إنه أدى فن الخطوة، مو كلهم بنات منطقة عسير، لكن الأكيد إن كلهم سعوديات، مو مثل ما يتداول إنهم أجنبيات، إنه في الكل مرحبة، ولكن أتكلم عن هوية يأدونها السعوديات.
0: نعم، جميل.
1: فكانت تتضارب الأقوال، أجانب سعوديين، لا بنات المملكة، وأدوها بالطريقة الصحيحة اللي ما تسيء لهم ولا تسيء للموروث.
0: أصلاً الزي المرأة في الفلكلور هو زي ساتر، يعني الثوب. أتكلم عن زينة في منطقة عسير، هي تلبس دائماً يعني إلى اليوم ما شاء الله دائماً أم العروس أو عائلتها تحس أنهم يحرصون على أن مثلاً في جزء معين من الليلة أنها تلبس الثوب العسيري الساتر محتشم وتأدي، وبعدين ممكن تغير زي ثاني أثناء المناسبة.
1: ثقي تمام الثقة أنها الزي ما لبسوه الأولين
0: لبسونا
1: وتورثوه ورثوه للجيل الحالي اللي هو ثوب ساتر.
0: صحيح.
1: ليش؟ لأن الجيل السابق جيل يفهم معنى الحياة، يعرف الأساليب، محافظ على قيمه، فورث الأمر هذا. أنا بحكم أني شغال بعيد عن ما ينقل خلف الشاشات، أنا حاضر في الأحداث هذه كلها، ما وجدت شيء نقول والله استفهام لمشاركة المرأة. يعني لا وجدنا
0: في ترحيب فعلا،
1: بالعكس اللي نقلوا صورة جدا حلوة. أنا أشوف أحيانا بين مؤيد ومعارض، أنا أتمنى أن المعارض هذا يخوض معنا التجربة عشان إيش يقتنع، لأنه بعيد وممكن أنه معارض لبعض الحاجات، لكن مجرد أنه يكون معنا بيكون مؤيد، وأنا متأكد أنه بيكون مؤيد وبيرحب وبيساند المرأة أنها تتواجد. وبالعكس أعداد كبيرة الحين موجودة، مشاركات بأعداد كبيرة.
0: هل تتوقع في الأخير، بقي لنا دقيقة، تتوقع في الأخير أنه سنجد قريبا جمعيات أو فرق شعبية نسائية مستعدة المشاركة فيها مثل فعاليات، أو هي طموحات مستقبلية؟
1: ما هو نجد، هي موجودة حاليا،
0: موجودة حاليا،
1: موجودة حاليا، ومشاركين بأسماء فرق وبتصاريحهم وبجميع تفاصيلهم زي فرق الرجال.
0: ما شاء الله تبارك الله. طبعا احنا بسرعة الوقت مشى معنا، وداهمنا بصراحة مع هذا الحوار الشيق معك أستاذ عبد الله في آخر هذا اللقاء، ماذا تقول؟
1: أقول شكرا لكم، شكرا لولاة أمرنا في المقام الأول خادم الحرمين الشريفين سمو سيدي ولي العهد

0: أمير منطقة عسير، وزير الثقافة، كل من يدعم هالمجال، ناس كثير ساندونا وقفوا معنا إلى أن أصبحنا من الوضع المحلي إلى الوضع العالمي. أنا ودي بساعات كثيرة أثني عليهم، ولكن أقدرت أختصر في الدقيقة هذه.
1: إذن فنون منطقة عسير والمملكة أيضا إلى العالمية من خلال وزارة الثقافة اللي تشارك من خلال هيئاتها المتعددة. مضى الوقت سريع أستاذ عبد الله شاهر، شكرا لك في هذه الحلقة، كنت ضيف معنا ثري جدا. شكرا أيضا لمستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة، نتمنى أن تكون قدمنا مادة ثقافية ثرية ممتعة لكم. كنت أنا معكم من الإعداد والتقديم نور عسيري، ومن الإخراج كل التحايا لكم من زياد الشهري.

0: وعي. انعكاس تربية الطفل في بيئته التعليمية هو انعكاس ثقافي كبير ينم عن مراقبة كبرى للسلوكيات والعمل على تحسينها وتعديلها وتغيير غير الجيد منها، ولعل بذاءة اللسان التي تنتشر في بعض الأحيان بين الأطفال وتؤخذ كواحدة من أساليب التباهي بين بعض الأصدقاء تعد واحدة من أبرز الأمور التي تتطلب إلماماً بالمشكلة والتعاطي معها ونبذها في تلك المجتمعات، لا سيما وأنها مسار سيء ربما يكون بداية لطريق لا يحمد عقباه. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: وعي.
1: نظن في قرارة أنفسنا أن الشدة والغلظة في التربية هي وسيلة هامة لجعل الأبناء أكثر قوة ومسالمة وابتعادا عن المشكلات.

0: لكن هذا التعامل ربما يكون شخصيات عدوانية تكون منبوذة في المجتمع، وهذا بسبب الإسراف في التعامل بشدة ظناً أن هذا هو القرار الأفضل. لكن في نهاية الأمر ما يزرعه الوالدين اليوم يحصدانه غداً، فعندما يصنع الوالدين بيئة إيجابية محبة تقوم على الخير وتحذر من الشر وتدعم الأهداف وتقف يداً واحدة مع كل فرد، فمن الطبيعي أن يعيش الطفل حياة أفضل ويحقق منجزات أكبر، لا سيما وأن العائلة تعد أساساً لكل نجاح. فصناعة عائلة مثالية يبدأ من أساليب تربوية مميزة. صيفك على كيفك. على كيفك. الصيف موسم الرحلات والأنشطة، لكن المتعة تحتاج انتباه. تأكد من سلامة مركبتك قبل السفر، وانتبه للأطفال جنب المسابح والأماكن المفتوحة، ولا تترك أي شخص داخل السيارة مهما كانت المدة قصيرة. خطوات بسيطة قد تمنع حوادث مؤلمة. استمتع بصيفك وخلك حريص على سلامتك وسلامة من معك. صيفك على كيفك. على كيفك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: طبيبك.

0: حياكم الله مستمعي برنامج طبيبك الذي يأتيكم على إذاعة الرياض، معي أنا حورية السباعي والمخرج عبدالله العبيد. تعد تغذية أطفالنا خلال اليوم الدراسي من أهم الركائز التي تبنى عليها صحتهم البدنية والذهنية، فالطعام ليس مجرد وجبة تسد الجوع، بل هو الوقود الذي يمنحهم الطاقة للتركيز والاستيعاب وصنع يوم مدرسي ممتع ومثمر. يسعدنا في هذا الحوار أن نناقش الدليل الشامل لتغذية المدارس من إعداد حافظة الطعام المثالية إلى ترغيب الأطفال في الأكل الصحي وتأثير النمط الغذائي على التحصيل الدراسي. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا الدكتورة فاطمة الشمسان، أخصائي أول تغذية أكاديمية في جامعة الملك سعود وباحثة في جامعة مانشستر البريطانية. حياك الله دكتورة.
1: الله يحييك، يا هلا وسهلا ويسعد مساء الجميع.
0: بداية دكتورة، وش العناصر الأساسية اللي يجب أن تتوفر في اللانش بوكس أو حافظة الطعام لضمان طاقة للطفل خلال اليوم الدراسي؟

0: النخالة، الشوفان، بطاطس، أي شيء فيه حبوب كاملة، هذا يعطيهم شبع خلال اليوم. عندنا الفاكهة، الخضار، أيضا مصدر دهون صحي بكمية مناسبة مثل المكسرات، بس لازم ننوه أن بعض المدارس تمنع المكسرات. ليش؟ لأن فيها حساسية أحيانا الأطفال، فننتبه لهذا الشيء، لأن تعرفون الأطفال أحيانا يعطون بعض، فقد يكون في طفل عنده مشكلة أو حساسية وما انتبهوا، فلذلك يمنعونها بعض المدارس. أيضا من الأشياء المهمة جدا واللي دائما ننصح فيها أنه يكون في موية، سواء تتوفر في المدرسة أو الأهالي يوفرونها، بحيث أن الطفل يبقى طول اليوم يشرب موية ويكون ديهيدريت ويكون جسمه رطب. هذا مهم جدا. الفكرة مو بلازم تكون الحافظة الطعام أو حافظة الأكل كبيرة، لكن لازم تتوفر فيها التنوع، هذا أول شيء. شيء ثاني، تشبع الطفل، تعرفون يعني يبذلون طاقة ومجهود خلال اليوم ويكون فيها العناصر الغذائية اللي يحتاجها الطفل عشان ينمو بشكل جيد ويركز أيضا في دراسته.
1: نعم. طيب دكتورة فاطمة، كيف يمكن الأمهات أنهم يقدمون خيارات صحية تجذب الطفل وتكون بديل الحلويات والسكريات؟ لأن بعض الأطفال يعني حتى نسمع من أبنائنا أنه مثلا يشوفون الطفل حاط يعني من ضمن يعني والدته حاطت له أو حاط لنفسه الله أعلم مثلا حلويات يعني من ضمن القائمة، ممكن تكون الحلويات هذه أكثر من الأكل نفسه.
0: صح، وأنا لاحظت في وعي الآن في المدارس سواء هنا في بريطانيا أو في السعودية على موضوع الحلويات والشيبسات وهذه الأشياء. المشكلة الطفل إنه خاصة قرب من مرحلة المراهقة، هنا يبدأ الطفل يكون شخصيته تكون شوي حادة، يبغى هو اللي يمشي أموره، هو يبغى يسوي الأشياء، فلذلك نتعامل معاه بذكاء ونحاول إنه نحور الموضوع بحيث إن الطفل، لأنه هو وش يهتم فيه؟ يهتم بالشكل والطعم. قد اهتمامه بالقيمة، يعني ما يهتم هو في القيمة الغذائية لأنه لسه ما استوعب فكرة القيمة الغذائية. فبالتالي ممكن نقطع الفواكه بشكل جذاب، ممكن نسوي سندوتشات صغيرة بدل ما نخليها كبيرة، ممكن نقدم الزبادي ونحط معاها شوي فواكه بدل ما نشتري الزبادي اللي مع الفواكه مثلا، نسوي كرات شوفان بالبيت، أشياء بسيطة يعني تتسوى في البيت، تمر، هذه الأشياء. نسوي له احنا الفشار او البوب كورن في البيت بدل ما احنا نجيب الجاهز.
1: حلو.
0: نخلي الطفل يشترك في اختيار وتحضير الوجبة من الليل، نحطها في الثلاجة والصباح ياخذها، بالتالي الطفل يصير اوكي هذا انا ابغاه هذا ما ابغاه. مثلا رايح للسوبر ماركت، خلوه يختار الفواكه اللي يحبها، ما نفرض عليه لازم تاكل هذا لازم تاخذ هذا. يعني مثلا في اطفال يفضلون نوع من انواع الفواكه، خلاص نجيبه لهم دام هم يبون هذا النوع، ما في مشكله. بالتالي الطفل لازم يشارك في الموضوع. بتسووا له اللانش بوكس تعطونه اياه، ممكن ما ياكلها يرجعها زي ما هي، لذلك لازم يشترك الطفل في عملية الاختيار وفي عملية اللي هي المشاركة في تجهيز الحافظ الطعام، لأنها بالأخير هو اللي بيأكلها.
1: صحيح. طيب دكتورة، وش الطريقة الصحيحة لحفظ الطعام داخل حفظ الطعام أو اللانش بوكس اللي منع تلفه خلال الساعات المدرسية، خاصة بعض لما يكون تقطيع مثل الخيار وغيرها، تلقاني يجي نهاية الدوام يعني حتى الطفل يقول يعني حتى ممكن بعد ساعتين زي ما تقولين يعني طلع لها ريحة أو صارت بشكل كريه يعني، فإيش الطريقة اللي يتم حفظها بحيث أنها تظل معاه لغاية مثلا وقت الفسحة؟
0: اسمحي لي بس أستاذة حورية أنوه على نقطة، الأفضل أن ما نمنع الحلويات بشكل كامل، لكن لأنه المنع الشديد ممكن يخلي الطفل يزيد رغبة فيها، ممكن يروح ياخذها من أحد، ممكن يروح ياخذها بعد المدرسة، ممكن فممكن نكون نقننها بحيث أنه أوكي ما في مشكلة بنحط لك هذا، بس ما نخليها جزء من أساسي من اليوم، يعني ما يأكل الأكل الأساسي ويروح ياخذ الشوك، أوكي بعطيك بس لما تخلص هذا الأكل مثلا، أوكي هذا بيكون ساعة كذا، فهمتي شلون؟ يعني نعمل له برنامج. أما بالنسبة لسؤالك الطريقة الصحيحة، طبعا خاصة في الصيف لازم ننتبه أنه بعض الأكل يحتاج تبريد مثل الألبان، الجبن، اللحوم، هذه كلها تحتاج تبريد. طيب وش الحل؟ ممكن نستخدم حقيبة أو شنطة تكون فيها اللي هي المعزولة، هذه تحفظ اللي هي البرودة بحيث أنه ما تتسرب لها الحرارة، خاصة إذا كان الأكل بيبقى ساعات في المدرسة، هذه من الأفكار اللي ممكن نسويها. طبعا أنا أنصح دائم غسل اليدين قبل ما نجهز الأكل، استخدام اللي هي العلب النظيفة.

0: نظيفه، تكون جافه ما تكون رطبه، ما يكون فيها مويه. الاطعمه اللي بتكون نيه نفصلها عن الاطعمه اللي تكون جاهزه او الساندوتشات وهذه الاشياء، ما نحطهم جنب بعض. ما نترك الاكل القابل للتلف في درجه حراره الغرفه لساعات طويله، يعني نسوي الاكل ونحطه في الثلاجة، ما نخليه برا. نعلم الطفل انه لو شم ريحة في الاكل ولا شاف شكلها متغير ما ياكلها، مو بس يعتمد على التذوق ويقول والله انا طعمها مو بحلو، لا، اذا شاف او شم ما ياكلها.
1: نعم. طيب دكتورة، كيف ممكن نتعامل مع خيارات المقصف المدرسي اذا كانت غير صحية او غنية بالسكريات؟
0: طبعا انا سمعت الفتره الاخيره انه في تطور كبير في موضوع المقاصف السعوديه او الكافيتيرياز في المدارس، هذا شيء مره مبشر بالخير. لكن بدل ما نقول للطفل لا تسوي كذا، لا هذا ممنوع، لا، نعلمه شلون يختار من الخيارات اللي موجوده. مثلا اذا كان قدامه عصير حالي ومويه، نقول له ان المويه هنا خيار افضل لانك تستفيد منها اكثر. مثلا إذا كان فيه وجبات كثيرة، نحاول أنه نقول له اختار هذه الوجبة. ليش؟ لأنه فيه، اقنعوهم، لأن فيه هذا كذا وهذا فيه كذا، هذا فيه بروتين، هذا فيه حبوب، هذا فيه فاكهة. بدل ما إحنا ناخذ مثلا قطعة شوكولات، لا، ناخذ كذا وناكل، وبعد ما نخلص ممكن أن إحنا ناخذ قطعة شوكولات أو قطعة حلويات، لكن لازم أول شيء نأخذ الشيء الأساسي اللي إحنا نحتاجه. في نفس الوقت لازم يكون في تعاون بين المدرسة والأهل.
1: نعم.
0: عشان نحسن الخيارات المتوفرة في المدرسة في، نعم، في المقصف.
1: نعم دكتور.
0: جدا جدا مهم أن الاثنين يتعاونون. يعني تخيلي أنت أنه مثلا تكون مدرسة صارمة وما يحطون أشياء ولا شيء، الطفل يجيب من البيت أشياء غريبة، فالأطفال الثانيين يشوفون يقلدونه.
1: صحيح.
0: لذلك مهم يكون في تعاون بينهم.
1: نعم، بما أنك ذكرتي التعاون بين المدرسة وبين الأسرة، خاصة في ظل لما يخرجون الأطفال تلقين اللي معاها شيبس، اللي معاها فشار، اللي معاها مشروب، حتى أحيانا بعضهم يجيبها يعني معاها من البيت يعني، فإيش التوجيه المناسب؟ يعني طبعا تعرفين المنع ممكن يزيدون يعني، فإيش التوجيه المناسب لهم يعني الأطفال، والتعاون بين طبعا البيت والمدرسة؟
0: طبعا ما ننكر دور المدرسة مهم جدا، لأنها هي البيئة اللي تقريبا يقضي فيها الطفل وقت كبير من يومه. لذلك لازم المدرسة توفر خيارات غذائية صحية، لازم توفر الموية سواء بشكل مجاني أو بشكل مدفوع. لازم نقلل المشروبات السكرية والحلويات، ضروري، حتى لو كانت يعني الموضوع دعائي أو شيء، لازم نعرف أن هذه صحة الأطفال المهمة في الدرجة الأولى. لازم نقدم برامج أو تقدم المدرسة برامج تثقيفية غذائية بطريقة عملية. أنا والله يوم كنت السعودية كثير جتني دعوات على مدارس أنه نسوي محاضرات، شيء يعني إيجابي وشيء جيد، أسماء كبيرة، مدارس كبيرة ومدارس أيضا حكومية يعني، فهذا شيء خلينا ننبسط أنه المدارس حريصة أنه تثقف الأطفال. حتى والله اللي هم أطفال التمهيدي كانوا يعني يذكرون هذا الشيء، فهذا من الأشياء الحلوة. إشراك الأسرة في الأنشطة التوعوية، مثلا هذه المحاضرات اللي يعملونها المتخصصين وكذا، حلو يكونون الأهل برضو موجودين عشان هم يتقفون بعد، خاصة إذا كان عمر الطفل عمر صغير ما يقدر ينقل الصورة بشكل مباشر للأهل. الأهم أنه تكون الرسالة زي ما قلت لك موحدة بين الأهل وبين المدرسة. مثلا إذا كانت كانوا الأهل يشجعون على الأكل الصحي، المدرسة توفر خيارات صحية والعكس صحيح. بالنسبة لي هذا يخلي الطفل يقول إيه والله يعني في الجانبين كلهم مشتركين في هذه النقطة، معناته هذا هو الصح. وهذا العمر صد يعني، خاصة العمر الصغير، عمر يعني سهل إنه إحنا نقنعه، سهل إنه إحنا نعلمه وش الصح وش الغلط في هذه المرحلة. يعني لسه ما وصل مرحلة المراهق اللي ما يبغى أكل البيت وما يبغى أكل المدرسة وما يبغى، هذا العمر جيد إن إحنا نأسسه بشكل صحي وبشكل جيد.
1: نعم، ذكرتي دكتورة فاطمة المراهقين، يعني ما بين يعني مثلا يكون من تقليل من الابتدائية المتوسطة يتغيرون تقريبا بشكل جذري حقيقة، انه بدل ما كان ياخذ الساندويتش حقه صار يعني يستحي، خاصة البنات يعني انها تاخذ الساندويتش معها المدرسة، حتى المصروف لو تاخذه تلاقينها تشتري اشياء يعني

0: ما هي صحية أبداً. فصعب أنك تضغطين عليهم، يعني إيش التوجيه المناسب لهم؟
1: طبعاً أنا ما أقول لا تعطونهم أكيد، بالعكس أعطوهم عادي ما في مشكلة، لكن علموهم أنه لازم أوكي أنا بعطيك الفلوس بس لازم أعلمك وش تشتري وش تأخذ وش تحط. يعني ممكن مثلاً نحط مبلغ معين ونقول للطفل أوكي أنا بعطيك فلوس بس لازم تختار، بدل ما تأخذ مثلاً مشروبات غازية، وأنا متأكدة أن المدارس ما فيها هذا المشروبات، لكن على افتراض أنه كان فيه، بدل ما يشتري المشروب الغازي في المدرسة ويرفع السكر ويعطي طاقة مؤقتة بعدين يرجع يحس بخمول، خذ لك موية على الأقل يخلي جسمك رطب، يخليك مركز. الفاكهة، الزبادي بدل مثلا الحلويات، ساندويتش، وجبة تشبع بدل ما أشتري 3 أكياس تشيبس. يعني أنا أعطيهم الخيارات وأعطيهم البدائل وأقنعهم ليش هذا كذا، ليش أوري فيديو أوري صور. شوي شوي الطفل يتأثر. ممكن أعلمه شلون يقرأ البطاقة برضو الغذائية اللي موجودة على المنتجات بشكل بسيط، مثل كمية السكر، أقول شفت كيف كمية السكر فيه، شفت كيف كمية الملح عالية. يعني أنا أعلمه مو التفاصيل بس أعلمه على الأقل الأشياء الرئيسية، يعني بحيث أنه يبدأ يتخذ قرار هو بنفسه، ويعني ويحس أنه شوي مستقل، شخصيته مستقلة. مع الوقت ترى يتأثرون، يمكن في البداية ما يبينون أنهم متأثرين، لكن الأطفال يعني بطبيعتهم يتأثرون بالأهل كثير.
0: نعم، ذكرتي دكتورة أنه طبعا بعض المدارس يعني الأغلب أكيد تحسن الوضع عن ما قبل يعني عدة سنوات من ناحية المشروبات الغازية، والحمد لله ما صارت متوفرة في المقاصف، بس تلقين ممكن يمر على الماركت يشتري، ينزل يشتري أشياء طبعا غير صحية، يعني يخلوني ينزل، أنا أقصد أنه ما في رقابة عليه يعني من هالناحية. شيء آخر دكتورة، تأثير تناول أو ما مدى تأثير تناول وجبة الإفطار في المنزل قبل الذهاب للمدرسة على الاستيعاب والتركيز؟ طبعا لما أتكلم عن الطفل أو المراهق، حتى إحنا بعضنا الكبار يعني لما يقوم من النوم بيروح لدوامه ياخذ له وقت لغاية ما أنه يبغى يفطر أو أنه يشرب قهوة، بس بالنسبة للأطفال بعضهم يروح المدرسة وهو أصلا ما أكل شيء، هم يأكلون شيء قبل ما يروح المدرسة، شيء خفيف يعني.
1: صح، أتفق معك. الحين طبعا وزارة الصحة ووزارة التعليم ما ننكر فضلهم في موضوع اللي هو الحملات التوعوية وحث المدارس، في جهود احنا ما نشوفها يعني، لكن بشكل عام يعني مو مقصرين في موضوع اللي هي من بين هالمقاصف المدرسية. خليني أجاوب على سؤالك بالنسبة للاستيعاب والتركيز. الآن الطفل جريمة أنه حقه أن نخلي يروح المدرسة بدون ما يأكل،
0: صحيح.
1: لأن الطفل إحنا الكبار عادي نمشي أمورنا، ممكن يعني مثلا يكون عندنا شغلة معينة أو شيء، أو مثلا أنا أكون مثلا مسوية طريقة معينة أو روتين معين، بس أنا عارفة أني في الأخير باكل. لكن الطفل يقعد لكم في المدرسة 6 ساعات تقريبا، لا أكل لا شرب، ما يصلح. أيضا خليه يضطر انه في الفسحة يشتري اشياء او ياخذ اشياء يعني سيئة لانه جوعان مرة الطفل. فايضا المود تلاقي مزاجه مو كويس لانه ما اكل، فالافطار جزء مهم من روتين الطفل، خصوصا اذا نام وقت طويل، الاطفال اللي ينامون وقت طويل لازم ياكل وجبة تساعده انه يحصل على الطاقة زي ما قلت والعناصر الغذائية اللي يحتاجها خلال الصباح. الافضل انه يكون شيء متوازن، مثلا بيض، خبز، فاكهة، حليب، هذا اقتراح. اقتراح ثاني مثلا شوفان، حليب، زبادي، فاكهة زي كذا، هذه الأشياء ممكن تنحط على الطاولة والطفل يحاول ياخذ الأشياء اللي يبغاها. بتقولون لي ما يقومون ما أدري إيش، صحوهم بدري، ضروري جدا أن الطفل قبل ما يروح المدرسة يأكل. وبعض الأمهات يعني أنا طبعا أعرف المعاناة اللي تعانيها كل أم وأنا معاهم يعني، صحيح. قلبا وقالبا، لكن والله يعين الجميع، لكن لازم يصحى الطفل بدري، لازم يصحى قبل الموعد المدرسة عشان وقت كافي عشان يقدر يأكل، لأنه ما يصلح وهو عند الباب، الباص مثلا عند الباب ولا السيارة عند الباب ولا باقي على الدوام 5 دقائق يقول له لازم تأكل، هو نفسيا ترى ما يقدر. فهذا الموضوع لازم يكون تنسيق، ينام بدري، يصحى بدري، يتحمم، يفرش أسنانه، يصلي ويأكل. هذه أشياء مهمة جدا فما نتنازل عنها.
0: جميل.
1: طبعا هذا الموضوع مو معنى أن الطفل إذا أكل وهذا يعني حصل على الفطور أنه بيصير

0: يصير تحصيله دراسي أعلى، لا بس إحنا نقول التركيز يتأثر بالنوم برضه. إذا الطفل ما نام كويس، مواصل ما نام إلا كم ساعة، هذه مشكلة. أيضا النشاط البدني اللي يمارسه الطفل، إذا رجع من المدرسة وقاعد على جواله ولا تلفزيون ولا ما سوى أي نشاط، هذا برضه يأثر عليه. الترطيب، الموية، شرب الموية بشكل متواصل، النظام الغذائي، جودته بشكل عام، كل هذه العوامل تأثر على التركيز، فلازم دائما نحرص على هذه العوامل.
1: نعم. طيب دكتورة، كيف نتعامل مع تزايد معدلات السمنة بين أطفال المدارس دون إشعار الطفل يعني بأي شيء سلبي تجاهها؟
0: طبعا شوفي، معدلات السمنة للأسف، وأنا يعني أكون صريحة معك، تزايد خاصة بين الأطفال، وطبعا السمنة تدخل في مشاكل كثيرة، تودينا السكري، تودينا المشاكل كثيرة يدخل فيها الطفل، وغير موضوع التنمر طبعا، وأنه طول الوقت يتريقون عليه وانت سمين وانت دب وما أدري إيش. هذه الأشياء المفروض إحنا من يعني أو نحاول، طبعا يعني أنا ما ألوم الأهل، بس أحيانا نحاول أنه هذا الطفل نبعد عن هذه الأجواء، لأن خاصة هذا التنمر موجود في المدارس وغصب عن المدرسة وغصب عن الأهل موجود.
1: أكيد.
0: هم يحاولون يعني يقدمون مجهود كبير فيه، فأنا دائما أنصح الأهل أنه يشوفون مختص يعملوا له برنامج غذائي مناسب لعمره وطوله ووزنه ووضعه وصحته طبعا، إذا ما كان عنده مشاكل صحية. وأيضا نحاول أنه نفهمهم ونوعيهم أنه التنمر هذا موجود، لكن نحاول أنه ما نتأثر، لأن فعلا فعلا ترى يأثر نفسية الطفل بشكل يعني جدا كبير. طبعا والأهل بعد لهم برضو نصيب في الموضوع، أنهم يحاولون يوعون أطفالهم اللي طبيعيين، أنه إذا شفت شخص سمين أو عنده مشكلة أو حتى يلبس نظارة، ما تتريق عليه أو
1: صحيح.
0: ما تشوف تتنمر عليه، لأنه طفل زيه زيك، وانت عندك مشكلة وهو عنده مشكلة، يعني لا تحسب انك انت كامل وهو الناقص. فاحنا يعني هو من التربية، جزء من التربية، عرفتي وش اقصد؟ طبعا والمدارس يستخدمون برضو قوانين صارمة في موضوع التنمر، لكن بالاخير اذا صارت هذه المشكلة نحاول نعالج برضو المشكلة. شفتي شلون؟ يعني احنا لازم نشتغل الان على هذا الموضوع، وبدل ما نقول له انت سمين لازم تنحف وهم يتنمرون عليك، هذا ممكن يزيد شعوره بالألم، لأن في الوقت الحالي ما يقدر يسوي شيء ويهز ثقته أيضا. لكن إحنا نحاول زي ما قلت لك ككبار إن إحنا نشتغل على هذه النقطة. إذا كان عنده زي ما قلت لك مشكلة في الوزن، نحاول إنه نقول لازم نغير من اليوم مصاعدا، لازم نغير العادات الصحية. ودي أنوه على نقطة العادات الغذائية، عفوا، ودي أنوه على نقطة، إذا إحنا نبغى نغير عادات الطفل الغذائية والسلوكية، لازم نغيرها في الأسرة ككل.
1: صحيح.
0: ما نمسك الطفل على جنب ونقول له تعال تفضل أنت بس تاكل هذا الأكل، أما الباقيين كلهم يأكل، لا ما يصلح، هذا طفل صغير ما يفهم هذه الأشياء اللي إحنا نقولها. نحط المشروبات الغازية عنده ونقول هذا بس حق بابا، لا ما في. إذا أنت منعتي امنعيه عن الجميع، إذا أنت حطيتي هذا الشيء قدام الطفل، الطفل ما يفهم ما يستوعب، فهو بيضطر أنه يأكله. لذلك لازم تغيير العادات في الأسرة كلها، نقلل المشروبات السكرية في البيت، العصائر، الحلويات، شجعه على النشاط اللي يحبه، مو بلازم شيء هو ما يحبه، لا مثلا يحب الكورة أوكي، يحب السباحة أوكي، يحب الدراجة، السيكل أوكي. ما نحاول نعاقبه أنه وزنه يعني أوفر ويت ولا عنده أوبيز، لا نقول له بالعكس عشان أنت تتحرك وينقص الوزن بسرعة. نهتم بالنوم، ترى قلة النوم برضو تأثر في الشهية والوزن. عند الأطفال أحيانا ما يحتاج ينقص وزنه كثير ترى، لأنه لينمو، فطول قاعد يطول، بالتالي الوزن قاعد يقل، بالتالي إحنا نحاول نبطئ الزيادة. إذا كانت الزيادة مرة واضحة، والأفضل زي ما قلت لك يتحول على مختص دايتيشن، طبيب أطفال، يشوفون منحنيات النمو والبي ام اي حسب عمره ووزنه طبعا وجنسه، لها طبعا مقاييس خاصة ومختلفة عن مقاييس البالغين. وزي ما قلت لك بالنسبة للتنمر ممكن تكون انه نقول للطفل انه انت جسمك مو بسبب انه خلاه الناس يتنمرون عليك، لان اذا حد قال لك هذا الكلام ضايقك تعالي انا او روح للمعلمة واحنا بنتعامل مع الموضوع، لان الطفل نفسه ما يقدر يتعامل مع التنمر. وش بيسوي يعني؟ بيطقه، بيقول له انت، بيقول له انت فيل، بيقول له انت، عرفتي كيف يعني؟ بيرجعون نفس الشيء، يتبادلون نفس الشيء. يعني ممكن هذه الكلمة ما أثرت في طفلك زي ما أثر هو رده على الطفل الثاني. فبالتالي تراشق التنمر غير مفيد. لكن هنا في هذا خاصة التنمر، اتركي بقى المشاكل الثانية. التنمر بالذات ينحل عن طريق الأهل، عن طريق المدرسة
1: أكيد، وتوجيه الطفل هو بالنهاية يعني.
0: طبعا انك ما تقول هذا الكلام اكيد، بس انا قاعده اقول لك انه ينحل من الاهل. اهل تكلموا مع الطفل، لكن نقول للطفل مثلا رد عليه قل له كذا ما يصلح. انت الان تستمر، معناته الدائره قاعده تستمر
1: وتكبر المشكله اكثر.
0: بالضبط.
1: طيب دكتوره، كيف ممكن ترغب الام الطفل، يعني نتكلم من سن حياته الاولى، يعني بعد مثلا 4 5 سنوات 7 سنوات، ان اكله غير مفيد فجاه تغصب أنه مثلا يأكل فواكه وخضروات. بعض الأطفال أصلا قائمة الفواكه والخضروات هذه غير موجودة، لما ترجعين تلقين الأساس أن الأهل هذا الشيء مو على قائمتهم، يعني يعتبرونه شيء ثانوي. أقصد فواكه الخضروات تحديدا. يعني كيف ممكن الأم أنها ترغب طفلها يعني بداية حياته؟
0: طبعا لازم تعرفون انه، ويعرفون المستمعين انه رفض الطفل للاكل بعض الاكلات او بعض الانواع من المجموعات الغذائيه شائع، مو بس الحاله طفلك. لكن وفي نفس الوقت الشيء اللي يبشر انه ما حيستمر على هذا الشيء دايم. لكن شلون احنا نتعامل مع الموضوع؟ اول شيء ما نجبره انه ياكل الاكل هذا، نقدم له الاكل بكميات صغيره، ما نجيب له خيارة كاملة مثلا ولا طماطة كاملة ونقول له كلها يلا، لا، تعطي له قطع صغيرة صغيرة بتكرار كذا، يعني سيكولوجية الطفل كذا. فنكرر الموضوع عليه أوقات مختلفة ونعطيه الكميات بسيطة. نحط الخضار مع أكلات هو يحبها، هو شي يحب، شوفي هو شي يحب حطي له خضار جنبه. برضو نسمح له أنه يختار بين نوعين، مثلا زي ما قلت لك سالفة السوبر ماركت، حلو أنه يطلع الطفل يختار النوع اللي هو يحبه، ما نجبر على نوع هو ما يحبه أو شيء هو ما يحبه. برضو إذا أنت مثلا تطبخين شيء معين هو يحبه، خليه يشاركك في الطبخ برضو، هذا من الأشياء اللي يحبونها الأطفال. ولا عليك من الحوسة والهذي، شيء طبيعي. لازم يشوف أبوه وأمه والديه يأكلون الخضار عشان هو يحب. يعني ما يصلح أنت ما تحبين مثلا نوع من أنواع الخضار ما تأكلينه تجبرين طفلك إنه يأكله، تهو بالعادة لازم يشوفك. فإذا أنت قلتي له مثلا والله هذا الخضار، والله هذا الخيار لذيذ مرة وكلتي، ولا مثلا جبتي طماطة قلتي اليوم يوم مرة فريش تجنن طعمها حلو، ممكن شفتي هذه الأشياء مع الوقت تأثر في الطفل زي ما قلت لك، فممكن أنه يأكلها. أحيانا الطفل يحتاج يتعرض للوجبات هذه أو النوعيات من الأكل بشكل مستمر عشان هو يحبها قبل أنه يتقبلها. فخلي أعطيه وقت، لا تستعجلين عليه، هذا مهم جدا.
1: نعم. طيب دكتورة أخيرا، كيف ممكن أنه التغذية المتأخرة أو العشاء الثقيل ممكن تأثر على نشاط الطفل في اليوم التالي؟
0: وليش يأكل الطفل عشاء ثقيل؟
1: هذا هو السؤال. هذا إذا ما كان بعد الساعة واحدة.
0: صدق يعني ليش يأكل الطفل عشاء ثقيل؟ عموما التناول الأكل أو الطعام قبل النوم مباشرة الكبار والصغار
1: أكيد،
0: خاصة الصغار، يسبب تخمة، يسبب عدم راحة، يأثر في جودة النوم. النوم الجيد أساسي جدا عشان يركز وعشان يصير نشيط في المدرسة. من الأفضل أنه يكون العشاء ما يكون ثقيل، يكون متوازن، كمية مناسبة، ما يكون أكثر من الكمية اللي يعني يكون أقل من الغداء باختصار، ما يكون قريب جد من جدا من وقت النوم. خلاص مثلا هو ينام مثلا خلينا نقول ساعة 8 9 10، خلاص 7 8 10 منتهي موضوعه. ليش يستنى الطفل لين يجي وقت النوم؟ عشان مثلا الأهل ما يأكلون هذا؟ طيب يتعشى الطفل بكيفكم أنتم، أكلوا معاه شوي يعني عشان بس تعطونا إحساس الوجبة للجميع، مشوا الموضوع، الطفل بيأكل وينام، كلوا اللي تبون أنتم. فهنا لازم ترتيب اللي هي نظام الطفل، ما تخلونا بعدين تقول لك ليش ما نام كويس، كشوي يصحى في مشاكل، عرفتي كيف؟ فمن هذه الأشياء يعني مهمة جدا توقيت العشاء، يعني مهم جدا. لكن جودة الأكل اللي مقدم في العشاء أيضا مهمة، كمية الأكل والنوم برضو الكافي، كل هذه الأشياء مهمة. لكن يفضل أنه ما يكون طفل يأكل وينام، حتى عشان ما يصير عنده ارتجاع يدخل في مشاكل، يعني لسه طفل صغير لسه يعني المفروض ما يدخل في هذه الأشياء،
1: وتصير عادة سيئة معه إذا كبر أصلا.
0: صحيح.
1: نعم، شكرا لك دكتورة فاطمة.
0: العفو، واستمتعت باللقاء معك.
1: حياك الله.
0: وأتمنى الجميع استفادوا معنا.
1: أكيد.
0: شكرا
1: للدكتورة فاطمة الشمسان، أخصائي أول تغذية أكاديمية في جامعة الملك سعود وباحثة في جامعة مانشستر البريطانية. والشكر طبعا موصول لكم مستمعي برنامج طبيبك ومستمعي إذاعة الرياض. كان معكم من الإعداد والتقديم حورية السبيعي. برنامج طبيبك من إخراج عبد الله العبيد، في أمان الله. طبيبك.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
3: توفيق النمري، سردية الأغنية الوطنية. من إنتاج إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.

توفيق النمري. سهول الحصن تفرش سجادة القمح تحت شمس الشمال، ومضافة الجد تفتح بوابتها للضيف والشعر. هناك استيقظ صبي يقتفي خطى نغمة الراحلة تحرسها طيور الشنار. كان الصوت يومئذ أقصوصة عابرة تذروها سهرات المواقد، وكانت الربابة تقاوم النسيان وحدها حماية للوجدان من محو السنين. خطوات أولى سارها الفتى حاملاً أهازيج المحارث، فصنع منها هوية وطن وشيد بها سردية دولة عابرة للأزمان.

0: ميتنا.
1: فمن تلك الأرض التي تحفظ رائحة المطر وتعرف أسماء المواسم خرج صوت حمل ملامح المكان كله معه، صوت عبر الوديان والسهول ورافق النهر في جريانه وصعد مع القوافل إلى الهضاب ودخل البيوت من نوافذ الإذاعات حتى صار مألوفاً كأغنية يعرفها الجميع وعزيزاً كذكرى لا يطالها النسيان.

توفيق النمري، اسم تتجاوز عنده الحقول والألحان وتتلاقى في رحابه القرية والمدينة، ويجتمع في فضائه الفلاح والعاشق والجندي والمسافر. في صوته تلوح فتاة تحمل جرتها عند عين الماء، وفي ألحانه يمتد ظل زيزفونة على طريق ريفي طويل، وفي أغنياته يلمع نهر الأردن تحت شمس النهار، وتتعالى هتافات النشامة، وتخفق رايات الوطن، وتفوح رائحة الزعتر والقمح والتراب المبتل بالمطر.

0: في بلدة الحصن ولد توفيق النمري عام 1918، ومنها رحل عن الدنيا عام 2011 بعد مسيرة امتدت قرابة قرن من التحولات الفنية والوجدانية، خلف خلالها ما يناهز 1000 عمل بين أغنية ولحن وأهزوجة، توزعت بين التوثيق والتأليف وإعادة صياغة الموروث الشعبي في قالب إذاعي وفني حديث، حتى غدا واحداً من أبرز من أسسوا لملامح الأغنية الأردنية ودونوها صوتاً وهوية. وللقراءة في القيمة الفنية والموسيقية لهذه الألحان يوضح الأستاذ الدكتور محمد الغوانمي، أستاذ الموسيقى العربية في جامعة اليرموك.
1: فنان شامل، هو شاعر وكاتب كلمات جميلة جدا، ملحن من الطراز الرفيع، ومطرب صاحب إحساس مرهف، وكذلك هو باحث في التراث الغنائي الأردني والعربي. الفنان توفيق النمري مواليد مدينة الحصن شمال الأردن في محافظة إربد، سنة 1918 امتدت مسيرته حتى 2011. خلال هذه المسيرة تعلم الموسيقى في مدينة الحصن في المدرسة، ثم طور موهبته الفنية من خلال تعلمه النوت الموسيقية في دمشق على يد محمد محفوظ الموسيقي العربي السوري، كذلك تعلم العزف على آلة العود قبل ذلك على يد ألفريد سماوي عازف العود الشهير في مدينة إربد، وله الحقيقة صولات وجولات في الريف الأردني والبادية الأردنية، بحثا وتنقيبا عن الكلمة الجميلة وعن اللحن الجميل من تراثات الغناء الأردني.

ينابيع التكوين. في بلدة الحصن كانت البدايات تنبض في المجالس وتلوح في الحقول وتسري مع نسيم المساء

حين تفرغ الأرض من عناء النهار، ويجتمع الناس حول حكاياتهم وأشعارهم وأغنياتهم. هناك أبصر توفيق النمر العالم، وبدأت تتشكل الملامح الأولى لصوت سيغدو لاحقاً واحداً من أشهر أصوات الأغنية الأردنية.

0: ارتقى سلمه نحو الفن، حيث لا معاهد موسيقية أو مسارح عامرة أو مؤسسات تصنع النجومية. يتيماً آوته أبوة الجد رزق الله المناع، وعلى صرير ربابته الماهرة نبت العشق الأول للشعر النبطي ووقار الكلمة. في تلك الأجواء تفتحت ذاكرة الطفل على الإيقاع قبل أن يعرف اسم اللحن، وعلى النغم قبل أن يدرس قواعده، وعلى الشعر قبل أن يخط حرفه. وكانت الذاكرة سخية معه، تلتقط الكلمات سريعاً وتحتفظ بالألحان طويلاً. وللإبحار في أبعاد هذا التراث نستمع إلى الأستاذ نبيل سيطان عماري، الكاتب والباحث في التاريخ الأردني والتراث الشعبي.
1: أبوه قتل في الحرابة اللي صارت بين أهل الريف الشمال الريف الأردني والبدو، وقتل شو اسمه، وتربى عند جده رزق الله المناع النمري اللي هو كان له المضافة وكان عازف ربابة وكان يحكي بالشعر النبطي. وتربى هو طفل صغير على الديوان الحلو اللي كل يوم فيه تعاليل وفي ربابة وفي شعر نبطي. كان بدايته كيف تعلم؟ كان عندهم خابية حطوا فيها مية كبيرة، حط رأسه بالخابية يصير يطلع نغمات موسيقية، هو بيغني بالخابية. جده رزق الله المناع شاف انه عنده موهبة، ولكنه الموهبة أميت بينت عنده لما دخل المدرسة في الحصن، وكان أستاذه اسمه متري حمارنة. متري حمارنة شعر انه هذا عنده موهبة رهيبة جدا، وأخذه على حيفا ويافا وغنى لسيد درويش وغنى لمحمد عبد الوهاب، وأول أغنية غناها للشاعر الأردني حسني فريز.

0: وحول الحصن كانت الأرض تواصل دورها في صناعة ذلك الوعي المبكر، حقول تمتد مع النظر، ومواسم تتعاقب على مهل، وأغاني ترافق الحصاد والفرح والعمل، ومشهد ريفي كامل ظل يرسخ في وجدانه عاما بعد عام، حتى غدا جزءا من تكوينه الفني والإنساني. فأقبل على تعلم العود في الأردن وتتلمذ على يد ألفريد سماوي، ليلتقي بعدها بالمعلم السوري مسعد فؤاد محفوظ، حتى أصبح من أوائل الموسيقيين الأردنيين الذين امتلكوا القدرة على قراءة النوتة الموسيقية وكتابتها وتدوينها العلمي. من زاوية تاريخية يضعنا الأستاذ نبيل سيطان عماري، الكاتب والباحث في التاريخ الأردني والتراث الشعبي، في تفاصيل تلك المرحلة.
1: تعلم العود على عازف العود اللي كان موجود في إربد، عايش ألفريد سماوي. بعد ما تعلم العود راح على سوريا، على دمشق. بسوريا تعلم على يد السوري مسعد فؤاد محفوظ، تعلم النوتة، هو أول أردني أو أول فنان أردني بكتب النوتة أو بتعلم النوتة. بعدين اشتغل في طريق بغداد حيفا، فهو هناك أخذ من التراث البدوي والتراث القريب عليه التراث الرمثاوي، وكان يقعد بتعرف الصحراء بأيام الصيف، الجوم حلوة وقاعدة حلوة، يمسك العود ويدندن، عمل أغنية أسمر خفيف الروح لحظة رمانة.

رام الله، الميقات الأول للمشروع. تجلت رام الله كإحدى اللحظات الفارقة في مسيرة توفيق النمري، ففي أواخر أربعينيات القرن الماضي حمل الشاب الأردني عوده ومضى نحو المدينة التي كانت تحتضن آنذاك واحداً من أهم المنابر الإعلامية في المنطقة. لم يكن يعرف كثيراً من الناس هناك، ولم تكن الشهرة تسبقه، غير أن ما تراكم في داخله من معرفة وشغف وتجربة كان يتهيأ للخروج إلى فضاء أرحب. وهناك عند أثير إذاعة رام الله بدأت صفحة جديدة، حين طلب منه إعداد عمل لشهر الصيام، وكان الميقات قريبا، فجلس إلى عوده وسهر حتى أنجز أغنية هل هلالك يا رمضان، لتنطلق عبر الأثير معلنة حضور صوت أردني جديد على مسرح البث الإذاعي.

0: ثم جاءت اللحظة التي ظلت نابضة في الذاكرة سنين طويلة، زيارة الملك المؤسس عبد الله الأول رحمه الله إلى رام الله، إذ أريد للأثير أن يستقبل الملك بما يليق بالمقام.
1: سنة 49 راح افتتحوا إذاعة رام الله 49، كان مديرها اسمه راجي صهيون، كان وقتها رمضان وغنى أغنية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، حل هلالك يا رمضان. وبعدين الملك عبد الله كان في زيارة إلى رام الله، غنى له أغنية تاج غالي يا أبو طلال، تاج غالي علينا يا أبو طلال، وكيف عليها الملك عبد الله لأنه غناها باللون الحجازي، لأنه الملك عبد الله بتعرف من الحجاز.
0: وصل اللحن إلى سمع الملك، ووصل الصوت أيضا، فعظم في عينه ما سمع وأوصى به خيرا. هذه الأغنية لم تكن مجرد ألحان، بل وثيقة شعبية يقرأها لنا الكاتب والباحث في التاريخ الأردني والتراث الشعبي الأستاذ نبيل سيطان عماري.
1: وبلشت مع توفيق النمري مرحلة الغناء، وكان يملك ثلاثية جميلة جدا، وهو كاتب غنائي وكاتب شعري، في شعر في له أغنية بالموزونة القافية، وملحن ومؤدي أو فنان مطرب بصوت جميل.
0: ومنذ تلك المرحلة أخذت ملامح القناعات تترسخ لدى النمري، قناعة رافقته طوال مسيرته وانعكست في ألحانه وأغانيه واختياراته الفنية، أن للأردن صوته الذي يستحق أن يسمع، وأن الأغنية الأردنية ليست ظلاً لأغنيات الآخرين، بل هي هوية ثقافية وذاكرة شعبية وصورة لمجتمع كامل تستحق أن تصاغ بعناية وأن تقدم بثقة وأن تجد مكانها الأصيل.

0: المزيوني المزيوني.
1: جامع الذاكرة الأردنية من القرى إلى الأرشيف. كان توفيق النمري يلاحق ما يوشك أن يضيع، فمن قرية إلى قرية، ومن سهل إلى سهل، ومن مضارب إلى مضارب. كان يصغي إلى الأهزوجة قبل أن تذروها الريح، ويلتقط النغمة قبل أن تبتلعها الأيام.

0: هناك امرأة تغني عند مورد الماء، وحصادون يرفعون أصواتهم مع سنابل القمح، وراع يرسل نداءه في الفلا، ودبكة تشتعل في ساحة عرس. وكان هو يجمع ذلك كله كأنما يجمع خرائط الروح الأردنية، ويبحث عن الذاكرة نفسها، يحفظ اللهجات كما يحفظ الألحان، ويقرأ اختلاف النبرة بين قرية وأخرى كما يقرأ الموسيقي اختلاف المقامات، ثم يجلس إلى الورق فتتحول الأصوات العابرة إلى نوتة، واللحظة الزائلة إلى وثيقة، والذاكرة الشفوية إلى أثر قابل للبقاء. لهذا كان النمري واحداً من حراس الذاكرة الأردنية، ومن الذين أنقذوا جزءاً من صوت البلاد من الغياب. وللتحليل الموسيقي الأكاديمي نستمع إلى أستاذ الموسيقى العربية في جامعة اليرموك الأستاذ الدكتور محمد الغوانمي.
1: توفيق النمري كان يعني حقيقة لديه رغبة جامحة بأن يتعلم الأصول الغناء الأردني والعربي، وتابع هذه المسيرة من خلال أبحاث موسيقية. أنا قرأت له أبحاث جميلة جدا ومكتوبة وقدمت في مؤتمرات موسيقية عربية في مختلف العواصم العربية، بحكم أنه كان ممثل الأردن في المجمع العربي للموسيقى لسنوات طويلة، يمكن ربع قرن. هذه الشخصية تلاقحت ثقافتها مع موسيقيين عرب كثر في العواصم العربية، ولقاءاته حتى في العواصم العالمية، هو يعني تردد على كثير من العواصم العربية والعالمية في مؤتمرات ولقاءات وحفلات موسيقية، لذلك تكونت لديه شخصية موسيقية خاصة ونادرة، يمكن تميزت عن سائر الشخصيات الفنية الأردنية بمسيرة وشكل ومضمون فني خاص به.

0: وفي هذه المرحلة تجلت الحكاية الأصعب، فعملية جمع التراث شيء وصناعة الهوية الفنية شيء آخر. كان توفيق النمري يأخذ المادة الخام من أفواه الناس ثم يعيد صوغها بيد الصائغ الماهر، يهذب العبارة ويسقل الإيقاع ويمنح اللحن اتساعا جديدا، لكن من دون أن ينتزع منه رائحة التراب التي ولد منها. ومع السنين تشكلت طريقته الخاصة في بناء الأغنية، فيكفي أن ينطلق اللحن ليعرف المستمع أن النمري مر من هنا.
1: بالف وبدور جاهرني ومبهور، بالف

أجنحة النغم، العبور العربي والامتداد العالمي. لم يغادر توفيق النمر أرضه، لكنه جعلها تسافر. خرج اللحن من الحصن وعبر السهول والوديان، ثم مضى أبعد إلى المسارح والإذاعات العربية، فإذا بصوت الأردن يتردد على ألسنة كبار المطربين العرب.

الكبيرة توفيق وديع الصافي ونجاة الصغيرة وهدى سلطان ونصر شمس الدين وكروان وسعاد هاشم ودلال الشمالي وسمار وفرقة الغناء المصرية الثلاثي المرح، كلهم يغنون، بيد أن العابر للحدود في كل محفل هو روح المكان الأردني ذاته.

تمضي الجرة والبيادر والسهول ولهجة الناس معهم، لتحمل الأغنيات نفحات من رائحة الحقول ودفء القرى وإيقاع الحياة التي نبتت من رحمها.

0: الأثر الباقي، الجسور نحو المستقبل. بعض الفنانين يورثون أغنيات، وبعضهم يورثون مدرسة. أما توفيق النمري فقد ترك وراءه شيئا أشبه بالنهر، يجري ويتشعب ويواصل الإرواء، فما تزال أغنياته تعود إلى المسارح وتنهض في المهرجانات وتستعاد في الندوات والمؤتمرات والدراسات. ومن فكت الأجيال الجديدة تعثر فيها على شيء من الأردن الذي عرفه الآباء والأجداد. ومن هنا جاءت قصة عمله الشهير حيرتني ليش، إذ كتبها ولحنها ثم اتجه ببصره نحو فنان أردني شاب كان يومئذ يمهد طريقه في المشهد الغنائي بخطوات واثقة، وهو الفنان مالك ماضي ذو الصوت الذي حظي بانتشار واسع ومكانة متقدمة. وكان هذا الاختيار قراءة فنية دقيقة من شيخ الفن لقامة صاعدة تمتلك القدرة على حمل الأغنية إلى آفاق أرحب. وما أن استمع مالك ماضي إلى العمل حتى استحسنه وأقبل عليه بحماسة، فسارع إلى تسجيله بأحدث الإمكانات الفنية المتاحة آنذاك.
1: الحكاية من دون الول هذه.
2: بدون كلام.
1: ولعتني ولهلبتني وحيرتني ليش، أم عيون الكحلة كل ما كبرت تحلى تسلم لي وتعيش. روح روح يا مرسالي خبرها عن حالي واستنى جواب، عيونها هالذباحة خلتني بصراحة عايش بالعذاب.
0: الأثر الإبداعي الذي تركه النمري يلخصه لنا الفنان مالك ماضي.
3: لما أخذت منه اللحن اللي هو اسمه حيرتني ليش، كان هذا في بداية الثمانينات. ما شد انتباهي أنه توفيق النمري كان يدقق على لفظ الكلمة الأردنية بالدرجة الأولى، بالإضافة أنه كان ما يقبل أنه نلفظ مثلا، في ناس بيجي بيروحوا هو مغني بأخذ هالنص بيغني باللهجة المدنية مثلا أو بدون ما ينتبه لما يريده الملحن اللي هو الأستاذ توفيق النمري. بالإضافة أنه كان يعني ألحانه خفيفة الظل، كمان كانت يعني فيها شجن، مش مجرد أنه يعني صف كلام وعماله يعني ينقال أو يتلحن، كان يعني كان يهتم كثيرا كثيرا بالأداء وباللفظ وبالشكل العام.

0: داي.
1: بالإضافة أنه توفيق النمري كان بحكم أنه لغته الإنجليزية جيدة غنى باللغة الإنجليزية وكان يمسك العود مثلا، ما يمسكش مثلا جيتار أو يعزف بيانو، كان يمسك العود ويغني على آلة العود اللي هي آلة شرقية محضة 100%، ويغني الأغنية وباللغة الإنجليزية وبإجادة غير

عثمان لما سافر إلى كوريا الشمالية في ذاك الزمن، وهذا الحكي يعني يعتبر مستهجن، إنه كيف إنه أنت تمسك مثلاً عودك وتغني يعني هذا يدل على إنه عنده فطنة وذكاء.

0: لهذا بقي اسم توفيق النمري حاضراً بعد رحيله في مهرجان جرش وفي احتفاليات إربد وفي المؤتمرات الموسيقية وفي الدراسات الأكاديمية وفي مشروعات التوثيق والموسوعات التي تعود إلى أعماله جيلاً بعد جيل. وفي آخر الطريق لا نرى فناناً يقف عند نهاية سيرة، بل نرى صوتاً يبتعد في الأفق، يمضي فوق سهول الشمال ويعبر حقول القمح ويمر بمحاذاة النهر ويتردد بين القرى والبوادي هناك في مكان ما من ذاكرة الأردن. ما تزال ربابة الجد تعزف، وما يزال الصبي الذي خرج من الحصن يواصل الغناء.
1: كنتم مع حلقة توفيق النمري ضمن سلسلة الموسيقيون العرب، إعداد مالك ماضي ومحمد الرحاحلة، كتابة النص فادي المعاني وعبد اللطيف أبو دوش، قراءة النص لؤي مسلم، التسجيلات الإذاعية عمر الكركي ومحمد عبيدات، القسم الموسيقي أوس مرجي، التبادل البرامجي والإخباري ليث عكروش، توفيق النمري سردية الأغنية الوطنية، الإشراف والإخراج محمد الرحاحلة.
2: صيفك على كيفك. على كيفك. الحماس للإجازة والسفر شيء جميل، لكن الأجمل إنك تستمتع بدون ضغوط مالية. قبل تبدأ تخطط لصيفك، حدد ميزانية مناسبة للمصاريف والأنشطة والرحلات. معرفة حدود الإنفاق تساعدك تستمتع أكثر وتتجنب المصاريف المفاجئة. صيف ممتع يبدأ بخطة مالية ذكية. صيفك على كيفك. على كيفك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

وعي. الترغيب والترهيب يعد أسلوباً تربوياً مميزاً يجمع بين الترغيب حال عمل الأمور الإيجابية والحرمان حال القيام بأمور سلبية، وهو ما يجعل الأطفال غالباً يسعون لعمل الإيجابيات والابتعاد عن السلبيات لكسب الثناء والمكافآت. وبمفهومنا العامي كافئ المجتهد وحاسب المقصر، لكن يجب أن نعرف شيئاً هاماً، أن هذا الأسلوب يجب أن يطبق باعتبارات معينة وحسب كل فئة، كما يجب أن يكون الحرمان غير مؤذٍ نفسياً بما يؤثر سلباً على المشاعر، وأن يكون هناك توازن كبير بين معرفة المصلحة والتفضيل. وهذا طريق هام يساعد على بناء شخصية متزنة وذكية تعرف التصرف الصحيح لتكسب وتبتعد عن السلبيات لتسلم.

0: استمتع بصيفك وخلك حريص على سلامتك وسلامة من معك. صيفك على كيفك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. أبعاد
2: على إذاعة الرياض.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الرياض. قد يبدأ النسيان بتفصيل صغير أو اسم غاب عن الذاكرة، لكن مع مرض الزهايمر تتحول المسألة إلى رحلة تمس الإنسان وأسرته، وتضع أمام المجتمع مسؤولية أكبر في الوعي والرعاية والدعم. في المملكة العربية السعودية يحظى تعزيز صحة الإنسان وجودة حياته باهتمام متنام ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرامج التحول في القطاع الصحي التي تركز على الوقاية ورفع جودة وكفاءة الخدمات الصحية وتعزيز المشاركة المجتمعية وتمكين القطاع غير الربحي ليكون شريكا فاعلا في التنمية. يأتي الاهتمام بمرض الزهايمر ضمن هذا التوجه من خلال الجهود الصحية والتوعوية والمجتمعية ودعم المصابين وأسرهم ومقدم الرعاية، إلى جانب الدور الذي تقوم به الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر عبر برامجها ومبادراتها وشراكاتها مع مختلف القطاعات. ومع حلول الشهر العالمي لألزهايمر 2026 تتجدد الدعوة إلى رفع مستوى الوعي بالمرض والتعرف على علاماته المبكرة وتصحيح المفاهيم المرتبطة به وتعزيز ثقافة الوقاية وصحة الدماغ. فما واقع ألزهايمر في المملكة؟ وكيف تطورت منظومة الوعي والرعاية؟ وما الذي تقدمه الجمعية للمصاب وأسرته؟ وكيف يمكن للمجتمع ومؤسساته أن يكونوا شركاء في هذه القضية؟ هذه الأبعاد نناقشها مع ضيفتنا الكريمة الأستاذة رؤى مليباري، مدير التثقيف الصحي بالجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر. مرحبا بك أستاذة رؤى.
4: يا أهلا وسهلا فيكم، شكرا لكم على الاستضافة.
3: حياك الله. نحن في الشهر العالمي للزهايمر، الرسالة الأساسية التي تسعى الجمعية إلى إيصالها للمجتمع هذا العام.
4: صحيح، رسالتنا هذه السنة تنطلق من شعار، دائما تحرص الجمعية يكون لكل حملة شعار مناسب يحرص على أنه توصيل الرسالة للمجتمع بالصورة البسيطة. فهذه السنة شعار حملتنا انتبه لا تتوه، فكرتها أن الاهتمام بالزهايمر ما يبدأ فقط بعد الإصابة، لكن لابد أنه يبدأ من وقت مبكر بالوعي الاهتمام بصحة الدماغ. فإحنا هنا لما نقول انتبه، يعني نقصد انتبه لنفسك، انتبه لصحة دماغك، لعاداتك اليومية، لأي تغيير مثلا تلاحظه على أي شخص تحبه. لا تتوه يعني معناها ممكن أوسع من التوهان في المكان أو الضياع، لكن نقول لا تتوه يعني معناها لا تتوه بين المعلومات الخاطئة، لا تتوه كأسرة، يا كمقدم رعاية في رحلة الزهايمر لازم تعرف وين الأماكن اللي تروح لها لما يكون عندك شخص مصاب بالزهايمر، من فين تحصل على الدعم. فهدفنا الأساسي أن المجتمع يكون أكثر وعي بالمرض، أكثر اهتمام بصحة الدماغ، وأكثر احتواء للمريض وأسرته.
3: نعم، الأرقام تشير إلى اتساع نطاق الإصابة بالخرف عالميا، كيف تنظرون إلى واقع الزهايمر في المملكة وحجم التحدي الذي يمثله خلال السنوات المقبلة؟
4: فعلا الأرقام يعني توضح أنه الزهايمر أو الخرف بشكل عام يعني هو

0: صاير زي تحدي متزايد حول العالم. اليوم يعني الأرقام قاعدة تقول إن حوالي في 57 مليون شخص بيعيش مع الخرف عالميا، وكل سنة بيشخص الزهايمر قرابة 10 ملايين حالة جديدة. فالأعداد متوقع أنها تزيد خلال السنوات القادمة. لما نتكلم عندنا بالسعودية نتكلم عن أرقام وتقديرات يعني توصل حوالي 130 ألف مصاب بالزهايمر بناء على إحصائية وزارة الصحة. فخلينا أقول باختصار أنه التحدي موجود وجالس يكبر، لكن إحنا كل ما بدأنا بدري في نشر الوعي، في الاستعداد، في قدرتنا أن إحنا كيف نتعامل مع المرض بشكل أفضل. فيعني خلينا نكون، هل إحنا مستعدين لهذه الزيادة؟ هل عندنا وعي كافي؟ هل الأسرة تعرف متى تنتبه، كيف تتعامل مع المريض؟ هل خلينا نقول مقدم الرعاية هل هو بيحصل على الدعم اللي يحتاجه؟ أو هل يعني البيئة المجتمعية يعني يوجد فيها خدمات قادرة تستوعب هذا الاحتياج المتزايد؟ فشغلنا اليوم يعني مو فقط بس مع الشخص اللي هو تم تشخيصه، احنا جالسين نشتغل على الوعي، على الوقاية، على صحة الدماغ، على الأسرة بكامل، على تطوير الخدمات، بناء الشراكات، العمل مع الجهات ذات العلاقة، صناع القرار، لأنه دائما لما احنا نبدأ من بدري يعني نقدر نتعامل مع التحدي بصورة أفضل.
1: نعم، النسيان يعتبر أمر طبيعي يعني نمر به جميعا حقيقة، متى يتحول النسيان إلى علامة تستحق الانتباه والفحص؟ وأيضا أبرز المؤشرات المبكرة التي ينبغي للأسرة ملاحظتها وعدم تجاوزها.
0: أول شيء مهم نقول أنه ممكن نسيان يعني الزهايمر، فكلنا ممكن ننسى اسم، ننسى موعد، ننسى الأشياء اللي إحنا وين حطيناها وبعد فترة نرجع نتذكرها، لكن هذه الأشياء ممكن تحصل بشكل طبيعي. لكن اللي فعلا يستحق الانتباه أكثر لما يكون هناك في تغيير مستمر وواضح على طبيعة الشخص اللي إحنا متعودين عليها، وهذا التغيير جالس يأثر على حياته اليومية. زي مثلا هو جالس يكرر نفس السؤال خلال وقت قصير، قاعد ينسى أحداث قريبة بشكل متكرر، أو جالسة تبدأ تصعب عليه الأشياء اللي هو كان متعود عليها. يعني مثلا السيدة صار صعب عليها أن هي تطبخ، مثلا المريض صار صعب عليه أن هو يرتب الأشياء البسيطة، يتعامل مع الفلوس، يستخدم الجوال، أو مثلا يضيع في يعني المكان المألوف أو بيته. فمهم جدا احنا هنا ما نجلس يعني نتسرع بالتشخيص او ما نشخص نفسنا انه اي نسيان معناته الزهايمر، لانه يعني ضعف الذاكره له اسباب مختلفه وبعضها قابله للعلاج. فدورنا احنا الاسره والمجتمع ان ننتبه ونسال، والتشخيص يكون عن الناس المختصه.
1: نعم، من واقع خبرتك استاذه رؤى، هل اصبح المجتمع السعودي اليوم اكثر وعي بمرض الزهايمر ام ما زالت يعني في مفاهيم خاطئة تربط الأعراض بالشيخوخة الطبيعية؟
0: أكيد نقدر نقول إن الوعي اليوم أفضل من السابق كثير. يعني هذا الشيء إحنا جالسين نلمسه من اهتمام الناس. الناس جالسة تسأل، جالسة تبحث، تتواصل مع الجمعية، خلينا نقول تفاعل الأسر مع البرامج اللي تقدمها الجمعية، الحملات التوعوية. لكن يعني في نفس الوقت ما زالت في مفاهيم خاطئة تحتاج يعني شغل مستمر. يعني أكثر الأشياء اللي إحنا قاعدين نسمعها لما أي شخص يشوف تغييرات على شخص كبير في السن إنه عادي، هذا من العمر أو من تقدم العمر. فهنا إيش بيصير؟ الأسرة تتأخر فإنهم هم يروحوا للجهات المختصة أو يسألوا أو يطلبوا الدعم، لأنهم هم يعتقدوا في ذاتهم إنه كل تغيير في الذاكرة أو السلوك هذا يعني جزء طبيعي من الشيخوخة. لكن في المقابل عندنا الطرف الثاني اللي هم ممكن يعني يربطوا أي نسيان بسيط مباشرة بالزهايمر، فلما شخص نسي يعني هذا مصاب بالزهايمر وجالس يعيش في الخرف. فالحقيقة إنه الاثنين يعني ما هم دقيقين أبدا، لأنه الزهايمر مو جزء طبيعي أو حتمي مع التقدم في العمر، لكن في نفس الوقت مو كل نسيان يعني الزهايمر. فالمفاهيم اللي إحنا قاعدين نحاول نصححها بشكل يومي إنه الزهايمر مو فقط فقدان للذاكرة، لكن في أشياء كثيرة قاعدة تتغير، تغييرات يعني في الأشياء الحيوية، الوظائف الحيوية اللي الشخص يقوم بها كل يوم، يعني أمور المعتادة في التواصل، السلوك، اتخاذ القرارات. فدورنا إحنا كجمعية مو بس إننا إحنا نوصل المعلومة، إحنا نحاول إنه نغير طريقة فهم المجتمع للمرض وكيف المجتمع يعرف يتعامل يعني التعامل الصحيح مع الشخص المصاب وأسرته، عشان نقدر نوصل مجتمع يعني واعي ومتوازن.
1: نعم أستاذ رؤى، خليني أروح معك إلى نقطة يعني مهمة للغاية وحساسة، أنه الزهايمر لا يؤثر في المريض وحده وإنما يمتد إلى الأسرة وأيضا مقدم الرعاية. إيش أبرز التحديات النفسية والاجتماعية التي تواجه أسر المصابين؟
0: فعلا يعني هذا السؤال جدا مهم، لأنه الزهايمر يعني فعلا هي رحلة خلينا نقول تعيشها الأسرة كاملة، يعني مو الشخص المصاب لوحده هو اللي بيعيش المرض. فمن أكبر التحديات إنه طبيعة الرعاية تتغير مع تطور الحالة، فمقدم الرعاية اللي هو الابن أو الابنة ممكن يعني يتحمل مسؤوليات يومية كثيرة، فمع الوقت يبدأ يعيش إرهاق جسدي، إرهاق نفسي مستمر، يعني خصوصا إنه جزء كبير من مسؤولية الرعاية تقع على الأسرة. حتى في الجانب العاطفي كمان يمكن يكون أكثر صعوبة، إنك أنت تتعامل مع شخص عزيز عليك يعني الوالد أو الوالدة، أنت قاعد تتعامل مع تغييرات تحصل لشخص كان مهم عندك أو سند، فقاعد تحاول إنك أنت تتكيف معها، وفي نفس الوقت قاعد تحافظ على هدوءك على صبرك، وقاعد تستمر كمان في المقابل في مسؤوليات حياتك الثانية. فتدخل في تحديات اجتماعية، إنه مقدم الرعاية يصير يقل خروجه مع الناس، تواصله، يبدأ يعزل نفسه لأنه يحس يعني إنه أنا شخص مسؤول وشخص لازم أرعى يعني والدي أو والدتي، فيعني يروح في ضغط إنه ما أعرف أتعامل مع المواقف أو كيف إني أقسم المسؤولية. فالمشكلة أحيانا يعني مو في عدم وجود أشخاص حول المريض، لا، المشكلة إنه مقدم الرعاية يشعر إنه المسؤولية كلها عليه وحده. فدائما نقول إن الزهايمر يحتاج أسرة كاملة تتشارك المسؤولية، يعني مو شخص واحد يحملها بالكامل. فلما نجي نسأل عن المريض ونقول كيف الحال، كيف حال المريض، كيف وضع المريض، إيش يحتاج المريض، في المقابل لازم نسأل عن مقدم الرعاية، نقول له أنت كيفك، إيش تحتاج، كيف الأمور ماشي معاك، إيش تحتاج خدمات. فهذا يؤثر كبير بشكل مباشر على جودة الرعاية اللي قاعد يقدمها للشخص المصاب.
1: نعم. الجمعية تقدم مجموعة واسعة من الخدمات والبرامج مثل الرعاية المنزلية والعيادة الافتراضية وأيضا مراكز الرعاية النهارية. هذه الخدمات كيف تصل إلى المستفيدين، وأيضا وش أثرها في تحسين جودة الحياة؟
0: طبعا إحنا في الجمعية يعني نحاول قدر الإمكان إنه الخدمة اللي تكون قريبة من المستفيد، يعني مو المستفيد هو اللي اختار كيف يوصل لها، فالمستفيد أو خلينا نقول مقدم الرعاية يتواصل مع الجمعية، يسجل كمستفيد عن طريق التواصل الهاتفي أو عن طريق حسابات السوشيال ميديا اللي هي @ساودي الزهايمر. فهنا تبدأ رحلة التعرف على احتياجات الأسرة للمريض بعد التسجيل. طبعا التسجيل يكون عن طريق رابط طلب الخدمة أو استمارة مقدمي الرعاية، يصير بعدها دراسة للحالة، دراسة للاحتياج، بعدها يتم توجيههم لخدمات والبرامج المناسبة لها يعني بحسب الاحتياج والاستحقاق. فطبعا كيف تصل هذه الخدمة؟ خلينا نقول إنه عندنا أسر من مختلف مناطق المملكة، فالوصول للخدمة مو مرتبط فقط بالحضور لمقر الجمعية، لا، لكن في خدمات هناك تقدم عن بعد، في خدمات يتم التنسيق لها من خلال شركائنا مقدمين خدمات في المناطق، أو برامج وخدمات تصل للمستفيد نفسه بحسب طبيعتها واحتياجه.
1: نعم.
0: فالفكرة المهمة إنه احتياج كل أسرة مختلف، فممكن أسرة تحتاج تثقيف وإرشاد، أسرة تحتاج دعم صحي، أسرة تحتاج رعاية. يعني هو الأكبر هو دعم مقدم الرعاية، فإحنا ما نبغى المستفيد يستلم خدمة منفصلة وينتهي الموضوع، لا، نبغى تكون عنده رحلة رعاية ومساندة واضحة يعرف من خلالها فين يروح وإيش الخدمات اللي ممكن هو يستفيد منها.
1: جميل، خليني أطلع من فاصل قصير وبعدها أرجع أكمل معك الحديث. فاصل قصير ثم نعود.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
1: من جديد أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم أبعاد الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الرياض. نتحدث في هذه الحلقة عن الشهر العالمي للزهايمر مع ضيفتنا الكريمة الأستاذة رؤى مليباري، مدير التثقيف الصحي بالجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر. مرحبا بك من جديد أستاذة رؤى.
0: يا أهلا وسهلا،
1: حياك الله. ضمن برامج الجمعية الاهتمام بمقدمي الرعاية أنفسهم، لماذا يعني تحديدا أصبح دعم مقدم الرعاية جزء أساسي من منظومة التعامل مع الزهايمر؟
0: لأننا دائما مؤمنين إنه رعاية مقدم الرعاية هو جزء أساسي من رعاية الشخص المصاب نفسه. فمقدم الرعاية يعني هو الشخص الموجود مع المريض بشكل يومي، هو اللي جالس يتعامل مع التغييرات، التحديات، المسؤوليات. فبالتالي إذا وصل لمرحلة من الإرهاق النفسي أو الجسدي، فطبيعي هذا ينعكس عليه وعلى جودة حياته أو على قدرته في الاستمرار في تقديم الرعاية الصحيحة. فعشان كده إحنا ما ننظر لمقدم الرعاية فقط كأنه هو شخص عادي جالس يقدم الخدمة للمريض، لكن هو ينظر إليه أيضا كمستفيد يحتاج دعم، يحتاج مساندة. ففي الجمعية عندنا برامج كثير صراحة تهتم بمقدم الرعاية نفسه، برامج رد الجميل، برامج يدا بيد، لمة خير، رحلات الخير، وغيرها من البرامج تعطيه مساحة للدعم والتواصل والتثقيف، تساعده إنه هو كيف يعرف يتعامل مع هذه التحديات. في نفس الوقت تذكروا أنه أنت مو لحالك في هذه الرحلة، لأنه دائما يعني سبحان الله مقدم الرعاية

0: ينشغل بالمريض لدرجة إنه هو ينسى نفسه وينسى احتياجاته. فدائما يعني نحاول نقول له طلب المساعدة ما هو تقصير أبدا، وراحتك يعني ما هي أنانية. فعشان تستمر تعطي الشخص اللي أنت تحبه رعاية جيدة، أنت لازم كمان يكون عندك مساحة ترتاح فيها، تتكلم، تلقى شخص يفهم يعني اللي أنت جالس تمر فيه.
1: جميل. أيضا الحديث عن يعني حملة الشهر العالمي هذا العام تتضمن دعوة الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية للمشاركة، وش اللي يمكن يقدمونه هذه المؤسسات عملية لدعم قضية الزهايمر؟
0: خليني أقول أول شيء أنه قضية الزهايمر يعني ما هي مسؤولية جهة واحدة، هي مسؤولية مجتمع كامل. إحنا يمكن في هذه السنة ركزنا أكثر على الوقاية في رفع الوعي صحة الدماغ وتصحيح المفاهيم الخاطئة، والأهم اللي هو دعم الشخص المصاب وأسرته. فعشان نحقق أهداف بهذا الحجم الكبير، فأكيد الجمعية ما تقدر توصل للهدف لحالها، نحتاج المجتمع بكل قطاعاته يكون شريك معانا. فلما ندعو الجهات الحكومية أو الخاصة أو غير الربحية للمشاركة، إحنا ما نحصر المشاركة في الدعم المادي أو العيني، إحنا يعني نحرص أن كل جهة تقدر تسأل بنفسها إيش أقدر يعني أقدر أقدم من خلال تخصصي، من خلال إمكانياتي. يعني مثلا جهة إعلامية ممكن تساعدنا نوصل رسائل الحملة لملايين الأشخاص، مثلا جهة صحية تساهم في التوعية الخدمات الصحية كيف نوصل للمستفيدين. فكل جهة عندها مواقع أو فروع يعني تقدر تستقبل فيه جمهور كبير، يعني تساعد في نشر رسائل الوقاية والتوعية. فالقطاع الغير ربحي يعني ممكن يتكامل معانا في الوصول للفئات اللي يخدمها، يعني تبادل الخبرات والخدمات حتى داخل المؤسسة نفسها. ممكن تبدأ المشاركة بخطوة بسيطة، يعني إنه الموظفين يعرفوا إنه صحة الدماغ يعني تستحق إنه إحنا الواحد ينتبه عليها من بدري، يعرف كيف يتعامل مع شخص مصاب بالزهايمر، كيف يتعامل مع أسرة الزهايمر. فنبغى نقول يعني في حملتنا انتبه لا تتوه، ما تكون نعم. حملة خاصة بالجمعية فقط، نبغاها رسالة يتبناها المجتمع بكامل.
1: نعم. خليني أروح معك أيضا يعني إلى أي مدى تسهم الشراكات المجتمعية والمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص في يعني توسيع نطاق الخدمات للجمعية والوصول إلى عدد أكبر من الأسر؟
0: طبعا الشراكات بالنسبة لنا يعني جدا أساسية، لأنه الجمعية مهما كان عندها من برامج أو مشاريع ما تقدر تحقق الأثر لوحدها. فلما يدخل معنا القطاع الصحي والقطاع الخاص، الجهات الحكومية وغير الربحية، كل جهة جالسة تضيف لنا شيء مختلف. يعني كل جهة تساعدنا إن إحنا نوصل أكثر للمستفيدين، جهات توفر خدمات، جهات تدعم برامج، جهات تساعدنا نوصل الرسالة للمجتمع. فهنا تتحول المسؤولية المجتمعية من مجرد دعم إلى شراكة حقيقية في صناعة الأثر. فالأهم بالنسبة يعني لنا إنه الشراكة تكون مستدامة، يعني ما هي مرتبطة فقط يعني بشهر سبتمبر، لأنه يعني زي ما نعرف إن احتياجات الأسرة هي موجودة طوال السنة.
1: طيب خليني أروح معك أيضا أستاذة رؤى أهمية الحفاظ على صحة الدماغ من خلال النشاط البدني والغذاء والنوم وأيضا التواصل الاجتماعي ومتابعة المؤشرات الصحية. هذه الأمور إلى أي مدى يمكن لأسلوب الحياة أن يسهم في خفض مخاطر التدهور المعرفي؟
0: صحيح، الجوانب كلها اللي ذكرتها يعني هي خلينا نقول تحديدا هي من أهم الرسائل اللي احنا جالسين نركز عليها هذه السنة في حملتنا. لأن صحة الدماغ يعني ما هو شيء نبدأ نفكر فيه بعد ما نتقدم في العمر، بعد ما نوصل الستين، يعني هو شيء لازم نبنيه من بدري. ففي عوامل كثيرة نقدر نشتغل عليها من بدري، يعني زي الحركة، الغذاء الصحي، النوم المنتظم، التواصل الاجتماعي، النشاط الذهني، التدخين. طبعا الأمراض المزمنة، يعني كيف الواحد يسوي كنترول على متابعة الأمراض المزمنة، الضغط، السكري، الكوليسترول. طبعا في دراسات كثيرة قالت الاهتمام بالسمع والنظر هذه جدا مهمة يعني كعوامل وقاية من الإصابة بمرض الزهايمر. وفي مراجع كثير يعني قالت إنه هذه العوامل يعني تم تحديدها بعد دراسات يعني عميقة إن هي تسهم في الوقاية أو تأخر نسبة الإصابة بالخرف أو الزهايمر. فإحنا يعني مهم نقول إنه هذا مو ضمان يعني إنه الشخص ما يصاب بالزهايمر، لكن معناه إنه في أشياء فعلا نقدر نسويها اليوم لصحة دماغنا في المستقبل.
1: نعم. الحقيقة طبعا يعني الحديث عن هذا الموضوع مهم للغاية، لكن دعيني أختم معك بهذا الجانب المهم، يعني من الجوانب المهمة في عمل الجمعية العمل مع صناع القرار. إيش أبرز التحولات التي تحققت في السنوات الماضية لخدمة مرضى الزهايمر وأسرهم في المملكة؟
0: خليني أقول بشكل سريع يعني دائما العمل مع صناع القرار بالنسبة لنا هو جزء أساسي يعني من دور الجمعية، لأنه إحنا ما نبغى نكون دورنا فقط إن إحنا قاعدين نقدم خدمة للحالة الموجودة اليوم، لكن إحنا نبغى أيضا نساهم

0: مهم في تحسين المنظومة هذه المتكاملة اللي قاعدة تخدم المريض وأسرته على المدى الطويل. فالجمعية يعني بحكم قربها من المرضى والأسر يعني عندها ميزة مهمة جدا، هي إنها تسمع الاحتياج الحقيقي من المستفيد نفسه. فدورنا إننا ما نخلي هذا الاحتياج يبقى بس داخليا داخل الجمعية، لكن مهم إن إحنا ننقله للجهات المعنية صناع القرار، يعني نشاركهم التحديات اللي فعلا قاعدة تواجه الأسرة ونبحث معاهم يعني عن حلول تتحول لخدمات أو ممارسات أو سياسات تكون أكثر يعني استدامة. فإحنا نشوف هنا التحولات المهمة اليوم إنه الحديث عن الزهايمر جالس يكبر، يعني زي ما قلنا في البداية الناس صار عندها وعي أكثر، الموضوع ما صار مجرد تشخيص أو علاج، صار في الناس تهتم أكثر يعني إيش أنا ممكن أسوي عشان ما أصاب بالمرض. فصارت الناس تدور عن الوقاية، تدور عن كيف سبل يعني تطوير جودة الحياة، دورنا إحنا كأسرة كيف نتعامل، إيش هي الخدمات، إيش القطاعات. فما زال أمامنا أحس يعني عمل كثير، لأنه طموحنا إنه صوت المريض والأسرة يكون حاضر دائما، يعني حتى الخدمات ومبادرات متعلقة بالزهايمر وكبار السن كلها صارت ما شاء الله متوفرة يعني الآن. فاحتياجات الأسرة إحنا قاعدين نسمعها اليوم بتحول بكرة إن شاء الله إلى حل يعني يخدم الجميع
1: بإذن الله تعالى. الحقيقة طبعا الحديث عن هذا الموضوع هو إنساني بالدرجة الأولى، وكذلك أيضا خدمي بالدرجة الثانية، وطني بكل الحالتين. شكرا جزيلا لك الأستاذة رؤام رباري، مدير التثقيف الصحي بالجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر، متحدثة عن الشهر العالمي للزهايمر. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا، أعطيكم العافية.
1: شكرا لضيفتنا الكريمة، وأمنياتنا دعواتنا دائما لكل المرضى بالصحة والسلامة، وأيضا دعواتنا أيضا لمرافقيهم وذويهم بأن يتسلحوا بسلاح القوة والإيمان. شكرا لكم مستمعين الكرام على حسن طيب المتابعة، وتقبلوا تحيات طاقم العمل من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ عبير عبد الرحمن، ومن الإخراج سامي الجغيمان، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف الثنيان، في رعاية الله.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
4: صيفك على كيفك. على كيفك.
5: الصيف موسم الرحلات والأنشطة، لكن المتعة تحتاج انتباه. تأكد من سلامة مركبتك قبل السفر، وانتبه للأطفال جنب المسابح والأماكن المفتوحة، ولا تترك أي شخص داخل السيارة مهما كانت المدة قصيرة. خطوات بسيطة قد تمنع حوادث مؤلمة. استمتع بصيفك وخلك حريص على سلامتك وسلامة من معك. صيفك على كيفك. على كيفك.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
7: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: موجز الحادية عشرة. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، جدة تشهد منافسات خليجي 27 في 23 من سبتمبر الجاري. المملكة تدين بأشد العبارات الاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بعدة مسيرات قادمة من العراق، نتج عنها إصابات بشرية وبعض الأضرار التي تجري معالجتها. وزارة الطاقة تعلن إيقاف خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة احترازيا إثر تعرضه لعدة استهدافات. رفع جوائز مسابقة الملك سلمان للقرآن الكريم إلى 9 ملايين ريال وزيادة أعداد الفائزين في المسابقة. المملكة تحذر من خطورة التصعيد الحوثي وتداعياته على أمن المنطقة. القوات اليمنية تعلن بدء عملية صندوق القتل باستخدام كافة الأسلحة ضد الحوثيين. شركة سير تعلن موعد إطلاق أولى سياراتها الكهربائية بالمملكة في 21 من سبتمبر. الاثنين المقبل الرياض تشهد انطلاق المنتدى العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي. مواقف الرياض تبدأ يوم غد الأحد تفعيل المواقف المدارة مجانا في حي النخيل. الدفاع المدني يدعو للحذر مع استمرار هطول الأمطار على أجزاء من مكة المكرمة وعسير وجزان والباحة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم موجز 11 من إذاعة الرياض من المملكة العربية السعودية. نشكر لكم حسن وطيب الاستماع، في أمان الله.
0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
1: طابت أوقاتكم بكل خير. عزيزي المستمع، احرص على المشي 10 دقائق يوميا، لأن المشي مو مجرد حركة بل هو علاج طبيعي يخفف التوتر وينشط الدورة الدموية ويعيد لجسمك توازنه دون أي مجهود معقد. خطوات قليلة وأثر كبير. ودايما نقول صحتك قرار، وغذائك أسلوب حياة، وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان، والوعي للعشوائية. عيشها صح. كل واحد فينا يستمتع بهواية معينة، لكن إيش قد تأثر الهواية في تنمية قدراتنا وأيضا تأثر على نفسيتنا؟ خلونا نسمع منكم.
2: طبعا الهوايات جدا تساعدك انك تكون منظم في حياتك، تساعدك تكون تصنع لك شخصية، تصنع لك وقت تنظم نفسك فيه، تصنع لك مسؤوليات، تخليك انسان يعني تطور من مهاراتك يمكن الفنية، تطور من مهاراتك، تطور بعض الهوايات تكون على شكل الرياضة، انك تهتم بنفسك، تهتم بصحتك، وهذا طبعا له اثر شخصي وله اثر للناس اللي حولك. فبالنسبة لي 100% الهوايات جدا تطور بشكل عام.
3: طبعا الهوايات تساعد انه يكون الانسان وشخصيته مهما كانت، لان كل انسان له هوايات ينجذب لها، فاي يعني تكون شخصيته وتكون ايضا المجتمع حق اللي حوله يعني. فالهوايات جدا يعني مهمه للانسان.
4: انا اشوف ان الهوايات جزء لا يتجزأ من يومي، يعني اقدر افصل فيها عن الدوام والمسؤوليات، سواء يعني مثلا روح النادي او للقعدة على الكمبيوتر والالعاب، احس انها تعطيني يعني مساحه اني اغير جو او اركز بعدين على شغلي اذا جيت بكمل شغل او بسوي شيء ثاني بالبيت. فشيء جدا مهم، وشيء اشوف انه يكون شخصيتي، وشيء يدعم يومي بشكل عام.
1: أعزائي، الهوايات هي واحدة من أدوات التنفيس وبنفس الوقت الإبداع أيضا، وكثير منا وقت الإحباط يلجأ لهواياته عشان يخفف الضغوط عن نفسه. لكن شنو تأثيرها النفسي؟ خلونا نتكلم عن هذا الموضوع أكثر مع أخصائية الإرشاد النفسي الأستاذة شذى القطان. أهلا وسهلا فيك.
5: حياك الله.
1: أستاذة شذى، كيف تأثر ممارسة الهوايات على جهازنا العصبي ومستويات التوتر عندنا؟
5: بالنسبة للجهاز العصبي، في حاجة اسمها الدائرة المفرغة. إيش هذه الدائرة المفرغة؟ هي تكرار لنمط معين من الأفكار والمشاعر، لما تتكرر تسبب استثارة للجهاز العصبي. فإحنا عشان نساعد الجهاز العصبي على إنه يهدأ، نكسر هذه الدائرة اللي هي نمط متكرر من الأفكار والمشاعر.
1: نعم.
5: فلما نكسر الجهاز، قصدي نكسر الدائرة المفرغة وتكرار الأنماط، هنا يهدأ الجهاز العصبي ويتحول تركيز الدماغ من التفكير والقلق المستمر إلى اللحظة الحالية.
1: جميل. في دراسات مثلا تظهر أنه في ارتباط ما بين ممارستنا للهوايات وتحسن مزاجنا وتقليل القلق والتوتر؟
5: أكيد في دراسات عديدة تدعم فكرة إن الهوايات ليست مجرد وسيلة للترفيه، بل هي عامل وقائي وداعم للصحة النفسية، وتساعد على انخفاض القلق، انخفاض أعراض الاكتئاب، زيادة الشعور بالانتماء، تحسين أيضا جودة الحياة والشعور بالكفاءة والإنجاز.
1: هل ممكن مثلا هذه الهوايات تكون بديل مساعد للعلاج النفسي التقليدي، من جلسات، من أدوية، من غيره؟
5: لا، هي ما تعد بديل، هي تعتبر جزء من خطة التعافي. العلاج النفسي والدوائي يعتبر هو الجزء المهم في العلاج النفسي، والهوايات تعتبر جزء منها، جزء من خطة التعافي.
1: نعم. الحين أنا في حالة إحباط أو في حالة توتر أو في حالة فقد شديد مثلا، ونفسيتي ما تسمح لي أسوي أي شيء أبدا، كيف أكتشف في نفسي هواية جديدة تناسب احتياجات

0: حالتي النفسية.
1: طيب في بعض الأشخاص صحيح ممكن يقول أنا مثلا ما عندي هواية معينة أو ما أجد نفسي في أي شيء ممكن إن أنا أستهوي، لكن الحقيقة أنه ترى لو الواحد بحث ترى كل شخص ممكن يلاقي هواية يحبها، لكن يحتاج أنه يساعد نفسه أنه يبحث عنها عن طريق القراءة عن هذه الهوايات، التعرف عليها، مشاهدة مثلا مقاطع تساعدني على أنه أحفز للتجربة. والإنسان لما يجرب ما هو خسران في النهاية شيء، ممكن يجرب شيء يساعده على أنه يتعرف على نفسه من خلال هذه الهوايات.
0: مو المشكلة هو في حالة نفسية ما تسمح له حتى أنه يبحث، هو ما قاعد يشوف نفسه أنه يعني عندها القدرة أو عندها الطاقة للبحث، فهل مثلا ممكن نقترح عليه ولا لا الشخص لازم يبادر من نفسه؟
1: حقيقة في الجلسات العلاج النفسي دائما الأخصائيين النفسيين يقترحوا على الأشخاص هوايات معينة أو متعددة، وهو يحاول يختار ما بينها، ممكن يعلموه كيف يستخدمها أو كيف يقوم فيها، بالذات لما تكون هوايات جديدة ومختلفة، في هواية أو في فن جديد يسموه اللي هو العلاج بالفن اللي هو النيوروجرافيك.
0: نعم
1: النيوروجرافيك رسم مرتبط بالدماغ وبالخلايا العصبية.
0: نعم.
1: لما نحن نرسم ممكن يساعدنا على تخفيف أو تهدئة الجهاز العصبي، وبالتالي يساعد الإنسان على التفكير بشكل جيد. وهو ترى على فكرة هذا الفن يعني كثير من الأخصائيين يأخذون عليه زي الدراسة ويمارسوه بشكل صحيح، لأنه يحتاج إلى أن الواحد يمارسه بشكل جيد عشان يساعد على تهدئة الجهاز العصبي. وعلى فكرة في أشخاص كثيرين يشوفوا أنه لازم ننتظر نفسنا نتحسن عشان نمارس هواية معينة، لكن حقيقة لا، أنت تتحسن نفسيتك لما تقوم بخطوة لمساعد نفسك على التحسن من خلال ممارسة هواية بسيطة.
0: أنا هنا خليني بدخل معاك بالخطوات، يعني أنا مثلا الحين في هذه الحالة النفسية المحبطة اللي فيها توتر مثلا، وجيت بتعلم الرسم من باب التفريغ، جيت أرسم طلعت رسماتي كلها إحباط وألوان غامقة واكتئاب، هل هذا برضو رح يساعد ولا لا رح يزيد الطين بلة؟
1: في بعض الأشخاص لما يفرغوا الشعور هذا لما يكون عنده مشاعر إحباط من خلال الرسم، ممكن تظهر صورة سيئة أو كذا، بعضهم يشعر بالراحة، ترى تختلف من شخص لآخر.
0: نعم.
1: وفي أشخاص لا، هذا الشيء بالعكس يزيدهم يعني حزن وألم، لأنهم ينظروا الصورة هم رسموها مفرغة من عقلهم ومن مشاعرهم.
0: جميل.
1: هي تختلف يعني من شخص لآخر. الأشخاص اللي ممكن يرسموا هذا الشيء أكثر عليه يعني من ناحية نفسية، الأفضل أنه يكون في ممارسة لهواية أخرى تساعد على التفريغ. إحنا دائما يعني نبغى الأشخاص لما نتكلم عن الهوايات نبغاهم هذه الهوايات تساعد على التفريغ، تساعد على أنه هو يكون أكثر هدوء، أكثر استرخاء، أكثر مساعدة على أنه تكون أفكاره منظمة، مشاعره منظمة. فلو هذه الهواية قاعدة تضغط عليه وتأثر عليه، إحنا نحاول نغير يعني هذه الهواية أو الشيء اللي هو قاعد، لأن إحنا نبغاها تساعده ما تضره أو تعدي.
0: طيب أنا أبي أدخل معاه في الخطوات، كيف ممكن أدمج الخطوات الأولى بحيث أنه يكون جزء، يعني تصير هذه الهواية جزء من الروتين اليومي بس ما أضغط على نفسي، أنا مو قاصر يعني أنضغط زيادة.
1: طيب الهوايات ممكن أنا أبدأ فيها ببداية بسيطة، يعني ما تكون يعني تأخذ جزء أو كبير أو حيز كبير من يومي، فقط لمدة مثلا 10 دقائق في اليوم. طبعا الهوايات هي أنواع، تصنف لأنواع كثيرة، ممكن الإنسان يأخذ منها ما يشاء. في هوايات إبداعية زي الرسم والتصوير، في هوايات رياضية زي المشي، الرياضة، السباحة، في هوايات ذهنية زي حل الألغاز، هوايات اجتماعية زي العمل التطوعي، وهوايات مرتبطة بالطبيعة زي الزراعة، التخييم، في هواية مرتبطة بالتأمل زي التأمل، الكتابة. هو لما يختار نوع من أنواع هذه التصنيفات الهواية يبدأ فيها جزء بسيط، تكون يعني جزء بسيط من يومه، ما يضغط على نفسه أنها تصير كل اليوم. طبعا هذه من الأخطاء الشائعة ترى في أنه إحنا نمارس هواية تضغط علينا.
0: لا، وأنا أبي أتعافى فأقوم أضغط على نفسي أمارس الهواية، أنا أعتقد أني أنا قاعد أفرغ، في حين أنا أضفت على نفسي ضغط إضافي،
1: ضغط زيادة.
0: نعم.
1: لا، عشان كذا الهوايات متعددة، أنا أختار هواية معينة ما ناسبتني ما ارتحت، هواية أخرى.
0: جميل.
1: يعني ما أضغط على نفسي.
0: هنا احنا دخلنا في

0: أنواع الأخطاء اللي تكون في ممارسة الهوايات كوسيلة علاجية. الحين ذكرنا خطأ، شنو برضو من الأخطاء اللي ممكن يعني نمارسها بدون ما نحس؟
1: طيب بالنسبة للأخطاء زي ما ذكرنا أولا، لما يصير ضغط على الإنسان تحويل الهواية إلى واجب، يصير كأنه واجب علي، بدل ما أنا أفرغ فيه ويساعدني على اللي أنا أكون مرتاح، أنا قاعد أضغط على نفسي. أيضا السعي إلى الكمال، هذه تعتبر من الأخطاء الشائعة في الهوايات، إنه لما أنا أقوم بهواية معينة ألاقي نفسي لازم تكون بيرفكت ومثالية عشان أنا أرتاح، وبالعكس أنا قاعدة أزيد على نفسي.
0: نعم.
1: أيضا المقارنة بيني وبين الآخرين، الأشخاص اللي كمان يمارسوا نفس الهواية، فيصير عندي مقارنات فيما بيني وبينهم، بالتالي أنا كذا ضغط على نفسي بدل ما ساعدت نفسي. أيضا الممارسة من أجل النتائج، يعني أنا أبى أوصل للنتيجة، هو الشخص دائما ما يدري إنه النتيجة في الرحلة، رحلة العمل على هذه الهواية
0: وليس للوصول، نقطة الوصول. نعم.
1: نقطة الوصول هي مهمة جد، الرحلة هذه اللي أنا قاعد أشتغل فيها على هذه الهواية. أيضا من الأشياء اللي ممكن تأثر، توقعي إنها هي حتحل كل مشكلاتي النفسية،
0: يعني لا أتوقع هذا التوقع أبدا.
1: أي هي دائما أشخاص تتوقع إن هي حتحل لي كل المشكلات، هي جزء، هي جزء من العلاج، هي جزء من خطة التعافي، لكن هي ما تحل لي جميع المشكلات. المشكلات دائما تحل من الشخص نفسه، من قناعاته، من أفكاره، من ما هي من جزء معين من الحياة أو الروتين اللي هو وضعه لنفسه.
0: نعم.
1: أيضا كمان من الأخطاء عدم الاستمرار، في أشخاص لما يلاقي نفسه الهواية ما استهوته أو جرب بعض الهوايات وحس أنها ما هي مفيدة، لأنه حقيقة بعض الأشخاص زي كذا دائما يبحث عن نتيجة ويبحثها من أول ساعة، ما ينفع، هو يحتاج أنه أنا أكرر التكرار والاستمرار يساعدني على الوصول للنتيجة اللي أنا أبحث عنها، بس ما تكون هي أساسي.
0: نعم. طيب أنت كأخصائية نفسية، لو طلبنا منك أنك تختارين هواية واحدة وتوصين فيها لكل شخص يعاني من مشكلة الإجهاد النفسي أو التوتر والقلق، إيش ممكن تنصحين؟
1: طيب الهوايات متعددة، لكن أنا كأخصائية نفسية دائما لما مع الحالات دائما أركز على الهوايات التأملية في البداية، بالذات لما يكون شخص يقول أنا ما عندي هواية معينة أستمتع فيها.
0: مو تأمل ممكن يزودهم في حالة القلق لأنه زود التفكير برضو.
1: صحيح. لا أنا التأمل ما يكون تأملي، الهوايات التأملية تكون مركزة على الكتابة، التنفس العميق، تخلي الإنسان أكثر هدوء واسترخاء. صحيح ممكن التأمل اللي بالذات الأشخاص عندهم قلق أو تفكير مفرط يأثر عليهم، بس إحنا ما نتجه للتأمل، إحنا نأخذ مثلا نقطة الكتابة، التنفس العميق، عشان تساعدني على أني أنا أسترخي وجهاز العصب يكون أكثر استرخاء والدماغ يكون أكثر تركيز، بالتالي ممكن ندخل على هوايات أخرى. يعني هو ممكن يمارسها تكون جزء من خطة العلاج.
0: هل يختلف النساء عن الرجال أو العكس في تأثير الهوايات عليهم؟
1: التأثير لا مشابه، أنه هما يتأثروا وكيف أنها هي تساعدهم على هدوء جهاز العصبي ويعني يكسر دائرة التفكير والقلق، هي مشابهة، لكن اختيار الهواية تختلف من شخص لآخر.
0: نعم.
1: مثلا للرجال أو النساء، النساء أكثر تركيز على الأشياء الإبداعية، على الأشياء التأملية المرتبطة بالطبيعة، الرجال أكثر شيء تركيزا على الأشياء اللي فيها رياضة أو ذهن زي حل الألغاز، السباحة، يعني تركيزهم دائما على الأشياء هذه، والنساء لا دائما إبداعي أو تأملي.
0: نعم.
1: يعني دائما في الحالات اللي عندي يركزوا على يعني مختلفين، لكن الأثر مشابه كثير الأثر.
0: احنا نتمنى ان ما حد ان شاء الله يحتاج لانه يكون يعني في حالة توتر او قلق بحيث يلجأ الى مثل هذه الحلول، ولكن هذا واقع الحال، كثير منا حتى التوتر الضئيل او الخفيف صار يأثر على نفسيته بشكل كبير بسبب رتم الحياة اللي احنا نعيشها. نتمنى للجميع الصحة والعافية. الأستاذة أخصائية الإرشاد النفسي شذى القطان، شكرا لك.
1: حياك الله. شكرا لك أستاذة عرفات، وشكرا لإذاعة الرياض.
0: حياك الله.
2: كيف يمكن للجسم أن يبني دفاع قوي ضد الأمراض من خلال خطوات بسيطة ومتاحة للجميع؟ تناول فيتامين سي من مصادر طبيعية مثل الحمضيات، الحصول على نوم كافي لدعم المناعة، ممارسة الرياضة بانتظام لتحفيز الدورة الدموية، تجنب الإجهاد المزمن لأن يضعف المناعة، غسل اليدين باستمرار لتقليل انتقال العدوى، تناول الأطعمة الغنية بالزنك مثل المكسرات والبقوليات، وأخيراً شرب الماء للحفاظ على توازن الجسم ووظائفه.
0: أعزائي، كثير منا يعتقد أن الراحة في الجلوس، ولكن يكتشف أن الحركة هي الحل عشان يحافظ على جسمه وعضلاته. اليوم خلونا نتكلم عن تأثير القلة في نشاطنا الحركي على أجسامنا مع أخصائية العلاج الطبيعي الأستاذة تغريد الزاير. أهلا وسهلا فيك.
3: أهلا وسهلا فيكم وشكرا للاستضافة وحياكم الله.
4: اشرحها ونورنا.
0: اشرحيها ونورينا، كيف تتأثر الياف العضلات لما يقل نشاطنا البدني؟
3: بالنسبة إلى العضلات طبعا هي تنمو وتصبح بحالة جيدة وصحية مع الاستخدام. قلة الاستخدام يسبب في ضمور الألياف العضلية في كل حجم العضلة، والعضلة هي تقريبا يعني 35% من كتلة جسمنا هي عضلات. فإذا بدينا نخسر جزء من هال 35%، إذن النشاط العام والقوة الجسدية كله راح يتأثر.
0: نعم، يعني الحين إذا إحنا قللنا حركة، شنو التغيرات اللي تصير داخل خليتنا العضلية؟
3: العضلة إذا ما نستخدمها بطريقة مستمرة تضمر، يعني عدد الألياف العضلية اللي موجودة في العضلة يقل، فتصبح حجمها أصغر، ويصبح قدرتها والطاقة اللي تعطينا فيها وتساعدنا على الحركة تقل، وبالتالي نشاطنا يقل، قدرتنا على ممارسة النشاطات الحركية تصير أقل، ويشعر الإنسان بخمول، أقل مجهود حركي، يشعر بالتعب لأن أساساً فقد هالكتلة العضلية اللي هو ما استخدمها بسبب اللي نسميه إحنا سيدنتري لايف، أو اللي هي الحياة الرتيبة اللي ما فيها حركة.
0: طيب أنا لما أبغي أفرق بين ضعف عضلات ناتج عن نوع الكسل هذا والخمول، ونوع الضعف اللي ممكن ينتج عن أمراض عصبية أو أمراض عضلية مثلا، كيف ممكن أفرق بينهم؟
3: طبعا الأمراض العضلية ما تصاحبها بس كسل وخمول وقلة في القدرة على القيام بالنشاطات الحركية، لا، يصاحبها أشياء ثانية دائما. يعني مثلا دوخة، قلة توازن، تنميل الأطراف، أشياء ثانية، آلام ممكن. لكن السبب ضمور العضلات الناشئ عن قلة الحركة يعطي بس قلة نشاط وكسل وعدم القدرة على القيام بالنشاطات كان في السابق يقدر يسويها.
0: نعم، هل في عضلات أسرع في أنها تصاب بالضعف من غيرها من العضلات الثانية في الجسم؟ وليش تتأثر أكثر شيء عندنا عضلات الظهر والبطن؟
3: طبعا كل ما صارت العضلة أكبر تتأثر أكبر، لأن هي فيها ألياف أكثر. أي، فالعضلة اللي فيها ألياف أكثر تحتاج أنها تتحرك وتظل بنفس الحجم.
0: نعم،
3: لذلك لما احنا مثلا اغلب الناس لما يتمرنوا في الجيم تلاقيهم ما يحبوا يوم الارجل،
0: صح، دائما يشتكوا من يوم الارجل.
3: اي، لان الارجل مليانه الياف عضليه، عضلاتها ضخمه. اي، فالمجهود اللي نحتاجه علشان نقويها بعد اكبر.
0: نعم،
3: ولذلك ان هي تصاب بالضمور هذا بعد مشكله، لان الانسان يتحرك برجوله ويقف على رجوله فيصير اثر اكبر.
0: هذه العضلات لو بنتكلم عن القدم تحديدا ممكن تسبب تدهور في توازننا في الاستقامة مثلا؟
3: يعني نوعا ما في هناك علاقة أصلة بين التوازن وقوة العضلات. يعني طبعا هو جهاز التوازن جهاز معقد، ولكن يعني وله اتصال بالعضلات أنه يعطينا معلومات عن السطح اللي احنا ماشيين عليه، ولكن مش بالعلاقة القوية واجد بالناس الأصحاء. يعني ممكن أنه يسبب شوية خلل في التوازن، ولكن ممكن أكبر في كبار السن.
4: فكرة غلط.
0: طيب خلينا نصحح المعلومة في حال كانت خطأ. كثير من الناس يعتقد أنه ضعف العضلات ما يصير إلا عند كبار السن.
3: هو ضعف العضلات زي ما قلت لك الكتلة العضلية تقل عند الإنسان تدريجيا يعني بشكل طبيعي جدا من بعد سن 30، ولكن الإنسان ما يلاحظه لأنه يكون في قمة الشباب والطاقة.
0: نعم.
3: هذا شيء طبيعي، أو ما يسمى علميا aging process. الaging process تبدأ في 30، يبدأ الإنسان يلاحظها في سن 40 إلى 50، يلاحظ أن النشاط قل.
0: نعم.
3: وأشياء كان يقدر يسويها في أيام الشباب ما يقدر يسويها، هو كله بسبب اللي هو الaging process أو ضمور الكتلة العضلية. متى يصير هذه العملية الشيخوخة أو الايجينج بروسس تكون سريعة؟ بعد سن 60. ولذلك أنا أنصح الناس أن يبدأوا رياضة قبل، لأنهم حسبوا أن الايجينج يبدأ 60، لا، هو الايجينج يبدأ أو
0: عملية
3: الشيخوخة تبدأ سن 30. هذا شيء طبيعي.
0: نعم.
3: أي إنسان يبدأ يفقد شوية من الكتلة العضلية سن 30، فلازم إحنا نبدأ نخلي الرياضة وطبيعة حياة حركية ونشيطة من بداية حياتنا، من سن 30-25 نعود أولادنا برضو من الصغر على ثقافة التمارين، ندخل الكونسبت أو مفهوم الرياضة والحياة الصحية بدري في حياتنا، عشان لما يجي سن 60 ما نكون فقدنا كتلة عضلية واجد، وتبدأ المشاكل اللي عادة كبار السن يعانوا منها من السقوط والتعب والكسور.
0: في ناس يعتقدوا أنه الآن نصحتهم تغريد وقالت لهم لازم تبتدوا في نظام صحي ورياضة وحركة، فيلا خلينا نعمل تمارين قوية فجأة لأنها راح تعالج عضلاتنا بسرعة أكبر، يعني أبدأ بالجامد على طول لأنه كذا راح تكون تنمو عضلاتي أسرع. هل هذا المفهوم صحيح؟
3: لا طبعا مفهوم خاطئ. دائما نسوي تمارين بالتدريج. أنا يعني بالنسبة لكبار السن أقول لهم اللي مثلا ما سوى التمارين من قبل وفجأة يعني صار عندها ثقافة الرياضة وتبغى تبدأ تغير حياتها بشكل عام، فأقول لها أول، خصوصا إذا كانت واحدة يعني في الستين عندها شاشة عظام وعندها مشاكل صحية ثانية، تبدأ بالسباحة. السباحة مرة سيف وآمنة، وابدأي بالمشي، خصوصا المشي على الرمل، لأن المشي على الرمل يقوي عضلات الرجل ويقوي التوازن بشكل كبير.
0: جميل.
3: أقول لهم امشي على الرمل بشكل آمن وسوي سباحة، هذا يعني بالتدريج. وبعدين شوي شوي دخلوا في تمارين مقاومة، لأن المقاومة تمارين مرة مهمة لبناء العضل. ابدأوا تمارين مقاومة تحت إشراف أخصائي ومدرب وبالتدريج.
0: طيب، فكرة قد تكون صح وقد تكون غلط، كثرة الجلوس ما راح تأثر علينا لأنه ما قاعدين نحس بألم، لو في مشكلة أكيد راح نحس بألم.
3: المشكلة طبعا أي مشكلة في جسم الإنسان ما تظهر فجأة، هي عبارة عن تراكمات. فلو الإنسان جلس وعاش حياة رتيبة وما سوى تمارين عادي ممكن يمشي مع الحال كم سنة، 3-4 مكسيمم 5 سنين، بعدين الجسم يبدأ يشتكي، يبدأ تظهر الأعراض. أي فهو الأعراض مو ما بين يوم وليلة، ولكن هي مشكلة تتراكم وبعدين تصير مشكلة كبيرة، بتظهر الأعراض مثل آلام في الظهر، ديسك في الظهر، احتكاك في المفاصل، روماتيزم في الركبة، أشياء واجد ممكن تصير بسبب الحياة الرتيبة وقلة الحركة.
0: في ناس حريصين جدا بحيث أنه يعني يعتمدوا على البروتين كمغذي أساسي ووحيد لتقوية العضلات، حتى ممكن يأخذوا البروتين الباودر أو البروتين كوكيز أو البروتين بار، يعني يقول هذا هو البديل، يعني كذا عضلاتنا راح تنمو بشكل أفضل بدون رياضة.
3: أي هذا سؤال مرة مهم، لأن البروتين الوحدة ده ما تمشي أو ما تتحرك مفروض ما تأكل ده البروتين أصلا. لأنه البروتين تأكلي إذا كنت تمارسي تمارين فيها ريزيستنس أو تمارين مقاومة، لأن العضلة انت شغلت العضلة، فالعضلة تحتاج هذا البروتين عشان تبني نفسها. إذا ما أكلتي بروتين كفاية، يعني مثلا مصادر طبيعية، حسيتي أنك أنت إنسانة نباتية أو ما تحب اللحوم، يعني كمية اللحوم اللي تأكليها قليلة، البروتين اللي تأكليه أنت يوميا قليل، ولما تكون يسوي رياضة العضلة عشان تبني نفسها تحتاج بروتين. إذا سويت رياضة وما تأكل بروتين، إذا العضلة هنا راح تأكل نفسها، لأن هي تدور بروتين من أي مصدر.
0: نعم
3: ما حصلت بروتين من الانتيك أو الغذاء.

0: الحالات في البيت، فإيش تنصحينا؟
1: بالنسبة إلى الناس ما يقدروا يروحوا نادي وما سووا رياضة من زمان يعني ويبغوا يبدأوا، ترفع كفاءة الجسم بشكل عام. نمشي تقريبا نص ساعة إلى ساعة في اليوم، 3 مرات إلى 5 مرات في الأسبوع، وتبدأ سباحة يعني لو كانت عندها الفرصة أنها تسبح في مسبح. وبالنسبة للي قاعدين في البيت وما عندهم إمكانية سواء بالوقت أو بالمادة أنهم يروحوا جيم خاص، ممكن أنه يجيبوا لهم اللي هو مات، اكسرسايز مات ودمبلز اللي هي أوزان، ويبدأ يسوع اللي هو تمارين سويدية بالتدريج في البيت. وممكن يعني يسوي تمارين البسيطة اللي هي مثلا سكوات ستاند، اللي هي يعني تقعد في قرفصاء وتوقف، تركب الدرج في البيت ده ما كان عنده احتكاك في الركبة، مثلا تركب وتنزل الدرج 10 مرات في اليوم في البيت، هذا بعد يساعد على تقوية عضلات الأرجل.
0: شنو النصايح اللي ممكن تتعلق مثلا بالنوم، بالترطيب، بحيث أنها تساعدنا على تحسين قوة العضلات؟ هل في شيء متعلق فيها ولا لا ما لها علاقة؟
1: النوم له علاقة بكل حاجة. النوم يعني حتى مثلا لو أنت نسوي رياضة، طبعا الرياضة تسوي بعد الحاجة يسموها اللي هو مايكروسكوب كتير، يعني اللي هو الألم التعضيل هذا مثلا، هذا راح تتعافي منه أكثر لو كنت تنامي بشكل أفضل، لأن كل عمليات الإصلاح في الجسم تصير أثناء النوم. فلو كان عندنا أي مشكلة في عضلاتنا، العملية الإصلاح تصير مع النوم الجيد. إذا الواحد نومه مو جيد ما يقدر يوصل إلى الهدف اللي هو تحسين الصحة العامة وتنمية العضلات بشكل مناسب وسريع زي الشخص اللي ينام كفاية.
0: هذه النصائح للجميع، نتمنى الكل يطبقها طبعا. وشكرا لك الأستاذة تغريد الزاير، أخصائية العلاج الطبيعي.
1: يعطيش العافية، شكرا للاستضافة.
0: كذا أعزائي نكون وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم من عيشها صح. كان معكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد، وفي الإخراج خليل العيسى.
2: عيشها صح.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. مسار في حياتنا نواجه مواقف وأمور كثيرة ما نقدر نغيرها، وممكن نستهلك وقتنا وطاقتنا في التفكير فيها أو في محاولة مقاومتها. أحياناً يكون الحل مو أننا نغير اللي صار، ولكن نتعلم كيف نتقبله ونتعامل معه بطريقة تساعدنا على الاستمرار براحة ووعي. التقبل لا يعني الاستسلام، بل يعني أن ندرك ما نستطيع تغييره وما هو خارج عن سيطرتنا، ونركز على ما يمكننا فعله بدلاً من البقاء عالقين فيما لا يمكن تغييره. والحديث أكيد عن هذا الموضوع تنضم إلينا ضيفتنا اليوم الدكتورة وجنات عابد الثقفي، موجه في صناعة جودة الحياة. وأكيد نرحب بضيفتنا الدكتورة وجنات عابد الثقفي. أهلا وسهلا دكتورة.
1: يا أهلا وسهلا، حياكم الله أستاذة هند، وحيا الله برنامج مسار، وأرحب بكم وأرحب بالمستمعين الكرام.
0: في البداية دكتورة، ماذا نقصد بتقبل الأمور التي لا نستطيع تغييرها؟ لأنه إحنا الأمور هذه مش متقبلينها، فكيف نرجع نتقبلها وإحنا مش قادرين نسوي فيها أي شيء؟
1: تمام، خلينا نوضح أولا أستاذة هند معنى التقبل حتى تقرب الصورة وتكون أقرب إلينا. طب ما هو التقبل؟ هو الرضا والقبول عن طيب خاطر، هذه أهم نقطة. طيب وشلون نقبل الأمور التي لا نستطيع تغييرها؟ التقبل ليس أن نقول عادي، يعني أنا الحين عندي أمر، مو شرط أني أقول عادي حتى أن أتقبله، لكن لابد من ذكر أنه هذا حدث وأمر وانتهى، وهو جزء من أقدارنا وسوف أتعامل معه كما هو، ما أستطيع تغييره لكن كنت أتمنى أن يكون. إحنا نعطي نفسنا الأمنيات ونعطي نفسنا الأهداف اللي ودنا، ونرسم أهداف للتغيير، لكن يوم ما نستطيع التغيير نتقبل تقبل تام ونقول هذا حدث ونقبل الحدث كما هو. يعني مثال.
0: أيوة أبغى مثال، لأنه يعني أنا شوي أحس أنه الموضوع صعب.
1: أنا وضعت، أنا بالنسبة لي الآن حطرح في كل سؤال مثال حتى تتضح الصورة، لأنه أمر التقبل قد يكون صعب على كثير من الأشخاص اللي تمر بهم صدمات، تمر بهم مواقف في حياتهم. فبإذن الله الأمثلة تقرب المعلومة والآيات القرآنية توثقها بشكل أكثر. طيب كأنك في سفينة، خلينا نقول الآن وشلون أتقبل أمر أنا ماني قادر أغير فيه. أنا الآن في سفينة، الموج فيها عالي جدا، هل أستطيع إيقاف هذا الموج يستذهن؟
0: لا.
1: لكن وش أقدر أستطيع أسوي؟ أثبت شراعي، لأن إنكار الموج أقول هذا مو موج وأنه ما حدث الأمر وفعلا إحنا ما حنغرق، الموج حيغرقنا، لكن يوم نثبت شراعنا ونثبت السفينة والقبطان يكون متمكن من القيادة، الأمور هذه حتكون تمام، لأنه طبيعة البحر هي الأمواج، ونتعلم أنه طبيعة الحياة هي الأحداث اللي تمر فينا بشكل يومي. فأحيانا هذه الأحداث ما نستطيع فعلا تغييرها مهما بذلنا من جهد، مهما ساعدنا الآخرين، مهما غيرنا من أسلوب حياتنا، هي أقدار من عند الله. إذن الأمور التي لا نستطيع تغييرها هي قدر من الله سبحانه وتعالى، ويتطلب منا الرضا التام والقبول.
0: ليش برأيك دكتورة وجنات يصعب علينا أننا نتقبل بعض الأمور وإحنا عارفين متيقنين أنها خارج سيطرتنا، ومع ذلك نجد صعوبة في تقبلها؟
1: جميل. لو نظرت للأمر هذا من جانب نفسي حقول في ثلاثة أسباب نفسية عميقة لهذا الأمر. أولا كثير من الأشخاص عندهم للأسف وهم العدالة، إنه يكون بداخلنا طفل يقول المفروض الحياة تكون عادلة معي، أنا ما أستحق، ليش صار معي كذا وكذا.
0: صح.
1: ثاني الأسباب النفسية، معظم الأقدار أو الأحداث نربطها بهويتنا بشخصيتنا، فمثلا إذا فشل زواج فأنا فاشل، المفروض ما نقول هذا حدث لأننا نرفض ما يعنيه. يعني أنا الحين أنت تزوجت وصار أمر الله وفشلت في الزواج، لماذا يعني تطرح الأمور يعني على ذاتك؟ هذا أقدار الله، ما توفقت، حط أسباب أخرى، ما توفقنا، ما صار بيننا اتفاق، اختلاف في التكيف في البيئة، في أمور كثيرة. معناته أنه هذا السبب النفسي، الربط بالهوية من أكبر الأسباب اللي ترفضنا وتجعلنا فعلا يصعب علينا تقبل الواقع. الخوف من الألم، كثير مننا فعلا يخاف من الألم، يخاف منه أنه يتألم، ونعتقد إذا تقبلنا أقدارنا سنتعلم أكثر، والحقيقة عكس ذلك تماما. المقاومة هي اللي تطيل الأمل والأمل، عفوا الألم. لما أقاوم أقاوم أقاوم وما صار تغيير، هذا حيخلي الألم يزيد. لكن لما أتقبله ولما أخذ بطيب خاطر وأسأل الله إنه يقدرني على الصبر وإني فعلا إني أتجاوز هذه المرحلة، فسبحان الله يبدأ الأمر يخف. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فصعوبة التقبل تأتي لنا نحكم على القصة من فصل واحد، هي كذا هذا هو. لكن الله سبحانه وتعالى يرى الكتاب كامل أمامنا، يعرف إنه القدر هذا اللي وضعه لينا الآن له حكمة في حاضرنا وفي مستقبلنا وفي ما يمر في حياتنا. وأقرب مثال لذلك قصة سيدنا يعقوب عليه السلام، يعرف إنه يوسف غايب وخارج هذا الأمر عن سيطرته، بكى حتى بيضت عيناه، لكن لم يكن بكاء عدم تقبل أبدا يعني عليه السلام، كان حزن نبيل مع التسليم. فصبر جميل والله المستعان، صبر وظفر.
0: وهنا يمكن يبغاله كمان الإنسان يعني غير الجانب الديني أنه يتعمق في في في رحمة رب العالمين، يعني يسلم أمره لله، والأمور اللي إحنا ما نقدر زي ما تفضلتي جتنا من القدر، فمعناتها إحنا مسيرين فيها ورفضنا لها أصلا ما رح يعود علينا بشيء. طيب هنا يجيني سؤال دكتورة وجنات، كيف أفرق بين التقبل والاستسلام؟
1: طيب هو الفرق جوهري واضح. الاستسلام دايما الشخص يضع نفسه ضحية، أنا لا أستطيع فعل شيء، يتوقف عن المحاولات، شعاره دايما إن أنا انتهيت، أنا فشلت، أنا خسرت، هذه هي هذا الاستسلام خلاص. لكن التقبل أنا أرى الواقع، هذا واقعي، حصل معايا هذا القدر، وأتوقف عن قتال ما لا يمكن تغييره، خلاص اللي ما حيتغير أنا بذل جهدي، ما بقى علي إلا أني أدعي وعشان أوفر طاقتي لما لا يمكن تغييره وأبدأ من جديد. المهم أني أبدأ من جديد. التقبل هو توقف فترة معينة ورضا تام، ولكن ما هو توقف عن أمور الحياة ولا عن مجالاتها، بل هو بداية جديدة للتغيير. التغيير اللي ما حدث في الحدث نفسه ممكن يكون تغيير في مجال آخر يشغلنا عن الحدث ويجعلنا نتقبل الحياة بكل ظروفها. مثلا شخص أصيب لا سمح الله بمرض مزمن، أيا كان هذا المرض، نسأل الله السلامة، كانسر، سكري، ضغط، صار أيا كان. طيب المستسلم يقول، المستسلم حيقول إيش؟ هذه حياتي خلصت وانتهت والعلاج ما حيفيد، ويبدأ ينعزل. لكن سبحان الله نجي للشخص المتقبل للأمر، إيش تتوقع يا أستاذة هند يقول؟
0: هعمل بالأسباب وأتوكل على رب العالمين
1: فعلا، ويقول إن المرض حقيقة، ما يرفض المرض، ويقول سأتعلم كيف أعيش ويتعايش معه حياة طيبة، حتناول علاجي في وقته، حاخذ بالأسباب مثل ما ذكرت يا أستاذة هند. وفي نفس الوقت هو يحاول قدر الإمكان إنه يوصل لمرحلة التشافي، عنده أمل إنه هذه مرحلة في حياته رغم إنه مزمن. إحنا نقول مرض مزمن يعني مستمر مدى الحياة، لكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيء إنما يقول له فيكون، ما ننكر هذا الأمر أبدا. فالتقبل هو فعل الأنبياء، نوح عليه السلام 950 عام لم يستسلم، كان يدعو الله 950 عام، لكنه تقبل أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، ليس عليكم هداهم، فهو يتقبل النتيجة ويستمر في السعي. هذه أهم نقطة.
0: دكتورة إيش برأيك الطريقة اللي نقدر نتعامل فيها مع الندم على الماضي، أشياء صارت معانا في الماضي وندمها لا زال يلاحقنا؟
1: جميل. طيب خلينا نفرق بين الندم في نوعين، في ندم صحي ونفس لوامة، وفي ندم سام وقاتل. الندم الصحي إني أنا أندم على شيء صار وخطأ، سبحان الله كل ابن آدم خطاء وخير الخطاؤون التوابون، هذا الخطأ صدر مني، سأستغفر، أتعلم، أصحح أخطائي، عشان هذا الأمر والندم هذا حيبنيني، حيبنيني وحيعلمني. إنما العلم بالتعلم، وإنما الصبر بالتصبر، وإنما الحلم بالتحلم، يعني إحنا نصبر حتى نصل لما نريد عشان ما يحدث أخطاء الماضي. لكن نرجع للنوع الثاني اللي هو السام والقاتل، جلد الذات، إيوه أنا أخطأ، ويعيد الفيلم كل يوم نفس السيناريو ينعاد، وهذا يهدم، ما يخليه يتقدم ولا خطوة، وهذا يجعله لا يتقبل الأحداث ولا يتقبل الندم ولا يتقبل التغيير أساسا، فيقف عاجز أمام التغيير وأمام التحسين المستمر. حياتنا تستحق تحسين جودة حياة، مثل إحنا يمكن دائما أكرر هذا المثل، جودة المنتجات زي أفضل من جودة حياتنا؟ لا، جودة الحياة هي الأفضل. حياتنا تحتاج لحذف وإضافة ودمج وتوليف. في أشياء في حياتنا لابد وإن ندمنا عليها لابد نحرثها، لابد نغيرها، لازم نضيف شيء يحسن هذه الجودة، يغير معناها. دورة ممكن تساعدني، علاج ممكن أخذه ويحسن صحتي، رياضة ممكن تحسن نفسيتي. فالندم بحد ذاته على الماضي هو للأسف ضعف شديد، ويخلينا نقف عند سور لا نستطيع فعلا القفز منه والخروج من هذه الأزمة.
0: هو
1: والعلاج حول الندم، عفوا
0: أنا أقصد دكتورة يعني عفوا أنه حيخلينا كأننا مقيدين بسلاسل وهمية، لأنه هو ماضي انتهى، ومع صحيح. ذلك إحنا لازلنا عالقين فيه، ويمكن كثير من الناس اللي تسمعنا الآن راح تحس بالمشاعر اللي نتكلم عنها، أنه الإنسان يكون هو متيقن أنه ماضي ومضت عليه سنوات، ومع ذلك لازال الموقف يشعره بغصة وحرقة وخفقان
1: صحيح.
0: هذا يحتاج إلى مساعدة إذا ما قدر
1: يساعد. وعلاج وممكن يصل إلى البنك أتاك اللي هو زي ما حضرتك قلتي، ممكن يكون في تعرق، ضربات قلب سريعة، مجرد أنك أنت تتذكري موقف من الماضي فممكن هذا يسوي معنا سايكوسوماتيك، يعني أعراض نفسية جسمية. فلذلك لابد من علاج هذا الأمر وعلاج الندم، نحول الندم من محكمة ومتعاتبة النفس إلى مدرسة نتعلم منها. سمي الدرس، قولي أنا إيش الدرس اللي أخذته من هذه المشكلة أو من هذا الخطأ أو من هذا الفشل، وماذا تعلمت؟ الاستغفار الفعلي، أتوب وأصلح ما أمكن، أغلق الملفات. يا مستمعيني الكرام، سطح العقل لا يتحمل فعلا ملفات مفتوحة، عندنا أمور كثيرة في حياتنا ومجالات سنواجه فيها مواقف حتندم على إيش ولا إيش، لذلك أغلق الملفات، قل لنفسك أنا تصرفت بأفضل ما يمكن إني أقدمه وعرفت ما هي الأسباب، فلا بد إني أتقبل هذه هي ظروفي وهذه هي حياتي، ما ذهب خلاص انتهى، اللي يندم على ما فات لم يتقدم خطوة إلى الأمام. والدعم القرآني، والقرآن يقول لكي لا تئسوا على ما فاتكم، الله لا يريدك أن تعيش في حسرة الماضي، ربنا يبغانا نعيش وقتنا. اللي قتل 100 نفس، ماضي أسود ولا مو أسود؟ ماضي كان حزين ولا مو حزين؟ لكنه بدأ بخطوة يا أستاذين، خطوة واحدة نحو قرية صالحة، قال أنا هغير المكان وهغير البيئة، وهذه أيضا من الأسباب القوية لعلاج الندم، إني أغير المكان أغير البيئة. مثل اللي قتل 100 نفس، ذهب لقرية صالحة فغفر الله له 100. الماضي لا يلغي إمكانية البدء، عمرنا إذا فكرنا في الماضي وعندي ماضي ما هيخليني أتوقف وما أبدأ من جديد، ممكن أصمم مشروع جديد، وممكن أبدأ بداية جديدة، وممكن أدرس تخصص مختلف عن اللي أنا مثلا ما نجحت فيه. اليوم نشوف كثير من الحالات اللي قدامنا أو الشباب هو ندمان إنه أخذ تخصص معين ويفضل يجر يشتر الماضي. طيب أنت عندك حلول ثانية، في عندك دبل ميجر، تخصص، دبلومات، ادخل غير، لكن لا تندم على ما فات، استفيد من التجربة وخذ ما يفيدك واترك ما عدا ذلك.
0: قد إيش دكتورة وجنات تقبل الواقع يساعدنا على أننا نبدأ من جديد وعلى أنه يصير عندنا أمل؟
1: جميل، الأمل بالله سبحانه وتعالى عمره ما ينقطع، فالتقبل هو نقطة الصفر، طالما أنا تقبلت، رضيت، استسلمت، التسليم عفوا مو الاستسلام، عفوا تسليم الكامل لله، معناته هنا أقدر أرسم خريطة جديدة. أنا ما أنكر مكاني الحالي، ولا أنكر أني أنا توقفت هنا، ولا أنكر الحدث اللي صار معايا، لأنه الإنكار حيدخلنا يسرين في صدمة، ونحن نخشى. يعني مستمعي الكرام، مرة مهم هذا الأمر، انتبهي أنك تنكر الحدث أو تنكر الموقف، لأنه هذه من مراحل الصدمة، دخولك في صدمة. لا، أنت لا تنكر الحدث، قول الحدث هذا واقع تقبلوا، عبر عنه، عبروا عن مشاعركم لحظة الحدث، أبكي، أضحك، سوي اللي أنت تبغاه من مشاعر ظهرت أثناء الحدث، عبر عنها، لا تكتمها، عبر عن غضبك عشان تقدر تتقبل واقعك، وبالتالي تقدر تغيره وتقدر تتكيف مع التغيير. شخص مديون مثلا، شخص خلينا نقول مثال، شخص عنده ديون يقول 100,000، يقول لا مبلغ بسيط ما همني، هو ينكر إنه الموضوع سهل، لكن هذا ما حيبدأ، ما حيقدر أبدا يسدد ديونه مهما سوى، لأنه هو منكر الحقيقة. طول ما إحنا نقول إنه هذا الحدث حقيقة وأنا قد المسؤولية وأستطيع بإذن الله أني أنا أتجاوزه بتقبلي لهذا الأمر وأخذ الأسباب وأخذ المهارات، إحنا نحتاج مهارات كثيرة للخروج بإذن الله من مرحلة الندم وتقبل الواقع والخروج بخطة جديدة وبداية جديدة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن مع العسر يسرا، ما بيقول بعد العسر، ما قال، لا قال معه اليسر، كل شيء ربطه، إن مع العسر يسرا، اليسر موجود داخل العسر إذا تقبلناه وبحثنا عن الأشياء الميسرة واللي تساعدنا بإذن الله للتغيير. وأرجع أقول قصة يوسف عليه السلام من البئر إلى السجن، إلى فين؟ فين راح يستدهن؟ كان في البئر،
0: إلى من البئر إلى السجن إلى قصر إلى أن يصير ملك.
1: ملك لم يبدأ من جديد في القصر، بدأ من جديد في كل مرة تقبل فيها الواقع الجديد وأحسن فيها. إنا نراك من المحسنين، قال له أصحابه في السجن، يعني خلاص وعارف، ما كان يعرف المصير لكن تقبل الأمر وجاهد إلى أن سبحان الله أخذ مصيره ووصل إلى المكان اللي هو يستحقها للرؤية اللي شافها وحكاها لوالده.
0: طيب دكتورة، كيف نقدر نركز على الأشياء اللي نقدر نغيرها بدل ما نقعد نفكر في الأشياء اللي إحنا ما نقدر نغيرها؟ وانت شبهتيها بالأمواج في البحر.
1: جميل، نعم، الأمواج البحر إحنا قلنا ما نستطيع تغييرها، لكن نقدر نمسك دفة الشراع ونقود. طيب أنا عندي دائرة مهمة جدا لو اشتغلنا عليها، وهي قاعدة دائرة التأثير للعالم ستيفن كوفي. إيش هذه الدائرة؟ كل مستمعون الكرام الآن لو معاهم قلم أو يسجلوا أو يكتبوا، يرسم دائرتين، دائرة كبيرة يسميها دائرة الاهتمام، يكتب فيها كل الهموم، كل الهموم، كل الآلام، كل المواقف اللي مرت فيه، تمام؟ وداخلها دائرة صغيرة نسميها دائرة التأثير، هذه اللي حتأثر في الحدث، هذه اللي حتغير الحدث، هذه اللي حتضيف له أو تضعفه أو تقويه. طيب زي إيش؟ نكتب في دائرة التأثير كلماتك القوية، سعيك اللي أنت بتفعل، نومك، صلاتك، ردات فعلك، مهاراتك، كلها هذه حتقدر تغير وتأثر بإذن الله على همومك. كل يوم أسأل نفسك سؤال، ماذا فعل؟ يعني فعل صغير، لو نمت كويس 8 ساعات هل أثرت على دائرة الهموم والاهتمام؟ نعم حتأثر، لأنك أخذت وقتك من الكفاية. صلاتك هل أثرت؟ طالما أنها مؤثر، هل أثرت على همومك؟ نعم حتأثر على همومي، لأني في صلاتي أنا في صلة بيني وبين الله، في دعاء أثناء السجود، في بتل الهموم بدون حتى ما أذكر، مجرد الحركات في الصلاة واللي هي الحركات اللي إحنا من ركوع من سجود، هذه تشتت الفكر عن الفعل اللي هو والفكرة اللي هي موجودة أو الهم. سبحان الله في الصلاة حتى يعني أستعين بالصبر والصلاة، إن الأشياء اللي نستطيع تغييرها إحنا نغيرها بالأشياء الإيجابية اللي موجودة في حياتنا، سواء كمسلمين أو كأشخاص فعلا إيجابيين أو فاعلين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لازم تعرف رغم كل هذه الأمور اللي عندك، أي صلاتك ونومك وسعيك وكلماتك، بس ما قدرت تغير، خلاص زي ما قلنا إحنا نتقبل الأمر. أهم شيء ركزوا على دائرة التأثير، ركز على مهاراتك، ركز على إيجابياتك، ركز على نقاط القوة اللي عندك، هذه حتغير العالم من حولك، ما حتغيرك أنت بس، حتكون شخص مؤثر والناس حتستفيد منك ومن خبرتك ومن تجربتك اللي مررت فيها والصدمة اللي مررت فيها، لما يشوفوك فعلا استفدت من نقاط التأثير عندك وحولتها للهموم وبدت بها الهموم وبدت بداية جديدة وطريق جديد بإذن الله.
0: دكتورة، محاولة السيطرة على كل تفاصيل حياتنا، بعض الناس تعتقد أنها لازم تسيطر على كل شاردة وواردة في حياتها علشان تسيطر على نفسها فتمنع نفسها من الوقوع في الخطأ ثم الندم. فكيف محاولة السيطرة على كل التفاصيل هذه ممكن يسبب زيادة في القلق وفي التوتر، وبالتالي ينعكس على الراحة النفسية، على الاستقرار الروحي، على جودة الحياة زي ما تفضلتي.
1: فعلا قطعا. شوفي، السيطرة الكاملة أني أبغى أسيطر على شيء وأقيده من كافة جوانبه ومحاولة، هو تحقيق الوهم في مصنع القلق الأول، هو اللي يزيد الاسترس. أني حسيطر على المشكلة وأني أقدر أحلها بحذافيرها وأني ألغيها من حياتي وأني أحاول أتجنبها وما أجد حلول، هذا في حد ذاته فعلا يعني الشخص اللي بهذه الشخصية المسيطرة يعيش بعقلية إذا لم أتحكم بشيء سيحدث كارثة. فيبدأ يراقب يا أستاذة هند، ويبدأ يدقق ويبدأ يتوقع الأسوأ، وجسده دائما في وضع طوارئ، تلاقيه مستفز، هذا الجسد والعقل والقلب مستفز دائما، لأنه هو يشعر أنه يقدر يسيطر على الأمور، يقدر يتحكم فيها، ولا يعلم أنه هذه أقدار الله سبحان الله. مهما حاولنا ومهما سوينا، أيوة إحنا نحاول ونجاهد، لأنه المسلم أساسا يعني من مهاراته ومن صفاته أنه بيحاول بالدعاء، باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، بمساندة الآخرين، بالعلاقات اللي حوالينه. لكن السيطرة بشكل عام ما أظن إلا بالعكس، حتزيد الاسترس زي ما قلت، وحيبدأ الشخص يبدأ يراقب ويبدأ يتوجس، وندخل في مرحلة ممكن الوسوسة، يبدأ يحس إنه إذا ما سيطر على هذا الأمر فهو فاشل، ويدخل في ممكن أمراض نفسية وفي لا. لكن إحنا نقول أنا سيطر على بعض الظروف لكن ليس كل الظروف.
0: طيب دكتور، احنا لما نتكلم عن موج البحر نتكلم عن اشياء يعني واضح جدا انه احنا ما نقدر نغيرها، يعني احنا بنسلم الامر لانه هذا بيد رب العالمين. بس في الحياة العادية، في المواقف العادية اللي ممكن تصادفنا في يومنا العادي، كيف نقدر نفرق بين الشيء اللي احنا نقدر نسيطر عليه وبين الشيء اللي احنا ما نقدر نغيره؟ كيف نوازن؟
1: جميل. اولا وأفوض أمري لله، خلينا نقول تفويض الأمر لله حيخلينا فعلا نستطيع أن نفرق ما بين الأشياء نقدر نسيطر عليها واللي ما نقدر. خلينا نستخدم مصفاة الأسئلة، عندنا مصفاة أسئلة لو سألناها لأنفسنا حنستطيع نصل إلى الأمور اللي نقدر نسيطر عليها والأمور الأخرى والأحداث اللي ما نقدر نسيطر عليها. هل هذا حدث وانتهى ماضي؟ معناته خارج عن سيطرتي، خلاص حدث أمر وانتهى. طيب هل هذا فعل شخص آخر أو قدر كوني أو قدر من الله سبحانه وتعالى؟ الموت، الرزق، قلوب الناس، حب الناس، هذا أمر معناته يساوي خارج عن سيطرتي. هل هذا فعلي أنا، كلامي، نيتي، جهدي، تصرفاتي، مهاراتي، معناته هذا داخل سيطرتي وأقدر أتحكم فيه؟ هل وضحت الصورة أستاذة هند ولا أطرح مثال؟ ولا
0: أطرحي لي مثال، لأنه في بعض الأمور يعني مثلا على سبيل المثال واحد رايح يقدم على وظيفة، قام وشى في واحد من الناس اللي حاقد عليه، فهو قطع رزقه، الأرزاق بيد الله، لكن فيها تدخل من إنسان.
1: جميل، أدخل الإنسان، لكن هو رزق، هو رزق
0: صح،
1: هو عمل ما بوسعه، قدم السبي حقه، حضر الانترفيو، جاء في وقته، سوى كل ما عليه. فالأمر هنا حتى وإن وشى فيه شخص فهو قدر من الله، ما لك رزق، ما لك يعني رزق في هذا المكان أو في هذه الوظيفة، ورغم أنه تدخل شخص معين لكن هذا قدر من الله سبحانه وتعالى، خارج عن سيطرتك. أنت سويت اللي عليك، نيتك كانت واضحة، جهدك كان واضح، حضرت في الوقت المناسب كما ذكرت، وقدمت سي في ليس مثله يعني أحد قدمه، وممكن أثناء الانترفيو كمان أشادوا بك الأشخاص اللي قدموا الانترفيو لك وسألوك كذا، لكن سبحان الله الشخص هذا اللي وشى هو قدر، لعل الله أخذ منك شيء حتى يعوضك أفضل منه. حط في بالك هذا الأمر، هذا يدخل في مجال الأرزاق وفي الأمور اللي ما تقدر أنت تسيطر عليها، هذه جهة، وزارة، أيا كان، أنت سويت اللي تقدر عليه، تعلمت، جبت شهاداتك، قدمت ما يمكن تقديمه. إذا كل ما هو خارج عن سيطرتك يحتاج بس منك دعاء وتسليم. أدعي، يمكن المكان ده ما ناسبك، لك مكان أفضل مستنيك، لكن كل ما هو داخل سيطرتك يحتاج خطة وعمل. إذا أنت شعرت أنك أنت سبب في الموقف هذا، عداء بينك وبين شخص، أبدأ سوي خطة جديدة وأعمل بشكل آخر، غير المكان، غير الوزارة، هنا دورك كبير وممكن تسيطر على الموقف. أخطأت أثناء مثلا الانترفيو، هذه أمور تدخل في مجال سيطرتك أنت، تقدر تغيرها، لكن كما ذكرت أمور تتعلق بالرزق وقلوب الناس وإني أنا ممكن هذا يحبني هذا يكرهني، هذه أمور خارجة عن سيطرتنا. اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، أرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. الدعاء يساعدنا على التغيير، يساعدنا على التقبل، يساعدنا أيضا على أننا نسيطر على بعض الأمور التي نستطيع السيطرة عليها. ولما نقول سيطرة ليست سيطرة كاملة، بل هي يعني مهارات أقدر أستخدمها عشان أستفيد من الموقف وأقدر أحوله لصالحي بإذن الله.
0: جميل جدا. طيب دكتورة، من وجهة نظرك متى يكون التمسك بالأمل والمستقبل والحياة الحلوة إيجابي، ومتى ممكن أنه يتحول إلى رفض للواقع ومقاومة للواقع؟
1: جميل. الأمل الإيجابي هو مريض، أنا بسوي اللي علي، أتمنى الشفاء وألتزم بالعلاج، لكن لو لم يحدث فالله حيعوضني. إذن هذا الأمل اللي يبقينا حيين، يخلينا نحيا بسلام، يخليني عندي روح للمتابعة، روح للاستمرارية. لكن الأمل الخادع اللي هو يخليني أنكر ما حولي من مواقف أو أشخاص أو أحداث أو حتى أقدار. هناك كثير من الأشخاص اللي عندهم فعلا الأمل خادع، ينكروا أحداث موجودة حدث في حياتي لكن أنكروا. هنا تدخل المقاومة، يصبح الإنسان جامد، يقول مستحيل أنا أتقبل، مستحيل أني أنا أغير، مستحيل أن يكون عندي أمل، مستحيل أنه حياتي حتتغير. كلمة المستحيل والمقاومة هذه بالتالي حيكون الأمل فعلا. الأمل هو إنكار للواقع الحقيقي، لكن كل ما خلينا عندنا مرونة والأمل إيجابي، أنا سويت اللي علي والباقي على الله سبحانه وتعالى توكل. يمكن خطبة الجمعة ما أعرف يعني هل اللقاء حينما يسمع إن شاء الله يكون كانت خطبة الجمعة قريبة، كان يتحدث عن التوكل. أنا لما يكون عندي أمل ومتوكل على الله وأخذت بالأسباب، هذا بحد ذاته إيجابي. لكن لما يكون عندي أمل وفي نفس الوقت أقاوم الحقيقة وأقاوم القدر وأقول إنه إيش، لماذا أنا، ليش غيري ما صار فيه كده، المقارنات الفاشلة، المقاومة الغير صحيحة للحدث اللي حدث، هذا في حد ذاته إنكار.
0: عندك مثال دكتورة على هذا الموضوع؟
1: نعم، خلينا نقول المعيار. طيب أنا أقول المثال الآن، عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو شخص يفرق بين الحق والواقع بين الباطل، قال إن محمد ما مات أنكر، عنده أمل

0: أمل، بس هو ما حقيقة. الرسول مات عنده أمل إنه كان رسول، إنه كان إيش، هو إنكار للحقيقة، هو كان عنده مقاومة رضي الله عنه. لكن لو كان الأمل الإيجابي زي ما خرج مين أبو بكر الصديق للناس إنه محمد مات، وقاعد يخطب خطب في الناس أمل إيجابي إنه ما بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان محمد مات لكن نحن ما زلنا كمسلمين سنجاهد وسنعمل ما بوسعنا نشر الدين الإسلامي. هذا هو بحد ذاته الأمل الإيجابي والأمل الخادع. المعيار إيش هو يستبهن؟ هل هذا الأمل يجعلك تعمل اليوم أم يجعلك تؤجل حياتك كلها؟ إذا خلاك الأمل تعمل اليوم وتتوافقي مع الحدث فهذا في حد ذاته أمل إيجابي، هذا أقول عليه خلاص. لكن إذا أجلت كل يوم التسويف معناته حياتي توقفت ولن أستطيع التغيير. ومثل ما ذكرت في السابق يعقوب عليه السلام تمسك بالأمل 40 سنة وقال ولا تيأسوا من روح الله، هذا أمل إيجابي مع عمل. أرسل أبناءه يبحثوا، قال لهم روحوا أبحثوا عن يوسف. لكن لوط عندما تمسك بقومه رغم أن الملائكة قالت له إن موعدهم الصبح كان يجب أن يتقبل ويغادر، هناك لحظة يجب أن تمشي فيها، لابد لحظة أننا كلنا نتحرك. خلاص هذا اللي صار، هذا اللي حدث. فمثال يعقوب عليه السلام ولوط يوضح الفرق بين الأمل الإيجابي ومتى يصبح إنكار. أنكر لوط في البداية أنه ما يقدر يسيب قومه، لكن في النهاية تقبل الأمر ومشي.
1: والله موضوع التقبل دكتورة موضوع يعني معقد نوعا ما،
0: عميق
1: وجدا عميق وصعب، يحتاج إلى وعي، إلى فهم، إلى إدراك، إلى دين حتى. أنا أعتقد أنه الموضوع يحتاج إلى نصائح تقدميها دكتورة وجنات للأشخاص اللي عندهم صعوبة في تقبل الأمور وهم مدركين تماما أنها أمور قدرية.
0: جميل. هي ما هي نصائح قد ما تكون توجيهات. دائما الشخص من يقدم النصيحة إما يأخذ بها وإما لا يأخذ بها، لأنها تنطلق من ذاتي. النصيحة أنا نصحت نفسي ويمكن طبقتها على ذاتي واستطعت أني أنا أكون ناجحة فيها. لكن لما أرشد الشخص حسب مهاراته، حسب إمكاناته، حسب قدراته، حسب مشاعره، يستدعين في أشخاص مشاعرهم ضعيفة يحتاجوا لتوجيه وتمكين مشاعر، يبدأوا يشتغلوا على عجلة مشاعرهم، يقووا. في ناس يحتاجوا تقوية الإيمان بهم، يكون الإيمان ضعيف عندهم. الإيمان بالقدر، يعني عندنا الأركان الست، الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، يكون هنا الإيمان ضعيف، هو لازم يشتغل على الجانب الديني. في أشخاص الجانب الاجتماعي عندهم ضعيف، يحتاجوا إلى أشخاص داعمين في حياتهم حتى يتقبلوا أقدارهم، يتقبلوا ظروفهم ويتقبلوا المشاكل. لما تلاقي شخص يطبطب عليك، ولما تلاقي شخص يأخذ بيدك، وشخص ينصحك، وشخص يساندك، وشخص يبني معاك من جديد، فهذه كلها أمور مرة مهمة في موضوع التقبل. فأقولها بكل حب وبكل يا صديقي ويا بنتي ويا أخي ويا أختي، فعلا لا تطلبوا من قلبكم وفكركم أنكم تتقبلوا الأمور، بل أطلبوا من الله أن يقويكم ويقدركم على تقبل الأحداث والأقدار. يعني الله سبحانه وتعالى كفيل، كفيل أنه هو يقويك. اسمه القوي، أطلبوا بأسماء الحسنى، يعني حتى يدعوه بأسماء الحسنى يعني وبصفاته. الله سبحانه وتعالى قوي قادر، يستطيع أنه يخليك تصبر، يستطيع أنه يخليك تغير حياتك، ترسم خطة جديدة. إذا الجانب الإيماني جدا مهم في موضوع التقبل، أنا أعتبره رقم واحد في موضوع التقبل. مهما كان موضوع التقبل صعب والأحداث، لكن كل ما رفعنا الجانب الإيماني هي معادلة، كلما زاد الجانب الإيماني كلما زاد التقبل عند الشخص. فثلاثة خطوات صغيرة أبدأ بها اليوم. خلينا نقول، قل يا رب هذا قدر اليوم، ما أحبه لكن أسلم لك. التسليم ترى لفظ يفتح قلبك وفكرك ويخليك فعلا تستطيع تقبل كل ما يجري في أحداث حياتك. اكتب ما هو الشيء، أي شيء واحد صغير زال موجود بيدك، نعمة الله أعطاك هي ما زالت بيدك، أحمد الله عليها، قل هي موجودة، كوب موية، قوم اتوضى، رسالة لطيفة، ترتيب، افعل. أنا أبغاك تتحرك. الاستسلام للأقدار، التسليم بالقدر والإيمان به، ما يبغانا فقط نتحدث ونسمع. اليوم أنتم تسمعوني، لكن أنا أبغاكم تقوموا تتحركوا وتفعلوا، تقوموا تغيروا حياتكم. يعني حتى في الغضب لما وجهنا الدين إن كنت قائما سأجد

0: تجلس وانتم جالسا فيوقف الإنسان والوضوء، الوضوء يغير من وضعنا تماما. أيوب عليه السلام يا صبر أيوب، صبر على المرض، لكن الله دله بشيء، اركض برجلي، هذا مغتسل بارد وشراب في الماء وفي الوضوء، وشرب التبليها دور في تحسين جودة حياتنا وتغيير يعني تقبل الأقدار وتغيير مسار الحياة. اللي السنة مليئة مليئة بالأشياء اللي تخفض وتقلل من من من حزنك ومن ألمك. يكفي التلبينة، خذوا من السنة شرب التلبينة، هذا حيحسن أيضا ويخليك تتغير وتحركت من القول للفعل. تذكر إنه قصتك ما انتهت، وإنه الحياة مستمرة، وإنه مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. التكرار في هذه الآية حيخليك تشعر إن الله حيسر أمورك. الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب في الطائف وطرد، وكان أصعب ظرف خارج عن سيطرته، ماذا فعل؟ أنكر ألمه؟ لا، دعا دعا دعا الله، وسبحان الله تقبل الألم وسلم له. فكانت بعد إيش رحلة من أجمل الرحلات للرسول صلى الله عليه وسلم، رحلة الإسراء والمعراج. جبر لم يخطر بباله، الله أسرى به في أكثر من كذا، تعوض من الله سبحانه وتعالى. إذن التقبل ليس نهاية الحكاية، هو بداية جبر الله سبحانه وتعالى لنا،
1: ونعم بالله. دكتورة وجنات، الآن أنا وإنتي بننتقل إلى فقرة صح أو خطأ، عبارات بقولها لك وتعطيني تعليقك عليها صحيحة أو خاطئة.
0: تمام.
1: هل تقبل الأمر الذي لا نستطيع تغييره يعني أننا راضون عنه؟
0: خطأ. إحنا قلنا التقبل لا يعني الرضا ولا يعني الموافقة، لكن الرضا شعور قلبي، أنا سعيد بما حدث أو حزين بما حدث، لكن التقبل قرار عقلي، هذا حدث وأنا أتعامل معه كما هو. أوكي راضي، لكن ماني متقبل، معناته ما تقبلت الأمر، راضي وما سلمت الأمر لله، فهو لا يعتبر تقبل. لذلك التقبل قرار عقلي والرضا شعور قلبي. أم موسى تقبلت إلقاء ابنها في النهر، تقبلت ولا ما تقبلت السابعين؟
1: تقبلت.
0: لما الله سبحانه وتعالى أمرت تلقي ابنها في النهر
1: تقبلت،
0: فعل الله تقبلت، لكنها لم تكن راضية بفراقه. صحيح. هل كانت راضية بفراقه؟
1: لا.
0: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، قلبها فارغ من كل شيء إلا الشوق، ومع ذلك تقبلت.
1: سبحان الله. الجملة الثانية دكتورة، أحيانا يكون التمسك بما حدث في الماضي عائقا أمامنا أكثر من الحدث نفسه.
0: فعلا فعلا صحيح. لماذا هذه العبارة صحيحة؟ التعلق بالماضي وأحداث الماضي ما يخليك تتحركي، ما يخليك تعترفي بالحدث نفسه. فعلا الحدث نفسه أخذ دقائق وأيام وانتهى، لكن التمسك به هياخد كم؟ سنوات من حياتنا. الحدث مثلا انكسرت رجلي، التمسك ايش حيكون؟ هو ان نبقى ايه؟ نضغط دائما على مكان الكسر واتالم كل يوم واقول لماذا انكسرت رجولي؟ متى حتتشافى؟ صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: ما تقبلت، ما خرجت من ما رحت سويت علاج طبيعي. فهنا الفرق، لا نكون في الماضي، انكسرت رجولي والحمد لله على اقداره، اذا اتحرك، ما اتمسك بالماضي وابتكر الحدث وطحت من السلم واكرر، لا، اخذ الخطوه اللي بعدها، العلاج والجلسات العلاج الطبيعي وممكن التمارين والتنفس، حتشافى بإذن الله.
1: الجملة
0: لكي لا
1: أيوة فهمت عليك،
0: فقط يعني آية قرآنية، لكي لا تيأسوا على ما فاتكم، لا تيأس من روح الله، الله ينهانا عن الحزن الطويل على ما فات لأنه يعيقنا عن ما هو آت، لا تقعد في الحزن، اخرج منه سريعا.
1: الجملة الثالثة دكتورة، التركيز على ما نستطيع التحكم به يساعدنا على تقليل القلق الدائم.
0: صحيح. القلق يأتي من محاولة السيطرة على المجهول، أنا قلقانة أبغى أسيطر على كل شيء جاي في المستقبل، أنا منتظرته قلقانة أفكر فيه، لكن عندما ترجع بتركيزك على دائرة وسعك، أنا كيف حسعى وأنا كيف أنام وكيف أصلي وكيف أكل كيف أشرب كيف الآن، إيش يصير في الجهاز العصبي؟ يبدأ سبحان الله يقل التركيز. لما أفكر في مجريات حياتي والتزاماتي وأدواري وإيش علي من أدوار، إذا أستطيع التحكم بإذن الله وأقلل من القلق هذا الدائم. بس أرسموا لنفسكم خطة، ركزوا عليها، حطوا مهاراتكم زي ما قلت، حطوا نقاط قوتكم ضعفكم، التحكم في هذا حيخلي يومكم سعيد رغم الأحداث اللي حدثت في الماضي.

0: الماضي رغم الألم اللي أنت بتعيشه، لكن أنت بتعيش لحظة حاضر ممكن تخليك فعلا تستطيع أنك أنت تخفض القلق اللي موجود عندك. لكن كل ما ركزنا في المجهول كل ما زاد القلق. الله لا يكلف نفسا إلا وسعى، الله لم يكلفك إلا اللي عندك تقدر عليه، فلماذا أنت تكلف نفسك فوق وسعك فوق طاقتك وتقعد تفكر كيف تتحكم وكيف تسيطر وكيف؟ لا، هذا حيزيد من نسبة القلق عندك، وبالتالي حتكون حياتك كلها على وتيرة واحدة، خايف من المجهول وخايف من بكرة، ولا تستطيع تحرك إلى اليوم ولا الغد ولا الحاضر ولا المستقبل. كل خططك ممكن حتفشل نتيجة جلوسك في الماضي ونتيجة محاولة مسيطرتك على المجهول. فاحذر قدر الإمكان، ركز على ما تستطيع التحكم به، حيساعدك بإذن الله على تقليل القلق اللي أنت مستمر داخل جسمك أو داخل جهازك العصبي. الجهاز العصبي يحتاج دائما فترة راحة هدوء حتى يعرف يفكر إيش حيصير بعد كده.
1: سبحان الله على يعني جميل ما أبدع وخلق ووجه، ولكن إحنا يعني نحتاج إلى أننا ناخذ وقتنا في التمعن والتدبر والتفكر في أوامر الله في دينه وفي سنة رسول الله عليه وسلم، وكلها موجودة يعني، وبدليل أنك استشهدتي على كل المواضيع وكل الأسئلة بأدلة من القرآن. دكتورة وجنات عابد الثقفي، موجه في صناعة جودة الحياة، شكرا لوجودك معنا في برنامج مسار.
0: شكرا لكم، يعطيكم العافية أستاذة هند، وأرجو أنكم كنت ضيفة سلسة بسيطة راقت للجمهور وراقت لكم، يعطيكم ألف عافية، شاكرة ثقتكم
1: جدا. دكتورة حياك الله، وبإذن الله لنا لقاءات قادمة. مع السلامة.
0: حياكم الله بياكم، يا أهلا وسهلا، في حفظ الله ورعايته.
2: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: نعوذ بك من بطر الغنى وذلة الفقر، ونعوذ بك من شتات الأمر ووساوس الصدر، ونعوذ بك من الذلة والقلة وإخفاق المسعى ووبال المصير. نحمدك يا ذا الجلال والإكرام، يا من يجيب من دعاه ويلبي من ناداه ويجير من لاذ بحماه، ونسألك من فضلك العظيم أن ترزقنا الإيمان والصبر، وأن تلهمنا الرضا واليسر، وأن تمن علينا بصدق محبتك والإخلاص في عبادتك، وتوفنا اللهم على ملتك، وأعذنا اللهم من كل غنى يطغينا ومن كل فقر ينسينا ومن كل هوى يردينا ومن كل عمل يخزينا، وأنعم علينا يا ربنا بالتوفيق فأنت أهله. نحمدك اللهم حمدا نستديم به نعمتك، ونسألك أن تقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على نبي الهدى والرحمة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة المستمعون والمستمعات، وحيكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن الله وعن أسمائه وصفاته. هذا العلم الذي نحن بحاجة إلى مراجعة بين وقت وآخر في كل جوانبه وفي كل ما يتعلق به تدبرا وتفكرا. وقبل أن أستفتح معكم أيها الأحبة هذا اللقاء، أقول لكم قصة تحدث بها أحد الدعاة بعد أن سافر إلى دولة من الدول الأوروبية. يقول: ذهبت للدعوة، فكنت كلما أتيت مقر من مقر المساجد أو المراكز الإسلامية يتحدثون عن رجل بأنه مسابق ومساهم في هذه المراكز الإسلامية وهذه المساجد. يقول: إلى درجة أني يعني لمست أن الكثير من الناس يعرفونه ويعرفون جوده وكرمه. فقلت لأحد ممن عرفتهم في هذه المراكز: أريد أن أقابل هذا الرجل، أريد أن أرى هذا الرجل الذي يساهم ويدفع أموالا طائلة للمساجد وللدعوة في سبيل الله. قال: اتفقت أنا وصاحبي أن نلتقي في إحدى المطاعم. يقول: أنا أنتظر هذا الرجل ومجيئه إلينا، كنت أتخيل صورة معينة، رجل أن يكون سماه ملتحي وثوبه القصير ووجهه الذي تعود عليه الدعاة والمصلحون أن يكون بهذا السمت. يقول: تفاجأت فإذا برجل قد جاءني، شعره طويل، رجل أبيض، صدره مفتوح، لابس سلسلة. جاءني هذا الرجل، يقول: ظننته أحد غير الذي أنا أنتظره، فإذا به هو هذا الرجل، هو صاحب العطاء. تكلمت مع صاحبي، قلت: هل هو هذا الرجل الذي يعني ننتظره والذي قلتم أنه مساهم وكذا وكذا؟ قال: نعم. السلام عليكم فلان، كيف حالك؟ أهلا وسهلا. يقول: حقيقة أنا أهنيك، صورتك ليست هي الصورة التي كنت أتخيلها، وأن هذه الصورة هو صاحب ذلك العطاء. فسألك بالله، نحن في عرفنا وفي اعتقاداتنا أن من كان هذا صورته شعر ناعم وصدر مفتوح وما يبذل هذا البذل، فما الذي دفعك أو ما الذي جعلك ما شاء الله بهذا الإنفاق؟ لكم أن تستمعوا أيها الأحبة الكرام، وهو مصداق لنبينا صلى الله عليه وسلم: لا يزال الخير في أمتي، مهما كان الإنسان مقصر أو عاصي يبقى في الأمة خير. قال هذا الرجل: يا أخي والله إني أحب الله، والله أحب الله حب ما تتخيله، لدرجة أني مشتاق إلى رؤية الله، وأحس وأنا أدفع وأنفق أني قاعد أنفق لعظيم أنا أحبه. لا تتخيل المشاعر التي في نفسي كيف أعبر عنها وأنا أتكلم عن محبتي لله. يقول: خيال لا أستطيع أن أتصوره. هذا الرجل يتكلم عن عظمة الله وحب لله عز وجل، وهو بهذه الصورة التي نحن نراها أنه مقصر فيها. هنا أيها الأحبة استوقفني قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إن من الناس أيها الأحبة من في قلبه اتباع وتسليم وخضوع وخشوع لله، إدراك لعظمة الله عز وجل، فهو يترجمها ليس في أقواله بل في أفعاله، لعلمه بكمال الله عز وجل، الكمال الذي تجلى به الله عز وجل الذي لا يشاركه فيه سواه. ولهذا لما جاء قول الله عز وجل الحسنى، جاءت هذه الكلمة وهذه الصيغة بصيغة التفضيل المحلاة بأل، التي تعني تخصيص الله عز وجل بتلك أسماء الحسنى ومظنة العهد الذي هو لله عز وجل، ليس له إلا هو. يسأل سائل: كيف هذا الكلام؟ نقول: أسماء الله الحسنى مؤكدة في هذه الآية بصور إذا فهمها العبد سيعظم الله عز وجل. اللهم اجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: بس الحقيقة كثير منا يغفل عن حل بسيط وموجود في كل مكان، الحركة. الرياضة بكل أنواعها تعتبر علاج فعال ومجرب للصحة النفسية، ولازم تكون محترف ولا تحتاج اشتراك في نادي فاخر. السر مو في كمية التعرق، السر في أنك تحرك جسمك وتخلي كل عضلة تشارك في تنظيف داخلي لمشاعرك وأفكارك. لما تمارس أي نشاط بدني، جسمك يبدأ يفرز مواد كيميائية طبيعية مثل الأندروفين والدوبامين. هذه المواد تعرف بهرمونات السعادة والراحة، لأنها تساعد على تقليل الألم الجسدي والنفسي وتحسن المزاج وتخلق شعور بالرضا العام. الدراسات الطبية والنفسية تقول أن الناس اللي يمارسون الرياضة بشكل منتظم حتى لو بشكل بسيط يكونون أقل عرضة للاكتئاب بنسبة كبيرة. طبعاً ما نقول أن الرياضة تعالج كل شيء، لكنها أداة قوية جداً في تقوية المناعة النفسية، زي الدرع اللي يحميك من نوبات الحزن أو القلق اللي ممكن تمر فيها. ولما نتكلم عن أنواع الرياضة اللي تساعدنا، الحلو أن الخيارات كثيرة وتقدر تختار اللي يناسبك شخصياً. تمشية يومية في الحي أو في الحديقة، ركوب الدراجة في الصباح الباكر، اليوغا وتمارين التنفس، الجري، السباحة وحتى الرقص، وحتى الأعمال المنزلية أحياناً إذا سويتها بنشاط تعتبر حركة ممتازة. والأهم من كل شيء أنك تستمتع أثناء ممارسة الرياضة، لا تضغط على نفسك ولا تحول الرياضة إلى واجب ثقيل. الهدف مو أنك تصير بطل أولمبي، الهدف أنك تحس بتحسن في نفسك. طيب، وش اللي يمنع كثير من الناس من ممارسة الرياضة؟ فيها أعذار كثيرة، ما عندي وقت، ما عندي طاقة، الجو حار، النادي بعيد، ما أحب الرياضة وغيرها. لكن الواقع، الجسم يحتاج الحركة زي ما يحتاج الأكل والنوم. لو حتى 10 دقائق مشي في اليوم بتلاحظ الفرق خلال أسبوعين. وإذا كنت تحب التفاعل، جرب الرياضة الجماعية، تخلق جو ممتع وتحفزك تستمر. تقدر تشارك في فريق مشي أو تأخذ دروس جماعية أو حتى تسوي تحدي بسيط مع أصحابك. وفي جانب مهم كثير ينسونه، الرياضة مو بس تساعد في تحسين المزاج وقتيا، لكن تأثيرها ممتد. هي ترفع جودة نومك، تنظم شهيتك، تحسن تركيزك أو حتى تحسسك أنك منتج أكثر، يعني كأنها تسوي ريستارت داخل الجسم والعقل معا. وما ننسى أن الرياضة تعطيك شعور بالإنجاز. كل مرة تكمل تمرين أو تنجح في التزامك لمدة أسبوع تحس بالفخر، وهالشيء يعزز صورتك عن نفسك ويقوي ثقتك ويشيل عنك كثير من الضغط النفسي اللي تكدس داخلك. خلنا نكون واقعيين شوي، أحياناً تبدأ الرياضة وانت متكاسل بس بعدها تحس أنك شخص ثاني. الفكرة أنك ما تنتظر تتحمس عشان تبدأ، بل تبدأ وبعدها يجي الحماس. ختاماً، الرياضة مو بس لياقة ولا بس مظهر، الرياضة هي توازن، طاقة، علاج، وهي أحد أبسط وأصدق الطرق اللي ممكن تساعدك تتجاوز يومك. ما تحتاج وصفة ولا تكاليف، بس تحتاج قرار بسيط، قوم وتحرك. جرب وخل جسمك يخدمك بدل ما يكون حمل ثقيل عليك، لأن كل خطوة، كل قفزة، كل حركة تخلصك من التوتر وتقربك من نفسية أقوى وحياة أهدى.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: معك في زحمة أشغالك والطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
3: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
6: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساءً.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. كنوز الحرمين.
1: في كل موسم حج وفي كل شهر رمضان وفي الأيام التي يمتلئ فيها المسجد الحرام والمسجد النبوي بالمصلين والزوار، تظهر وجوه قد لا يلتفت إليها الكثيرون، لكنها تمثل إحدى أجمل صور العطاء الإنساني في خدمة الحرمين الشريفين. رجال ونساء، شباب وشابات، قدموا من مختلف مناطق المملكة، لا يحملون صفة الموظف ولا ينتظرون مقابلا ماديا، وإنما جاءوا بدافع الإيمان وحب الخير ليكونوا جزءا من رحلة ملايين المسلمين نحو أداء عباداتهم بكل يسر وطمأنينة. إنهم المتطوعون الذين أصبحوا اليوم عنصرا مهما في منظومة خدمة ضيوف الرحمن، وشريكا أساسيا في نجاح مواسم الحج والعمرة. ولم يعد العمل التطوعي في الحرمين الشريفين مبادرة فردية أو جهودا موسمية محدودة، بل أصبح منظومة مؤسسية متكاملة تنظمها الجهات المختصة وفق خطط دقيقة، وتستند إلى مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي جعلت العمل التطوعي أحد ركائز التنمية الاجتماعية، ووضعت هدفا طموحا يتمثل في الوصول إلى 1,000,000 متطوع وتعزيز ثقافة التطوع في مختلف المجالات، وفي مقدمتها خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار. وتحرص الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات الحكومية والقطاع غير الربحي على تنظيم الفرص التطوعية داخل الحرمين والمشاعر المقدسة، بحيث يكون لكل متطوع دور واضح، وبهذا أصبحت الجهود التطوعية جزءا من منظومة التشغيل اليومية وليست عملا عشوائيا أو موسميا. ويبدأ دور المتطوع قبل وصول ضيف الرحمن إلى الحرم من خلال المشاركة في استقباله وتقديم المعلومات الأساسية والإجابة عن الاستفسارات والإرشاد إلى البوابات والمرافق المختلفة. وعندما يدخل الزائر المسجد الحرام أو المسجد النبوي، يجد المتطوع حاضرا في مواقع متعددة، يساعد كبار السن ويرشد التائهين ويوجه المصلين إلى المسارات المناسبة ويقدم الدعم لكل من يحتاج إلى المساعدة. كما يشارك المتطوعون في خدمة كبار السن وذوي الإعاقة، وهي من أكثر المجالات الإنسانية أثراً، فيرافقون مستخدمي الكراسي المتحركة ويساعدوا كبار السن على التنقل، ويقدموا العون في الوصول إلى المصليات أو أماكن الطواف والسعي، ويحرصوا على أن يؤدي الجميع عباداتهم بيسر وسهولة. وخلال موسم الحج تتوسع مجالات العمل التطوعي لتشمل المشاعر المقدسة، حيث يشارك آلاف المتطوعين في تنظيم حركة الحجاج وتقديم المياه وتوزيع الوجبات والمساهمة في الحملات التوعوية والمشاركة في المبادرات البيئية والمساندة في الخدمات الصحية والإسعافية تحت إشراف الجهات المختصة. ورغم اختلاف المهام التي يؤديها المتطوعون، فإنما يجمعهم هو روح العطاء، فكل متطوع يدرك أن الابتسامة التي يقدمها أو المعلومة التي يرشد إليها أو المساعدة التي يقدمها لمسافر أنهكه الطريق قد تكون من أكثر اللحظات أثرا في رحلة ضيف الرحمن. ولهذا يحرص كثير من المتطوعين على تكرار المشاركة عاما بعد عام، معتبرين أن خدمة الحرمين شرف لا يضاهيه شرف، وفرصة لخدمة المسلمين من مختلف أنحاء العالم. وهكذا أصبح العمل التطوعي أحد الأعمدة التي تستند إليها منظومة خدمة الحرمين الشريفين جنبا إلى جنب مع الجهود الحكومية والتقنيات الحديثة والمشروعات الكبرى، وبين آلاف المتطوعين الذين ينتشرون في أرجاء المسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة، تتجسد أسمى معاني البذل والعطاء. وتؤكد المملكة العربية السعودية أن خدمة ضيوف الرحمن ليست مسؤولية جهة واحدة، بل رسالة يشارك فيها المجتمع بأكمله، ليظل الحرمين الشريفين نموذجا عالميا في التكافل والتنظيم والإنسانية.
0: كنوز الحرمين. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي،

في حضن الزمن وعلى جزيرة نامت بين ذراعي الخليج ولدت حكاية لم تروى بعد كاملة. هناك حيث تتناثر بيوت القطيف البيضاء كحبات لؤلؤ تعلو حجارة عظيمة فوق رابية خضراء. ليست حجارة عادية، إنها قلعة تاروت حارسة البحر وراوية الأسرار.

يحكى أن الأرض هنا لم تكن مجرد أرض، كانت عرشاً لحضارات ومسرحاً لملوك عبروا قبل أن يكتشف الحبر. بل قيل إن قلعة تاروت بنيت على أنقاض معبد يعود لما قبل الميلاد، وأنها كانت قلعة لحماية دلمون، ثم مر بها الفينيقيون فالفرس فالعرب فالحالمون.

كنت طفلة حين أخبرني جدي أن القلعة لا تنام، وأن كل حجر فيها يحفظ سراً، وكل شرفة تطل على حكاية. في المساء كنا نصعد نحوها بخطى بطيئة، والهواء محمل برائحة التاريخ، والسماء تمطر بالأسئلة. بنيت القلعة في القرن السادس عشر فوق تلة تشرف على جزيرة تاروت. حجارتها مشبعة بالملح والقصص، وسورها وإن تهدم بعضه لا يزال يروي قصة الدفاع عن الأرض في وجه الطامعين. هل رأيتم برجها الشرقي؟ إنه مثل عين الصقر لا تغمض، ومن يقف هناك يرى البحر ويرى القرى ويرى الزمن كما لم يرى من قبل. في برنامجنا هوى بلادي لا نزور الأماكن فقط، بل نعيد نبضها للحياة. واليوم قفنا أمام قلعة تاروت لا كزائرين، بل كأبناء عادوا إلى ذاكرة وطنهم.

زوايا القلعة، ضحك الأطفال وسجلات العشاق وصمت المحاربين وندى الفجر، كأن الزمن نفسه قرر أن يستريح هنا. وحين تهمس الرياح بين جدرانها تظن أن القلعة تناديك: تعال اسمع واكتبني من جديد.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. خارج الصندوق.
1: حياكم خارج الصندوق. كثير منا ويمكن كلنا لما نتذكر الماضي تضيق صدورنا لدرجة أن الواحد ممكن أحيانا يبكي لما يتذكره. ومن باب تأكيد المؤكد، لو جربتوا تفتحون أي مقطع قديم على يوتيوب أو غيره من منصات التواصل الاجتماعي، المقطع هذا مثلا فيه مسلسل كرتوني قديم أو مباراة قديمة، مسلسل، فيلم، مسرحية إلى آخره، بس كلها قديمة، تلقون الناس تحت في الردود يلطمون وينوحون ويتذكرون كيف كانوا يتابعون هالمحتوى، وين ومع من، وكم كانت أعمارهم، وكيف كانت طقوسهم وأجواءهم لما كانوا يتابعونه. هذا الشعور بالحزن لما تتذكر الماضي طبيعي جدا. ليش؟ لأنك تتذكر أن جزء كبير من عمرك راح ومستحيل يرجع، وأحيانا تكون حزين على أنك ما عشت حياتك على قولتهم، أو ما استثمرت وقتك فيها، أو ما انتهزت الفرص اللي كان ممكن تنتهزها فيها، وتندم على قرارات اتخذتها وقرارات ما اتخذتها، أشياء سويتها أشياء ما سويتها. أحيانا أيضا تتذكر مرحلة جميلة من عمرك أو مراحل مثل الطفولة والشباب، فتحزن على زوالها. واللي يقرأ في الشعر يلاحظ كثرة بكاء الشعراء على زوال شبابهم وجزعهم من الشيب والمشيب. وأحيانا تحزن لأنك تتذكر ناس بعضهم ما عاد بينك وبينهم علاقة، إما لانشغالك أو انشغالهم أو فتور في العلاقة أو خلاف، وأحيانا حتى تتذكر ناس رحلوا من عالمنا، فطبيعي بتحزن. لكن الحل هنا من وجهة نظري هو عدم الاستسلام لمشاعر الحزن هذه. وإذا تذكر الماضي والله بيحزنك، لا تنسى أن اللي فات مات، فحاول أنك ما تتذكره ولا تحتفظ بأشياء تذكرك به. وإذا تذكرته لا تسترسل مع الذكريات وقفل بابها على طول، مثل ما تقفل الموضوع اللي ما تبي تتكلم فيه ولا تسمع شيء عنه. على قولة المثل، الباب اللي يجيك منه ريح سده واستريح. وخلونا دائما نحاول نفكر بإيجابية وننظر كما يقال للنصف الممتلئ من الكأس مو الفارغ. خلوني أذكر لكم موقف قديم صار لي أنا شخصيا، قلت فيه لشخص من الأشخاص أني لما أتذكر الماضي أحزن، سواء كان الشيء اللي أتذكره السعيد أو حزين، لأن إذا كان سعيد أحزن أنه راح، وإذا هو حزين أحزن لأني أشفق على نفسي في ذيك الأيام. فرد علي صراحة في لحظة رد فر راسي فرة إيجابية، قال لي ليش ما إذا تذكرت ذكرى سعيدة تفرح أنك عشت أيام سعيدة، وإذا تذكرت ذكرى حزينة تفرح أنها راحت. فجتني على قولتهم لحظة إدراك، واكتشفت أن الحل سهل وسريع، فقط غير وجهة بوصلتك. أما الشعور بالحنين للماضي فهو ما يعني بالضرورة أن الماضي كان جميل وسعيد مثل ما يصورونه ويصفونه بالزمن الجميل. أنت الآن تشوفه جميل لأنك تجاوزته وتخطيت صعوباته وعقباته. الإنسان يقلق من المستقبل، ليش؟ لأنه مجهول، والمرء عدو ما يجهل كما يقال. وهالخوف قد يدفعه للارتماء في أحضان الماضي والاحتماء بذكرياته من المستقبل اللي ما يدري والله وش يخبيله. لكن الماضي مو مجهول، لأننا عشناه وعرفناه وألفناه وتخطيناه، لكننا يوم كنا فيه كنا مثل الحين نشعر بقلق من المستقبل اللي صار الآن هو الحاضر. ومسكين الحاضر اللي أغلبنا مشغول عنه بتذكر الماضي والتفكير المفرط في المستقبل، مع أن الشاعر يقول ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها. الله يسعدنا ويسعدكم، وشكرا على المتابعة. كان معكم خالد الغانم من الإعداد والتقديم، وزميلي خالد الشامخي من الإخراج. نلقاكم مستمعينا على خير، في أمان الله. خارج الصندوق.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
2: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: ديرتي حبيبتي،

حين تكلم الطين ونهض الوطن. في قلب الرياض، في تلك الأرض التي لا تنام على الهزيمة ولا تفيق إلا على المجد.

إنه قصر المصمك، قلعة من صمت وطين كتبت في جدارها صفحة لا تمحى من تاريخ المملكة. الفجر لم يكن عادياً في صباح الخامس من يناير عام 1902، كان فجراً يتنفس الخوف ويتحسس المجد. وفي الظلال تسللت خطوات رجال لا يحملون البنادق فقط، بل يحملون الأمل والحق وراية لم تطوى يوماً. كان على رأسهم شاب لم يبلغ 30 من عمره، لكنه حمل قلب مملكة بأكملها، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود طيب الله ثراه. في فناء القصر دار صراع لم يكن على السلطة، بل على الكرامة، على استعادة وطن تشرد، وعلى شعب يبحث عن رايته. وسقط بن عجلان حاكم الرياض آنذاك، وسقط معه جدار الخوف، ومن هناك من بين جدران الطين الساكنة نهضت الدولة، وانطلقت مسيرة التوحيد التي خطها الملك عبد العزيز ورجاله، لتصبح المملكة العربية السعودية كما نعرفها اليوم.

قصر المصمك ليس مجرد قلعة، إنه شاهد صامت على زلزال غير وجه التاريخ. هو المكان الذي تحولت فيه الحكاية من مجرد فكرة إلى وطن. هنا لا نحكي تاريخا بل نستنشق روحه.

0: وعي.
1: الطفل بطبيعته شخص يبحث عن المرح حتى في صداقاته، ولا يحبذ أن يكون الطرف الآخر بصحبته منعزلاً أو منغلقاً، وهذا ربما يثير لديه غريزة الطيش. ولكن مما يجعل الطفل على دراية بين معرفة طريق الصواب والخطأ يكمن بالتوجيه المستمر والحرص على الإلمام بالتفاصيل الخاصة بالطفل، والأهم من ذلك التعرف بشكل جيد على أصدقائه ومعرفة سلوكياتهم، وهذا سيختصر الكثير، لأن الصحبة تغير الشخصية سواء للأفضل أو للأسوأ، وتحديد مسار الطفل يبدأ من سن مبكرة ويستمر مدى العمر. فالأصدقاء سلعة ثمينة يجب معرفة تفاصيلها للحفاظ على الطفل وبناء هويته بشكل مثالي. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
5: وعي.
6: مع تطور أساليب التكنولوجيا وبحث الأطفال بصورة مستمرة عن الألعاب الإلكترونية أو المنصات الاجتماعية، تحولت فكرة إدماج الطفل في المجتمع عن السابق لتظهر لنا بطريقة هشة، وهذا يعود للتكوين العائلي. ففي الوقت الحالي يعيش الكثير من الأطفال حياة فردية بعيدة كل البعد عن الأعراف وعن التقاليد وعن حياة المجلس، التي تعد جزءاً أصيلاً من الحياة الاجتماعية والهوية السعودية. لكن هذه المشكلة نستطيع حلها بشكل سهل من خلال إدماج الطفل في المجالس ومنحه فرصة التحدث والتعبير عن رأيه، مما يكسبه الثقة فضلاً عن الاتكال عليه في بعض الأعمال. وهذا أحد الأساليب القديمة في صناعة الشخصية.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساود راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
8: طبيبك.

0: حياكم الله مستمعي برنامج طبيبك الذي يأتيكم على إذاعة الرياض، معي أنا حورية سباعي والمخرج عبدالله العبيد. تعد تغذية أطفالنا خلال اليوم الدراسي من أهم الركائز التي تبنى عليها صحتهم البدنية والذهنية، فالطعام ليس مجرد وجبة تسد الجوع، بل هو الوقود الذي يمنحهم الطاقة للتركيز والاستيعاب وصنع يوم مدرسي ممتع ومثمر. يسعدنا في هذا الحوار أن نناقش الدليل الشامل لتغذية المدارس من إعداد حافظة الطعام المثالية إلى ترغيب الأطفال في الأكل الصحي وتأثير النمط الغذائي على التحصيل الدراسي. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا الدكتورة فاطمة الشمسان، أخصائي أول تغذية أكاديمية في جامعة الملك سعود وباحثة في جامعة مانشستر البريطانية. حياك الله دكتورة.
1: الله يحييك، يا هلا وسهلا ويسعد مساء الجميع.
0: بداية دكتورة، وش العناصر الأساسية اللي يجب أن تتوفر في اللانش بوكس أو حافظة الطعام لضمان طاقة للطفل خلال اليوم الدراسي؟
1: طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء نهني أطفالنا في العام الدراسي الجديد ونتمنى لهم إن شاء الله توفيق في عامهم. بالنسبة للحافظة أو اللانش بوكس يسمونها، اللي هي تحتوي المفروض على وجبة متوازنة ومتنوعة تشمل مصدر بروتين، بيض، دجاج، جبن، لبن، زبادي الموجود، مصدر كربوهيدرات يكون عالي الجودة مثل خبز أسمر اللي هو البر، النخالة، الشوفان، بطاطس، أي شيء فيه حبوب كاملة، هذا يعطيهم شبع خلال اليوم. عندنا الفاكهة، الخضار، أيضا مصدر دهون صحي بكمية مناسبة مثل المكسرات، بس لازم ننوه أن بعض المدارس تمنع المكسرات. ليش؟ لأن فيها حساسية أحيانا للأطفال، فننتبه لهذا الشيء، لأن تعرفون الأطفال أحيانا يعطون بعض، فقد يكون في

0: الطفل عنده مشكلة أو حساسية وما انتبهوا، فلذلك يمنعونها بعض المدارس. أيضا من الأشياء المهمة جدا واللي دائما ننصح فيها أنه يكون في موية، سواء تتوفر في المدرسة أو الأهالي يوفرونها، بحيث أن الطفل يبقى طول اليوم يشرب موية ويكون ديهيدريت ويكون جسمه رطب. هذا مهم جدا. الفكرة مو بلازم تكون الحافظة الطعام أو حافظة الأكل كبيرة، لكن لازم تتوفر فيها التنوع، هذا أول شيء. شيء ثاني، تشبع الطفل، تعرفون يعني يبذلون طاقة ومجهود خلال اليوم ويكون فيها العناصر الغذائية اللي يحتاجها الطفل عشان ينمو بشكل جيد ويركز أيضا في دراسته.
1: نعم. طيب دكتورة فاطمة، كيف يمكن الأمهات أنهم يقدمون خيارات صحية تجذب الطفل وتكون بديل الحلويات والسكريات؟ لأن بعض الأطفال يعني حتى نسمع من أبنائنا أنه مثلا يشوفون الطفل حاط يعني من ضمن يعني والدته حاطت له أو هو حاط لنفسه الله أعلم مثلا حلويات يعني من ضمن القائمة، ممكن تكون الحلويات هذه أكثر من الأكل نفسه.
0: صح، وأنا لاحظت في وعي الآن في المدارس سواء هنا في بريطانيا أو في السعودية على موضوع الحلويات والشيبسات وهذه الأشياء. المشكلة الطفل إنه خاصة تقرب من مرحلة المراهقة، هنا يبدأ الطفل يكون شخصيته تكون شوي حادة، يبغى هو اللي يمشي أموره، هو يبغى يسوي الأشياء. فلذلك نتعامل معاه بذكاء ونحاول إنه نحور الموضوع بحيث إن الطفل، لأنه هو وش يهتم فيه؟ يهتم بالشكل والطعم. قد اهتمامه بالقيمة، يعني ما يهتم هو في القيمة الغذائية لأنه لسه ما استوعب فكرة القيمة الغذائية. فبالتالي ممكن نقطع الفواكه بشكل جذاب، ممكن نسوي سندوتشات صغيرة بدل ما نخليها كبيرة، ممكن نقدم الزبادي نحط معاها شوي فواكه بدل ما نشتري الزبادي اللي مع الفواكه، مثلا نسوي كرات شوفان بالبيت، أشياء بسيطة يعني تتسوى في البيت، تمر، هذه الأشياء. نسوي له احنا الفشار او البوب كورن في البيت بدل ما احنا نجيب الجاهز.
1: حلو.
0: نخلي الطفل يشترك في اختيار وتحضير الوجبة من الليل، نحطها في الثلاجة وصباح ياخذها. بالتالي الطفل يصير اوكي هذا انا ابغاه هذا ما ابغاه. مثلا رايح للسوبر ماركت خلوه يختار الفواكه اللي يحبها، ما نفرض عليه لازم تاكل هذا لازم تاخذ هذا. يعني مثلا في اطفال يفضلون نوع من انواع الفواكه، خلاص نجيبه لهم دام هم يبون هذا النوع ما في مشكله. بالتالي الطفل لازم يشارك في الموضوع. بتقول اللانش بوكس تعطونه اياه ممكن ما ياكلها يرجعها زي ما هي، لذلك لازم يشترك الطفل في عملية الاختيار وفي عملية اللي هي المشاركة في تجهيز الحافظ الطعام، لأنها بالأخير هو اللي بيأكلها.
1: صحيح. طيب دكتورة، وش الطريقة الصحيحة لحفظ الطعام داخل حفظ الطعام أو اللانش بوكس لمن اعتلف خلال الساعات المدرسية، خاصة بعض لما يكون تقطيع مثل الخيار وغيرها، تلقاني يجي نهاية الدوام يعني حتى الطفل يقول يعني حتى ممكن بعد ساعتين زي ما تقولين يعني طلع لها ريحة أو صارت بشكل كريه يعني، فإيش الطريقة اللي يتم حفظها بحيث أنها تظل معاه لغاية مثلا وقت الفسحة؟
0: اسمحي لي بس استاذه حوريه انوه على نقطه، الافضل ان ما نمنع الحلويات بشكل كامل، لكن لانه المنع الشديد ممكن يخلي الطفل يزيد رغبه فيها، ممكن يروح ياخذها من احد، ممكن يروح ياخذها بعد المدرسه، ممكن فممكن نكون نقننها بحيث انه اوكي ما في مشكله بنحط لك هذا، بس ما نخليها جزء من اساسي من اليوم. يعني ما ياكل الأكل الأساسي ويروح ياخذ الشوك، أوكي بعطيك بس لما تخلص هذا الأكل مثلا، أوكي هذا بيكون ساعة كذا، فهمتي شلون؟ يعني نعمل له برنامج. أما بالنسبة لسؤالك الطريقة الصحيحة، طبعا خاصة في الصيف لازم ننتبه أنه بعض الأكل يحتاج تبريد مثل الألبان، الجبن، اللحوم، هذه كلها تحتاج تبريد. طيب وش الحل؟ ممكن نستخدم حقيبة أو شنطة تكون فيها اللي هي المعزولة، هذه تحفظ البرودة بحيث أنه ما تتسرب لها الحرارة، خاصة إذا كان الأكل بيبقى ساعات في المدرسة. هذه من الأفكار اللي ممكن نسويها. طبعا أنا أنصح دائم غسل اليدين قبل ما نجهز الأكل، استخدام اللي هي العلب النظيفة تكون جافة ما تكون رطبة ما يكون فيها موية. الأطعمة اللي بتكون نية نفصلها عن الأطعمة اللي تكون جاهزة أو الساندوتشات وهذه الأشياء، ما نحطهم جنب بعض، ما نترك الأكل القابل للتلف في درجة حرارة الغرفة لساعات طويلة. يعني نسوي الأكل ونحطه في الثلاجة، ما نخليه برا، نعلم الطفل إن

0: انه لو شم ريحه في الاكل ولا شاف شكلها متغير ما ياكلها، مو بس يعتمد على التذوق ويقول والله انا طعمها مو بحلو، لا اذا شاف او شم ما ياكلها.
1: نعم. طيب دكتورة، كيف ممكن نتعامل مع خيارات المقصف المدرسي إذا كانت غير صحية أو غنية بالسكريات؟
0: طبعا أنا سمعت الفترة الأخيرة أنه في تطور كبير في موضوع المقاصف السعودية أو الكافيتيريز في المدارس، هذا شيء مرة مبشر بالخير. لكن بدل ما نقول للطفل لا تسوي كذا، لا هذا ممنوع، لا نعلمه شلون يختار من الخيارات اللي موجودة. مثلا إذا كان قدامه عصير حالي وموية، نقول له أن الموية هنا خيار أفضل لأنك تستفيد منها أكثر. مثلا إذا كان فيه وجبات كثيرة، نحاول أنه نقول له اختار هذه الوجبة. ليش؟ لأنه فيه اقنعوهم، لأن فيه هذا كذا وهذا فيه كذا، هذا فيه بروتين، هذا فيه حبوب، هذا فيه فاكهة. بدل ما إحنا ناخذ مثلا قطعة شوكليت، لا ناخذ كذا وناكل، وبعد ما نخلص ممكن ان احنا ناخذ قطعه شوكليت او قطعه حلويات، لكن لازم اول شيء ناخذ الشيء الاساسي اللي احنا نحتاجه. في نفس الوقت لازم يكون في تعاون بين المدرسه والاهل.
1: نعم.
0: عشان نحسن الخيارات المتوفره في المدرسه في في المقصف.
1: نعم دكتور،
0: جدا جدا مهم ان الاثنين يتعاونون. يعني تخيلي انت انه مثلا تكون مدرسه صارمه وما يحطون اشياء ولا شيء، الطفل يجيب من البيت اشياء غريبه، فالأطفال الثانيين يشوفون يقلدونه.
1: صحيح.
0: لذلك مهم يكون في تعاون بينهم.
1: نعم، بما أنك ذكرتي التعاون بين المدرسة وبين الأسرة، خاصة في ظل لما يخرجون الأطفال تلقين اللي معاها شيبس، اللي معاها فشار، اللي معاها مشروب، حتى أحيانا بعضهم يجيبها يعني معاها من البيت يعني. فإيش التوجيه المناسب يعني؟ طبعا تعرفين المنع ممكن يزيدون يعني، فإيش التوجيه المناسب لهم يعني الأطفال، والتعاون بين طبعا البيت والمدرسة؟
0: طبعا ما ننكر دور المدرسة مهم جدا، لأنها هي البيئة اللي تقريبا يقضي فيها الطفل وقت كبير من يومه. لذلك لازم المدرسة توفر خيارات غذائية صحية، لازم توفر الموية سواء بشكل مجاني أو بشكل مدفوع. لازم نقلل المشروبات السكرية والحلويات، ضروري حتى لو كانت يعني الموضوع دعائي أو شيء، لازم نعرف أن هذه صحة الأطفال المهمة في الدرجة الأولى. لازم نقدم برامج أو تقدم المدرسة برامج تثقيفية غذائية بطريقة عملية. أنا والله يوم كنت في السعودية كثير جتني دعوات على مدارس أنه نسوي محاضرات، شيء يعني إيجابي وشيء جيد، أسماء كبيرة، مدارس كبيرة ومدارس أيضا حكومية يعني. فهذا شيء خلينا ننبسط أنه المدارس حريصة أنه تثقف الأطفال. حتى والله اللي هم أطفال التمهيدي كانوا يعني يذكرون هذا الشيء. فهذا من الأشياء الحلوة، إشراك الأسرة في الأنشطة التوعوية، مثلا هذه المحاضرات اللي يعملونها المتخصصين وكذا، حلو يكونون الأهل برضو موجودين عشان هم يتقفون بعد، خاصة إذا كان عمر الطفل عمر صغير ما يقدر ينقل الصورة بشكل مباشر للأهل. الأهم أنه تكون الرسالة زي ما قلت لك موحدة بين الأهل وبين المدرسة. مثلا إذا كانت كانوا الأهل يشجعون على الأكل الصحي، المدرسة توفر خيارات صحية والعكس صحيح. بالنسبة لي هذا يخلي الطفل يقول إيه والله يعني في الجانبين كلهم مشتركين في هذه النقطة، معناته هذا هو الصح. وهذا العمر صد يعني، خاصة العمر الصغير، عمر يعني سهل إن إحنا نقنعه، سهل إن إحنا نعلمه وش الصح وش الغلط في هذه المرحلة. يعني لسه ما وصل مرحلة المراهق اللي ما يبغى أكل البيت وما يبغى أكل المدرسة وما يبغى. هذا العمر جيد إن إحنا نأسسه بشكل صحي وبشكل جيد.
1: نعم، ذكرتي دكتورة فاطمة المراهقين يعني ما بين يعني مثلا يكون من تقليم من الابتدائية المتوسطة يتغيرون تقريبا بشكل جذري حقيقة، انه بدل ما كان ياخذ الساندويتش حقه صار يعني يستحي، خاصة البنات يعني انها تاخذ الساندويتش معها للمدرسة، حتى المصروف لو تاخذه تلاقينها تشتري اشياء يعني ما هي صحية ابدا. فصعب انك تضغطين عليهم يعني، ايش التوجيه المناسب لهم؟
0: طبعا أنا ما أقول لا تعطونهم أكيد، بالعكس أعطوهم عادي ما في مشكلة، لكن علموهم أنه لازم أوكي أنا بعطيك الفلوس بس لازم أعلمك وش تشتري وش تأخذ وش تحط. يعني ممكن مثلا نحط مبلغ معين ونقول للطفل أوكي أنا بعطيك فلوس بس لازم تختار بدل ما تاخذ مثلا مشروبات غازية، وأنا متأكدة أن المدارس ما فيها هذا المشروبات، لكن على افتراض أنه كان فيه، بدل ما

0: هذا كذا ليش، أوري فيديو أوري صور، شوي شوي الطفل يتأثر. ممكن أعلمه شلون يقرأ البطاقة برضو الغذائية اللي موجودة على المنتجات بشكل بسيط، مثل كمية السكر، أقول شفت كيف كمية السكر فيه، شفت كيف كمية الملح عالية. يعني أنا أعلمه مو التفاصيل بس أعلمه على الأقل الأشياء الرئيسية، يعني بحيث أنه يبدأ يتخذ قرار هو بنفسه، ويعني ويحس أنه شوي مستقل، شخصيته مستقلة. مع الوقت ترى يتأثرون، يمكن في البداية ما يبينون أنهم متأثرين، لكن الأطفال يعني بطبيعتهم يتأثرون بالأهل كثير.
1: نعم، ذكرتي دكتورة أنه طبعا بعض المدارس يعني الأغلب أكيد تحسن الوضع عن ما قبل يعني عدة سنوات من ناحية المشروبات الغازية، والحمد لله ما صارت متوفرة في المقاصف، بس تلقين ممكن يمر على الماركت يشتري، ينزل يشتري أشياء طبعا غير صحية، يعني يخلوني ينزل، أنا أقصد أنه ما في رقابة عليه يعني من هالناحية. الشيء الآخر دكتورة، تأثير تناول أو ما مدى تأثير تناول وجبة الإفطار في المنزل قبل الذهاب للمدرسة على الاستيعاب والتركيز؟ طبعا لما أتكلم عن الطفل أو المراهق، حتى إحنا بعضنا الكبار يعني لما يقوم من النوم بيروح لدوامه ياخذ له وقت لغاية ما أنه يبغى يفطر أو أنه يشرب قهوة، بس بالنسبة للأطفال بعضهم يروح المدرسة وهو أصلا ما أكل شيء، هم يأكلون شيء قبل ما يروح المدرسة، شيء خفيف يعني.
0: صح، أتفق معك. الحين طبعا وزارة الصحة ووزارة التعليم ما ننكر فضلهم في موضوع اللي هو الحملات التوعوية وحث المدارس، في جهود احنا ما نشوفها يعني، لكن بشكل عام يعني مو مقصرين في موضوع اللي هي من بين هالمقاصف المدرسية. خليني أجاوب على سؤالك بالنسبة للاستيعاب والتركيز. الآن الطفل جريمة أنه حقه أن نخليه يروح المدرسة بدون ما يأكل،
1: صحيح.
0: لأن الطفل إحنا الكبار عادي نمشي أمورنا، ممكن يعني مثلا يكون عندنا شغلة معينة أو شيء، أو مثلا أنا أكون مثلا مسوية طريقة معينة أو روتين معين، بس أنا عارفة أني في الأخير باكل. لكن الطفل يقعد له كم في المدرسة، 6 ساعات تقريبا، لا أكل لا شرب، ما يصلح. أيضا خليه يضطر انه في الفسحة يشتري اشياء او ياخذ اشياء يعني سيئة لانه جوعان مرة الطفل. فايضا المود تلاقي مزاجه مو كويس لانه ما اكل. فالافطار جزء مهم من روتين الطفل، خصوصا اذا نام وقت طويل، الاطفال ينامون وقت طويل لازم ياكل وجبة تساعده انه يحصل على الطاقة زي ما قلت والعناصر الغذائية اللي يحتاجها خلال الصباح. الافضل انه يكون شيء متوازن، مثلا بيض، خبز، فاكهة، حليب، هذا اقتراح. اقتراح ثاني مثلا شوفان، حليب، زبادي، فاكهة، زي كذا. هذه الأشياء ممكن تنحط على الطاولة والطفل يحاول ياخذ الأشياء اللي يبغاها. بتقولون لي ما يقومون ما أدري إيش، صحوهم بدري، ضروري جدا أن الطفل قبل ما يروح المدرسة يأكل. وبعض الأمهات يعني أنا طبعا أعرف المعاناة اللي تعانيها كل أم، وأنا معاهم يعني قلبا وقالبا، لكن والله يعين الجميع، لكن لازم يصحى الطفل بدري، لازم يصحى قبل موعد المدرسة عشان وقت كافي عشان يقدر يأكل، لأنه ما يصلح وهو عند الباب، الباص مثلا عند الباب، ولا السيارة عند الباب، ولا باقي على الدوام 5 دقائق يقول له لازم تأكل، هو نفسيا ترى ما يقدر. فهذا الموضوع لازم يكون تنسيق، ينام بدري، يصحى بدري، يتحمم، يفرش أسنانه، يصلي ويأكل. هذه أشياء مهمة جدا، فما نتنازل عنها.
1: جميل.
0: طبعا هذا الموضوع مو معنى أن الطفل إذا أكل وهذا يعني حصل على الفطور أنه بيصير تحصيله الدراسي أعلى، لا، بس إحنا نقول التركيز يتأثر بالنوم برضه. إذا الطفل ما نام كويس، مواصل ما نام إلا كم ساعة، هذه مشكلة. أيضا النشاط البدني اللي مارسه الطفل، إذا رجع من المدرسة وقاعد على جواله ولا تلفزيون ولا ما سوى أي نشاط، هذا برضه يأثر عليه. الترطيب، الموية، شرب الموية بشكل متواصل، النظام الغذائي، جودته بشكل عام، كل هذه العوامل تأثر على التركيز، فلازم دائما نحرص على هذه العوامل.
1: نعم. طيب دكتورة، كيف نتعامل مع تزايد معدلات السمنة بين أطفال المدارس دون إشعار الطفل يعني بأي شيء سلبي تجاهها؟
0: طبعا شوفي، معدلات السمنة للأسف، وأنا يعني أكون صريحة معك، تزايد خاصة بين الأطفال، وطبعا السمنة تدخل في مشاكل كثيرة، تودينا للسكري، تودينا لمشاكل كثيرة.

0: يدخل فيها الطفل، وغير موضوع التنمر طبعا، وانه طول الوقت يتريقون عليه وانت سمين وانت دب وما ادري ايش. هذه الاشياء المفروض احنا من يعني او نحاول طبعا، يعني انا ما الوم الاهل، بس احيانا نحاول انه هذا الطفل نبعد عن هذه الاجواء، لان خاصه هذا التنمر موجود في المدارس وغصب عن المدرسه وغصب عن الاهل موجود. هم يحاولون يعني يقدمون مجهود كبير فيه، فأنا دائما أنصح الأهل أنه يشوفون مختص يعملون له برنامج غذائي مناسب لعمره وطوله ووزنه ووضعه وصحته طبعا، إذا ما كان عنده مشاكل صحية. وأيضا نحاول أنه نفهمهم ونوعيهم أنه التنمر هذا موجود، لكن نحاول أنه ما نتأثر، لأن فعلا ترى يأثر نفسية الطفل بشكل يعني جدا كبير. طبعا والأهل بعد لهم برضو نصيب في الموضوع، أنهم يحاولون يوعون أطفالهم اللي طبيعيين، أنه إذا شفت شخص سمين أو عنده مشكلة أو حتى يلبس نظارة ما تتريق عليه أو صحيح. ما تشوف تتنمر عليه، لأنه طفل زي زيك، وانت عندك مشكلة وهو عنده مشكلة، يعني لا تحسب انك انت كامل وهو الناقص. فاحنا يعني هو من التربية، جزء من التربية، عرفتي وش اقصد؟ طبعا والمدارس يستخدمون برضو قوانين صارمة في موضوع التنمر، لكن بالاخير اذا صارت هذه المشكلة نحاول نعالج برضو المشكلة. شفتي شلون؟ يعني احنا لازم نشتغل الان على هذا الموضوع، وبدل ما نقول له انت سمين لازم تنحف وهم يتنمرون عليك، هذا ممكن يزيد شعوره بالألم، لأن في الوقت الحالي ما يقدر يسوي شيء ويهز ثقته أيضا. لكن إحنا نحاول زي ما قلت لك ككبار إن إحنا نشتغل على هذه النقطة. إذا كان عنده زي ما قلت لك مشكلة في الوزن، نحاول إنه نقول لازم نغير من اليوم وصاعدا، لازم نغير العادات الصحية. ودي أنوه على نقطة العادات الغذائية ودي أنوه على نقطة، إذا إحنا نبغى نغير عادات الطفل الغذائية والسلوكية لازم نغيرها في الأسرة ككل. صحيح. ما نمسك الطفل على جنب ونقول له تعال تفضل أنت بس تأكل هذا الأكل، أما الباقيين كلهم يأكل، لا ما يصلح، هذا طفل صغير ما يفهم هذه الأشياء اللي إحنا نقولها. نحط المشروبات الغازية عنده ونقول هذا بس حق بابا، لا ما في. إذا أنت مناتي امنعيه عن الجميع، إذا أنت حطيتي هذا الشيء قدام الطفل، الطفل ما يفهم ما يستوعب، فهو بيضطر أنه يأكله. لذلك لازم تغيير العادات الأسرة كلها، نقلل المشروبات السكرية في البيت، العصائر، الحلويات، شجعه على النشاط اللي يحبه، مو بلازم شيء هو ما يحبه، لا مثلا يحب الكورة أوكي، يحب السباحة أوكي، يحب الدراجة السيكل أوكي. ما نحاول نعاقبه أنه وزنه يعني أوفر ويت ولا عنده أوبيز، لا نقول له بالعكس عشان أنت تتحرك وينقص الوزن بسرعة. نهتم بالنوم، ترى قلة النوم برضو تأثر في الشهية والوزن. عند الأطفال أحيانا ما يحتاج ينقص وزنه كثير ترى، لأنه لينمو فطول قاعد يطول، بالتالي الوزن قاعد يقل، بالتالي إحنا نحاول نبطئ الزيادة. إذا كانت الزيادة مرة واضحة، والأفضل زي ما قلت لك يتحول على مختص دايتيشن، طبيب أطفال، يشوفون منحنيات النمو والبي ام اي حسب عمره ووزنه طبعا وجنسه، له طبعا مقاييس خاصة ومختلفة عن مقاييس البالغين. وزي ما قلت لك بالنسبة للتنمر، ممكن تكون أنه نقول للطفل أنه أنت جسمك مو بسبب أنه خلى الناس يتنمرون عليك، لأن إذا حد قال لك هذا الكلام ضايقك، تعالي أنا أو روح للمعلمة وإحنا بنتعامل مع الموضوع، لأن الطفل نفسه ما يقدر يتعامل مع التنمر. وش بيسوي يعني؟ بيطقه، بيقول له أنت، بيقول له أنت فيل، بيقول له أنت، عرفتي كيف يعني؟ بيرجعون نفس الشيء، يتبادلون نفس الشيء، يعني ممكن هذه الكلمة ما أثرت في طفلك زي ما أثر هو رده على الطفل الثاني. فبالتالي تراشق التنمر غير مفيد. لكن هنا في هذا خاصة التنمر، اتركي بقى المشاكل الثانية، التنمر بالذات ينحل عن طريق الأهل وعن طريق المدرسة
1: أكيد، وتوجيه الطفل هو بالنهاية يعني
0: طبعا، انك ما تقول هذا الكلام اكيد، بس انا قاعد اقول لك انه ينحل من الاهل، اهل يتكلموا مع الطفل.

0: لكن نقول للطفل مثلا رد عليه قل له كذا ما يصلح، انت الان تستمر معناته الدائره قاعده تستمر
1: وتكبر المشكله اكثر.
0: بالضبط.
1: طيب دكتوره، كيف ممكن ترغب الام الطفل، يعني نتكلم من سن حياته الاولى، يعني بعد مثلا 4-5 سنوات 7 سنوات ان اكله غير مفيد، فجاه تغصب انه مثلا ياكل فواكه وخضروات. بعض الاطفال اصلا قائمه الفواكه والخضروات هذه غير موجوده، لما ترجعين تلقين الاساس ان الاهل هذا الشيء مو على قائمتهم، يعني يعتبرونه شيء ثانوي. أقصد فواكه الخضروات تحديدا. يعني كيف ممكن الأم أنها ترغب طفلها يعني بداية حياته؟
0: طبعا لازم تعرفون أنه ويعرفون المستمعين أنه رفض الطفل للأكل بعض الأكلات أو بعض الأنواع من المجموعات الغذائية شائع، مو بس الحالة طفلك. لكن وفي نفس الوقت الشيء اللي يبشر أنه ما حيستمر على هذا الشيء دايم، لكن وشلون احنا نتعامل مع الموضوع؟ أول شيء ما نجبره انه ياكل الاكل هذا، نقدم له الاكل بكميات صغيره، ما نجيب له خياره كامله مثلا ولا طماطه كامله ونقول له كلها يلا، لا، تعطي له قطع صغيره صغيره بتكرار كذا، يعني سيكولوجيه الطفل كذا، فنكرر الموضوع عليه باوقات مختلفه ونعطيه الكميات بسيطة. نحط الخضار مع أكلات هو يحبها، هو شي يحب، شوفي هو شي يحب حطي له خضار جنبه. برضو نسمح له أنه يختار بين نوعين، مثلا زي ما قلت لك سالفة السوبر ماركت، حلو أنه يطلع الطفل يختار النوع اللي هو يحبه، ما نجبره على نوع هو ما يحبه أو شيء هو ما يحبه. برضو إذا أنت مثلا تطبخين شيء معين هو يحبه، خليه يشاركك في الطبخ، برضو هذا من الأشياء اللي يحبونها الأطفال، ولا عليك من الحوسة والهذا شيء طبيعي. لازم يشوف أبوه وأمه ووالديه يأكلون الخضار عشان هو يحب، يعني ما يصلح أنت ما تحبين مثلا نوع من أنواع الخضار ما تأكلينه تجبرين طفلك إنه يأكله، هو بالعادة لازم يشوفك. فإذا أنت قلت له مثلا والله هذا الخضار، والله هذا الخيار لذيذ مرة وكلتي، ولا مثلا جبتي طماطة قلتي اليوم مرة فريش تجنن طعمها حلو، ممكن شفتي هذه الأشياء مع الوقت تأثر في الطفل زي ما قلت لك، فممكن أنه يأكلها. أحيانا الطفل يحتاج يتعرض للوجبات هذه أو النوعيات من الأكل بشكل مستمر عشان هو يحبها قبل أنه يتقبلها، فخلي أعطيه وقت، لا تستعجلين عليه، هذا مهم جدا.
1: نعم. طيب دكتورة أخيرا، كيف ممكن أنه التغذية المتأخرة أو العشاء الثقيل ممكن تأثر على نشاط الطفل في اليوم التالي؟
0: وليش يأكل الطفل عشاء ثقيل؟
1: هذا هو السؤال. هذا إذا ما كان بعد الساعة واحدة.
0: صدق يعني ليش يأكل الطفل عشاء ثقيل؟ عموما التناول الأكل أو الطعام قبل النوم مباشرة الكبار والصغار
1: أكيد،
0: خاصة الصغار، يسبب تخمة، يسبب عدم راحة، يأثر في جودة النوم. النوم الجيد أساسي جدا عشان يركز وعشان يصير نشيط في المدرسة، من الأفضل أنه يكون العشاء ما يكون ثقيل، يكون متوازن، كمية مناسبة، ما يكون أكثر من الكمية اللي يعني يكون أقل من الغداء باختصار، ما يكون قريب جدا من وقت النوم. خلاص مثلا هو ينام مثلا خلينا نقول ساعة 8-9-10، خلاص 7-8-10 منتهي موضوعه. ليش يستنى الطفل لين يجي وقت النوم؟ عشان مثلا الأهل ما يأكلون هذا؟ طيب يتعشى الطفل بكيفكم أنتم، أكلوا معاه شوي يعني عشان بس تعطونا إحساس الوجبة للجميع، مشوا الموضوع، الطفل بيأكل ونام، كلوا اللي تبون أنتم. فهنا لازم ترتيب اللي هي نظام الطفل، ما تخلونا بعدين تقول لك ليش ما نام كويس، كل شوي يصحى في مشاكل، عرفتي كيف؟ فمن هذه الأشياء يعني مهمة جدا توقيت العشاء، يعني مهم جدا، لكن جودة الأكل اللي مقدم في العشاء أيضا مهمة، كمية الأكل والنوم برضو الكافي، كل هذه الأشياء مهمة. لكن

0: يفضل انه ما يكون طفل ياكل وينام حتى عشان ما يصير عنده ارتجاع يدخل في مشاكل. يعني لسه طفل صغير لسه يعني المفروض ما يدخل في هذه الاشياء
1: وتصير عاده سيئه معه اذا كبر اصلا.
0: صحيح.
1: نعم. شكرا لك دكتورة فاطمة.
0: العفو، واستمتعت باللقاء معك
1: حياك
0: الله، واتمنى الجميع استفادوا معنا.
1: اكيد.
0: شكرا
1: للدكتورة فاطمة الشمسان، اخصائية اول تغذية اكاديمية في جامعة الملك سعود وباحثة في جامعة مانشستر البريطانية. والشكر طبعا موصول لكم مستمعي برنامج طبيبك ومستمعي إذاعة الرياض. كان معكم من الاعداد والتقديم حورية السباعي. برنامج طبيبك من اخراج عبد الله العبيد. في امان الله.
2: طبيبك.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
6: ديرتي حبيبتي.

في حضن الجبال جنوب غرب المملكة، وفي مكان تخبئ فيه الصخور أسرارها، تنبض ذي عين لا كقرية مهجورة بل كقصيدة مكتوبة على جسد الزمن. هي ليست مجرد قرية من حجر، بل حجارة نطقت. نطقت حين اختلطت بالماء، والماء هنا ليس ماء فقط بل سر من السماء. تظل قرية ذي عين كلوحة معلقة على كتف جبل، بيوتها من الحجر الأبيض الجيري متراصة كأنها في حضن واحد، تخطف الأبصار بنقشها العفوي وتسرق القلوب بموقعها الذي لا يشبه أي مكان. يقول أحد كبار السن في المنطقة: هنا كنا وهنا كانت العين لا تنام، ينبع الماء من بين الصخور ويتسلل بين الحقول، يروي نخيلا ويمسح على جبين القمح والريحان، وهنا بنينا وعشنا وكتبنا أيامنا بالحجر والماء. عين الماء التي منحت القرية

قرية اسمها لا تزال تتدفق، وكأنها تقول أنا الحياة وأنا السر وأنا البداية. لكن كما لكل نهر منعطف، مرت على ذي عين عواصف النسيان، غادرت الحياة وبقيت البيوت واقفة كجنود مرابطين لا يريدون الرحيل. لكن المملكة لا تنسى، جاءت رؤية 2030 فاستيقظت ذي عين من سباتها، أعيدت الأنفاس إلى أزقتها، وأضيئت الدروب، وعادت الحياة تدب في جسد القرية من جديد. يقول أحد السياح: ما كنت أتصور إن فيه مكان كذا، كأنه مشهد من فيلم تاريخي. تحولت ذي عين إلى تحفة سياحية تستقبل الزوار من كل صوب، يمشون في أزقتها، يصعدون سلالمها، يشربون من مائها، ويجلسون تحت ظلال شجر الموز، كأنهم عادوا إلى 1000 عام مضى بلا آلة زمن. هنا حيث تلتقي الحجارة بالماء وتصافح الجبال الغيم، تسكن ذي عين كأنها سر الزمن الذي تكلم. المملكة اليوم تعيد الحياة إلى هذه الجوهرة الأثرية، ترمم وتؤهل وتحيي، لا لتجعلها فقط وجهة سياحية، بل لتكون ذاكرة حية تمشي بيننا. ذي عين ليست مجرد قرية، بل عين من التاريخ تنبع في قلب الوطن، وتظل تنادينا كلما عطشنا إلى الجمال واشتقنا إلى الجذور.

0: الخلفة.
1: لوحة الزمن الخالدة وروحه التالدة، كبار السن.
2: الله يحييكم.
1: في وجوههم ترى تغير السنين وارتماء الحنين. إنهم بركة البيوت إذا حلوا فيها، وصوت الحياة المبهج ضوءها الوهاج. تتغير الأيام وما زالوا يمنحونها الألق، يغلفونها بالأمل، يصنعون منها الأفراح، لأنهم أجمل لياليها الملاح. تلك العصا المليئة بالطرقات الخيرة والمرآة التي لا تنظر إلا للأشياء النيرة. وجودها يعني السعد والسعادة، فهم بيننا يعيشون، وحق علينا أن نفيض عليهم بمشاعرنا ومحبتنا. هم مرآتنا ووجهنا السعيد أمام وجه الحياة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: مدارات على إذاعة الرياض.
2: صرح المتحدث الرسمي باسم قوة تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي باستمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية في اعتداءاتها الآثمة على المقدرات الوطنية والبنى التحتية بالمملكة. اللواء المالكي أوضح أن استمرار هذه الاعتداءات تثبت نهج الميليشيا الحوثية الإرهابية وفكرها المتطرف في التصعيد واستهداف المدنيين بالمملكة، حيث قامت الميليشيا باعتداءات تجاه مدن خميس مشيط، أبها، جزان بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. اللواء المالكي أكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتعامل مع هذه الاعتداءات بمسؤولية لحماية سيادة المملكة ومقدراتها الوطنية وحماية المدنيين والأعيان المدنية من هذه الاعتداءات الآثمة، وبما يتوافق مع مبدأ الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي والمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من مدارات على أثير إذاعة الرياض، معكم على الهواء ومعنا عبر الهاتف من الكويت الدكتور عايد المناع الكاتب والمحلل السياسي. أهلا ومرحبا دكتور.
3: حياك الله أخي محمد، وحيا الله مستمعيك الأكارم.
2: دكتور، كيف اطلعت على هذا التصريح؟ كيف تنظر إلى هذه الاعتداءات ويعني سعي الحوثي في محاولة لتصعيد الموقف وإثارة الفوضى في المنطقة؟
3: نعم، الحقيقة يعني كلنا تابعنا هذه التصرفات الطائشة من الجماعة الحوثية، وحقيقة يعني استهداف المملكة العربية السعودية، وهذه دائما ادعاءاتهم بأنهم يعني المملكة تعتدي عليهم. ويمكن كلنا كررنا مرارا وتكرارا أن ما يجري في اليمن هو صراع يمني يمن، وأن المملكة الحقيقة ليست طرفا في الصراع، بل أنها طرفا في العمل على معالجة الموقف لصالح التهدئة والسلام في اليمن، والعمل الحقيقة على تقديم كل ما يمكن تقديمه، وعددنا ذلك مرارا من مساعدات مالية ومساعدات طبية ومساعدات إنسانية وإنشاءات وإلى آخره. وبالتالي المملكة العربية السعودية ليس لها مطمع في اليمن إلا أن يعيش اليمن بأمن واستقرار، وأن تنتهي هذه العصابة من التحكم، العصابة الحوثية من التحكم في مصير هذه الدولة العربية بالجزيرة العربية، والمهمة بالنسبة لنا الحقيقة سواء في موقعها أو في حقيقة جوارها، وأيضا يعني استقرارها وأمنها وإلى آخره. لذلك يعني هذا عدوان آثم ينبغي إدانته بكل الوسائل، وينبغي التصدي له أيضا الحقيقة، لأنه يعتدي على دولة مستقلة ذات سيادة محترمة لا يأتي منها إلا الخير لأهلها ولحقيقة أشقائها من عرب ومسلمين وغير ذلك للأمانة. لكن من تتحدث معه؟ هذا وجدنا أيضا الطرف الآخر الموالي لإيران اللي هو في الجانب العراقي، أيضا يطلق صواريخ ومسيرات على المخطط النفط السعودي شرق غرب ويستهدفه. نحيي موقف الحكومة العراقية بعد

0: ينزل الضابط الكبير في نيسان المدينة اللي انطلق منها هذا الاعتداء، ولكن ذلك لا يكفي. أنا أعتقد المطلوب هو إلقاء القبض على الجماعات التي أطلقت هذه الصواريخ، وبالتأكيد لها موقع ولها تنظيم ولها رؤوس، وبالتالي ينبغي ملاحقتها ووقف هذه الاعتداءات. لذلك أنا أعتقد أنه مثل هذه الاعتداءات فعلا ينبغي إدانتها بكل العبارات. يمكن حتى الأمين العام لمجلس التعاون للأمانة أصدر بيان قوي، قال أنه على الحكومة العراقية اتخاذ الإجراءات اللازمة والحازمة لمنع أي اعتداء على دول الجوار، بالذات على المملكة العربية السعودية. وطبعا كلنا حقيقة وأقولها بكل اعتزاز، كل العالم يعني يقف إلى جانب المملكة، ليس تعصبا وإنما إقرارا بالحق لهذه الدولة المحترمة والتي لها تقدير بالعالم والتي تعمل من أجل الأمن والسلام والتنمية في هذه المنطقة وفي العالم.
1: نعم، على الأرض دكتور هناك يعني تحركات وتقدم للقوات اليمنية، وأكدت القوات المسلحة أنها يعني اليمنية أنها ستبدأ في استخدام كافة الأسلحة للقضاء على أي تحركات حوثية بمناطق محيطة بالمخا.
0: والله محمد يعني أنت تعرف يعني كان في تقدم فعلا للقوات اليمنية، وكان الطيران اليمني فاعل ومتحرك، ولكن كما تعلم أيضا حصلت بصراحة يعني انتكاسة. استطاعت القوات الحوثية بأن تتقدم وتستولي على تقريبا كل الساحل، يعني من يعني المخا فجنوبا كل الحقيقة، بما في ذلك يعني حنيس، بما في ذلك المناطق المطلة على البحر الأحمر، كلها للأسف استولت عليها جماعة الحوثي. نعم قد يكون هذا الانسحاب تكتيكي، ولكن حصل الانسحاب، وبالتأكيد الآن طالت خطوط الإمداد والتحرك لقوات الحوثية، وأصبح من السهل أيضا توجيه ضربات قاصمة لها ومن قبل الحكومة الشرعية. لكن إلى الآن نحن بانتظار أن يكون هناك فعل لإنهاء هذه الظاهرة ووضع حد لمعاناة اليمنيين. يمكن الكل لاحظ يعني آلاف اللاجئين، يمكن حتى أمس كان أكثر من 40,000 لاجئ فارين، نتوقع أن يكونوا بحدود 60-65,000 من اللاجئين. لذلك معاناة اليمن لن تنتهي ما لم ينتهي هذا التمرد، إما حربا أو سلما. الجهود التي بذلت من أجل السلام حتى الآن لم تفلح الحقيقة مع هذه العصابة، يعني أكثر من أن السفير السعودي الجابر ويذهب إلى هناك ويلتقي بالمسؤولين، أيضا دعوهم وجاءوا للرياض ونوقشت الأوضاع معهم، لكن واضح تماما أن الأمر يصدر من طهران وليس الحقيقة من صنعاء. وبالتالي يعني هذه المجاميع وإن كنا لا نبرهم حتى لو لم تصدر المرأة، هم عندهم الطموح بأن يكونوا هم بالسلطة واستطاعوا أن يسيطروا على الموقف الداخل. لذلك نقول أنه طالما أن هذه المجموعة مهيمنة ولم يكن ولم يتوصل اليمنيون إلى حل ينهي هذه الوضعية، ستكون هناك دائما اعتداءات ومناوشات. وكالعادة للأسف الشديد كما هي إيران تضربها أمريكا وتأتي وتضربنا نحن الجيران. الحوثيين تضربهم الشرعية ويأتوا ويهاجموا المملكة العربية السعودية، وكأنهم لا يرون الذي يضربهم وإنما يرون الذي لا يضربهم، والذي حقيقة أزال الألغام من أراضيهم وقدم كل الدعم الإنساني لشطري اليمن ولليمنيين المعانين، والذي يحتضن ما يقارب من 3 إلى 4 مليون مواطن يمني محترم يعيش في المملكة بكل تقدير وبجهده وإلى آخره. وهذا طبعا عدا الآخرين المنتشرين في الخليج ودول أخرى. لذلك نحن أمام فعلا مجموعة لا تحترم

0: الثوار ولا تحترم القانون الدولي وتسعى دائما إلى تشتيت أذهان اليمنيين بمجابهة العالم. يعني تذكر كانوا جابوا حتى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وطبعا العدو الإسرائيلي وجه لهم ضربات، الكل حقيقة ضربهم، ما بقي شيء في اليمن لم يضرب للأسف الشديد. ومع ذلك لا تزال هذه العصابة تواصل غيها وانتهاكها حقيقة لحرمة الجوار ولحرمة يعني حقوق الآخرين وللقانون الدولي وفقا للمادة 51 حق الدفاع مكفول للرد على هذه العصابات وغيرها سواء في اليمن أو الجوار. ولذلك وجدنا المملكة بكل حقيقة احترام تبلغ الحكومة العراقية وتعطيها الفرصة بأن تعالج الموقف من جانبها. وطبعا سبق للمملكة أنه يدها طويلة واستطاعت أن تضرب هذه الميليشيات، ويمكن البعض اعتبر أن ذلك يعني اعتداء على السيادة. لا يا أخي، السيادة اللي ما تحمي نفسها نحمي نفسنا منها. لذلك يعني أملنا أنه يتم التغلب على هذه الصعوبات، وأملنا أن نرى قوات الشرعية وقد استعادت الأراضي التي فقدتها من يعني شمال المخا إلى جنوب المخا إلى الساحل ككل الحقيقة الذي سيطرت عليه هذه القوات المنقلبة، وخاصة في الجزر المجاورة للبحر يعني مثل حنيس وغيرها من الجزر حقيقة اللي استطاعت هذه القوات أن تهيمن عليه.
1: نعم، هناك حديث دكتور عن أن هذه المناطق يعني بعيدة عن الجبال نوعا ما، فبالتالي من السهل السيطرة على الحوثيين في هذه المناطق، وأنه يعني استدراج تكتيكي من قبل القوات المسلحة اليمنية للحوثيين لأن يبقون في هذه المناطق يأمنون، ثم بعد ذلك يكون هناك ربما استطاعة أكبر في يعني ضربهم ويعني الاستيلاء مرة أخرى على هذه المناطق. ربما أن هذه حالة تكتيكية، أنت كيف تحللها؟ تراها.
0: والله يا أخي أنا رأى إلى الآن بصريح العبارة وما نزعج بعض، لا أرى أنها حقيقة نجاح للحوثيين بتوجيه ضربات سريعة استطاعت أن تجبر قوات طارق صالح والقوات المجاورة على أن تتراجع كثيرا. يعني صحيح أنه ممكن، وهذه هذه الحرب يعني في النهاية قد يكون ومثل ما أشير له في بداية أنه والله انسحاب حفاظا على الأرواح وعلى المدنيين، ولكن بالنسبة للحوثيين هذا الحقيقة تقدم،
1: أو ربما أنه استدراج. يعني هناك تحليلات كثيرة تقول أن هذا استدراج للحوثي.
0: محمد كل هذا صحيح، بس بالنسبة الحقيقة للأوضاع في اليمن وبالنسبة للناس المتابعين أوجعتهم تلك الحقيقة، لأنه فعلا هي انسحاب وأدى إلى أن يتمدد هؤلاء إلى مناطق ما كانوا يسيطرون عليها.
1: هل تعتقد دكتور أن طهران تحاول أيضا مد يدها إلى مضيق باب المندب وبالتالي سيطر عليه من
0: ما يحتاج يا محمد هذا كلام، هذا من زمان مش وليد اليوم. طهران تريد مثل ما تسيطر أو تحاول أن تسيطر كليا على مضيق هرمز، تريد أن تضع يدها على باب المندب، وهذا تذكر يعني فترات طويلة والقتال في هذا الموقع نتيجة أنهم إجبارهم الحوثيين على القطع البحرية على أن تتجه إلى رأس الرجاء الصالح، وبالتالي أكثر المتضررين كان منطقتنا العربية وأفريقيا وبالذات مصر قناة السويس. لكن بالنسبة للي حصل الانسحاب قد يكون تكتيكي وهو إن شاء الله الأغلب، لكن حصل الانسحاب. الآن هذا الانسحاب التكتيكي بالفعل أخرج القوات الحوثية من المخابئ الصعبة في الجبال والوعرة، وأدى إلى أنها تصبح صيدا سهلا للقوات اليمنية. هنا نريد أن نتأكد بأنه أولا التحقيق في الموضوع ونتأكد أنه فعلا انسحاب تكتيكي.

0: وليس لأسباب أخرى الله يعلمها. والشيء الثاني هو أن يبدأ فعلا الآن توجيه ضربات قاسمة لإنهاء هذا التمدد.
1: إلى ماذا تشير دكتور؟ ما هي الأسباب الأخرى؟ ما هي الأسباب الأخرى؟ ماذا يمكن أن تكون الأسباب الأخرى برأيك؟
0: والله تعرف يعني شائعات كثير، البعض يعتقد
1: أن أنت ماذا تصدق؟
0: نعم
1: أنت ماذا تصدق؟
0: لا أنا أصدق أن انسحاب اضطراري، خلينا نقول أنه والله تفاجأوا بهجوم كامل كثيف، وتعرف الطرف الآخر ما عنده إشكالية يموت كل اللي يتقدموه. يعني هذه ترى محمد نفس نوعية داعش على الطرف الآخر. نعم. من الدين، وبالتالي ما عنده مشكلة كم يموت منهم. الجيش عنده مشكلة الحقيقة، إذا استطاع أن ينجي ويخرج بقواته سالما ثم يستأنف القتال، هذه الحقيقة يعني حكمة القيادات في الميدان. إنما الحكي والكلام والإشاعات في اليمن الحقيقة وفي المنطقة الحقيقة تتحدث أنه والله قد يكون هناك تواصل، قد يكون هناك تساهل، خلينا نقول. لكن خلينا نفترض إن شاء الله الافتراض الصح أنه كان هناك انسحاب اضطراري، وهذا الانسحاب سيترتب عليه الآن أن تصبح هذه القوات الحوثية مكشوفة، ويتم الحقيقة ملاحقتها والتصدي لها وإنهاءها من المنطقة وإن شاء الله من اليمن.
1: رئيس يعني مجلس القيادة اليمني، نعم، رئيس مجلس القيادة اليمني ذكر أنه حماية الساحل اليمني مصلحة يمنية وعربية ودولية، والخارجية البريطانية أيضا أدانت بشدة هجمات الحوثيين الأخيرة على البنى التحتية المدنية بالسعودية، وأنهم يتحملون المسؤولية الكاملة عن الأزمة الراهنة باليمن. ويعني كما أشرت أن مسألة تهديد الملاحة البحرية على الساحل اليمني هي تهديد دولي وليس فقط تهديد لليمن أو للسعودية أو يعني تهديد إقليمي، بل هو تهديد دولي كما حدث في هرمز مثلا. فأي نعم، فبالتالي يا دكتور هذا المشهد وهذه العملية هل تتطلب تدخل أمريكي ربما نشاهده في المستقبل؟ هل يكون هناك يعني تدخل دولي في في في حماية هذه المسألة، لأن الموضوع بدأ يطال الاقتصاد العالمي؟
0: شوف، هذا يعني مضيق باب المندب نفس مضيق هرمز، مثل ما حضرتك تفضلت، هو الحقيقة ممر دولي ليس لأحد السيطرة عليه على الإطلاق، ليس من حق أحد أن يتحكم بالسير فيه، حتى لو أنك ما تقبلهم كما يدعون والله أنهم يلاحقون العدو الإسرائيلي وإنك هذا كلام الحقيقة فقط للاستهلاك وللشعبويات التي انتهى عصرها. هذا يتطلب أن المجتمع الدولي هو الذي يتدخل ويحمي مصالح المجتمع الدولي. المجتمع الدولي
1: كيف يتدخل؟ كيف يتدخل؟
0: يتدخل وتحميه. هذا ليس مسؤولية يمنية وليس مسؤولية سعودية ولا حتى خليجية، الكل العالم المستفيد من هذه الممرات، والعالم كله مستفيد من هذه الممرات، عليه أن يحميها ويتكاتب لذلك. وقد سبق تذكر الحقيقة أن الحقيقة الأمريكان قاموا بقصف الحوثيين عدة مرات، البريطانيين كذلك، وقوى أخرى ضربتهم من الغرب وإلى آخره. هذا كل الحقيقة اليمن لم يبقى فيها يا محمد شيء ما لم ينضرب، وخاصة مثلا الموانئ والمناطق القريبة إلى آخره مثل حديدة وإلى كلها انضربت، لكن هذه العصابة لا تبالي ولا يهمها، يعني تريد أن اليمنيين ينضربون أكثر من أن يصل الأمر إلى محو مجلس الوزراء في اجتماع مرة من المرات. كل هذا مستمر ويضربون، لكنهم يكابروا في النهاية ويزعجوا العالم الحقيقة بإجبار العالم على أن يسلك طرق بعيدة جدا تزيد من التكلفة، تكلفة الأسعار، تكلفة التأمين، المخاطر، كل هذا الحقيقة نفس حجة إيران في مضيق هرمز يعملوها بشكل أو بآخر. لذلك هذه مسؤولية العالم وليست مسؤولية دول الإقليم وحدها، الكل مسؤول.
1: أشرت في في في في تمثيل

0: لجماعة الحوثي بأنها تشبه بشكل كبير جدا أجندات وطريقة وأسلوب داعش. وهذا ربما نعم، وهذا يعني ربما يقودني إلى سؤال أن التدخل لا يجب أن يكون فقط بالضرب، كيف يمكن أن تتدخل الدول أيضا هذه لحماية المجتمع اليمني وحماية أيضا المحيط الإقليمي من فكر متطرف كما حدث في سوريا وكما يعني فعل داعش هناك؟ هل يمكن أن نشاهد تدخلا بريا هناك من قبل المجتمع الدولي أو الولايات المتحدة أو بريطانيا؟
1: لا يستبعد شيء، ولكن تعرف الحقيقة الدول الغربية يعني مش متضررة بالشكل حاد مثل ما الحقيقة دول أخرى، يعني متضررة اقتصاديا، لذلك تقوم، ذكرت لك الهجمات الأمريكية والهجمات البريطانية وإلى حد ما الإسرائيلية وغيرها حقيقة في ضرب هذه المواقع للحوثيين. لكن مسألة إنهاء الظاهرة الفكرية هذه حقيقة تبتغي جهدا كبيرا. داعش أنهاء الحقيقة التحالف الدولي، كانت في موقع معين، أيضا ليست مثل وضع اليمن جبال ووديان وصعبة الحقيقة يعني الوصول إليها مهما قصف، لذلك كان سهل بأنه الحقيقة بعد فترة، ليست سهلة الحقيقة بأنه يتم إنهاء هذه الظاهرة.
0: صحيح.
1: طبعا داعش حتى محيطها الفكري والديني الحقيقة مناولها، وبالتالي يعني بالرغم أنها من نفس الاتجاه العقائدي في سوريا وغرب العراق، لكن في اليمن نعم الظاهرة الحوثية تنتمي إلى طائفة معينة، وقد هذه الطائفة الحقيقة هي جزء من المكون اليمني ولا فرق بينه وبين الآخرين، لكن هذه المجموعة تثقفت بالثقافة الأيديولوجية الإيرانية، قصة الولي الفقيه وما شابه ذلك وتبعيتها لإيران أدت إلى أنها تكون الحقيقة يعني أيضا تسعى المسعى الجهادي الذي تسعى إليه يعني المتشددين عليهم متشددون في إيران.
0: طيب.
1: لذلك قد يكون هناك ضرورة لحشد دولي، ولكن ينبغي بالفعل أن يبدأ الحراك اليمني، اليمنيون عليهم أن يحرروا أرضهم، ليست مستحيلة، وخاصة بصريح العبارة وعلنا يا محمد اليمنيين الشماليين من العار عليهم أنه هذه العصابة تتحكم فيهم، وهم مكونات قوية وشرسة وتاريخية تستطيع بأنها تتحرك لوضع حد لهذه الظاهرة، وبالتالي إعطاء الحرية لهم وللطرف اليمني الجنوبي بأن يقرروا مصيرهم فيما بعد، يبقون موحدين ما يبقون موحدين، هذا موضوع يخص اليمنيين، والمهم هو أن تعود الأمور الطبيعية والحكومة الشرعية إلى وضع وأن ينفذ القرار 2216 كلام صاحب الجانب الدولي، هناك قرار يلزم بأن هذه العصابة تخرج بالقوة إن لم تخرج بالوسائل السلمية، ومثل ما أخرجت قوة مثل النظام العراقي في الكويت، النظام اليوغوسلافي في يوغوسلافيا إلى آخره، تم استخدام القوة وإخراجها بالقوة الدولية وتم النجاح في ذلك. طيب. ولذلك اليمن لا ينبغي أن تكون استثناء.
0: طيب، أنتقل معك دكتور إلى محورنا الثاني في هذه الحلقة عن تطورات الأوضاع في المنطقة، كيف تنظر إلى آخرها في الحرب الإيرانية الأمريكية؟
1: لا تزال الوضعية على ما يقولون ستاند ستيل، يعني متوقفة، متناوشات.
0: ترامب أعلن الانتصار.
1: نعم.
0: ترامب أعلن الانتصار، يقول انتصرنا في حربنا ضد إيران، وأيضا يقول ينادي بأنه يجب تسمية مضيق هرمز بمضيق ترامب.
1: يعني هذه قصة الحقيقة الغرور الذاتي، يعني عملية عجيبة عايشتها الرؤساء الأمريكان يمكن على الأقل من سبعينيات القرن الماضي، لم أجد غيظ في هذا الغرابة بالتصريحات إلى آخره. على كل حال احنا الان هذا رئيس الولايات المتحده يمتلك القرار وهو القائد العام للقوات المسلحه في الولايات المتحده الامريكيه. ايران مضروبه ومضروبه بعنف ومدمره الى حد كبير مواقعها، واذا لم حقيقه تمتثل يمكن ينتظر الى 3 نوفمبر بعد الانتخابات الامريكيه، ممكن يقوم بجوله قتاليه شرسه يدمر فيها البنية التحتية ويعيد إيران فعلا إلى ما العصر الحجري كما ادعى في السابق. لذلك إيران بالفعل مضروبة ومدمرة وتلفانة، لكنها لا تزال الحقيقة يعني تزعج. هي ترى ما تتحكم في المضيق، هي تزعج المضيق، ولأن رأس المال جبان فأصحاب البواخر والسفن وإلى آخره وشركات التأمين لا تغامر الحقيقة في هذا الموضوع أو ترفع الأسعار، فيؤدي ذلك إلى أن يكون هناك احتياطات وإلى آخره. الأمريكان أحيانا يحرسون بعض البواخر والناقلات إلى آخره إلى مضيق إلى الجانب العماني، ومع ذلك إيران تستهدف حتى الجانب العماني، يعني صاروخ، مسيرة إلى آخره. مجرد إطلاق ذلك يؤدي إلى الحقيقة هذه الحالة من الإزعاج، وبالتالي توقف الحركة، وهذا يعطي إيران نوع من الانتشاء بأنها تستطيع أن تحاصر العالم في هذه المواقع. لكن تأكد أنها مهزومة، وإذا ادعى الرئيس الأمريكي أنه منتصر، هو التأكيد منتصر، إنما إيران لم تنهزم الهزيمة التي تجعلها تتوقف. الآن الحديث، وأنا أقول
0: ما هي الهزيمة التي تجعلها تتوقف يا دكتور؟
1: عن جبل الفاس. جبل الفاس هناك معلومات بأنه يحتوي على صناعات نووية.
0: ترامب نعم، ترامب تحدث في هذا وقال إذا سنضرب جبل الفاس بقوة إذا مارست إيران أنشطة نووية فيه. هل تعتقد أنه يعني غير جاد في هذا التصريح أيضا؟
1: لا، هو نعتقد يعني يحتاج إلى معلومات، أو أنه هذا تكتيك للإخفاء. يعني تدري أنت مرات بعض الكلام السياسي لغرض آخر،
0: لكن أنت تعلم دكتور أن إيران مخترقة يعني استخباراتيا في هذا الجانب.
1: جدا إيران مخترقة، خاصة من الإسرائيليين يعني الصراحة، ومنذ فترة طويلة.
0: فبالتالي الأحداث أو الحديث عن جبل الفاس وأن هناك أنشطة نووية فيه يعني ربما لا يكون حديثا صادقا، ربما هي مواربة سياسية معينة.
1: هذا جانب، لكن قد يكون، وأنا أقول لك ليس فقط جبل الفاس، إيران كلها جبال من كل الاتجاهات، ولا استبعد انه الى الان في مناطق فيها نشاط نووي لم يتم اكتشافها.
0: طيب هل تصدق دكتور، هل تصدق ان الصين يعني تقف مع ايران في الالتفاف على عقوبات النفط؟ وايضا ممثلة امريكا بمجلس الامن قالت ان روسيا والصين تحاولان حماية ايران بمجلس الامن، كيف تعلق على هذا؟
1: لا، شوف، الصين وروسيا هذه دول الحقيقة لها منافسة مع الولايات المتحدة الأمريكية، منافسة سياسية واقتصادية، بالرغم أن الولايات المتحدة والغرب أكبر مورد للبضائع الصينية، ومع ذلك بالتأكيد أن روسيا والصين لا يريدوا للولايات المتحدة الأمريكية أن تكون مهيمنة على هذا الإقليم. هم يريدوا أن يحلوا محلها حقيقة، ليس لأنهم يريدوا أن ينصروا إيران، لكن لا يريدوا أن يظهروا بأنهم والله يمتثلوا لتعليمات وتوجيهات الولايات المتحدة الأمريكية.
0: طيب.
1: وخاصة كما تعلم الولايات المتحدة لم تستشر أحدا، لا الدول الصديقة ولا دول المنطقة ولا الدول الكبرى مثل الصين وروسيا، وبالتالي يعني هي انفردت بقرارها بالتعاون مع الإسرائيليين. طيب. وهذا يعني جعل حقيقة هناك نوع من التحفظ على قرارات.
0: دكتور عايد المناع الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من الكويت، شكرا جزيلا لك.
1: حياكم الله.
0: كل التحية والتقدير لكم مستمعينا، مني أنا محمد العقيلي وزملائي محمد الشاهين ومحمد العيد، على خير، نلتقيكم الأسبوع القابل وأنتم في أمان الله.
2: مدارات على إذاعة الرياض.

0: عن المستجدات بأدق التفاصيل.
1: الله الله الله.
0: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية؟ وصلت خير، انت في الصدارة.
2: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
3: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
4: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي،

ليست كل الحكايات تروى في الكتب، بعضها محفور في الجدران، مخبأ خلف ضوء مصباح، أو عالق في صمت طريق حجري ضاق بالذكريات. اليوم لن نزور البجيري كزوار، بل سنعود إليه كأننا منه، ونسمع الحكاية كما همست بها الجدران قبل أن ينقش عليها الزمن.

في تلك الليلة حين سكنت الدرعية لم يكن هناك ضوء إلا نور القمر يلامس جدران الطين. كان هناك بيت تتصاعد منه رائحة حبر وصوت عالم يكتب. ذلك هو بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وفي الزاوية الأخرى جلس الإمام محمد بن سعود يفكر في وحدة كانت مجرد حلم.

في البجيري لم تكن البيوت طيناً فقط، كانت عقولاً وأحلاماً وبداية دولة. لم يكن البجيري حياً عادياً، كان بوابة لحكاية المملكة، وبين كل زقاق وكل نافذة خشبية قصة لم تكتب لكنها عاشت.

ثم تغير الزمن، سكتت الأصوات وتهدلت الجدران وغابت الأقدام عن الممرات، وكاد الحي أن ينام إلى الأبد. لكن كان هناك من قرأ القصيدة المخبأة بين حجارة البجيري، من سمع صدى التاريخ وهو يصرخ أعيدوني. فبدأت الحكاية من جديد. عادت الحياة، ومشى الناس بين الدكاكين يشترون التمر من يد النجدية، ويشربون القهوة من فنجان يعيدك إلى زمن الرفقة.

في المساء حين تغيب الشمس خلف نخيل البجاري يبدأ الضوء في الحكاية من جديد. عروض تراثية، حكايات للأطفال، حرف يدوية، ومجالس تروي كل شيء إلا النسيان. في البجاري ما تمشي لحالك، تمشي ومعك ظل رجل حلم بدولة، وامرأة كانت تسقي النخل، وطفل يحفظ العلم. البجاري ما هو مكان، البجاري حكاية وطن. أنت

0: وعي.
1: الثقافة الدينية تعد عنصراً أساسياً لكل فرد في المجتمع، وعنصراً هاماً لكل طفل، فهي تساعده على أداء واجباته اليومية ومعرفة بعض الأحكام والأخطاء لعدم الوقوع فيها، كما أنها تعطي مساحة جيدة للمراقبة الذاتية. فغرس المفاهيم وتعليم الأطفال أمور دينهم منذ وقت مبكر يزرع فيهم حب الأعمال الدينية والقيام بها والترغيب عليها، إلى جانب الابتعاد عن الأمور المحرمة والتي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الرياض. قد يبدأ النسيان بتفصيل صغير أو اسم غاب عن الذاكرة، لكن مع مرض الزهايمر تتحول المسألة إلى رحلة تمس الإنسان وأسرته، وتضع أمام المجتمع مسؤولية أكبر في الوعي والرعاية والدعم. في المملكة العربية السعودية يحظى تعزيز صحة الإنسان وجودة حياته باهتمام متنام ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرامج التحول في القطاع الصحي التي تركز على الوقاية ورفع جودة وكفاءة الخدمات الصحية وتعزيز المشاركة المجتمعية وتمكين القطاع غير الربحي ليكون شريكاً فاعلاً في التنمية. يأتي الاهتمام بمرض الزهايمر ضمن هذا التوجه من خلال الجهود الصحية والتوعوية والمجتمعية ودعم المصابين وأسرهم ومقدم الرعاية، إلى جانب الدور الذي تقوم به الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر عبر برامجها ومبادراتها وشراكاتها مع مختلف القطاعات. ومع حلول الشهر العالمي لألزهايمر 2026، تتجدد الدعوة إلى رفع مستوى الوعي بالمرض والتعرف على علاماته المبكرة وتصحيح المفاهيم المرتبطة به وتعزيز ثقافة الوقاية وصحة الدماغ. فما واقع ألزهايمر في المملكة؟ وكيف تطورت منظومة الوعي والرعاية؟ وما الذي تقدمه الجمعية للمصاب وأسرته؟ وكيف يمكن للمجتمع ومؤسساته أن يكونوا شركاء في هذه القضية؟ هذه الأبعاد نناقشها مع ضيفتنا الكريمة الأستاذة رؤى مليباري، مدير التثقيف الصحي بالجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر. مرحبا بك أستاذة رؤى.
5: يا أهلا وسهلا فيكم، شكرا لكم على الاستضافة.
4: حياك الله. نحن في الشهر العالمي للزهايمر، الرسالة الأساسية التي تسعى الجمعية إلى إيصالها للمجتمع هذا العام.
5: صحيح، رسالتنا هذه السنة تنطلق من شعار، دائما تحرص الجمعية يكون لكل حملة شعار مناسب يحرص على أنه توصيل الرسالة للمجتمع بالصورة البسيطة. فهذه السنة شعار حملتنا انتبه لا تتوه، فكرتها أن الاهتمام بالزهايمر ما يبدأ فقط بعد الإصابة، لكن لابد أنه يبدأ من وقت مبكر بالوعي الاهتمام بصحة الدماغ. فإحنا هنا لما نقول انتبه، يعني نقصد انتبه لنفسك، انتبه لصحة دماغك، لعاداتك اليومية، لأي تغيير مثلا تلاحظه على أي شخص تحبه. لا تتوه يعني معناها ممكن أوسع من التوهان في المكان أو الضياع، لكن نقول لا تتوه يعني معناها لا تتوه بين المعلومات الخاطئة، لا تتوه كأسرة، كمقدم رعاية في رحلة الزهايمر لازم تعرف وين الأماكن اللي تروح لها لما يكون عندك شخص مصاب بالزهايمر، من فين تحصل على الدعم. فهدفنا الأساسي إنه المجتمع يكون أكثر وعي بالمرض، أكثر اهتمام بصحة الدماغ، وأكثر احتواء للمريض وأسرته.
4: نعم، الأرقام تشير إلى اتساع نطاق الإصابة بالخرف عالميا، كيف تنظرون إلى واقع الزهايمر في المملكة وحجم التحدي الذي يمثله خلال السنوات المقبلة؟
5: فعلا الأرقام يعني توضح أنه الزهايمر أو الخرف بشكل عام يعني هو صاير زي تحدي متزايد حول العالم. اليوم يعني الأرقام قاعدة تقول أنه حوالي في 57 مليون شخص بيعيش مع الخرف عالميا، وكل سنة بيشخص الزهايمر قرابة 10 ملايين حالة جديدة. فالأعداد متوقع أنها تزيد خلال السنوات القادمة. لما نتكلم عندنا بالسعودية نتكلم عن أرقام وتقديرات يعني توصل حوالي 130 ألف مصاب بالزهايمر بناء على إحصائية وزارة الصحة. فخلينا أقول باختصار أنه التحدي موجود وجالس يكبر، لكن إحنا كل ما بدأنا بدري في نشر الوعي، في الاستعداد، في قدرتنا أن إحنا كيف نتعامل مع المرض بشكل أفضل. فيعني خلينا نكون، هل إحنا مستعدين لهذه الزيادة؟ هل عندنا وعي كافي؟ هل الأسرة تعرف متى تنتبه، كيف تتعامل مع المريض؟ هل خلينا نقول مقدم الرعاية هل هو بيحصل على الدعم اللي يحتاجه، أو هل يعني البيئة المجتمعية يعني يوجد فيها خدمات قادرة تستوعب هذا الاحتياج المتزايد؟ فشغلنا اليوم يعني مو فقط بس مع الشخص اللي هو تم تشخيصه، احنا جالسين نشتغل على الوعي، على الوقاية، على صحة الدماغ، على الأسرة بكامل، على تطوير الخدمات، بناء الشراكات، العمل مع الجهات ذات العلاقة، صناع القرار، لأنه دائما لما احنا نبدأ من بدري يعني نقدر نتعامل مع التحدي بصورة أفضل.
4: نعم، النسيان يعتبر أمر طبيعي يعني نمر به جميعا حقيقة، متى يتحول النسيان إلى علامة تستحق الانتباه والفحص؟ وأيضا أبرز المؤشرات المبكرة التي ينبغي للأسرة ملاحظتها وعدم تجاوزها.
5: أول شيء مهم نقول أنه ممكن نسيان يعني الزهايمر، فكلنا ممكن ننسى اسم، ننسى موعد، ننسى الأشياء اللي إحنا وين حطيناها وبعد فترة نرجع نتذكرها، لكن هذه الأشياء ممكن تحصل بشكل طبيعي. لكن اللي فعلا يستحق الانتباه أكثر لما يكون هناك في تغيير مستمر وواضح على طبيعة الشخص اللي إحنا متعودين عليها، وهذا التغيير جالس يأثر على حياته اليومية. زي مثلا هو جالس يكرر نفس السؤال خلال وقت قصير، قاعد ينسى أحداث قريبة بشكل متكرر، أو جالسة تبدأ تصعب عليه الأشياء اللي هو كان متعود عليها. يعني مثلا السيدة صار صعب عليها أن هي تطبخ، مثلا المريض صار صعب عليه أنه هو يرتب الأشياء البسيطة، يتعامل مع الفلوس، يستخدم الجوال، أو مثلا يضيع في يعني المكان المألوف أو بيته. فمهم جدا احنا هنا ما نجلس يعني نتسرع بالتشخيص او ما نشخص نفسنا انه اي نسيان معناته الزهايمر، لانه يعني ضعف الذاكره له اسباب مختلفه وبعضها قابله للعلاج. فدورنا احنا الاسره والمجتمع ان ننتبه ونسال، والتشخيص يكون عن الناس المختصه.
4: نعم، من واقع خبرتك استاذه رؤى، هل اصبح المجتمع السعودي اليوم اكثر وعي بمرض الزهايمر ام ما زالت يعني في مفاهيم خاطئة تربط الأعراض بالشيخوخة الطبيعية؟
5: أكيد نقدر نقول إن الوعي اليوم أفضل من السابق كثير. يعني هذا الشيء إحنا جالسين نلمسه من اهتمام الناس، الناس جلسة تسأل، جلسة تبحث، تتواصل مع الجمعية، خلينا نقول تفاعل الأسر مع البرامج اللي تقدمها الجمعية، الحملات التوعوية. لكن يعني في نفس الوقت ما زالت في مفاهيم خاطئة تحتاج يعني شغل مستمر. يعني أكثر الأشياء اللي إحنا قاعدين نسمعها لما أي شخص يشوف تغييرات على شخص كبير في السن إنه عادي، هذا من العمر أو من تقدم العمر. فهنا إيش بيصير؟ الأسرة تتأخر فإنهم هم يروحوا للجهات المختصة أو يسألوا أو يطلبوا الدعم، لأنهم هم يعتقدوا في ذاتهم إنه كل تغيير في الذاكرة أو السلوك هذا يعني جزء طبيعي من الشيخوخة. لكن في المقابل عندنا الطرف الثاني اللي هم ممكن يعني يربطوا أي نسيان بسيط مباشرة بالزهايمر، فلما شخص نسي يعني هذا مصاب بالزهايمر وجالس يعيش في الخرف. فالحقيقة إنه الاثنين يعني ما هم دقيقين أبدا، لأنه الزهايمر مو جزء طبيعي أو حتمي مع التقدم في العمر، لكن في نفس الوقت مو كل نسيان يعني الزهايمر. فالمفاهيم اللي إحنا قاعدين نحاول نصححها بشكل يومي إنه الزهايمر مو فقط فقدان للذاكرة، لكن في أشياء كثيرة قاعدة تتغير، تغييرات يعني في الأشياء الحيوية، الوظائف الحيوية اللي الشخص يقوم بها كل يوم، يعني أموره المعتادة في التواصل، السلوك، اتخاذ القرارات. فدورنا احنا كجمعيه مو بس اننا احنا نوصل المعلومه، احنا نحاول انه نغير طريقه فهم المجتمع للمرض وكيف المجتمع يعرف يتعامل، يعني التعامل الصحيح مع الشخص المصاب واسرته، عشان نقدر نوصل مجتمع يعني واعي ومتوازن.
4: نعم استاذ رؤى، خليني اروح معك لنقطه يعني مهمه للغايه وحساسه، انه الزهايمر لا يؤثر في المريض وحده وانما يمتد الى الاسره وايضا مقدم الرعايه. ايش ابرز التحديات النفسيه والاجتماعيه التي تواجه اسر المصابين؟
5: فعلا يعني هذا السؤال جدا مهم، لانه الزهايمر يعني فعلا هي رحله خلينا نقول تعيشها الاسره كامله، يعني مو الشخص المصاب لوحده هو اللي بيعيش المرض. فمن اكبر التحديات انه طبيعه الرعايه تتغير مع تطور الحالة، فمقدم الرعاية اللي هو الابن أو الابنة ممكن يعني يتحمل مسؤوليات يومية كثيرة، فمع الوقت يبدأ يعيش إرهاق جسدي، إرهاق نفسي مستمر، يعني خصوصا إنه جزء كبير من مسؤولية الرعاية تقع على الأسرة. حتى في الجانب العاطفي كمان يمكن يكون أكثر صعوبة، إنك أنت تتعامل مع شخص عزيز عليك يعني الوالد أو الوالدة، أنت قاعد تتعامل مع تغييرات تحصل لشخص كان مهم عندك أو سند، فقاعد تحاول إنك أنت تتكيف معاها، وفي نفس الوقت قاعد تحافظ على هدوءك على صبرك، وقاعد تستمر كمان في المقابل في مسؤوليات حياتك الثانية. فتدخل في تحديات اجتماعية، إنه مقدم الرعاية يصير يقل خروجه مع الناس، تواصله، يبدأ يعزل نفسه لأنه يحس يعني إنه أنا شخص مسؤول وشخص لازم أرعى يعني والدي أو والدتي، يعني يروح في ضغط إنه ما أعرف أتعامل مع المواقف أو كيف إن أقسم المسؤولية. فالمشكلة أحيانا يعني مو في عدم وجود أشخاص حول المريض، لا، المشكلة إنه مقدم الرعاية يشعر إنه المسؤولية كلها عليه وحده. فدائما نقول إنه الزهايمر يحتاج أسرة كاملة تتشارك المسؤولية، يعني مو شخص واحد يحملها بالكامل. فلما نجي نسأل عن المريض ونقول له كيف حال المريض، كيف وضع المريض، إيش يحتاج المريض،
4: نعم،
5: في المقابل لازم نسأل عن مقدم الرعاية، نقول له أنت كيفك، إيش تحتاج، كيف الأمور ماشي معاك، إيش تحتاج خدمات. فهذا يؤثر كبير بشكل مباشر على جودة الرعاية اللي قاعد يقدمها للشخص المصاب.
4: نعم الجمعية تقدم مجموعة واسعة من الخدمات والبرامج مثل الرعاية المنزلية والعيادة الافتراضية وأيضا مراكز الرعاية النهارية. هذه الخدمات كيف تصل إلى المستفيدين وأيضا وش أثرها في تحسين جودة الحياة؟
5: طبعا إحنا في الجمعية يعني نحاول قدر الإمكان إنه الخدمة اللي تكون قريبة من المستفيد، يعني مو المستفيد هو اللي اختار كيف يوصل لها، فالمستفيد أو خلينا نقول مقدم الرعاية يتواصل مع الجمعية، يسجل كمستفيد عن طريق التواصل الهاتفي أو عن طريق حسابات السوشيال ميديا اللي هي @Saudi Alzheimer. فهنا تبدأ رحلة التعرف على احتياجات الأسرة للمريض بعد التسجيل. طبعا التسجيل يكون عن طريق رابط طلب الخدمة أو استمارة مقدمي الرعاية، يصير بعدها دراسة للحالة، دراسة للاحتياج، بعدها يتم توجيههم للخدمات والبرامج المناسبة لها يعني بحسب الاحتياج والاستحقاق. فطبعا كيف تصل هذه الخدمة؟ خلينا نقول إنه عندنا أسر من مختلف مناطق المملكة، فالوصول للخدمة مو مرتبط فقط بالحضور لمقر الجمعية، لا، لكن في خدمات هناك تقدم عن بعد، في خدمات يتم التنسيق لها من خلال شركائنا مقدمي الخدمات في المناطق، أو برامج وخدمات تصل للمستفيد نفسه بحسب طبيعتها واحتياجه.
4: نعم.
5: فالفكرة المهمة إنه احتياج كل أسرة مختلف، فممكن أسرة تحتاج تثقيف وإرشاد، أسرة تحتاج دعم صحي، أسرة تحتاج رعاية. يعني هو الأكبر هو دعم مقدم الرعاية، فإحنا ما نبغى المستفيد يستلم خدمة منفصلة وينتهي الموضوع، لا، نبغى تكون عنده رحلة رعاية ومساندة واضحة يعرف من خلالها فين يروح وإيش الخدمات اللي ممكن هو يستفيد منها.
4: جميل، خليني أطلع من فاصل قصير وبعدها أرجع أكمل معك الحديث. فاصل قصير ثم نعود.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
4: من جديد أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم أبعاد الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الرياض. نتحدث في هذه الحلقة عن الشهر العالمي للزهايمر مع ضيفتنا الكريمة الأستاذة رؤى مليباري، مدير التثقيف الصحي بالجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر. مرحبا بك من جديد أستاذة رؤى.
5: يا أهلا وسهلا،
4: حياك الله. ضمن برامج الجمعية الاهتمام بمقدمي الرعاية أنفسهم، لماذا يعني تحديدا أصبح دعم مقدم الرعاية جزء أساسي من منظومة التعامل مع الزهايمر؟
5: لأننا دائما مؤمنين إنه رعاية مقدم الرعاية هو جزء أساسي من رعاية الشخص المصاب نفسه، فمقدم الرعاية يعني هو الشخص الموجود مع المريض بشكل يومي، هو اللي جالس يتعامل مع التغييرات، التحديات، المسؤوليات. فبالتالي إذا وصل لمرحلة من الإرهاق النفسي أو الجسدي، فطبيعي هذا ينعكس عليه وعلى جودة حياته أو على قدرته في الاستمرار في تقديم الرعاية الصحيحة. فعشان كده إحنا ما ننظر لمقدم الرعاية فقط كأنه هو شخص عادي جالس يقدم الخدمة للمريض، لكن هو ينظر إليه أيضا كمستفيد يحتاج دعم، يحتاج مساندة. ففي الجمعية عندنا برامج كثير صراحة تهتم بمقدم الرعاية نفسه، برامج رد الجميل، برامج يدا بيد، لمة خير، رحلات الخير، وغيرها من البرامج تعطيه مساحة للدعم والتواصل والتثقيف، تساعده إنه هو كيف يعرف يتعامل مع هذه التحديات. في نفس الوقت تذكروا أنه أنت مو لحالك في هذه الرحلة، لأنه دائما يعني سبحان الله مقدم الرعاية ينشغل بالمريض لدرجة أنه هو ينسى نفسه وينسى احتياجاته. فدائما يعني نحاول نقول له طلب المساعدة ما هو تقصير أبدا، وراحتك يعني ما هي أنانية. فعشان تستمر تعطي الشخص اللي أنت تحبه رعاية جيدة، أنت لازم كمان يكون عندك مساحة ترتاح فيها، تتكلم، تلقى شخص يفهم يعني اللي أنت جالس تمر فيه.
4: جميل. أيضا الحديث عن يعني حملة الشهر العالمي هذا العام تتضمن دعوة الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية للمشاركة، وش اللي يمكن يقدمونه هذه المؤسسات عملية لدعم قضية الزهايمر؟
5: خليني أقول أول شيء أنه قضية الزهايمر يعني ما هي مسؤولية جهة واحدة، هي مسؤولية مجتمع كامل. إحنا يمكن في هذه السنة ركزنا أكثر على الوقاية في رفع الوعي صحة الدماغ وتصحيح المفاهيم الخاطئة، والأهم اللي هو دعم الشخص المصاب وأسرته. فعشان نحقق أهداف بهذا الحجم الكبير، فأكيد الجمعية ما تقدر توصل للهدف لحالها، نحتاج المجتمع بكل قطاعاته يكون شريك معنا. فلما ندعو الجهات الحكومية أو الخاصة أو غير الربحية للمشاركة، إحنا ما نحصر المشاركة في الدعم المادي أو العيني، إحنا يعني نحرص أن كل جهة تقدر تسأل بنفسها إيش أقدر يعني أقدر أقدم من خلال تخصصي، من خلال إمكانياتي. يعني مثلا جهة إعلامية ممكن تساعدنا نوصل رسائل الحملة لملايين الأشخاص، مثلا جهة صحية تساهم في التوعية، الخدمات الصحية كيف نوصل للمستفيدين. فكل جهة عندها مواقع أو فروع يعني تقدر تستقبل فيه جمهور كبير، يعني تساعد في نشر رسائل الوقاية والتوعية. فالقطاع الغير ربحي يعني ممكن يتكامل معانا في الوصول للفئات اللي يخدمها، يعني تبادل الخبرات والخدمات حتى داخل المؤسسة نفسها. ممكن تبدأ المشاركة بخطوة بسيطة، يعني إنه الموظفين يعرفوا إنه صحة الدماغ تستحق إنه إحنا الواحد ينتبه عليها من بدري، يعرف كيف يتعامل مع شخص مصاب بالزهايمر، كيف يتعامل مع أسرة الزهايمر. فنبغى نقول يعني في حملتنا انتبه لا تتوه، ما تكون نعم. حملة خاصة بالجمعية فقط، نبغاها رسالة يتبناها المجتمع الكامل.
4: نعم. خليني أروح معك أيضا يعني إلى أي مدى تسهم الشراكات المجتمعية والمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص في يعني توسيع نطاق الخدمات للجمعية والوصول إلى عدد أكبر من الأسر؟
5: طبعا الشراكات بالنسبة لنا يعني جدا أساسية، لأنه الجمعية مهما كان عندها من برامج ومشاريع ما تقدر تحقق الأثر لوحدها. فلما يدخل معنا القطاع الصحي والقطاع الخاص، الجهات الحكومية وغير الربحية، كل جهة جالسة تضيف لنا شيء مختلف. يعني كل جهة تساعدنا إن إحنا نوصل أكثر للمستفيدين، جهات توفر خدمات، جهات تدعم برامج، جهات تساعدنا نوصل الرسالة للمجتمع. فهنا تتحول المسؤولية المجتمعية من مجرد دعم إلى شراكة حقيقية في صناعة الأثر. فالأهم بالنسبة يعني لنا إنه الشراكة تكون مستدامة، يعني ما هي مرتبطة فقط يعني بشهر سبتمبر، لأنه يعني زي ما نعرف إنه احتياجات الأسرة هي موجودة طوال السنة.
4: طيب خليني بروح معك أيضا أستاذة رؤى لأهمية الحفاظ على صحة الدماغ من خلال النشاط البدني والغذاء والنوم وأيضا التواصل الاجتماعي ومتابعة المؤشرات الصحية. هذه الأمور إلى أي مدى يمكن لأسلوب الحياة أن يسهم في خفض مخاطر التدهور المعرفي؟
5: صحيح، الجوانب كلها اللي ذكرتها يعني هي خلينا نقول تحديدا هي من أهم الرسائل اللي احنا جالسين نركز عليها هذه السنة في حملتنا. لأن صحة الدماغ يعني ما هو شيء نبدأ نفكر فيه بعد ما نتقدم في العمر، بعد ما نوصل الستين، يعني هو شيء لازم نبنيه من بدري. ففي عوامل كثيرة نقدر نشتغل عليها من بدري، يعني زي الحركة، الغذاء الصحي، النوم المنتظم، التواصل الاجتماعي، النشاط الذهني، التدخين. طبعا الأمراض المزمنة، يعني كيف الواحد يسوي كنترول على متابعة الأمراض المزمنة، الضغط، السكري، الكوليسترول. طبعا في دراسات كثيرة قالت الاهتمام بالسمع والنظر هذه جدا مهمة يعني كعوامل وقاية من الإصابة بمرض الزهايمر. وفي مراجع كثير يعني قالت إنه هذه العوامل يعني تم تحديدها بعد دراسات يعني عميقة إن هي تسهم في الوقاية أو تأخر نسبة الإصابة بالخرف أو الزهايمر. فإحنا يعني مهم نقول إنه هذا مو ضمان يعني إنه الشخص ما يصاب بالزهايمر، لكن معناه إنه في أشياء فعلا نقدر نسويها اليوم لصحة دماغنا في المستقبل.
4: نعم الحقيقة طبعا يعني الحديث عن هذا الموضوع مهم للغاية، لكن دعيني أختم معك بهذا الجانب المهم، يعني من الجوانب المهمة في عمل الجمعية العمل مع صناع القرار. إيش أبرز التحولات التي تحققت في السنوات الماضية لخدمة مرضى الزهايمر وأسرهم في المملكة؟
5: خليني أقول بشكل سريع يعني دائما العمل مع صناع القرار بالنسبة لنا هو جزء أساسي يعني من دور الجمعية، لأنه إحنا ما نبغى نكون دورنا فقط إن إحنا قاعدين نقدم خدمة للحالة الموجودة اليوم، لكن إحنا نبغى أيضا نساهم في تحسين المنظومة هذه المتكاملة اللي قاعدة تخدم المريض وأسرته على المدى الطويل. فالجمعية يعني بحكم قربها من المرضى والأسر يعني عندها ميزة مهمة جدا، هي إنها تسمع الاحتياج الحقيقي من المستفيد نفسه. فدورنا إننا ما نخلي هذا الاحتياج يبقى بس داخلياً داخل الجمعية، لكن مهم إن إحنا ننقله للجهات المعنية صناع القرار، يعني نشاركهم التحديات اللي فعلاً قاعدة تواجه الأسرة ونبحث معاهم يعني عن حلول تتحول لخدمات أو ممارسات أو سياسات تكون أكثر يعني استدامة. فإحنا نشوف هنا التحولات المهمة اليوم إنه الحديث عن الزهايمر جالس يكبر، يعني زي ما قلنا في البداية الناس صار عندها وعي أكثر، الموضوع ما صار مجرد تشخيص أو علاج، صار في الناس تهتم أكثر يعني إيش أنا ممكن أسوي عشان ما أصاب بالمرض. فصارت الناس تدور عن الوقاية، تدور عن كيف سبل يعني تطوير جودة الحياة، دورنا إحنا كأسرة كيف نتعامل، إيش هي الخدمات، إيش هي القطاعات. فما زال أمامنا حس يعني عمل كثير، لأنه طموحنا إنه صوت المريض والأسرة يكون حاضر دائما، يعني حتى الخدمات ومبادرات متعلقة بالزهايمر وكبار السن كلها صارت ما شاء الله متوفرة يعني الآن. فاحتياجات الأسرة اللي إحنا قاعدين نسمعها اليوم بتحول بكرة إن شاء الله إلى حل يعني يخدم الجميع
4: بإذن الله تعالى. الحقيقة طبعا الحديث عن هذا الموضوع هو إنساني بالدرجة الأولى، وكذلك أيضا خدمي بالدرجة الثانية، وطني بكل الحالتين. شكرا جزيلا لك الأستاذة رؤى مريباري مدير التثقيف الصحي بالجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر، متحدثة عن الشهر العالمي للزهايمر. شكرا جزيلا لك.
5: شكرا لكم العافية.
4: شكرا لضيفتنا الكريمة، وأمنياتنا دعواتنا دائما لكل المرضى بالصحة والسلامة، وأيضا دعواتنا أيضا لمرافقيهم وذويهم بأن يتسلحوا بسلاح القوة والإيمان. شكرا لكم مستمعين الكرام على حسن طيب المتابعة، وتقبلوا تحيات طاقم العمل من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ عبير عبد الرحمن، ومن الإخراج سامي الجغيمان، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان، في رعاية الله.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

أهلا بكم إلى نشرة الثالثة مساء من إذاعة الرياض وفيها إدانات عربية لاستهداف خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بواسطة عدة طائرات مسيرة قادمة من العراق. ستاندرد أند بورز تثبت تصنيف المملكة عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة. ضبط أكثر من 14,000 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مختلف مناطق المملكة. الهيئة الملكية لمدينة الرياض تنفيذ جسر ونفق عند طريق الثمامة مع تقاطع طريق الصحابة. بسم الله، السلام عليكم. أدانت كل من دولة الكويت وقطر وسلطنة عمان وسوريا ومصر ومنظمة التعاون الإسلامي الاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بواسطة عدة طائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية وما أسفر عنه من إصابات بشرية وأضرار مادية في انتهاك صارخ لسيادة المملكة وخرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومساس بأمن إمدادات الطاقة. أكدت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني تثبيت تصنيف المملكة عند مستوى A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة. أوضحت الوكالة أن هذا التأكيد يعكس قدرة المملكة على مواجهة الضغوط الناجمة عن التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك تنوع البنية التحتية لتصدير الطاقة وإمكانية إعادة توجيه صادرات النفط الخام عبر خط أنابيب شرق غرب إلى البحر الأحمر، فضلا عن قدرة المملكة على الاستفادة من إمكاناتها الضخمة في تخزين النفط وتكريره محليا ودوليا. أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة خلال الأسبوع الماضي عن ضبط نحو 14,800 مخالف، كما تم ضبط أكثر من 12,200 شخص خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة، كما تم ضبط 25 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، وضبط 21 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. ضمن جهود المملكة لتعزيز موقعها في سلاسل القيمة العالمية للذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة، عقد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحة خلال اليوم الرابع من زيارته إلى وادي السيليكون سلسلة من الاجتماعات مع قيادات لعدد من أبرز الشركات التقنية والاستثمار العالمية لتعزيز شراكات المملكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والحوسبة المتقدمة والتصنيع المحلي، إلى جانب توسيع الاستثمارات في الشركات السعودية العاملة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات العميقة. أصدرت وزارة النقل والخدمات اللوجستية قرارين بتمديد عدد من المهل الممنوحة لمنشآت النقل البري على الطرق لتوفيق أوضاعها، على أن تستمر المهلة حتى 27 من فبراير القابل بما يشمل أنشطة نقل البضائع الثقيلة والخفيفة، إلى جانب متطلبات ترخيص منشآت النقل وبعض أحكام نشاط النقل الخاص للركاب بالحافلات. تتواصل أعمال تطوير طريق الثمامة، حيث يجري تنفيذ أعمال إنشائية تشمل جسرا ونفقا عند تقاطع طريق الثمامة مع طريق الصحابة، ويتواكب مع الأعمال الإنشائية تفعيل تحويلة مرورية عند التقاطع ابتداء من اليوم 12 من سبتمبر، تتضمن تحويل الحركة على الطريق الموازي لطريق الثمامة من الناحية الشمالية بواقع 3 مسارات في كل اتجاه، مع توفير مسار خدمي للمباني المجاورة لضمان استمرارية الحركة أثناء تنفيذ أعمال النفق والجسر والتقاطع السطحي، إلى جانب تهيئة طرق بديلة ووضع لوحات إرشادية. تستضيف محافظة جدة خلال الفترة من 14 وحتى 16 من سبتمبر الجاري النسخة الثانية من منتدى الصناعة السعودي. يجمع المنتدى نخبة من القيادات والمسؤولين والجهات الحكومية والشركات الوطنية والمؤسسات الأكاديمية والبحثية. المنتدى يتناول أبرز التطورات والفرص في القطاع الصناعي ومستقبل الصناعات الوطنية وتعزيز سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية وتطوير قاعدة صناعية متكاملة في القطاعات الاستراتيجية.
رفعت الهيئة العامة للغذاء والدواء الحظر المؤقت المفروض على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما من بريطانيا وإيرلندا الشمالية بما يشمل المنتجات الطازجة والمبردة والمجمدة لتعود إمكانية الاستيراد بعد قرار سابق بتعليق دخول هذه المنتجات إلى المملكة. أصيب 5 فلسطينيين في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف اليوم تجمعا للفلسطينيين في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ترافق ذلك مع عمليات نسف واسعة لمنازل الفلسطينيين في بلدة بيت لاهية شمالي القطاع. في السياق أفادت مصادر طبية فلسطينية بوصول 10 شهداء و56 مصابا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 48 ساعة الماضية جراء استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. حذر تقرير أممي من استخدام الجماعات الإرهابية للذكاء الاصطناعي ومنصات الألعاب في عمليات التجنيد. أشار التقرير إلى تصاعد استهداف الأطفال والشباب عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الألعاب ومجتمعات الإنترنت مع توظيف ألعاب ومحتوى عنيف لنشر روايات التطرف واستقطاب مزيد من المتابعين. نهاية النشرة مستمعينا، إليكم أبرز ما جاء فيها. إدانات عربية لاستهداف خط النبيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بواسطة عدة طائرات مسيرة قادمة من العراق. ستاندرد أند بورز تثبت تصنيف المملكة عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة. ضبط أكثر من 14,000 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مختلف مناطق المملكة. وأخيراً الهيئة الملكية لمدينة الرياض تنفيذ جسر ونفق عند طريق ثمامة مع تقاطع طريق الصحابة. من غرفة الأخبار، أنا محمد العقيري وزميلي محمد العيد، وأنتم في أمان الله.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: كنفة. لوحة الزمن الخالدة وروحه التالدة، كبار السن في وجوههم ترى تغير السنين وارتماء الحنين. إنهم بركة البيوت إذا حلوا فيها، وصوت الحياة المبهج ضوءها الوهاج. تتغير الأيام وما زالوا يمنحونها الألق، يغلفونها بالأمل، يصنعون منها الأفراح، لأنهم أجمل لياليها الملاح. تلك العصا المليئة بالطرقات الخيرة والمرآة التي لا تنظر إلا للأشياء النيرة، وجودها يعني السعد والسعادة. فهم بيننا يعيشون، وحق علينا أن نفيض عليهم بمشاعرنا ومحبتنا. هم مرآتنا ووجهنا السعيد أمام وجه الحياة.
4: وعي. الثقافة الدينية تعد عنصراً أساسياً لكل فرد في المجتمع، وعنصراً هاماً لكل طفل،

0: فهي تساعده على أداء واجباته اليومية ومعرفة بعض الأحكام والأخطاء لعدم الوقوع فيها، كما أنها تعطي مساحة جيدة للمراقبة الذاتية. فغرس المفاهيم وتعليم الأطفال أمور دينهم منذ وقت مبكر يزرع فيهم حب الأعمال الدينية والقيام بها والترغيب عليها، إلى جانب الابتعاد عن الأمور المحرمة والتي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. إذاعة الرياض، نبض الوطن. الإيوان.
1: أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في الإيوان، وحياكم الله في حلقة جديدة ثرية بالثقافات المختلفة، نستعرض معكم فيها أخبار وموضوعات ثقافية متنوعة تظهر الحراك الثقافي السعودي في شتى المجالات، فكونوا معنا في رحلتنا الثقافية.

هيئة الأدب تختتم مشاركة المملكة في معرض موسكو الدولي للكتاب. اختتمت هيئة الأدب والنشر والترجمة مشاركة المملكة العربية السعودية في معرض موسكو الدولي للكتاب 2026 الذي أقيم في العاصمة الروسية موسكو، وسط حضور ثقافي ومعرفي يعكس تنامي مكانة المملكة في قطاع الأدب والنشر والترجمة، ويؤكد حضورها الفاعل في المشهد الثقافي الدولي. وأسهم البرنامج الثقافي المصاحب للمشاركة في إبراز التجارب الإبداعية السعودية عبر سلسلة من الندوات الحوارية والأمسيات الشعرية التي ناقشت قضايا الأدب والنشر والترجمة، وسلطت الضوء على المنجز الثقافي السعودي وتأثيره في الفضاء الدولي بمشاركة نخبة من الأدباء والمثقفين السعوديين. ومثلت المشاركة فرصة لتعزيز التواصل المهني وبناء الشراكات المعرفية مع العاملين في صناعة الكتاب والنشر، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون والتبادل الثقافي ويدعم وصول المحتوى السعودي إلى شرائح أوسع من القراء والمهتمين على الصعيدين الروسي والدولي. منتدى الطائف للهجن في التراث. شهدت الطائف أعمال منتدى الطائف للهجن في التراث الذي أقيم بمشاركة عدد من المختصين والمهتمين بالموروث الثقافي والإعلامي المرتبط بالهجن، وصاحب المنتدى معرضاً ضم 13 ركناً اشتملت على مقتنيات ومحتويات تستعرض المكانة التاريخية والثقافية للهجن في الموروث السعودي وما يرتبط بها من إرث حضاري، إلى جانب عدد من التجارب الإعلامية التي توثق حضورها وتطورها عبر المراحل الزمنية المختلفة. لقاء عن الفنانون الناشئون بمتحف البحر الأحمر. نظم متحف البحر الأحمر بجدة التاريخية لقاء بعنوان الفنانون الناشئون والاقتصاد الإبداعي نحو مسارات فنية مستدامة. سلط اللقاء الضوء على الفرص المتاحة أمام الفنانين الناشئين لبناء مسارات مهنية مستدامة في القطاع الإبداعي واستكشاف السبل التي تسهم في الانتقال بالموهبة من الممارسة الفنية إلى مسيرة مهنية قادرة على التطور والاستمرار في ظل تنامي مجالات الاقتصاد الإبداعي وتنوع فرصه. وتناول عدداً من الموضوعات المرتبطة بتطوير التجارب الفنية وبناء المسار المهني للمبدعين والاستفادة من الفرص التي يتيحها القطاع الثقافي بما يعزز قدرة المواهب الناشئة على توظيف إمكاناتها وتحويل أفكارها وممارساتها الإبداعية إلى تجارب أكثر استدامة. منتدى حوار الأمن والتاريخ في الرياض. أقيمت في العاصمة الرياض فعاليات مؤتمر حوار الأمن والتاريخ 2026 بعنوان تاريخنا ومستقبلنا أمن ونماء، بمشاركة أكثر من 160 متحدثاً من داخل المملكة وخارجها. ويستعرض المؤتمر الذي يعد منصة وطنية للحوار والتفاعل الفكري والتاريخي مسيرة المملكة العربية السعودية في مجالي الأمن والتنمية وتجربة الدول وتحولاتها من جوانب متعددة تشمل الأمن والسياسة والاقتصاد والمجتمع والثقافة
والهوية الوطنية والوعي والعلاقات الدولية وبناء المؤسسات. وتضمن برنامج المؤتمر أكثر من 65 جلسة حوارية ولقاء تفاعليا بمشاركة أكثر من 30 جهة وحضور أكثر من 5000 زائر. وناقش المنتدى عددا من الموضوعات، منها الموروث الوطني في الآداب والفنون، والوعي الوطني الرقمي، والإعلام والصورة الذهنية للخليج، والموروث الحضاري، وقصة الإنسان، والتنمية وانعكاساتها الأمنية والاجتماعية، والثقافة والهوية الوطنية. كرسي الأدب السعودي يستعيد تجربة أحمد أبو دهمان. استعاد كرسي الأدب السعودي تجربة الروائي الراحل أحمد أبو دهمان من خلال جلسة ثقافية حملت عنوان في ذكرى أحمد أبو دهمان، رواية الحزام، قراءات متعددة في الذاكرة والسرد والهوية. وشارك في الجلسة الروائي الأستاذ أحمد السماري، والدكتورة أروى المبدل، والدكتورة روان آل ثنيان، وأدار الجلسة الدكتور إبراهيم الفريح، حيث تناول المشاركون رواية الحزام من زوايا نقدية متعددة تتصل بالذاكرة والسرد والهوية واستعادة المكان وتحولات المجتمع في تجربة أبو دهمان الروائية. وتكتسب الجلسة أهمية خاصة لارتباطها بواحدة من التجارب التي حققت حضوراً دولياً للأدب السعودي، إذ صدرت رواية الحزام لأحمد أبي دهمان أولاً باللغة الفرنسية عام 2000 عن دار جاليمار قبل صدورها بالعربية عام 2001، وترجمت إلى عدد من اللغات وأصبحت موضوعاً لدراسات وأطروحات نقدية عربية وأجنبية. وتستحضر الرواية ذاكرة القرية في جنوب المملكة، وتمزج بين الخيال واللغة الشعرية والسرد المستند إلى الذاكرة في معالجة لتحولات الذات والمجتمع وعلاقة الإنسان بالمكان والهوية، وهي العناصر التي منحت الحزام مكانة بارزة.

0: السرد السعودي ووصوله إلى القارئ العالمي.
1: الإيوان على إذاعة الرياض.
0: لقاء مع الأستاذ سامي العريفي في المشهد الثقافي. قد تبدأ الفكرة صغيرة في دائرة من الأصدقاء، ثم تكبر بالحوار وتتسع بالشغف حتى تتحول إلى مساحة يلتقي فيها الأدب بالفكر والكتاب بالقارئ والمثقف بجمهوره. ومن هذه البدايات جاءت تجربة نادي سمو الحرف الثقافي الذي انطلق في عام 2020 من مجموعة ثقافية تجمع المهتمين بالقراءة والنقاش، قبل أن تتطور التجربة وتتسع لقاءاتها وشراكاتها لتصبح اليوم إحدى المنصات الفاعلة في الحراك الثقافي، مقدمة عشرات اللقاءات التي تنوعت بين الأدب والتاريخ والفكر والفلسفة والهوية والثقافة العالمية. وفي الإيوان نقترب من هذه التجربة ومن الحكاية التي تقف خلفها، ونسأل عن صناعة النادي الثقافي وكيف يحافظ على حضوره واستمراريته، وكيف يمكن للقاء ثقافي أن يتحول من أمسية عابرة إلى مساحة للحوار وبناء مجتمع من القراء والمثقفين. للحديث عن نادي سمو الحرف ونشاطاته وتجربة تأسيسه وإدارته، يسعدنا أن نستضيف مؤسس ومدير النادي الأستاذ سامي العريفي. أهلا وسهلا بك أستاذ سامي.
2: يا هلا وسهلا، حياكم الله.
0: يا هلا ومرحبا فيك أستاذ سامي. خلينا نبدأ من بداية فكرة سمو الحرف. كيف بدأت هذه الحكاية، وما الذي دفعك شخصيا إلى تأسيس هذه المساحة الثقافية؟
2: الواقع أنه تأسيس النادي كان فكرة بسيطة في الواقع، يعني لم أكن أبتغي أن يكون نادي أو شريك أدبي أو ما إلى ذلك. كان الهدف الأساسي أنه مجموعة من المثقفين كنا نبحث عن يعني غطاء أو جامع لنا، بحيث أنه تعرفين عادة المواضيع الثقافية لا تكون مواضيع محبذة عند العامة يعني في الحديث وغير ذلك، فدائما المثقفين يبحثون عن أشباههم يعني الحديث والمواضيع الثقافية المختلفة. ولذلك تأسس الفكرة على هذا الأساس، أني كنت أعرف مجموعة من المثقفين، عملت لهم جروب واتساب وجمعتهم فيه، وبدينا نتحدث في مواضيع مختلفة. طبعا أنا أعرفهم من السابق، التقيت فيهم بأندية سابقة، فهذه الأساس، خاصة أنه كان بداية جائحة كورونا لا أعاد الله.
0: صحيح، ويمكن هذه الفترة كانت مناسبة لظهور الكثير من المواهب والأفكار، يعني بحكم الانعزال والجلوس في المنزل وما إلى ذلك.
2: صدقت، هو فعلا هذا الفكرة الأساسية، أنه نمارس شغفنا طالما أنه الناس في حالة حجر وغير ذلك. الواقع هي بداية الفكرة بهذه الطريقة، أصبحنا وضعنا جروب واتساب وكنا نتكلم في مواضيع ثقافية متنوعة، نتحدث عن كتب. تعرفين أنه في فترة الكورونا خاصة المهتمين بالثقافة والقراءة بالذات، كانت فرصة ذهبية لنا أننا نتبادل الكتب، معلومات عن الكتب حقيقة. يعني كنا ننزل في الجروب مثلا، والله اليوم قريت كتاب كذا كذا يتحدث عن الموضوع الفلاني، وهكذا يعني بدأت المسألة بهذه الطريقة. وكان فعلا الجروب مخرج جميل لنا أن مارسنا شغفنا في وقت هذه العزلة القصرية. بعد ما الله سبحانه وتعالى يعني أنهى هذه المحنة اللي حلت على العالم، رأينا أنه يعني استمرار بهذا الوضع، أنه يعني التواصل عن بعد يعني يحرمنا من فرص أفضل لو كان في لقاء حضوري. هنا انتقلنا للمرحلة الثانية وبدينا نسوي لقاءات. حتى أختصرها لكم، يعني تطور الأمر من لقاءات بين المجموعة، بدأنا نبحث عن مثقفين من خارج المجموعة نجلبهم لنا، وبدأنا نتحدث. ثم بعد ذلك توسعت، وجدنا أنه لابد يكون هناك لقاء رسمي، يعني يكون في محاضر ومحاور بدل ما تكون هي جلسة دائرية للحديث وغير. تطورنا حتى أصبحنا بالشكل الحالي اللي ترينا الآن في النادي للقاءات.

0: هي وندوات ومحاضر ومدير جلسة وما إلى ذلك.
1: جميل جدا. الاسم يعني اختيار الاسم يحمل دلالة جميلة، كيف تم اختيار الاسم وماذا تريدون أن تقولون من خلال سمو الحرف؟
0: الواقع أن الاسم السابق كان أصدقاء الثقافة، لأنه لما أنشأت مجموعة الواتساب كان الفكرة أننا في الواقع نعرف بعضنا في السابق، وبالتالي نحن أصدقاء، لكننا يجمع بين الثقافة، فأسميت الجروب أصدقاء الثقافة. لما أنشأنا حسابات رسمية وتحولنا إلى بعد حالتي على التقاعد، سجلت النادي الرسمي وغير ذلك، سميناه مبادرة أصدقاء الثقافة، حولناه إلى مبادرة تحت مسمى أصدقاء الثقافة. ثم الناس قالوا الاسم طويل، اختاروا يعني شيء مختصر. طرحت للتصويت الزملاء، طرحت أسماء وتصويت، حتى في أحد الزملاء اللي هو الآن مساعدي في النادي الأستاذ إبراهيم المبرك، اقترح اسم سمو، أنه يعني النادي دائما يسمو بالحاضرين فيه وما إلى ذلك. فوافقنا على أنه تم التصويت، وافق الناس على اقتراح الزميل إبراهيم وسمينا سمو، لأنه كان يرون أن النادي هذا هو اللي يمثل حقيقة النادي، ويعني أحمد الله وأشكر على هذه النعمة أنه فعلا يسمو بالحاضرين، يرتفع بهم ثقافيا ومعرفيا وحتى أخلاقيا إن شاء الله. فبعد ذلك عند التسجيل الرسمي في طلبوا منا تعديل الاسم، فتكلمنا أننا نسمو بالحرف فسمينا سمو الحرف.
1: النادي ما شاء الله تبارك الله اليوم تجاوز أكثر من 130 لقاء ثقافي، ما شاء الله تبارك الله رقم مهم جدا لمبادرة ثقافية. كيف حافظتم على الاستمرارية، خصوصا أن التحدي في العمل الثقافي غالبا لا يكمن في البداية وإنما في الاستدامة؟
0: أحسن، فعلا هذا هي الحقيقة، الاستدامة خاصة في ظل السنوات الثلاثة الأخيرة. الآن أصبح في أو الأربعة الأخيرة أصبح هناك يعني شوي تكاثر شئتي في عدد الأندية،
1: صحيح،
0: وخروجها حتى عن الحاجة، يعني زاد كما يقولون العرض عن الطلب. والجمهور الثقافي حاليا هو نفسه يعني لما، فهذا نوعا ما يعني يخلق حالة من التنافسية الحادة. لكن الهدف الأساسي نحن نقدم ما نؤمن به في الواقع، يعني أنا أسست النادي من أجل أني أجمع المثقفين، نتحدث في مواضيع ثقافية معينة لدي. أنا أتكلم عن ذاتي وأتكلم عن زملائي، عندنا الكثير صراحة ما قدمنا. فدائما أرى أنه الإنسان من واجبه، يعني عندي إيمان قبل حقيقة النادي أنه زكاة العلم نشره، يعني أنا أشعر كل معلومة جديدة أتعلمها هي صراحة أن الله بيحاسبني إذا احتفظت بها النفس. فالنادي هو وسيلة مهمة جدا لتحقيق هذا الهدف السامي اللي هو قضية أنه نشر المعرفة ونشر. لما وجدت الآن أنه التنافسية زادت والعدد الجمهور ما يحضر بنفس السابق الآن على أي نادي، طلعت فكرة جديدة هي توثيق المحاضرات ونشرها حتى أضمن أنه أي معرفة لا تذهب يعني مع الرياح، وإنما تبقى محفوظة للناس حتى ولو طال الزمن. فهذه من الأشياء اللي نسعى لها، طبعا نسعى نبحث دائما عن مثقفين على مستوى عالي، مواضيع ذات أهمية تنفع الناس، يعني الفكرة الأساسية هي منفعة الناس،
1: صحيح،
0: في هذا المجال طبعا وليس في خارجه.
1: في الحديث أيضا عن المنفعة نجد أن النادي كذلك يعني يختار الموضوعات بتأني وروية، وأيضا عندكم كده فلسفة في اختيار الموضوعات، يعني أنتم تنقلتم ما بين الأدب والرواية والتاريخ والفلسفة والهوية الثقافية العالمية، على أي معايير تختارون موضوعات اللقاءات والضيوف؟
0: طبعا أنا معي فريق نسعى دائما أننا معيار الجودة في الواقع، نبحث كثيرا عن الجودة، نبحث عن ما ينفع الناس، يعني بعض الأشياء نجد أنه مثلا أصبحت مطروقة ولا فائدة من إعادة نشرها، يعني فنبحث دائما عن الشيء المفيد أكثر، يعني هي قاعدتنا من الذي يفيد الناس أكثر، خاصة المهتمين في الثقافة.
1: صحيح.
0: يعني بعض المواضيع مثلا ما أعطيت حقها، بعض المواضيع مثلا أعطيت حقها لكن بالشكل مشوه، يحتاج إلى توضيح أفضل.

0: هذه التجربة؟
1: أي نعم صحيح. في الواقع تغيرت أكيد، لأنني أصبحت تحولت من مجرد مثقف وقارئ وفي السنوات الأخيرة محاضر، أصبحت الآن أشتغل أكثر على الجانب اللوجستي في الجانب الثقافي أكثر. يعني يمكن البعض لاحظ أنني في السنوات الأخيرة أصبحت مقل في إلقاء المحاضرات والندوات عما كان في السابق. في السابق كنت يعني ألقي محاضرات بشكل أكبر، يعني أصبحت الآن منشغل أكثر في تقديم الآخرين من أني أقدم نفسي. هذه الفكرة، هذا التغير اللي حصل، أصبحت أكثر طبعا أنا أشاهد على المشهد الثقافي من سن مبكرة جدا، من المرحلة الدراسية أيام النادي الأدبي في الرياض من فترة التسعينات الميلادية. فرأيت يعني هذه التحولات الهائلة اللي حصلت الآن في المشهد الثقافي وطبيعة المثقفين ونوعيتهم وطبيعة الجلسات. يعني حتى أني أفكر أني أكتب كتاب عن مشاهداتي
0: الحقيقة. يعني أستاذ سامي، أنا شكرا لك قبولك دعوة البرنامج معنا وتواجدك اليوم في برنامج الإيوان ومشاركتنا هذه الرحلة الجميلة مع نادي سمو الحرف.
1: ألف شكر وما قصرت، وشكر لكم على تحت الفرصة.
0: الأستاذ سامي العريفي مدير نادي سمو الحرف كان ضيفا معنا في الإيوان، شكرا جزيلا لك. الإيوان على إذاعة الرياض.

0: أدوات القهوة السعودية، دلالات اجتماعية وثقافية. تشكل أدوات القهوة السعودية مجموعة متكاملة ارتبطت بمراحل إعداد القهوة وتقديمها، بدءاً من تحميص حبوب البن في المحماسة وتبريدها في المبرادة ودقها في النجر، وصولاً إلى غليها وتقديمها في الدلة والفناجيل، فيما أسهمت أدوات أخرى مثل المصفاة في إتمام عملية الإعداد وحفظ أدوات التقديم وحملها. وتعد المحماسة أداة تراثية تستخدم لتحميص حبوب البن على النار أو الجمر وتقليبها حتى تكتسب درجة التحميص المناسبة قبل نقلها إلى المبرادة، وتصنع المحاميس تقليدياً من الحديد أو النحاس، وتتعدد أشكالها بحسب المناطق وطرق الاستخدام. أما المبرادة فهي لتبريد حبوب القهوة المحمصة بعد إخراجها من المحماسة وتهيئتها للمرحلة اللاحقة، فيما عرف قديماً أداة رئيسة في إعداد القهوة السعودية، وصنعت غالباً من الأخشاب المحلية بأشكال وأحجام مختلفة. أما النجر يستخدم لدق حبوب القهوة المحمصة وطحنها، إلى جانب دق الهيل ومكونات القهوة الأخرى بواسطة يد النجر، وارتبط الصوت الناتج عن عملية الدق في الموروث الشعبي بعادات الترحيب بالضيوف والإعلان عن حضور القهوة في المجالس. وتأتي الدلة لتكون إحدى أبرز الأدوات المرتبطة بالضيافة العربية، فيما تستخدم المصفاة لتنقية القهوة من بقايا البن والبهارات قبل تقديمها، وتحافظ هذه الأدوات اليوم على حضورها بوصفها جزءاً من التراث المادي المرتبط بالقهوة السعودية، وشاهداً على مهارة الحرفيين في صناعة أدوات تلائم الاحتياجات اليومية وتستند إلى الخامات المتاحة محلياً، إلى جانب ما تحمله من دلالات اجتماعية وثقافية متصلة بالضيافة والكرم.
1: الإيوان على إذاعة الرياض.
0: وفي ختام رحلتنا الثقافية في الإيوان، نودعكم مع بقى من الثقافة والفنون، على أن نلتقيكم مجدداً في حلقة قادمة ثرية بالثقافات والفنون السعودية، فكونوا على الموعد معي أنا تهاني عطيف وزميلي من الإعداد بندر الهاجري.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: وناستكم لنا ترمونسين، أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، بنقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة المستمعين والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد معكم للحديث عن أسماء الله الحسنى. كلنا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما مئة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. أرأيتم هذا الفضل العظيم؟ من أحصاها دخل الجنة، باب شرع لنا من فضائل الله عز وجل لدخول الجنة، وهو من خلال هذه الأسماء والصفات. يقول ابن القيم: مراتب إحصاء أسماء الله ثلاث. الأولى إحصاء ألفاظها ومدلولها، والثاني فهم معانيها ومدلولها، والثالث دعاء الله بها، لقوله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم يقول: ليس حاجة للأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة ربها، إلى معرفة بارها وفاطرها. يقول: ولا سبيل لهذا إلا بمعرفة أوصاف الله وأسمائه. وقد يقول قائل: يا جماعة، هذا تكلف، وهذا حقيقة تشديد، أو ربما مطالبة لعوام الناس بما هم ليسوا بملزمين به. حقيقة لن يتلذذ العبد بطاعة الله ومعرفته إلا إذا كان تحققت هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها ابن القيم وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. ولذلك يقول ابن القيم: كلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب. يا عبد الله، تخيل نفسك وأنت صائم، وتخيل نفسك وأنت تصلي، تخيل نفسك لو أنك ذهبت لعمرة أو لحج أو تقربت إلى الله بأي قربة، وأنت تتلذذ بمناجات الله عز وجل، وأنت تتخيل عظمة الله وأسمائه وصفاته. أيكون هذا كمن قلبه غافل وساهٍ وميت؟ لا والله، نعم والله، كلما كان العبد بالله أجهل كان منه أبعد. والله ينزل.
3: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.

اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: في دقائق.
2: في عصر الأجهزة والشاشات صارت حركة الأطفال شيء نادر. تلقى الطفل يقضي ساعات طويلة على التابلت أو الجوال، ويعتبر اللعب في الحوش أو الحي شيء من الماضي. لكن السؤال المهم، وش أثر هالشيء على صحتهم ونموهم؟ الرياضة للأطفال مو مجرد وسيلة لحرق الطاقة الزائدة، هي أساس النمو السليم. الطفل اللي يتحرك، يلعب، يجري ويقفز، هو طفل يبني عضلاته، يقوي عظامه، يطور مهاراته الحركية والاجتماعية والعاطفية. والحلو إن جسم الطفل في هالمرحلة مثل الأسفنج، يمتص بسرعة كل فائدة تقدمها له. النشاط البدني في الطفولة يساهم في تقوية القلب والرئتين، تحسين التوازن والتناسق، دعم نمو العظام بطريقة صحية، وتقليل خطر الإصابة بالسمنة وأمراض العصر من بدري. لكن ما ينتهي الموضوع عند الجانب الجسدي فقط، تأثير الرياضة على نفسية الطفل كبير جداً. الدراسات أثبتت أن الأطفال اللي يشاركون في أنشطة رياضية يكونون أكثر ثقة بالنفس وأقل عرضة للقلق أو الاكتئاب. الرياضة تعلمهم الصبر، التعاون، التحدي، وأهم من هذا كله تعلمهم الخسارة والتعامل معها بروح رياضية. مو شرط نربط الرياضة بالمنافسة أو الإنجاز، المهم أنها تكون ممتعة للطفل. إذا حس أن الحركة مرتبطة بالمرح راح يحبها ويطلبها من نفسه، وإذا حس أنها إجبار بيتهرب منها. طيب كيف نقدر نشجع أطفالنا على الحركة؟ أول شيء نكون قدوة لهم. الطفل يقلد أكثر مما يسمع. إذا شافك تمارس الرياضة أو تروح تتمشى أو تتحرك بدل الجلوس الطويل راح يبدأ يقلدك بشكل طبيعي. نخصص وقت للحركة، مو لازم تكون ساعتين، نصف ساعة يوميا تكفي كبداية. خصص وقت في الجدول اليومي للعب في الحديقة، للسباحة، أو حتى الحركات بسيطة في البيت. أيضا الرياضة وقت عائلي، العب معهم، سوي تحديات خفيفة، خذهم النشاطات جماعية. الطفل يحب اللعب أكثر لما يكون فيه تفاعل. أيضا حدد وقت استخدام الأجهزة وقدم بدائل ممتعة مثل ألعاب حركية، دراجات، كور، أو حتى تمارين عبر فيديوهات تفاعلية. خليه يجرب سباحة، تايكوندو، كرة قدم، رقص، جمباز. خليه يكتشف وش اللي يحمسه. مو كل الأطفال يحبون نفس النوع، وكل طفل طبعا له ميوله. أيضا المدارس لها دور مهم جدا. الحصة الرياضية مو وقت ضايع، هي فرصة ذهبية لبناء عادات صحية مدى الحياة. من الضروري يكون فيها اهتمام حقيقي بالنشاط البدني، مو بس كحصة تكميلية. للمجتمع أيضا دور، المراكز الترفيهية، الأندية، الحدائق، الفعاليات الرياضية، كلها تخلق بيئة مشجعة للحركة. الطفل لما يشوف مجتمعه يهتم بالحركة راح يكبر وهو شايف النشاط شيء طبيعي وأساسي. وما ننسى الأطفال ذوي الإعاقة أو التحديات الجسدية، الرياضة موجودة لهم بعد بأساليب تناسب قدراتهم وتعزز ثقتهم بأنفسهم وتخليهم يحسون إنهم جزء من المشهد. ختاماً،

0: طفلك اليوم هو شاب الغد، إذا تعود على الكسل والجلوس المفرط بيكبر بجسم ضعيف ومناعة أضعف، لكن إذا كبر وهو يحب الحركة ومتعود على النشاط بيكون أقوى جسدياً ونفسياً وأكثر توازناً في حياته. لا تستصغر لعبة ولا تستهين بتمشية، الحركة اليوم تعني صحة بكرة. خلك الداعم الأول لطفلك وخلي الرياضة تكون جزء من يومه، مو مهمة إضافية. مستقبلهم يبدأ بخطواتهم الصغيرة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

حي الطريف، هنا التاريخ، حيثما تقلك قدماك لترى كبح جماح الخيول وتصور ذكريات تدون في قبة التاريخ. هنا حي الطريف، والذي يتخذ من الدرعية مكانا له تلك المحافظة الزاخرة بحكايات ممهورة وروايات مسطورة وصمت قصص ظلت شامخة حتى وقتنا الحاضر.

أعد ذكرياتك للوراء، ستجد أن حي الطريف كان الوجهة التي تضم المباني الإدارية في عهد الدولة السعودية الأولى، ويعد أيضاً العاصمة الأولى لأسرة آل سعود، إذ جرى تأسيسه في القرن 15 الميلادي على الطريقة النجدية، كما أنه يضم عدداً من الأماكن التراثية مثل قصر سلوى، ذلك القصر الشامخ إلى يومنا هذا، إذ يحيط جدار دفاعي منذ القرن 18 ويسمى الجدار جدار الحصن.

لم يكن حي الطريف آنذاك مساحة إدارية فحسب، بل كان يضم جامع الإمام محمد بن سعود، أحد أهم المعالم الدينية الهامة في الدرعية، والذي بناه الإمام عبد العزيز بن محمد. ولم يخلو القصر من وجود مدرسة، لأن العلم والدين كانا عنصرين أساسيين في قيام الدرعية. هنا سوق الطريف، والذي كان يعكس تطور الدرعية وازدهار التجارة فيها، فقد تنوعت فيه البضائع، وما زال هذا السوق يظفر برعاية ومتابعة ووجود لمتاجر محلية تعكس القيمة التاريخية للدرعية. في قصر ثنيان سعود، المكان الأكثر رحابة والأقوى تأثيراً وصلابة، لا سيما وأنه ضم العرض النجدية بين جنباته، وكان موقعاً هاماً ومكاناً عامراً بالتفاصيل لشحذ همم الجيش قبل الدخول في الحرب، حتى أصبحت العرضة في وقتنا تعبر عن الفرح والفخر. حي الطريف، تاريخ مجيد وواقع فريد.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدارة
2: الصدارة
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي الرياض في كل مكان. حلقة جديدة من الصدارة، على تقديم أخوكم معاذ العتيق، يرافقني من خلف الهندسة الصوتية والإخراج محمد العيد، وضيفي وضيفكم أكيد العزيز المدرب الوطني الكابتن صالح المحمدي. اليوم السبت 12 سبتمبر 2026، عندنا 3 لقاءات، تعاون باري الهلال 56 دقيقة، وحلوة المباريات لما تتقسم في توقيت مختلفة وتكون يعني فيها مباريات بدري، وفي مباريات يمديك تلحق عليها برضو في آخر الليل مثل الخليج والنصر 9 مساء، والشباب والفيحة كذلك 9 مساء. بما أنه ضيفنا مدرب نادي ومدرب منتخب الشباب سابقا، في هذه الحلقة مختلفة جدا فنيا، راح نخوض فيها في كثير من التفاصيل، ناخذ نتائج الجولة 7 اللي لعبت أمس، ثم ندخل في دفاتر الكابتن صالح، الاختيارات، إدارات المباراة، تطوير اللاعب الشاب، ثم نختم أكيد بمباريات الليلة. كابتن أهلا وسهلا، بداية السؤال لك وكذلك موجه للمستمعين الكرام على 011-40-53، تقدرون تشاركونه على الصدارة الهاشتاج في إكس، وكذلك هنا الحبايب اللي فاتح لهم المنصة الأخرى، هل ترى أن صدارة الاتحاد مؤقتة أو راح تستمر؟
4: مساء الخير أخوي معاذ،
3: وسألك
4: على جميع المستمعين. وبالنسبة للسؤال، الاتحاد أتوقع أن الصدارة مؤقتة، أتوقع جولات اليوم يعني أعتقد مباراة الهلال والتعاون، الهلال أتوقع أنه يكسب ويرجع للصدارة، وكذلك النصر مع الخليج.
3: نعم، بتعتقد أنه الاتحاد ما يقدر يتمسك فيها كابتن على الأقل إلى منتصف الدوري؟

0: دوري.
1: بالنسبة للمعطيات الاتحاد فريق يعني تحسن كثير وفيه عمل مميز نشاهده بداية الموسم هذا، ولكن أتوقع الاتحاد لازال يتعافى ولازال في في في مرحلة التطوير. لم يكتمل كفريق يعني تقدر تقول إنه يقدر يكون هو المتصدر بفترة طويلة.
0: جميل، خلينا طيب كذا نروح لنتائج مباريات الأمس، لكن من زاوية فنية بندخل مع الكابتن صالح. الاتحاد والفيصل، الاتحاد خرج بالفوز على أرض الفيصلي، يوسف النصيري سجل هدفين بأسيست من جورج، وهذا الترابط الهجومي في الاتحاد من زمان ما شفناه. بالعادة بطل الدوري يكون عنده هداف، الآن نتحدث عن هدافين جورج ونصيري. شهدت المباراة أول مشاركة لفينالدو مع الاتحاد. كابتن، بداية الاتحاد يفوز ويواصل الاقتراب من القمة، هل ترى الآن فريق بدأ يستعيد شخصيته شيئا فشيئا؟
1: صحيح، الاتحاد يعني لاحظ في ميزة في مبارياته وفي الجولات، جالس يأخذ النقاط وهذا بتدي ثقة أكثر من جولة لجولة، وبيتحسن حتى على مستوى الأداء، على مستوى الثقة ما بين المدرب واللاعبين، وأيضا الناحية المعنوية للفريق كفريق كبير مع جماهيره ومع العمل اللي يقوم فيه المدرب. فبنشاهد احنا في تطور في العمل، وبتساعد على هذا التطور اللي هي نتائج الفريق، وبجالس يقدم الاتحاد نفسه بشكل مميز من بداية الموسم.
0: نصير يسجل هدفين أمس، هل المشكلة اللي كان يعاني منها الاتحاد هجومية كانت فعلا في رأس الحربة كابتن؟
1: أتوقع النصيري يمكن ما كان الفترة الماضية ما كان، يعني احنا دائما نقول المهاجم يحتاج انه يسجل عشان يرجع الحساسية التهديف وياخذ الثقة بشكل اكبر. بعض الاحيان المهاجم يكون يؤدي ادوار ويكون يؤدي مجهود عالي، لكن يكون مثلا بعيد عن فورمة التسجيل او انه غير محظوظ، فهذه تأثر على المهاجم. فلكن متى ما تنفك هذه المشكلة ويبدأ يسجل، يبدأ المهاجم يعني يبدأ يظهر بشكل أكثر، وهذا ما حصل مع النصيري المباراة الماضية لما سجل من ضربة جزاء. شاهدنا مباراة أمس يعني أخذ الثقة وقدم نفسه مباراة أمس الفيصلي بشكل أكبر.
0: أمس شاهدنا كابتن دخول فينالدوم لأول مرة في التشكيلة الاتحادية، وش اللي ممكن يضيفه تكتيكيا للاتحاد؟
1: هو شوف فينالدو من نوعية اللاعبين اللي يعني مفيدين لأي مدرب، لأنه يمتلك الإمكانيات الفنية العالية وأيضا لاعب تكتيكي بنفس الوقت. يعني في مثلا مباريات كلها قراية في تكتيكية، ففينالدو يعني يساعد الفريق، خاصة أنه كلاعب يعتبر صانع لعب بنفس الوقت مهاجم ثاني كهداف، فهو يمتلك ميزة يحتاجها أي فريق وأي مدرب في تكتيكه. فدائما اللاعب اللي يجي من الخلف احنا نقول هو اللي يكون عنده الميزة وعنده الأفضلية وعنده الرهان انه يكسب أي فريق، فهذه الميزة اللي يمتلكها فينالدو. فمتى ما توظف مدرب الاتحاد بالشكل المناسب ويعني عمل عليه بشكل مميز لما يلعب خلف النصيري او خلف المهاجم النيجيري، فاتوقع انه حيكون يعني لاعب مميز ولاعب اضافه للاتحاد.
0: انخرط هو في الاتفاق وكان يعني قدم مستويات مقاربه، خلينا نقول مع فارق السن مع اللي قدمها مع ليفربول سابقا في عز ليفربول مع كلوب. كم يحتاج من وقت عشان ينخرط في تشكيله الاتحاد ويتاقلم؟ وجود لاعب خبره مثل فينالدوم اكيد بيغير طريقه بناء اللعب.
1: صحيح، لا اتوقع ما يحتاج وقت، فينالدوم لاعب خبره ولاعب كبير ومتعود على الدوري وعنده تجربه سابقه في الدوري السعودي، فمساله التاقلم والانسجام اتوقع انه ما يطول فيها، ومع نادي كبير مثل الاتحاد ومجموعه مميزه ويكون فيه الاجواء الايجابيه، فأتوقع أنه اللاعب يعني حيندمج مع المجموعة بشكل سريع.
0: قفلوا في صفقة الميركاتو، لو كنت مدرب للاتحاد كابتن في مكان الألماني، وش المركز اللي تعتبره أولوية بعد إغلاق الميركاتو؟
1: والله شوف الاتحاد شوف لازال عنده تركيبة وسط الملعب اللي احنا نقول محاور، لازالت فيها ضعف. فهذا
0: بعد رحيل كانتي وفابينو
1: بالضبط. فحتى البديل اللي هو لوبي لا زال لسه يعني، وريوس الكولومبي لسه ما اندمجوا مع الفريق وما بانوا بشكل كبير. ريوس بدا يدي انطباع كويس، لكن انا الى الان لوبي ما قنعني بالقناعه اللي اشوفه كلاعب يعوض غياب كانتي وفابينو. فاشوف المركز هذا لا زال فيه اثر في الاتحاد، يعني فيه اشكاليه.
0: جميل. قبل ان نتحدث عن الفيصلي كابتن، اطلب منك بس تقصر لي صوت الراديو لانه عندنا بس ارتداد في الصوت صدى، وخلنا نشوف كيف الفيصلي معك من وجهه نظرك، من منظورك، كيف رايت الفيصلي في السبع جولات الماضيه ومباراه امس؟ اسمعني من التليفون كابتن.
1: انا بالنسبه لي ما عندي صدى، ما ادري، ما عندي
0: تعب. والله ولا سبيكر جوال؟ ممكن
1: ولا
0: سبيكر. طيب
1: لا. بس انا دائما اتكلم كذا، ما في مشكله.
0: تفضل كابتن، تفضل.
1: كذا موجود الصدى؟
0: لا كذا تمام، تفضل كابتن.
1: طيب
0: ممتاز جدا.
1: معلش السؤال،
0: الفيصلي، كنا نتحدث عن الفيصلي، كيف رايته في السبع جولات تحديدا في مباراه امس على ارضه؟
1: الفيصلي للامانه الى الان يمكن اغرب فريق في الدوري، ما هو واضحه ملامحه.
0: شلون؟
1: ما هو يعني فريق ما له هويه واضحه في الملعب. يعني ما تدري في الفريق هذا، هل هو يهاجم، هل هو يدافع، يعني فريق في الملعب عشوائي لا زال. شكل الفيصلي في الملعب في التكتيكيا فريق يعني عشوائي، وله يعني ما له مثلا رسم تكتيكي تشوفه واضح في المباريات في الجولات في السبع جولات انه بيوصل المرمى بشكل معين. ما له ايضا في الحالة الدفاعية، فريق ما دفاعيا هش، يعني توصل المرمى بسهولة. فلا زال الفريق الفيصلي يعني الان سبع جولات فريق غير مقنع يعني على ارض الملعب. فريق يعني يلعب باسلوب 4-1-4-1، لكن حتى كعناصر، كتوظيف، كخطه لعب، ما في يعني العمل اللي تشوفه واضح على ارض الملعب يعني يقدم الفيصلي كفريق جاي من دوري الدرجه الاولى للدوري روشن، انه فريق جالس يقدم نفسه بصوره مختلفه او يحاول انه،
0: وعنده خبره سابقه كذلك في دوري روشن.
1: صحيح، بس الى الان الفيصلي يعني يعاني، اذا استمر في الوضعيه دي فحتكون على عنده مشكله الفيصلي في الموسم هذا في دوري روشن. يعني لازم يجدون حلول سريعه.
0: مش محتاج بشكل سريع 1-2-3 كابتن؟
1: اعتقد انه يحتاج يعني يضيف عناصر في الشتويه، يحتاج يكون فيها يعني فلسفه تكتيكيه واضحه للفريق تكون تساعد على البقاء في دوري روشن. ويعني هذه تقريبا اكثر نقطتين يحتاجها الفيصلي يعني في الفتره هذه، يعني نقطتين في شكل الفريق واضافه عناصر.
0: ما كسب ولا مباراة حتى الآن، يمتلك فقط 3 نقاط في المرتبة 17 قبل الأخيرة خلفه أبها، وقدامه الفتح والشباب. الشباب كذلك يعني يبغى لنا نفتح لملف صراحة، 7 جولات كذلك بالانتصار يقدم مستويات ولكن لا ينتصر.
1: زعل الشباب رغم أنه عنده عناصر مميزة، إضافات ومحترفين الموسم هذا مميزين، لكن
0: هو دائما اللي يغير باكج لعيبة كبير يا كابتن صعبة مسألة الانسجام، يبغى لنا تأخذ لين نص الدوري، مش زي ما الاتحاد قبل شوي نتحدث عن صفقتين.
1: شوف
0: كل الفريق هم اللي جابوا الدوري قبل سنتين.
1: لا شوف الشباب في عناصر موجودة من العام وقبل العام، عناصر كثيرة كمان. بالعكس أنا أشوف الإضافات اللي أضافها الشباب إضافات كان يحتاجها، وفترض الفريق يبان شكله بشكل سريع يعني ويقوى ويظهر من بداية الدوري، لأن الإضافات اللي أضافها في المراكز اللي كان يحتاجها، وافترض انها تكون اضافه لاي مدرب انه على طول يعمل عليها. واحنا شاهدنا الاتحاد مدرب جديد وعناصر جديده، ومع ذلك على طول يعني في عمل مدرب قدر انه يخلي الاتحاد يظهر بالصوره اللي لمساته واضحه على الفريق. لكن للشباب اللي عنده عناصر مميزه انا اشوف انه يعني العمل يحتاج عمل اقوى من العمل الموجود.
0: جميل. خلينا ننتقل كذا انا وانت اجل للمباراه الاخرى اللي لعبت يوم امس، الاهلي على ارضه بين جمهوره كسب

0: القادسية. كابتن، هل فوز الأهلي على الحزم أمس رد فعل طبيعي أم أنك كنت تنتظر منه أداء أكبر؟
1: والله شوف، أنا تحليلي لمباراة الأهلي من الحزم أن الحزم ساعد الأهلي إنه يفوز ويأخذ النقاط ويظهر في المستوى.
0: مش لو وش اللي أخطأ فيه جلال قادري مع أنه من المدربين المميزين؟
1: شوف، أنا أقول لك إيش الخطأ بالنسبة للأهلي. ما نبغى ننقص ونبخص حقه، المدرب قرر مباراة كويس والفريق يعني كان يستحق الفوز بالمستوى والنتيجة. لكن اللي ساعده أكثر الحزم، يعني الحزم أمس شاهدنا مبالغة في البناء من الخلف. السيناريو هذا سهل مهمة على الأهلي في أنه يفوز في المباراة ويغلقها من الشوط الأول.
0: يعني
1: كان الهدفين من الضغط العالي، سجل الأهلي هدفين، واحدة منها من ضربة جزاء، وكان الأهلي يعني كان يقدر يطلع في المباراة بنتيجة أكبر. يعني الأهلي أضع فرص وأضع ركلة جزاء، كان يعني أنا أشوف أنه الحزم طلع بثلاثة أمس، يعني تعتبر نتيجة جيدة على المستوى المباراة بشكل عام،
0: مع أنه الأهلي لعب شوط ثاني سيء. كابتن، كان بإمكانه زيادة الغلة،
1: كان بإمكانه مدرب أراح اللاعبين، ريح ترينكا وراح كمان جالينو وبدأ يعطي بعض العناصر فرصة. يعني زي فراس البريكان، زي الجناح الآخر اللي من أبها. فالمدرب بدأ يعطي فرص للاعبين اللي ما يشاركون، وراح الفريق يعني زي اللي اطمن على نتيجة المباراة، لأنه شاف المباراة خلاص يعني شبه منتهية. الحزم كان فريق، يعني الحزم لو دخل المباراة، يعني أنا أشوف ما احترم الأهلي في الحزم. الحزم دخل المباراة نظر أنه الأهلي يمر بظروف صعبة، يمر بنتائج سيئة، يمر في عمل غير جيد، فطمع في المباراة، فتح الملعب مع الأهلي، تفاجأ في الوضع اللي فيه الأهلي، وكان يعني الحزم ما كان يبني من الخلف بالكرة القصيرة. المباراة هذه صار يبني من الخلف، يعني كابر في مقابلة الأهلي زي اللي استسهل المنافس. فأنا أشوف أنه الحزم سهل المهمة أنه الأهلي يظهر ويكسب المباراة. احنا شاهدنا الخلود لما فاز على الأهلي، فاز 3-1، لكن الخلود ما كان فاتح ملعب. الخلود فاز بتكتيكيا، فاز قفل وخطف المباراة من الأهلي بالتحولات والمرتدات وفاز بالثلاثة. يعني الأهلي الحالي اللي موجود إذا فتحت معاه ملعب حتلاقي مشاكل. يعني شفنا أبها فتح ملعب مع الأهلي، فاز الأهلي على 5. الآن شاهد الحزم فتح ملعب مع الأهلي، الأهلي فاز 3 وكانت المفترض النتيجة أكبر.
0: نعم.
1: أنت مع يعني مع الفريق الكبير لا تفتح الملعب معاه،
0: صح،
1: أو أنك ما تحترمه. هذا يعني الموضوع.
0: خلينا نروح للأهلي عناصريا. كابتن، من شوي ذكرت جالينو، اتفق المحللين وأنا يعني وجهة نظري الشخصية أنه كان من أسوأ اللاعبين في مباراة الأمس. يعني ممكن لولا الفرص اللي جت جالينو كانت يعني نتيجة 5، ممكن تجي 6 للأهلي. يعني إشي باصات، مستمتع كان الأهلي أمس، صالح أبو الشامات أكثر من لاعب يعني أهدالك فرص أمام المرمى، انفرادات ضيعها جالينو. وش سر هاللاعب اللي ما يبرز إلا في مباريات تقريبا معينة لها ذكريات جيدة مع الجمهور الأهلاوي، ولكنه ما هم مع العناصر الكم اللي مشوا؟ ممكن الكم اللي مشي أهم بالنسبة للأهلي ولتركيبة الأهلي. تكلم عن كيسيه، تكلم عن رياض محرز، جالينو باقي. كيف قرأتها الإدارة الأهلاوية في يعني وش سر إبقاء جالينو ورحيل محرز وكيسيه؟
1: بعتقد محرز وكيسيه بحكم عقودهم يعني
0: انتهية،
1: ويبغى يحتاجون تجديد ومبالغ ما بين الإدارة واللاعبين.
0: حتى في مسألة التعويض كابتن، يعني التعويض بعنصر يعني ما يشبه.
1: صحيح، هذه من الأشياء اللي أثرت على الأهلي الآن بداية الموسم. لكن جالينو يعني كلاعب احنا نقول إلى الآن مع بداية الموسم يمكن ما دخل بالفورمة، أو أن جاهزيته ما هي بالجاهزية التامة. احنا نشوف أمس في زي ما ذكرت لقطات له في انفرادات، يعني كان بطيح من نفسه، كان بالاستلام الأول يكون خاطئ.
0: هو قبل الاستلام الأول يخلصها على طول، يركبها في الباب من الاستلام
1: بالضبط. فهو أنا أتوقع جالينو يعني مع الاندماج مع الجولات
0: العناصر الجديدة
1: ومع الوقت حيظهر يعني وحيبان أكثر، خاصة على الدور الثاني. أتوقع أنه حيرجع للفورمة المعهودة منه.
0: الغريب ما هو عنصر جديد يعني على الأهلي، هو

0: سابق لهالعناصر الجديدة اللي دخلت في التركيبة الأهلاوية، ولكن تستغرب صراحة المستوى الجاهزية اللي عليها جيرينو، ممكن مع المدرب الجديد ما أخدمه في بعض التوظيف، أنا ما أعرف، ممكن تجاوبني كابتن، ولكن يبقى علامة استفهام في تشكيلة الأهلي. ممكن أصلا أنك تحط احتياط، يعني وش اللي يخليك تلعب بهالمستوى؟ هذا كذا سؤال كان يراودني أمس.
1: هو صحيح أمس، أنا شوفه، أنا بالنسبة لي جيرينو أمس ما كان سيء، يعني بالسؤال كان جيد وكان تكتيكيا،
0: لكن أمام الباب كان سيء.
1: أيوة يا سلام عليك، النقطة هذه المهمة اللي أمام الباب ما كان في الإنهاء ما كان جيد فقط، فهذه تحتاج إلى أنه عليها عمل أكثر، اللاعب يجي تركيزه أكثر، يكون بالفورمة أكثر. جيرينو إحنا يعني تكتيكيا كمان زي ما تفضلت، المدرب الحالي تكتيك المدرب الحالي بحكم أنه يضع دائما فيه وصول للمرمى مكثف، في ضغط على المنافس بشكل كبير، دائما متواجد الأهلي في ملعب المنافس في الثلث الأخير، فهذه الوضعية جيرينو من اللاعبين اللي يحتاج المساحات. في التكتيك السابق مع المدرب السابق
0: كان يجدها،
1: كان يعني تلعب الكرة طويلة له في المساحات، فهو قوي في المساحات. الآن لا، الآن ما يجد المساحات هذه، فيكون يحتاج اللمسة الواحدة، اللمسة الأخيرة، الفينيشنج الأخير، فهو في مش قوي في الوضعية ذي، يعني كخصائص لاعب هذه الوضعية ما هو قوي فيها، فيحتاج إنه يقوى فيها أكثر في اللمسة الأخيرة، لكنه كعطاء مستمر. أنا أشوفه أمس المباراة يعني كبيرة ومجهوده كان جيد مع يتأقلم مع تكتيك المدرب ومع الفريق، وممكن يظهر بالصورة الأكبر في الفترة القادمة.
0: جم.

0: ذيك الحال اللي متواجد فيه حيعاني في المباريات الكبيرة.
1: شفناه مع القادسية،
0: شفناه مع القادسية، شفناه مع الهلال، يعني كان الأهلي حيعاني بالتكتيك الحالي مع الفرق الكبيرة، وحيعاني يعني لازم يكون فيه في عملية توازن، يعني لازم تتعامل مع المباريات، يعني الفرق المتوسطة تتعامل معها بتكتيك هجومي أوكي، لكن الفرق الكبيرة لازم يكون في قراءة جيدة وفي توازن وفيه يعني عمل أكبر من الموجود، لأن الأهلي إذا يبغى ينافس الفرق الكبيرة تكتيكيا لازم يتغير فيها.
1: أشوف الجماعة يختلفون معك. أبو يزيد يقول لك أختلف مع ضيفك الكابتن صالح محمد إنه يقدر الأهلي ينافس هالموسم، النادي الأهلي يفتقر للاستقرار.
0: هو شوف طبعا الاستقرار مش موجود، كيف ينافس؟ لازم يستقر بعدين ينافس، بس انا ما بروح للاستقرار، اشوف الاهلي مستقر، الاهلي مستقر بس فقط تغير مدرب وتغير لاعبين، اضافوا لاعبين اخرين، لكن كاداره موجود الفريق اغلبه موجود الموسم الماضي، انا اشوف الاهلي اللي تغير عليه التكتيك فقط، تكتيكيا تغير. الدوري نفسه طويل ويبغاله تتعامل مع الجولات ومع الفرق، كل مباراة لها يعني ظروفها ولها احتياجاتها ولها قراءتها. التكتيك الحالي اللي في الأهلي، أنا أعرف المدربين الهولنديين أو المدرسة الهولندية، يعني يلعب بأسلوبه فقط، ما ينظر للمنافس إيش يلعب، المنافس كيف حيقابلني، أنا ألعب بطريقتي فقط.
1: فالمفترض تلعب على طريقتك وبناء على طريقة المدرب المنافس،
0: لازم يكون في قرايه وفي يعني تعامل مع الخصم اللي هتقابله، خاصه اذا كان خصم قوي انت ما تفتح ملعب معه، انت لازم تجاريه، فهذه الاشياء التفاصيل هي اللي لازم اذا الاهلي صار يعني قوي فيها هنا نقدر نقول الاهلي
1: ممتاز. ممتاز كابتن، لما تلاعب مدرب امامك مدرب ذكي وعنده فرقه قويه، وش اول ثلاث نقاط تركز عليها تشاهدها او تراقبها؟
0: عنده ايش
1: مدرب؟ انت الان تلعب ضد فريق عنده مدرب ذكي، وش اول امور تراقبها كمدرب؟ عطني اول ثلاث نقاط.
0: اول نقطة اشوف المدرب التشكيلة والطريقة اللي دخل فيها، هل هو نفس القراءة اللي انا قاري فيها المباراة وغير فيها؟
1: هذه تبين لك من اول ربع ساعة، من اول 20 دقيقة،
0: من اول 10 دقائق. من أول 10 دقائق يعني أنا أشوف المدرب هل هو مستمر أو غير بالطريقة أمامي أو غير بعض العناصر، يعني هذه أول حاجة أنا أشوفها.
1: ومن بعد الستين هذا كلام ثاني، من بعد الستين حياة المدربين ها ولمعة المدربين، يمكن أمس في مباراة من بعد الستين تغيرت النتائج فيها أكثر من مباراة.
0: صحيح، هذا نقطة جدا مهمة، إحنا دائما نقول إيش، في مدرب وفي كوتش وفي ممرن، فالمدرب غير الكوتش او غير، احنا نقول بعد الدقيقه 60 ايش نسميها في كمدربين، نسميها الكاتشنا، الكاتشنا اللي هي القراءه والتعامل مع الظروف اللي حاصله. هنا تبان الكاتشنا اللي تفرق بين المدرب ومدرب.
1: الكاتشنا من كاتش يقبض ولا كيتشن المطبخ؟
0: منها كلها. منها كلها، ليه؟ لانه الآن تجي اللحظة اللي فيها يعني قرارك يعني بثواني، قرارك يا يصيب يا يخيب،
1: هنا وفيها ريسك بعد
0: ها؟
1: فيها ريسك يا كابتن،
0: خلاص هذا المدرب هو هذا الكوتش على قولهم، يعني هنا اللي يفرق بين مدرب ومدرب، ليش المدرب هذا مبلغه عالي وهذا مبلغه أقل؟ لأنه ترى بعد الدقيقة 60 أو بعد 70 هنا يصير في التغييرات، يصير في القراءة الأخيرة في قلب المباراة.
1: الصراحة عادة تضبط معك الريسك هذه اللي تلعبها، زي ما تجي تشوف انها تضبط معك، وكم خابت معك مرة؟
0: لا شوف، انت كمدرب اذا كنت تشتغل صح انت من قبلها تحضر للدقائق هذه، يعني محضر اوراقك، محضر قراءاتك للدقائق هذه، محضر تغييراتك، محضر حاط السيناريو. صح. السيناريو
1: صح. كلهم يحضرون يا كابتن، كلهم يحضرون، بس تدري وش الفرق؟ في مدرب جريء وفي مدرب ما هو بجريء، يعني بعد الستين تلقى فرقته محتاجة لتدخلات وتغييرات وتغيير أسلوب لعب ونمط، لكنه يخلي المواضيع تلقى دقيقة توصل 86 الجمهور مبحوح وهو للآن قاعد متكتف
0: يتفرج. أنا ما أعتقد إذا مدرب وصل للدقائق هذه ما أعتقد أنه مدرب محترم.

0: محضر. ما اعتقد اذا يوصل للدقائق هذه تلقى مدرب محضر، لانه بعدين النتيجه يعني انت وصلت للدقائق هذه انت فايز ولا انت خسران ولا انت متعادل؟ نتيجه المباراه هذه هل هي نهائي؟ هل هي ثلاث نقاط يعني مهمة بتخليك انت اللي تتصدر، بتخلي يعني هل الجولة هذه الجولة اللي بعدها يعني قريبة الجولة اللي بعدها؟ في تفاصيل كثيرة انت السيناريو اللي انت تضعه. يعني زي امس المدرب الاهلي لما انطمن على النتيجة راح اللاعبين لانه المباراة اللي بعدها قريبة وعنده استحقاق قاري وبطولة خارجية. فهنا التعامل والقراءة تختلف والسيناريو اللي انت تلعب فيه. يعني انا مثلا في اعرف فيه في تفاصيل مثلا بعض الاحيان
1: ايوه قولي على الاسراء
0: ما ابغى افوز بنتيجه كبيره أنا.
1: حلو
0: ابغى اهم شيء اني احافظ على الفريق يعني افوز بثلاثه وفرق هدفين او فرق
1: اذا تبي كابتن دق خشم المدرب اللي قدامك وش دق خشمه فيه بالاسلوب باللعب بالاستحواذ بالنتيجه عاده كيف تجي معك اكيد يجيك مدربين هذا يعني رافع ضغطك شوي او لك ثأر بينك وبينه كيف تتعامل؟
0: لا والله أنا ما أنظر للنظرة هذه، أنا أنظر
1: لفرقتك
0: كيف الفريقي وكيف أكسب المباراة وكيف يعني أستمر يعني ما أنظر لمباراة معينة بقدر ما أنظر لي كيف أخذ النقاط من كل مباراة. ما في مدرب معين أو مباراة معينة.
1: حلو، بس تجيك عادة هذه في الديربيات خصوصا المدربين الكبار اللي يلعبون بعض أكثر من مرة في الموسم عادة يكون في بينهم هالثأريات وهالنقاط، تلقى واحد يحب يلمع يحب يستحوذ يحب يعني يبين للمشاهد اللي فاهم كرة قدم أنه أنا الآن الكفة تعلو مربط صواميله.
0: صحيح، هذه يمكن تتأخذها لك
1: يعني كنتيجة وكمستوى كذلك يعني
0: نتيجة كمستوى، وهذه إذا كان أنت بحظ قاري المباراة كويس والسيناريو مشي بالشيء اللي أنت راسمه. يصير بعض الأحيان ترى تكون في قراءات وتدخل مباراة يصير ظروف يعني ما
1: صح
0: انت طرد لاعب من عندك احتساب ضربة جزاء عليك
1: هذه تغير كل التفاصيل.
0: إيه لكن السيناريو لما يمشي بالشكل اللي أنت تبغاه والطريقة اللي انت عاملها وفرضت اسلوبك على المدرب الاخر هنا انت تبدأ
1: ممتاز.
0: زي ما نقول اللاعب يبدأ يعني يمتع في الملعب، هنا المدرب يبدأ يسلطن في الملعب يبدأ يعني كمان يحاول يفرض اسلوبه في الملعب بشكل اكبر.
1: جميل، خلينا ننتقل كذا الى ديربي الشرقية، من ابرز المواجهات وامتعها في هذه الجولة صراحة. تحية للاتفاق اولا وتحية كذلك للقادسية. ليش أولا الاتفاق؟ لأنه رجع بالنتيجة. ليش أولا الاتفاق؟ لأنه على الورق كنا نقول الاتفاق والله بيأكل نتيجة من القادسية. ليش الأول الاتفاق؟ أشكره لأنه أقدر مجهوداتهم خصوصا أسلوب اللعب، الرد بعد هدفين مبكرة من القادسية، العودة بعد الدقيقة 60 كذلك اللي ذكرناها كابتن أنا وأنت من شوي، مدران والهدف الأكثر من رائع. أسلوب الاتفاق وتمسكه بالمباراة وثقته بأنه يقدر يعود في المباراة هذه صراحة تحسب له بشكل كبير. انتهت المباراة بالتعادل 3-3، مباراة كبيرة، تركيز كبير كان على المواجهات الفردية والتفاصيل التكتيكية. بداية كابتن، هل اقتنعت أنه القادسية من أكثر الفرق اللي تتحدث عنها الجماهير كمنافس جديد للكبار؟ وإيش سوى الاتفاق معه؟
0: صحيح، القادسية يعني من العام فريق مستقر وفريق يقدم كرة ممتعة وكرة قوية، يعني يفرض أسلوبه وصار يعني حتى مع الفرق الكبيرة يعني سيطر عليهم يستحوذ عليهم وبنفس الوقت يفوز عليهم.
1: ليه ما قدر على الاتفاق أمس كابتن؟
0: أمس تعرف مباراة، إحنا دائما نقول مباراة الديربي ما تعرف نتيجة،
1: بس من زمان ذا الديربي ترى ميت يعني ما هو بديربي له سنة له كم سنة.
0: صحيح الأمانة يعني تحسب المدرب الاتفاق جمالية مباراة أمس. مدرب القادسية من العام إحنا عارفين وعارفين القادسية فريق قوي، لكن الاتفاق مع هذا المدرب يعني في عمل تكتيكي مميز، ورغم انه العناصر يعني ما هي عناصر اللي تعطي الاضافه الكبيره، لكنه تكتيكيا جالس يقدم عمل مميز مع الاتفاق. ودائما نلاحظ هذا المدرب يعني تغييراته وقراءاته للمباراه يعني تكون جيدة. يعني احنا شفنا امس التغييرات اللي عملها والتبديلات كانت مميزة وادت الاضافة وعادت بالاتفاق بالنتيجة في المباراة.
1: ممتاز. كمدرب كابتن اكيد انت تدخل لعقلية المدرب اللي امامك او تقرأ كيف تعامل مع تفاصيل مجريات المباراة. هدف بدري يتلوه هدف فريق عناصريا افضل منك كدعم اكبر كاهتمام وكحظوة في السنتين الاخيرة القادسية اكيد يفرق عن الاتفاق. هذا يدخل نوع من الاحباط لدى المدرب، لكن هذا اللي ما شفناه صراحة على ارض الملعب وكتعاطي مدرب. وش سوى امس مدرب الاتفاق؟ كيف تعامله مع المباراة بعد الهدفين اللي دخلت فيه؟ هل نجحوا اللعيبة ولا هو بفكرة قدر يعود في اللقاء؟
0: لا لا الصراحة المدرب قدر يعيد التوازن. أنا الفريق لما تشوف الفريق وهو خسران بهدفين ويرجع في مباراة افتكد ان في عمل فني قوي عند المدرب واللاعبين. يعني اذا شفت الروح عند اللاعبين اعرف انه في عمل فني موجود بالفريق مع المدرب. فهذا اللي موجود في الاتفاق. فالتغييرات اللي عملها مثلا يعني شفنا اللي هو لارسون اللي سجل الهدف الثالث والتعادل،
1: مميز صراحه يعني المهاجم
0: لاعب اضافه للاتفاق واتوقع انه كان محتفظ فيه كورق رابحه زج فيه في وقت مناسب. ايضا ديمبلي ما بدا المباراه دخل شوط ثاني فكان اضافه. يعني فتشعر المدرب زي ما تفضلت في السابق انه بعد الدقيقه 60 كان في عمل، وهذا اللي شاهدناه في مدرب الاتفاق في مباراه امس.
1: وصول فريق بهذه الإمكانات إلى المنافسة، نتحدث عن القادسية، يرفع مستوى الضغط على الأندية الكبيرة الهلال نصر اتحاد أهلي؟
0: والله شوف هذا شيء يسعدنا كلنا لأنه نشعر الآن أنه في تنافس في الدوري، يعني ما فقط في الأربع الكبار. يعني لما نشوف القادسية نفرح، لما نشوف القادسية الآن أنه ينافس واضح أنه الآن الفروقات ما هي موجودة. نتمنى الشباب يكون في الوضعية ذي، نتمنى الاتفاق يكون في الوضعية هذه. يعني هذه الحاجة اللي تخلي يعني نشعر أنه قيمة الدوري ويعني الدعم الموجود في الدوري تظهر نتائجه على الفرق. يعني تكون أنت تتكلم عن الفرق كلها لديها 8 أجانب، لديها يعني الدعم الكافي. يعني شفنا احنا الخلود، يعني الخلود فريق جالس الآن يقدم نفسه بشكل مميز. فهنا احنا نوجه لهم التحية انه هذه الفرق اللي جالس تستفيد من الدعم عكس الفرق الاخرى اللي ما تقدم العمل اللي واكب تطور الدوري.
1: صحيح، صراحة نوجه لهم التحية بالاخص الاتفاق. القادسية ما يحتاج التحايا من كل الجماهير، بس يباري واحد من ذا الكبار يورينا صراحة كيف فريق مرتب يقدر يقارع هالأربعة اللي موجودين من أول. ولكن
0: والميزة في القادسية يا أخوي معاذ أنه ممتع.
1: فعلا
0: يعني أنا القادسية ترى ممتع للمشاهد وممتع حتى للمدرب أو للشخص الفني.
1: تحس أنه فريق كذا يعني مرتب يلعب في أوروبا، يعني فكريا صراحة
0: مو مجرد أنه فريق يفوز. بعض الأحيان يكون في الفرق كبيرة وتفوز لكن ما هي مقنعة وتأخذ نتائج.
1: أتفق معك تماما،
0: لكن هو يمتع وياخذ نتائج. فهذا الشيء صراحه اللي تتمنى انه الاغلب الفرق تكون بالوضعيه.
1: اتفق معك. اوجه التحيه الكبرى للاتفاق، لماذا؟ لانه الديربي هذا كان منتعش يوم امس، ما شفناه كذا السنتين الماضيه. كان القادسيه ياخذ الاتفاق رايح جاي، نشوف الموسم الماضي في المواجهتين، لكن هل المواجهه اليوم تعطي نفس وتعطي أفضلية لهذا الديربي أنه يوازي ديربي الهلال النصر، يوازي ديربي الاتحاد الأهلي؟ أعتقد كذلك في النصف الآخر من الدوري المباراة القادمة راح تكون برضو مولعة.
0: صحيح،
1: يحتاج الوقت الاتفاق عشان ينخرط في دوري روشن بعد التغييرات الكبيرة في قائمته. وش محتاج كابتن؟
0: والله الاتفاق يحتاج عمل كبير خاصة على مستوى العناصر. يعني عنده بعض المراكز يحتاج فيها يقوى فيها بشكل أكبر، يعني يكون فيه إضافات لاعبين. وأتوقع أن الاتفاق من فترة لفترة يعني ممكن في الشتوية يعطي إضافات ويعدل ويرجع يعني بشكل تدريجي.
1: جميل. 011-40-53 بعد الفاصل راح نفتح ملف مباريات اليوم وراح نخوض أكيد تكتيكيا وفي تفاصيل فنية مع الكابتن صالح المحمدي المدرب الوطني. بعد الفاصل نلقاكم في الصدارة، لا تذهبوا بعيدا.
2: الصدارة.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: الصدارة.

0: حياكم الله مجددا في الصدارة عبر أثير إذاعة الرياض. خلونا كذا ندخل ويا الكابتن صالح المحمدي مع اتصالاتكم على 011-40-53. قبل لا نروح لمباراة التعاون والهلال المهمة اللي راح تلعب في القصيم اليوم وبدري شوي لجمهور الهلال، خلنا ناخذ اتصالاتكم. نبدأ بحامد، حياك الله حامد، أهلا وسهلا.
1: الله يحييك أستاذ معالك، كيف حالك؟
0: أرحب. طيب طاب حالك؟
1: الله يسلمك يا أخي، أمنت إذا عدت في البرنامج تحس إن فيه رن صحيح، كلام ثقيل شوية،
0: طنه ورنه.
1: الله يحييك، كيف حالك؟
0: الله يطول بعمرك إن شاء الله، دائما ما تسمع إلا الثقيل إن شاء الله.
1: الجولات هذه اللي مضت كلها فيها ترنجحات على ما قال، في طال عمرك زي مباراة الهلال ونيوم، صراحة ذاك اليوم سواء مباراة سواء تحكيم 100% من ناحية التحكيم ومن ناحية اللعب.
0: أسلح.
1: على الرغم من الأستاذ الكابتن صالح والأستاذ علي يوسف قبلها أو ذاك اليوم نفسه يقول لا يعني الهلال وين؟ شوف كيف يا أخي، فريق توه يمكن أول سنة أو مدري ثاني سنة، وكيف لعب طريقة خلاهم ينداشون كلهم في الملعب. حتي هذا اللاعبين وكنهم على ما قال واحد كنهم يعني لعب صح، تكتكة لعب.
0: نيوم خلى كثير من المشجعين لجماهير الأندية المختلفة يصفقون، ها؟
1: ها؟
0: كثير من جماهير الأندية المختلفة صفقوا لنيوم اللي سواه.
1: والله شوف
0: هو يستاهل،
1: من جحد نيوم ذاك اليوم في لعبه وفنه وتكتيكه،
0: فاز بجدارة على واحد من مرشحين للقب الدوري وفي أرضه وبين جمهوره.
1: مرشحين صح، مرشحين وينك يا أخي؟ لاعبين عالميين يقولوا ذاك اليوم، يقولون لا هذا المدرب له، يقول الأستاذ صالح كابتن صالح يقول لا هذا مدرب له بصمة مزاجي ذا.
0: هو له بصمة ما اختلفنا، ولكن مدرب نيوم
1: الله يوفقك يا أبو عتيق، لكن بصمة وين بصمة؟ لاعبين عالميين حتى بدون مدرب يجيبون أي مباراة يجيبونها، صح ولا لا؟
0: هو ما في فريق ما ينهزم، وأنا أخوك يا حامد.
1: أيوة،
0: ولكن اللي عمله مدرب نيوم بذكاء، استغل نقاط ضعف الهلال ونقطة الضعف الأهم اللي هي انسجام العناصر اللي لسه جديدة، واستغل انه قطع الامداد عن سامرفيل. يمكن يتفق معي كابتن صالح في هالجزئيه، كان الهلال يعتمد على سامرفيل في
1: اليوم ذاك الليل صفقوا على الجمهور.
0: يستاهل بكل جداره صراحه، فاز تالق وبكل جداره فاز.
1: نعم نعم نعم نعم.

0: شكرا لك حامد.
1: الله يحفظك يا حبيبي.
0: كابتن تتفق تختلف وش اللي عمله مدرب نيوم قبل لا نروح لمباراة التعاون بشكل سريع؟
2: بالتأكيد الكلام الأخ حامد كلامه فعلا، احنا ذكرنا انه من الصعب ان نيوم يفوز الهلال، وانا فعلا ذكرت هذا الشيء كقراءة مسبقة للمباراة، لكن في نفس الوقت ذكرت في حالة واحدة الهلال ممكن يخسر، اذا كان الهلال مو في يومه.
0: بس كان الهلال مش قصة مش في يومه، نيوم هو اللي كان في يومه.
2: اي بس بعض الاوقات لما الفريق يكون في يومه او نيوم محضر المباراة بشكل جيد وداخلها الامانة وبشكل مميز، وانت كمان تكون في اسوأ حالاتك، فيصير شكلك في المباراة، يعني الهلال يعني الهلال كان جدا سيء في المباراة، حتى افضل اللاعبين اللي متعودين عليهم يقدمون المستويات كانوا سيئين في المباراة. نفز سافيتش
0: يعني لحظة كابتن، الان انتصر نيوم لانه الافضل في المباراة ولا لان الهلال سيء؟
2: كلها الاثنين صراحة.
0: نيوم ممتاز نيوم وفاجئك، فاجئك مدرب نيوم، يعني ما اختلفنا، انزاجي مدرب كبير وانت كنت متوقع وقارئ قراءة، لكن فاجئنا كلنا مدرب نيوم.
2: نيوم
0: مش لحالك انت،
2: شوف نيوم دحين فاز على الهلال، لكن شوف المباراة الجاية ممكن يخسر. يعني نيوم مشكلته من العام يعني ما فيه، يعني السنة دي تطور احسن لكن ما فيه هوية استمرارية فيها. يعني الان فاز على الهلال وقدم مفاجأة، ترى الجولة الجاية واللي بعدها يمكن يخسر ويقدم مستوى سيء. يعني هذه برضو لكن هو تحسب له هذه المباراة، ان حتى هو المدرب اذكر من ضمن الكلام مع الاستاذ علي قال احنا حنلعب الند للند مع الهلال
0: مباراته الجاية مع الفتح بكرة.
2: اي مع الفتح ممكن
0: ما يبني على هالفوز مع الهلال، فوز مهم الصراحة، اي مدرب راح يبني عليه.
2: اكيد اكيد حيبني عليه وحيدي ثقة اكثر وحيحب يمكن المباراة كمان تكون له بشكل افضل من ناحية معنوية والنفسية.
0: جميل.
2: ويمكن يفوز، لكن هل استمرارية نيوم في اللي قدمه امام الهلال؟ ايضا ترى لا في نقطة مهمة، ترى الدافعية لما تلعب ضد فريق كبير فهذه برضو صح مهمة. صح. بعض الاحيان اللاعبين يقدمون مستوى، بعدين لما تلعب ضد فريق عادي تلاقي اللاعبين ما يقدمون المستوى.
0: صح. والتفاصيل كابتن برضو، الهدف البدري يدخلك المباراة اون جول، وتوقيت الهدف الثاني هذا يقتل اي مدرب الصراحة وينعنش.
2: لكن الهلال، الهلال لانه كان سيء، حتى الهلال تعودنا حتى لما الفريق يتقدم عليه يرجع. لكن
0: ممتاز.
2: من كثر ما كان الهلال مو في يومه وكان سيء، اللاعبين كلهم حتى ردود فعلهم كانت الشوط الثاني كانهم مسلمين المباراه، فما قدر حتى الهلال يرجع في المباراه.
0: صح، لانه زي ما قلت لك قاطع الامداد عن سامرفيل هو الورقه الاهم ل الهجوم الهلالي.
2: أنا سبق ذكرت أنه على عبد الملك العياري وقلت هذا اللاعب مميز وكان معايا في منتخب الشباب ولازم يروح منتخب. فلاعب المدرب وظفه في هذه المباراة عند سامرفيل وقفل عليه.
0: صح. فشوف نشوف مع مساكين في أكثر من لقطة. أيوة. واتكنز ومارتينيلي لسه يعني ما يقدر يشيل ضغط المباراة، لسه لاعب أول مرة مارتينيلي كان، واتكنز لسه جديد.
2: وأعتقد أنه أخطأ إنزاغي بتوظيف مارتينيلي.
0: نفز اللي رجعه برضو للخلف.
2: ايوه وظف مارتينيلي على الجناح اليمين وبعدين وداها يسار بعدين ودا، يعني في كان في عشوائيه شويه. صح. في المباراه هذه حتى من انزاجي
0: ما وفق في اداره المباراه، واصطدم بذكاء صراحه مدرب اليوم صراحه يصفق له وكل التقدير والتحيه. صح. له. الهلال يدخل اليوم مباراه التعاون والاختبار مهم جدا بعد خسارته امام نيوم المفاجئه في الجوله السابقه. الاتحاد السعودي يثبت انه هل المواجهات تاتي تباعا بشكل مرتب، حتى التحكيم فيها اعتقد ردا على كلام حامد الى الان ما شفنا تلك الاخطاء التحكيميه. اليوم عندنا خساره الهلال امام نيوم كانت ممكن كبوه زي ما اكد كابتن صالح، لكنها كشفت لنا مشكله حقيقيه في الهلال. كيف نتوقع انزاجي فرقته تلعب بعد هذه الخساره؟ وش اللي مفترض انه يزرع في فكر اللاعبين؟ هل الفريق الكبير بعد الخساره يحتاج يثبت نفسه هجوميا من البداية أم يلعب بهدوء؟
2: لا لازم يثبت نفسه ويكون أقوى، وأتوقع الهلال حيعملها مباراة اليوم، حيكون في ردة فعل قوية. وفي نقطة مهمة أخوي معاذ، ترى إجهاد المباريات، مباريات اللي تكون وراء بعض، إحنا لو تشاهد الآن كل الفرق خسرت تقريبا، يمكن أو أنها تعثرت لأنه بسبب ضغط الجدول، ضغط المباريات، يعني حتى النصر والهلال اللي هم يعتبروا الأقوى

0: تعثر وخسروا. ضغط المباراة ترى مو سهل على اللاعبين، يعني كل ثلاث أيام مباراة، فهذه جدا تأثر على أي فريق. فأتوقع أنه كان هذه من مباراة اليوم من الأشياء اللي أثرت على الهلال وظهر بالسوء اللي كانوا يظهر. لكن أتوقع اليوم لا، الهلال اليوم حيكون فيها أتوقع ردة فعل قوية.
1: كان يحتاج هالهزيمة عشان يثبت نفسه الهلال،
0: يعني ممكن تحتاج هذه الصفة عشان يصحصح الفريق ويصحصح اللاعبين، ما يعتقدوا أنه الأمور يعني لازم، يعني كل تحدي جديد لازم تكون جاهز له بغض كل الظروف، سواء يعني في إجهاد لازم تتعامل معه أنت كمدرب وأيضا كفريق وكلاعبين تتعامل معه بالشكل السليم وتكون جاهز له.
1: ممتاز. ما أظن أنا كابتن الإجهاد، أعتقد أنها رايحة لعدم الانسجام، لسه اللاعبين مكانة كبيرة وقيمة عالية، لكن يحتاجون توقيت لإثبات نفسهم في مسألة التأقلم، كذلك التعرف على بعض. حتى سافيتش تحس أنه لسه ما هو فاهم هالكم لاعب اللي جايين، نفس لسه برضو ما ارتبط معهم. فأنت تعرف أكيد الباصات وتداول الكرة وسط الملعب هذه من أهم سمات الهلال، يحتاج هالتأقلم عشان تشوفها تعطيه أفضل معنى.
0: هو يمكن بحكم أن التغييرات في الأمام، يعني المهاجم والجناح، يعني أنا أشوف مثلا زاجي لو بدأ سلطان مندش ما في المباراة الماضية وبعدين في الشوط الثاني زج بمارتينيلي كان ممكن تكون أفضل.
1: نعم.
0: فعشان يكون ما يكون على التغييرات الكثيرة على حساب الفريق تأثر على زي ما تفضلت. نعم. على الانسجام.
1: نعم. لو كنت مدربا للتعاون اليوم وش بتسوي؟ كيف تتعامل مع فريق طالع من خسارة من يوم؟ كيف تقدر تصيد الهلال يعني في القصيم على بلاطة؟ هذا السؤال.
0: والله شوف انت التعاون الأمانة الموسم هذا على علامة استفهام، يعني تعاون موسم بدأ الآن 7 جولات، فريق غير مقنع، فريق ما هو التعاون اللي نعرفه. التعاون يعني احنا في فترات التعاون كنا نقول مثلا زي القادسية الآن كان ينافس وكان وحقق كأس الملك وكان دائما في الدوري ما في مباراته مع النصر مع الأهلي مع الهلال مع الاتحاد يكون منافس الند.
1: جميل.
0: الآن التعاون حتى يعني لا مستوى ولا نتيجة في المباريات، فأمام الهلال اليوم أتوقع أنه حيعاني.
1: ممتاز.
0: فالمدرب الآن بحاجة إعادة الثقة للفريق ويحاول أنه ممكن يعمل زي نيوم، زي مدرب من يوم، يعني يكون يشحن همم اللاعبين، يتعامل معهم بشكل نفسي وبشكل قوي، يحضرهم من المباراة. وأن هذه المباراة
1: كل الفريقين تحت ضغط اليوم، الهلال خارج من خسارة والتعاون بيلعب في أرضه، وكيف يثبت هذا؟ يمكن الضغط هذا أقل من ضغط نيوم اللي كان يلعب خارج أرضه.
0: ممكن يكون في دافع للتعاون أنه نرجع من خلال الهلال نرجع لوضعنا الطبيعي.
1: ممتاز. خل نروح للخليج والنصر، مباراة 9 في الدمام. هل ترى أن الفريق أكثر استقرارا؟ تحدث عن النصر وصل إلى هذه المرحلة بنتائج قوية.
0: أتوقع المباراة بتكون ما أبغى أقول زي الأول الهلال مع نيوم، لكن النصر أكثر جاهزية للمباراة. الخليج فريق برضه إلى الآن فريق ما يقدم المستوى المطلوب، وأتوقع أن المباراة للنصر يعني بتكون يعني في المتناول حسب المعطيات. إيش يصير في الملعب في شيء جديد من ظروف من أشياء هذه تكون في أحداث المباراة.
1: ممتاز.
0: لكن ما قبل المباراة القراءة والمعطيات أن النصر بتكون المباراة له.
1: إيه حط هامش يا كابتن، مو مثل اليوم حط هامش إنه ممكن يفاجئك حتى مدرب الخليج.
0: أنا حطيت هامش مع اليوم إلا إذا كان الهلال مو في يومه.
1: طيب.
0: وهذا الشيء اللي صار.
1: وإيش أخطر شيء ممكن يفعل الخليج ويجعل المباراة مفتوحة أمام النصر مثلا؟
0: الخليج مشكلته فنية، إنه فريق فاتح ملعب ويهاجم، وضد فريق كبير ضد فريق صغير ما عنده مشكلة. فهذا أتوقع ما حيغير جوميز.
1: جميل.
0: حيستمر في الوضعية هذه. فتح الملعب مع الهلال، الهلال غلق المباراة من الشوط الأول فاز بالخمسة، وأتوقع مع النصر بيستمر فيها اليوم. ممكن النصر إذا النصر دخل بقوة وكان في يوم ممكن يخلصها من الشوط الأول.
1: نعم. كابتن الشباب والفيحاء في سطر الشباب، هل ترى أن الفريق قادر على العودة للمنافسة أم الفارق بدأ يتسع؟ مستواه صراحة غريب وترتيبه أغرب.
0: والله شوف الشباب الآن عنده الأدوات وعنده الإمكانيات، لكن في المنافسة صعب بحكم أنه خسر نقاط الآن كثيرة، لكن عنده فرصة أنه يرتب أوراقه ويرتب أموره ويرجع لتوهجه ويعني يعيد نفسه على مستوى أنه يقدم نفسه الموسم هذا بشكل قوي، ويحاول أنه يلعب مثلا على بطولة كأس الملك، يحاول أنه يحسن ترتيبه في الفترة القادمة من الدوري.
1: جميل. كل الشكر لك كابتن صالح محمد، استمتع

0: أنا اليوم بتحليل فني عميق الصراحة، وأنا دائما أقول لك إني أستمتع معك فنيا وأغوص معك في التفاصيل.
1: الله يعطيك العافية، وأنا أكثر أخوي معاك.
0: شكرا كابتن،
1: وإن شاء الله دائما نقدم الإضافة من خلال الإذاعة المميزة.
0: واستر على ما وجهت، كان بس دخلنا ولا اختلفنا معك في بعض النقاط، ترى أنا أستمتع في هالنقاش.
1: بالعكس احنا وأنا مستمتع معك والله ومع الجميع، وبالعكس هذه دائما احنا نقول أصفى الذهني وأخذ الآراء وتبادل الأفكار، هذه من أكثر الأشياء الجميلة.
0: يطول بعمرك يا كابتن، شكرا جزيلا لك الكابتن المدرب الوطني صالح المحمدي، شكرا جزيلا. شكر موصول لكم أولا وأخيرا مستمعينا في إذاعة الرياض تحديدا في الصدارة، شكر خاص مني لمحمد العيد من خلف الهندسة الصوتية والإخراج، وأنا أخوكم معاذ العتيق أودعكم حافظكم الله. اليوم ليلة كبيرة ويوم سبت كروي، حتى مش في الدوري السعودي، تلتفت للدوري الإنجليزي تحصل مباريات. الدوري السعودي إن شاء الله يشبعك تخمة فنية اليوم ومستوى عالي من هالمباريات، اللي نشكر برضو لجنة المسابقات انه صارت التواقيت تقدر تعطيك يا اخي اكثر من مساحه تفرج فيها على المباريات. كل التوفيق للفرق اللي راح تلعب، وباذن الله نلقاكم على خير في حلقه قادمه، في امان الكريم.
2: الصداره إذاعة الرياض، نبض الوطن.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة الرياض في حلقة جديدة ومتنوعة من برنامج مقهى ديرتي.

أعزائنا المستمعين، سعيدين جدا بهذه الحلقة الجديدة والمتنوعة من برنامج مقاديرتي. سأصحبكم أنا من الإعداد والتقديم نورة عسيري، ومن الإخراج زياد الشهري.

0: عودة لكم مستمعينا الكرام وعبر أثير إذاعة الرياض وفي حلقتنا الجديدة من برنامج مقهى ديرتي. نجدد الترحيب بكم وبضيفنا والحديث الشيق والممتع والمتنوع عن التراث والهوية والثقافة والفلكلور وارتباطها بإنسان منطقة عسير. رحب بضيفي الأستاذ عبد الله شاهر مالك قصر، شاهر التراثي والمهتم أيضا بالتراث والهوية والفلكلور في منطقة عسير، وخوض كثير من التجارب الأستاذ عبد الله في هذا المجال. الحديث شجون، المايك لك.
1: الله يحييك ويا مرحبا، يسعد أوقاتك وأوقات المستمعين الكرام، يا مرحبا فيك، فرصة طيبة نكون معكم.
0: أستاذ عبد الله، الحديث معك عن قصر مالك أو عن ارتباطك الوثيق بالهوية وارتباطك بمشاركات وفعاليات على مستوى العالم كان لها أثر وقيمة، وخصوصا في مجال التراث، وأنا أعتبرك صراحة من الناس اللي مرجع أحيانا أحتاجك في بعض المعلومات أستفيد منك حتى في الفلكلور. حدثنا عن ارتباطك.
1: الله يحييك، يا مرحبا. طبعا بما أنك ذكرتي قصر مالك وقصر شاهر والعديد من القصور الموجودة في منطقة عسير، فهذه هوية للمنطقة وجميعنا نسعد ونفتخر ونعتز فيها. بدأنا منها في الفلكلور الشعبي بحكم أن انطلاقات الفلكلور الشعبي من الأماكن هذه، حقيقة أنه إرث ثقافي في الطراز العمراني من ناحية قصر شاهر. وجدنا أن الهوية العمرانية تعكس هوية وثقافة ابن منطقة عسير.
0: جميل. قصر شاهر والموجود على طريق أحد الرفيدة أو المدينة العسكرية، كان لك مشوار فيه، ولكن أيضا اهتمامك بالفلكلور اللي أصبحت علاقتك فيه علاقة طبعا متصلة بشكل كبير، مرجع في الفلكلور في أنواعه، في الخطوة، في الدمة، في العرضة، في اللي يسمونه اللعب الحجر أو يسمونها المدقال كمان، وهذا قصة ثانية. نبدأ بالمدقال وفكرة المدقال، كلمنا عنها.
1: طيب، من ناحية الفنون الشعبية في منطقة عسير، قبل أن أتكلم عن الفنون بالشكل الدقيق، أنا أقدر أقول أن منطقة عسير منطقة غنية بالفلكلورات الشعبية وغنية باختلاف أزيائها وباختلاف أساليب الشعر والألحان فيها.
0: صحيح.
1: فمنها الوجداني ومنها الحماسي ومنها اللي يأخذ الطابع الحربي البحت. فبما أنك ذكرتي وقلتي نبدأ بالمدقال، المدقال هذا يختص الأغلب لرجال الحجر، يحملون فيه البنادق، يمشون فيه بالصفوف، يشلون فيه ما بين صدر البيت وعجز البيت، هذا في القصائد الشعرية. ممكن المستمع نقدر نوصف له الأداء الحركي حتى يتصور وش الفن هذا، لأنه فن حربي بجميع تفاصيله، سواء في مشيته، سواء في الأسلحة المستخدمة، سواء في أسلوب الحماسة اللي موجودة فيه. هذه كانت تستخدمها الجيوش أثناء انتقالها من موقع إلى موقع، بث الحماسة بين الجنود أو الفرسان.
0: اسمح لي بس، الآن أصبح يستخدم في المناسبات، يعني ناس يدخلون على ناس يبدأون مثلا في المناسبات الأعراس، يمكن أصبح منتشر بشكل كبير، كلمني عن هذا النقطة أو تحوله إلى هذا الاتجاه.
1: طبعاً الحمد لله، أول شيء حن فيه
0: أمن وأمان،
1: في أمن وأمان يا رب لك الحمد، والنعمة اللي حن فيها عسى الله يديمها. فأكيد أنه بينتقل من الصفة الحربية البحت إلى صفة الأفراح والمناسبات.
0: صحيح.
1: فارتباطه ارتباط قبلي، فوجوده في المناسبات وناسه فرح، وممكن يكون فيه الثناء سواء على الدولة ولا على صاحب المناسبة. فتواجده يعكس الهوية السابقة ولكن بهوية
0: بطريقة جديدة،
1: بطريقة جديدة،
0: مثل فكرة الدمة كانت أيضا هي لون حربي أو لون حماسي كثير، وبعدين أصبحت موجودة في المناسبات.
1: الدمة أصلا لو تجين للمعنى الكلمة، الدمة من الدم اللي هو دك الشيء ومساواة بالأرض.
0: صحيح.
1: وهذا استخدموه في دك حصون العثمانيين في العهد السابق. في العهد الحالي أصبح من أجمل الفنون الشعبية اللي ممكن تؤدى في منطقة عسير، في أسلوبها الحركي وفي ألحانها.
0: جميل.
1: ألحانها جدا جميلة، استخدموها حتى مو بس في على مستوى الثناء والمدح، لا استخدموها حتى في الأسلوب الغزلي.
0: صحيح. أيضا خلينا ندخل أيضا على تفاصيل هذه الألوان المتنوعة الممتدة في منطقة عسير. تكلمنا عن المدقال كبداية يعني لشك شكل وبعدين تحول لشكل آخر. الدمة أيضا العرضة اللي يعني عرضة اللي تعتبر أيضا في المناسبات بشكل كبير في منطقة عسير، الاحتفالات الرسمية في الأعراس مقامة هذه وطريقة أداء قصائدها، هل هو يختلف عن الدمة مثلا أو عن القصائد اللي تقال في المدقال؟
1: أكيد أكيد. طبعا العرضة والدمة كاشتراكة في الشعر في الأغلب يمكن تشترك في الجناس اللي هو الشجر، ولكن أسلوب الألحان وأسلوب ترتيب الأبيات مختلف تماما. يعني أي مستمع يقدر يميز إن هذه عرضة وهذه دمة من أسلوب اللحن وأسلوب تركيب الأبيات. طبعا العرضة تقدرين تقولين مشتركة بيننا وبين منطقة الباحة،

0: إلى حد يسمونه الجبيلة. ف العرضة مختلفة في أدائها من موقع إلى موقع، تختلف في الباحة، تختلف في رجال الحجر، تختلف في بيشة عن خميس مشيط.
1: في منطقة عسير أيضا.
0: في منطقة عسير أنا أتكلم عن، أتكلم عن منطقة عسير.
1: أبها وخميس مشيط
0: بيشة وخميس مشيط مختلفة، لأنه ممكن هم أكثر ناس يعدون العرضة.
1: أيوة.
0: ممكن جزء من بني مالك عسير يعدون العرضة. في الأغلب أن الأسلوب الحركي أو الفكرة واحدة، لكن تختلف في أسلوب ترتيب الصفوف. في بيشة ممكن يحطونها صفين، أسلوبها الشعري مبنية على الجناس اللي هو الشقر، ولكن يسمونه الشلة. ناس يشلون صدر البيت وناس يشلون عجز البيت، فيخلونها بأبيات قصيرة مشيولة. في الخميس لا، استخدموها كمدقال.
1: أيوة.
0: كمدقال، أنا سمعتك قبل شوية تكلم عن سالفة المدقال، فاستخدموها حتى في المدقال اللي هو وفد
1: يجي الوفد.
0: رايح الوفد.
1: صحيح.
0: عرفتي. أيوة. فأكثر ما يستخدمونها في المناسبات عامة. يعني مو مقتصرة بس حتى على الزواجات. يعني ممكن تستخدم حتى في الصلح.
1: أيوة.
0: تستخدم في
1: مناسبات اجتماعية بشكل عام.
0: بشكل عام.
1: جميل.
0: وحصلت كثير أنه أنا أتذكر للشاعر العلم محمد بن ثايب أنه قدر يحل قضية كاملة في أبيات عرضة بقصيدة. فلها دور كبير.
1: جميل.
0: اجتماعيا وطربيا.
1: لا لا، ما الطرب يوقف عند الخطوة الجنوبية أو نقول خطوة منطقة عسير، ما بقول قبائل عسير، ولكن هالخطوة بشكل عام اللي تؤدى في منطقة عسير، منها اللي يجيك ثقيل شوية في الآداء، ومنها اللي يجيك أخف في الحركة حسب الإيقاع. يمكن الثقيل يكون في تهامة عسير، واللي أسرع شوية يكون في المناطق المرتفعة أو في السراء. وقصائدها الوجدانية والعاطفية وارتباطها بشكل كبير بالغزل والحب والسمرات.
0: طبعا الخطوة أنا أشوف أنها من أجمل الفنون في منطقة عسير، وهي الأقرب إلى القلب في عند جميع المحافظات. طبعا إحقاقا للحق
1: عند الحريم على فكرة وعند الرجال.
0: أكيد. المسمى الصحيح خطوة عسير، ولكن
1: فصلتها خلاص انت.
0: لكن هذا إحقاقا للحق، لأني أنا أدري وش الجدل اللي حاصل فيها.
1: صحيح. نعم.
0: لكن الحمد لله الحين أهالي منطقة عسير متقاربين من بعضهم إلى درجة حتى في المناسبات أصبح كأنهم إلا أسرة واحدة. فالخطوة نقدر نقول الحين أنها خطوة جنوبية.
1: أيوة.
0: ليش؟ بحكم انتشارها. أنا تفاجأت أنه يسألون عنها سياح من خارج المملكة. سواء كانوا عرب أو أجانب، كثير حاولوا يتعلمونها. طبعا الخطوة أداء الحركي جميل، هادي، في تناغم في الحركة،
1: في جملة شعرية جميلة أيضا،
0: وفيه
1: وجملة موسيقية،
0: وفيه ألحانها وقصائدها أقرب للقلب. ليش؟ بحكم أنها اجتماعية وجدانية غزلية، أحيانا تحكي ما في خاطر الشاعر، إما فقد له محبوب أو حدث معين عنده يقدر يعبر فيه بألحان الخطوة. طبعا ألحان الخطوة ما شاء الله كثيرة، وكل لحن أجمل من الثاني.
1: الغريب أنه برضو بحب أسألك بحكم ارتباطك وروحاتك وانتقالاتك، هل تعتبر نقدر نعتبر أنه فن المحاورة الشعرية هو فن أصيل في منطقة عسير، أو مرتبط فعلا بقبائل المنطقة بشكل عام في منطقة عسير أو في المنطقة الجنوبية، أو هي ثقافة انتقلت لنا المحاورة بالذات؟
0: المحاورة هي موجودة في فنون منطقة عسير، هي موجودة في جميع الفنون، وأدخلت حتى في واحد من الفنون اللي هو القزوعي، صاروا الفترات الأخيرة يعملون بأسلوب المحاورة. لكن إذا تتكلمين عن القلطة،
1: القلطة تمام،
0: القلطة هذا من فنون محافظة الطائف والمراكز التابعة لها، لكن أنا أقدر أقول أبى أخرج شوي عن منطقة عسير، أبى أقول في جميع فنون المملكة. يعني وزارة الثقافة مشكورة جمعتنا في مهرجانات كثير من جميع مناطق المملكة، نجلس بالأيام وأحيان بالأسابيع مع بعضنا. فأنا أروح ما أفهم وش الفن للمنطقة البعيدة عن منطقة عسير. أرجع أنا فاهم أدق التفاصيل إلى إلى إلى درجة أصبحنا نأدي الدحة، وفي بعضهم يقول الدحية والرفيحي.
1: هي هذه يعني إن شاء الله أنت نتكلم.
0: أبى أفاجئك بشيء، أصبحنا نمتلك حتى أزياءها.
1: ما شاء الله
0: تبارك. يعني موجودة عندنا الثوب الحويسي للخبيتي، عندنا الوزار حق فنون المنطقة الشرقية زي الليو والفجيري، صرنا متقنين لها. هذا كيف كان؟ كان عن طريق نحن نتقابل في مهرجانات سابقة، علمونا وعلمناهم، فما في شيء الحين أصبح فن منفصل منطقة عن منطقة. يعني طبيعي جدا إنه يكون القلطة موجودة في منطقة عسير.
1: كثير من التفاصيل بنتحدث فيها عن المهرجانات، وخصوصا مهرجان قمم الدولي اللي كان له أثر كبير في إثراء الثقافة الفلكلورية وأهميتها كذلك في الجانب السياحي كجانب ثقافي إثرائي في التجربة السياحية، ولكن بعد الفاصل.

0: عودة لكم مستمعينا الكرام، ولازلنا معكم في هذه الحلقة المتنوعة من برنامج مقهى ديرتي من أبها، ونجدد أيضا الترحيب بضيفنا الكريم الأستاذ عبد الله شاهر. وقبل شوي كنت أتكلم عن المهرجانات وأثرها في إثراء التجارب ونقل المعارف والثقافات، وأنا من الناس اللي حضروا مهرجان قمم الدولية الدولي اللي يقام في منطقة عسير سنويا، واستمتعت بالحيومة، استمتعت بالخبيتي، استمتعت برازف نجران، ألوان جميلة تقول لك إن إحنا قارة، المملكة العربية السعودية قارة غنية بالتراث، غنية بالفلكلور، وهالقيمة اللي أضافت لها هو وجود أيضا فنون أدائية من دول أخرى. كان لك مشاركة وكان لك تجربة، حدثنا عنها.
1: نعم، بالنسبة للقمم الدولي مهرجان استثنائي مختلف بحكم أنه جمع جميع مناطق المملكة العربية السعودية و32 دولة مشاركة. هنا بيكون أكيد فيه اختلاف ثقافات واختلاف في الأزياء واختلاف حتى في اللغات وفي الأساليب، لكن كان لها فضل كبير بعد الله في كثير من فنوننا. أو شيء أبرزت بالشكل الصحيح اللائق في منطقة عسير في موقع واحد، يعني جميع فنون المملكة، بالإضافة أن حتى الأجانب خلف الكواليس نتفاجأ أنه يطلبون منا أنهم يتدربون معنا، يعني في خلال الفترة هذيك استفدنا منهم، استفادوا منا. قمم الدولي أنا أشوف أنه كان من أجمل المهرجانات، تمنينا أنه كان يستمر. من أقوى المهرجانات في الفترة الحالية اللي أعطت الفلكلورات الشعبية ظهور قوي جدا، لكن وزارة الثقافة لها رأي في الأمر هذا. ثلاث مواسم كانت جدا لا تنسى.
0: نعم صحيح،
1: خاصة حنو كمشاركين وحتى عامة الناس. أنا أتفاجأ أنه في قرب وقت قمم من كل سنة تواصلون معنا يسألوننا هل في السنة هذه شيء أو لا، لكن كان بعد الفنون التقليدية اللي يقيم بعد رمضان كان جدا لحضور.
0: طبعا الاستفادة أو التعرف، أعتقد قمم وإن كنا نعطي آرائنا كمشاهدين وكحضور وكتغطيات، ما شاء الله تبارك الله، اللي أضاف له أكثر هو أنه كان في مواقع ذات قيمة تاريخية، في قلعة شمسان، في قصور آل مشيط، في خميس مشيط، في المفتاحة، في قصر مالك، في قصور طبب التاريخية. فهذا المزج الجميل بين المكان وبين الفلكلور أعتقد أنه أسهم في يعني تغيير الصورة النمطية عن هذه المنطقة وعن فنونها وعن فلكلورها وعن أيضا مجتمعها المحب للآخر.
1: طبعا أكيد أن المواقع اللي حددوها لإقامة مهرجان قمم كانت هي المواقع المناسبة للموروث الشعبي بشكل عام بحكم الهوية. الموروث الشعبي

0: من اسمه موروث متوارث من مئات السنين. القصور بنفس الآلية متوارثة من مئات السنين، فكانت متناغمة في الأداء الحركي وأسلوب المكان، وعكس طابع جدا حلو.
1: الجميل أيضا أستاذ عبد الله أن نتحدث عن هذا الثقافة وهذه الفنون اللي راحت وعرضت خارج المملكة، هذه التجربة الجميلة الممتعة للفنون اللي إحنا كنا عايشينها، رغم أننا مثلا إحنا أنا ما أعرف مثلا الدحة كثير، لكني سمعتها تؤدى أيضا باللغة الإنجليزية. الفلكلور منطقة عسير، فلكلور منطقة جازان، هذه الفنون اللي راحت عرضت فنونها برا من خلال وزارة الثقافة، الجهود المبذولة اللي تقدمها وزارة الثقافة بشكل عام من خلال إثراء السياحة أو الجانب الثقافي، كلمنا عنها وعن ما أدي على المسارح العالمية الأوروبية.
0: طبعا مجرد أن فنوننا تكون خارج المملكة هذا دليل أن لها تأثير ولها
1: قوة ناعمة،
0: فما انتقلت إلا هم حبوها. الأمر الثاني هم شافوا شيء مختلف في أسلوب الحركي، في أسلوب الإيقاع، في أسلوب القصائد، شيء ملفت دائما. يعني بحكمني أنا شاركت خارج المملكة وشاركت مع
1: عشان كذا أسألك لأني عارف
0: أنك شاركت كثير خارج المملكة وشاركت مع أكثر من دولة، يعني مشاركين من أكثر من دولة، فسبحان الله السعوديين هم الملفتين دائما في فنونهم، له قبول. تفاجأنا ان في مقاطع بدأت تنتشر الفترات الأخيرة انهم بدأوا يتقنون فنون. هذا وش معناته؟
1: تأثير القوى الناعمة،
0: معناته في تأثير قوي.
1: نعم
0: طبعا الفترات الأخيرة ما شاء الله وزارة الثقافة مشكورة، يعني خلال أسابيع تقضى يكون فيه مهرجان خارج المملكة، ينتهي المهرجان هذا بعد فترة بسيطة بطريقة مختلفة. يعني مثلا نقول الأوركسترا،
1: إيه
0: الأوركسترا له تأثير قوي، ليش؟ لأنه دمج أشياء كثير، دمج الأسلوب الغنائي على الإيقاع على الحركي وكلها في موقع واحد.
1: صرنا نسمع ما شاء الله محمد عبده، أغاني الراحل طلال مداح، عبد في مسارح عالمية تؤدى من خلال الأوركسترا. فعلا
0: طبعا الأوركسترا كانت بطريقة مختلفة لكن أثبتت وجودها
1: جميل
0: على الموروث. الأغاني اللي تؤدى معظمها ألحان فلكلور،
1: صحيح،
0: وفي الأغلب أنها تكون قريبة من لحن الفلكلور بس يتناسب معها، يعني مو هو فلكلور 100% لكن يتناسب معها
1: مع الجو العام.
0: أنا أتكلم بشكل عام،
1: نعم مع الجو العام،
0: بس عن الأوركسترا.
1: نعم.
0: الأوركسترا أو مهرجانات وزارة الثقافة بشكل عام دائما تكون تحت رقابة،
1: صحيح،
0: يعني
1: الكلمات لأن في خط رفيع بين
0: أكيد. يعني قبل نحن نطلع على المسرح في أي مهرجان كان يتبع وزارة الثقافة أو لأي جهة منظمة من المملكة العربية السعودية يكون تحت رقابة، يكون قبل لها جميع التفاصيل، وش الكلمات اللي بتغنى، كيف بيكون الأداء، الأزياء الأزياء محددة.
1: وهذه محور إن شاء الله ننتقل له لكن بعد الفاصل إذا تسمح لي، بس بعد الفاصل نرجع لمحور الأزياء وارتباطها بالفلكلور على مستوى المملكة العربية السعودية وحتى على مستوى العالم.

0: عودة لكم مستمعين الكرام مجددا وعبر أثير إذاعة الرياض وفي برنامج مقهى ديرتي مع ضيفي المبدع والمتميز المهتم بالموروث مالك قصر شاهر التراثي والمهتم بالفلكلور والتراث وموروث على مستوى المملكة. أنا ما أقدر أقول على مستوى منطقة عسير خصوصا من خلال مشاركاتك وفعاليات اللي تكون جزء من تنظيمها أو إقامتها. أستاذ عبد الله بسألك سؤال شوي حساس وما اتفقنا عليه، ولكن الأداء الفلكلوري للمرأة في منطقة عسير وجماله، أنا أتحدث عن المرأة واللعب والخطوة والرزحة والسروية عند الحريم،
1: صح.
0: فنون موجودة عند صحيح. المرأة واللعب الشهري اللي نسميه بدأ يظهر من خلال مشاركات الأطفال والبنات في الفعاليات الرسمية في يوم التأسيس. أبغى رأيك أنت في مثل هذه الفعاليات، أو لك نظرة تحتاج شوية تعديل على بعض الآداء الحركي؟
1: أنا قبل أعطي رأيي، أنا مفروض خاصة في الفلكلورات اللي تبع منطقة عسير النسائية أنا ألتزم الصمت، لأن أنت ما شاء الله تبارك الله أنا متأكد
0: أنك نص اللعب على قولة
1: ما شاء الله، أنا متأكد أنك تفهمين فيها أكثر مني.
0: نسميها عندنا نص اللعب، يعني تبدأ فيه.
1: نعم، لكن في مجال النساء اعتبريني من طلابك ولكن أنا بتكلم
0: الدليل يعني ما تعلى الحاجة والله يحفظك.
1: طبعا مشاركات النساء كنا نرحبها من زمان. في البدايات يمكن ما كانوا متوجهين بالطريقة الصحيحة، وما في مجموعات وما فيه كيانات أنها ترعى الأمر هذا أو أنها تطور من تواجدهم.
0: هو خصوصية المرأة كانت لها يعني كانت عامل مهم جدا في يعني أنها تكون في الظل شوي.
1: نعم، هذا في السابق، لكن مجرد أنها شاركت في المجال هذا وكان لها تواجد كان تواجدهم مثري جدا. أنا ممكن فيه ناس يعيدوني الرأي وممكن فيه ناس يعارضوني.
0: أنا أعيدك.
1: ليش؟ لأن حن مع المجتمع ونأدي ومعنا مجموعات نسائية ويطلعون معنا خارج المملكة، حتى لهم مشاركات ولهم داخل المملكة مشاركات قوية. وبالفعل مجرد أنها تتواجد الانتشار أقوى وحضورها دائما ملفت أكثر من الشباب، لأنهم اعتادوا على حضور الشباب. في البدايات عندهم أخطاء كثيرة بحكم أنهم ما قدروا يعدلون من الأداء الشعبي المتعارف عليه في المناسبات، وأنهم ينتقلون به إلى الأداء المسرحي.
0: صحيح،
1: كان في اختلاف في تحديد نوع الزي، خاصة النساء ما شاء الله لهم عدة أزياء ولهم أسلوب معينة في الأزياء تختلف عن الرجل، ثوب الشماغ والخنجر وأحيانا اللي هو المصنف أو فالنساء لهم تفاصيل معينة حتى في الألوان. لكن الفترات الأخيرة اعتادوا على الموضوع هذا، صاروا هم يبحثون، صاروا هم يستشيرون، صاروا يتصلون بنا، صاروا أحيانا يطلبون منا بعض المواقع للتدريب. صرنا في بعض المشاركات المهمة صرنا نعدل لهم، نلغي بعض ليش؟ لأنه ممكن استعانوا في البداية بمدربين أو مدربات من خارج المهتمين في الفنون.
0: صحيح.
1: فبدأ يعطونهم أساليب الحركات ممكن تحتمل الخطأ، فبدأنا نعدل لهم. بدأنا نحصل من النساء المدربات من أهالي المناطق أنفسها، سواء في فنون منطقة عسيرة وغيرها، بدأ يدربونهم، بدأ يعدلون لهم، بدأ يشاركون بهم حتى خارج المملكة.
0: صحيح.
1: خلال الفترة الجاية أنا يمكن قبل

0: كانت تتضارب الأقوال، أجانب سعوديين، لا بنات المملكة، وأدوها بالطريقة الصحيحة اللي ما تسيء لهم ولا تسيء للموروث.
1: أصلاً الزي المرأة في الفلكلور هو زي ساتر، يعني الثوب. أتكلم عن زينة في منطقة عسير، هي تلبس دائماً، يعني إلى اليوم ما شاء الله دائماً أم العروس أو عائلتها تحس أنهم يحرصون على أن مثلاً في جزء معين من الليلة أنها تلبس الثوب العسيري الساتر محتشم وتأدي، وبعدين ممكن تغير زي ثاني أثناء المناسبة.
0: ثقي تمام الثقة أنها الزي ما لبسوه الأولين،
1: لبسونه
0: وتورثوه، ورثوه للجيل الحالي اللي هو ثوب ساتر.
1: صحيح.
0: ليش؟ لأن الجيل السابق جيل يفهم معنى الحياة، يعرف الأساليب، محافظ على قيمه، فورث الأمر هذا. أنا بحكم أني شغال بعيد عن ما ينقل خلف الشاشات، أنا حاضر في الأحداث هذه كلها، ما وجدت شيء نقول والله استفهام لمشاركة المرأة. يعني لا وجدنا
1: في ترحيب فعلا،
0: بالعكس اللي نقلوا صورة جدا حلو. أنا أشوف أحيانا بين مؤيد ومعارض، أنا أتمنى أن المعارض هذا يخوض معنا التجربة، عشان إيش؟ يقتنع، لأنه بعيد وممكن أنه معارض لبعض الحاجات، لكن مجرد أنه يكون معنا بيكون مؤيد، وأنا متأكد أنه بيكون مؤيد وبيرحب وبيساند المرأة أنها تتواجد. وبالعكس أعداد كبيرة الحين موجودة، مشاركات بأعداد كبيرة.
1: هل تتوقع في الأخير، بقي لنا دقيقة، تتوقع في الأخير أنه سنجد قريبا جمعيات أو فرق شعبية نسائية مستعدة المشاركة فيها مثل الفعاليات، أو هي طموحات مستقبلية؟
0: ما هو نجد، هي موجودة حاليا،
1: موجودة حاليا،
0: موجودة حاليا، ومشاركين بأسماء فرق وبتصاريحهم وبجميع تفاصيلهم زي فرق الرجال.
1: ما شاء الله تبارك الله. طبعا احنا بسرعة الوقت مشى معنا، وداهمنا بصراحة مع هذا الحوار الشيق معك أستاذ عبد الله في آخر هذا اللقاء. ماذا تقول؟
0: أقول شكرا لكم، شكرا لولاة أمرنا في المقام الأول خادم الحرمين الشريفين سمو سيدي ولي العهد أمير منطقة عسير، وزير الثقافة، كل من يدعم هالمجال، ناس كثير ساندونا وقفوا معنا إلى أن أصبحنا من الوضع المحلي إلى الوضع العالمي. أنا ودي بساعات كثيرة أثني عليهم، ولكن أقدرت أختصر في الدقيقة.
1: إذن فنون منطقة عسير والمملكة أيضا إلى العالمية من خلال وزارة الثقافة اللي تشارك من خلال هيئاتها المتعددة. مضى الوقت سريع أستاذ عبد الله شاهر، شكرا لك في هذه الحلقة، كنت ضيف معنا ثري جدا. شكرا أيضا لمستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة، نتمنى أن تكون قدمنا مادة ثقافية ثرية ممتعة لكم. كنت أنا معكم من الإعداد والتقديم نورة عسيري، ومن الإخراج كل التحايا لكم من زياد الشهري.

يلي تحبون المشاعر تحكى ويعجبكم الموت لو تردونه حياكم الله تسمعون المتكى قصة قصيدة والمثل والنمو المتكى.

أعزائي المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامج المذكرة.

أعزائي المستمعين الفاضل، في الشعر النبطي هناك مفردات شعرية استخدمها بعض الشعراء في قصائدهم الشعرية، وأن هذه اللفظة غير دارج معناها عند الكثير من محبي الشعر وأيضا الشعراء. من المفردات الشعرية هي مفردة مزلاج، وهو آلة حديدية توضع في وسط الباب من الداخل وبدون مفتاح، وكقول الشاعر ناصر القحطاني: كم صيت بيت عتق في الباب مزلاجة، وكم شيخ إمارة قبل تعيينه موّمر. وكقول الشاعر فهد المفرج التميمي يقول: واليوم باب الهوى زلجت مزلاجة، أقفى وأنا أقفيت والدعوة سموجية. أيضا من المفردات الشعرية المستخدمة في الشعر النبطي أحبتي الكرام مفردة مغباش، وهي طلعة الفجر يعني بعد الغلص، كقول الشاعر عبد الله بن زويبن الحربي يقول: سقوى سق الله من مطر كل ناشي، ربع لهم في منبت القفر مغباش. ويقول الشاعر عبد العزيز السليس: يا ربعي اللي تهتدون المطاريش، معكم يبيلي بول الصبح مغباش. وقول الشاعر عبد الله بن محمد العودة الفضلي: نشفت عبرات الغضي تنهمل زود، سريت تالي الليل وانكفت مغباش. أيضا من المفردات الشعرية المستخدمة في الشعر النبطي مفردة المعاميل، وهي الحقيقة أواني القهوة منها الدلة والنجر والمحماس وغيرها من المعاميل، كقول الشاعر الشيخ محمد الإبراهيم: يا حي شوف الذود ورد محيمات، وعند العشية حي صوت المعاميل. وكقول الشاعر عيادة بن عبيكة: قم سو يا راعي المعاميل فنجال، كثر بهار الهيل يغدي عماسة. وكقول الشاعر: ولي أقربت من المعاميل لا باس، انتاش من صندوق هل تريده.

0: أعزائي المستمعين الأفاضل، نجدد الترحيب بكم مرة أخرى ونرحب بضيفنا الشاعر العزيز القدير بدر بن مفرح الضمني، ونقول لسعدنا بتواجدك معنا، ويا هلا ويا مرحبا بك في برنامج المدك أخوي أبو ثامر.
1: حياك الله يا أستاذ راشد، وأنا أتشرف أن يكون عبر الأثير مع المستمعين الأكارم في عبر برنامجكم.
0: الله يربي طول، حنا سعداء الحقيقة بقبول استضافتك في هالبرنامج المتواضع، وإن شاء الله أن تكون حلقة ثرية بالإبداعات الشعرية شاعرنا بدر مفرح الضمني.
1: الله يطول عمرك، نتشرف طال عمرك.
0: الله يسلمك. شاعرنا بدر الضمني، الحقيقة لكل شاعر بدايات في الشعر، فكيف كانت بدايتك الشعرية؟ ومن له الفضل في تقدمك وبروزك ومن متى؟ لا شك بأن أنت أبو ثامر والدنا مفرح الضمني أكبر من أكبر الشعراء في خليجنا الغالي ما شاء الله، وهو بحد ذاته مدرسة شعرية تعلم منها الكثير.
1: الله يطول عمرك ويرحمه إن شاء الله.
0: اللهم أمين.
1: يرحم والديكم. هذا طال عمرك الشعر هو سبحان الله يعني جاء معي بهذا الشكل.
0: جميل.
1: أنا كنت وأنا الطفل الصغير كان والدنا الله يرحمه
0: الله يربي يغفر له
1: يحط جائزة دينار
0: يا سلام
1: يرد عليه بيتين، فأنا أرد عليه ودائما أكسب الدينار.
0: هو عملية تحفيزية.
1: مع الوقت يعني حضرت الإدراك في الشعر والموهبة.
0: جميل.
1: الله يطول والشعر هو أنت أدرى فيه يا أستاذ راشد شاعر كبير.
0: ما عليك زود، الله يطول عمرك يبارك فيك.
1: الله يطول عمرك.
0: فتأثرت قصدك بشعرية الوالد رحمة الله.
1: نعم نعم. جميل. نعم نعم. حفظت فيه مثل عربي قديم يقولون احفظ ألف بيت تصير شاعر.
0: ما شاء.
1: فأنا حافظ قصائد والدي من المجلد للمجلد.
0: الله ربي يغفر له، لا شك بأنه والله مدرسة ما شاء الله بحد ذاته بشعرها الجميل. بهذه المناسبة أخوي بدر مفرح الضمني، ما شاء الله، أول شيء نبارك لك إصدار كتاب والدنا مفرح الضمني التي جمعت به العديد من والأغلبية من قصائد رحمة الله عليه. ممكن تحدثنا عن هذا الكتاب وهذا الإصدار الجميل الذي طال انتظاره؟
1: هذا طال عمرك الديوان من الصعب أني أنا أحتوي يعني قصائد شاعر من من من أوائل الخمسينات
0: الميلادية ومن المؤسسين دون الشعر النبط بالكويت.
1: والدي طال عمرك كان مقدم برنامج ركن الغادية في إذاعة دولة الكويت من عام 61 ميلادي إلى أن وفاته 2005 يعني الله يرحمه، كان يقدم هذا البرنامج. فأنا طال عمرك تعرف اللي موجود عندي في يعني في مكتبتي من المخطوطات اللي هو كاتبها بيده والأشرطة والصدور الرجال، فكل هذا الأشياء والزوايا أنتجت هذا الديوان الشعري اللي يعني تو أصدرناه قبل شهرين، وهو موجودة في مكاتب مكتبة جرير الآن، موزع في جميع مكتبة جرير.
0: جميل جميل.
1: وهو النسخة الثانية، يعني النسخة الأولى طبعها والدي عام 89 ميلادي، وكان بإشراف الشاعر طلال السعيد
0: أبو بندر
1: المؤلف. نعم، هو اللي كان يجمع ديوان والدي. والنسخة الثانية من جمعي أنا
0: يعني. الله يعطيك العافية، جهود تذكر وتشكر. الله يا أبو ثامر
1: والله يطول عمرك، وهو وفاء لوالدي وللجماهير اللي تحب أشعار والدي.
0: من اللي ما يحب شعر والدك؟ الله يطول عمرك.
1: الله يطول
0: يغفر لك. علم من أعلام الشعر، علم طال عمرك.
1: وأنت أستاذنا
0: ما عليك زود. الله ربي يطولك أبو ثامر. أبو ثامر إن شاء الله نقتني هذا الكتاب ونتشرف بوجود الله يطول عمرك.

0: يبارك فيك إن شاء الله.
1: لا خلا ولا عدم.
0: وفي مكتبتنا، وأيضا راح نتكلم ونتحدث عن في برنامجنا بإذن الله إن شاء الله.
1: بإذن الله.
0: شاعرنا بدر مفرح، ودنا الحقيقة تسمعنا قصيدة من قصائدك على حسب اختياراتك.
1: والله القصيد واجد طال عمرك، ولكن بسمعكم أبيات.
0: تسلم.
1: جديدة هي.
0: تسلم طال عمرك.
1: يقول رفيقي الغالي اللي أقصر معي،
0: يا سلام،
1: أذكر مواقيفه وعيش بجوه،
0: سلام،
1: محبته مكنونها بين أضبعي، سحاب تنتظرك يا رعب نوها،
0: يا سلام،
1: لو كان حبل مواصل قصص بي بيدي يشد حبالها بعروها، ما أقول يا شرهات هاتي وجمعي أشوم عن طمطامها لعلوها، وعن هرجة الواشي بسكر مسمي، وأقول يا نمام صحفك طوها، ما هو تصنع منتجه من مصنعي، نار الرفاقة شاعمين انضوها، وعن ماقفي ما رد عشري لاربعي، ونفوس خلانا الرخاء في سوها، يا نية المعروف جوعي وشبعي، بعض النواي لا يغرك ضوها، ما قال ابن كلثوم قال الأصمعي، تولي ليالي ما صفت لك توها.
0: الجزالة في المعنى وحسن التصوير والسياقة تكمن في هذه القصيدة، كعادتك تقدم الجديد الرائع والجديد والجزل يا أبو ثامر، بيض الله وجهك.
1: عمرك طويل.
0: الله يسلمك. أنا شهادتي مجروحة
1: أصلا. ولا نقول أنت شاعرنا الكبير.
0: يعني أقول ما عليك زود، أنا شهادتي ما هو مقبول. الله يطول عمرك. الله يربي يبارك فيك. شاعرنا بدر مفرح الضمني، كثرة وسائل التواصل الاجتماعي بأنواعها المتعددة ظاهرة حميدة بين الناس ومتذوقي الشعر، ما رأيك بها وما هي إيجابياتها وسلبياتها إن وجدت؟
1: والله إيجابياتها كثيرة. الإعلام بيد
0: نعم.
1: الشاعر نفسه
0: بالجوال،
1: هو اللي يظهر نفسه بالسوشيال ميديا.
0: نعم.
1: للشيء اللي هو يبيه.
0: نعم.
1: يعني هو سلاح ذو حدين.
0: صحيح.
1: للسوشيال ميديا.
0: صحيح.
1: ولكن احنا يعني في بيت شعر لي قديم يقول لولا الهدم ما نشوف فنون عامرها.
0: صحيح.
1: فحنا شفنا الشعراء في مبتدئين وغير مبتدئين وناس متعلمون. الإعلام السوشيال ميديا أظهرنا شعراء من أجل الشعراء.
0: نعم.
1: يعني ما كان الإعلام يوصلهم، مو تقصير يعني من الإعلام، تقصير منهم، هم ما كانوا يعني يتوجهون للإعلام.
0: صحيح.
1: فالسوشيال ميديا جميلة جدا. الشيء اللي نبي نسمعه واللي ما نبي نسوي الاسكب ويطوف.
0: صحيح. صحيح.
1: هجوال.
0: لا هو جميل الآن، يعني قربت الشاعر بين جمهوره من خلال وسائل هذه التواصل، يعني سواء جميع المنصات الموجودة. يعني
1: نعم بالعكس، شيء جميل، ظاهرة جميلة جدا.
0: الله يجمل حالك أبو ثامر. سمعنا، أنا والله حقيقة مشتاق لكثير من إبداعاتك الشعرية.
1: بسمعكم وجداني
0: ما يجي منك مقبول.
1: يقول ما قلت لك شب جمر الشوق وشعلني،
0: يا سلام،
1: ذوب شموع الوله واشتب وجداني،
0: وجداني
1: بين الحنايا قدحني لين بهذلني وقلبي تفجر في بعدك شعر وأغاني،
0: يا سلام،
1: وينك أحس الأماكن ما تحملني، اللي جلسنا بها لجيتها عاني، حتى البحر يوم مريته تجاهلني، لم نمشي وطي في جزرة وخلاني أتخيلك في عيوني وانت تسألني تحبني، إيه أحبك ليه تجفاني، دخيل الأشواق تكفى لا تحبلني، قلها نسيت الغلا ولا تناساني، أتلفتني يا غلاي وبعدك أمحلني، نزنك يجمع بروقه ويتعداني، ما قلت لك باختصار الشوق زلزلني، الله يبيح الغلا شوف وين وداني،
0: الله يبيح الغلا شوف شلون وداني،
1: شوف وين وداني.
0: شاعر مبدع، اسلوب راقي، تصوير متقن، كلمات واثقه، تعب التلميع وتعشق التصريح.
1: جعل عمرك طويل. والله يجملنا في عين خلقه ان شاء الله.
0: انت مجمل اول وتالي والله يا ابو ثامر، جعل عمرك طويل.
1: الله يحفظك.
0: شاعرنا ابو ثامر بدر مفرح الضمني، ما رايك بالمسابقات الشعريه وهل هي خدمت الموروث الشعبي؟
1: والله المسابقات الشعريه يعني كانت، تعرف بدايه المسابقات كان الشاعر باليوم،
0: نعم،
1: شاعر القمه وشاعر يعني البرامج كثير،
0: شاعر العرب كثير متعدده، شاعر الرايه
1: وشعر الراية، فهذول يظهرت أن الشعراء يعني جميلين جدا جدا.
0: نعم.
1: وصار الشاعر يفكر في القصيدة قبل يعني يفتح

0: تنظف للقصيدة. فكان قبل يعني كان الناس يقولون قصائدهم، لكن البرنامج حثهم على أنهم يأخذون الصور الشعرية.
1: جميل.
0: يستعملون الكلمة الشعبية اللي دارجة بين الناس، يوضحون اللغة
1: المفهومة.
0: يعني نعم نعم، أنا أذكر قصائد قديمة لوالدي ولسليمان الهويدي.
1: الله ربي وخلهم.
0: الله يرحمهم. لا زالت حية. ليش؟
1: صحيح.
0: لأنها أول شيء سهل ممتنع ويحفظها الصغير والكبير.
1: صحيح.
0: فالشعراء اللي طلعونا بالعكس والله شيء جميل، ونصفق لهم وفرحانين في هذا البرامج، وندعمهم في كل يعني شيء. يعني
1: الله يبيض وجهك. لا شك بأن أبرزت شعراء الحقيقة ما كنا نعرفهم في السابق. نعم. لو وجود هذه المسابقة. صحيح.
0: نعم نعم نعم.
1: الله ينعم عليك. لازلنا نتشوق لسماع العديد من إبداعاتك. الله يطول عمرك.
0: تبون وجداني ولا حكمة؟
1: يا أخي أنت ما شاء الله مدرسة، يعني الحقيقة اللي يجي منك مقبول.
0: طال عمرك يقول اللي طوارف صحبته ضحك ومزوح.
1: يا سلام.
0: حليل لكن ما يسمى صحيبي، مجنبه ما لي معه أي مصلوح، لا هو ولد عمي ولا هو قريب، خليه يروح يجالب الصوت بصدوح، يلقى على مثله شبيه ومجيبي. أنا رفيق اللي بالأفعال ممدوح، شنب على نهجي وسلمي وطيبي، مثل النداوي لا طلع يبعد الشوح مضراب كفه، بالفعايل عطيبي فكره ومنطوقه كما الورد له فوح، على النقا والعز رجل نجيبي، هذا صحيب اللي من الروح للروح، صحبة شرف من دون شك وريب.
1: كفو، صحبة شرف من دون شك وريب. نص مفعم بالجمال والعذوبة وثقافة عالية. حبك وسبك شعري جميل. جمل الله حالك. شاعرنا أبو ثامر، أبو ثامر شاعرنا بدر مفرح الضمني، الأمسيات الشعرية هي حلقة توصل بين الشاعر وجمهوره. ما رأيك وما سبب عزوفك عن إحياء هذه الأمسيات؟ إن شاعر علم كل يستفيد من شاعرياتك طال عمرك وتجربتك الشعرية.
0: شاعر عمرك طويل. هذا طال عمرك قبل يعني 25 سنة أو 30 سنة كان أصبحات شعرية.
1: قبل كم سنة؟
0: قبل 30 أو 25.
1: كبرت.
0: وعزوفي عن الأمسيات اللي فيها مهرجاناتك يعني يعني تليق في عمرنا وتليق في مقام شعرنا وتجربتنا. نعم. بالعكس شارك، لكن الآن أعتقد أن الأمسيات قلت بوجود البرامج الشعرية الكبيرة.
1: نعم.
0: أمسيات البرامج الشعرية الكبيرة.
1: نعم جميل.
0: فالأمسيات استمتاع وإن شاء الله أنها تعود، يعني شيء جميل هي.
1: نعم جميل ممتاز. أنا والله الحقيقة وجودك شرف كبير والله يا أبو ثامر في الأمسيات الجميلة، الحقيقة تعطي زخم جميل. شاعرنا الله يسلمك أبو ثامر، شاعرنا بدر مفرح، ما هي القصيدة التي لا زالت عالقة في ذهنك وما السبب؟
0: من قصائدي أنا؟
1: من قصائدك. نعم الله.
0: قصيدة طال عمرك لا زالت راسخة في ذهني، قصيدتي اللي شاركت فيها بشاعر مليون
1: تسلم.
0: بالجولات هي راسخة في بالي لا زالت. وإذا تبون يسمعكم يسمعكم.
1: لا أي بالله حنا محتاجينها.
0: كيف أموتك جرح وحيابك جروح، كيف لمك شوق وارجع أنثرك، كيف أصور للجسد نزعات روح، كيف أنامك ليل وارجع أسهرك، المحاجر ملها ملحن يفوح، والحنايا قوتها من سك، عزة أفواه السوالف لا تبوح، تلبس أيامي محاسن مظهرك، عزة أفواه السوالف لا تبوح، تلبس أيامي محاسن مظهرك، نامت عيون القصايد وين أروح، الحناجر صوتها ما يعذرك، كل ما حسيت بطيافك تلوح، في شتات العمر قلت أدورك، يعني أشياءك تغني للروح، يا سنين الوقت كيف أصورك، الجنون يحدني أهدم صروح، وأترك العالم وأنام بمحجرك، وانثني في صمت آهات ونوح، وارتمي بحضان وقتي واشكرك، الذنوب اخوان ويامك تروح، طشها للريح من خلف ظهرك، كان موتك جرح بحيابك جروح، واجمعك في شوق وارجع انثرك.
1: اجمعك في شوق وارجع انثرك. حقيقة هذه القصيدة حضورك الشعري الراقي ومكانتك الفذة ومساحات الإبداع لديك كبيرة ومتسعة العطاء بكل جودة.
0: أنتم في مشاركتي معك بهيئة
1: الله يطول عمرك. الله يبارك فيك أبو ثامر، شاعر تستاهل العلم الطيب. الله يطول عمرك أبو ثامر. رجعنا على السؤال هذا، هل تعد الغرض الشعرية مطلوبة من الشاعر؟ أنت سبق قبل شوي قلت تبون اجتماعي تبون غزلي، فأنت ما شاء الله تفرعنت في هذه الأبيات الجميلة القصائد المتنوعة. هل مطلوب من الشاعر معرفة وكتابة الأغراض الشعرية الأخرى، المدح، الغزل، الاجتماعي، الرثاء؟
0: والله شوف القصيدة تأتي

0: نعم
1: يعني هي تجي على المشاعر والتعدد في الشعر، أغراض الشعر شيء جميل يعني، الواحد لياقة ذهنية يعني.
0: نعم صحيح،
1: لياقة إذا كانت موجودة الحالة اللي هو يبيها، وكانت الدرج الموسيقي والبحر اللي هو يحبه والقافية، يسوي على إذا يبتلك إنه يقدر يصير ناصح، يصير ناصح يتكلم في يعني مثل ما تقول مشاعره في أي غرض
0: صحيح.
1: يعني
0: لا بعضهم يقول أنا بس يعني في الغزل، عرفت يعني ما عنده خبرة.
1: في ناس يكون هو روحه يبدع في هذا المجال.
0: جميل.
1: يعني كثير من الشعراء أعرفهم أنا يبدعون مثلا في الوجداني.
0: نعم.
1: تجيب على الوطني يقولك والله ولا المدح ولا هذا، يقولك والله ما أكون يعني مثل ما تقول مثل الوجداني أو
0: نعم
1: مثل اللي تكلم عن الذات. والشعر في بال يعني اللي أنا أشوفه أغلب الشباب ما هم اسم البحر اللي هو غني عليها،
0: ما يمكن بعضهم ما يدري عن البحر وإيش هو ذا.
1: لا المفروض أن يسأل.
0: صحيح.
1: أنت طبختها يعني عرفت مكونات.
0: صحيح.
1: المفروض أنه هو يعرف هذا البحر كذا يعني، في الآن كتب وفيها.
0: صحيح.
1: والسوشيال ميديا يعني يقدر يعرف بحره ووزنه في هذا الأمر.
0: جميل.
1: وإحنا إحنا الجيل اللي مضى البحر عندنا سمعي.
0: نعم صحيح.
1: والله نعرفه من في الآن كتب عروض للشعر والقرآن.
0: وهذه إضافة للشاعر نفسه يعني حقيقة. نعم. لمعرفة المزيد. نعم. من الرموز
1: حتى لو ما يعرف يسمع واحد يكون فاهم في
0: صحيح.
1: البحر يقول هذا شنو بحره، ويكون على الأقل قدم قصيدة يقول على البحر.
0: عندنا مثل يقول من نشد ما غدا.
1: نعم نعم.
0: الله يطول.

0: سعيد بسماع صوتك يا استاذ راشد، ويكون معاكم بالبرنامج، واتمنى زيارتك ان شاء الله، وانتظرها زيارتك لنا في الكويت
1: باذن الله ان شاء الله قريبا ان شاء الله. بيض الله وجهك.
0: الله يحييك. الله يحييك عزيز وغالي،
1: الله يسلمك. يا مرحبا. يا مرحبا. حياك الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: تمام السادسة في الرياض، أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء في قراءة علي السلطان، في التنفيذ على الهواء زميل محمد العيد. تواصل لدانات على استهداف خط أنابيبي داخل المملكة، والحكومة العراقية توجه بتشكيل مجلس تحقيق بحق قيادة محافظة ميسان على خلفية الهجمات على المملكة. وزير الخارجية يبحث مع نظيره البريطاني أهمية تكثيف الجهود المشتركة لضمان أمن وحرية الملاحة في الممرات المائية، ما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. وزير الخارجية البريطاني يؤكد تضامن بلاده مع المملكة جراء الاعتداءات التي أطلقتها ميليشيا الحوثي، مؤكدا حق المملكة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنها ومقدراتها. ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني تثبت تصنيف المملكة عند إبلس مع نظرة مستقبلية مستقرة. النائب العام يصدر عددا من القرارات لتعزيز المنظومة القيادية والتنظيمية بالنيابة العامة. خلال أسبوع ضبط أكثر من 14 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مختلف مناطق المملكة. الهيئة الملكية لمدينة الرياض تنفذ تنفيذ جسري ونفق عند طريق الثمامة مع تقاطع طريق الصحابة. وزارة النقل تمدد عددا من المهل الممنوحة لمنشآت النقل البري على الطرق لتصحيح أوضاعها حتى 27 من فبراير المقبل. الغذاء والدواء ترفع حظر استيراد الدواجن والبيض من بريطانيا وإيرلندا الشمالية. وأخيرا في هذا الموجز، القوات الجوية اليمنية تستهدف عشرات القاطرات المحملة بالأسلحة والذخائر والصواريخ والعتاد تابعة للحوثيين شمال مدينة تعز. موجز انتهى، شكرا لطيب المتابعة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
2: الله الله الله،
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، أنت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: فرسان التمكين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، يا هلا وسهلا بمستمعينا الكرام وحلقة جديدة من برنامجكم فرسان التمكين. من فكرة صغيرة تبدأ الحكاية، ومن حلم يراود صاحبه قد يولد اختراع يغير حياة الملايين. يا هلا وسهلا فيكم وحلقة جديدة من فرسان التمكين، البرنامج اللي نلتقي فيه كل أسبوع لنكتشف معا عقولا لا تكف عن التفكير والإبداع.

0: الإبداع، ولا تكف عن قرارات وتخيلات تصل بنا إلى عالم أفضل. وبالتأكيد يعمل أصحابها على تحقيق كل هدف. في كل حلقة نصحبكم في رحلة بين المبتكرين والمخترعين، نتعرف على أفكارهم وتجاربهم وتحدياتهم واللحظات التي تحولت فيها الفكرة إلى إنجاز والمحاولة إلى نجاح. كل اختراع وراءه قصة، كل ابتكار خلفه إنسان آمن بأن المستحيل قد يكون مجرد كلمة تنتظر من يتحدى معناها. في فرسان التمكين لا نحتفي بالاختراع وحده، بل نبحث عن الشغف الذي صنعه والإصرار الذي أوصله، والعقول التي رفضت أن تتوقف عند حدود المألوف. قد يكون بطل قصتنا دكتوراً أو مهندساً أو طالباً أو شاباً بدأ من إمكانيات بسيطة، لكن جمعهم الشغف جميعاً والرغبة في صناعة أثر حقيقي. فإذا كنت من محبي الأفكار الجديدة، وإذا كنت تؤمن أن المستقبل يصنعه أصحاب العقول الطموحة، فأنت في المكان الصحيح. كونوا معنا كل أسبوع لنتعرف على فارس جديد من فرسان الابتكار، ونكتشف كيف بدأت فكرته، وكيف واجه التحديات، وكيف استطاع أن يحول حلماً في ذهنه إلى واقع نراه أمامنا. في حلقتنا اليوم نسلط الضوء على نموذج سعودي ملهم في البحث والابتكار، مها غنام الردادي، باحثة دكتوراه في الكيمياء بجامعة الملك عبد العزيز. كرست اهتمامها للبحث والتطوير في تقنيات المياه والمواد المستدامة وتحويل المعرفة العلمية إلى حلول ذات أثر حقيقي، وفي مجال يمثل أهمية كبرى لمستقبلنا، تعمل مها على تطوير تقنيات مستدامة لمعالجة وتحلية المياه. ومن أبرز ابتكاراتها تطوير أغشية التناضح العكسي باستخدام مواد نانونية مستخلصة من المخلفات الزراعية في مجال لتحويل ما يعد نفايات إلى مواد متقدمة تخدم قطاع المياه وتدعم مفاهيم الاستدامة والاقتصاد. وقد توهج هذا المسار البحثي بحصولها على براءة اختراع لتؤكد أن الابتكار لا يبدأ دائماً من مختبر ضخم أو إمكانيات هائلة، بل يبدأ بفكرة وشغف وإصرار على تحويل التحديات إلى فرص. في فرسان التمكين نلتقي اليوم بمها غنام الردادي لنتعرف عن قرب على رحلتها في عالم البحث والابتكار، ونكتشف كيف يمكن للعلم أن يتحول إلى معرفة على الورق، ثم ابتكار يصنع أثراً في الواقع. في البداية عرفينا بنفسك وعرفينا عن المشروع والشيء اللي ألهمك تنفيذه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مها غنام الردادي، باحثة دكتوراه في الكيمياء بجامعة الملك عبد العزيز، مهتمة بتطوير تقنيات مستدامة في تحلية ومعالجة المياه. مشروع من بيور هو مشروع ابتكاري يهدف إلى تطوير أغشية التناضح العكسي المستخدمة في تحلية أو تنقية المياه من خلال دمج مواد نانوية مصنعة من المخلفات الزراعية داخل هذه الأغشية بهدف تحسين أدائها وكفاءتها وإطالة العمر التشغيلي للغشاء. فكرة من بيور بدأت من معمل الكيمياء في الجامعة أثناء بحثي على تحضير مواد نانوية متقدمة والاستفادة منها في معالجة المياه. من هنا بدأ الطموح في توظيف البحث لتطوير حلول تتجاوز الجانب البحثي إلى تطبيقات تخدم قطاع المياه، وخاصة أن السعودية بفضل الله من الدول الرائدة عالمياً في تحلية المياه، وتقنيات التناضح العكسي أو الأغشية المستخدمة فيها بالطبع أصبحت جزء مهم جداً في هذا القطاع. ومن هنا بدأ يكبر الطموح، وصرت أتمنى أن أساهم في تطوير وتوطين صناعة أغشية التحلية في السعودية، وأن تتحول هذه الفكرة إلى مشروع وابتكار بدأ في معمل جامعي ثم إلى صناعة وطنية رائدة بإذن الله.
0: حدثينا عن المشكلة اللي حلها، وإيش الشيء اللي يميزه عن باقي الحلول الموجودة؟
1: عندما نتحدث عن تحلية وتنقية المياه باستخدام الأغشية، فإن أحد أهم المشكلات أو التحديات المهمة التي تواجه القطاع هو تلوث الأغشية مع مرور الوقت، لأن خلال التشغيل يمكن أن تتراكم الملوثات أو الأملاح والمواد العضوية وغيرها على سطح الغشاء، وهذا يؤثر تدريجياً في أدائه وكفاءته

0: يزيد الحاجة إلى عمليات التنظيف والصيانة، وفي بعض الأحيان يتم استبدال الغشاء. هذه المسألة ليست تقنية فقط، لأنه زيادة التنظيف والصيانة والاستبدال تعني أيضا وقت وتكاليف تشغيلية إضافية. لذلك فإن تطوير غشاء يحافظ على أدائه لفترة أطول ويكون أقل قابلية للتلوث، أعتقد له قيمة تقنية واقتصادية في الوقت نفسه. وهذا ما يميز المشروع، أني لا أعمل فقط على تحسين خصائص الغشاء وتقليل قابلية للتلوث، وإنما نبدأ من المادة نفسها ومصدرها. فنحن نقوم بإعادة توظيف المخلفات الزراعية المتاحة والمتوفرة عندنا، ونحولها إلى مواد نانوية متقدمة لها قيمة، ثم نستخدم هذه المواد في تطوير الأغشية لتصبح أكثر كفاءة وأكثر استدامة. وأعتقد أنه هذه من أجمل نقاط المشروع بالنسبة لي، أننا نأخذ مخلفات منخفضة القيمة ونحولها إلى مادة متقدمة يمكن أن تخدم قطاع استراتيجي مهم مثل قطاع المياه. وبالتالي المشروع لا يعالج تحدي تقني فقط، وإنما يجمع بين الكفاءة التقنية والاستدامة والاقتصاد الدائري في مشروع واحد.
1: ما هي التحديات اللي واجهتك أثناء العمل وكيف تعاملتي معها؟
0: التحديات كانت كثيرة، أهمها هو كان الانتقال من الفكرة إلى النتائج، وطبعاً لم يكن مباشر، ويمكن هذه من أبرز التحديات التي واجهتني. الوصول إلى التركيبة أو التحضير المناسبة للمواد النانوية، ثم تحديد الطريقة المناسبة لدمج هذه المواد داخل الأغشية بالشكل اللي يحقق الأداء المطلوب. وطبعا هذا تطلب الكثير والكثير من التجارب، يعني تقريبا أخذ أكثر من سنتين في المعمل، وما زلت أعمل على تعديل ظروف التحضير، تغيير بعض النسب والتركيبات، إلى محاولة دمجها في الأغشية ومقارنة الخصائص، النتائج، الأداء. لأنه غالبا في البحث العلمي يعني التجربة لا تعطيك نتيجة مباشرة أو نتيجة متوقعة، ولكن التجربة نفسها تعطيك معلومة جديدة وأحيانا تحدد لك الخطوة التالية. لذلك كان تطوير مشروع منبيور بالنسبة لي عملية تراكمية، كل تجربة كانت تضيف شيء للتي قبلها أو معلومة، حتى بدأت الفكرة تأخذ شكلها الحالي. جامعة الملك عبدالعزيز، لأن البيئة البحثية في الجامعة كان لها دور مهم في تطوير المشروع، أتاحت لي المعامل والأجهزة فرصة لتحويل الفكرة إلى تجارب فعلية، ثم تطويرها واختبارها خطوة بخطوة داخل المعمل. وكان هذا عامل مهم جدا في انتقال المشروع من فكرة بحثية إلى مشروع ابتكاري قابل للتطوير.
1: ما هي التقنيات الحديثة اللي يعتمد عليها المشروع؟
0: يعتمد منبيور على عدة تقنيات، في مقدمتها تقنيات النانو وهندسة المواد وتقنيات أغشية التناضح العكسي. نبدأ بالمخلفات الزراعية كمصدر مستدام للمادة، ثم نعتمد على أساليب التحضير الأخضر لتحويل هذه المخلفات إلى مواد نانوية متقدمة لها خصائص ووظائف مختلفة عن المادة في صورتها الخام أو الصورة الأصلية للمادة. الهدف من التحضير الأخضر هو تطوير المواد بطريقة أكثر استدامة، مع الاستفادة من المواد أو المصادر المتجددة، وتقليل الاعتماد قدر الإمكان على المواد والعمليات التقليدية ذات الأثر البيئي الأعلى. وبذلك تبدأ الاستدامة في منبيور من مرحلة اختيار المادة وتحضيرها، وليس فقط من التطبيق النهائي في معالجة المياه. وبعد ذلك طبعا نستخدم تقنيات متقدمة في توصيف المواد، دراسة البنية وخصائص الأغشية وتقييم أدائها، لأننا نحتاج نفهم التغيير التي تم إحداثه على المادة، وكيف أثرت إضافة المواد النانوية على الغشاء، وهل تم تحقيق التحسين المطلوب أم لا. بالتالي أعتقد أن قوة منبيور بالنسبة لي تكمن في التكامل بين التقنيات، فنحن نجمع بين تقنيات النانو هندسة المواد والاستدامة وتقنيات المياه في تطبيق واحد.
1: هل تم تطبيق المشروع على أرض الواقع وكيف كانت التجربة؟
0: تم بالفعل تحضير مواد النانو ودمجها داخل الأغشية وتطويرها واختبارها وتقييم أداء الأغشية على المستوى المخبري. النتائج التي وصلت إليها كانت واعدة جدا بفضل الله عز وجل، وأظهرت قابلية المشروع لمواصلة التطوير والانتقال إلى نطاقات أكثر تقدما بإذن الله. وطبعا التطبيق المخبري مهم جدا، لأنه هي المرحلة نتحقق فيها

0: الفكرة علميا، لكن الطموح لا يتوقف هنا. أكيد ما زلنا نعمل على أن تكون المرحلة التالية على نطاق أكبر وأقرب إلى ظروف التشغيل الفعلية. من المحطات المهمة جدا في مشروع منبيور هو حصولي على براءة اختراع من الهيئة السعودية للملكية الفكرية، بالإضافة إلى براءتين اختراع تحت الإجراء لنفس المشروع. بالطبع أعتبر الملكية الفكرية خطوة مهمة جدا في المشروع، ولكنها ليست الهدف النهائي، ولكن خطوة تعزز قيمة الابتكار وتدفع المشروع نحو المرحلة التالية من التطوير والتوسع بثقة أكبر بإذن الله.
1: هل يوجد هناك خطط مستقبلية لتطوير المشروع؟
0: بالتأكيد توجد خطط مستقبلية بعد النتائج التي حققها المشروع في المعمل. أعمل حاليا على التوسع بالتقنية واختبارها على نطاق أكبر وفي ظروف تشغيل فعلية، إلى جانب دراسة الجدوى الاقتصادية وقابلية التصنيع والتطبيق التجاري، لأنه نجاح أي تقنية لا يعتمد فقط على أنها تعمل بشكل جيد في المعمل، لأنه لما نتحدث عن منتج صناعي نحتاج أيضا إلى أن نعرف هل يمكن تصنيعه على نطاق أكبر، هل يمكن أن يحافظ على أدائه، كم من الوقت سيحافظ على هذا الأداء، هل تكلفته مناسبة، وهل يستطيع أن يقدم قيمة حقيقية للمستخدم وللقطاع. في هذه المرحلة أطمح أن يصل منبيور إلى مراحل متقدمة بإذن الله، وطموحي الأكبر هو أن يصبح منبيور منتج سعودي يطور ويصنع محليا، وأن يساهم في توطين صناعة أغشية تحلية المياه وتطوير تقنياتها في المملكة. وهذا الطموح بفضل الله يتوافق مع توجهات رؤية السعودية في دعم الابتكار بفضل الله وتعزيز المحتوى المحلي وتطوير الصناعات والتقنيات ذات الأهمية الاستراتيجية. طموحي على المدى البعيد أن نصل بإذن الله إلى التصنيع المحلي لأغشية التحلية في المملكة، وأن يكون المشروع أو يكون منبيور جزء من هذه الصناعة، وأيضا أن يكون المشروع هو نموذج لابتكار بدأ ببحث في معمل جامعي إلى أن وصل إلى منتج أو صناعة وطنية تخدم قطاع المياه في وطني بإذن الله.
1: تعرفنا اليوم على الدكتورة مها غنام الردادي ورحلتها في عالم الكيمياء، وكيف سخرت معرفتها للبحث عن حلول أكثر استدامة في مجال المياه. ومن أجمل ما في الابتكار أنه صاحبه لا ينظر إلى الأشياء كما هي فقط، بل يتساءل دائماً كيف يمكن أن نجعلها أفضل. وهذا ما نراه في رحلتها البحثية، كيف التقت علوم الكيمياء بقضايا الاستدامة والمياه لتنشأ فكرة تقوم على الاستفادة من المخلفات الزراعية وتوظيفها في تطوير مواد نانونية يمكن استخدامها في تقنيات معالجة وتحلية المياه. فكرة تحمل في داخلها أكثر من هدف، فهي تبحث عن حلول لتحديات المياه، وفي الوقت نفسه تفتح باباً للاستفادة من المخلفات وتحويلها إلى قيمة جديدة. وهنا ندرك أن الابتكار الحقيقي ليس مجرد اختراع جديد، بل هو قدرة على رؤية الفرص في الأماكن التي قد لا يراها الآخرون. ربما تكون هذه هي الرسالة الأهم التي نخرج بها في حلقتنا اليوم. لا تستهن بفكرة تراودك، ولا تعتبر التحدي نهاية الطريق، فقد يكون التحدي نفسه هو البداية التي تقودك إلى ابتكار يترك أثر. كانت هذه حكايتنا اليوم من فرسان التمكين، حيث نلتقي بأشخاص جعلوا من العلم طريقاً ومن الطموح دافعاً ومن الابتكار وسيلة لصناعة مستقبل أفضل. شكراً لكم على حسن الاستماع، ونلتقي بكم في حلقة قادمة مع قصة جديدة وشخصية جديدة وفكرة جديدة تثبت لنا أن التمكين يبدأ بفكرة ويكبر بالعلم ويصنع أثراً بالعمل. دمتم سالمين. برنامج فرسان التمكين من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج عبد الله العبيد. ضيف حلقتنا مها غنام الردادي، باحثة دكتوراه في الكيمياء بجامعة الملك عبد العزيز، وحاصلة على براءة اختراع من الهيئة السعودية للملكية الفكرية. تقبلوا أجمل التحايا، مع السلامة.

0: فرسان التمكين.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: طرائف الشعراء.
1: حياكم الله مع طرائف الشعراء. لما الشاعر يمدح إنسان ممكن يعطيه أو ما يعطيه، ولما يكون بخيل غالباً ما يعطيه، لكن ممكن يلقى عذر أو حيلة يستر بها بخله أو عدم رغبته في مكافأة مادحه. يقول ابن الرومي عن أحد هؤلاء واسمه محمد ابن عبد الله: وكم من بخيل قد تأدب حيلة ليحجم عنه المادحون فأحجموا، إذا فكروا في مدحه ذات بينهم فمنهم أخو التغريد والمتلوم، يقولون من يهدي إلى البحر حلية ومخرجها منه وفي ذاك مزعم. أتى البخل من باب لطيف ومسلك خفي عن المقتص لا يتوهم، فأفحم عنه كل طالب حاجة وليس عليه لامرئ متكلم، إذا زاره من طالب العرف مادح هجى شعره بالحق لا يتجرم، فحاول معسور المديح وصعبه بمنزور جدواه ولا يتذمم، منوع وجيز المنع غير مدافع يرى أن وشك المنع أمضى وأسرع، بخيل بجدواه بخيل بأن يرى نسيم المنى من نحوه يتنسم. وخلونا نوقف مع الأبيات ومعانيها. يقول: وكم من بخيل قد تأدب حيلة ليحجم عنه المادحون فأحجموا. يقول كم من بخيل تأدب بمعنى أنه صار من أهل الأدب والشعر والنقد، لكن من باب الحيلة فقط علشان يفتك من إحراج الشعراء له بالمدح. الحيلة مستمعينا بنعرفها بعد شوي. إذا فكروا في مدحه ذات بينهم فمنهم أخو التغريد والمتلوم، يقولون من يهدي إلى البحر حلية ومخرجها منه وفي ذاك مزعم. الناس ينقسمون اللي ينوون مدحه القسمين: أخو التغريد كناية عن قول الشعر والمدح، والمتلوم اللائم اللي يقول من يهدي للبحر حلية وهو مصدر الحلي واللآلئ. وبنعرف بعد شوي ليش قالوا كذا. أتى البخل من باب لطيف ومسلك خفي عن المقتص لا يتوهم. يرجع شاعرنا ابن الرومي يقول أن محمد ابن عبد الله هذا بخيل، لكنه يستر بخله بحيلة، فهو أتى البخل من باب لطيف يعني دقيق لا يكاد يرى، ومسلك وطريق خفي عن مقتص أثره. فأفحم عنه كل طالب حاجة وليس عليه لامرئ متكلم. بطريقته اللي بنعرفها في البيت التالي: أفحم وأسكت كل مادح يطلب من حاجة وبنفس الوقت ما عطاه، يعني بخل وما حد يقدر يتهمه بالبخل. إذا زاره من طالب العرف مادح هجى شعره بالحق لا يتجرم. وصلنا أخيرا حيلته ووسيلته في التخلص من مكافأة المادحين، وهي أنه يهجو شعرهم وينتقده بالحق دون ظلم ودون بخس لحقه، فبدال ما يحرجونه يحرجهم هو. فحاول معسور المديح وصعبه بمنزور جدواه ولا يتذمم. أسلوب إحراج وتطفيش، لأن المادح يصير يلجأ للعسير من المدح والصعب منه علشان يحصل على المنزور من جدواه، يعني القليل من عطائه ومكافأته. منوع وجيز المنع غير مدافع يرى أن وشك المنع أمضى وأسرع. كثير المنع وسريع المنع، لأنه يرى وشك المنع اللي هو قربه أمضى وأنفذ وأسرع وأشد فتكا بالمادح من تأخيره. بخيل بجدواه بخيل بأن يرى نسيم المنى من نحوه يتنسم. بخيل بجدواه وعطائه، وبخيل حتى بأن نسائم المنى تجي من جهته من شدة بخل. وبكذا مستمعينا نكون وصلنا لختام حلقتنا من طرائف الشعراء. كان معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج خالد الشامخي. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: في دقائق.
2: تحكي دار القلم عرقة المدينة المنورة وثرائها العلمي، وقد شيدت لتكون حاضنة لفنون الخط العربي بكافة مدارسه، ومتحفا حيا يروي قصة الحرف منذ نزول الوحي وحتى عصور النهضة الإسلامية. تضم الدار أكثر من 500 قطعة فنية أصلية، منها مصاحف مخطوطة على الجلد ومراسلات مكتوبة بالحبر الطبيعي ولوحات بخط الثلث والنسخ والديواني من أعمال كبار الخطاطين العرب والأتراك والفرس. وتتميز الدار بأنها ليست مجرد معرض، بل ورشة حية حيث يشرف خطاطون معتمدون على تعليم الخط للأطفال والكبار ضمن قاعات مزودة بأدوات تقليدية وحديثة، من الأقلام البوص إلى الأقلام الرقمية، كما تحتوي على مكتبة متخصصة تضم عشرات المراجع عن تطور الكتابة العربية، إلى جانب قاعات عرض إلكترونية تستخدم تقنيات الواقع المعزز لشرح تطور الخط العربي عبر العصور وعلاقته بالفن الإسلامي. دار القلم هي صرح للهوية ومقصد لكل من أراد أن يرى كيف يمكن للحرف أن يصبح فناً، وللكلمة أن تكون أثراً لا يمحى.
1: في دقائق.
3: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.
1: فاجعل لي عندك عهدا تؤديه إلى يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترى منسين انت من وناستكم نستانس احنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس اول باول.
3: 011 40 53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: او المشاركه عبر تطبيق الاذاعات السعوديه سعود راديو بلس. ويا هلاكم،
1: عز النهار يزين يومك.

0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض بنقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان.
4: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهراً.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على نبي الهدى والرحمة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة المستمعون والمستمعات، وحيكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن الله وعن أسمائه وصفاته. هذا العلم الذي نحن بحاجة إلى مراجعة بين وقت وآخر في كل جوانبه وفي كل ما يتعلق به تدبرا وتفكرا. وقبل أن أستفتح معكم أيها الأحبة هذا اللقاء، أقول لكم قصة تحدث بها أحد الدعاة بعد أن سافر إلى دولة من الدول الأوروبية. يقول: ذهبت للدعوة، فكنت كلما أتيت مقر من مقر المساجد أو المراكز الإسلامية يتحدثون عن الرجل بأنه مسابق ومساهم في هذه المراكز الإسلامية وهذه المساجد. يقول: إلى درجة أني يعني لمست أن الكثير من الناس يعرفونه ويعرفون جوده وكرمه. فقلت لأحد ممن عرفتهم في هذه المراكز: أريد أن أقابل هذا الرجل، أريد أن أرى هذا الرجل الذي يساهم ويدفع أموالا طائلة للمساجد وللدعوة في سبيل الله. قال: اتفقت أنا وصاحبي أن نلتقي في إحدى المطاعم. يقول: أنا أنتظر هذا الرجل ومجيئه إلينا، كنت أتخيل صورة معينة، رجل أن يكون سماه ملتحي وثوبه القصير ووجهه الذي تعود عليه الدعاة والمصلحون أن يكون بهذا السمت. يقول: تفاجأت فإذا برجل قد جاءني، شعره طويل، رجل أبيض، صدره مفتوح، لابس سلسلة. جاءني هذا الرجل، يقول: ظننته أحد غير الذي أنا أنتظره، فإذا به هو هذا الرجل، هو صاحب العطاء. تكلمت مع صاحبي، قلت: هل هو هذا الرجل الذي

يعني ننتظره والذي قلتم أنه مساهم وكذا وكذا؟ قال نعم. السلام عليكم فلان، كيف حالك؟ أهلا وسهلا. يقول حقيقة أنا أهنيك، صورتك ليست هي الصورة التي كنت أتخيلها، وأن هذا هذه الصورة هو صاحب ذلك العطاء. فسألك بالله، نحن في عرفنا وفي اعتقاداتنا أن من كان هذا صورته شعر ناعم وصدر مفتوح وما يبذل هذا البذل، فما الذي دفعك أو ما الذي يجعلك ما شاء الله بهذا الإنفاق؟ لكم أن تستمعوا أيها الأحبة الكرام، وهو مصداق لنبينا صلى الله عليه وسلم: لا يزال الخير في أمتي مهما كان الإنسان مقصر أو عاصي، يبقى في الأمة خير. قال هذا الرجل: يا أخي والله إني أحب الله، والله أحب الله حب ما تتخيله، لدرجة أني مشتاق إلى رؤية الله، وأحس وأنا أدفع وأنفق أني قاعد أنفق لعظيم أنا أحبه. لا تتخيل المشاعر التي في نفسي كيف أعبر عنها وأنا أتكلم عن محبتي لله. يقول: خيال لا أستطيع أن أتصوره. هذا الرجل يتكلم عن عظمة الله وحب لله عز وجل، وهو بهذه الصورة التي نحن نراها أنه مقصر فيها. هنا أيها الأحبة استوقفني قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إن من الناس أيها الأحبة من في قلبه اتباع وتسليم وخضوع وخشوع لله، إدراك لعظمة الله عز وجل، فهو يترجمها ليس في أقواله بل في أفعاله، لعلمه بكمال الله عز وجل، الكمال الذي تجلى به الله عز وجل الذي لا يشاركه فيه سواه. ولهذا ما جاء قول الله عز وجل الحسنى، جاءت هذه الكلمة وهذه الصيغة بصيغة التفضيل المحلاة بأل، التي تعني تخصيص الله عز وجل بتلك أسماء الحسنى ومظنة العهد الذي هو لله عز وجل ليس له إلا هو. يسأل سائل: كيف هذا الكلام؟ نقول: أسماء الله الحسنى مؤكدة في هذه الآية بصور إذا فهمها العبد سيعظم الله عز وجل. اللهم اجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله.

إن من أبرز ما يميز العرب عبر التاريخ هو تمسكهم بالقيم والمبادئ الرفيعة، فقد عرفوا بالكرم والجود وبالشجاعة في الميدان وبالصدق والأمانة في القول والعمل وبالوفاء بالعهد وبالنخوة والإغاثة. كانت هذه الصفات متجذرة فيهم قبل الإسلام، ثم جاء الإسلام ليزيدها بريقاً ويعلي من شأنها. يقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كان العربي يعتز بالكرم ويعتبر البخل عاراً لا يغتفر، فقد كان يضيء ناره ليهتدي إليها الضفان حتى في الليالي المظلمة. وقصص حاتم الطائي تعد من أشهر الأمثلة على سخاء العرب، حتى قيل عنه إن كفه كان دائماً ممدودة بالخير. والصدق كان تاج أخلاقهم، إذ كان الرجل يعتز بكلمته ويعتبرها عهداً لا يمكن أن ينقض. فيروى أن العرب كانوا يقبلون الموت ولا يقبلون الكذب، إذ كانت الشجاعة تقتضي أن يواجه الإنسان الحقيقة بكل شرف. ومن الأخلاق العربية أيضاً الشجاعة التي ميزت المحاربين الأشداء، كانوا لا يهابون الموت في سبيل حماية الأهل والدفاع عن العرض.

والأرض، وقد كانت شجاعتهم مقرونة بالحلم والأنات. فليس شجاعاً من تتهور خطواته، بل من يحسن السيطرة على غضبه ويعفو عند المقدرة. ومن أروع ما يروى عن أخلاق العرب هو وفاؤهم بالعهود، فالعربي كان يعتبر أن خلف الوعد يجرح كرامته ويخالف شرفه. وكان الواحد منهم إذا أعطى كلمته أو عقد عهداً فإنه يلتزم به مهما كانت التحديات. إن هذه القيم التي تميز بها العرب الأوائل تمثل دروساً لنا وللأجيال القادمة في الحفاظ على الأخلاق، إذ يعزز ذلك من وحدة المجتمع ويثري العلاقات بين الناس ويرفع من قدر الأفراد في أعين الآخرين.

إذاعة الرياض نبض الوطن. السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. وعي.
5: عندما نتحدث عن أثر الألعاب على الأطفال فإننا أمام حرب عسيرة، ربما تصنع من الطفل شخصية بائسة وغير اجتماعية، وربما تجعل طموحاته هامشية. ولكن كيف نوازن بين الرغبات؟ بإمكان الوالدين أن يوازنوا بين رغبات الأبناء وبين صناعة شخصياتهم والحرص على تنمية قدراتهم، وذلك من خلال دمج التعليم بالترفيه، من خلال وضع ألعاب الذكاء مستهدفاً رئيسياً، والتي ستسهم في رفع قدرات التفكير وإشباع الرغبات وصناعة مسار مثالي للطفل يمكنه من ممارسة ما يحبه ولكن بطريقة مختلفة.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترمونسين أنت من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: أسعد الله مساكم أصدقائنا ومتابعينا، إنها السابعة وهذا موعدنا وبدايتنا مع الدانة.
1: حلقة جديدة أعزائي من الدانة، ناخذكم فيها بجولة في مختلف المواضيع اللي نتمنى طبعا أنها تكون عاجبتكم، ونترقب دائما وأبدا اتصالاتكم على أسئلة الحلقة.
0: الدانة اللي يجمع لكم بين الكلمة والنغم والموضوع المناسب والتراث والتاريخ والثقافة والحاضر والمستقبل وكل شيء، كل شيء في هالدنيا. كنا صاير صندوق الدنيا، تخبرين صندوق الدنيا أول؟
1: أوه يا قلت على صندوق الدنيا،
0: كان كل شيء فيه، صندوق العجائب، كل معلومة كل حاجة تلاقيها فيه. بس وين الحين؟ صاير هالجوال كل شيء فيه، صاير هو صندوق الدنيا. بغيتي كاميرا على حاسبة، مفكرة، منبه، ساعة، جوال،
1: حتى راديو،
0: كل شيء فيه يعني، فشيء عجيب يعني.
1: اليوم وزي العادة بناخذكم في مواضيع مختلفة، يمكن ما راح نرجع للماضي واجد في حلقتنا اليوم كثر ما أنه راح نتكلم عن الحاضر والمستقبل. مع أنه والله الصدق عاد أنا كان ودي ندخل في موضوع اليوم، بس عاد أنت اللي عنت وما أنت راضي.
0: أنا أقول بما أن أنا يعني ما أقول، لكن أنا صاحب الشأن في الموضوع، فأنا اللي بختار الشيء اللي نقوله واللي ما نقوله، الشيء اللي نتطرق له واللي ما نتطرق له. ليش؟ ما أدري، بس كذا
1: كيفك يعني. طيب أناد في صالح نزل أغنية، ما بفاصل، أنا أبيها أغنية.

0: والله خليل استجاب والتفت لطلباتك يا ست عرفات، رغم أن العناد هذا يعني شيء أحيانا سلاح ذو حدين، لأنها الشخص العنيد أحيانا يكون عنده روح الإصرار والإيجابية وأحيانا يتعنت بشكل سلبي ويعرقل كل شيء إيجابي حوله.
1: طيب في الحالة أنت بعنادك باختيار الفقرات اللي تبيها، أنت تصنف نفسك من أي ناحية؟ مع أي جانب؟
0: دائما اللي يعاند يشوف الأمور منظوره هو، يشوف أنه هو اختار الشيء الصح، مع أن أحيانا مو هو الشيء الصح ولا هو بالضرورة أنه هو الشيء اللي المفروض يصير، بس أن الإنسان قاصر دائما في وجهة نظره، ودائما ما الآخرين يورونا أشياء هو ما كان يشوفها.
1: حلو هذا الكلام. طبعا الحين يفترض أنه ينطبق عليك يا صالح، لأنه تقييم الشخص لعناده يعني بعض الأحيان الإصرار والعناد يكون شيء إيجابي، لما تصمم على شيء يوصلك للنجاح. يعني تشوف نفسك مثلا جربت مرة ومرتين وخسرت، لا أنت تصر وتعاند وتقول لازم أوصل، هذا جانب إيجابي. أنا هذا أعتقد أنه ينطبق علي أنا.
0: والله هو عادة يعني العناد ما يأثر على الشخص الحالة وحتى على أفراد الأسرة، فتلاقين بعض أفراد الأسرة يحاولون يستفيدون من هذه الخطوة بشكل إيجابي، رغم أن في المجمل العناد دائما يعني صعب أنك تستفيد منه بصراحة. يعني
1: في الإصرار على أنك تنجح أنا أشوفه لا بالعكس إيجابي. شوف العناد لما طول الوقت ترفض آراء الناس اللي يخالفونك بالفكرة، ما تقبل أصلا تستفيد منها. يعني أنا بعطيك مثال، أنا ممكن أشاورك، أشاور خليل، أشارك مثلا أشاور أبو مانع، ممكن أشاوركم، في النهاية أسوي اللي براسي، أسمع من فلان وعلا، في النهاية اللي براسي هو اللي بسوي، أنا ما أدري ليه أشاور العالم.
0: بس المعاند هل ممكن يندم على لحظة العناد هذه؟ هل ممكن أنه يتراجع بس عناده يخليه يصر على اللي قاله؟
1: ممكن لما يكون في ناس عنادها كذا زي ما يقولون كذا راسه يابس ما يتنازل مهما يكون. فأنا أتوقع أنه حلو اللين، يعني اللي يتقبل الآراء، أوكي أنا الحين معند وأبي هذه الفكرة ما أبي أغيرها، بس سمعت شارك وجهة نظرك ممكن أنها تساعدني أن أنا أغير وجهة نظري لشيء أفضل. أو ممكن من باب العناد لا أتمرس في عنادي وأصير أبي أسويها عناد فيك مو أكثر.
0: الشخص المعاند دائما ما يقع في دائرة مغلقة وما يحاول أنه يستفيد من أخطائه، وفيه ناس عنيد ولكن ذكي، يعني يبي يمشي اللي في راسه بس بأسلوب، فتجي مثلا تطرح له فكرة ما يقول لك لا، شو يقول لك؟ يقول كلامك سليم وكلامك على متم، لكن خلينا نسوي كذا. يعني هو عرفتي اللي يعاند بس لبسه كرافته وخش فيك عرض ولف بيك وطلعك من كم ودخلك من كم ثاني،
1: طلع معك على مخرج 7. طيب في نوع عناد في التواصل الاجتماعي، أقوم أنا مثلا أرسل لك يا صالح وأنت تشوف أن أنا أرسلت لك مسج الحين، أنت شفت على الواتساب أو شفت مثلا على السناب، بس عناد فيني ما ترد، تقول لا خليها كذا وبساعة وبساعتين، خليها لين باكر حتى ما عندي مشكلة. ليش أنا أبي أثبت أن أنا شخصية؟ أنت من هالنوع ولا كيف؟
0: والله شوفي أحيانا ليس كل ممكن متاح، بمعنى أنه أنا متصل ولكن لست متاحا بالشكل المناسب. أحيانا شفت رسالتك، أي أني أنا الآن أقدر أقرأ الرسالة ولكن ما أقدر أرد. مثلا أنا كنت أسوق وشفتني متصل لكن ما أقدر أكتب مثلا وأرد عليك، أنا في لحظة فتحت الجوال على أساس أني أحتاج أني أرد مثلا على شخص آخر غيرك مثلا. فخلينا نستثني الشخص اللي ظرفه ما يسمح، لكن في ناس فاضي ويشوف رسالتك وهو مهيئ تماما أنه يرد عليك ومع ذلك يصفط الجوال ويخليه على جنب، يقول لا عشان لا يحسب أني مطفوق عليه لهالدرجة. وهذا الكلام ينطبق على كل المنصات.
1: صحيح
0: طبعا الواتساب يمكننا أشهرها ولكن كل المنصات بهذا الحال.

0: كان هذه فضحتنا بالذات لما تزرق. يعني أنا أتوقع اللي مخفي ظهوره ريح مخه شوي. بس فعلا زي ما قلت أنا ممكن أكون فاتحة الحين الواتساب مثلا، بس مو معناته أن أنا عندي قابلية للرد الحين. يمكنني أنا في اجتماع، يمكن أكون الحين مثلا على الهواء أنا فاتحة الواتساب مثلا بشوف محادثة أو بطلع خبر، مو بالضرورة أنه أنا أونلاين أن أنا متاح للرد. وهنا سؤال حلقتنا اللي يقول:
1: أنت من الناس اللي ترد على التواصل مباشرة ولا تأخذ وقتك؟ يعني الحين في العالم الواقعي إذا سلم عليك أحد ترد السلام في لحظتها، مساء الخير مساء النور السلام عليكم عليكم السلام، وهذا الشيء الطبيعي اللي بين البشر. لكن في العالم الافتراضي اللي هو منصات الإعلام الاجتماعي، وجزء من هذه المنصات تواصل، يعني جزء منها إخباري ترفيهي لكن جزء منها تواصل. أنا أبيك ما أتصل عليك أرسل لك على واحدة من المنصات سناب شات واتساب مثلا، فأنت يا صديق برنامج جدانة ترد على طول ولا تأخذ وقتك وتحاول توضح أنك شخص ذا أهمية وشخص يعني يشار لك بالبنان وشخص ما يرد على الناس بسهولة وشخص
0: أو
1: مشغول
0: أو شخص ما أخذ في نفسه مقلب إنه هو مهم والله ولا هو مهم ولا شيء.
1: أي فأنت تأخذ وقتك في الرد ولا ترد مباشرة في وسائل التواصل الاجتماعي؟ شاركونا وكلمونا على 013-811-7991 أو 013-811-7992.

0: يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا، وبعدنا وياكم في أول مشوارنا في الدانة. ونذكركم بسؤال حلقتنا عن تواصلكم في العالم الافتراضي واللي هو أصبح أكثر بكثير من العالم الواقعي. كيف طريقتكم في الرد على الرسائل الآخرين؟ الشخص يرسل لك عزيز غالي ثقيل دم يعني ثقيل طينة أيا كان، لما يرسل لك كيف ردك عليه؟ ترد على طول ولا تأخر بزعم أنك مشغول أو أنك ما أنت يعني مطفوق على الرد والتواصل معه؟
1: يصير بعض الأحيان صالح أنه الشخص من كثرة المسيجات، بالذات إذا عنده جروبات كثيرة، ما ينتبه. يعني فعليا أنا بعض الأحيان أنتبه للمسج أرسلت لي مثلا قبل يومين، مش قصد ابدا ان انا متعمده مثلا اني انا ما ارد، اصلا ما شفتها من زحمه المسيجات. فهذه برضو من المواقف اللي تحصل انه انت ما انتبهت لانه صار عندك مجموعه محادثات فوق
0: تراكمت عليك، يعني
1: وما نزلت على المحادثات اللي تحت.
0: والاخ او الشخص اللي يرسل وصار له زي ما صار لك مثلا، افترض انه ما يتشره ويلوم انه ليه ما رد، طيب ارسل تذكير مثلا يا فلان، خصوصا اذا انك تمون عليه، يعني مستحيل انه يتجاهلك عمدا يعني. فلذلك يعني من اللطف انك تذكره. بس نرجع ونقول لمستمعينا، كم المده اللي تاخذونها في الرد عاده على من يتواصل معكم، خصوصا على الواتس او السناب او اي من هذا العالم الافتراضي؟ شاركونا وكلمونا على 013-811-7991 أو 013-811-7992.
1: خلال الفترة هذه على طاري وسائل التواصل الاجتماعي، أشوف طلع ترند أنا شخصيا يعني حبيت حيل، وعاد بي بكثير من الأشواق والذكريات إلى حقبة بالنسبة لي من أجمل فترات حياتي، وهي الثمانينات. فأنا شفت لك صورة على السناب وأنت رديت نفسك للثمانينات. إيش رأيك مع الترند بالله؟
0: والله حاجة يعني هي بتاخذ وضعها وبتاخذ وقتها زي ما كل الترندات، لكن الناس اللي عاشوا أو كانت طفولتهم قريبة من هذا التاريخ يتذكرون الأجهزة، الستايل، اللبس، حتى الأثاث. يعني أنت تشوفين الكنب في ذيك الأيام، الكنبة كبر الغرفة،
1: صح؟
0: الحين تشوفين الطقم كله يجيك في زاوية الغرفة، طيب وباقي البيت أنا شو أسوي فيه؟ يعني فعلا كل شيء، كل شيء صغر.
1: مساحات البيوت الحين بعد صارت أصغر، مو مثل أول. يعني بيوت أهالينا أول ما شاء الله البيت كبير، يعني البيت مع حديقة البيت ممكن يأخذ 1000 متر.
0: صحيح.
1: منو الحين بيته 1000 متر؟ يعني هذا الناس الهاي كلاس نوعا ما يعني.
0: لا وبعدين كل شيء يعني صار الثيم من بعد 2000 الاختصار والصغر، فجهاز الراديو صغير، لا التلفزيون لا يعني كل ما لا يكبر مو مشكلة، بس تشوفين مثلا أدوات اللي كانت مثلا في المطبخ، يعني الآن جهازها الكبر يخدمك ويسوي أشياء أعظم. صحيح. من حجمه يعني. فالثمانينات كستايل، كلبس، ك يعني حتى تسريحة شعر، بدلة، بنطلون، لها جوها. وهي ترى على فكرة يعني يمكن الحين الترند هذا على أساس أنه الذكاء الاصطناعي يحول الشخصيات،
1: يحول الصور.
0: لكن لو تلاحظين حتى في مثلا أيام ذكرى البيعة، الناس تفضل أنها تطلع باللبس هذا أو الستايل هذا في شناطهم، في لبسهم، في سياراتهم، فجذب كثيرين حتى من عيال الزد، جيل زد.
1: لا بقول لك ليه، لأنه ألوان الثمانينات ألوان فيها جرأة، تسريحات الثمانينات كان فيها أيضا جرأة، الشعر بالنسبة للنساء والرجال حتى، الستايل في اللبس كان كول على قولتهم، يعني ما كان فيه أي شيء رسمي. فهذه الألوان على الجرأة يمكن يحتاجها جيل زد الحين، فلذلك عجبهم وشفناهم في أكثر من صورة، وفعلا الترند صار فايرل وانتشر بشكل كبير، وصلنا ما نشوف نفتح السنابات، نفتح وسائل التواصل، الكل ما شاء الله يعني قاعد يتكلم ويقول انه فايب

0: الثمانينات اللي الحين ترند الكل ما شاء الله مبسوط عليه. معنا اتصال، نقول ألو يا أبو عبد العزيز.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمة، حياك الله.
1: مساء الخير.
0: مساك الله بالنور.
1: صراحة موضوعكم شيق الحقيقة.
0: أي واحد فيهم مواضيعنا كثرناها إحنا.
1: نعم. بالنسبة لشو اسمه، بالنسبة للردع، أنا كل واحد يتكلم عن نفسه.
0: طبعًا.
1: أنا أول شيء بتكلم عن نفسي، وبعدين بتكلم عن الناس الثانيين اللي يعني يسوي نفسه ثقيل وهذا. أنا والله الرسائل عادية، والله وحتى وأنا أمشي إني أوقف ولازم أرد على الرسالة هذه. إذا صارت رسائل
0: عادية. حيل حريص يعني على الرد أول بأول.
1: حريص على الرد.
2: طيب وش رأيك في أبو عبد العزيز في اللي يتأخر، يتعنى أنه يتأخر على الرد عليك؟
1: هذا يطيل العمر. أول شيء في عدة أقسام. فيه ناس لا متكبر، فيه ناس يقول لا أنا ما أصير ثقيل، ما أرد عليهم يعني بدري، خلني أصير ثقيل، خلني. وهذا صراحة تعبر عن شخصيته، وأتوقع أنها شخصية يعني شخصيته مهزوزة وضعيفة
2: فعلا،
1: فيعوضها بهذا الشيء. وفي ناس لا مشغول يعني ما أقدر أرد عليك، يعني ما خاصة في المناطق المزدحمة في مثل الرياض وهذا، وفي سائر وفيه مخالفات ما أقدر أرد عليك.
0: كنت تصلي مثلا أو والله مغفي نايم ما صحيت إلا متأخر، عادي تحصل يعني الواحد ما قدر يرد مباشرة.
1: أي نعم. وفيه لا الحين أنت مثلا إذا رسلت واحد الواتساب يعطيك يعني العلامات خاطة القريئات، مع أنه فيه حية اللي يسوونها ما تقدر تشوفها، يعني ما يطلع الخط أزرق. ولكن أنا أشوف اللي ما يرد على الرسالة وعلى رسالة جميلة وهذا ويسوي نفسه، يقول إن هذا ناقص.
0: نعم.
1: يعني في نقص في نفسه وفي شخصيته، في عوضها بهذا الشيء.
2: صحيح.
1: ولكن أنا بالنسبة لي والله أنا دائما أحاول أرد على الرسائل، إلا إذا فيه رسائل مزعجة فحاول أتجاهلها وأعطيه فيس كذا يعني ضحكها.
2: يعني برضو ترد عليه يعني.
0: يسلك أبو عبد العزيز.
1: نعم أسلك له عشان يمشي. في رسائل أحياناً، في رسائل تعرفونها اللي يرسلونها يعني تحديد الكل. هذه ما رد عليها، معروفة. هذا تحديد الكل، أما يوم الجمعة أو الويكند
0: أو صباحيات عادي. كل يوم صباح الخير
1: أو صباحيات، مع أني أشوفها أنا ما أحب الرسائل زي كذا.
2: طيب يا أبو عبد العزيز يعطيك العافية وشكرا على المشاركة. بسمع لأم شرف، بس فعلا يعني هذا الشخص اللي يعني شخصيته مهزوزة أو أنه يحاول يثبت أن شخص ذا أهمية، مشكلة والله. والرسائل هذه اللي تجي الجماعية وينتظر منك رد، سلامات، أنت مسوي لي تحديد مع المجموعة، بتقعد عند كل واحد تقول لي ما رديت، يعني مشكلة صراحة.
0: ترى في ناس فاضيين له المستوى.
2: أم شرف،
3: طيب سمعتوني ما مسيت عليكم؟
0: لا والله ما سمعنا.
2: وهذا احنا نرد بسرعه ما نتاخر يعني.
3: جميعا فردا فردا.
2: الله يحييك يا ام شرف.
0: خير طولة العمر يا رب يا ام شرف.
3: كيف حالك عرفات؟
0: حياك الله يا ام شرف، شو اخبارك؟ شو مسويه؟
3: بغيت اقول لك ميعاد.
0: والله ما عندك مشكله، يعني انا وميعاد واحد. يلا يا ام شرف تردين بسرعه يا ام شرف ولا تاخرين؟
3: لا انا ما عانيت والله، اذا احد سواها فيا يمكن اسويها فيه.
2: يعني اللي تأخر عليك تتأخرين عليه، واللي أيوة يرد بسرعة تردين عليه بسرعة.
3: لا لا، أيوة. اللي يسويها فيه يسويها فيه،
0: أبسط يعني حقوقك، اللي يثقل عليك ثقلي عليه.
3: أيوة كما كذا.
0: نعم.
3: مشغولة وهذا ما أرد.
0: نعم شكرا لك يا مشرف.
3: شكرا.
0: الله يسعدك. شكرا.
2: هي يعني أحيانا الشخص اللي مثلا يرسل لك، فأنت مثلا رديتي بعد شوية فيقول وينك؟ طيب أنت الحين هو يتخيل أنه فاضي، فمنات أن كل مستخدمين الواتساب
0: 8
2: مليار اللي في العالم كلهم فاضين
0: وينتظرونه. طيب ينتظرونه. أيوة.
2: فأنت أرسلت، أنا طلع لك صحين أو صح واحد أو كذا، أنا ماني مهيئ أني أرد، فهو لأنه فاضي يقول وينك يا أخي، لما رديت عليه بسرعة؟ سلامات.
0: لا وفي شغلة ثانية بعد، إنه أنا ممكن إني أنا فتحت المحادثة وأجرمت في حق نفسي إني أنا فتحت المحادثة وشاف الخطين الزرق وابتلشنا فيه، يعني ليه ما ترد؟ طيب مثلا فتح

0: وأنا كنت مغفي وأنا بنام، ما فتحتها مثلا وأنا زي ما قلت لك ممكن أكون في اجتماع مثلا، كنت أسوق وعادي جدا أنها تحصل، فتحتها بالغلط أصلا ما كان قصدي أفتحها.
1: عند الإشارة وفتحت الإشارة فأنا ما أقدر أرد الآن يعني.
0: لا إلا ترد الحين وعلى طول وأنت أخرت علي. لا أنا عادة لما يتأخرون علي حط فيس يعني أنه متى ناوي ترد يعني. فيعني بس أنه أنتظر أعطي الشخص الثاني فرصته أنه يرد، مو أنه ورا بعضه ورا بعضه. ولا يا خليل

0: وقت اللي تبي تستقبل ضيوف صالح أكيد في لك أسلوبك في استقبال ضيوفك داخل البيت، أو مثلا وقت اللي ترد، في ناس عندهم طريقة معينة وأسلوب معين في الرد على الناس، يرحبون كذا تحس إنه يرد عليك كذا بموال، تقول ما يعني في ناس لهم ستايل كذا.
1: عشان كذا يقول لك قابلني ولا تعشيني. ساعات احيانا طريقه الترحاب توضح لك او لغه الجسد ولغه الصوت قديش هذا الشخص محتفي فيك، او انه فرحان بجيتك، او انه مثلا من زمان ما شافك، او انه متشفق على انك يجلس معك. يعني سبحان الله، يعني الذكي يفهمها من الترحيب ومن الكلمه اللي تنقال.

0: وخليل سوالنا جولة ترحيب ما شاء الله عليه، لففنا السعودية كلها. اليوم أعزائي احنا ودنا نسولف أكثر عن طرق الترحيب عندنا في السعودية، لأنه كل منطقة داخل المملكة ما شاء الله لها طريقتها ولها أسلوبها في الترحيب بالضيوف، أو يمكن حتى لها مصطلحاتها الخاصة. اليوم نبي نتكلم عن هذا الموضوع أكثر مع ضيفنا الأستاذ ماجد الحمودي، وهو باحث لغوي. مسيك بالخير ونرحب فيك في برنامجنا برنامج الدانة.
1: يا هلا والله ومرحبا، مساكم الله بالخير المستمعين.
2: يعني الترحيب هو سمة لمعظم الشعوب والأعراق، لكن عند العربي كلمات مختلفة، وعند السعوديين يمكن لها هوية وانطباع عن الكرم والضيافة والترحاب.
1: أكيد أكيد، حنا ورثنا يعني الكرم والاستقبال من أجدادنا، لأنه من صفات العربي اللي هو طبعا الجزيرة العربية هي يعني منبع العرب، ومن صفاتنا يعني دائما الذبح والترحيب والقهاوي وما إلى ذلك. أجمل العبارات اللي بقيت عندنا من الماضي أهلا وسهلا، كانت حللتم أهلا ووطئتم سهلا، إلى الآن موجودة عندنا، يعني تدل أننا ورثنا كل العادات مع الكلمات.
0: ما شاء الله. شنو أقدم العبارات اللي ما زالت حتى الآن مستخدمة منذ القدم وحتى الآن وما زالت سارية المفعول؟
1: هي الآن في أهلا وسهلا على النطاق العام يعني وبين الناس، هي اللي كانت حللتهم أهلا ووطئتهم سهلا، اللي هي كناية عن الأرض، أنه بمعنى أن حتى الأرض ترحب فيكم. لكن في عبارة قديمة وما تزال الآن مستخدمة بين المثقفين، هيا هلا بكم أو هيا هلا بك إذا تستقبل أحد أو تدعوه للمجيء. هذه الأكثر عبارتين بقيت من الماضي.
2: طيب، على مستوى مناطق المملكة لو أخذنا بعض العبارات الترحيبية وقديما وحديثا وأصولها اللغوية أو تفسير معنى الكلمة اللي رحبون فيها،
1: أكثر شيء ملحوظ بين الشمال والجنوب بالمملكة أنه طبعا أغلب أكثر كلمتين هلا ومرحبا، فكلمة الترحيب أو جذر الترحيب في رحب أو أرحب موجود بالجنوب، وهلا موجود أكثر شيء بالشمال. فمثلا منتشرها الآن بدأت تنتقل للوطن العربي كلمة أرحب، وهذه قبائل عسير.

0: كثير وما حولها من الجنوب، فعندهم مرحبا ترحيب المطر، فيركزون على كلمة الترحيب أكثر من عندنا مثلا بالشمال نقول هلا هلا ومسهلا. فعندهم مثلا مرحبا ألف، طبعا ألف هذه فيها
1: أنا أبي تفسيرها، مرحبا ألف ومرحبا مليون، شنو تفسيرها؟
0: هو في خطأ في فهمها، ألف على أساس أنها ألف رقم، عشان كذا نشأت كلمة مليون. وهي بالأساس ألف من فعل يلفي،
1: يعني من الألفة،
0: لا من يلفي، ألفي علينا،
1: نعم.
0: فلفى أي قدمة، فهي مرحبا أقدم علينا، مرحبا تقدم. ففهمت على أن ألف فصارت مليون، وأخذت يعني انطباع ثاني. حتى كلمة مرحب المليون جميلة يعني، وحتى الترحيب كونه عدد الترحيب بغض النظر عن كلمة ألف أو أقبل،
1: وهي يمكن برضو توازي مرحبا أو ارحبوا ترحيب المطر، لأنه أيضا بالضبط. قطرات المطر بالملايين يعني،
0: بالضبط هي العدد كناية عن مستوى الفرحة، وزي ما تفضل الأستاذ صالح قبل شوي، مستوى الفرحة أحيانا يبين يا باللفظ يا بالنغمة،
2: وأحيانا بارتفاع الصوت، يعني مثلا في بعض المناطق يرتفع الصوت وترتفع الأيدي والأعين بنظرتها، وكأنها يعني ترحب، خصوصا في المناسبات الاجتماعية مثل الزواجات.
0: بالضبط صحيح، حتى أحيانا مدت كلمة هلا، أروح من الأصدقاء إذا أبطيت ما شفته ما يقول هلا، يقول هلا والله. فالنغمة هذه تبين لك يعني وتوضح لك بالضبط مدى فرحته فيك، يعني هذه شغلات ما تزيف.
1: نعم، لغة الجسد شلون له دور أيضا في الترحيب؟
0: غالبا بالتقدم العناق، يعني كثير من الاستقبالات مثلا بالذات إذا فيه ضيوف وكذا، فيكون صاحب البيت مع الألفاظ الترحيبية يكون يتقدم ويعانق وتفضل ويقدم لصدر المجلس، فهذه من الشغلات اللي تضاف إلى الألفاظ. لغة الجسد دائما يقولون أقوى من اللغة المنطوقة.
2: هذه بالنسبة لبعض المفردات في الجنوب، ماذا عن شمال المملكة وطريقتهم ولغتهم في استقبال الضيف؟
0: بالشمال والشرق دائما كلمة هلا وسهلا يعني صار فيها تصحيفات كثيرة أو تحورات، مثل هلا ومسهلا مثلا. بالشمال غالبا أغلب شيء يكون عندهم دعاء، مثلا عندنا بالقصيم وفي حايل، وبالشمال دائما يلا حيوا يلا انت حييه، فهي تميل غالبا إلى الدعاء أكثر من أنها فعل أمر زي الجنوب مثلا. عندنا بالقصيم عبارة شبه اختفت الآن، يا هلا والله هم هلا. فهي بأساسها يا والله يا هلا والله ثم هلا، لكن هذه بقيت مع الكبار في السن ونتمنى أنه نحييها صراحة، لأنها يعني هلا ثم هلا مثل ما نقول عند الإخوان العرب يقولون أهلين، فهي هلوتين. وعندنا أحيانا برضو نقول هلوتين أحيانا، فهي مبهلة واحدة، لدرجة أنك ودك تمدد فكرة الترحيب إلى أكثر من كلمة وتمددها زمنيا.
2: لكن سهلا أهلا وسهلا، شو المقصود في السهولة لما نقول أهلا وسهلا؟
0: هو السهل عكس الجبل، مثل ما قال الشاعر القديم أغالك السهل أم غالك الجبل، فدائما الأرض السهلة والمنبسطة الترحيب فيها كناية عن أنه ما في وعورة لا نفسية ولا وعورة اجتماعية، فالأرض
1: دخلوا الطبوغرافية حتى في المصطلحات، سبحان الله.
0: بالضبط،
2: عشان كذا يكتبون أحيانا حللتم أهلا ووطئتم سهلا.
0: بالضبط، الأرض السهلة المنبسطة كناية عن الحالة النفسية أيضا.
1: أهل حايل عندهم طريقة ترحيبية يمكن خاصة فيهم عن السعودية كلها، يقولك يعني أهلا وسهلا أو هلا فيك يا بعد حيي،
0: بالضبط.
1: أو يا بعد حي وميتي حتى.
0: بالضبط، يا بعد حي تقال حتى بالترحيب وخارج الترحيب، من العبارات المحببة اجتماعيا لإظهار الحب، لكن فعلا تقال غالبا بالترحيب وتقال مع الدعاء مثلا، مثل يلا انت حييه يلا حيه، يعني هذه حتى بنجد يلا حيه يعني أكثر شيء مستخدم بالذات بعد الجلسة أثناء الترحيب، هلا ومرحبا هلا ومسهلا حي الله من جانا، وبعد ما يجلس يلا حي يلا أنت حييه ساعة مباركة، ومن هالعبارات.
2: الشعر والشعر الشعبي أيضا أستاذ ماجد الحمودي دخل فيه الترحيب، وكتبت قصائد أحيانا تقال في صدر المجلس وأحيانا بعد ما يقعد الضيف، لماذا يعني هذا المجال؟
0: والله الأمثلة كثيرة ومليان شعر من عبارات الترحيب، ولكنه طبعا بما أنه يقال أن الشاعر يشعر

0: هلا كانت أبرز عبارة شائعة وبالقصيم وحايل وكل الشمال أغلبها بالدعاء يلا حي يلا نتحيي. أيضا الساعة المباركة هذه يعني ما منتشرة من عندنا إلى الخليج الساعة المباركة برك الساعات، فهذا اللي يميز مثلا عن الحجاز والجنوب ما يستخدمون مثل هالألفاظ، قليل مثلا تسمع يلا حي مثلا ولا الساعة المباركة وبرك الساعات.
1: يمكن في اختلاف برضو في الترحيب بين الحضر والبدو، يعني في طريقة الترحيب في طريقة الضيافة يمكن حتى لو انسلط الضوء عليها.
0: صح، البدو ألاحظ أنه ترحيبهم يكون عام وأشمل، يعني غالبا زي ما تفضل أستاذ صالح بصوت عالي بشكل جماعي، وأحيانا يكون فيها بيات شعر أثناء الاستقبال وأثناء الدخول. الحضر يميلون دائما إلى الترحيب فردي وغالبا الضيوف يكون عددهم قليل، فلغة الحوار تكون مختلفة بين هنا وهنا بسبب الشيء الجماعي والشيء الفردي أو الشيء الصوت العالي مثلا، أحيانا زي ما يكون في بينهم رديات مثلا أو
2: نعم.
0: هذا الفرق.
2: ساعات سيد ماجد يعني ترتبط الضيافة بعد الترحيب بتقديم الضيافة من قهوة أو شاي أو قدوع، سواء عملت أمام الضيف أو يعني أحضرت جاهزة، لكن أتوقع أنه كان مرتبط بصوت النجر والهاوند هذه أو الدلة، صوت يعني كأنه ترحيب ويعني إعلان احتفاء بهذا الضيف.
0: بالضبط، فعلا صوت النجر كان من علامات الترحيب، وأيضا صوت الفناجيل لما يجي يصب يقرقش بالفناجيل، هذه جزء من أو مثل ما تقول تقاليد الترحيب. الأصوات هذه تساعد المفردات على فكرة الترحيب.
1: نعم، يمكن في أساليب الضيافة في أكثر من طريقة، يعني للترحيب مثلا صوت النجر، حمسة القهوة مثلا
0: بالله.
1: وعشان إنهاء الجلسة بكل ذوق يدخلون العود.
0: العود بالضبط،
1: فما بعد العود يقعود وانت بالضبط. فهمها يعني
0: بالضبط صحيح، ما بعد العود يقعود هذه.
1: ولكن عند الحضر مو بنفس الطريقة، عند الحضر حتى لو دخل العود عادي احنا مستمرين يعني، فهذه برضو اختلاف ثقافات.
0: صحيح بالضبط، ولو انه غالبا يصير معروف عادة بعد العشاء بنص ساعة ساعة يبدون يعني يتوافدون او يتطالعون زي ما يقولوا، فما ما يحتاج لها علامة معينة. فهو من الترحيب احيانا انك ما تحط اي علامه من علامات انه انهاء الجلسه، متى ما بغى الضيف هو اللي يمشي.
1: نعم.
2: طيب اثناء الجلسه يعني البعض يكثر من الترحيب يلا حيوه الساعه المباركه ابرك الساعات، وحتى بعد مرور وقت يعني
0: بالضبط.
2: مثل هذا احيانا يحرج الضيف او انه يعني يبالغ في الاكرام بدرجه محرجه.
0: فعلا مرت بمواقف فعلا يعني جلست اكثر من نص ساعه هو المضيف كل شوي وتضطر ترد، هو طبعا جميل وشعور جميل ولكن على كل كلمه انت مضطر ترد، فيصير راحت نص الجلسه ما تسولفون قد ما ويا هلا الله يحييك يا مرحبا فيك الله يسلم وتقعد انت وياه رايح جاي.
1: والله اساليب الترحيب جميله ومتنوعه وكثيره وكلها تعكس ثقافة مجتمع كريم بطبعه، كريم بترحيبه، كريم بأسلوب ضيافته، فيعني هذه أبسط الطرق فإنك يعني توصل مشاعرك بأفضل طريقة.
2: وهذا بعد فيه وفي جزء من مجتمعاتنا تعود أبنائها على هالشيء، ففي غياب رجل البيت أحيانا ما شاء الله يستقبلك ولد يعني ما شاء الله هالطول ويعطيك من هالعبارات
1: طلق طلق ما شاء الله
0: تحسه بالضبط، ويعرف يقهوي ويمد باليمنى ويبدأ باليمين
2: وبعضهم الله المستعان يطلع عليك يقول مين شتبي
1: وعند الباب ما يدخلك.
0: والله فعلا المدنية الحديثة يعني طريقة العيش الأخيرة ومع السوشيال ميديا كذا فعلا ألغت كثير من هالعادات، وهذا شيء والله مؤسف يفترض أننا نرجع نركز عليه.
1: نعم، ونربي عيالنا مرة ثانية على هذه الأصول وهذه العادات الأصيلة والجميلة بصراحة. شكرا لك ضيفنا الأستاذ ماجد الحمودي الباحث اللغوي على هذا الحديث الشيق عن أساليب الترحيب اللغوية.
0: أبرك ساعات والله، شكرا جزيلا، حياكم الله. هلا.
2: أنت عرفتي عن قصة البزر اللي طلع يقول للضيف أبوي يقول لك ما هو فيه فيعني هذا خلاص يعني صك الأمور في وجهه. لكن فعلا يعني أنك توضح طبعا بحدود أنه يتعامل مع الشخص الغريب بحذر، ولكن

مساله انه ارحب وحياك الله وتفضل اقلط حتى لو عذره بسيطه، بعدين بعد كذا تعرف من هو الشخص هذا. فيعني تربيه الابناء على هذا الشيء صراحه خطوه مهمه جدا.

0: نرجع أعزائي نذكركم بالسؤال اللي يقول: هل أنت من النوع اللي يثقل في أنك تجاوب وترد على اللي يتواصلون معك على وسائل التواصل الاجتماعي، إن كان واتساب، سناب، أيا كان يعني طريقة التواصل، ولا مثلي كذا مجرد تشوف المسج على طول ترد؟ أنت من أي نوع؟ خلونا نسمع منكم على 013-811-7991 أو 013-811-7992.
1: ونسمع رأي نوال.
2: أشتاق لك وهواك وصلوا قطاعة، وأشتاق لك شوق الصحاري للأمطار، أشتاق لك وساعة أنت الربيع وشوفتك تنبت أزهار.
1: الله عليك.
0: يعني خليل المفروض يحط صدى يعني الحين، مش الموسيقى اللي حاطها صراحة.
1: لا وبعدين أغنية من الثمانينات راشد الماجد أشتاق لك وهواك وصلوا قطاع
0: مع ترند الثمانينات شغالة معنا نوال.
1: والله نوال إحنا اشتقنا لك بعد، غبتي كنا أسبوعين كذا.
2: في عادي بيتي خصكم ما خليتوني أقول.
1: لا هذا تحت الهواء ما عليك.
2: لازم تقطعوني فيكم هوا قلبي يزيد اندفاع، حتى عبرت بحبكم كل الأخطار. والله صحيح والله أنا معاني مع اللي أحبهم صراحة.
0: شفتي كيف هم الناس الصادقين كذا. نوال كيفك مع التواصل؟ تردين بسرعة ولا تثقلين؟
2: لا مو أثقل عرفات، أنا حتى بالوقت اللي يكون الجوال جنبي، ففي حالات أحيانا الجوال مو جنبي وما أشوف الرسائل، فبأجي لما أفتح الجوال أشوف تم حد الرسالة.
1: بعد هذه
0: هذا طنقرة وهذول.
2: أنا استغرب والله، يعني أحيانا صحيح أقرأ الرسالة بس ما أكون فاضي إن أنا أرد، فأتأخر مع الانشغال وكذا، فأتأخر فأرد يعني بعد ساعتين ثلاث ساعات.

0: هذا اللي حذف
1: اشوف العتب.
0: تقولي له ترى شفتها، هذا بعد يمغص اكثر، بيقول يعني انا الحين
1: ترى انا تطلع لي فوق في الاشاره.
0: ايوه
1: يعني تطلع ان في، يعني شفت الرساله بس ما ساعات اذا مثلا جاني فضول وش اللي حذفتينه او وش اللي حذفت.
0: لا احنا شوفي اكيد كلنا يا استاذه نوال اذا جاء يعني جت الرساله واحنا مشغولين احنا نتفق ان ما نرد، لكن انت جالسه وجتك الرساله وما عندك شيء تردين على طول ولا تقولين لا خلني اصفطها خمس دقائق كذا اوضح لها انها يعني
1: على حسب الشخص ابو زياد، على حسب الشخص. ساعات اذا فم مزاجي مو عدل والله ما ارد، حتى لو الشخص احبه ما ارد عليه.
2: انت ما ودك تضايقينه مثلا، ولا ان يمكن خايفه من لحظه غضب داخل نفسك تعبر بطريقه مش لطيفه؟
1: فعلا فعلا هذا هو مثلا الشعور اللي احس به، وفي نفس الوقت يعني اخاف، يعني ما ابغى بعد حتى مثلا عرفت تعرف ان انا متضايقه من شيء وتتضايق هي معايا، فهمتي شلون؟ فيعني فلما اجي اشرح للشخص وجهه نظري احسهم يزعلون بعد، إيه ما يخالف وكذا. قلت زين انا من داخلي يعني ان انا ما ابغى اتضايق انها لضيقي او تنهمين لهمي انا يعني.
2: انا اؤيدك يعني نوال صراحه، إيه؟ لانه انا مثلك صراحه، انا شخص يهمني ما ارد عليه الا وانا رايقه.
1: اي لانه فعلا انا الشخص ده ابغى احتفظ فيه، ما
0: بالذات لو رساله يعني صوتيه يعني برضو يبان على صوتك انك متضايقه، فما تسوى يعني.
1: اي مشكله يعني انا بعد على قولتهم يبين في وجهي والناس ما قلت في الصوت، يعني لو اجي اخبي لا لا لا لا لا تخبين، انا برفع صوتك
2: تفضحك.
1: اي والله.
0: طيب يا نوال
2: شكرا
0: يا يعطيك العافيه.
1: يعطيكم العافيه طمان الله.
0: انت عرفتي هذا اللي تكتبين له ويرد صوت، تكتبين له ويرد صوت. سلامات يا اخي، اكتب لي زي ما اكتب لك يعني.
2: لا بعض الاحيان اذا ما تبي الشخص الثاني يدري انك متضايق انا ارد كتابه. يعني يكون تعمدا ان انا قاعده ارد كتابه، لان ما ابي انه يبين في صوتي ان انا متضايقه.
0: عشان كذا
2: معنا اتصال ونقول الو بعدين نكمل احنا حواراتنا. الو.
3: الو مرحبا.
2: مرحبتين، من معنا؟
3: ابو تركي.
0: يا هلا ابو تركي، حياك الله.
3: هلا بك بعد حي.
0: يا هلا هلا.
3: هذا رد خوالي بحايل.
2: وانت من وين؟
3: من عنيزة.
2: والنعم والله.
3: بس ترى مو كل حايل يقولون بعد حي، وما يطرون بعد ميتي، انا ما سمعت ابد بعد حي وميت.
2: لا لا سمعناها احنا مع المتصلين ما شاء الله، نسمع يا بعد حي وميتي.
3: والله قليل قليل يعني اللي يقوله بعد حي وميتي، فلكن وبعد حي بعد مو كلهم بعضهم يعني، بس الاكثر يقول بعد حي. فلكن
0: طيب.
3: أنا عبر برنامجكم أحييهم جميع الحائل وكلهم على رؤوسنا،
0: وإحنا نحييك خوالك بعد ما يحتاج.
3: من غير قصور بالقبائل الثانية، الله يخليك في طول عمرك يا هلا بك والله.
0: الله بك الله يحييك.
2: طيب بالنسبة للمتصلين اللي يتواصلون معك إن كان واتساب مثلاً، متى ترد؟
3: والله إذا كنت على جوال أرد بالحال، لأن أحياناً يلزم الرد بالحال. حنا عندنا شبه يقولون الصباح الظهر ترى الليلة فيه طلعة من اللي معنا يقول تم، يعني لازم أقول بوقته تم، لأن فيه أغراض فيه شراء حاجات، يعني الشيء مقاس.
2: نعم
3: يقيسون مقاس، يعني تعرفت المقاس، يعني مقاس الطلعة لا تزيد ولا تنقص، يعني تم تم معنا إلى
2: هذه للطلعة بس. العالم اللي تتواصل معك عموما يعني مثلا عيال اخوانك، خلينا نقول عيالك، ربعك اللي بالدوام، ترد مباشرة ولا ممكن تأخر؟
3: عيالي اكيد ارد مباشرة، لان في حاجة ضرورية يبغونها اكيد ارد، علشان ينتظرون حاجة تجي. واحيانا الناس اعطيه مسج وهو يكتب، يصير اللي يعطيه مسج وانا اكتب احيانا يصير ما معي نظاره لازم ارد اي مسج. معي نظاره لازم اكتب
0: يعني. واذا المسج من ام تركي يا ابو تركي
3: ما تعطي مسج ام تركي؟
0: عجيب.
3: ما من اخذتها عام 26 ما اعطت المسج، صدق
0: ما شاء الله.
3: كتابه
0: اي تكتب يعني، اذا كتبت لك ترد على طول ولا
3: لا لا ارد على طول اكيد. في وزارة الداخلية لازم تبغى حاجة راح أجيب له ولا شيء. لكن موضوعكم والله شيق جدا، وأحيانا في ناس تسلية يعني فيها الغاز بالواتساب يعطوننا لغز ونحله بالجوال.
0: إيه هذا من التسلية، في تسلية وفي معلومات، لكن احنا يهمنا جانب التواصل اللي هو السؤال او السلام او التعارف. شكرا لك يا ابو تركي،
3: الله يحفظك. شكرا تحت الفرصة.
0: الله يسلمك. والله ساعات مثلا واحد يرسل لي والشغلة يبي لها فويس، وابدا اسجل واشرح له كذا وكذا وكذا، خلاص على اخر الفويس ويطلع
2: يجيك اتصال ويفصل عليك.
0: لا واحد جنبي يصرخ يا اخي يا اخي قدر يا اخي، انا جالس انشئ مشروع اعلامي هنا، قاعد اسجل صوت يا مسلم، فارجع الغي. كويس الحين تلغي من اول، ما في الغاء في الواتساب.
2: لا معلش، بعد في نقطه بعد مهمه في قضيه اللي يردون فويس، عافيه لا يصير الفويس اكثر من دقيقه. يعني معلش بعضهم ودك تقول له نزله يوتيوب 10 دقائق 12 دقيقه قاعد يسجلي ليه ليه،
0: حتى لو تسرع ذا ما اخذ يومك.
2: انا احط السرعه 2
0: ولا في فايده.
2: فحلو انك ترد، يعني اجابه اي ولا مو حلوه في كثير من الاحيان، تكون غثيثه حتى، لكن خلي ردك ابو دقيقه دقيقه ونص، ها دقيقتين معلي أم 10 دقائق.
0: وبعدين قل كلام واضح ينشرح، عشان أشوف الكتابة حقت المقطع الصوتي، أحيانا ما أبي أسمع بس أقرأ الترجمة حقتها، أحيانا الواتس يهنق يحتار وش قاعد تقول من كثر المفردات اللي عندك، يحط لي كذا علامات أو نقط، يعني معناته
2: أو كلام صيني إنه مو عارف يفسر كلامك. يعني أنت ملاحظ إنه حتى الواتساب أو السناب مو فاهم عليك. فهنا مهم المختصر المفيد، وسائل التواصل وجدت عشان نتواصل، بس مو عشان نشبك 24 ساعة أو تحكي لي قصة حياتك قاعد تحكيها لي على اليوتيوب مثلا، عذرا على الواتساب لأنه يمديه ينزلها يوتيوب.
0: وبعدين أرفع السماعة وكلم، كلمني يا أخي أسمع صوتك تسمع صوتي، ترى يعني مبالغ مهي بمرة على المكالمات، يعني عشان واتساب بلاش يعني بتستهلكه أنت. وهذا كوم، واللي يتواصل على السناب يا مسلم، السناب تروح الرسائل بعدين، ماني عارف أنت مرسل لي رسالة ولا مرسل لي حاجة من منصة ثانية من الأضواء أو كذا، يعني ما هو مكان محادثة بصراحة.
2: صحيح،
0: يعني
2: أو زي ما قلت أنت، أنا أرجع أأكد على هذه النقطة، أنه الأفضل أنا كاتبت لك سؤال أو كاتبت لك غرض أو فاتحة معك موضوع، أنت تحس أن هذا الموضوع يفترض يكون اتصال هاتفي، أختار توقيت يناسبنا إحنا الاثنين. مو يناسبك أنت، سمعتني يا خليل، مو يناسبك أنت، يعني ولا تدق عفية لحد يدق واتساب، موضوع مزعج جدا جدا اتصال واتساب أو اتصال سناب، هذا يعني مين، عذرا ترى مو فيس تايم، اللي عندهم أبل كيفهم، لا تدقون واتساب عفية، موضوع مرة مرة مزعج.
0: أحيانا في شخص ما تعرفه أو ما يعرفك أو أن ما بينكم تواصل من فترة، يرسل لك السلام عليكم
2: ويسكت،
0: فأنا أرجع عليكم السلام، كيف الحال؟ الحمد لله. يا أخي أنت يعني ما تمول للدرجة اللي تسلم، ولا اكتب السلام عليكم بخصوص موضوع كذا وكذا إيش صار عليه، أو يعني أنجز في رسالة واحدة قدر الإمكان، حتى يكون الرد في رسالة واحدة قدر الإمكان، وترتاح وتريح. ترى يعني الواتساب في قائمة من الرسائل، والمنصات هذه تاخذ وقت، وفي جروبات وفي أشياء تشغل الشخص، وأنا عندي حياة واقعية، صعب أني أقعد عيني على هالجوال طول الوقت، بحط الجوال على الجنب وبعيش حياتي الطبيعية، فكذا وكذا الواحد لازم يوازن بينها.
2: على هذا الطاري أبو زياد، أنه شخص يتواصل السلام عليكم وترد عليه وعليكم السلام ويصفطك ساعتين زين، وبعدين يرد عليك بخصوص الموضوع، يعني أحط لك كأنه نقط مثلا بخصوص الموضوع اللي بيننا، طيب الموضوع منو أنت أساسا، أنت ما عرفت بنفسك، يعني مو بالضرورة أنا مسجل رقمك، مو بالضرورة أنك أنت شخصية مهمة بالنسبة لي بحيث أن يعني رقم سعادتكم موجود على جوال حضرتنا، فضروري تعرف بنفسك واشرح كل الموضوع بمسج مكتوبة.
0: وهذا الشخص أحيانا عنده قائمة من التواصل، مثلا مندوب في شركة من الشركات، فأنت تقول له أنا كلمتك من كم يوم ما أدري العرض وش صار عليه، أنت تتكلم على واحد يوصله عشرات الرسائل والاتصالات في يوم واحد، فبالتالي لازم تحدد موضوعك، أنا فلان وكلمتك بخصوص كذا وودي أعرف وش صار على كذا وكذا. افهم حالة الشخص اللي قدامك على الطرف الثاني، وزي ما قلتي يعني أنك أنت تنجز وتكتب كل شيء في رسالة واحدة صراحة توفر على الناس وقت وعليك وقت وعلى، ولا تتواصل إذا أنت مشغول. يعني أنا بناقش موضوع مع واحد وأنا مشغول، ففعلا زي ما قلتي بعد ساعتين يرجع يكمل معي الموضوع، سلامات يا طيب أنا نسيت موضوعك أصلا، فيحتاج أني أرجع للمحادثة أشوف إيش قلت أنت بالبداية علشان أفهم أبوصل معك إلى وين.
2: في نوعية يرسلك السلام عليكم تعرفه ويعرفك السلام عليكم أوكي وما رديت، أنت ما انتبهت، يمكن كنت نايم مقيل مثلا، كنت تتغدى مثلا، طالع مع عيالك بالسيارة قاعد تسوق وشافك أنك ما انتبهت، يقوم يتصل عليك واتساب. يعني أنا هذا ودي أبلكه.
0: يعني دق إنه يعني رد على السلام. طيب أنا وغالب الناس منتبهين للواتس، بس فعلا أنا في وضعية ما أقدر أرد عليك يا مسلم، فما عليه أصبر علي شوي. يعني مهما كان لا تقيس وضعك وفضاوتك على الآخرين، وحتى في الجروبات أحيانا يا فلان وراك قريت وما رديت، الأخ ما شاء الله مراقب للي قرأ
2: واللي معاك إيه. مركز.
0: عشان كذا احنا نبي نسمع منكم ان شاء الله بعد شوي مشاركاتكم على سالفة المدة اللي تاخذونها لين تردون على رسالة واتساب، في حال انكم فاضين وشفتوا الاتصال او الرسالة بس كذا انه انا يعني ثقيل، وترى ينقاس عليها اللي ما يرد من اول رنة، يعني اتصلت عليه بعد 3-4 رنات يرد، على اساس اني انا ما اني اللي يعني مشفوق او مشفوح على اني ارد على اتصالك. برضو ترى ما فيها إثبات لشخصية معينة وإثبات الموقف في مواقف أو أشياء ثانية. على كل حال إحنا بننتقل إن شاء الله إلى الرحاب الطاهرة في مكة المكرمة لنستمع إلى أذان العشاء من هناك، وبعدها إن شاء الله راجعين.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض،
5: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان الصلاة العشاء.

وسمع المذنبون بحسن عفوك فطمعوا. اللهم قلت:

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: ويا هلا وسهلا فيكم مستمعينا من جديد، وبعدنا وياكم في ساعتنا الثانية في الدانة، وهذا وقت الأخبار المحلية والتعليق عليها مع ضيفنا الإعلامي والصحفي الأستاذ عمر الغامدي. يا هلا وسهلا فيك.
1: حياك الله أخوي صالح، حيا الله المستمعين.
0: نبدأ إن شاء الله بعد الفاصل مباشرة.
2: الرياض تستضيف القمة العالمية للتقنية الحيوية الطبية في الأسبوع المقبل.
0: سموغ يمكن أكثر من 8000 طالبة بمهارات المستقبل.
2: الرواد الشبابية 17000 مستفيد و198 ألف ساعة تطوعية في مسيرة تمكين شباب جازان.
0: اللوز القطيفي من شجرة معمرة إلى منتج زراعي يتجاوز حدود موطنه.
2: وتصنيع أول حاسوب محمول من لينوفو في المملكة يدعم مستقبل الصناعة التقنية.
0: أهلا بك مرة أخرى أستاذ عمر الغامدي، وخبرنا الأول حول استضافة العاصمة الرياض للقمة العالمية للتقنية الحيوية الطبية.
1: تستضيف العاصمة السعودية قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية في نسختها الرابعة

0: وذلك خلال فترة من 14 وإلى 16 من سبتمبر الحالي، وذلك تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتأتي رعاية سموه للقمة امتدادا لدعمه المتواصل والمستمر لقطاع التقنية الحيوية الواعد وتمكين الجهود الرامية لتحقيق مستهدفات استراتيجيته الوطنية. ويعد هذا الحدث أحد أهم الملتقيات الدولية على مستوى العالم، والتي تضم نخبة من القيادات الحكومية وصناع القرار والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الدوائية والخبراء المستثمرين في مجال التقنية الحيوية الطبية وتقنيات الخلايا والجينات والذكاء الاصطناعي في العلوم الحيوية. وتتواءم القمة مع توجهات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في تعزيز الابتكار وتنمية الاقتصاد الحيوي وجذب الاستثمارات النوعية في الصناعات الدوائية والتقنية المتقدمة، كما تجسد دور المملكة المحوري في دعم الأبحاث الطبية. يشار إلى أن القمة من تنظيم الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني السعودية ممثلة في مركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية وشراكة استراتيجية مع وزارة الاستثمار.
1: وسموغ يمكن أكثر من 8000 طالبة بمهارات المستقبل.
0: أسهمت جهود برنامج سموغ بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن خلال العام الجامعي المنصرم في تأهيل أكثر من 8000 طالبة مستفيدة عبر منظومة تدريبية متكاملة تسهم في إعداد كفاءات وطنية قادرة على المنافسة في سوق العمل، ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز جاهزية الطالبات لوظائف المستقبل. وتضمن البرنامج سلسلة من الأنشطة النوعية التي شملت نحو 44 ورشة عمل تناولت مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعرفة بالتقنية والمواطنة الرقمية والذكاء المهني وإدارة الوقت وإدارة الفرص الوظيفية، إلى جانب برنامج تدريبي لرفع مستوى الوعي لدى الطالبات بالمهارات المستقبلية وتعزيز ثقافة الابتكار. وتمحورت أهداف هذا البرنامج حول عدد من الأهداف الرئيسية، شملت بناء الشخصية الوطنية الواعية وبناء خطة استباقية لتأثير وتطوير الثقافة التقنية وبناء مهارات الإبداع في الوصول إلى المعرفة وتطويرها واستثمارها ودعم الدراسات الاستشرافية لسوق العمل في المملكة. يشار إلى أن البرنامج يرتكز على منهجية علمية للقياس من 7 مراحل تبدأ من الوعي وتنتهي بالتمكين.
2: نعم، الرواد الشبابية تقول 17000 مستفيد و198 ألف ساعة تطوعية في مسيرة تمكين شباب جازان.
0: أسهمت جمعية الرواد الشبابية بمنطقة جازان في تمكين أكثر من 17000 مستفيد ومشارك عبر منظومة من البرامج والمشروعات التي جمعت بين التأهيل لسوق العمل وتنمية القدرات والقيادات الشبابية وبناء الشخصية وتعزيز قيم الانتماء الوطني والتطوع والمشاركة المجتمعية. ونفذت الجمعية أكثر من 8300 ساعة تدريبية موثقة ضمن مسارات استهدفت تطوير مهارات الشباب والفتيات. وسجل العمل التطوعي أحد أبرز مسارات الجمعية بمشاركة 4766 متطوع ومتطوعة في أكثر من 1951 فرصة تطوعية، وفرت حوالي 13475 مقعدا تطوعيا، وبلغ مجموع الساعات أكثر من 198 ألف ساعة، فيما تجاوز العائد الاقتصادي للعمل التطوعي أكثر من 162 مليون ريال، إلى جانب تأسيس 12 فريق تطوعي في مجالات متنوعة.
1: نعم، واللوز القطيفي من شجرة معمرة إلى منتج زراعي يتجاوز حدود موطنه.
0: يحافظ اللوز القطيفي على حضوره بوصفها أحد المنتجات الزراعية المرتبطة بتاريخ محافظة القطيف وذاكرتها الزراعية، بعد أن انتقلت زراعته من الأشجار المعمرة في المحافظة إلى مناطق ودول أخرى. ويرتبط هذا المنتج بمزارع القطيف القديمة التي أسهمت تربتها وخصائصها المناخية وخبرة مزارعيها المتوارثة في المحافظة على زراعته وتعزيز قيمته بوصف جزء من التنوع الزراعي المحلي. يتميز اللوز القطيفي بارتباطه بالموروث الاجتماعي والغذائي لأهالي المحافظة، فيما يواصل المزارعون الاهتمام بالأشجار والمحافظة على طرق العناية بها ونقل الخبرات الزراعية إلى الأجيال الجديدة. ويعكس انتشار زراعة هذا المنتج خارج موطن قيمته الزراعية والاقتصادية، ويفتح المجال أمام تطوير عمليات إنتاجه وتسويقه والاستفادة منه في دعم المزارعين والمحافظة على الأصناف المحلية المرتبطة بهوية المناطق السعودية.
2: الخبر الأخير حول تصنيع أول حاسب محمول من شركة لينوفو في المملكة، وهو يدعم مستقبل الصناعة التقنية.
0: تستعد شركة لينوفو تصنيع أول حاسوب محمول تابع لها في المملكة ضمن توجه يستهدف دعم نمو الصناعات التقنية المتقدمة وتعزيز حضور المملكة في سلال الإمداد العالمية المرتبطة بقطاع التقنية. وستؤدي منشأة الشركة في الرياض دورا محوريا في دعم مستقبل التصنيع التقني وتطوير قدرات الإنتاج المحلية بما ينسجم مع التحولات الاقتصادية والتقنية التي تشهدها المملكة. ويمثل المشروع خطوة جديدة في مسار توطين الصناعات النوعية واستقطاب الشركات التقنية العالمية إلى السوق السعودية، إلى جانب توفير فرص لنقل المعرفة وتنمية المهارات الوطنية ودعم منظومة الابتكار والتصنيع المتقدم. ويعكس توجه لينوفو في نحو التصنيع في المملكة تنامي جاذبية البيئة الاستثمارية السعودية وما توفره من بيئة رقمية وفرص واعدة للشركات العالمية الراغبة في الوصول إلى أسواق المملكة والانطلاق منها.
1: نعم عمر، عندنا سؤال الحلقة اليوم، ودنا لو تشاركنا معنا، يعني تشارك معنا في الـ نشوف وجهة نظرك. هل أنت من الناس اللي ترد مباشرة وقت اللي يوصلك واتساب مثلا أو سناب، ولا تترك المسج كذا أبو ساعة ساعتين؟
0: لا والله أنا أرد بسرعة على طول، متجاوب.
2: ولا تقول بأثقل شوي بوضح لأني مشغول ولا إنسان مهم ولا؟
0: لا والله، حتى اللي يثقل للأسف أنا عندي فضول كذا أني أحب أطالع أشوف إيش في آخر المستجدات.
1: الحس الصحفي عندك شغال ما شاء الله.
0: وعاد خلاص تشربنا.
1: نعم، شكرا لك
2: عمر الغامدي الإعلامي والصحفي والخبير الإعلامي، شكرا لك.
0: أهلا.

0: هذه المسج للي يثقلون ما يردون، تثقل عليه صح؟
1: والله عاد أحلام كلها نغزات يعني أغانيها، فيمكن
0: تعجبني بصراحة. عندها وجهة نظر يعني
1: قليل، يعني يبي يقط علينا من تحت الحزام، بس عناد ما احنا
0: مرحبا عليك. عندنا اتصال
1: على سؤال حلقتنا حول الوقت اللي عادة تاخذه لين ترد على مسج في الوقت اللي فاضي، بس لما توصلك الرسالة من شخص تثقل وتأخر شوي وتسوي نفسك يعني مهم، ولا ترد على طول؟ شاركونا على 013-811-7991 أو 7992.
0: معنا وفاء ونقول ألو.
2: اليوم مساء الخير عليكم، كيف حالكم؟
0: مساء النور يا وفاء، شبارك؟
2: من الجنوب من صبيق.
0: والنعم.
2: إيه أنا سمعت سؤالكم بجاوب عليه، لأن من شان الرسائل اللي تقولون عليها والرد عليه، أولا أنا جوالي ما في واتساب ولا سناب.
0: ريحتي مخك أنت مرة،
2: فهذه الرسائل أولا ما تجيني، وأنا بعدين يعني أنا ما أعرف أرد على الرسائل كثير، يعني جوالي ما أتواصل مع أحد فيه غير مع الإذاعات، وغلب جوالي في إذاعات ورقم إذاعات، لكن الأيام هذه الصراحة تجيني رسائل غريبة. أنا أقول لكم رسائل غريبة، يعني أقوم مثلا الفجر صاحية مفجوعة على شيء في الجوال، أفتح ألقى شيء غريب، رسالة غريبة، أو الظهر، فهذه الرسائل كلها يعني تنبيه لي وانتباه، يعني حذر، لأن الأيام هذه أنا أقول لكم تجينا اعتداءات كذا في منطقة جيزان.
0: نعم. لا بس على وسائل التواصل احنا نتكلم.
1: طيب خلي الواتساب والسناب يا وفاء، الحين لما يجيك اتصال
2: رسائل ذي التنبيهات وبعضها اقراها لكن متوخي الحذر، زين انها تنبهني.
1: ممتاز يا وفاء. وفاء تسمعيني؟
0: والله ما شكلها تسمعك.
1: وفاء
2: تحذيرية لكن غريبة.
1: طيب اسمعي يا وفاء، ابغى اعرف لما يتصل عليك احد تردين على طول ولا تتاخرين تعطين رنتين ثلاث بعدين تردين؟
2: لا ما يتصل علي احد ما اعرفه ما ارد.
1: ايوه
0: يعني رقم غريب ما تردين.
2: اعرفه زي الاذاعات كذا ارد.
0: ما شاء الله. أيوة يعطيك العافيه يا وفاء، شكرا لك.
1: اتصال من محمد.
3: ايوه سنور، السلام عليكم.
1: سلام محمد الحربي.
3: نعم اكيد الاعلامي صالح العجرفي والاعلاميه عرفات الماجد مسنون للجميع إذاعة الشرقية الرياض، يمسي على الجميع من
1: مذيعين. مسي عليك يا محمد،
3: من مقدم البرنامج والمخرج بلدي معاكم أكيد.
1: الله يحييك.
3: جميع المستمعين سواء في الشرقية في الرياض في الغربية في الشمالية.
1: ها يا محمد، كم تأخذ وترد على رسالة الواتساب؟
3: بالنسبة لي أنا ما أطول صراحة، يعني أرد على طول إذا كنت يعني مثلا يعني أنا ماني مشغول أو ماني نايم زي كذا، بس هذه إذا كان الواحد نايم فما يقدر يرد كثير.
1: أكيد. طيب لما تقوم من النوم تلاقي ثلاث رسائل، من اللي تبديه يعني الأقرب لك ولا
0: ترد على طول بعد النوم؟ مستحيل أرد مباشرة بعد ما أصحى.
3: لا أكيد أنا يعني في أشياء يعني مثلا زي تلقاني مثلا إذا في مباراة ما تبعت أشوف
0: النتيجة
3: كذا من اللي أيوة من اللي فاز ومن اللي ما فاز. وبالنسبة للرسائل اللي تقول يعني صراحة في بعضها تكون جاية مثلا أغلبية مثلا من الأجهزة، يعني مثلا تكون تحذيرية أو مثلا يعني بسبب الأمطار، زي أمس مثلا جاتني رسالة
0: مطر عندكم إيه؟ لا أنتوا اترك الأمطار، إحنا نتكلم عن شخص متواصل معك،
1: يعني تقوم تشوف نتائج المباريات وتخلي الرسائل اللي من أشخاص يعرفونك يبون يعرفون شيء عنك.
3: وطبعا الرسالة اللي تجي تحذيرية هذه اللي تعطي كذا طيط طيط باللون الأحمر.
0: هذه صحيك أصلا غصب.
1: طيب لما تجيك رسالة واتساب يا محمد
3: تسمعها تصحى يعني وانت في عز نومك؟
1: أيوة. طيب لما تجيك رسالة من أحد يا محمد،
0: مستمعينا ما يسمعونا، مستمعينا ما يسمعوننا محمد.
3: لا أقول إن الرسالة هذه ما عاد نسمعها يعني حقة التحذير هذا.
0: أيوة طيب شكرا. أيوة لك يا محمد، يعطيك العافية. معنا فاطمة.
4: ألو.
0: أهلا يا فاطمة.
4: هلا مرحبا.
0: مرحبتين، من وين تكلمينا يا فاطمة؟
4: من الشرقية.
0: تمام، تقصرين على صوت الراديو؟
4: قصر عليه بعيد أني.
0: طيب نسمع، يعني أنا قاعد أسمع صدى صوتي مع أغني لك.
1: هاي فاطمة، كم تأخذين عشان تردين على اتصال أو رسالة على الواتساب من أحد يعني؟
0: والله صوتنا يلعلع يا صالح.
4: هو ساعات
1: لحظة. ايوه لحظة، روحي طفي الراديو وتعالي
0: اي لانه كذا يعني المكالمة نسمع صدى صوتنا يعني. طيب اسلمي.
4: هو ساعات على قولة احلام نسجل بس سبحان الله ما نقدر
1: ما نطول. دقيقة دقيقتين نبدأ نرد، ما نطول. ها
4: ما نطول
1: ايه، لأنه يقول لك الثقل صنعة.
0: لا ما يعني ما في شخص مثلا أو مثلا أخت أخ صديقة أحد مثلا تقولين والله بحقره أبو يوم أبو يومين؟
4: لا ما أقدر أحقرهم
0: ما أبدا،
4: خصوصا الأهل يعني ما أقدر أحقرهم.
0: والله كويس إذا أنت عندك هذا النفس الجميل إنه أنا لازم أرد. بس طيب يمكن تردين تكونين معصبة، مو الأفضل إني ما أرد؟
4: لا إذا كنت معصبة أبعد عن التليفون نهائيا.
0: حلو، طفينا أنت مرة.
4: إيه طفي مرة،
0: والله أحسن شيء.
1: طيب لما أنت ترسلين لأحد ويطول عليك كذا تطفشين تساورك الشكوك فيه إنها ساحب عليك ولا عادي؟
4: لا عادي
1: يعني تعذرينه مهما كان.
4: أعذرهم إيه،
1: حتى لو يوم يومين عادي.
4: حتى لو يوم يومين.
1: الله عليك، والله أنت من جيل الطيبين يا فاطمة. أنت إنسانة بيضاء ما شاء الله. يوم يومين وتعذرين.
0: والله أنا يعني أنا أتوقع بحسب الشخص. ولا يا فاطمة؟
4: من ناحية الأهل ما أقدر.
0: لا انت مثلا ارسلتي لبنت خالتك او لاختك وما ردت عليك لين يومين، عادي بالنسبه لك؟
4: لا اعطيها عذره. ما
0: والله يعني نفسك طيبه حيل.
4: الله يسلمك يا
0: الله يحفظك. شكرا لك يا فاطمه.
1: موفقه يا فاطمه.
4: الله يسلمك، تسلمين.
0: الله يحفظك. لا ما شاء الله عليها شخصيتها، يعني واضح انها يعني حاطه حسن الظن 100%.
1: وهذا اللي بيريح ترى قله الوعي، يعني تريح بالك وتخليك تنامين بدري. لكن سالفه انه افسر كل كلمه واحسب حساب كل خطوه،
0: يقول لك لعنه الوعي.
1: ايوه هذه اللي تبي تجيب لك الارق وتجيب لك الشيب وتكبرك وانت صغير وحالتك حاله يعني.
0: وهل الموضوع فعلا يستاهل؟ طيب فلان ما رد، يعني هل الموضوع يستاهل ان انا اعيد التفكير؟ لا وزي ما هو سوى انا بسوي، وزي ما هل الموضوع يستاهل؟
1: لا واتحرى اللحظه اللي اسوي زي ما سوى فيني. سلامات.
0: لا.
1: طيب
0: عندنا اتصال؟ لا لسه.
1: هو يعني تظل انه عالم افتراضي، لا تشدها زي ما يقولون. يعني فكره انك تبي تفسر كل تصرف وتفهم كل حاجه، ولا هذاك اللي معينينه مشرف جروب واتساب وماخذه منصب وحاطه في السي في ويطلع ويدخل في الناس ويحط انظمه وبعدين لا ويحط نظام للجروب ويروح يصيغه ويطبعه ويحطه في الجروب يعني
0: وثبته.
1: أيوة.
0: لا تدخل الجروب تلاقي مسج كذا مثبتة قوانين الجروب.
1: اي يعني ويا ويلك لو طلعتي من الجروب، والله يدق سلف ويجي لعندك في البيت يقول ليش طلعوني من الجروب او تشيروني من الاشراف. يا عمي انت وين كنت تشتغل عشان هالتصرف هذا يعني؟ اتصال. الو الو الو.
5: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
5: كيف الحال؟
1: يا هلا، مين معنا؟
5: حامد.
1: ونعم يا حامد، حياك الله.
5: خير بنعم.
1: ها يا حامد، كم تأخذ وترد على عادة الرسائل؟
5: وكيف الحال ميعاد؟
1: لا معنا عرفات اليوم.
0: لا أنا ما راح أرد الحين عناد. أهلا يا حامد، شو أخبارك؟ اليوم عرفات مش ميعاد.
5: حياك
0: الله يحييك. طيب يا حامد، أنت من النوع اللي يجاوب مباشرة ولا يعني ياخذ وقت على بال ما يرد على العالم اللي تتواصل معه؟
5: لا أخذ وقت.
1: والسبب؟
5: أخذ وقت لأن أحيانا نكون مشغول وأحيانا نكون
1: لا إحنا نتكلم على أنت فاضي يعني جالس وماسك الجوال وطلعت لك في الشاشة رسالة من شخص يعني يسلم أو يسأل عن شيء، ترد على طول ولا تقول خليني أمطها شوي أوضح لأني إنسان مهم إنسان مشغول؟
5: والله إذا ما مهمة أمط ما علي.
1: وخلى يفهم زي ما يفهم ها. طيب يا حامد مشكور على المشاركة ويعطيك العافية.
0: شكرا لك. معنا سليمان.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمة. شو أخبارك يا سليمان؟
6: الحمد لله.
0: من وين تكلمنا؟
6: أنا على الخط.
0: أنت على الخط ممكن تشيل سبيكر؟
6: لا أنا ما سبيكر
1: أنا على السماعة.
0: على السماعة. الصوت صاير بعيد.
1: طيب يا سليمان عطنا رأيك في هالموضوع.
6: أنا شخص صراحة ما بتأخر كثير.
0: ولا نسمع منك شيء يا سليمان.
6: تسمعي الحين؟
0: أي لا يعني لو تصفط تشيل السماعة عشان نسمعك مزبوط.
6: طيب الحين كده؟
1: أيوة كده حلو. تفضل يا سليمان.
6: أنا شخص صراحة ما أتأخر في الناس كثيرا.
0: ما تأخر على الكل ولا مع ناس وناس؟
6: لا على الكل صراحة.
0: على الكل ما تأخر؟
6: نعم.
0: نايم عادي تصحى ترد على الأوادم وترجع تنام؟
6: لا لا لا إذا جوالي جنبي وسمعت رسالة أرد على طول إن كان أمري مهم أو غير مهم.
1: يعني ما في فائدة من أني أتأخر أو أوضح أني مشغول يعني؟
6: لا لا في فائدة أكيد إذا مشغول مرة أكيد.
1: لا لا أنت من باب أنه ما في فائدة أني أتأخر في الرد، فلذلك اللي الرسالة اللي توصل ترد عليها على طول.
6: أكيد
1: أنت متصالح مع الواقع يا سليمان، فلذلك يعني مريح راسك.
6: لا أحب الوضوح صراحة.
1: الله عليك.
6: حتى إذا أبغى شيء من شخص أدخل على طول في الموضوع يعني.
1: السلام عليكم كذا وكذا ما في مقدمات و...
6: لا المقدمة هي تحية السلام هذه وعلى طول في رسالة واحدة المختصر المفيد لأنه ما أعرض في الشخص اللي استقبل الرسالة إيش.
1: والمجتمع كيف وتشوفه يا سليمان؟ متجاوب واضح ولا فيه كذا لف ودوران؟
6: لا لا لا لا فيه لف ودوران. أنا سوداني طبعا ومستمتع جدا بالإذاعة. شخص بحب الإذاعة يعني أنا عمري 35 سنة الراديو عندي في البيت
1: ما شاء الله
6: الراديو قديم فبسمع في السيارة إذاعة ما بشغل الأغاني هذه ولا شيء.
1: أيوة.
6: بحب البرامج والحوارات حق الإذاعة وكذا.
1: بس تقول لي المجتمع فيه شيء يعني يرفع الضغط اللف والدوران والتبجيل هذا وكذا.
6: في اللي يشوف نفسه يعمل فيها يعني شخصي مهم زي ما نقول عندنا نحن
1: أبها يسوي نفسه أبها كده.
6: ما أبها شخصي مهم عندنا. أيوة يعني عامية يشوف نفسه يعني.
1: أيوة هو من داخل ولا شيء.
6: أكيد يعني أمثلة زي دي كثيرة جدا
1: للأسف.
6: أنا ما أحب أنك تأخرني. أنا ما أحب أنك تأخرني ولا تأخر عليك.
1: لا ولا تعطيني مقدمات وانت يعني ليش تلف من وراء التريلات وانت بامكانك تكون واضح معايا وتقول لي من البدايه اي او لا مثلا.
6: اكيد الوضوح اهم شيء يعني عشان تريح نفسك وتريح الشخص اللي معك يعني.
1: طيب يا سليمان يعطيك العافيه وشكرا على مشاركتك معنا.
6: شكرا.

0: عرفات التأمل في النجوم والفلك بشكل عام سبحان الله، بالإضافة إلى أنه يعني عبادة عظيمة، إلا أنه يعني يفتح آفاق علمية للواحد غريبة جدا. إحنا نسمع يمكن عن أرقام بعد المجرة الفلانية، النجم الفلاني، حجم النجم هذا بالنسبة للكرة الأرضية، البعد بالسنة الضوئية آلاف السنوات، بعدين تدخلين في المجرات وأن هذه مجرة وراها مجرة،
1: وأعمار المجرات أيضا، أعمار المجرات اللي بملايين السنين، ويقولك هذه المجرة ماتت. يعني شلون ماتت؟ ما يعني مصطلح إحنا ما إحنا فاهمينه، وانتهت مثلا. إضافة إلى أهميتها أيضا بالنسبة لنا إحنا كمسلمين، يعني أنه ظهور الهلال مثلا أو بداية الشهر نهاية الشهر، كل هذه تفاصيل يمكن مهمة بالنسبة لنا إحنا كمسلمين أكثر من أي ديانة أخرى.
0: وهذه المعلومات لما نقرأها نسبح الله ويعني نستغرب وكذا، لكن لما نشوفها في لقطة أو يعني مقطع أو كذا، فكيف بالناس اللي هم أصلا يروحون يصورون هذا الشيء؟ لذلك اليوم
1: سؤال، وين يروحون يصورون؟
0: لذلك احنا اليوم مع يعني هواية غريبة وجميلة في نفس الوقت في تصوير ومراقبة النجوم، وضيفنا فيها الهاوي في هذا المجال الأستاذ فيصل. احنا ما نقول هاوي، يمكن ما شاء الله محترف، لكن كهواية هو هاوي هذا المجال الأستاذ فيصل التميمي. يا هلا وسهلا فيك معنا في الدانة.
2: حياك الله.

0: أطول عشان ما أقدر نظهر هذه التفاصيل، تفاصيل هذا الضوء، ونحسب بنفس الوقت حساب حركة النجوم الظاهرية، لأن تخبر دوران الأرض تأثر ترى على التصوير يعني. والجميل بهذا الموضوع أن الكاميرا ممكن تكشف لك، وغالبا هذا يصير الشيء، تكشف لك تفاصيل موجودة فوقك بس ما أنت ما تقدر ومستحيل أنك تشوفها بعينك أصلا.
1: يعني الموضوع يتجاوز مجرد أن الجو صافي، لكم حسبة في دوران الأرض، في صفاء المكان اللي بتروحون له، وساعات معينة لها حسبة معينة.
0: صحيح، بس دوران الأرض هي لا، فيه الحين تقنيات تساعدك بهذا الشيء، أنه يكون فيه تتبع للحركة دوران الأرض، تركب الجهاز وبعدين تركب الكاميرا فوق الجهاز ويساعدك بهذا الشيء.
2: طيب، يقال أنه أنتوا كمصورين محترفين اللي يهوون تصوير النجوم تختارون مناطق خالية من الضوضاء الضوئية. صحيح. الدورون وين في مكان عتم يعني، أو بعيد عن الإضاءة، خلينا بعيدا عن العمران، ليش؟ شنو السبب؟
0: حنا جنتنا الظلام طبعا.
2: لا إله إلا الله.
0: أول شيء المصور يحدد قبل أنه يحدد الوجهة، يحدد هو شو يصور أصلا. إذا هدفي مثلا مجرة معينة أو سديم مثلا ضوء خافت في الحيل، أختار مكان طبعا بعيد عن إنارات المدن والتلوث الضوئي، والسماء لازم أنها تكون فيه صافية، يعني حتى الغبار يأثر، السحاب يأثر، والجهة اللي أنا بصور فيها هل هي مفتوحة ولا في عائق قدامي أصلا. وأتأكد أهم شيء يعني، لأنه غالب إحنا نصور بالبر بما أننا بالسعودية، فأتأكد أن المكان آمن يعني أصلا، والوصول له يكون سهل بشكل ما يعني. أما القمر والكواكب هذه أمره بسيط جدا، هذه أصور عندي بمزرعة ما يحتاج أبعد. لا. لأنها نورها ساطع، فما تحتاج أنك تبعد أصلاً ولا تحتاج إضاءة خافتة.
1: الأشهر في التصوير أستاذ فيصل هو النجوم، لكن فيه أشياء ثانية يصورونها الهواة.
0: إيه، في سدم، وفيها طال عمرك مجرات، بحر، السماء بحر.
2: هنا السؤال أنا يعني طرع على بالي، هل المفروض مصور النجوم والأفلاك يكون عنده فكرة شوي على الأقل عن علم الفلك، مثلا متى يظهر النجم، متى يختفي، متى يخفت، ظهوره في الشهر الفلاني، في السنة الفلانية، لأن بعضها ممكن تظهر في 10,000 سنة مرة.
0: صحيح صحيح، هي مرتبطين ببعض يعني. ممكن أنك تبدأ مثلا كتصوير يكون ما عندك إلمام بالفلك، ولكن بحكم الأهداف اللي أنت راح تصورها راح تتعلم مع الوقت يعني، وراح يزيد مخزونك المعرفي من ناحية الفلك. فهم شيئين مرتبطين ببعض بشكل كبير إذا أنت ناوي الاحتراف يعني.
1: اللي ناوي احتراف أستاذ فيصل، إيش الكاميرا أو المعدات اللي يحتاجها غالبا؟
0: والله بعد روحي شف، يعتمد مرجع نقول على وش تبي تصور أنت. ممكن أنك الواحد يعني يبدأ بتصوير جوال عادي، يدعم تصوير ليلي مثلا، يحط له ستاند اذا بيصور نجوم او اشياء بسيطه، او كاميرا وعدسه واسعه يعني. لكن اذا تبي تدخل تفاصيل الكواكب والاجرام الخافته هذه، هنا لازم انك تحتاج تلسكوبات معينه واجهزه تتبع، ولكن مو بلازم انك تشتري كل المعدات قبل تبدا يعني، انا مكلفه اصلا التصوير الفلكي مكلف جدا ترى المجال هذا.
2: وغير كذا التوقيت التصوير أيضا، متى أفضل وقت، نهارا، ليلا مثلا، بداية المغربية ولا عند الفجر، أي يوم في الشهر هو المناسب بالنسبة لكم أيضا؟
0: على حسب، أجي أقول لك على حسب الهدف برضو، لأنه كل جرم يختلف وقت ظهوره وأفضل وقت لتصويره. كل ما كان الجرم مثلا عند الأفق يكون سيء يعني للتصوير بحكم تأثير الغلاف الجوي، حرارة الغلاف الجوي، ولكن على حسب الهدف يعني. مثلا صور القمر عادي يعني بأي وقت تقدر تاخذه، ما عندك أي مشكلة، ولكن سديم خافت ممكن يعني تقضي عليها أسابيع تصوير يعني، على ليالي معددة تقسم الساعات 40 ساعة 50 ساعة عشان تظهر هذا الجمال يعني بصورة واحدة بالنهاية.
1: أحيانا مقطع ثواني يأخذ منك يمكن وقت طويل جدا، فكم يعني أطول جلسة تصوير استغرقتها، وكم عادة جلسة التصوير؟
0: على حسب أنت وش تبي تصور يا أستاذ صالح، ولكن أطول ممكن جلسة تصوير أنا أخذتها إلى الآن تقريبا أسبوع ونص، والآن شغال على مشروع يعني ممكن يأخذ معي شهر.

0: عرض تصوير فقط بدون تكديس الصور لاحقا والمعالجة يعني.
1: نعم.
2: بس كيف يحفظ المصور الحقوق؟ يعني الحين المصور مثلا يجتهد ويضع له منصة ويحط المقطع عليها، وممكن واحد يجي ياخذها باردة مبردة ويحطها ويحط عليها مقطع كذا شيله ولا شيء، بعد من زين
1: عشان
2: الأخلاق
1: تكبر.
2: يعني.
0: جيت الوتر حساس عندي شراكي.
2: إيه شو تسوي؟ تحط علامة مائية ولا؟
0: علامة مائية صغيرة يعني، وممكن انك تخفيها بعد يعني لاحقا لو استخدمت غرض تجاري تقدر انك تخرجها. وغير كذا انت عندك اصلا بيانات الخام، يعني لو بغيت تصعد الموضوع مثلا لاحقا، وان شاء الله ما نحتاج يعني للشيء هذا، تقدر انك تستخدم بيانات الخام اللي عندك باثبات الملكية، يعني عندك الاف الصور انت اصلا اللي طلعت هذه الصورة الوحيدة.
1: الصور الفلكية هذه للأجرام، للكواكب، لغيرها، هل في مجال للفوتوشوب فيها يكون في دور للتعديل، المعالجة، ولا لا أنتوا تبونها زي ما هي؟
0: لا، المعالجة يا أختي جزء أساسي من العمل ترى، يعني أصلا اللقطات ونقوك إحنا نصور آلاف الفريمات تمام، فنجي نكدسهم فوق بعض حتى تطلع لقطة واحدة، هذا بداية، فنخفف عشان السبب هذا يخفف النويز ويظهر التفاصيل، ولازم ندخله عشان نضبط السطوع ونعدل الألوان، بس يعني نفس اللون ولكن نبرزه، فهمتي علي؟
1: نعم.
0: وفي تفاصيل ممكن تحتاج إبراز باستخدام أدوات يعني المونتاج، بس إنه ما في يعني ما نحط شيء ما هو موجود أصلاً بالسديم مثلاً أو بالمنظر، فهمتي؟ ما نضيف أشياء من عندنا من رأسنا.
1: نعم.
2: وش اللقطة أو الصورة أو اللحظة اللي كذا أنت واقف عند الكاميرا وجتك لحظة كذا الذهول، يعني من شيء شفته ما تخيلته بهذا الجمال، لون أو سديم أو لقطة كذا، يعني على ما قالوا صنعت يومك، أو أنك جلست فيها تفكر أيام؟ يمكن
0: ما أبالغ أستاذ صالح لو أقول لك شبه دائما تصير معي هذه، يعني بكل جلسة تصوير، يعني سبحان الله خلق الله حسن وجميل ومذهل جدا،
2: يعني السماء غير اللي نشوفها.
0: لا أبدا، غير بكثير، تشوف أشياء يعني سبحان الله تمسك راسك، تنتقل مذهول أنت أمام صنع الله هذا.
1: نعم. إيش قد مهم بالنسبة للمصور إنه يكون عنده معرفة بمواقع النجوم، مواقع الكواكب مثلا، يعرف مثلا هنا الدب القطبي، مثلا هنا مجموعة فلكية معينة، ايش قد مهم بالنسبة لكم؟
0: يحتاج المصور اساسيات بسيطة يعني بهذا الموضوع، انه يعرف مثلا وش الهدف اللي هو يبيه الان، ومتى راح يطلع، ومتى راح يغيب، متى يكون مرتفع يعني على الافق، وين القمر مثلا وقت التصوير. الايام القمرية على فكرة نتجنب التصوير احنا فيها، لان مثل ما في تلوث ضوئي بالأرض بسبب أنوار المدن، سبحان الله يعني نور القمر بما أنه ساطع فيسبب نفس المشكلة لكن بالسماء،
1: سبحان الله.
0: صعب أنك تجيب أجرام خافتة إذا كان مثلا القمر مكتمل أو تربيع مثلا.
1: نعم.
2: الحين في تصوير وفيها تلسكوب أحيانا يقرب بعض أسطح الكواكب اللي نشوفها إلى درجة معينة، يعني فممكن الإنسان من خلالها يشوف مثلا تكوينات هذه الكواكب اللي يشوفها.
0: صحيح يعني الآن الحمد لله يعني التطور والأجهزة الحديثة تطورت، وكل ما له في تقدم يعني في تلسكوبات جدا قوية الحمد لله تجيب لك تفاصيل يعني في بعض الكواكب، ولكن التلسكوبات هذه مكلفة يعني الشيء القوي، وتحتاج شخص يعني عنده يعني إلمام لو بسيط في موضوع التلسكوبات، لأن تشغيلها صعب أصلا مو مثل التلسكوبات العادية.
1: ليش في أيام بعض الأحيان لما تطلع مشوار بالبر مطول أنت ودخلت في العتم تلاحظ إنه سطوع النجوم قوي، وتيجي أيام العكس ما في ولا نجمة، تبي شيء ينور لك ماكو، شنو السبب؟ والله يعني صادف أيام كذا وأيام كذا، فأنت تحتار. طبعا إحنا ما عندنا معرفة بالتصوير فما ندري.
0: لا أنا أقول لك أختي، أول شيء إذا بعدت عن التلوث الضوئي طبيعي أنك راح تشوفينهم بمنظر جدا ساحر وواضح. الأمر الثاني تبين بعض الأحيان تروحين ما تلقين شيء،
1: صح.
0: ممكن في شيء غير مرئي بالنسبة لك، يعني في أشياء تأثر، ترى إذا كان في قمر مثلا ظاهر راح يقل عدد النجوم اللي تقدرين تشوفينها، ولاحظي هذا الشيء مستقبلا انت. لو كان في غبار مثلا بالجو يأثر، اي شيء يصير بالجو له تأثير، يعني سواء ظاهر لك او غير ظاهر لك. طبعا احنا نسوي اشياء ما نقدر نشوفها بعيننا ولكنه قاعده تسوي هذا التأثير.
1: صح.
2: الشهب والظواهر الفلكيه، شهب او كسوف او خسوف، اتوقع هذا بالنسبه لكم يوم استثنائي لازم يكون لكم فيه لمسات او تصوير او كذا، فكيف معرفة يعني؟ يمكن الخسوف والكسوف تقريبا يعني يوضح، لكن الشهب شلون تعرفون مواطنها وأوقاتها؟
0: بالنسبة للشهب حنا صراحة يعني هذا يوم عيد بالنسبة لنا، نستمتع وننتظر هذه الأوقات المعينة، ومواعيدها مذكورة أصلا ومعروفة
1: على الخريطة الفلكية، تنتظرونها صحيح. يعني
0: إيه منتظرة، يعني لها تواريخ معروفة ونعرف هذه الشهب اسمها إيش ومن وين جاية، فمعروفة يعني عندنا.
1: يعني يفترض مثلا يوم مرور مذنب هالي أنتوا جاهزين قبلها بأسبوع يمكن؟
0: إيه لو كنا موجودين ذاك الوقت صحيح.
1: نعم. إيش قد هذه التواريخ مهمة بالنسبة لكم يعني؟ طيب لو ما كان مثلا المرور راح يمر من المنطقة اللي أنت فيها، مستعدة عنا تسافر؟
0: طبعا إذا الموضوع مثلا ما يتكرر إلا بس سنة مرة أو كل 5 سنوات مرة طبيعي،
1: بعض الأحيان كل 2000 سنة مرة يعني بصراحة يعني تكون
0: أنا إيه؟ أنا بصدت عليك أنا ما أبي
1: يعني بعض يعني أنا ما زلت أذكر اصطفاف الكواكب سنة 2000 كان حدث ضخم جدا.
0: صحيح صحيح.
2: لك مقطع مشهور يتحدث عن تصوير نجم الشعراء، وش قصته وليش يعني خصيت هذا النجم سبحان الله؟
0: والله النجم أول شيء هو ألمع نجم في سمائنا ممكن أنك تشوفه، وغير كذا مذكور بالقرآن الكريم وله مذكور بالأدب والموروث الشعبي عندنا، وكان هذا النجم أصلا ضيف عندي في سلسلة أنا قاعد أسويها الآن هي ليلة مع نجم. الهدف من هذه السلسلة أني أبسط للناس معرفة السماء بشكل عام وخلي الوصول للمعلومة سهل بدون تعقيد، خصوصا للمبتدئ يعني أو اللي عنده فضول بالمجال بس مو بعارف من وين يبدأ، فهمت علي؟ فأبي يلقى شرح واضح وقريب منه بأسلوب عفوي بسيط بدون مصطلحات تعقده مثلا، مع المحافظة على أنه يعني تكون المعلومة اللي توصل له دقيقة بحول الله.
2: والله أنت يا فيصل
0: رسول السماء يدري هو وش قاعد يشوف ويصير عنده فضول يتعلم أكثر، والحمد لله يعني الفيدباك اللي قاعد يجينا الآن جدا مبسوط وجدا يحمس أني أستمع.
2: أنا أتوقع أنه هذا الفيدباك أكثر وأكثر، ويمكن الناس اللي ما يقولون لك أكثر من اللي يقولون لك، لأن قد يكون فيه من جمهورك أو متابعينك بذرة عالم في الفلك، فيجي يوم من الأيام ويقول أنه أنا من مقطع للأخ فيصل استطعت أني أنمي هذه الهواية ويعني أدعمها ويصبح عالم من علماء الفلك، لأنه مجال فعلا يعني عجيب. لكن على الصعيد الشخصي أخوي فيصل يعني ايش اللي خلى يعني اليوم أنا مثلا لو هوايتي الصيد، أما أن أبوي ولا جدي ولا أحد من والله أجدادي كان يعني يحب الصيد فالعرق حن وطلع فيني يحب الصيد، لكن الفلك يعني ايش اللي خلاك كذا تهتم فيه وهواية أنا أشوف أنها نادرة صراحة؟
0: يا حبيبي شوف بالنسبة لي أنا صراحة يعني من يوم أني صغير في عادة عندي صارت حميدة الحمد لله، صرت ملقوف تقدر تقول يعني شعبي. أطلع أذكر يعني مع جدي الله يرحمه يغفر له، نطلع مثلا للبر أو نطلع أماكن كذا بعيدة عن المدن، فأشوف السماء أشوف النجوم وأسأل، أنا عندي فضول وش هذا هذا ليش، فقاعد أخذ معلومات. لاحقا اللقافة دي زادت معي يوم يعني بديت أكبر بديت أوعى شوي وبديت أتعمق شوي بالمجال الحمد لله يعني، فهو فضول لا أكثر ولا أقل هو اللي دفعني لحب هذا الشيء يعني، لأنه عالم لا منتهي أصلا.
2: صحيح.
0: كل يوم في اكتشافات جديدة، كل يوم في أشياء غريبة قاعدة تطلع،
2: والفضول قاعد يكلف شكله
0: مرة.
2: هي ساعات تقول ليتني والله يعني استخرت قبل
0: ليتني من حجة سالمين. لا والله إذا شفت إذا الموضوع الحمد لله يعني في أجر أصلا لك. يعني هذا الشيء ترى دافع كبير، يعني التأمل والتفكر المخلوقات.

0: هذه عبادة الأنبياء أصلاً، وشيء جميل يعني. وأنا دائما أقول حتى يعني للناس، طبعاً أفتح لايف مثلاً نستعرض بعض الأشياء بالسماء، فأقول لهم يعني ربي كريم، يعني تخيل من كرم الله سبحانه وتعالى، يقولك لا تبذل مجهود يا عبدي، ناظر بس واستمتع، يعني تخيل أنت قاعد تستمتع وتأخذ أجر،
1: سبحان الله،
0: في أكرم من كذا ما أعتقد فيه.
1: نعم.
2: بالتوفيق لك الأستاذ فيصل التميمي، هاوي ومحترف الحقيقة مراقبة وتصوير النجوم، وإلى المزيد إن شاء الله من هذا الإبداع والإلهام والتميز والتفرد في هذا المجال الكبير.
0: آمين آمين، وياك الله يسعدك أخوي صالح وأختي، بيض الله وجهكم، وسعيد جدا بمشاركتي معكم.
1: حياك الله. شكرا، شكرا لك. خلونا نسمع معاكم أعزائي هذا التقرير للزميلة ميعاد آل حسن.
3: سوق الحرفيين، ثراء تراثي ومتعة بصرية لصرح معماري شعبي أخاذ، يحتضن الحرفيين ويحكي قصة الإحساء في مرحلة ما قبل النفط للمحافظة على الحرف اليدوية من الزوال. افتتح سوق الحرفيين في العام 2020 كمشروع تراثي يعزز من المكانة التاريخية والتراثية، ويساهم في دعم المردود الاقتصادي والسياحي للصناعات الحرفية واستدامتها والمحافظة عليها ونقلها للأجيال القادمة. يتميز السوق بتصميمه المستمد من العمارة الأحسائية، ويقع على مساحة تزيد عن 12 ألف متر مربع، ويتكون من محلات متراصة تنقسم إلى قسمين، قسم مخصص للحرف ذات النشاط الذاتي، بينما خصصت محلات أخرى للحرف التي يستخدم فيها الماء. ترتبط المحلات جميعها بممرات مسقوفة مع وجود نوافذ تسمح بدخول الضوء الطبيعي والتهوية، ويتوسط السوق ساحة مفتوحة تضم قهوة شعبية ومخبزة نور تقليدي، بالإضافة إلى وجود ساحة للفعاليات تنطلق منها الفعاليات والمهرجانات الشعبية. يحتوي السوق على معظم الحرف ومفردات البيئة الأحسائية القديمة من صياغة الذهب وبيع السيوف والخناجر والمشغولات اليدوية، بالإضافة إلى النجارة وحياكة البشوت التي تعبر عن أصالة الأحسائي الذي يحافظ على تراثه وماضيه. يمكن رؤية الماضي في هذا المكان بكل ملامحه المختزنة في الذاكرة بشكل يجعل الواقع القديم ماثلاً أمام الأعين وفي النفوس من خلال الجلسات القديمة والأكلات الشعبية بنكهتها الأصيلة للغاية. يشكل سوق الحرفيين بتفاصيله الرائعة للزوار جوهرة تراثية ووجهة سياحية تعطي لمحة مميزة لتاريخ الأحساء العريق من خلال روعة المنتجات التراثية التي صنعت بأيد وطنية لأمهر الحرفيين. من المنطقة الشرقية كان معكم ميعاد آل حسن وخليل العيسى.
2: سبحان الله، يعني فعلا في ناس تقليدي حتى في هواياته، وفي ناس لا يتفرد بهواية غريبة، نادر انك ما تشوفين واحد مثلا هوايته شيء مختلف. بعض الناس والله هوايته ركوب الخيل، هو ما عمره شاف خيل مثلا، بس كده يعني جمع الطوابع وركوب الخيل والسباحة.
1: هذه ايام المجلات اول لما تقرا مثلا الهوايات يكتب لك جمع الطوابع، وفي واحدة كانت كاتبة جمع ريش الدجاج، تذكر؟
2: لا فعلا، يعني انك يكون عندك هواية غريبة شيء، وانك تصمل فيها وتكلفك. يعني هذول المصورين سواء تصوير الفلك او تصوير الطبيعة مثلا، عرفت اللي

0: يطلعون مجموعات في صحراء معينة في ليلة معينة في ساعة معينة عشان يصورون شروق الشمس. طيب يا أخي اكتب في جوجل شروق الشمس وخذ الصورة يعني وارتاح يعني.
1: هنا الـ يعني التميز في أنك تكون أنت يعني هاوي بدرجة امتياز، لدرجة أن زي ما قلنا يعني الآن حتى مع ضيفنا قبل شوي الأستاذ فيصل، مكلفة هي كهواية، مكلفة يعني، ولها نتائجها الإيجابية إن كان نفسياً، لأنه روحانياً أيضاً راح تتعلق بالنجوم. وسبحان الله يعني أنا ياما أكون طالع مثلاً مشاوير بالليل، فعلاً تجيك ليالي السماء كلها نجوم، حاجة ملفتة يعني، تتأمل وتقول سبحان الله، وتجيك لا. ليالي عدم. فيعني أقول أنا طيب شنو الفرق؟ اللي مو فاهم طبعاً يفرق.
0: لا وبعدين هواية زي مثلا النجوم أو غيرها، عرفت اللي الواحد يبي يترك أثر يعني، يقال في يوم من الأيام حتى بعد وفاته أنه هذه صورة فلان الله يرحمه طلع صورها في لحظة معينة في جبل معين في كذا، فعرفت أنت اللي مو هو بشرط بالكم لكن بالكيف، أنك تطلع بصورة مميزة وليس أنك والله تكون مشهور في شيء لا شيء يندثر بعدك
1: أو مكرر مثلا.
0: على كل حال مع هذه الفقرة نكون وصلنا مستمعينا لختام حلقتنا في الدانة. شكرا جزيلا لكل اللي تابعونا واللي تواصلوا واللي اتصلوا، ولضيوفنا اللي أثروا حلقتنا زي ما توقعنا وأكثر، وشكرا لكم من فريق البرنامج.
1: نعم أعزائي، شكرا. في الإعداد والتقديم كان معكم صالح العجرفي وعرفات الماجد، ساعد بالإعداد ومشرف البرنامج حسين العباس، في الهندسة عبيد الراشد، ويستقبل المكالمات طارق النميس، والإخراج لخليل العيسى.
0: إلى اللقاء.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
2: تتطور الأحداث وتتغير مساراتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: تمام التاسعة في الرياض، أهلا بكم. أحييكم مستمعي الكرام وأقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية أستهلها بالعناوين: تواصل الإدانات على استهداف أحد خطوط الأنابيب في المملكة، الحكومة العراقية توجه بتشكيل مجلس تحقيق بحق قيادة محافظة ميسان على خلفية الهجمات على المملكة، بريطانيا تجدد تضامنها مع المملكة جراء اعتداءات ميليشيا الحوثي، بمشاركة نخبة من القيادات والخبراء العالميين جدة تستضيف منتدى الصناعة السعودي. كانت هذه العناوين، وأهلا بكم إلى التفاصيل. أدانت كل من دولة الكويت وقطر وسلطنة عمان وسوريا وباكستان ومصر والإمارات ومنظمة التعاون الإسلامي والبرلمان العربي الاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بواسطة عدة طائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، وما أسفر عنه من إصابات بشرية وأضرار مادية في انتهاك صارخ لسيادة المملكة وخرق للقانون الدولي والقانون الدولي والإنساني ومساس بأمن إمدادات الطاقة. وجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بتشكيل مجلس تحقيق بحق قيادة عمليات محافظة ميسان، وذكر بيان للحكومة العراقية اليوم أن الزيدي أمر بإعفاء قائد العمليات من منصبه على خلفية ثبوت انطلاق الاعتداءات التي طالت المملكة العربية السعودية من أحد المواقع داخل المحافظة، وأمر الزيدي بإعفاء قائد شرطة محافظة ميسان من منصبه ونقل مديري الأجهزة الأمنية في المحافظة وإحالتهم إلى التحقيق بسبب الخروقات الأمنية الأخيرة التي حدثت في المحافظة. المحلل السياسي الدكتور عبد المجيد الجلال وقراءة في قرارات الحكومة العراقية ضد عدد من القيادات الأمنية بسبب الاعتداءات التي حدثت على المملكة من منطقة سيطرتهم.
2: بالتأكيد هذه القرار العراقي إيجابي جدا ويخدم علاقة حسن الجوار مع المملكة العربية السعودية ومن باب أوسع دول الخليج، لأننا في دول الخليج والعراق بحاجة إلى تعاون وتنسيق لتجنيب مجتمعاتنا العراقية والخليجية لتبعات الحرب الأمريكية على إيران. مع الأسف الشديد الحرس الثوري الإيراني يحاول أن يعمل على بتنسيق مع الميليشيات الحشد الشعبي الموالية لإيران في العراق إلى إثارة الفوضى وعدم الاستقرار في دول الخليج. فنعتبر حقيقة هذه الرسالة العراقية أو التحقيق العراقي أمر إيجابي جدا، ولكن نحن نطالب أكثر، نطالب الحكومة العراقية بضرورة العمل على نزع سلاح أدرعها المتفلتة وخص بالذكر ميليشيات الحشد الشعبي، لأنها حقيقة تتلقى أوامرها مباشرة من إيران ومن الحرس الثوري، فهي حقيقة عاملة تعمل على العبث بالعلاقة السعودية العراقية ومن باب أوسع العلاقة السعودية العراقية الخليجية. لذا فإن على الحكومة العراقية أن تعمل المزيد من السلوكيات والتصرفات الإيجابية التي تحد من هذه من خطر هذه الميليشيات على أمن العراقي وعلى أمن المملكة ودول الخليج.
1: بحث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله في اتصال هاتفي تلقاه من نظيره في المملكة المتحدة إد ميليباند التطورات الإقليمية، حيث جدد ميليباند تضامن بلاده مع المملكة جراء الاعتداءات التي أطلقتها ميليشيا الحوثي، مؤكدا حق المملكة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنها ومقدراتها بموجب القانون الدولي. كما ناقش الجانبان أهمية تكثيف الجهود المشتركة لضمان أمن وحرية الملاحة في الممرات المائية، ما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي وحماية حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية من تداعيات الأزمة الراهنة. أكد نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي اليوم خلال افتتاحه في الرياض ملتقى وزارة الخارجية الثاني لليوم العالمي للقانون، أكد على دعوة المملكة إلى فتح فوري لمضيق هرمز، مشيرا إلى أن إغلاق الممرات الدولية لا يمكن قبوله تحت أي ذريعة.
3: في وقتنا الحاضر مثل إغلاق مضيق هرمز مثالا واضحا وملموسا على تأثير القانون الدولي على مصالح الخاص بشكل مباشر، فإن المملكة العربية السعودية تدعو إلى فتح فوري للمضيق والمحافظة على المحور الآمن للجميع، وهو حق كفله القانون الدولي. إغلاق الممرات الدولية لا يمكن قبوله تحت أي ذريعة.
1: الجدير بالذكر أن ملتقى وزارة الخارجية الثاني ناقش خلال جلساته

الحوارية عددا من الموضوعات القانونية المتنوعة، أبرزها الآثار القانونية لإغلاق مضيق هرمز وتشريعات الذكاء الاصطناعي والقراءة والبحث القانوني وبناء الخبرة العملية خلال مرحلة الدراسة. أكدت وكالة ستاند أند بورز للتصنيف الائتماني تثبيت تصنيف المملكة عند مستوى إبلس مع نظرة مستقبلية مستقرة. أوضحت الوكالة أن هذا التأكيد يعكس قدرة المملكة على مواجهة الضغوط الناجمة عن التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك تنوع البنية التحتية لتصدير الطاقة وإمكانية إعادة توجيه صادرات النفط الخام عبر خط أنابيب شرق غرب إلى البحر الأحمر، فضلا عن قدرة المملكة على الاستفادة من إمكاناتها الضخمة في تخزين النفط وتكريره محليا ودوليا. أصدر النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الدكتور خالد اليوسف عددا من القرارات التي تضمنت تكليف عدد من الكفاءات في مواقع قيادية مختلفة بالتزامن مع مرحلة جديدة من التطوير التنظيمي، ما يعزز كفاءة منظومة العمل ويرسخ التكامل المؤسسي في النيابة العامة. وتجسد هذه الخطوات توجه النيابة العامة نحو بناء نموذج مؤسسي متجدد يستثمر في الكفاءات ويرفع فاعلية القيادة وكفاءة الأداء دعما لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية وتعزيزا لقدرتها على أداء رسالتها العدلية بكفاءة واقتدار. سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية أكثر من 1100 حالة ضبط للممنوعات، شملت الأصناف المضبوطة 58 صنفا من المواد المخدرة مثل الحشيش والكوكايين والهيروين والشبو وحبوب الكبتاغون وغيرها، إضافة إلى أكثر من 200 من المواد المحظورة. وشهدت المنافذ الجمركية إحباط 850 من التبغ ومشتقاته وأصنافا أخرى مثل المبالغ المالية والأسلحة. تتواصل أعمال تطوير طريق الثمامة الجزء الشرقي، حيث يجري تنفيذ جسر ونفق عند تقاطع طريق الثمامة مع طريق الصحابة، بالإضافة إلى تفعيل تحويلة مرورية عند التقاطع ابتداء من اليوم 12 من سبتمبر، تتضمن تحويل الحركة على الطريق الموازي لطريق الثمامة من الناحية الشمالية بواقع 3 مسارات في كل اتجاه، مع توفير مسار خدمي للمباني المجاورة لضمان استمرارية الحركة أثناء تنفيذ أعمال النفق والجسر والتقاطع السطحي، إلى جانب تهيئة طرق بديلة ووضع لوحات إرشادية. تستضيف محافظة جدة خلال الفترة من 14 وحتى 16 من سبتمبر الجاري النسخة الثانية من منتدى الصناعة السعودي، ويجمع المنتدى نخبة من القيادات والمسؤولين والخبراء والمختصين من داخل المملكة وخارجها، إلى جانب مشاركة عدد من الجهات الحكومية والشركات الوطنية والجامعات والمؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية. ويتضمن المنتدى على مدى 3 أيام جلسات حوارية وورش عمل متخصصة تتناول أبرز التطورات والفرص في القطاع الصناعي ومستقبل الصناعات الوطنية وتعزيز سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية وتطوير قاعدة صناعية متكاملة في القطاع الاستراتيجي. ضمن جهود المملكة لتعزيز موقعها في سلاسل القيمة العالمية للذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة، عقد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحة خلال اليوم 4 من زيارته إلى وادي السيليكون، عقد سلسلة من الاجتماعات مع قيادات عدد من أبرز شركات التقنية والاستثمار العالمية لتعزيز شراكات المملكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والحوسبة المتقدمة والتصنيع المحلي، إلى جانب توسيع الاستثمارات في الشركات السعودية العاملة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات العميقة. أصدرت وزارة النقل والخدمات اللوجستية قرارين بتمديد عدد من المهل الممنوحة لمنشآت النقل البري على الطريق لتوفيق أوضاعها، على أن تستمر المهلة حتى 27 من فبراير المقبل، ما يشمل أنشطة نقل البضائع الثقيلة والخفيفة إلى جانب متطلبات ترخيص منشآت النقل وبعض أحكام نشاط النقل الخاص للركاب بالحافلات. انطلق اليوم في جدة المؤتمر العالمي 11 للجمعية السعودية لطب الطوارئ، والذي يستمر 3 أيام بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين والممارسين في طب الطوارئ من داخل المملكة وخارجها، وذلك تحت رعاية وزارة الصحة. المؤتمر يسلط الضوء على أحدث المستجدات في الممارسات السريرية والابتكارات في مجال طب الطوارئ، مع التركيز على نقل المعرفة وتعزيز التواصل بين الأجيال المختلفة من الممارسين والخبراء. رفعت الهيئة العامة للغذاء والدواء الحظر المؤقت المفروض على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما من بريطانيا وإيرلندا الشمالية، ما يشمل المنتجات الطازجة والمبردة والمجمدة، لتعود إمكانية الاستيراد بعد قرار سابق بتعليق دخول هذه المنتجات إلى المملكة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا اليوم إنه يعتقد أن الحرب مع إيران ستنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي تجري في نوفمبر المقبل، وأن أسعار النفط ستنخفض بشدة بمجرد حدوث ذلك.
الخبر الأخير في هذه النشرة، ذكرت مصادر إعلامية أن الولايات المتحدة طلبت من ناقلة

النفط التي تمر عبر مضيق هرمز الإبحار في أوقات محددة فقط لضمان توفير الحماية العسكرية لها، وذلك بعد أن صعدت إيران من هجماتها على السفن التي تبحر ليلا. بهذا الخبر أصل وإياكم مستمعي الكرام إلى نهاية النشرة. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. تواصل الإدانات على استهداف أحد خطوط الأنابيب في المملكة. الحكومة العراقية توجه بتشكيل مجلس تحقيق بحق قيادة محافظة ميسان على خلفية الهجمات على المملكة. بريطانيا تجدد تضامنها مع المملكة جراء اعتداءات ميليشيا الحوثي. بمشاركة نخبة من القيادات والخبراء العالميين، جدة تستضيف منتدى الصناعة السعودي. نشرة انتهت. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، الزملاء في التحرير وفي التقديم علي بن عوض السلطان، وفي التنفيذ على الهواء الزميل علي الحصيني، ودمتم في رعاية الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساءً.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: ديرتي حبيبتي.

من نجد تتسم الأصالة لترسم لوحة مليئة بالتفاصيل وتأخذنا بجولة إلى الماضي الجميل، فمن قرية أوشيغر الواقعة شمال غرب الرياض دون التاريخ أرقاما ومعلومات بقيت محفورة في ذاكرة المملكة، خاصة وأن قرية أوشيغر يعود تاريخها إلى ما قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم.

تعود تسمية القرية باسم أشيغر نسبة إلى الجبل الأشقر الذي يحدها من الشمال، ويعرف عند أهالي القرية بضلع الجنينة، والذي قال فيه الشاعر: دار يلي شمالك نايف الجال ذكرتني عصور اللي مضت فيها.

ما زالت شيجر تحمل الكثير من الذكريات والآثار القديمة، ما يجعلها وجهة سياحية ومقصدا للباحثين والمؤرخين والسواح الراغبين بمعرفة جزء من التاريخ القديم لمملكتنا، إذ تضم أوشيجر عددا من الأماكن التاريخية والتراثية، كما أنها تلقب برحم نجد لكثرة علماء الدين والفقه والتاريخ الذين ولدوا فيها، وهي غنية بواحاتها فماؤها عذب، كما أنها ثرية بالنخيل والبساتين. وتحمل قرية أوشيجر التراث والتاريخ، إذ تشكلت من مباني طينية وأسواق وجوامع وأزقة محاطة ب600 بستان و9 أسوار و30 برجا و80 بئرا عذبة محفورة بالأيدي

إذاعة الرياض، نبض الوطن. الإيوان. أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في الإيوان، وحياكم الله في حلقة جديدة ثرية بالثقافات المختلفة، نستعرض معكم فيها أخبار وموضوعات ثقافية متنوعة تظهر الحراك الثقافي السعودي في شتى المجالات، فكونوا معنا في رحلتنا الثقافية.

0: هيئة الأدب تختتم مشاركة المملكة في معرض موسكو الدولي للكتاب. اختتمت هيئة الأدب والنشر والترجمة مشاركة المملكة العربية السعودية في معرض موسكو الدولي للكتاب 2026 الذي أقيم في العاصمة الروسية موسكو، وسط حضور ثقافي ومعرفي يعكس تنامي مكانة المملكة في قطاع الأدب والنشر والترجمة، ويؤكد حضورها الفاعل في المشهد الثقافي الدولي. وأسهم البرنامج الثقافي المصاحب للمشاركة في إبراز التجارب الإبداعية السعودية عبر سلسلة من الندوات الحوارية والأمسيات الشعرية التي ناقشت قضايا الأدب والنشر والترجمة، وسلطت الضوء على المنجز الثقافي السعودي وتأثيره في الفضاء الدولي بمشاركة نخبة من الأدباء والمثقفين السعوديين. ومثلت المشاركة فرصة لتعزيز التواصل المهني وبناء الشراكات المعرفية مع العاملين في صناعة الكتاب والنشر، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون والتبادل الثقافي ويدعم وصول المحتوى السعودي إلى شرائح أوسع من القراء والمهتمين على الصعيدين الروسي والدولي. منتدى الطائف للهجن في التراث. شهدت الطائف أعمال منتدى الطائف للهجن في التراث الذي أقيم بمشاركة عدد من المختصين والمهتمين بالموروث الثقافي والإعلامي المرتبط بالهجن. وصاحب المنتدى معرضاً ضم 13 ركناً اشتملت على مقتنيات ومحتويات تستعرض المكانة التاريخية والثقافية للهجن في الموروث السعودي وما يرتبط بها من إرث حضاري، إلى جانب عدد من التجارب الإعلامية التي توثق حضورها وتطورها عبر المراحل الزمنية المختلفة. لقاء عن الفنانون الناشئون بمتحف البحر الأحمر. نظم متحف البحر الأحمر بجدة التاريخية لقاءً بعنوان الفنانون الناشئون والاقتصاد الإبداعي نحو مسارات فنية مستدامة. سلط اللقاء الضوء على الفرص المتاحة أمام الفنانين الناشئين لبناء مسارات مهنية مستدامة في القطاع الإبداعي واستكشاف السبل التي تسهم في الانتقال بالموهبة من الممارسة الفنية إلى مسيرة مهنية قادرة على التطور والاستمرار في ظل تنامي مجالات الاقتصاد الإبداعي وتنوع فرصه. وتناول عدداً من الموضوعات المرتبطة بتطوير التجارب الفنية وبناء المسار المهني للمبدعين والاستفادة من الفرص التي يتيحها القطاع الثقافي بما يعزز قدرة المواهب الناشئة على توظيف إمكاناتها وتحويل أفكارها وممارساتها الإبداعية إلى تجارب أكثر استدامة. منتدى حوار الأمن والتاريخ في الرياض. أقيمت في العاصمة الرياض فعاليات مؤتمر حوار الأمن والتاريخ 2026 بعنوان تاريخنا ومستقبلنا أمن ونماء، بمشاركة أكثر من 160 متحدثاً من داخل المملكة وخارجها. ويستعرض المؤتمر الذي يعد منصة وطنية للحوار والتفاعل الفكري والتاريخي مسيرة المملكة العربية السعودية في مجالي الأمن والتنمية وتجربة الدول وتحولاتها من جوانب متعددة تشمل الأمن والسياسة والاقتصاد والمجتمع والثقافة والهوية الوطنية والوعي والعلاقات الدولية وبناء المؤسسات. وتضمن برنامج المؤتمر أكثر من 65 جلسة حوارية ولقاء تفاعليا بمشاركة أكثر من 30 جهة وحضور أكثر من 5000 زائر. وناقش المنتدى عددا من الموضوعات، منها الموروث الوطني في الآداب والفنون، والوعي الوطني الرقمي، والإعلام والصورة الذهنية للخليج، والموروث الحضاري، وقصة الإنسان، والتنمية وانعكاساتها الأمنية والاجتماعية، والثقافة والهوية الوطنية. كرسي الأدب السعودي يستعيد تجربة أحمد أبو دهمان. استعاد كرسي الأدب السعودي تجربة الروائي الراحل أحمد أبو دهمان من خلال جلسة ثقافية حملت عنوان في ذكرى أحمد أبو دهمان رواية الحزام، قراءات متعددة في الذاكرة والسرد والهوية. وشارك في الجلسة الروائي الأستاذ أحمد السماري والدكتورة أروى المبدل والدكتورة روان آل ثنيان، وأدار الجلسة الدكتور إبراهيم الفريح، حيث تناول المشاركون رواية الحزام من زوايا نقدية متعددة تتصل بالذاكرة والسرد والهوية واستعادة المكان وتحولات المجتمع في تجربة أبو دهمان الروائية. وتكتسب الجلسة أهمية خاصة لارتباطها بواحدة من التجارب التي حققت حضوراً دولياً للأدب السعودي، إذ صدرت رواية الحزام لأحمد أبي دهمان أولاً باللغة الفرنسية عام 2000 عن دار غاليمار قبل صدورها بالعربية عام 2001، وترجمت إلى عدد من اللغات وأصبحت موضوعاً لدراسات وأطروحات نقدية عربية وأجنبية. وتستحضر الرواية ذاكرة القرية في جنوب المملكة وتمزج بين الخيال واللغة الشعرية والسرد المستند إلى الذاكرة في معالجة لتحولات الذات والمجتمع وعلاقة الإنسان بالمكان والهوية، وهي العناصر التي منحت الحزام مكانة بارزة في تجربة السرد السعودي ووصوله إلى القارئ العالمي.
1: الإيوان على إذاعة الرياض.
0: لقاء مع الأستاذ سامي العريفي في المشهد الثقافي. قد تبدأ الفكرة صغيرة في دائرة من الأصدقاء، ثم تكبر بالحوار وتتسع بالشغف حتى تتحول إلى مساحة يلتقي فيها الأدب بالفكر والكتاب بالقارئ والمثقف بجمهوره. ومن هذه البدايات جاءت تجربة نادي سمو الحرف الثقافي الذي انطلق في عام 2020 من مجموعة ثقافية تجمع المهتمين بالقراءة والنقاش، قبل أن تتطور التجربة وتتسع لقاءاتها وشراكاتها لتصبح اليوم إحدى المنصات الفاعلة في الحراك الثقافي، مقدمة عشرات اللقاءات التي تنوعت بين الأدب والتاريخ والفكر والفلسفة والهوية والثقافة العالمية. وفي الإيوان نقترب من هذه التجربة ومن الحكاية التي تقف خلفها، ونسأل عن صناعة النادي الثقافي وكيف يحافظ على حضوره واستمراريته، وكيف يمكن للقاء ثقافي أن يتحول من أمسية عابرة إلى مساحة للحوار وبناء مجتمع من القراء والمثقفين. للحديث عن نادي سمو الحرف ونشاطاته وتجربة تأسيسه وإدارته، يسعدنا أن نستضيف مؤسس ومدير النادي الأستاذ سامي العريفي. أهلا وسهلا بك أستاذ سامي.
2: يا هلا وسهلا، حياكم الله.
0: يا هلا ومرحبا فيك أستاذ سامي. خلينا نبدأ من بداية فكرة سمو الحرف. كيف بدأت هذه الحكاية وما الذي دفعك شخصيا إلى تأسيس هذه المساحة الثقافية؟
2: الواقع أنه تأسيس النادي كان فكرة بسيطة في الواقع، يعني لم أكن أبتغي أن يكون نادي أو شريك أدبي أو ما إلى ذلك. كان الهدف الأساسي أنه مجموعة من المثقفين كنا نبحث عن يعني غطاء أو جامع لنا، بحيث أنه تعرفين عادة المواضيع الثقافية لا تكون مواضيع محبذة عند العامة يعني في الحديث وغير ذلك، فدائما المثقفين يبحثون عن أشباههم يعني الحديث والمواضيع الثقافية المختلفة. ولذلك تأسس الفكرة على هذا الأساس، أني كنت أعرف مجموعة من المثقفين، عملت لهم جروب واتساب وجمعتهم فيه وبدينا نتحدث في مواضيع مختلفة. طبعا أنا أعرفهم من السابق، التقيت فيهم بأندية سابقة، فهذه الأساس، خاصة أنه كان بداية جائحة كورونا لا أعاد الله.
0: صحيح، ويمكن هذه الفترة كانت مناسبة لظهور الكثير من المواهب والأفكار، يعني بحكم الانعزال والجلوس في المنزل وما إلى ذلك.
2: صدقتي، هو فعلا هذا الفكرة الأساسية، أنه نمارس شغفنا طالما أنه الناس في حالة حجر وغيره. الواقع هي بداية الفكرة بهذه الطريقة، أصبحنا وضعنا جروب واتساب وكنا نتكلم في مواضيع ثقافية متنوعة، نتحدث عن كتب. تعرفين أنه في فترة الكورونا خاصة المهتمين بالثقافة والقراءة بالذات، كانت فرصة ذهبية لنا أننا نتبادل الكتب، معلومات عن الكتب حقيقة. يعني كنا ننزل في الجروب مثلا، والله اليوم قريت كتاب كذا كذا يتحدث عن الموضوع الفلاني وهكذا، يعني بدأت المسألة بهذه الطريقة. وكان فعلا الجروب مخرج جميل لنا ان مارسنا شغفنا في وقت هذه العزلة القصرية. بعد ما الله سبحانه وتعالى يعني انهى هذه المحنة اللي حلت على العالم، رأينا انه يعني استمرار بهذا الوضع، انه يعني التواصل عن بعد يعني يحرمنا من فرص أفضل لو كان في لقاء حضوري. هنا انتقلنا للمرحلة الثانية وبدينا نسوي لقاءات. حتى اختصرها لكم، يعني تطور الأمر من لقاءات بين المجموعة، بدأنا نبحث عن مثقفين من خارج المجموعة نجلبهم لنا وبدينا نتحدث، ثم بعد ذلك توسعت، وجدنا أنه لابد يكون هناك لقاء رسمي، يعني يكون في محاضر ومحاور بدل ما تكون هي جلسة دائرية بالحديث وغير. تطورنا حتى أصبحنا بالشكل الحالي اللي ترينا الآن في النادي، اللي هي لقاءات رسمية وندوات ومحاضر ومدير جلسة وما إلى ذلك.
0: جميل جدا. الاسم، يعني اختيار الاسم يحمل دلالة جميلة، كيف تم اختيار الاسم وماذا تريدون أن تقولون من خلال سمو الحرف؟
2: الواقع أن الاسم السابق كان أصدقاء الثقافة، لأنه لما أنشأت مجموعة الواتساب كان الفكرة أننا في الواقع نعرف بعضنا في السابق، وبالتالي نحن أصدقاء، لكننا يجمع بين الثقافة، فأسميت الجروب أصدقاء الثقافة. لما أنشأنا حسابات رسمية وتحولنا إلى بعد حالتي على التقاعد، سجلت النادي الرسمي وغير ذلك، سميناه مبادرة أصدقاء الثقافة، حولنا إلى مبادرة تحت مسمى أصدقاء الثقافة. ثم الناس قالوا الاسم طويل، اختاروا يعني شيء مختصر، طرحت للتصويت الزملاء، طرحت أسماء وتصويت، حتى في أحد الزملاء اللي هو الآن مساعدي في النادي الأستاذ إبراهيم المبلك اقترح اسم سمو، أنه يعني النادي دائما يسمو بالحاضرين فيه وما إلى ذلك. فوافقنا على أنه تم التصويت، وافق الناس على اقتراح الزميل إبراهيم وسمينا سمو، لأنه كان يرون أن النادي هذا هو اللي يمثل حقيقة النادي، ويعني أحمد الله وأشكر على هذه النعمة، أنه فعلا يسمو بالحاضرين، يرتفع بهم ثقافيا ومعرفيا وحتى أخلاقيا إن شاء الله. فبعد ذلك عند التسجيل الرسمي في طلبوا منا تعديل الاسم، فتكلمنا أننا نسمو بالحرف فسمينا سمو الحرف.
0: النادي ما شاء الله تبارك الله اليوم تجاوز أكثر من 130 لقاء ثقافي، ما شاء الله تبارك الله، رقم مهم جدا لمبادرة ثقافية. كيف حافظتم على الاستمرارية، خصوصا أن التحدي في العمل الثقافي غالبا لا يكمن في البداية وإنما في الاستدامة؟
2: أحسن، فعلا هذا هي الحقيقة. الاستدامة خاصة في ظل السنوات الثلاث الأخيرة الآن أصبح فيه أو الأربع الأخيرة أصبح هناك يعني شوي تكاثر نشأتي في عدد الأندية
0: صحيح،
2: وخروجها حتى عن الحاجة يعني زاد كما يقولون العرض عن الطلب. والجمهور الثقافي حاليا هو نفسه يعني، فهذا نوعا ما يعني يخلق حالة من التنافسية الحادة. لكن الهدف الأساسي نحن نقدم ما نؤمن به في الواقع. يعني أنا أسست النادي من أجل أني أجمع المثقفين، نتحدث في مواضيع ثقافية معينة. لدي أنا أتكلم عن ذاتي وأتكلم عن زملائي، عندنا الكثير صراحة ما قدمنا. فدائما أرى أنه الإنسان من واجبه، يعني عندي إيمان قبل حقيقة النادي أنه زكاة العلم نشره. يعني أنا أشعر كل معلومة جديدة أتعلمها هي صراحة أن الله بيحاسبني إذا احتفظ بها. فالنادي هو وسيلة مهمة جدا لتحقيق هذا الهدف السامي اللي هو قضية أنه نشر المعرفة ونشر. لما وجدت الآن أنه التنافسية زادت والعدد الجمهور ما يحضر بنفس السابق الآن على أي نادي، طلعت فكرة جديدة لتوثيق المحاضرات ونشرها حتى أضمن أنه أي معرفة لا تذهب يعني مع الرياح، وإنما تبقى محفوظة للناس حتى ولو طال الزمن. فهذه من الأشياء اللي نسعى لها. طبعا نسعى نبحث دائما عن مثقفين على مستوى عالي، مواضيع ذات أهمية تنفع الناس. يعني الفكرة الأساسية هي منفعة الناس
0: صحيح.
2: في هذا المجال طبعا وليس في خارجه.
0: في الحديث أيضا عن المنفعة نجد أن النادي كذلك يعني يختار الموضوعات بتأني وروية، وأيضا عندكم كذا فلسفة في اختيار الموضوعات. يعني أنتم تنقلتم ما بين الأدب والرواية والتاريخ والفلسفة والهوية الثقافية العالمية، على أي معايير تختارون موضوعات اللقاءات والضيوف؟
2: طبعا

0: ما أعطيت حقها، بعض المواضيع مثلا أعطيت حقها لكن بالشكل مشوه، يحتاج إلى توضيح أفضل. فيعني نبذل جهدنا طبعا، وأكيد أي جهد بالنهاية البشر، والبشر ناقص بالطبع، لكن هذه هي الفكرة، أنه كيف يستفيد الناس، كيف يعرف الناس، كيف المواضيع يعني تطرح بالشكل المناسب. هذه تهمنا كثير دائما، أنه تحقيق الفائدة.
1: أستاذ سامي، في ختام هذا اللقاء يعني حابة أسألك عن يعني هذه السنوات وعشرات اللقاءات، ماذا أضاف سمو الحرف إلى سامي العريفي شخصيا، وهل تغيرت علاقتك بالكتاب والمثقف والجمهور بعد هذه التجربة؟
0: أي نعم صحيح، في الواقع تغيرت أكيد، لأنني أصبحت تحولت من مجرد مثقف وقارئ وفي السنوات الأخيرة محاضر، أصبحت الآن أشتغل أكثر على الجانب اللوجستي في الجانب الثقافي أكثر. يعني يمكن البعض لاحظ أنني في السنوات الأخيرة أصبحت مقل في إلقاء المحاضرات والندوات عما كان في السابق. في السابق كنت يعني ألقي محاضرات بشكل أكبر، يعني أصبحت الآن منشغل أكثر في تقديم الآخرين من أني أقدم نفسي. هذه الفكرة، هذا التغير اللي حصل، أصبحت أكثر طبعا أنا أشاهد على المشهد الثقافي من سن مبكرة جدا، من المرحلة الدراسية أيام النادي الأدبي في الرياض من فترة التسعينات ميلادية، فرأيت يعني هذه التحولات الهائلة اللي حصلت الآن في المشهد الثقافي، وطبيعة المثقفين ونوعيتهم وطبيعة الجلسات. يعني حتى أني أفكر أني أكتب كتاب عن مشاهداتي
1: الحقيقة. يعني أستاذ سامي، أنا شكرا لك قبولك دعوة البرنامج معنا وتواجدك اليوم في برنامج الإيوان ومشاركتنا هذه الرحلة الجميلة مع نادي سمو الحرف.
0: ألف شكر وما قصرت، وشكرا لكم على تحت الفرصة.
1: الأستاذ سامي العريفي مدير نادي سمو الحرف كان ضيفا معنا في الإيوان، شكرا جزيلا لك. الإيوان على إذاعة الرياض.

أدوات القهوة السعودية، دلالات اجتماعية وثقافية. تشكل أدوات القهوة السعودية مجموعة متكاملة ارتبطت بمراحل إعداد القهوة وتقديمها، بدءاً من تحميص حبوب البن في المحماسة وتبريدها في المبرادة ودقها في النجر، وصولاً إلى غليها وتقديمها في الدلة والفناجيل، فيما أسهمت أدوات أخرى مثل المصفاة في إتمام عملية الإعداد وحفظ أدوات التقديم وحملها. وتعد المحماسة أداة تراثية تستخدم لتحميص حبوب البن على النار أو الجمر وتقليبها حتى تكتسب درجة التحميص المناسبة قبل نقلها إلى المبرادة، وتصنع المحاميس تقليدياً من الحديد أو النحاس، وتتعدد أشكالها بحسب المناطق وطرق الاستخدام. أما المبرادة فهي لتبريد حبوب القهوة المحمصة بعد إخراجها من المحماسة وتهيئتها للمرحلة اللاحقة، فيما عرف قديماً أداة رئيسة في إعداد القهوة السعودية، وصنعت غالباً من الأخشاب المحلية بأشكال وأحجام مختلفة. أما النجر يستخدم لدق حبوب القهوة المحمصة وطحنها، إلى جانب دق الهيل ومكونات القهوة الأخرى بواسطة يد النجر، وارتبط الصوت الناتج عن عملية الدق في الموروث الشعبي بعادات الترحيب بالضيوف والإعلان عن حضور القهوة في المجالس. وتأتي الدلة لتكون إحدى أبرز الأدوات المرتبطة بالضيافة العربية، فيما تستخدم المصفاة لتنقية القهوة من بقايا البن والبهارات قبل تقديمها، وتحافظ هذه الأدوات اليوم على حضورها بوصفها جزءاً من التراث المادي المرتبط بالقهوة السعودية، وشاهداً على مهارة

0: الحرفيين في صناعة أدوات تلائم الاحتياجات اليومية وتستند إلى الخامات المتاحة محلياً، إلى جانب ما تحمله من دلالات اجتماعية وثقافية متصلة بالضيافة والكرم.
1: الإيوان على إذاعة الرياض.
0: وفي ختام رحلتنا الثقافية في الإيوان، نودعكم مع باقي من الثقافة والفنون، على أن نلتقيكم مجدداً في حلقة قادمة ثرية بالثقافات والفنون السعودية، فكونوا على الموعد معي أنا تهاني عطيف وزميلي من الإعداد بندر الهاجري ومن الإخراج محمد الجنيد. دمتم في أمان الله.
1: الإيوان.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: ديرتي حبيبتي،

في حضن جبال السروات، حيث يعانق الضباب الجدران وتتمشى الغيوم بين النوافذ الخشبية. هناك تقف قرية لا تشبه سوى نفسها، قرية رجال ألمع. لم تبن هذه القرية كأي قرية، بل نسجت على منوال من الضوء والحجر، وسطرت على صفحات الزمن بلون لم تمحه العواصف. كان يا ما كان، في زمن تلبد فيه الغيم بالقصص، وقف رجل من رجال ألمع ينحت من الجبل بيتا، لم يكن يبحث عن مأوى بل عن معنى. بيت يروي للأجيال أن الجمال لا يحتاج إلى زخرف بل إلى صدق. بيوت رجال ألمع ليست حجارة فحسب، إنها قصائد صامتة، كل نافذة فيها قصيدة، كل شرفة حكاية، وكل جدار مكتبة ذاكرة منسية.

0: تحكي امرأة مسنة. هنا كان يجلس جدي يحكي لنا عن رجال حملوا البنادق في النهار والقصائد في الليل، عن نساء كن يبنين البيوت ويحفظن الشعر في صمت يشبه السكينة. وتروي فتاة: تعلمت الرسم من نوافذ قريتنا، الألوان التي تزين الأبواب ليست طلاء فقط بل تراث يقال بلغة لا تنسى. رجال ألمع، تلك القرية التي جمعت الفن إلى الصخر والشعر إلى الجدران والعز إلى البساطة. هنا لا تزال الخطى تردد صدى الماضي، والصوت القادم من الجبال يقول: لم نبن لننسى بل لنتوارث. في رجال ألمع لا تسير على الطريق بل على قصيدة، ولا تلمس الحجر بل تلمس ذاكرة. وهنا رجال ألمع حيث تتقاطع الطرق بين المجد والحكاية، وتبقى القرية شاهدة على شعب لا ينسى.
1: ديرتي حبيبتي.

0: تنفى
1: مع تقدم العمر لدى كبار السن يخالجهم شعور بأن أهميتهم باتت أقل من السابق، ولكن ما يميز مجتمعنا المسلم أنه يعتبر البر ديناً ودين، ومن البر أن يشعر الأبناء آباءهم بأهمية وجودهم، وذلك من خلال مشاركتهم تفاصيل يومهم واللحظات السعيدة وصناعة لحظات خالدة في ذاكرتهم وممازحتهم وملاطفتهم بالحديث. فكبار السن يشعرون بمن يشعر بهم ويقدرون من يعتني بهم ويتعب لتعبهم ويفرح لفرحهم، فتقدم العمر يجعل المشاعر أكثر حساسية، فلذلك يجب علينا أن نكون عينهم التي تبصر وطريقهم الذي يحبذون السير فيه ووجهتهم المفضلة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: كنفة.
1: كبار السن هم ذاكرة المجتمع ومصدر خبراته ومنشأ مهاراته. حياتهم كانت مزيجاً بين العمل الجاد والسعي نحو بناء عائلة وطيدة، فمنهم تؤخذ الخبرات الحياتية.

0: ومعهم نستفيد كيفية الحياة المهنية، فالتجارب التي خاضوها في حياتهم جديرة أن تكون مصدراً يتكئ عليه الأبناء لبناء مسيرة مميزة وحياة حالمة تقوم على الجد والتطوير والابتكار. كبار السن هم لوحة تقوم على التفاني، ولا شك أن البيئة الواعية تصنع أبطالاً في المستقبل.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان.
3: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
5: ونستكم لنا ترمونسين، انت من وناستكم نستانس، احنا ننبسط
4: ونسمع نبض الناس اول باول.
6: 011 40 53، نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
7: او المشاركه عبر تطبيق الاذاعات السعوديه سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
4: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
8: على جوك.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اسعد الله اوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير ومسرات، وحياكم الله في حلقه جديده من برنامجكم على جوك، والذي ياتيكم عبر اثير اذاعه الرياض. معنا رائد بن شري من التقديم، ومن الاعداد نوفر الخيمه، من الاخراج على الهواء مباشره العزيز جدا علي الحصيني. بنكون معكم ان شاء الله في ساعتين جميله، ساعتين مليئه بالدردشه والمواضيع اللطيفه الجميله. تعمدنا يوم السبت انه نختار لكم موضوع خفيف لطيف جميل، يعني للناس اللي توها الحين جايه من الرياض، ولا رايحه للرياض، ولا بتطلع بتروح مكان معين، ولا جاها ظرف طارئ، يعني بتشغل سيارتك. ممتاز. الاغاني او البودكاست. ممتاز. دائما سبحان الله في اغنيه نسمعها ترتبط دائما بخط السفر، لما نشغلها يا أني أكون ماسك خط، يا أني أتحمس أمسك خط، يا أني أبدأ أتذكر اليوم أنه والله هذه الأغنية وهذا المقطع وهذا البودكاست دائما أنا أمسك خط فيه شغلة. فوش الأغنية اليوم أو القصيدة أو البودكاست اللي أول ما يشتغل وانت مسافر بالسيارة تحس فعليا الخط صار ممتع وتهدي سرعتك، وتبدأ يعني تبدأ كيف أقول لك، تبدأ خلاص تبدأ تعيش كل لحظات الأغنية، كل كلماتها، كل تفاصيلها، لحن، كلمات، شاعر، كل شيء في الأغنية تفصلها حرف حرف. وفعليا هذه موجودة عندنا. يعني أنا من الناس اللي لما يشتغل مثلا أبو نايف أغنية صارحيني مثلا، أمشي 140 السرعة القانونية، أبدأ أتفاجأ أني أنا أمشي 120، وأبدأ أقول الله كيف فعليا كتب هذه الأغنية، وممكن أني أنا أعيد الأغنية. عبد المجيد عبد الله من تالي صار أغنية، صار تذكرني فعليا بالسفر، أبي أسافر متى متى متى، وش اسم الأغنية، متى يغيب أو متى يرجع الغائب، وش ذكرني علي إذا تعرفها. ما بي أغنيها لكم لأنه صوتي مرة ما ينفع، يعني كثر خيركم متحملين صوتي بدون بدون بدون ميوزك. ففكرتنا مربوطة اليوم بطريق السفر في الخط. أبي أعرف اليوم إجاباتكم على 011-40-53 في سؤال حلقتنا اللي يقول وش الأغنية أو القصيدة أو حتى البودكاست اليوم اللي أول ما يشتغل في الخط تبدأ بشعور الريلاكس، وتبدأ تستمتع، وتبدأ تسترجع في كل لحظة أنت عشتها مع هذه الأغنية على 011-40-53.

0: حياكم الله من جديد. قلنا لكم الأغنية ولكن أنا أربطكم أيضا ب ب ب أمر آخر مهم. اليوم موضوع التاكسي وموضوع الأوبر وموضوع السيارات اليوم أو تطبيقات التوصيل اللي تجينا ممتاز ترتبط دائما بأغنية. أنا ربطت هذا الموضوع بهذا الموضوع. في ناس سبحان الله أول ما يجيهم أوبر أو يجيهم أو تجيهم واحدة من الشركات التوصيل يبدأ السواق يتكلم كثير، يبدأ يدخل في تفاصيل معينة، أو يبدأ حتى الشخص اللي راكب يبدأ يؤدي السواق. إيش الطريقة الأمثل اليوم أني أنا أتعامل فيها مع هذا السواق؟ ممتاز. وش أقول له؟ هل أنا أسكت؟ هل أطلب منه أغنية؟ هل أنا ما أجرحه وأقول له تراك أنت أزعجتني؟ يعني ودي أعرف آلية التعامل اليوم مع اللي خليني أقول السواقين اليوم اللي يشغلون موضوع تطبيقات التوصيل، لأنه صار مزعج الموضوع لما أركب مع تاكسي مثلا يبدأ يسولف لي عن قصة حياته مثلا، يبدأ يدخلني في أشياء أنا في غنى عنها مثلا ما بيأسمعها، وأنا من الناس اللي أستحي إني أرد عليه وأقول له أسكت، فأبدأ أسلك يعني أبدأ أعطيه على جوه، أبدأ أحاول إني أنشغل في جواري. هل أنا مجبر إني أنا أسوي كذا؟ هل أقول له بكل صراحة تكفى لا تسولف؟ احكوا لي تجاربكم اللي صارت، احكوا لي مواقفكم اللي صارت، إيش اللي ممكن يصير اليوم مع كل اليوم تطبيقات التوصيل اللي أنتم تروحون معها؟ أبي إجاباتكم على 011-40-5-3. حياك الله يا أوصاف.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: شلونك يا أوصاف؟ عليكم السلام.
1: مساء الخير لكم جميعا، يعطيك العافية.
0: حياك الله. سمعتي موضوعنا؟
1: نعم سمعت الموضوع.
0: تفضلي.
1: بالنسبة للأغاني أنا ما أركز على أغاني كثير، أكثر ما أسمع يعني أغاني وطنية.
0: طيب شوفي أوكي الأغاني ممتازة. أنت سمعتي بعد سؤالنا الثاني؟
1: إيه سمعت.
0: خلينا نبدأ في سؤالنا الثاني، وش رأيك؟ أحس أنه مهم شوية اليوم.
1: إيه أكيد.
0: قولي.
1: لما أنا يعني نستخدم أوبر أو غيره من الشركات إحنا ما نكلم ما لا يكلمنا، بس وصل الطريق اللي إحنا نبغاه بس.
0: طيب لو تكلم إيش الطريقة الأمثل اللي اليوم أزعجكم مثلا بالسوالف؟
1: لا إذا بعدنا ما نرد عليه، إلا إذا يعني حاول إن إحنا نتكلم معه خلاص أمسك طريقك خلاص ما ندري الأشياء اللي أنت تسأل عنها.
0: واضح يا
1: الأشياء اللي أنت تسأل أنا ما أدري.
0: طيب يا أوصاف يعطيك العافية، شكرا لك.
1: يعطيكم
0: صحة. طيب اليوم المقصد بموضوع تطبيقات التوصيل والقائدين السيارات في أكثر من طريقة. في اليوم شخص بشوش ممتاز فيبدأ يسولف، يعني طبعا طيب يبدأ يسولف يبدأ يأخذ ويعطي، بس أنت اليوم كشخص مستخدم هذه المركبة أنت إيش الآلية اللي تحبها اليوم في التعامل مع قائد المركبة؟ هل أنت من النوع اللي يعني تسأله أنت وش موظف وش وظيفتك ليش تشتغل أوبر أو أنا ما أدري، أنا قاعد أقول اسم هذه الشركة وهو غلط مفروض مفترض أني ما أقوله، كل تطبيقات التوصيل ممتاز، إيش الآلية اللي أنت تستخدمها معه؟ هل أنت من النوع المنفتح اليوم اللي يسمع السوالف؟ شغل أغنية معينة ما

ما عجبتك، هل ممكن تقول لليوم غير الأغنية، طف المسجل، أنا ما أحتاج أسمعه. السواق اللي يجيك مثلا، خلني أقول بثر، يبدأ يدخل معاك في تفاصيل ودهاليز حياته وأموره، وإني أنا عندي مشاكل وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا، أنت كيف ممكن تتقبلها؟ إيش الرد اللي أنت ممكن ترد عليه؟ هل أنت اليوم بتكون قاسي في الرد؟ هل أنت اليوم تسفه ما راح ترد؟ في ناس لما نركب معاهم، يعني أذكر زمان قبل سعودة تطبيقات التوصيل، كنت راكب مع أجنبي، ضايقتني ريحة الدخان بلس أنه سوالفة كثيرة، وأنا من طبيعتي ما أحب أجرح الشخص ولا أقول لا اسكت، سوالفة كثير ممتاز. ففتحت الشباك فقال لي لا سكر الشباك، هنا هو أعطاني الجراء لأني أنا أتكلم. قلت له أنا ضايقني ريح الدخان، فما ينفع اليوم أنه يبقى كده. والسؤال الأهم اليوم، هل لو ضايقوكم هؤلاء الناس بأي طريقة من الطرق، تستخدمه في التقييم ولا ترحمه؟ لأنه هذا تقييمه هو مبني على رزقه كاملة. أبي أعرف أنا الطرق اللي اليوم أنتم ممكن تتعاملون معها مع سواقين التطبيقات التوصيل على 011 40 5 3.

0: سوالف السواقين وما أدراك عن أجواء السواقين في مواقع التوصيل. يتعاملون معنا معاملة غريبة في بعض الأحيان، وبعض الأحيان الشرها تجي علينا حنا في طريقة التعامل معهم. إيش المواقف اللي صارت لك؟ وإيش الطريقة الأمثل اليوم أني أنا ممكن أتعاملها مع قائد المركبة أو قائد هذا واحدة من شركات التوصيل، إذا كانت سوالف واجد أو إذا كان مثلا مسبب لي ضايقني في شيء، أو حتى أنت أبثرتها في شيء وش كان رد عليك، وهل أنت تستخدم كرت التقييم؟ ودي أسمع منكم الإجابات على 011-40-53. محمد حياك الله.
1: السلام عليكم.
0: هلا وعليكم السلام، شلونك؟
1: الله يسلمك والله الحمد لله.
0: سمعت موضوعنا؟
1: أيوة أكيد أكيد. المسك على جميع المستمعين إذاعة الرياض، ومن يسمع محمد الحربي جميع المستمعين
0: أكيد.
1: بالنسبة لي أنا أذكر أني مرة يعني طلب أحد يعني السواقين للتوصيل، يعني مثلا حقين ما أبغى أذكر الشركة
0: بدون
1: يعني
0: ما تذكر الشركة. حلو.
1: أيوة هذا موجود، أنا حصلت رقمه في التواصل.
0: طيب.
1: أخذت عن طريق الشركة واتصلت عليه، بعدين أنا كنت في موقع يعني المكان هذا، يعني أنا بقول لك إنه في جدة بس يعني ما أبغى أحدد اختصارا للوقت.
0: طيب.
1: فكان هو مسافة يعني بعيدة شوية عني، أبعد من إنه يعني أنا في المكان، يعني أنا بإمكاني إني أخذت سيارة قريبة من يعني المكان اللي أنا فيه. أفضل من أن يتصل عليه ويكون بعيده، يعني يكون بعيد شوية عن إني في الموقع.
0: حلو.
1: فيوم جاء أيوة يوم جاني وقال لي أنا عارف أنت كلمتنا في الموقع الفلان، يعني الكل يتضمن شلم بعد أنا هذا لقيت رقمك اتصلت وجاء من حب إنك يعني أنا شلم إني أتحمل المشوار حقك وأنت جاي يعني من المكان الفلان، من حقي أنا إني أطلع من هنا بدون والشركة اللي يعني تحسب كل شيء ما أنا اللي.
0: حلو. وصار
1: صار إنه قال عاد اختلفنا على الشيء هذا، قلت أنا ممكن إني أخذ رقم ال يعني أي سواق من هنا وخليه يوصلني، لكن أنا أدفع لك مشوارين يعني حق إنك جاي من برا المكان وأدفع مشوار، يعني أحس إنه يعني مبالغ في الموضوع. فاختلفنا وأخذت سواق ثاني، فهذا ال يعني اللي اختلفنا عليه، يعني صارت بيننا مشاكل يعني عادي ما اتفقنا بس.
0: ما اتفقتوا وانتهى الموضوع؟
1: ودي نعم ودي على انه خلاص قال اجل انا ما مشكله اكمل طريقي، قلت بس انا يعني اشوف ان الشركه يعني مامنه على مثلا مشاوير زي كذا، يعني انت جيت من مكان خلاص.
0: طيب محمد
1: نصف المشوار الشركه تدفع.
0: خلني اسالك، لما تركب مثلا مع سواق واحد من الشركات اي اليوم تاكسي ولا غيره ويبدا يسولف واجد

0: وكذا، كيف ممكن تتعامل معه؟
1: عادي مو مشكاخ وأعطي معه على حد يعني قليل زي كذا، بس أنا يعني في أشياء إن الواحد يوقف عنده يعني. أنا أقول الشركة يعني مثلا أمن على جميع السوق.
0: طيب يعني حتى لو بدأ يدخل معك يسألك عن أشياء شخصية؟
1: لا أشياء شخصية لا، ما أعتقد اللي بجاوب يعني. في أشياء يعني خصوصية عن الطريق ومثلا مسافة الطريق وزي كذا وخط.
0: طيب يا محمد يعطيك العافية، شكرا لك يا محمد. محمد يقول انتهى الخلاف بشكل ودي، لكن انتم هل انتهى الخلاف بشكل ودي اليوم مع شركات التوصيل او لا؟ كيف تتعاملون معاهم؟ كيف الطريقة؟ خلينا نشوف. محمد حياك الله.
2: السلام عليكم.
0: هلا يا محمد.
2: مساء الخير يا رائد.
0: مساء الورد.
2: مسي عليك وعلى المخرج الكريم اللي معطاكم البرنامج.
0: حياك الله.
2: ايوه عندنا.
0: سمعت سؤالنا؟
2: ايوه سمعته.
0: اعطنا اجابتك.
2: انا السواقين
0: إيه؟ يوصلون. إيه؟ كيف انت عامل معهم؟ اي طلبات ولا انت تركب معهم اللي يسولفون؟ لا خلينا اللي نروح معاهم حنا.
2: والله بالنسبه للي يسولف خليه يسولف عادي، ما عندي مشكله السواليف دي، خليه يسولف. ولا اللي يوصل الطلبات انا خلاص يوصل لي طلبي في الوقت المطلوب عادي عندي.
0: طيب واضح، يعطيك العافية محمد، شكرا لك.
2: يا مرحبا.
0: شكرا لك، يعطيك ألف عافية. طيب علي حياك الله.
3: هلا رايد.
0: أهلا وسهلا.
3: أنا طبعا أنا شغال في تطبيق أوبر.
0: بدون ذكر أسماء قول لي.
3: وأنا يعني شفنا أتصلنا على شيء، إذا اللي معي بيتكلم يتكلم عادي.
0: أنت أول مرة تشاركنا؟
3: إيه.
0: ها؟
3: أول مرة.
0: طيب وش المواقف اللي تصير لك دائما؟
3: والله المواقف دائما تصير لي اللي قلنا دي خلاص انا شوي اللي يقول ارسل لهم حسابك بحول لك على وجهه، ما يحول ولا شيء.
0: ما يحول لك؟
3: اي اكلم ولا شيء مدخل.
0: طيب في احد في في في احد قد جاك مثلا انت مثلا مشغل مثلا المسجل ولا مشغل اغنيه قال طفها ولا تتكلم معاي؟
3: لا طبعا انا لا اشغل اغنيه ولا شيء. هم يطلبوني يعني اللي معي يطلبوني اشغل اغنيه يعني بعض الايام اشتغل الموظف عني.
0: طيب يعطيك العافيه.
3: اسمع علي.
0: من هو؟
3: علي.
0: من علي؟
3: انت رايد بس رايد
0: سم.
3: صار لي امس موقف بعد صلاه المغرب خلاص بقي شويه قبل العشاء اللي معي وكلهم مسلمان كيف؟
0: ترى بالنسبة لصوتك ترى ما هو بالنسبة صوت شو اسمه هو. طيب ارجع تواصل معنا، صوتك مو بواضح. طيب أم شرف حياك الله.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: حياك الله أم شرف تفضلي.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا
4: عليكم جميعا فرد
0: حياك الله.
4: أيوة تعنا
0: سمعتي سؤالنا
4: يعني الأغاني اللي يفكون الأغاني.
0: لا مو باللي يفكون الأغاني، تطبيقات التوصيل اليوم لما التاكسي لما نروح معاه كيف نتعامل معاه للشخص اللي يسولف كثير؟ يعني كيف ممكن نتعامل معاه؟
4: ما نكلمه خليه يسولف على نفسه. طيب. إنه ما أرد له.
0: طيب يا أم شرف يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. اختصرت الإجابة أم شرف. فخلني أطلع فاصل غنائي وراجع لكم، وذكر بأرقام التواصل 011 40 53.

0: حياكم الله من جديد متابعينا الكرام. كيف ممكن نتعامل مع السائق اليوم الخاص ب المختصين بتطبيقات اليوم التاكسي والتوصيل؟ عدة شركات عندنا قائدينهم ممكن يتنوعون ما بين الصامت والمتحدث واللي تصير مواقف دائما. كيف ممكن نتعامل مع الشخص اللي مثلا حديثه كثير، الشخص اللي ما يتطلب؟ هل ممكن أن نستخدم اليوم التقييم؟ هل في موقف صار لك؟ أبي أسمع إجاباتكم على 011-40-5-3. أبو نمر حياك الله.
1: يا مرحبا، السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله،
1: أسعد الله مساكم بكل خير.
0: أهلا وسهلا.
1: وش البرنامج الحلو اللي يوميا نستمتع معك؟
0: أنت الحلو يا قلبي،
1: الله يطول لي في عمرك إن شاء الله.
0: تفضل قلنا صار لك موقف.
1: الموقف الله واجد، لكن شوف هو على حسب المود دايم صراحة. مرات تركه ما ودك تسولف، ومرات
0: على حسب المزاج. طيب
1: يا اخي تركه مع واحد سوالفه واجد ولا مكالمات واجد تبلش بهذا،
0: هذه اكبر كارثه للشخص اللي دائما يكلم او يستخدم جواله.
1: نعم صحيح، جدا جدا كارثه.
0: طيب كيف ممكن تتعامل معه؟ هنا السؤال الاهم اليوم. طب صار لك موقف
1: لازم تقمع الصراحه؟
0: لا ما توصل لمرحله القمع يعني، كانك شديت حيلك شوي.
1: انت لو تعرف اللي نتعامل معهم تتعب
0: من اللي تتعاملون معهم.
1: واجد والله.
0: طيب يعني انت تستخدم واحده من تطبيقات التوصيل؟
1: نعم صحيح.
0: طيب اللي يجيك يقول شغل لي اغنيه معينه، ايش تسوي معه؟
1: شغل له اغنيه معينه، وين المشكله؟
0: اللي يبي ها؟
1: نعم خليه يستمتع يا اخي، الدنيا في ساعه.
0: طيب واضح، يعطيك العافيه، شكرا لك ابو نمر.
1: الله يعافيك.
0: شكرا لابو نمر، ابو نمر اسم جميل، يعطيك العافيه ابو نمر. طيب راح ابو نمر. ابو طلال حياك الله.
2: الله يسعد مساك.
0: مرحبا ومسهلا.
2: والمستمعين جميعا.
0: حياك الله، تفضل.
2: لكني ما اعرف وش صلب الموضوع.
0: صلب الموضوع يا ابو طلال، السواقين اليوم المختصين بتطبيقات التوصيل اللي نطلع معاهم، كيف ممكن تتعامل معهم؟ يعني مواقف صارت، واحد يتكلم كثير، ايش الطريقة اللي ممكن اليوم نتعامل معهم فيها؟
2: والله الطريقة السليمة هي اللي هي ضبط النفس، وطبعا البشر ما هم كلهم سواء او تعاملهم نفس بعض.
0: ممتاز.
2: يعني تعطي كل شخص على عقليته وعلى اسلوبه.
0: ما صار لك موقف؟
2: صار لي موقف.
0: عطنا الموقف، يا ابي موقف. انا
2: أن مرة نزلت في مطار ما معين، فقلت بدل ما أخذ من التاكسي للنظامي هذه، قلت ابناء البلد.
0: طيب
2: فاخترت لي واحد، قلت بما أنك أولى بترك التكاسي المسجلين نظاميا ووصلني. قال هبت امشي، وترى التاكسي يعني طالب علي مبلغ وغيره كذا.
0: طيب
2: انا بعطيك نفس المبلغ.
0: ها.
2: قال اوكي. قال اوكي.
0: طيب
2: وطبعا انا في استقبالي عمي طبعا مرتب لي، كان وقت ظهريه، جهز الغداء على اساسني بنزل المطار وبجي الغداء جاهز. لما وصلت عند الباب ينزلني، اعطيته المبلغ اللي جاي، انا قايل له اصلا.
0: حلو.
2: قال لا يا حبيبي مو هذا. قلت له ليش؟ طلب اضعاف المبلغ.
0: حلو.
2: قلت من جدك انت ولا؟ قال لا من جدي انا. انا الحين فازع لك وابغى الفائده لك وقايل لك هناك، يعني لو ما قلت لك يعني معقول انك تطلب المبلغ هذا؟
0: طيب
2: هو على اساس اني يعني عند الباب حق الاهل وكذا، ولازم يعني بيحرجني كذا.
0: ممتاز.
2: قلت والله يا اخي، وبعدين هو اكبر مني سنا يعني.
0: حلو.
2: انصدمت حقيقه يعني. انا من باب الفزعه له، ولا مع انه سعودي وكذا، ودي بالخير له.
0: وتحسفت؟
2: يا لا انا استغربت حقيقه يعني، لما تعمل خير اليوم شنو تلقى مقابله يعني. فقلت اذا كان هذا يرضيك يمكن ادعي عليك دعوه تضيع الاول والاخير.
0: واضح.
2: احس كذا انك ظلمت يعني. ما
0: طيب واضح، يعطيك الف عافيه، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لك حبيبي.
0: طيب 011 40 5

ثلاثات الرقم واحد لإذاعة الرياض. أبو جواد، أبو ج... علوا يا علي، هذه جميلة ما قد صارت في التاريخ. طيب خليني أذكر أرقام التواصل، 011-40-53 الرقم واحد لإذاعة الرياض، معنا اتصال ونطلع أغنية. يلا خلنا نطلع هالفاصل وراجع لكم، خليكم معنا.

0: معكم وعدنا معكم من جديد ابو رايد، حياك الله.
1: يا هلا والله ومرحبا.
0: هلا يا مسهلا يا ابو رايد.
1: يا هلا الله يحييك.
0: تفضل.
1: بالنسبه للمواقف اللي قلت يعني
0: صحيح.
1: والله انا سمعت بواحد يقول اللي كلمه قبل شوي يقول انه جاي من بعيد راح السياره.
0: الا
1: الموضوع المفروض راعي السياره عرف المشوار اللي يدين.
0: صحيح.
1: من اصل هذه نقطه. وفي الثاني اللي يقول قبل شوي ما ادري موقف اللي قبله يعني بالنسبه هو اللي يبي غاني اللي يبي غاني واللي يبي ذا يقول ما بسجل وبس تقدر تسجل
0: بس ما بكذا يا ابو رايد.
1: لا يعني راعي السياره المفروض كذا حسب حسابه ولا يحتاج. واللي كثير كلامه ويتكلم ويزعج لا جال يتكلم يقول الله يعينه بس.
0: واضح.
1: علشان خلاص يسكت ولا يعطيه وجه. ما له خلق إذا صار ما له خلق.
0: طيب يعطيك العافية، شكرا لك. طيب
1: أي خدمة مستعدين.
0: شكرا يا حبيبي، شكرا. 011-40-53 الرقم 1 إذاعة الرياض. أبو جواد حياك الله.
2: ياك الله يا خرايب.
0: هلا ومسهلا.
2: بشرني عنك يا
0: خير. الله يحييك طول عمرك.
2: الله ما جعلك اخبارك طيب.
0: خير تفضل.
2: مدام فضل والله انا بس يا اخي حدثني موقف يعني قديم والله مع راعي السياره لكن ما هو قبل التطبيقات يعني قبل التطبيقات. والله يا اخي بس كنت زاير واحد المستشفى مدينه الملك فهد الطبيه في الرياض.
0: طيب
2: انا رايح اللي ما اعرف الطرق رايح مع واحد ركبت مع واحد ما هو بجنبي سعودي.
0: ممتاز.
2: المهم طال عمرك عمرك اسمع راح كثر الأسئلة. أنت شو اسمك؟ أنت شو قبيلتك؟ أنت وانت؟ أي والله المهم قلت والله ابن حلال أنا لا أخذ معلومات من أحد ولا أعطي معلومات أحد.
0: طيب
2: أي المهم طال عمرك قال لا شوف يعني حد لوين وصل يعني قال لا أنت شكلك من القبيلة الفلانية.
0: ها
2: أي وش سواتكم القبيلة الفلانية؟ قلت بس لا يكثر كلامك جربني من سيارتي وخذ حق مشوارك توكل الله
0: كذا.
2: اي والله المشكله يا اخي المشكله الحمد لله نضبط نفسي انا حتى جاي من القصيم مزاير واحد حتى يعني حاله حرجه يعني
0: زين. وانت انتهى النقاش بيكم انه كل واحد يصلح سيارته الله يستر على الثاني.
2: اي والله ضبط نفسي لكن اقول لك يعني بعض الناس يمكن يطيح واحد ما يملك اعصابه.
0: صحيح
2: والله صحيح. وبعدين المواقف يعني تختلف يعني واحد زاير له شخص حالته حرجة وانت يعني ما تدري شو موضوعه وتنتقل له كلمات يعني عنصرية ولا وغير قابلة.
0: طيب واضح يعطيك العافية ابو جواد. شكرا لك. شكرا لك ابو جواد. طيب 011-40-53 الرقم 1 إذاعة الرياض. علي حياك الله.
3: مو علي طال عمرك. مبارك
0: معك. مبارك اهلا وسهلا يا مبارك.
3: كيف الحال طال عمرك؟
0: خير الله يحييك
3: ويسلمك. المتعلق انا والله اشبك بجورج قرداحي صراحه.
0: لا في قامات اكبر اليوم من هذا الاسم.
3: والله انا ما ادري انا انت عندي بالنسبه لي انا
0: شكرا لك
3: انا كشخصي.
0: طيب
3: ذكرت موضوعكم محب الاغاني زي الاغاني انا والله في عندي اغنيتين الاحلام ناوي لك على نيه بس انت اصبر شويه والاغنيه الثانيه طال عمرك اللي هي وش ذكرك بحب طولت
0: الليل. يا لي الله عليك تويق مبارك اذا الموسيقيه.
3: نعم نعم نعم.
0: طيب
3: عمرك انت لطامة والمتألق
0: يا حبني. طيب خلني استغلك مبارك واستغل تواجدك اليوم. نعم. تطبيقات التوصيل نروح معها اكيد كثير لما مثلا بنروح المطار ولا نبي نخلص شغله ما بيأسوق وكذا فنطيح في ناس مثلا اليوم يتكلمون بشكل كثير مزعجين وش كيف ممكن نتعامل معهم ولو في موقف صار لك يفضل يعني انه تقول لنا.
3: والله انا ما قد جربت التطبيقات التوصيل لكن يعني بشكل عام يعني المسموعات اللي صايره في شكاوي في امور في تفاصيل في ناس تدخل بشغل ما يعنينا وفي ناس لكن بنهايه المطاف هذا رزق والرزق طال عمرك ما حد اشتغل الشغله ذي الا هو محدود على الرزق
0: يعني
3: فيها تفاصيل وفيها.
0: طيب
3: لكن احنا ما ودنا نخوض
0: طيب سعد سعدنا بسمع صوتك يا حبيبنا. شكرا
3: الله يعطيك العافيه المتالق جورج.
0: شكرا. لا انا اسمي رايد بن شاري. طيب يعطيك العافيه.

لازلنا مستمرين معاكم في ساعتنا الأخيرة في التصرف السليم مع اليوم الشخص اللي يسولف كثير أو ممكن يضايقنا في تطبيقات التوصيل، كيف ممكن نتعامل معه؟ الشخص اللي لما تطلب تشغل أغنية يرفض، الشخص اللي يبدأ يسولف معاك في تفاصيلك الشخصية ويبدأ يسولف، كيف أنا ممكن أتعامل معه؟ شخصيات كثيرة تمر علينا يعني متلونة وكثيرة، ومنها الشخصية الهادئة والشخصية المزعجة والشخصية المتوسطة والشخصية اللي سم وآمر ولبي والشخصية اللي شوي يسألك كم راتبك، وأيضا على عاتقنا حنا شيء الكثير، الشخصيات اللي حنا دائما نسأل، يعني حنا اللي نبدأ ندخل في تفاصيل وحنا اللي نفتح المجال نجعل هذا الشخص يدخل في تفاصيلنا اللي حنا ما نحب أحد يدخل فيها. هؤلاء الأشخاص كيف ممكن أتعامل معهم؟ إيش الطريقة الأمثل اليوم أني أنا ممكن أتجنبهم؟ وهل أنا ممكن اليوم أستخدم التقييم كوسيلة تهديد مثلا لهذا الشخص أو لا؟ أو ممكن أنا أروح الجانب الإنساني أنه ممكن هذا التقييم يضر هذا الشخص؟ تفاصيل كثيرة بأسمعها منكم على 011 40 53.

0: مثل ما قلت مواقف كثير تصير لنا ونتعامل معها ونحاول ان احنا نقصر على قولتهم الشر ونحاول ان نطلع من بدون ما يعني نسبب مشكلة مع هذا الشخص. ففي طرق كثير ممكن اليوم تجنبنا ان احنا ما ندخل في تفاصيل كثير. يعني احيانا نقعد نفكر انه ايش الطريقة الامثل اليوم انا ممكن اتعامل معاه. يعني انا من الناس اللي انا ما اقدر اسكت او ما اقدر اقول للشخص اللي قدامي اسكت، فاضطر اني ابدا اسايره فيعتقد اني انا مرتاح، ولا اعرف اعطي ايحاءات اني انا ماني مرتاح. الا حل واحد اني مثلا استخدم جوالي يعني، او ابدا اعطي شعور اني انا مشغول اكلم، فابدا اخليها طريقه التواصل بالتليفون، ابدا اكلم احد من اصدقائي. مشاعل حياك الله.
1: الله يحييك، كيف حالك؟
0: بخير الله يسلمك،
1: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
1: الموضوع
0: الله يسلمك، تفضل يا مشعل.
1: أنا صار لي موقف، عندي مديرتي بالشغل كان عندها تحتاج أدوية ومو متوفر عندها، أنا قدرت أوفرها لها من طريقة يعني، وحبيت أوصلها لها في مكانها في اللي كانت موجودة فيه. كلمت برامج التوصيل وعطيتها الكيس حق الأدوية وبلغتها قلت هذه أدوية أبغاك توصلها. جاني يعني شاب صغير في العمر وخذ استلمها مني وقال لي خلاص أوكي، وأنا أرسلت لها بلغتها قلت الأدوية جايتك الحين في الطريق.
0: حلو.
1: بعدين تفاجأت فيه يقول أنا وصلت المكان قريب يعني مو بعيد. قال لي أنا وصلت المكان بس أنا أبغى الفلوس تتحول لي على حساب اللي برسل لك إياه قبل ما أسلمها.
0: أيوة.
1: أنا استغربت قلت كيف يعني أنا بالحين بحاسبك بس يوصل الطلب أحاسبك على البرنامج.
0: أي مو من المفترض إنك تحاسبين على البرنامج؟
1: إيه.
0: طيب.
1: قال لي لا أرسل لي على البرنامج في المحادثة أرسل لي حساب مو نفس اسم صاحب الحساب اللي في البرنامج. وقال لي حولي لي ولا أنا ما أسلم، يعني هو واقف عند المكان وصور لي المكان بس قال أنا ما راح أسلم لين تحولي لي المبلغ.
0: حلو.
1: وهي عندها خلاص هي تنتظرني الآن وأنا ما أبغى أدخلها بالقصة هذه يعني إحراج.
0: حلو.
1: فحولت لها المبلغ على الحساب اللي أرسلها لي وسلمها الأدوية خلاص طلع. بعد ما خلصنا وقفل قال لي ارسل لي قال لي قفلي قيميني وقفلي الطلب عشان انا اقدر اكمل باقي طلباتي. لكن هو استلم الطلب بس ما قفله لانه هو يعتبر في البرنامج ما تحاسب.
0: حلو.
1: فهو يقول لي الان فوق البجاحه يقول لي قفلي الطلب عشان انا اقدر اكمل باقي الطلبات.
0: ايش سويتي انت؟
1: قلت خلاص الان اقفل لك الطلب وكلمت خدمه العملاء وقلت افتح الرسائل وشوفوا هو ايش كان يسوي. في أقل من ساعة يعني هو أجبره يرجع لي الفلوس اللي تحولت.
0: أيوة.
1: وقالوا خلاص اعتبي إنها ما يعني كأنها التوصيل مجاني.
0: آه فور فري.
1: إيه صار فور فري وقفلوا حسابه.
0: ورجعوا لك المبلغ.
1: ورجعوا لي المبلغ.
0: ما تصرفك سليم الصراحة.
1: لأن أنا ما يعني وقتها لو عانتها أنا في حرج وأبغاه يوصل أدوية والأدوية يعني إذا طولت بالطريقة هذه ممكن تتلف ما ينفع يعني اضطريت إني أتصرف. مشيت على جوالين بعدين رجعت تصرفت مره ثانيه.
0: طيب واضح. طيب تطبيقات التوصيل اتكلم على الناس اللي تركبين معاهم، كيف طريقه التعامل اليوم مثلا مع الشخص اللي يسولف كثير؟
1: صراحه انا اتعامل معهم في المطار ما صادفت يسولفون كثير. يمكن اذا شافوا بنت ممكن انهم يعني خاف، بس فيهم في حركه هي اللي انا ما حبيتها خاصة في توصيل المطار، يصير طريقة السواقة حقته تكون خطرة.
0: طيب يعني يسرعون
1: يقرب من السيارة اللي قدام يتجاوز. في واحد قريب يعني قبل شهر أنا يعني قلت له لو سمحت أنا لا طلبت منك تسرع ولا قلت لك إني متأخر على رحلتي، فسوق عادي أنت وترتني أصلاً. وفي التقييم حطيت كتبت إنه هو يعني يتجاوز ويقرب من السيارات.
0: كيف كان تجاوبه معك لما قلتي له؟
1: تفاجأ، هو حسب انه هو في خيرة العمل، هو حسب وقتها انه مسوي زين معي قدامي يعني.
0: اسمعي مشاعل ترى هذا يجوز لنا احنا يا الشباب
1: انكم انه كذا يتجاوز طول الوقت مقلقني لين اوصل،
0: لانه انا عندي رحلة بعد الحلقة الساعة 2:30 فاحتاج احد يوصلني باقصى سرعة ممكنة.
1: طب لو صدم
0: وأخرك
1: شو تسوي به؟
0: عاد وش يسوي هذا كاتبه الله.
1: لا دوخني أنا قلت له أنا طالعة أنا عشان طالعة في وقت أكثر من يعني مناسب وما أخذ احتياطي في الوقت، ولا أنا قلت له ما طلبت منك ولا قلت لك
0: طيب مشاعل. طيب والله يعطيك العافية، شكرا لك يا مشاعل. طيب تصرف مشاعل في كلتا الحالتين كان جميل جدا وتصرف ذكي جدا. ايش تصرفكم انتم مع المواقف اللي تصير لكم مع تطبيقات التوصيل على 011 40 5 3؟

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك والطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011 40 53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة.

0: شارك عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعود راديو بلس، ويا هلا بكم.
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن. على جوك.
4: لازلنا مستمرين معكم، وفي حديثنا في سؤال حلقتنا اللي يقول طريقة تعاملك مع تطبيقات التوصيل. معنا ماجد، حياك الله.
5: يا هلا بك أخوي، يا مرحبا، مسيت بالخير طال عمرك.
4: بالنور والعافية، تفضل يا ماجد، عطنا وجهة نظرك.
5: وجهة نظري طال عمرك، أنا استمعت من بداية الحلقة.
4: طيب،
5: 30% طال عمرك هم اللي يشكلون الأشياء اللي قبل شوي قالتها الأستاذ مشاعل. والنسبة الباقية طول الله في عمرك، أنا لقيتهم لاقين باب رزق وباب خير.
4: صحيح،
5: وتلقين فيها بعد العلاقات الاجتماعية طال عمرك. بعضهم باب خير عليهم في معارف.
4: صحيح،
5: في وظائف. فمن حسن الصدف أني قبل شوي نازل في المطار وطلبت أحد التطبيقات، وقلت بما بحكم أني شوي تعبانة بيك بس تشغل في أمه بأستمتع.
4: طيب،
5: فما قصر والله، حط على الحلقة واستمتعت معكم. ودائما واجه فيها في تطبيقات ناس يعني خلوقين وجدًا.
4: أنت قاعد تكلمنا والشخص معاك؟
5: الشخص لا، قبل شوي نزل.
4: طيب، إن شاء الله يسمعنا ويعطي ألف عافية.
5: والله
4: طيب. يعني أنت اليوم من الناس اللي كل طلباتك في تطبيقات توصيل مجابة؟
5: نعم صحيح طال عمرك.
4: طيب جميل. طيب باقي في شيء بتضيفه؟
5: ما عندي الا كل خير طول الله في عمرك. لكن الصدفه الحلوه والصدفه الجميله ان وصولي جامع بدايه الحلقه.
4: سعدنا بس
5: فرصه جميله.
4: سعدنا بسمع صوتك، الله يسلمك.
5: الله يسلمك،
4: موفق معك. شكرا لك. طيب، تطبيقات التوصيل هم اخواننا وعيالنا، وكل من يشتغل فيها اليوم اكيد انه يبحث عن الرزق الحلال، ويبحث اليوم عن انه يحاول قدر المستطاع أنه يساعد اليوم في مدخول الإضافي. أعرف ناس كثير اليوم أنا موظفين ولكن يستخدمون تطبيقات التوصيل كدخل إضافي، يواجهون مشاكل كثير. أكيد نعم، إيه، يواجهون عينات خلني أقول ما هي جيدة، ولكن الحمد لله أنا فئة قليلة. نعم، إيه، استخدم دائما الحكمة، واستخدم دائما الصمت، واستخدم دائما أن الشخص اللي أمامك هو شخص غريب جدا، ما يعرفك، ما تعرفه. سوالفكم خلها بحدود، لا تدخل معاه في التفاصيل، لا تعطيه تفاصيل حياتك كاملة. كل طلب أنت تحتاجه منه أطلبه، أجابه خير وبركة، وهذا شغله وعمله. لم يجيب على هذا الطلب، لا تستخدم الطريقة الأسوأ والطريقة اللي ما هي جيدة اليوم في أنك ترفع صوتك، أو ممكن أنت تتعامل معه تعامل مثل ما تعاملت مشاعل في إحدى تطبيقات التوصيل بأنها لبت طلبه وبعد ذلك تم رفع شكوى معينة وخلصوها الجماعة. لأنه اليوم أنت بتشد هو بيشد، أنت بتشد أو هو بيشد أنت أيضا بتشد. ممكن توصل لي مراحل سيئة، ممكن توصل لي اليوم لا سمح الله ضرب، خناقة، شيء مد يد، فأنت في غنى عن الأمور هذه كلها. استخدم دائما الطريقة الأسلم واتبع النظام الموجود اليوم في تطبيقات دائما التوصيل. فالفكرة أنه هذه هي الآلية. وصلنا لنهاية حلقتنا هذا اليوم، شكرا لكل من اتصل، نعتذر أكيد اللي ما قدرنا نستقبل اتصالات، شكرا لي نوف الرخيم، شكرا لي علي الحسين، تقبلوا تحياتي رائد من شري، على أن ألتقي بكم بإذن الله الأسبوع القادم. إلى حين ذلك الوقت، في أمان الله.

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، مستمعين الأعزاء، في حلقة جديدة من برنامجكم دوزان، البرنامج الذي تلتقي فيه الأوتار بالعاطفة وتتراقص فيه الكلمات على أنغام الإبداع، لنحيا معا لحظات تعيد للفن أصالته وللمشاعر صدقها. رحلة موسيقية جديدة مستمعين، نبحر فيها بين نغم شجي وصوت دافئ، نمر خلالها بمحطات تروي حكايات اللحن وتكشف سر الموهبة. أطيب التحايا أبعثها لكم مستمعين الكرام، محدثكم أبو الغيث الحيدر من التقديم، وأنقل لكم تحية الإعداد من عماد العبد الله، وتحية موسيقية جميلة من فرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون بقيادة حسن خيرات. أما من يترجم هذا الجمال بلمسات إخراجية فهو المخرج المبدع سعد بنتني. ونرحب اليوم بضيفتنا الفنانة الرائعة المميزة مرام مالك. حياك الله مرام.
2: يا هلا وسهلا فيكم،
1: كيف الحال؟
2: الله يحييك.
1: شخبارك؟
2: خير الله يسلمك.
1: إن شاء الله تمام
2: الحمد لله.
1: ما تعبتي وانت جاية للاستوديو؟
2: لا،
1: كل شيء تمام.
2: ما في الحراق
1: الحمد لله. بعدين الأجواء حلوة
2: جدا.
1: أيوة، وقالوا لي إنك جاية من الشرقية.
2: صحيح.
1: فإحنا الحقيقة فرصة سعيدة إنك كنتي معانا، ونشكرك على قبول هذه الدعوة. الله يخليك ويحفظك. طبعا برنامجنا هو عبارة عن فقرات، تمام، نتنقل ما بين الفقرات، من خلالها نتعرف على صوتك، نتعرف على شخصيتك، نتعرف على إبداعك. حلو، تمام.
2: معكم.
1: قبل ما ندخل في فقرات البرنامج ونغوص في هذه الفقرات، خلينا مع السادة المستمعين نتعرف على بداية هذه الموهبة عند مرام، وخلينا نتكلم عن الطفولة، كيف بدت هذه الموهبة؟
2: أول ما بديت غنيت أغنية حق طلال مداح.
1: طلال مداح.
2: أول ما بديت كان عمري يمكن 14 سنة.
1: 14 سنة.
2: إيه والله 14 سنة.
1: حلو.
2: وبيني وبين نفسي يعني.
1: حلو.
2: بعدين شوي شوي شوي شوي صرت زواجات أطلع. فخلص.
1: لكن قبل أنا أبغى قبل 14 سنة أكيد كنت دندن.
2: كله دندن. أيوة.
1: أي أكيد كنت تزعج الأسرة
2: دائما.
1: أكيد كنت مثلا ويمرون من عند الصالة يسمعوك تغني.
2: أبشرك، كانوا يقولون دائما روحي روحي أحلام روح.
1: يقولوا لك أحلام؟
2: أي والله.
1: أها، يعني صوتك شبيه بالفنانة أحلام.
2: مو لهالدرجة، أتمنى. أتمنى والله. لكن لها كل التقدير أكيد.
1: جميل. فالموهبة هذه نقدر نقول أنها بدأت من الصغر.
2: إيه صحيح.
1: في البيت ولا في المدرسة أكثر؟
2: في البيت.
1: في البيت
2: أكثر. إيه.
1: فيها يعني أشخاص تحس أنهم ساعدوك أو ساندوك أو كانوا يتكلموا عن هالموهبة أو كانوا يقولوا مرام
2: ماما
1: صوتها جميل
2: جدا؟ ماما
1: إيه
2: كانت داعمة جدا. إيه صدق.
1: كل ما التقيتوا مع الأسرة مع شيء يقولوا مرام سمعينا صوتك.
2: صدق يقولوا نغني.
1: اي
2: بس دائما يقولوا لي روحي روحي احلام.
1: انت معلقه على موضوع احلام.
2: اي طبعا اذكرها زين.
1: جميل. طيب مع الحوار الجميل والرائع هذا اللي تعرفنا فيه على بدايه الموهبه، خلينا ندخل لفقرات البرنامج، وعندنا اولى الفقرات اسمها زمن الفن الجميل. هي تتكلم عن الاغاني اللي كنت تسمعيها في طفولتك وكبرتي، وما زالت هالأغاني موجودة معك.
2: الأغاني اللي قبل حق طلال مداح كنت أسمع. كنت أسمع النوال.
1: حلو.
2: محمد عبدو.
1: سلام.
2: والله ذي يعني الأسامي كنت أسمع لهم كثير.
1: جميل. لكن أكثر أغنية مثلا كنت تسمعيها؟
2: أبو عباية طبيعي.
1: أيوة. هذه تقريبا إنها فلكلور ممكن؟
2: إيه؟
1: الأغنية
2: قديمة
1: هذه؟
2: يعني
1: قديمة
2: تعتبر.
1: جدا.
2: أيوة.
1: حلو، تعتبر. حلو حلو. طيب شراك نسمعها مع المستمعين الكرام بصوتك؟
2: طبعا.
1: يلا نسمع. يلا.

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: الله الله الله على الإبداع، يا سلام على الصوت الجميل، يا سلام يا سلام يا مرام، يعطيك الصحة والعافية، وما شاء الله أبدعتي بالصوت الرائع والجميل.
2: تسلم والله،
1: شكرا لك، وشكرا أيضا لفرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون،
2: أكيد
1: يعطيكم الصحة والعافية.

0: احنا ما زلنا في الفقرات البرنامج، ولكن ايضا اتوقع ان المستمعين يحبوا يتعرفوا اكثر على مرام وعلى شخصيتها الفنيه. تمام. مرام يعني احنا نعرف ان احيانا الاصدقاء الاسره لما يكون عندهم مثلا مناسبه ولا شيء احيانا يستعينوا بمواهب الناس القريبين منهم.
1: صادق.
0: قد صار معك كذا ان واحده من صديقاتك لو سمحتي احيي لنا الموضوع؟
1: يستغلوني. موضوع استغلال صار.
0: ومجاني الموضوع؟
1: اي مجاني فريش.
0: يعني على كذا احنا لازم ندخل في الموضوع.
1: ايش نسوي بقى؟
0: لازم ندخل في الموضوع، يا ان احنا نصير نقنن السالفة ونصير احنا السكرتارية او الشيء اللي ينظم لك، او ان احنا نستغلك زيهم. الله يسعدك. طيب احنا راح نروح للفقرة الثانية من البرنامج، وهي اسمها فقرة كلاسيكيات. هالفقرة تعتمد على الاغاني، خلينا نقول الهادية، الاغاني الطربية. فايش تحب مرام سمعنا في هذا الفقرة؟
1: وش تبي فينا انت هنا؟
0: الله الله، أغنية جميلة. يا سلام يا سلام. يلا نسمع هالأغنية الجميلة ونرجع نكمل معكم الحوار الرائع مع الفنانة مرام وبرنامج دوزان.

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: يا سلام يا سلام، الله الله الله الله الله يا مرام، يا سلام على الإبداع ويا سلام على الأغنية الحلوة والجميلة هذه منك، يعطيك العافية يا مرام.
2: الله يعافيك يا رب.
1: الله يخليك مرام. بالعادة بعض الفنانين الكبار حتى لهذا الوقت، يعني بعد ما اسمهم صار كبير وصار يملكوا جماهيرية كبيرة، لكن يتكلموا عن رهبة المسرح.
2: صادق،
1: هل إلى الآن مرام تحس برهبة المسرح؟ وبعدين علمينا كيف كانت المرة الأولى لما ظهرتي أو طلعتي أمام جمهور.
2: أوف، كنت أرجف. والله كنت أرجف. بعدين شوي شوي صار المسرح والله بيتي. أحس بيتي مع الاستمرارية.
1: الله.
2: إيه، فصار خلاص تعودت. صار شيء جميل أساساً. صرت أطلع كل الطاقات في الغناء. والله الإنسان ترى إذا فيه طاقة سلبية وشيء طلعها بالغناء.
1: صحيح.
2: مع أوتار الموسيقى، فيعني صار شيء عادي بالنسبة لي.
1: حلو. تتذكر المرة
2: أستمتع
1: الأولى
2: فيه.
1: كيف كنت تناظري الناس؟ كيف قدرت تتغلبي على هذا الخوف؟ مين شجعك؟ مين قال لك أنت بالمفروض تركزي؟ كيف كانت الأجواء؟
2: كنت ما ناظر أحد
1: نهائيا.
2: نهائيا، وكنت ترجف بس الصوت يطلع. الصوت حلو كان.
1: واستمر للأغنية الأولى ولا خلينا نقول بس شوي؟
2: لا لا، كملت
1: كملت
2: أول مرة. كملت. إيه. كملت عادي وأنا أرجف. كملت والله. خلاص لازم أتغلب أنا من المسرح.
1: فعلا فعلا. طيب كان وقتها لك أهداف أكيد أنت قاعدة تسعي أنك تحققيها، كنت قاعدة تشوفي مستقبلك أمامك، طموحاتك. صحيح
2: صحيح. كنت أبي أسوي أغاني لي، يعني كنت أبي أتعمق في الموسيقى أكثر، أبي أتدرب. تعرف الفن بحر.
1: صحيح.
2: مهما تتعلم مهما لا يبقى باقي.
1: صحيح.
2: ما في أحد توب. ما في ما في
1: بالضبط.
2: فهذا هو. إيه، كنت أبي أطمح إني أتعلم أكثر.
1: صحيح. وعلشان الفن بحار، راح نسألك مين فنانك المفضل يا مرام؟
2: طلال مداح أكيد.
1: فنانك المفضل طلال مداح؟
2: طبعا طبعا، من الصغر.
1: الله يرحمه، فنان جميل ورائع
2: طبعا.
1: ما شاء الله. يعني مثل هالفنانين تحس إن الواحد يتعلم منهم.
2: إيه
1: يتعلم
2: أكيد
1: من
2: أكيد
1: أسلوبهم في الغنى، من طريقتهم.
2: طبعا طبعا. صحيح. يعني هو قديم جدا طلال مداح. مين؟
1: صحيح.
2: مين ما يعرفه؟
1: فعلا طلال مداح جميل ورائع من الفنانين الجميلين اللي أيضا الفنانين الجدد يتعلموا منهم أيضا.
2: من جد. أوه، ما له شبيه صراحة.
1: صحيح.
2: ما له صوته. ما له شبيه.
1: صحيح. وأغنيتك المفضلة، أغنية كل ما تسمعيها يا مرام تقولي يا ليت هالأغنية كانت لي.
2: وش أخباري؟ أكيد. وش أخباري؟
1: وش أخباري؟
2: طبعا.
1: هالأغنية كل ما تسمعيها تقولي يا ليت هالأغنية كانت لي.
2: طبعا. أحسها كذا يعني لي أحسها المفروض أنها تكون
1: قريبة من
2: قريبة مني
1: مشاعرك.
2: أيوة.
1: جميل، نسمعها. طيب
2: أكيد.
1: يلا نسمع هالأغنية الرائعة بصوت الفنانة مرام مالك ونرجع نكمل معكم برنامجكم دوزان.

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: الله على الإبداع، الله على الجمال، يا سلام يا سلام يا سلام، ما شاء الله عليك يا مرام.
2: الله يسلمك.
1: ما شاء الله عليك، أغنية جميلة وأداء رائع، يعطيك الصحة والعافية.
2: الله يعافيك
1: مرام. إحنا كل كلامنا السابق كان تمهيد فقط خلينا نقول للفقرة الثقيلة في البرنامج.
2: تمام.
1: هالفقرة الجاية هي تعتبر التحدي اللي في البرنامج.
2: تم.
1: فقرة اسمها حكي أغاني، عبارة عن مواقف أنا أقولها لك وأنت من خلال هالمواقف تعطينا أغنية تنفع لكل موقف.
2: أبشر.
1: تمام؟
2: أبشر.
1: تم. الموقف الأول يقول: كلمات الامتنان يا مرام يعني حلوة وجميلة، صح؟ حلوة وجميلة. مثل يعني دعوات الأهل، الأم، الأب، مثل كلام الناس اللي تحبك. لو شخص ممتنة أنت لوجوده بحياتك، وش ممكن تهديه؟
2: عسى ربي يخليك لعيوني.
1: الله الله الله الله، جميلة ورائعة. شو رأيك نسمعها بصوتك؟
2: يلا
1: نسمع هالأغنية بصوت الفنانة مرام ونرجع نكمل معكم. دوزان
0: دوزان على إذاعة الرياض.

سلام سلام الله الله الله الله الله الله يا مرام الله يا مرام أبدعتي يا مرام. على فكرة هالأغنية جدا حلوة وأنا شخصيا أحبها، وبصراحة حبيتها أيضا بصوتك وبأدائك الجميل. نروح للاختبار الثاني أو التحدي الثاني.

0: تمام؟ والموقف يقول يا مرام فيه أشخاص ممكن تسمعهم يقولوا أنا ما أبغاك تتركني أو أنا ما أعيش بدونك كذا، كيف نقدر نطمنهم؟ إيش الأغنية أو الشطر اللي يجي على بالك يكون مناسب لهالموقف؟
1: أتوقع كيف أسيبك وأنت نظر عيني وأنا حبيبك.
0: كيف أسيبك؟ الله الله الله الله.
1: ليه خايف؟
0: يا سلام يا سلام يا سلام. حلو حلو، نسمعها.
1: يلا
0: يلا نسمع.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: الله الله الله الله، يا سلام يا سلام يا سلام على إبداعك يا مرام.
1: خليك ربي،
0: ما شاء الله ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. الآن اجتزنا تحديين بكل إبداع وبكل إتقان، تمام؟ فاضل معنا فقط تحديين.
1: طيب
0: نروح للتحدي الثالث، هو اللي يقول الشخص لما يكون بعيد عنك تصير تتمنى أي شيء يطمنك عليه أو يوصل له سلامك، هو بعيد فأنت تصير ولهان عليه، تصير ودك تعرف إيش أخباره، تصير ودك أي شيء يوصل سلامك له.
1: دقيقة أتذكر بس شيء يوصل لي، يوصل له سلامي.
0: أي
1: كل ما نسنس من الغرب هبوب حمل النسمة سلام.
0: الله الله، يعني أنت سلامك على الهبوب ما شاء الله. يلا نسمع هالأغنية الجميلة بصوت الفنانة مرام مالك ونرجع نكمل معكم برنامجكم دوزان.

0: ما شاء الله ما شاء الله الله الله الله الله على الصوت، الله على الإبداع. يا سلام عليك يا مرام.
1: الله يسلمك.
0: يا سلام عليك يا مرام. يعني إحنا الآن اجتزنا الاختبار الثالث، وإلى الآن الموضوع جدا جميل ورائع.
1: جدا شاطرة في الاختبار.
0: جدا. نروح للرابع. نروح للرابع واللي يقول فيها أشخاص يزعلون تمام، ولكن ما تقدر تشتكيهم لأحد، ولكن لو فكرت في بيوم أنك تشتكيهم ممكن تشتكيهم على أنفسهم فقط لا غير.
1: من على غيرك أشكي وانت تدري بالأسباب.
0: الله الله. لمين هالأغنية؟
1: شبح بيشة.
0: الله. يا سلام يا سلام. حلو ان احنا نختم بهالاغنيه الحماسيه هالفقره الجميله. يلا نسمع هالاغنيه ونرجع نكمل معكم برنامجكم
2: دوزان على اذاعه الرياض.

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: يا سلام يا سلام يا سلام على الحماس، ما شاء الله الاستوديو كله قاعد يرقص على الأغنية الجميلة هذه يا مرام، ما شاء الله عليك، يعطيك الصحة والعافية يا مرام.
2: يعافيك يا رب.
1: خلصنا حكي أغاني وأبدعتي أنت الحقيقة في حكي أغاني.
2: سلام.
1: علشان كذا بس باقي عندنا فقرة أخيرة، لكن قبلها راح ندردش شوي.
2: أيوه.
1: ونتكلم عن الآن الناس اللي سمعوا صوتك، يمكن حتى فيها أشخاص تعلقوا بها

0: الله الله الله. من متى وانت تكتبي؟
1: والله من زمان، بس أوجه تحية أكيد للمشرف العام سلطان بن مدعج، هو كان مشرف على الأغنية كاملة والاستديو وكل شيء، ووجه تحية أكيد لتركي الموزع البطل، ووجه تحية أكيد لأبو فيصل ما قصروا صراحة معي في الأغنية.
0: يعطيهم الصحة والعافية. كنت قبل الأغنية أسألك أقول لك، من متى بديت الكتابة؟
1: بديت الكتابة وأنا صغيرة ترى.
0: أيه؟
1: زمان وأنا أكتب زي ما قلت لك، كنت دندن وأكتب. أيه؟ ومع الكتابة يجي اللحن.
0: صحيح. صحيح، أحيانا الواحد هو يكتب
1: أيوة
0: يخطر على باله على طول اللحن.
1: هذه الأغنية، أغنيتي الحين من قبل 7 سنوات
0: ما شاء الله.
1: أي من قبل 7 سنوات حطيتها برأسي إن أنا راح أغنيها ترى في يوم من الأيام.
0: أيه؟
1: وسبحان الله صارت. صحيح. الحمد لله.
0: في غيرها كمان قلتي لي. أيوة بعض الأغاني الموجودة.
1: أيه
0: زي إيش؟
1: في أنا أستاهل. في بعد أغنية ثانية، وعندي بعد أغنية عراقية من ألحان بعتيج، كلمات صباح المالكي أكيد أوجه لهم تحية.
0: ما شاء الله ما شاء الله حلو. في عندي سؤال
1: أمل.
0: فضولي ما له دخل بالفقرات البرنامج نهائيا.
1: طيب
0: بس كذا سؤال، كيفك مع النسيان؟
1: أوه
0: في حياتك العامة؟
1: ماخذة مرتبة الشرف. أنا فكر ساعات فيني زهايمر.
0: يعني مثلا أنت من الناس اللي مثلا تنسى جوالها مثلا في مكان وتروح بعدين ترجع بعد ساعتين.
1: جدا شنطة، محفظتي، كل شيء، جوالي، المفتاح يضيع مدري وين.
0: لا يكون أنت مثلا من الناس اللي أحيانا يكون الجوال في يدك وأنت تدوري.
1: أي ودورة تصير هذه. أوف كثير كثير والله جد كذا، لما يجي مخك مليون ألف فكرة خلاص ما تركز في الأشياء.
0: جميل. طيب احنا وصلنا الحين لفقرتنا الأخيرة، وهي فقرة أغنية عربية. ايش تحب تسمعينا احنا والمستمعين الكرام في هالفقرة؟
1: ودي أغنية كده يا قلبي
0: لشيرين عبد الوهاب. الله، الأغنية جدا عاطفية
1: جدا.
0: يلا نسمع هالأغنية الرائعة من الفنانة مرام مالك.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: الله الله على الإحساس الجميل. يا سلام على الإبداع، يا سلام على الصوت. الحقيقة أغنية حلوة، وأحس أنها ختام جميل لهالحلقة الحقيقة.
1: أيوة صادق.
0: الله يخليك،
1: وجه لها تحية كتير.
0: الله يخليك، إحنا اللي نوجه لك تحية.
1: تسلم. أيوة، وجه لكم أنتوا أكيد تحية.
0: الجميل والحلو وعلى الحضور الرائع هذا، شرفتينا الحقيقة يا مرام.
1: شرف لي والله.
0: يعطيك الصحة والعافية، ونشكرك مرة ثانية لأنك جيتي من الشرقية للرياض.
1: تستاهلون.
0: الله يخليك. الله يخليك، يسعدك.
1: و
0: يعني كنا سعيدين جدا، كل الطاقم كان سعيد بهاللقاء وهالمقابلة.
1: انا اللي سعيده فيهم ما شاء الله، واوجه تحيه اكيد للموسيقيين الابطال، الفرق البطله هذه اكيد.
0: الله يسعدك ويخليك.
1: الله يسلمك يا رب.
0: شكرا لكم أنتم أيضا مستمعين الكرام. يقولها لكم بالغيث الحيدر من التقديم، وأيضا شكرا لكم من فرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون بقيادة حسن خيرات. شكرا لكم من المعد عماد العبد الله. شكرا لكم أيضا من المخرج الرائع سعد بنتني. نلقاكم في حلقات قادمة من برنامجكم دوزان، في أمل الله.

0: جوزان على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف اثنيان.
2: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي،

حي الطريف، هنا التاريخ، حيثما تقلك قدماك لترى كبح جماح الخيول وتصور ذكريات تدون في قبة التاريخ. هنا حي الطريف، والذي يتخذ من الدرعية مكانا له، تلك المحافظة الزاخرة بحكايات ممهورة وروايات مسطورة وصمت قصص ظلت شامخة حتى وقتنا الحاضر.

أعد ذكرياتك للوراء، ستجد أن حي الطريف كان الوجهة التي تضم المباني الإدارية في عهد الدولة السعودية الأولى، ويعد أيضاً العاصمة الأولى لأسرة آل سعود، إذ جرى تأسيسه في القرن الخامس عشر الميلادي على الطريقة النجدية، كما أنه يضم عدداً من الأماكن التراثية مثل قصر سلوى، ذلك القصر الشامخ إلى يومنا هذا، إذ يحيط جدار دفاعي منذ القرن الثامن عشر، ويسمى الجدار جدار الحصن.

لم يكن حي الطريف آنذاك مساحة إدارية فحسب، بل كان يضم جامع الإمام محمد بن سعود، أحد أهم المعالم الدينية الهامة في الدرعية، والذي بناه الإمام عبد العزيز بن محمد. ولم يخلو القصر من وجود مدرسة، لأن العلم والدين كانا عنصرين أساسيين في قيام الدرعية. هنا سوق الطريف، والذي كان يعكس تطور الدرعية وازدهار التجارة فيها، فقد تنوعت فيه البضائع، وما زال هذا السوق يظفر برعاية ومتابعة ووجود لمتاجر محلية تعكس القيمة التاريخية للدرعية. في قصر ثنيان سعود، المكان الأكثر رحابة والأقوى تأثيراً وصلابة، لا سيما وأنه ضم العرض النجدية بين جنباته، وكان موقعاً هاماً ومكاناً عامراً بالتفاصيل لشحذ همم الجيش قبل الدخول في الحرب، حتى أصبحت العرضة في وقتنا تعبر عن الفرح والفخر. حي الطريف، تاريخ مجيد وواقع فريد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة الرياض في حلقة جديدة ومتنوعة من برنامج مقهى ديرتي.

المستمعين سعيدين جدا بهذه الحلقة الجديدة والمتنوعة من برنامج مقاديرتي. سأصحبكم أنا من الإعداد والتقديم نورة عسيري، ومن الإخراج زياد الشهري.

0: عودة لكم مستمعينا الكرام وعبر أثير إذاعة الرياض وفي حلقتنا الجديدة من برنامج مقهى ديرتي. نجدد الترحيب بكم وبضيفنا والحديث الشيق والممتع والمتنوع عن التراث والهوية والثقافة والفلكلور وارتباطها بإنسان منطقة عسير. رحب بضيفي الأستاذ عبد الله شاهر مالك قصر، شاهر التراثي والمهتم أيضا بالتراث والهوية والفلكلور في منطقة عسير، وخوض كثير من التجارب الأستاذ عبد الله في هذا المجال. الحديث شجون، المايك لك.
1: الله يحييك ويا مرحبا، يسعد أوقاتك وأوقات المستمعين الكرام، يا مرحبا فيك، فرصة طيبة نكون معكم.
0: أستاذ عبد الله، الحديث معك عن قصر مالك أو عن ارتباطك الوثيق بالهوية وارتباطك بمشاركات وفعاليات على مستوى العالم كان لها أثر وقيمة، وخصوصا في مجال التراث، وأنا أعتبرك صراحة من الناس اللي مرجع أحيانا أحتاجك في بعض المعلومات أستفيد منك حتى في الفلكلور. حدثنا عن ارتباطك.
1: الله يحييك، يا مرحبا. طبعا بما أنك ذكرتي قصر مالك وقصر شاهر والعديد من القصور الموجودة في منطقة عسير، فهذه هوية للمنطقة وجميعنا نسعد ونفتخر ونعتز فيها. بدأنا منها في الفلكلور الشعبي بحكم أن انطلاقات الفلكلور الشعبي من الأماكن هذه، حقيقة أنه إرث ثقافي في الطراز العمراني من ناحية قصر شاهر. وجدنا أن الهوية العمرانية تعكس هوية وثقافة ابن منطقة عسير.
0: جميل. قصر شاهر والموجود على طريق أحد الرفيدة أو المدينة العسكرية كان لك مشوار فيه، ولكن أيضا اهتمامك بالفلكلور اللي أصبحت علاقتك فيه علاقة طبعا متصلة بشكل كبير، مرجع في الفلكلور في أنواعه، في الخطوة، في الدمة، في العرضة، في اللي يسمونه اللعب الحجر أو يسمونها المدقال كمان، وهذا قصة ثانية. نبدأ بالمدقال وفكرة المدقال، كلمنا عنها.
1: طيب، من ناحية الفنون الشعبية في منطقة عسير، قبل أن أتكلم عن الفنون بالشكل الدقيق، أنا أقدر أقول أن منطقة عسير منطقة غنية بالفلكلورات الشعبية وغنية باختلاف أزيائها وباختلاف أساليب الشعر والألحان فيها.
0: صحيح.
1: فمنها الوجداني ومنها الحماسي ومنها اللي يأخذ الطابع الحربي البحت. فبما أنك ذكرتي وقلتي نبدأ بالمدقال، المدقال هذا يختص الأغلب لرجال الحجر، يحملون فيه البنادق، يمشون فيه بالصفوف، يشلون فيه ما بين صدر البيت وعجز البيت، هذا في القصائد الشعرية. ممكن المستمع نقدر نوصف له الأداء الحركي حتى يتصور وش الفن هذا، لأنه فن حربي بجميع تفاصيله، سواء في مشيته، سواء في الأسلحة المستخدمة.

0: سواء في أسلوب الحماسة اللي موجودة فيه. هذه كانت تستخدمها الجيوش أثناء انتقالها من موقع إلى موقع، بث الحماسة بين الجنود أو الفرسان.
1: اسمح لي بس، الآن أصبح يستخدم في المناسبات، يعني ناس يدخلون على ناس يبدؤون مثلا في المناسبات الأعراس، يمكن أصبح منتشر بشكل كبير. كلمني عن هذا النقطة أو تحوله إلى هذا الاتجاه.
0: طبعا الحمد لله، أول شيء إحنا في
1: أمن وأمان،
0: في أمن وأمان يا رب لك الحمد، والنعمة اللي إحنا فيها عسى الله يديمها. فأكيد أنه بينتقل من الصفة الحربية البحت إلى صفة الأفراح والمناسبات.
1: صحيح.
0: فارتباطه ارتباط قبلي، فوجوده في المناسبات وناسه فرح، وممكن يكون فيه الثناء سواء على الدولة ولا على صاحب المناسبة. فتواجده هو يعكس الهوية السابقة ولكن بهوية
1: بطريقة جديدة،
0: بطريقة جديدة.
1: مثل فكرة الدمة كانت أيضا هي لون حربي أو لون حماسي كثير، وبعدين أصبحت موجودة في المناسبات.
0: الدمة أصلا لو تجين للمعنى الكلمة، الدمة من الدم اللي هو دك الشيء ومساواته بالأرض.
1: صحيح.
0: وهذا استخدموه في دك حصون العثمانيين في العهد السابق. في العهد الحالي أصبح من أجمل الفنون الشعبية اللي ممكن تؤدى في منطقة عسير، في أسلوبها الحركي وفي ألحانها.
1: جميل.
0: ألحانها جدا جميلة، استخدموها حتى مو بس في على مستوى الثناء والمدح، لا استخدموها حتى في الأسلوب الغزلي.
1: صحيح. أيضا خلينا ندخل أيضا على تفاصيل هذه الألوان المتنوعة الممتدة في منطقة عسير. تكلمنا عن المدقال كبداية، يعني اللي شك شكل وبعدين تحول لشكل آخر. الدمة أيضا العرضة اللي يعني عرضة اللي تعتبر أيضا في المناسبات بشكل كبير في منطقة عسير، الاحتفالات الرسمية في الأعراس مقامة هذه، وطريقة أداء قصائدها هل هو يختلف عن الدمة مثلا أو عن القصائد اللي تقال في المدقال؟
0: أكيد أكيد. طبعا العرضة والدمة كاشتراكها في الشعر في الأغلب يمكن تشترك في الجناس اللي هو الشجر، ولكن أسلوب الألحان وأسلوب ترتيب الأبيات مختلف تماما. يعني أي مستمع يقدر يميز أن هذه عرضة وهذه دمة من أسلوب اللحن وأسلوب تركيب الأبيات. طبعا العرضة تقدر تقولين مشتركة بينه وبين منطقة الباحة إلى حد يسمونها الجبيلة. فالعرضة مختلفة في أدائها من موقع إلى موقع، تختلف في الباحة، تختلف في رجال الحجر، تختلف في بيشة عن خميس مشيط.
1: منطقة عسير أيضا.
0: في منطقة عسير. أنا أتكلم عن منطقة عسير.
1: أبها وخميس مشيط.
0: بيشة وخميس مشيط مختلفة، لأنه ممكن هم أكثر ناس يعدون العرضة.
1: أيوة.
0: ممكن جزء من بني مالك عسير يعدون العرضة. ففي الأغلب إن الأسلوب الحركي أو الفكرة واحدة، لكن تختلف في أسلوب ترتيب الصفوف. في بيشة ممكن نحطونها صفين، أسلوبها الشعري مبنية على الجناس اللي هو الشقر، ولكن يسمونه الشلة، ناس يشلون صدر البيت وناس يشلون عجز البيت، فيخلونها بأبيات قصيرة مشيولة. في الخميس لا، استخدموها كمدقال.
1: أيوة.
0: كمدقال، أنا سمعت قبل شوية تكلم عن سالفة المدقال، فاستخدموها حتى في المدقال اللي هو وافد
1: يجي
0: رايح الوفد.
1: صحيح.
0: عرفتي. ايه. فأكثر ما يستخدمونها في المناسبات عامة. يعني مو هي مقتصرة بس حتى على الزواجات. يعني ممكن تستخدم حتى في الصلح.
1: أيوة.
0: تستخدم في
1: مناسبات اجتماعية بشكل عام.
0: بشكل عام.
1: جميل.
0: وحصلت كثير أنه أنا أتذكر الشاعر العلم محمد بن ثايب أنه قدر يحل قضية كاملة. في أبيات عرضة بقصيدة، فلها دور كبير.
1: جميل.
0: اجتماعيا وطربيا.
1: لا لا، ما الطرب يوقف عند الخطوة الجنوبية أو نقول خطوة منطقة عسير، ما بقول قبائل عسير، ولكن هالخطوة بشكل عام اللي تؤدى في منطقة عسير، منها اللي يجيك ثقيل شوية في الأداء ومنها اللي يجيك أخف في الحركة حسب الإيقاع. يمكن الثقيل يكون في تهامة عسير، واللي أسرع شوي يكون في المناطق المرتفعة أو في السرعة. وقصائدها الوجدانية والعاطفية وارتباطها بشكل كبير بالغزل والحب والثمرات.
0: طبعا الخطوة أنا أشوف أنها من أجمل الفنون في منطقة عسير، وهي الأقرب إلى القلب في عند جميع المحافظات. طبعا إحقاقا للحق
1: عند الحريم على فكرة وعند الرجال
0: أكيد. المسمى الصحيح خطوة عسير، ولكن
1: فصلتها خلاص انت.
0: لكن هذا إحقاقا للحق، لأني أنا أدري وش الجدل اللي حاصل فيها.
1: صحيح نعم.
0: لكن الحمد لله الحين أهالي منطقة عسير متقاربين من بعضهم إلى درجة حتى في المناسبات أصبح كأنهم إلا أسرة واحدة. فالخطوة نقدر نقول الحين أنها خطوة جنوبية.
1: أيوة.
0: ليش؟ بحكم انتشارها. أنا تفاجأت أنه يسألون عنها سياح من خارج المملكة، سواء كانوا عرب أو أجانب، كثير حاولوا يتعلمونها. طبعا الخطوة أداء الحركة جميل، هادي، في تناغم في الحركة،
1: في جملة شعرية جميلة أيضا،
0: وجملة
1: موسيقية،
0: وفيه ألحانها وقصائدها أقرب للقلب. ليش؟ بحكم أنها اجتماعية وجدانية غزلية، أحيانا تحكي ما في خاطر الشاعر، إما فقد له محبوب أو حدث معين عنده يقدر يعبر فيه ألحان الخطوة. طبعا ألحان الخطوة ما شاء الله كثيرة، وكل لحن أجمل من الثاني.
1: الغريب أنه برضو بحب أسألك بحكم ارتباطك وروحاتك وانتقالاتك، هل تعتبر نقدر نعتبر أنه فن المحاورة الشعرية هو فن أصيل في منطقة عسير، أو مرتبط فعلا بقبائل المنطقة بشكل عام في منطقة عسير أو في المنطقة الجنوبية، أو هي ثقافة انتقلت لنا المحاورة بالذات؟
0: المحاورة هي موجودة في فنون منطقة عسير، هي موجودة في جميع الفنون، وأدخلت حتى في واحد من الفنون اللي هو القازوعي، صاروا الفترات الأخيرة يعملون بأسلوب المحاورة. لكن إذا تتكلمين عن القلطة،
1: القلطة تمام،
0: القلطة هذا من فنون محافظة الطائف والمراكز التابعة لها، لكن أنا أقدر أقول أبخرج شوي عن منطقة عسير، أبقول في جميع فنون المملكة. يعني وزارة الثقافة مشكورة جمعتنا في مهرجانات كثير من جميع مناطق المملكة، نجلس بالأيام وأحيان بالأسابيع مع بعضنا. فأنا أروح ما أفهم وش الفن للمنطقة البعيدة عن منطقة عسير، أرجع أنا فاهم أدق التفاصيل إلى إلى إلى درجة أصبحنا نأدي الدحة، وفي بعضهم يقول الدحية والرفيحي.
1: أي هذه إن شاء الله أنت نتكلم.
0: أبفاجئك بشيء، أصبحنا نمتلك حتى أزياءها
1: ما شاء الله.
0: يعني موجودة عندنا الثوب الحويسي للخبيتي، عندنا الوزار حق فنون المنطقة الشرقية زي الليو والفجيري، صرنا متقنين لها. هذا كيف كان؟ كان عن طريق نحن نتقابل في مهرجانات سابقة، علمونا وعلمناهم، فما في شيء الحين أصبح فن منفصل منطقة عن منطقة. يعني طبيعي جدا انه يكون القلطه موجوده في منطقه عسير.
1: كثير من التفاصيل بنتحدث فيها عن المهرجانات، وخصوصا مهرجان قمم الدولي اللي كان له اثر كبير في اثراء الثقافه الفلكلوريه واهميتها كذلك في الجانب السياحي كجانب ثقافي اثرائي في التجربه السياحيه، ولكن بعد الفاصل.

0: عودة لكم مستمعينا الكرام، ولازلنا معكم في هذه الحلقة المتنوعة من برنامج مقهى ديرتي من أبها، ونجدد أيضا الترحيب بك ضيفنا الكريم الأستاذ عبد الله شاهر. وقبل شوي كنت تتكلم عن المهرجانات وأثرها في إثراء التجارب ونقل المعارف والثقافات، وأنا من الناس اللي حضروا مهرجان قمم الدولية الدولي اللي يقام في منطقة عسير سنويا، واستمتعت بالحيومة، استمتعت بالخبيتي، استمتعت برازف نجران، ألوان جميلة تقول لك إن إحنا قارة، المملكة العربية السعودية قارة غنية بالتراث، غنية بالفلكلور، وهالقيمة اللي أضافت لها هو وجود أيضا فنون أدائية من دول أخرى. كان لك مشاركة وكان لك تجربة، حدثنا عنها.
1: نعم، بالنسبة للقمم الدولي مهرجان استثنائي مختلف بحكم أنه جمع جميع مناطق المملكة العربية السعودية و32 دولة مشاركة. هنا بيكون أكيد فيه اختلاف ثقافات واختلاف في الأزياء واختلاف حتى في اللغات وفي الأساليب، لكن كان لها فضل كبير بعد الله في كثير من فنوننا. أو شيء أبرزت بالشكل الصحيح اللائق في منطقة عسير في موقع واحد، يعني جميع فنون المملكة. بالإضافة أن حتى الأجانب خلف الكواليس نتفاجأ أنه يطلبون منا أنهم يتدربون معنا، يعني في خلال الفترة هذيك استفدنا منهم، استفادوا منا. قمم الدولي أنا أشوف أنه كان من أجمل المهرجانات، تمنينا أنه كان يستمر. من أقوى المهرجانات في الفترة الحالية اللي أعطت الفلكلورات الشعبية ظهور قوي جدا. لكن وزارة الثقافة لها رأي في الأمر هذا. ثلاث مواسم كانت جدا لا تنسى.
0: نعم صحيح.
1: خاصة حنا كمشاركين وحتى عامة الناس. أنا أتفاجأ أنه في قرب وقت قمم من كل سنة تواصلوا معنا يسألونا هل في السنة هذه شيء أو لا. لكن كان بعد الفنون التقليدية اللي يقيم بعد رمضان كان جدا لحضور.
0: طبعا الاستفادة أو التعرف، أعتقد قمم وإن كنا نعطي أراءنا كمشاهدين وكحضور وكتغطيات، ما شاء الله تبارك الله، اللي أضاف له أكثر هو أنه كان في مواقع ذات قيمة تاريخية، في قلعة شمسان، في قصور آل مشيط، في خميس مشيط، في المفتاحة، في قصر مالك، في قصور طبب التاريخية. فهذا المزج الجميل بين المكان وبين الفلكلور أعتقد أنه أسهم في يعني تغيير الصورة النمطية عن هذه المنطقة وعن فنونها وعن فلكلورها وعن أيضا مجتمعها المحب للآخر.
1: طبعا أكيد أن المواقع اللي حددوها لإقامة مهرجان قمم كانت هي المواقع المناسبة للموروث الشعبي بشكل عام بحكم الهوية. الموروث الشعبي من اسمه موروث متوارث من مئات السنين. القصور بنفس الآلية متوارثة من مئات السنين، فكانت متناغمة في الأداء الحركي وأسلوب المكان، وعكس طابع جدا حلو.
0: الجميل أيضا أستاذ عبد الله أن نتحدث عن هذا الثقافة وهذه الفنون اللي راحت وعرضت خارج المملكة، هذه التجربة الجميلة الممتعة للفنون اللي إحنا كنا عايشينها، رغم أننا مثلا إحنا أنا ما أعرف مثلا الدحة كثير، لكني سمعتها تؤدى أيضا باللغة الإنجليزية. الفلكلور منطقة عسير، فلكلور منطقة جازان، هذه الفنون اللي راحت عرضت فنونها برا من خلال وزارة الثقافة، الجهود المبذولة اللي تقدمها وزارة الثقافة بشكل عام من خلال إثراء السياحة أو الجانب الثقافي، كلمنا عنها وعن ما أدي على المسارح العالمية والأوروبية.
1: طبعا مجرد أن فنوننا تكون خارج المملكة هذا دليل أن لها تأثير ولها
0: قوة ناعمة،
1: فما انتقلت إلا هم حبوها. الأمر الثاني هم شافوا شيء مختلف في أسلوبها الحركي، في أسلوب الإيقاع، في أسلوب القصائد، شيء ملفت دائما. يعني بحكمني أنا شاركت خارج المملكة، وشاركت
0: مع... عشان كذا أسألك لأني عارف عندك.
1: شاركت كثير خارج المملكة وشاركت مع أكثر من دولة يعني مشاركين من أكثر من دولة. فسبحان الله السعوديين هم الملفتين دائما في فنونهم، له قبول. تفاجأنا إن في مقاطع بدأت تنتشر الفترات الأخيرة إنهم بدأوا يتقنون فنون. هذا وش معناته؟
0: تأثير القوى الناعمة.
1: معناته في تأثير قوي.
0: نعم نعم.
1: طبعا الفترات الأخيرة ما شاء الله وزارة الثقافة مشكورة، يعني خلال أسابيع تقضى يكون فيه مهرجان خارج المملكة. ينتهي المهرجان هذا بعد فترة بسيطة بطريقة مختلفة، يعني مثلا نقول

0: الأوركسترا.
1: إيه جميل.
0: الأوركسترا له تأثير قوي. ليش؟ لأن دمج أشياء كثير. دمج الأسلوب الغنائي على الإيقاعي على الحركي وكلها في موقع واحد.
1: صرنا نسمع ما شاء الله محمد عبده أغاني الراحل طلال مداح عبد في مسارح عالمية تؤدى من خلال الأوركسترا فعلا.
0: طبعا الأوركسترا كانت بطريقة مختلفة لكن أثبتت وجودها.
1: جميل فعلا.
0: على الموروث الأغاني اللي تؤدى معظمها ألحان في الكلور.
1: صحيح.
0: وفي الأغلب أنها تكون قريبة من لحن الفلكلور بس يتناسب معها. يعني ما هو فلكلور 100% لكن يتناسب معها
1: مع الجو العام.
0: أنا أتكلم بشكل عام.
1: نعم مع الجو العام.
0: مو بس عن الأوركسترا.
1: نعم.
0: الأوركسترا أو مهرجانات وزارة الثقافة بشكل عام دائما تكون تحت رقابة.
1: صحيح.
0: يعني
1: الكلمات يعني في خط رفيع بين
0: أكيد. يعني قبل نحن نطلع على المسرح في أي مهرجان كان يتبع وزارة الثقافة أو لأي جهة منظمة من المملكة العربية السعودية يكون تحت رقابة، يكون قبل لها جميع التفاصيل، وش الكلمات اللي بتغنى، كيف بيكون الأداء، الأزياء الأزياء محددة.
1: وهذه محور إن شاء الله ننتقله لكن بعد الفاصل إذا تسمح لي. بس بعد الفاصل نرجع لمحور الأزياء وارتباطها بالفلكلور على مستوى المملكة العربية السعودية وحتى على مستوى العالم.

0: عودة لكم مستمعينا الكرام مجددا وعبر أثير إذاعة الرياض وفي برنامج مقهى ديرتي مع ضيفي المبدع والمتميز المهتم بالموروث مالك قصر شاهر التراثي والمهتم بالفلكلور والتراث وموروث على مستوى المملكة. أنا ما أقدر أقول على مستوى منطقة عسير خصوصا من خلال مشاركاتك وفعاليات اللي تكون جزء من تنظيمها أو إقامتها. أستاذ عبد الله بسألك سؤال شوي حساس وما اتفقنا عليه، ولكن الأداء الفلكلوري للمرأة في منطقة عسير وجماله، أنا أتحدث عن المرأة واللعب والخطوة والرزحة والسروية عند الحريم،
1: صح.
0: فنون موجودة عند صحيح. المرأة واللعب الشهري اللي نسميه بدأ يظهر من خلال المشاركات الأطفال والبنات في الفعاليات الرسمية في يوم التأسيس. أبغى رأيك.

0: في مثل هذه الفعاليات، أو لك نظرة تحتاج شوية تعديل على بعض الأداء الحركي؟
1: أنا قبل أعطي رأيي، أنا مفروض خاصة في الفلكلورات اللي تبع منطقة عسير النسائية أنا ألتزم الصمت، لأن أنت ما شاء الله تبارك الله أنا متأكد
0: أنا نص اللعب على قوله
1: ما شاء الله، أنا متأكد أنك تفهمين فيها أكثر مني.
0: نسميها عندنا نص اللعب، يعني تبدأ فيه.
1: نعم، لكن في مجال النساء اعتبريني من طلابك. ولكن أنا بتكلم الدليل
0: يعني ما تعلي الحاجة والله يحفظك.
1: طبعا مشاركات النساء كنا نرحبها من زمان. في البدايات يمكن ما كانوا متوجهين بالطريقة الصحيحة، وما في مجموعات وما فيه كيانات أنها ترعى الأمر هذا أو أنها تطور من تواجدهم.
0: هو خصوصية المرأة كانت لها يعني كانت عامل مهم جدا في يعني أنها تكون في الظل شوي.
1: نعم، هذا في السابق، لكن مجرد أنها شاركت في المجال هذا وكان لها تواجد، كان تواجدهم مثري جدا. أنا ممكن فيه ناس يعيدوني الرأي وممكن فيه ناس يعارضوني.
0: أنا أعيدك.
1: ليش؟ لأن حن مع المجتمع ونأدي ومعنا مجموعات نسائية ويطلعون معنا خارج المملكة، حتى لهم مشاركات ولهم داخل المملكة مشاركات قوية. وبالفعل مجرد أنها تتواجد الانتشار أقوى وحضورها دائما ملفت أكثر من الشباب، لأنهم اعتادوا على حضور الشباب. في البدايات عندهم أخطاء كثيرة بحكم أنهم ما قدروا يعدلون من الأداء الشعبي المتعارف عليه في المناسبات، وأنهم ينتقلون به إلى الأداء المسرحي.
0: صحيح،
1: كان في اختلاف في تحديد نوع الزي، خاصة النساء ما شاء الله لهم عدة أزياء ولهم أسلوب معينة في الأزياء تختلف عن الرجل، والبشماغ والخنجر وأحيانا اللي هو المصنف أو فالنساء لهم تفاصيل معينة حتى في الألوان. لكن الفترات الأخيرة اعتادوا على الموضوع هذا، صاروا هم يبحثون، صاروا هم يستشيرون، صاروا يتصلون بنا، صاروا أحيانا يطلبون منا بعض المواقع للتدريب. صرنا في بعض المشاركات المهمة صرنا نعدل لهم، نلغي بعض ليش؟ لأنه ممكن استعانوا في البداية بمدربين أو مدربات من خارج المهتمين في الفنون.
0: صحيح،
1: فبدأوا يعطونهم أساليب الحركات ممكن تحتمل الخطأ، فبدأنا نعدل لهم. بدأنا نحصل من النساء المدربات من أهالي المناطق أنفسها،
0: جميل.
1: سواء في فنون منطقة عسيرة أو غيرها، بدأوا يدربونهم، بدأوا يعدلون لهم، بدأوا يشاركون بهم حتى خارج المملكة.
0: صحيح.
1: خلال الفترة الجاية، أنا يمكن قبل شهر كانوا معي مجموعة كبيرة في ماليزيا.
0: أيوة،
1: في كوالالمبور في واحد من المعارض. وجودهم كان مثري حتى للأجانب. فالعجيب إنه أدى فن الخطوة، مو كلهم بنات منطقة عسير، لكن الأكيد إن كلهم سعوديات، مو مثل ما يتداول إنهم أجنبيات، إنهم وفي الكل مرحبة، ولكن أتكلم عن هوية يأدونها السعوديات.
0: نعم، جميل.
1: فكانت تتضارب الأقوال، أجانب سعوديين، لا بنات المملكة، وأدوها بالطريقة الصحيحة اللي ما تسيء لهم ولا تسيء للموروث.
0: أصلاً الزي المرأة في الفلكلور هو زي ساتر، يعني الثوب. أتكلم عن زينة في منطقة عسير، هي تلبس دائماً، يعني إلى اليوم ما شاء الله دائماً أم العروس أو عائلتها تحس أنهم يحرصون على أن مثلاً في جزء معين من الليلة أنها تلبس الثوب العسيري الساتر محتشم وتأدي، وبعدين ممكن تغير زي ثاني أثناء المناسبة.
1: ثقي تمام الثقة أنها الزي ما لبسوه الأولين،
0: لبسونه
1: وتورثوه للجيل الحالي اللي هو ثوب ساتر.
0: صحيح.
1: ليش؟ لأن الجيل السابق جيل يفهم معنى الحياة، يعرف الأساليب، محافظ على قيمه، فورث الأمر هذا. أنا بحكم أني شغال بعيد عن ما ينقل خلف الشاشات، أنا حاضر في الأحداث هذه كلها، ما وجدت شيء نقول والله استفهام لمشاركة المرأة. يعني لا وجدنا
0: في ترحيب فعلا،
1: بالعكس اللي نقلوا صورة جدا حلو. أنا أشوف أحيانا بين مؤيد ومعارض، أنا أتمنى أن المعارض هذا يخوض معنا التجربة عشان إيش يقتنع، لأنه بعيد وممكن أنه معارض لبعض الحاجات، لكن مجرد أنه يكون معنا بيكون مؤيد، وأنا متأكد أنه بيكون مؤيد وبيرحب وبيساند المرأة أنها تتواجد. وبالعكس أعداد كبيرة الحين موجودة، مشاركات بأعداد كبيرة.
0: هل تتوقع في الأخير، بقي لنا دقيقة، تتوقع في الأخير أنه سنجد قريبا جمعيات أو فرق شعبية نسائية مستعدة للمشاركة فيها مثل فعاليات، أو هي طموحات مستقبلية؟
1: ما هو نجد، هي موجودة حاليا،
0: موجودة حاليا،
1: موجودة حاليا، ومشاركين بأسماء فرق وبتصاريحهم وبجميع تفاصيلهم زي فرق الرجال.
0: ما شاء الله تبارك الله. طبعا احنا بسرعة الوقت مشى معنا، وداهمنا بصراحة مع هذا الحوار الشيق معك أستاذ عبد الله في آخر هذا اللقاء، ماذا تقول؟
1: أقول شكرا لكم، شكرا لولاة أمرنا في المقام الأول خادم الحرمين الشريفين سمو سيدي ولي العهد أمير منطقة عسير وزير الثقافة كل من يدعم هالمجال. ناس كثير ساندونا وقفوا معنا إلى أن أصبحنا من الوضع المحلي إلى الوضع العالمي. أنا ودي بساعات كثيرة أثني عليهم، ولكن أقدرت أختصر في الدقيقة حالي.
0: إذن فنون منطقة عسير والمملكة أيضا إلى العالمية من خلال وزارة الثقافة اللي تشارك من خلال هيئاتها المتعددة. مضى الوقت سريع أستاذ عبد الله شاهر، شكرا لك في هذه الحلقة، كنت ضيف معنا ثري جدا. شكرا أيضا لمستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة، نتمنى أن تكون قدمنا مادة ثقافية ثرية ممتعة لكم. كنت أنا معكم من الإعداد والتقديم نور عسيري، ومن الإخراج كل التحايا لكم من زياد الشهري.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: ديرتي حبيبتي،

هنا فيفا. عندما تحتضنك روحك للالتقاء بالسحاب، ويقودك عقلك لمصافحة الإعجاب، هنا تفاصيل غامرة ولوحات ساحرة ترى من خلالها فيفا وهي تتلبس الأخضر طيلة العام، وتأخذك إلى فضاء واسع تلتحف فيه نقاء طبيعتها، وتحفك بالدفء مثل الأم كي ترى بعينك لذة الأحلام وهي تتعانق مع الغمام. لا أحلام في حضرة فيفا، منزل الجمال ووجهة الخيال.

في جنوب السعودية وتحديدا جازان، تصحبك جبال فيفا في رحلة نحو الدهشة، وهي جبال هرمية خضراء كثيرة المنحدرات والتضاريس، إلا أنها تمتاز بخصوبتها وقابليتها الكبرى لزراعة أصناف عديدة من النباتات.

فيفا أو جارة القمر كما يطلق عليها، والتي ترتفع عن سطح البحر بواقع 5951 قدما، وهي ضمن سلسلة جبال السروات، كما أنها صنفت واحدة من أجمل وأهم السلاسل الجبلية والمعالم السياحية. تضم جبال فيفا عدداً من الأماكن السياحية داخلها، مثل العين الحارة خوبة، والقمة العالية التي تسمى العباسية، إضافة إلى غابات الخشيم. في فيفا جارة القمر، أنت تحتضن القمر.

0: تنفى.
1: ولد جدك.
2: الصوت المليء بالإيمان يصنع من البيوت أماكن حالمة، وعندما نستعيد الذاكرة نجد بأن كبار السن كانوا وما زالوا يلعبون دوراً هاماً في صناعة المجتمعات الإيجابية، خاصة أنهم يخففون العبء والتعب بالكلمات اللطيفة والأسلوب العذب الذي يشابه

0: وخليل العيسى.
1: طابت أوقاتكم بكل خير. عزيزي المستمع، احرص على المشي 10 دقائق يومياً، لأن المشي مو مجرد حركة، بل هو علاج طبيعي يخفف التوتر وينشط الدورة الدموية ويعيد لجسمك توازنه دون أي مجهود معقد. خطوات قليلة وأثر كبير. ودايماً نقول صحتك قرار، وغذائك أسلوب حياة، وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان، والوعي للعشوائية. عيشها صح. كل واحد فينا يستمتع بهواية معينة، لكن إش قد تأثر الهواية في تنمية قدراتنا، وأيضا تأثر على نفسيتنا؟ خلونا نسمع منكم.
2: طبعا الهوايات جدا تساعدك انك تكون منظم في حياتك، تساعدك تكون تصنع لك شخصية، تصنع لك وقت تنظم نفسك فيه، تصنع لك مسؤوليات، تخليك انسان يعني تطور من مهاراتك، يمكن الفنية، تطور من مهاراتك، تطور بعض الهوايات تكون على شكل الرياضة، انك تهتم بنفسك، تهتم بصحتك، وهذا طبعا له اثر شخصي وله اثر للناس اللي حولك. فبالنسبة لي 100% الهوايات جدا تطور بشكل عام.
3: طبعا الهوايات تساعد انه يكون الانسان شخصيته مهما كانت، لان كل انسان له هوايات ينجذب لها، فاي يعني تكون شخصيته وتكون ايضا المجتمع حق اللي حوله يعني. فالهوايات جدا يعني مهمه للانسان.
4: انا اشوف ان الهوايات جزء لا يتجزأ من يومي، يعني اقدر افصل فيها عن الدوام والمسؤوليات، سواء يعني مثلا روح النادي او للقاعدة على الكمبيوتر والالعاب، احس انها تعطيني يعني مساحه اني اغير جو واركز بعدين على شغلي اذا جيت مكمل شغل او جيت اسوي شيء ثاني بالبيت. فشيء جدا مهم، وشيء اشوف انه يكون شخصيتي، وشيء يدعم يومي بشكل عام.
1: أعزائي، الهوايات هي واحدة من أدوات التنفيس، وبنفس الوقت الإبداع أيضاً. وكثير منا وقت الإحباط يلجأ لهواياته عشان يخفف الضغوط عن نفسه. لكن شنو تأثيرها النفسي؟ خلونا نتكلم عن هذا الموضوع أكثر مع أخصائية الإرشاد النفسي الأستاذة شذى القطان. أهلاً وسهلاً فيك.
5: حياك الله.
1: أستاذة شذى، كيف تأثر ممارسة الهوايات على جهازنا العصبي ومستويات التوتر عندنا؟
5: بالنسبة للجهاز العصبي، في حاجة اسمها الدائرة المفرغة. إيش هذه الدائرة المفرغة؟ هي تكرار لنمط معين من الأفكار والمشاعر، لما تتكرر تسبب استثارة للجهاز العصبي. فإحنا عشان نساعد الجهاز العصبي على أنه يهدأ، نكسر هذه الدائرة اللي هي نمط متكرر من الأفكار والمشاعر.
1: نعم.
5: فلما نكسر الجهاز، قصدي نكسر الدائرة المفرغة وتكرار الأنماط، هنا يهدأ الجهاز العصبي ويتحول تركيز الدماغ من التفكير والقلق المستمر إلى اللحظة الحالية.
1: جميل. في دراسات مثلا تظهر أنه في ارتباط ما بين ممارستنا للهوايات وتحسن مزاجنا وتقليل القلق والتوتر؟
5: أكيد في دراسات عديدة تدعم فكرة إن الهوايات ليست مجرد وسيلة للترفيه، بل هي عامل وقائي وداعم للصحة النفسية، وتساعد على انخفاض القلق، انخفاض أعراض الاكتئاب، زيادة الشعور بالانتماء، تحسين أيضا جودة الحياة والشعور بالكفاءة والإنجاز.
1: هل ممكن مثلا هذه الهوايات تكون بديل مساعد للعلاج النفسي التقليدي، من جلسات، من أدوية، من غيره؟
5: لا، هي ما تعد بديل، هي تعتبر جزء من خطة التعافي. العلاج النفسي والدوائي يعتبر هو الجزء المهم في العلاج النفسي، والهوايات تعتبر جزء منها، جزء من خطة التعافي.
1: نعم. الحين أنا في حالة إحباط، أو في حالة توتر، أو في حالة فقد شديد مثلا، ونفسيتي ما تسمح لنا أسوي أي شيء أبدا، كيف أكتشف في نفسي هواية جديدة تناسب احتياجاتي النفسية؟
5: طيب، في بعض

0: خاص صحيح ممكن يقول أنا مثلا ما عندي هواية معينة أو ما أجد نفسي في أي شيء ممكن إن أنا أستهوي، لكن الحقيقة أنه ترى لو الواحد بحث ترى كل شخص ممكن يلاقي هواية يحبها، لكن يحتاج أنه يساعد نفسه أنه يبحث عنها عن طريق القراءة عن هذه الهوايات، التعرف عليها، مشاهدة مثلا مقاطع تساعدني على أنه أحفز للتجربة. والإنسان لما يجرب ما هو خسران في النهاية شيء، ممكن يجرب شيء يساعده على أنه يتعرف على نفسه من خلال هذه الهوايات.
1: مو المشكلة هو في حالة نفسية ما تسمح له حتى أنه يبحث، هو ما قاعد يشوف نفسه أنه يعني عندها القدرة أو عندها الطاقة للبحث، فهل مثلا ممكن نقترح عليه ولا لا الشخص لازم يبادر من نفسه؟
0: حقيقة في الجلسات العلاج النفسي دائما الأخصائيين النفسيين يقترحوا على الأشخاص هوايات معينة أو متعددة، وهو يحاول يختار ما بينها، ممكن يعلموه كيف يستخدمها أو كيف يقوم فيها، بالذات لما تكون هوايات جديدة ومختلفة، في هواية أو في فن جديد يسموه اللي هو العلاج بالفن اللي هو النيوروجرافيك.
1: نعم
0: النيوروجرافيك رسم مرتبط بالدماغ وبالخلايا العصبية.
1: نعم.
0: لما نحن نرسم ممكن يساعدنا على تخفيف أو تهدئة الجهاز العصبي، وبالتالي يساعد الإنسان على التفكير بشكل جيد. وهو ترى على فكرة هذا الفن يعني كثير من الأخصائيين يأخذون عليه زي الدراسة ويمارسوا بشكل صحيح، لأنه يحتاج إلى أن الواحد يمارسه بشكل جيد عشان يساعد على تهدئة الجهاز العصبي. وعلى فكرة في أشخاص كثيرين يشوفوا أنه لازم ننتظر نفسنا نتحسن عشان نمارس هواية معينة، لكن حقيقة لا، أنت تتحسن نفسيتك لما تقوم بخطوة لمساعد نفسك على التحسن من خلال ممارسة هواية بسيطة.
1: أنا هنا خليني بدخل معاك بالخطوات، يعني أنا مثلا الحين في هذه الحالة النفسية المحبطة اللي فيها توتر مثلا، وجيت بتعلم الرسم من باب التفريغ، جيت أرسم طلعت رسماتي كلها إحباط وألوان غامقة واكتئاب، هل هذا برضو رح يساعد ولا لا رح يزيد الطين بلة؟
0: في بعض الأشخاص لما يفرغوا الشعور هذا لما يكون عنده مشاعر إحباط من خلال الرسم ممكن تظهر صورة سيئة أو كذا، بعضهم يشعر بالراحة، ترى تختلف من شخص لآخر.
1: نعم.
0: وفي أشخاص لا، هذا الشيء بالعكس يزيدهم يعني حزن وألم، لأنهم ينظروا الصورة هم رسموها مفرغة من عقلهم ومن مشاعرهم.
1: جميل.
0: هي تختلف يعني من شخص لآخر. الأشخاص اللي ممكن يرسموا هذا الشيء أكثر عليه يعني من ناحية نفسية، الأفضل أنه يكون في ممارسة لهواية أخرى تساعد على التفريغ. إحنا دائما يعني نبغى الأشخاص لما نتكلم عن الهوايات نبغاهم هذه الهوايات تساعد على التفريغ، تساعد على أنه هو يكون أكثر هدوء، أكثر استرخاء، أكثر مساعدة على أنه تكون أفكاره منظمة، مشاعره منظمة. فلو هذه الهواية قاعدة تضغط عليه وتأثر عليه، إحنا نحاول نغير يعني هذه الهواية أو الشيء اللي هو قاعد، لأن إحنا نبغاها تساعده ما تضره أو تعدي.
1: طيب أنا أبي أدخل معاه في الخطوات، كيف ممكن أدمج الخطوات الأولى بحيث أن يكون جزء، يعني تصير هذه الهواية جزء من الروتين اليومي بس ما أضغط على نفسي، أنا مو قاصر يعني أنضغط زيادة.
0: طيب الهوايات ممكن أنا أبدأ فيها ببداية بسيطة، يعني ما تكون يعني تأخذ جزء أو كبير أو حيز كبير من يومي، فقط لمدة مثلا 10 دقائق في اليوم. طبعا الهوايات هي أنواع، تصنف لأنواع كثيرة، ممكن الإنسان يأخذ منها ما يشاء. في هوايات إبداعية زي الرسم التصوير، في هوايات رياضية زي المشي الرياضة السباحة، في هوايات ذهنية زي حل الألغاز، هوايات اجتماعية زي العمل التطوعي، وهوايات مرتبطة بالطبيعة زي الزراعة التخييم، في هواية مرتبطة بالتأمل زي التأمل الكتابة. هو لما يختار نوع من أنواع هذه التصنيفات الهواية يبدأ فيها جزء بسيط، تكون يعني جزء بسيط من يومه، ما يضغط على نفسه أنها تصير كل اليوم. طبعا هذه من الأخطاء الشائعة ترى في أنه إحنا نمارس هواية تضغط علينا.
1: لا، وأنا أبي أتعافى فأقوم أضغط على نفسي أمارس الهواية، أنا أعتقد أني أنا قاعد أفرغ، في حين أنا أضفت على نفسي ضغط إضافي،
0: ضغط زيادة.
1: نعم.
0: لا، عشان كذا الهوايات متعددة، أنا أختار هواية معينة ما ناسبتني ما ارتحت هواية أخرى.
1: جميل.
0: يعني ما أضغط على نفسي.
1: هنا احنا دخلنا في انواع الاخطاء اللي تكون في ممارسة الهوايات كوسيلة علاجية. الحين ذكرنا خطأ، شنو برضو من الاخطاء اللي ممكن يعني نمارسها بدون ما نحس؟
0: طيب بالنسبة للاخطاء زي ما ذكرنا اولا، لما يصير ضغط على الانسان تحويل الهواية الى واجب، كأنه واجب علي، بدل ما انا افرغ فيه ويساعدني على اني انا اكون مرتاح، انا قاعد اضغط على نفسي. ايضا السعي الى الكمال، هذه تعتبر من الأخطاء الشائعة في الهوايات، إنه لما أنا أقوم بهواية معينة ألاقي نفسي لازم تكون بيرفكت ومثالية عشان أنا أرتاح، وبالعكس أنا قاعدة أزيد على نفسي.
1: نعم.
0: أيضا المقارنة بيني وبين الآخرين، الأشخاص اللي كمان يمارسوا نفس الهواية، فيصير عندي مقارنات فيما بيني وبينهم، بالتالي أنا كذا ضغط على نفسي بدل ما ساعدت نفسي. أيضا الممارسة من أجل النتائج. يعني أنا أبى أوصل للنتيجة، هو الشخص دائما ما يدري أنه النتيجة في الرحلة، رحلة العمل على هذه الهواية
1: وليس للوصول، نقطة الوصول.
0: نعم. نقطة الوصول ليه مهمة قد الرحلة هذه اللي أنا قاعد أشتغل فيها على هذه الهواية. أيضا من الأشياء اللي ممكن تأثر توقعي أنها هي حتحل كل مشكلاتي النفسية،
1: يعني لا أتوقع هذا التوقع أبدا.
0: أي هي دائما أشخاص تتوقع إن هي حتحل لي كل المشكلات.
1: نعم.
0: هي جزء من العلاج، هي جزء من خطة التعافي، لكن هي ما تحل لي جميع المشكلات. المشكلات دائما تحل من الشخص نفسه، من قناعاته، من أفكاره، من ما هي من جزء معين من الحياة أو الروتين اللي هو وضعه لنفسه.
1: نعم.
0: أيضا كمان من الأخطاء عدم الاستمرار. في أشخاص لما يلاقي نفسه الهواية ما استهوته أو جرب بعض الهوايات وحس إنها ما هي مفيدة، لأنه حقيقة بعض الأشخاص زي كذا دائما يبحث عن النتيجة ويبحثها من أول ساعة، ما ينفع. هو يحتاج أنه أنا أكرر التكرار والاستمرار يساعدني على الوصول للنتيجة اللي أنا أبحث عنها، بس ما تكون هي أساسي.
1: نعم. طيب أنت كأخصائية نفسية، لو طلبنا منك أنك تختارين هواية واحدة وتوصين فيها لكل شخص يعاني من مشكلة الإجهاد النفسي أو التوتر والقلق، إيش ممكن تنصحين؟
0: طيب الهوايات متعددة، لكن أنا كأخصائية نفسية دائما لما مع الحالات دائما أركز على الهوايات التأملية في البداية، بالذات لما يكون شخص يقول أنا ما عندي هواية معينة أستمتع فيها.
1: مو تأمل ممكن يزودهم في حالة القلق لأنه زود التفكير برضو.
0: صحيح. لا، أنا التأمل ما يكون تأملي، الهوايات التأملية تكون مركزة على الكتابة، التنفس العميق، تخلي الإنسان أكثر هدوء واسترخاء. صحيح ممكن التأمل اللي بالذات الأشخاص عندهم قلق أو تفكير مفرط

0: مثلا نقطة الكتابة التنفس العميق عشان تساعدني على أني أنا أسترخي وجهاز العصب يكون أكثر استرخاء والدماغ يكون أكثر تركيز. بالتالي ممكن ندخل على هوايات أخرى يعني هو ممكن يمارسها تكون جزء من خطط العلاج.
1: هل يختلف النساء عن الرجال أو العكس في تأثير الهوايات عليهم؟
0: التأثير لا مشابه أنه هما يتأثروا وكيف أنها هي تساعدهم على هدوء جهازه العصبي ويعني يكسر دائرة التفكير والقلق هي مشابهة لكن اختيار الهواية تختلف من شخص لآخر. بالذات مثلا للرجال أو النساء، النساء أكثر تركيز على الأشياء الإبداعية على الأشياء التأملية المرتبطة بالطبيعة، الرجال أكثر شيء تركيزا على الأشياء اللي فيها رياضة أو ذهن زي حل الألغاز السباحة، يعني تركيزهم دائما على الأشياء هذه، والنساء لا دائما إبداعي أو تأمل.
1: نعم
0: يعني دائما في الحالات اللي عندي يركزوا على يعني مختلفين لكن الأثر مشابه كثير الأثر.
1: احنا نتمنى ان ما حد ان شاء الله يحتاج لانه يكون يعني في حالة توتر او قلق بحيث يلجأ الى مثل هذه الحلول، ولكن هذا واقع الحال كثير منا. حتى التوتر الضئيل او الخفيف صار يأثر على نفسيته بشكل كبير بسبب رتم الحياة اللي احنا نعيشها. نتمنى للجميع الصحة والعافية. الأستاذة أخصائية الإرشاد النفسي شذى القطان، شكرا لك.
0: حياك الله. شكرا لك أستاذة عرفات وشكرا لإذاعة الرياض.
1: حياك الله.
2: كيف يمكن للجسم أن يبني دفاع قوي ضد الأمراض من خلال خطوات بسيطة ومتاحة للجميع؟ تناول فيتامين سي من مصادر طبيعية مثل الحمضيات، الحصول على نوم كافي لدعم المناعة، ممارسة الرياضة بانتظام لتحفيز الدورة الدموية، تجنب الإجهاد المزمن لأن يضعف المناعة، غسل اليدين باستمرار لتقليل انتقال العدوى، تناول الأطعمة الغنية بالزنك مثل المكسرات والبقوليات، وأخيراً شرب الماء للحفاظ على توازن الجسم ووظائفه.
1: أعزائي، كثير منا يعتقد أن الراحة في الجلوس، ولكن يكتشف أن الحركة هي الحل عشان يحافظ على جسمه وعضلاته. اليوم خلونا نتكلم عن تأثير القلة في نشاطنا الحركي على أجسامنا مع أخصائية العلاج الطبيعي الأستاذة تغريد زاير. أهلا وسهلا فيك.
3: أهلا وسهلا فيكم وشكرا للاستضافة وحياكم الله.
4: اشرحها ونورنا.
1: اشرحيها ونورينا. كيف تتأثر ألياف العضلات لما يقل نشاطنا البدني؟
3: بالنسبة إلى العضلات طبعاً هي تنمو وتصبح بحالة جيدة وصحية مع الاستخدام. قلة الاستخدام يسبب في ضمور الألياف العضلية في كل حجم العضلة، والعضلة هي تقريباً يعني 35% من كتلة جسمنا هي عضلات، فإذا بدينا نخسر جزء منها 35% إذن النشاط العام والقوة الجسدية كله راح يتأثر.
1: نعم، يعني الحين إذا إحنا قللنا حركة شنو التغيرات اللي تصير داخل خليتنا العضلية؟
3: العضلة إذا ما نستخدمها بطريقة مستمرة تضمر، يعني عدد الألياف العضلية اللي موجودة في العضلة يقل فتصبح حجمها أصغر ويصبح قدرتها والطاقة اللي تعطينا فيها وتساعدنا على الحركة تقل، وبالتالي نشاطنا يقل، قدرتنا على ممارسة النشاطات الحركية تصير أقل، ويشعر الإنسان بخمول، أقل مجهود حركي، يشعر بالتعب لأن أساساً فقد هالكتلة العضلية اللي هو ما استخدمها بسبب اللي نسميه إحنا sedentary life أو اللي هي الحياة الرتيبة اللي ما فيها حركة.
1: طيب أنا لما أبغي أفرق بين ضعف عضلات ناتج عن نوع الكسل هذا والخمول ونوع الضعف اللي ممكن ينتج عن أمراض عصبية أو أمراض عضلية مثلا، كيف ممكن أفرق بينهم؟
3: طبعا الأمراض العضلية ما تصاحبها بس كسل وخمول وقلة في القدرة على القيام بالنشاطات الحركية، لا، يصاحبها أشياء ثانية دائما. يعني مثلا دوخة، قلة توازن،

0: تنمير الأطراف، أشياء آلام ممكن، لكن السبب ضمور العضلات الناشئة عن قلة الحركة يعطي بس قلة نشاط وكسل وعدم القدرة على القيام بالنشاطات كان بالسابق يقدر يسويها.
1: نعم، هل في عضلات أسرع في أنها تصاب بالضعف من غيرها من العضلات الثانية في الجسم؟ وليش تتأثر أكثر شيء عندنا عضلات الظهر والبطن؟
0: طبعا كل ما صارت العضلة أكبر تتأثر أكبر، لأن هي فيها ألياف أكثر. أي، فالعضلة اللي فيها ألياف أكثر تحتاج أنها تتحرك وتضل بنفس الحجم.
1: نعم.
0: لذلك لما احنا مثلا اغلب الناس لما يتمرنوا في الجيم تلاقيهم ما يحبوا يوم الارجل،
1: صح؟ دائما يشتكوا من يوم الارجل.
0: اي، لان الارجل مليانة الياف عضلية، عضلاتها ضخمة. اي، فالمجهود اللي نحتاجه علشان نقويها بعد اكبر.
1: نعم.
0: ولذلك ان هي تصاب بالضمور هذا بعد مشكلة، لان الانسان يتحرك برجوله ويقف على رجوله فيصير اثر اكبر.
1: هذه العضلات لو بنتكلم عن القدم تحديدا ممكن تسبب تدهور في توازننا في الاستقامة مثلا؟
0: يعني نوعا ما في هناك علاقة أصلة بين التوازن وقوة العضلات. يعني طبعا هو جهاز التوازن جهاز معقد، ولكن يعني وله اتصال بالعضلات انه يعطينا معلومات عن السطح اللي احنا ماشيين عليه، ولكن مش بالعلاقة القوية واجد بالناس الأصحاء. يعني ممكن أنه يسبب شوية خلل في التوازن، ولكن ممكن أكبر في كبار السن.
2: فكرة غلط.
1: طيب خلينا نصحح المعلومة في حال كانت خطأ. كثير من الناس يعتقد أنه ضعف العضلات ما يصير إلا عند كبار السن.
0: هو ضعف العضلات زي ما قلت لك الكتلة العضلية تقل عند الإنسان تدريجيا، يعني بشكل طبيعي جدا من بعد سن 30، ولكن الإنسان ما يلاحظه لأنه يكون في قمة الشباب والطاقة.
1: هذا شيء
0: طبيعي، أو ما يسمى علميا aging process. الaging process تبدأ في 30، يبدأ الإنسان يلاحظها في سن 40 إلى 50، يلاحظ أن النشاط تقل.
1: نعم.
0: وأشياء كان يقدر يسويها في أيام الشباب ما يقدر يسويها، هو كله بسبب اللي هو الايجينج بروسيس أو ضمور الكتلة العضلية. متى يصير هذه العملية الشيخوخة أو الايجينج بروسيس تكون سريعة؟ بعد سن 60. ولذلك أنا أنصح الناس أن يبدأوا رياضة قبل، لأنهم حسبوا أن الايجينج يبدأ 60، لا، هو الايجينج يبدأ أو
1: مبكرا.
0: عملية شيخوخة تبدأ سن 30، هذا شيء طبيعي.
1: نعم.
0: أي إنسان يبدأ يفقد شوية من الكتلة العضلية سن 30، فلازم إحنا نبدأ نخلي الرياضة وطبيعة حياة حركية ونشيطة من بداية حياتنا، من سن 30-25 نعود أولادنا برضو من الصغر على ثقافة التمارين، ندخل الكونسبت أو مفهوم الرياضة والحياة الصحية بدري في حياتنا، عشان لما يجي سن 60 ما نكون فقدنا كتلة عضلية واجد، وتبدأ المشاكل اللي عادة كبار السن يعانوا منها من السقوط والتعب والكسور.
1: في ناس يعتقدوا أنه الآن نصحتهم تغريد وقالت لهم لازم تبتدوا في نظام صحي ورياضة وحركة، فيلا خلينا نعمل تمارين قوية فجأة لأنها راح تعالج عضلاتنا بسرعة أكبر، يعني أبدأ بالجامد على طول لأنه كذا راح تكون تنمو عضلاتي أسرع. هل هذا المفهوم صحيح؟
0: لا طبعا مفهوم خاطئ. دائما نسوي تمارين بالتدريج. يعني بالنسبة لكبار السن أقول لهم اللي مثلا ما سوى التمارين من قبل وفجأة يعني صار عندها ثقافة الرياضة وتبغى تبدأ تغير حياتها بشكل عام، فأقول لها أول، خصوصا إذا كانت واحدة يعني في الستين عندها شاشة عظام وعندها مشاكل صحية ثانية، تبدأي بالسباحة. السباحة مرة سيف وآمنة، وابدأي بالمشي، خصوصا المشي على الرمل، لأن المشي على الرمل يقوي عضلات الرجل ويقوي التوازن بشكل كبير.
1: جميل.
0: أقول لهم امشي على الرمل بشكل آمن وسوي سباحة، هذا يعني بالتدريج. وبعدين شوي شوي دخلوا فيه تمارين مقاومة، لأن المقاومة تمارين مرة مهمة لبناء العضل. ابدأوا تمارين مقاومة تحت إشراف أخصائي ومدرب وبالتدريج.
1: طيب فكرة قد تكون صح وقد تكون غلط، كثرة الجلوس ما راح تأثر علينا لأنه ما قاعدين نحس بألم، لو في مشكلة أكيد راح نحس بألم.
0: المشكلة طبعا أي مشكلة في جسم الإنسان ما تظهر فجأة، هي عبارة عن تراكمات. فلو الإنسان جلس وعاش حياة رتيبة وما سوى تمارين، عادي ممكن يمشي مع الحال كم سنة، 3-4 مكسيمم 5 سنين، بعدين الجسم يبدأ يشتكي، يبدأ تظهر الأعراض. أي فهو الأعراض مو ما بين يوم وليلة، ولكن هي مشكلة تتراكم، وبعدين تصير مشكلة كبيرة وتظهر الأعراض مثل آلام في الظهر، ديسك في الظهر، احتكاك في المفاصل، روماتيزم في الركبة، أشياء واجد ممكن تصير بسبب الحياة الرتيبة وقلة الحركة.
1: في ناس حريصين جدا بحيث أنه يعني يعتمدوا على البروتين كمغذي أساسي ووحيد لتقوية العضلات، حتى ممكن يأخذوا البروتين الباودر أو البروتين كوكيز أو البروتين بار، يعني يقول هذا هو البديل، يعني كذا عضلاتنا راح تنمو بشكل أفضل بدون رياضة.
0: أي هذا سؤال مرة مهم، لأن البروتين الوحدة ده ما تمشي أو ما تتحرك مفروض ما تأكل ده البروتين أصلا. لأنه البروتين تأكلي إذا كنت تمارسي تمارين فيها ريزيستنس أو تمارين مقاومة، لأن العضلة أنت شغلت العضلة، فالعضلة تحتاج هذا البروتين عشان تبني نفسها. إذا ما أكلتي بروتين كفاية، يعني مثلا مصادر طبيعية، حسيت إنك أنت إنسانة نباتية أو ما تحب اللحوم، يعني كمية اللحوم اللي تأكليها قليلة، البروتين اللي تأكليه أنت يوميا قليل، ولما تكون يسوي رياضة العضلة عشان تبني نفسها تحتاج بروتين. إذا سويت رياضة وما تأكل بروتين، إذا العضلة هنا راح تأكل نفسها، لأن هي تدور بروتين من أي مصدر.
1: نعم.
0: فما حصلت بروتين من الانتيك أو الغذاء حق الإنسان، تقوم تدور بروتين من نفسها، لأن ما استفدت حاجة، بالعكس ضريتي نفسك إذا سويت تمارين عالية الشدة من غير ما تأخذي البروتين كمية مناسبة إلى وزنك وعمرك، وهذا يعتمد المدرب أو الأخصائي، كل واحد على حسب عمره وسنه ووزنه. أما أني أخذ بروتين وقعت فهذه مرة مرة غلط.
2: طبقها صح.
1: خلينا نطبقها صح، واعطيني الخطوات اليومية البسيطة اللي ممكن أي شخص ممكن يبدأ فيها عشان يقوي عضلاته بدون الحاجة أنه يكون الملك اللي يقدر يروح نادي، ملك ممكن تتوفر عنده معدات في البيت، فإيش تنصحينا؟
0: بالنسبة إلى الناس ما يقدروا يروحوا نادي وما سووا رياضة من زمان، يعني يبغوا يبدأوا، تبدأ بطريقة صحيحة بأنها تبدأ أول تمشي، نرفع كفاءة الجسم بشكل عام. نمشي تقريبا نص ساعة إلى ساعة في اليوم، 3 مرات إلى 5 مرات في الأسبوع، وتبدأ سباحة، يعني لو كانت عندها الفرصة أنها تسبح في مسبح. وبالنسبة للي قاعدين في البيت وما عندهم إمكانية سواء بالوقت أو بالمادة أنهم يروحوا جيم خاص، ممكن أنه يجيبوا لهم اللي هو مات، اكسرسايز مات ودمبلز اللي هي أوزان، ويبدأ يسوي اللي هو تمارين سويدية بالتدريج في البيت. وممكن يعني يسوي تمارين البسيطة اللي هي مثلاً سكوات، ستاند اللي هي يعني تقعد في قرفصاء وتوقف، تركب الدرج في البيت ده ما كان عنده احتكاك في الركبة، مثلاً تركب وتنزل الدرج 10 مرات في اليوم في البيت، هذا بعد يساعد على تقوية عضلات الأرجل.
1: شنو النصايح اللي ممكن تتعلق مثلاً بالنوم، بالترطيب، بحيث أنها تساعدنا على تحسين قوة العضلات؟ هل في شيء متعلق فيها ولا لا ما لها علاقة؟
0: النوم له علاقة بكل حاجة. النوم يعني حتى مثلا لو أنت نسوي رياضة، طبعا الرياضة تسوي بعد الحاجة يسموها اللي هو مايكروسكوب كتير، يعني اللي هو الألم التعضيل هذا مثلا، هذا راح تتعافي منه أكثر لو كنت تنامي بشكل أفضل، لأن كل عمليات الإصلاح في الجسم تصير أثناء النوم. فلو كان عندنا أي مشكلة في عضلاتنا، العملية الإصلاح تصير مع النوم الجيد. إذا الواحد نومه مو جيد ما يقدر يوصل إلى الهدف اللي هو تحسين الصحة العامة وتنمية العضلات بشكل مناسب وسريع زي الشخص اللي ينام كفاية.
1: هذه النصائح للجميع، نتمنى الكل يطبقها طبعا، وشكرا لك الأستاذة تغريد الزاير أخصائية العلاج الطبيعي.
0: يعطيش العافية، شكرا للاستضافة.
1: كذا أعزائي نكون

0: وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم من عيشها صح. كان معكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد، وفي الإخراج خليل العيسى.
1: عيشها صح.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
4: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
6: أنا سعودية، الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
5: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساء.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

جدا، وأعرف أني تورطت جدا وأحرقت خلفي جميع المراكب، وأعرف أني سأهزم جدا برغم ألوف التجارب. أحبك جدا وأعرف أني بغابات عينيك وحدي أحارب، وأني ككل المجانين حاولت صيد الكواكب. وأبقى أحبك برغم اقتناعي أن بقائي إلى الآن حيا أقاوم حبك إحدى العجائب. أحبك جدا وأعرف أني أقامر برأسي، وأن حصاني خاسر، وأن الطريق لبيتك محاصر بألوف العساكر. وأبقى أحبك رغم يقيني بأن التلفظ باسمك قهر، وأني أحارب فوق الدفاتر. أحبك جدا وأعرف أن هواك انتحار، وأني حين سأكمل دوري سيرخى علي الستار، وأقنع نفسي بأن سقوطي قتيلا بين يديك انتصار، وألقي برأسي على ساعدي وأعرف أن لن يجيء النهار. أحبك جدا وأعرف منذ البداية بأني سأفشل، وأني خلال فصول الرواية سأقتل ويحمل رأسي إليك، وأني سأبقى 30 يوما مسجى كطفل على ركبتي، وأفرح جدا بروعة تلك النهاية. وأبقى أحبك جدا.

بأمر الحب افتح للهوى وسلم بأمر الحب افتح قلبك اتكلم بأمر الحب افتح للهوى وسلم بأمر الحب.

قلبي جاوبني بص لي قرب كمان قرب هنا جنبي جاوبني بص لي

على حبي وهات شوقك على شوقي وهات حبك على حبي وانا وعيونك الحلوة

فكروا بالمحبة وبأيام الصبا وبدور أفراحي غنوة يجعل أيام